طاقة الوقود. لكن تفصيلا صغيرا في المشهد شكل موجة واسعة من الانتقادات. ففي الحالة الطبيعية ينتظر موظف عند الأنبوب الذي يتدفق منه البنزين وبيده قارورة فارغة يملأها، ثم يتم فحصها للتأكد من جودة

0: داخل القارورة ولم تكن مرتبطة بالبنزين الذي يجري نقله في تلك اللحظة. هذه المشاهد أحدثت جدلاً واسعاً، إذ اعتبرها البعض مؤشراً على أن هناك ما يجري إخفاؤه في شحنة المحروقات تلك، وليس مجرد تصرف عبثي من موظفنا. المقطع المصور الذي تحدثنا عنه مشاهدين التقط في مستودعات بانياس التابعة لفرع محروقات طرطوس، وفق ما علق به ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض معا تلك اللحظات ثم نعود.
1: جيبها هرس. هاتها. مستودعات دانيال فرع محروقات طرطوس يوم الأربعاء.
0: ما فاقم الانتقادات لتلك المشاهد هو أن انتشار هذا الفيديو جاء تزامنا مع تجدد الأزمة المرتبطة بأزمة المحروقات في عموم سوريا، إذ انتقد رواد وسائل التواصل جودة المحروقات مجددا، وذلك للمرة الثانية خلال شهر. دعونا نشاهد معا ما رصده هذا الرجل الذي اشترى المحروقات من محافظة الرقة.
2: مرحبا يا شباب، هذا البنزين النظامي، بنزين محطات طيبة. عبيت الصبح من الرقة وجيت على حلب والسيارة ما عاد تشتغل، عجزت غلبت ما اشتغلت، جبت مصلحية تفرجوا شلون شكل البنزين. مية مو بنزين، بس بريحة غاز أو ريحة شية. هذا بنزين محطات طيبة جاي نعبي منها. لا حد يقول لي كازيتا طبقة أو كازيتا عند المكاتب. عبيت من الكازيتا عدوار هزيمة.
0: وفي محافظة درعا تحديدا في المنطقة الصناعية، انتقد سوريون جودة المحروقات، بينما تحدث أحد العاملين في مجال إصلاح السيارات عن رداءة البنزين المستعمل والأضرار التي تسبب بها للسيارات، سيارات المواطنين بطبيعة الحال. دعونا نتابع مع هذا المقطع.
3: شو رافت؟ على بنزين ولا كولا؟
4: كولا كولا
5: بيبسي هذا
3: كولا نظامي. يا الله يجبر على الناس. هذا كله يا شو اسمه؟ وانا الحج مظهر. شو وضع معلم بنزين؟
4: بنزين سيء من مره
3: ابدا،
4: كله عم بيجينا يعني تفرج شلون، ولا السياره تمشي نهائيا، ايش بيطلع الصباب، ايش بيكسر بسطون. كمان عندك يعني عبينا من تبع الدوله، هي هاي طيبه، وعبينا من الاياره بيعبوا، بيقولوا افضل شيء نفس الشيء.
3: هسه شو بتسوي؟ قاعدين بسحبوا بنزين
4: هسه عم نسحب البنزين السياره كله ومنغيره، بنروح لعند هاني علي حمد.
3: هاي.
4: في عنده بنزين شفناه مزبوط، يعني مزبوط قاعدين بنجيبه وقاعدين بنعبي.
3: كثير ناس سياراتها
4: كثير دمرت. اكثر من سياره.
3: الله يكون بالعون يا حبيبي.
4: والله اكثر يا حرام. هذاك الباص هذا انضرب صبابه، هذاك فكيت موتوره، مفكوك الواجهه ومفكوك كله من ورا. شو من ورا البنزين؟
0: أطال عديدة خلفتها جودة البنزين لسيارات ودراجات نارية. وثق شاب في محافظة إدلب تفعيل جميع أضواء الإنذارات في السيارة بعد تعبئة البنزين، حتى أن الإنذار المتعلق بعجلات السيارة صار قيد التفعيل أيضا.
6: أحمد أمين، ليك تعبي بنزين أحمر، ليك كل شيء بيشتغل في السيارة، لك الدولاب ليش شغال ما بعرف، بصب فيه البنزين شيء، ليك هذا الدولاب فوق. يا رجل أحمد أمين، ليك تعبي بنزين أحمر، ليك كل شيء بيشتغل في السيارة، لك الدولاب ليش شغال ما بعرف، بصب فيه البنزين شيء، ليك هذا الدولاب.
0: في حلب أيضا تحدث شاب عن مواصفات البنزين ذي الجودة الرديئة، إذ قال إن رائحة فلين محروق تصدر عنه.
7: ما كنت مقتنع إنه البنزين مضروب، قد اجت دفعة مضروبة، بعدين العالم نزلت محركاتها وبعدين نزلوا دفعة كويسة، يعني دولة انتقالية، فأمر عادي، صار غلط خيو وتصحح الغلط وكذا. الدفعة الجديدة أقسم بالله رحت على كازيت النصر اللي مقابل قصر البلدي، قتل عناق ولا قتل أمساق، بس أنا بشان أصح العالم ما تقع بنفس موقعت أنا. كانت سيارة ماشية وأمورها بالسليم، سيارتي بيام 2016، عبيت لها بنزين، هذا البنزين لونه أصفر نظامي بنزين، ريحته أقسم بالله تنر نظامي ريحته، ولما بتحطه على إيدك تستنى عليه شوي بيعطيك مثل ريحة بلاستيك، اللهم صل على سيدنا محمد، فلين دايب، بتحط عليه بتشم فلين دايب هيك ريحته. طيب ما بعرف إيش بدي أحكي، ما بعرف، قسما بالله العظيم إشارة المحرك طلعت، عزم بالسيارة ما في، صارت تطفى السيارة لحالها. ليتفضل معلم حلل

0: اليأسة بتنحل.
1: مع تجدد الانتقادات أعلنت وزارة الطاقة إطلاق متابعة ميدانية لأزمة البنزين بمشاركة مختصين فنيين لكشف أسباب الخلل. وزارة الطاقة عبر المعرفات الرسمية قالت إن المتابعة تشمل مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة، وصولا إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء النتائج الفنية، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير وفق الأصول القانونية. تعليقات على هذا الموضوع، عبد الله كتب: مو كأنه الوزارة كتير مستعجلين، ما ضل محركات سيارات شغالة بالبلد من وراء البنزين. أنس: اللجان لا تصلح الفساد والاجتماعات لا تطعم جائعا، فإذا غاب الخوف من الله ومات الضمير تحولت اللجان إلى مسرحيات والتوصيات إلى حبر على ورق، سيبقى الظلم كما هو. حمزة: ما بدنا تشكلوا فرق، بدنا تخبرونا شو رح تعملوا للناس اللي خربت سياراتها، هل رح تعوضوهم؟ نحن كشعب واثقين تماما ما انه هاي القضية رح تموت نفس كتير قضايا. ملينا. معروف: هم قطعوا البنزين قبل فترة مشان السيارات تصوم، وهسه وقت الافطار جابوا لهم تمر هندي بدل البنزين. حاله كحال مناطق عديدة في أحياء ومدن محافظة دمشق. خرج هال من حي دمر بوقفة احتجاجية مطالبين برفع قانون الاستملاك. ساحة المدارس في دمر البلد شهدت حينها وقفة احتجاجية المطالبة بتسوية ملف الأراضي المستملكة، كما هو الحال بالنسبة لأحياء أخرى كقدسية وجوبر وغيرها. هذه القضية شغلت حيزا من تفاعل السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما بدت من الخارج على أنها لا تختلف بشكل جذري عن قضايا الملكية الأخرى العالقة في عدة محافظات. لكن أهالي من الحي قالوا لفريق ريبوست إن سياقا قانونيا أوسع متراكم عن هذه القضية، وصل حتى رفض طلبات ترخيص الوقفات الاحتجاجية. طبعا كما أسلفنا مشاهدينا، أحدث وقفة احتجاجية نظمت عن الموضوع كانت قبل يومين، وانتشرت لها عشرات من المقاطع المصورة، في حين أن ناشطين من دمر قالوا لفريق ريبوست إنهم بصدد تنظيم وقفات احتجاجية مستقبلاً على اعتبار أن مطالبهم لم تجذب اهتمام المسؤولين في الحي. دعونا نشاهد معاً جانباً من الوقفة الاحتجاجية ونعود.
2: محافظ

0: وبالنسبة لأهالي المنطقة لا ترتبط القضية بقانون الاستملاك وحده، فهناك مشكلات وسياقات قانونية مرتبطة بوزارة الدفاع أيضا. وجاء في بيان أصدره الأهالي في 23 من أيلول الماضي أنه من الضروري إيقاف العمل بمراسيم النظام المخلوع والسماح للأهالي بالوصول لأراضيهم ووقف أعمال البناء على الأراضي المستملكة ورفع الاستملاك عن العقارات المستملكة. بعض التعليقات على هذا الموضوع من حساب عبد الله الذي كتب: الحق أن يكون عقد الاستثمار مع صاحب الأرض وليس مع السمسار. محمود: والله من أكبر الظلم بعد سنتين من التحرير ما ترجع الحقوق لأصحابها، يسقط قانون الاستملاك. ينضم إلينا الآن أسامة جوخدار المتحدث باسم متضررين من قانون الاستملاك بحي دمر. أهلا ومرحبا بك سيد أسامة. إذن بداية دعني أسألك، لماذا قمتم بهذه الوقفة الاحتجاجية؟
1: حياكم الله أستاذ الكريم وشكرا لكم على إتاحة الفرصة.
0: أهلا بك.
1: هذه الوقفة يعني كانت وقفة عفوية من أبناء حي دمر، طبعا تبعا لسياسة التجاهل من قبل المؤسسات المسؤولة عن قانون الاستملاك وعن وضع اليد في حي دمر الدمشقي. طبعا اسمح لي بس أوضح شغلة مهمة جدا، أنه حي دمر الدمشقي هو أكبر مساحة عقارية في مدينة دمشق. طبعا متألم هذا الحي

0: من آثار قوانين الاستملاك ووضع اليد كعدد من أحياء دمشق وريفها كالمزة وكفرتوسة والمعظمية وقدسية وجمراية ووادي بردة صبورة وغيرهم من هذه الأحياء. طلبنا عدد من المرات ووقفنا وقفات احتجاجية في ساحة المويين وأمام مجلس الشعب وفي النهاية وقفنا في داخل حي دمر لنصل صوتنا إلى الجهات المعنية إننا نريد حقنا، نريد أرضنا التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا. بالإضافة يعني حي دمر هو عبارة عن 30,000 دنم، 20,000 دنم مستملك، و9,000 دنم وضع يد، 2,000 دنم هي 9,000 في دمر الغربية و2,000 دنم في دمر الشرقية، وهناك ما يزيد عن 1,200 منزل مهدد بين ليلتين وضحاها بإنذارات للإخلاء. يعني حتى الآن لم يأتي هذا الشيء، لكن ما دامت القوانين ما زالت تستعمل فربما يأتي هذا القرار.
1: طيب هل قدمتم يعني للجهات المعنية لربما طلبا للخروج في هذه الوقفات الاحتجاجية وكيف كان الرد؟
0: أستاذي الكريم، الوقفة الاحتجاجية خرجت عفوية، يعني ليست منظمة بطريقة معينة، لكن وردنا من الأشخاص في أحي من أحياء دمشق أنهم تقدموا لمحافظة دمشق من أجل الحصول على رخصة، وقالوا لهم أنتم رأيناكم في وقفة مجلس الشعب ونعتقد أن صوتكم وصل. فإن كان صوتنا وصل فأين النتائج يعني التي مترتبة على إيصال الصوت؟
1: في مرات سابقة سيد أسامة، هل كان هناك رد على يعني مطالبكم بالخروج والاحتجاج على قانون الاستملاك؟
0: الردود فقط كانت من بعض أعضاء مجلس الشعب، يعني مشكورين أساتذة كرام، وقدمنا لهم نحن ملف عن الاستملاك ليس فقط عن حي دمر إنما عن عدد من أحياء المتضررة في دمشق وريفها. ووصلني مؤخرا أنه يتم تداول أو دراسة مشروع قانون جديد ربما ينصف أصحاب الحقوق.
1: طيب يعني عندما يتم التوجه والحديث عن موضوع قانون الاستملاك وبأن هناك متضررين من هذا القانون وتطالبون أنتم بأن يتم البحث فيه، كيف يكون الرد عليكم؟ هل يتم التجاهل من قبل المعنيين على هذا الأمر؟
0: بصراحة محافظة دمشق يعني ما عم تعطي أي ردود إيجابية، وزارة الإسكان ما عم تعطي أي ردود إيجابية. تقدمنا أيضا بأوراق لوزارة الدفاع لفك الاحتباس ودخولنا للأراضينا التي ما زالت في القيود العقارية بأسماءنا وبأسماء أبائنا وأجدادنا، لكن للأسف ما
1: قدرنا. لماذا اخترتم التوجه أيضا إلى وزارة الدفاع سيد أسامة؟ ما علاقة أستاذ الموضوع؟
0: أستاذ الكريم، الأراضي الموضوع اليد عليها هي ما زالت بأسماءنا نحن وأبائنا وجميع أبناء حي دمر، لكن لا نستطيع. دخلنا بعد التحرير الحمد لله دخلنا إلى هذه الأراضي وبعضنا جبنا مسحنا هذه الأراضي وكل إنسان عرف هاي أرضه وين، يعني بعض العائلات استطاعت، لكن بعد فترة الإخوة بالأمن العام كنا عم نطلع على الأراضي فقالوا لنا الرجاء التوجه لمحافظة دمشق أو لوزارة الدفاع لحتى هن يعطوكم الإذن. طبعا الأراضي فارغة لا ما فيها شيء، طبعا هي الأراضي كان يستعملها ماهر الأسد بصناعة الكبتاجون وصناعة المخدرات، وكان عامل فيها للصيد يعني، وفيها مهبط هليكوبتر وفيها استراحة كانوا يجتمع فيها تجار المخدرات، وبالإضافة إلى يعني جزء من الفرقة الرابعة أو بالأحرى الفرقة الرابعة صايرة يعني هي امتداد للمعظمية والصبورة ويعفور. لكن للأسف الرد كان أنه بعد شهرين سيتم دراسة هذه الطلبات فك الاحتباس، لكن شهرين صاروا أربعة وأربعة صاروا
1: يعني هل تعتقد نعم سيد أسامة، هل تعتقد هل هو تجاهل مقصود أم فعلا يتم دراسة وضع هذه الأراضي؟
0: أستاذي الكريم، يعني الدراسة تتم شهرين ثلاثة أربعة خمسة ولكن ليس سنة وسنة ونص.
1: يعني أنتم
0: وردنا أنه يتم إنشاء هنجارات للأمن العام أو للجيش أو ما إلى هنالك، يعني لا أعلم بالضبط لماذا. أما أراضي الاستملاك المحاذية إن بالصبورة اللي هي صار فيها مشروع تلال دمشق اللي توقع من كم يوم، وصار في مشروع شام فيو كمان محاذي لدمر الغربية

0: كان عند الأهالي تخوف أنه يكون هذا المشروع أيضا ضمن شامل لهي الأراضي التي ما زلنا نحن بالسجلات العقارية نملك هذه الأراضي وليست مستملكة.
1: طيب اليوم يعني كيف يعني ترون الحل في ضوء يعني تجاهل ربما كما تقول من الجهات المعنية في هذا الأمر؟ ماذا تسعون إلى يعني هل ستواصلون الوقفات الاحتجاجية؟ هل ترون بأن هذه الوقفات تأتي أكلها لربما في هذه المسألة؟
0: نعم أستاذي الكريم، أبناء حي دمر أصدروا بيان واضح وصريح أنه نحن لن نتنازل عن أرضنا مهما كلف الأمر. يعني طبعا نحن مع الإعمار، مع عائلة الإعمار، مع الاستثمار، لكن على أن يكون المواطن هو الفريق الأول والمستثمر هو الفريق الثاني.
1: يعني ما ستفعلون اليوم في خطوة لاحقة؟
0: قدمنا حلول عديدة.
1: منها
0: تم توجيهنا أنه روحوا إلى القضاء. القضاء لن ينصفنا بصراحة. القضاء
1: ليش؟
0: أستاذ الكريم، العوائل المالكة لهذه العقارات أكثرهم أمهات شهداء في الثورة السورية، قضوا في معارك الثورة، ومنهم من قضى في سيد نايا وفي 215 الذي فتك بأكثر من 1200 شهيد من أبناء حي دمر. فمن أين لهذه العوائل المال للذهاب إلى القضاء؟ وقد توجهنا سابقا يعني وأرسلنا رسائل وكتب أن إن كان لابد لذهابنا إلى القضاء فنطلب من الحكومة أن تتولى هذه المهمة.
1: طيب أنا قبل ما أختم معك سيد أسامة رسالة بتحب توجهها للجهات المعنية قبل؟
0: بحب أوجه لمحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق ووزارة الإسكان أنه يجلسوا على الطاولة مع المواطن ويعطوا اهتمام بليغ، اهتمام زائد، لأن المواطن هو أساس هذا الوطن، والمواطن هو الثقة. بناء الوطن يعتبر هو الثقة بين المواطن والحكومة، فنعزز يجب تعزيز هذه الثقة.
1: نعم.
0: وبتمنى نأمل أن يتم إنصافنا وإنصاف جميع المتضررين بدمشق وريفة وبعموم سوريا.
1: نأمل ذلك أيضا. شكرا جزيلا لك أسامة جعفر المتحدث باسم المتضررين من قانون الاستملاك بحي دمر، كنت معنا من هناك، شكرا لك. في حمص هناك حالة خاصة في كل شيء، إذ لا تحتاج المشاريع إلى سنوات حتى تقيم، وأحيانا تكفيها أقل من ساعة على مواقع التواصل لتنتقل من خانة الإنجاز إلى خانة الإزالة. وهذا ما حصل مع دوار الحفيان الذي لم يكد يعلن عن إنجازه حتى أزيل. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر إزالة دوار الحفيان في حمص بعد أقل من ساعة على الإعلان عن إنجازه، في واقع أثارت تعليقات ساخرة وانتقادات بشأن تصميمه. وبحسب ما نشره رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، استغرق العمل على الدوار نحو شهر، لكنه استقبل بموجة واسعة من الانتقادات والسخرية المتعلقة بشكله، في حين أنه عاد مجددا لقائمة التفاعل صباح اليوم بعد قرار الإزالة. ناشطون في حمص رصدوا العشرات من الصور والمقاطع المصورة تظهر لحظات من إزالة الدوار، ومنهم من قال المحافظ عصب منا وشال الدوار. الدوار مشاهدين يقع في حي الخالدية بحمص، واستغرق العمل عليه نحو شهر. وكان ناشطون من حمص ينشرون بين الحين والآخر مقاطع مصورة لمراقبة سير العمل، لكن بعد انتهاء بنائه كانت ردود الأفعال غير متوقعة، إذ سخر ناشطون من شكل الدوار وتصميمه. دعونا نشاهد معا مقطعا مصورا لناشط يبدو أن شكل الدوار لم يعجبه.
2: هلا هذا أنا سميته دوار الجند المجهول، مثل اللي حطوا النظام البائد على دوار الساعة، بس هدول الحفرتين لشو؟ ما بعرف. المنصة لشو؟ ما بعرف. هدول العمودين لشو؟ كمان ما بعرف. بس الدرجة من حتى أما فهمتوا كمان هدول العمودين؟ كمان ما بعرف. بس إنك تحط العلم السوري هون على الدوار، والله العظيم أهل الخالدية ثوريين ما أنا مكوعين يا فهمان. بس ما تكون مكوع يا مهندس.
1: وأنتم مشاهدين كيف تحكمون على هذا الدوار؟ هل فعلا كان يجب إزالته؟ لم يكن طبعا هذا المقطع والانتقاد الوحيد لشكل الدوار، إنما نشر ناشطون عديدا من المقاطع المصورة والتي وثقت حالات من السخرية من شكل الدوار. دعونا نشاهد.
3: يا أخواتي، أول ما بلشنا شغل فيه إجا السيد المهندس، هذا بدي أعمل دوار ما في منه بكل سهولة.

0: لك شباب وني هذا. فالمهم قال بدي اعمل دوار ما في منه بكل سوريا، وبالفعل عمل دوار ما في منه بكل سوريا. يعني بتطلع على دراج وبتنزل على دراج. يعني بس بدي اسالك سياده المهندس، هذا الدرج والمنصه عشان اذا حدا داعي اخلاقه بده يصيح يطلع لفوق، يعني بقول بيشكي همومه للعالم من هون بيكون مرتاح؟ يعني عملت لنا الدوار وظبطته وخسرت هالزلمه هذا مال الله اللي بيعلم فيه، خسرته اياه. تمام، هذا شكل الدوار النهائي. يعني ما بعرف شو في بس بدي اعرف شو في مشان الله. قلنا لكم بدنا دوار بس ما قلنا هيك دوار، لا لون ولا ريحه ولا شكل ولا تصميم.
1: مشاهدينا، لم تكن جميع الانتقادات نابعة من زاوية تتعلق بشكل هذا الدوار وجماليته، لكن انتقد الناشطون جوانب أخرى تتعلق بالسلامة العامة أيضا.
2: أنا الآن متواجد على دوار الحفيان، أشهر دوار بحمص حاليا. مثل ما عم نشوف المخرجات النهائية كأنها درج ومنصة، ما بعرف مشان شو بصراحة. يعني درج ممكن أي حدا، ممكن هو طالع أولاد صغار عم يلعبوا يدافشوا، ممكن يقع على الطريق مباشر، شايفين ما في مسافة. يعني ما بعرف شو الفكرة من موضوع وجود الدرج هون، عدا عن انه الدوار صار له شهور، صار له مدة زمنية طويلة عم ينشغل عليه. مثل ما عم نشوف يعني تواجده عم يسبب أزمة مرورية أكثر ما يحل موضوع الازدحام اللي عم يصير بشوارع المدينة. أتمنى انه ما تنتقل فكرة عدوى الدوارات لمدينة حمص. شفنا بكثير أماكن بسوريا صراحة يعني عدوى الدوارات، على تظبيط من هون تصريح من هون. في كتير أمور أهم، في كتير أمور أبدى من هذا الموضوع. إحنا ما لنا ضد يصير دوارات منيحة ودوارات حلوة، لكن في كتير أمور أبدى من إنه نعمل دوار أنا شايفه يعني لا منظر ولا شيء. يعني
1: لم يمضي كثير من الوقت حتى نشر مجلس مدينة حمص مجموعة من الصور قال إنها من إزالة الدوار صباح اليوم. وجاء في إعلان المجلس أن الجهة المتبرعة والمنفذة لمشروع الدوار لم تعرض المخططات على المجلس الحصول على الموافقة اللازمة قبل التنفيذ، وأضاف أنه من المقرر إعادة التنفيذ المجسم وفق تصميم جديد ينسجم مع الهوية الجمالية والحضارية لمدينة حمص. كنا مع الفيديوهات وكيف علق من يعني يشاهد هذا الدوار، الآن مع تعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي. محمد، التصميم بيوحي انه بجوز حاسب المهندس لجسر بالمستقبل يوصل غربي النهر بالشمال الشرقي لدوله هاد ايدك والحق. تعليق اخر من عبد القادر عم يقول في يا جماعه عملونا مكان وساعه بتطلع حلوه هيك، بصير عنا 3 ساعات، وحده عتيقه ووحده جديده ووحده جديده جخ. معاذ عم يقول كم وصل الآن سوق العقار حول الدوار؟ أكيد هالدوار رفع من قيمة العقارات حوله. محمد عم يقول المهندس كان بده يساوي على شكل سلحفاة بس نقصه مواد بناء، مشان هيك طلع نص سلحفات. لله الأمر. مع هذه القصة نصل وإياكم مشاهدين بوصل هذا اليوم، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: دفعة بنزين مضروبة أدت لأعطال وأضرار بمئات السيارات والدراجات النارية بسبب هذا البنزين. حديث الناس اليوم أنه أنا ماشي بالطريق فجأة سيارتي عطلت، كربجت ما كان فيها شيء، فجأة عطلت بس لأنه عبيت بنزين طلع مضروب. على ما يبدو أنه في دفعة بنزين مضروبة تم توزيعها على محطات الوقود، مما أدى لأعطال وأضرار بمئات السيارات والدراجات النارية. وين ما شفتوا الناس هون بيخبرونا أنه البنزين مضروب، البنزين أشبه ببنزين أحمر مخلوط بمواد غير صحية. شركة سادكوب الشركة السورية للمشتقات النفطية أصدرت بيان عم تحكي فيه بأنه عم تتابع القصة وراح تحقق فيها، لكن هل هذا البيان بيكفي؟ مين راح يجبر ضرر هدول الناس؟ راح نلتقي بالناس المتضررين، راح نلتقي بمصلحي سيارات لنسمع منهم أكثر. الله يعطيك العافية، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله مشكور. تفضل.
0: خبرتني من شوية طلعت من هاي السيارة دفعة بنزين مضروب.
1: بنزين سيء، لونه مو مزبوط وأبدا.
0: فينا نشوف
1: عاطل كهنة هاي هلا العينة. هلا سحبناها، هلا طلعنا هاي من السيارة. هذا بنزين، يعني حتى شم الريحة ريحته مي مزبوط أبدا، ولونه مو مزبوط أبدا. عبي يعلق الصوابات، وأول ما عبي يشغلوا السيارات العالم الصبح عبيشكوا من الموضوع إنه ما في ضغط في المحرك، فالصوابات عبتمسك وعب تدوب بواجي وعب تدوب بساطين بنفس الوقت.
0: أنا أول مرة بشوف هذا، قريب لونه قريب للمازوت.
1: أول مرة عبقول لك بالعالم بفكروا مازوت، فريحته رديئة أبداً، ما بيعذب تشغيل للسيارات، وبيعانوا من هالموضوع، عب يدوب البواجي وعب يمسك الصوابات، فعب يسوي مشاكل كثيرة. يعني إجانا حالات كثيرة والعالم كله عم يشكي من الموضوع، العالم أطلع في الشوارع وعب يجيني كثير أمور.

0: اعطال كثيره كثيره، العالم كلها تشكي من الموضوع.
1: كم عدد السيارات اللي اجوك خلال كم يوم خلال
0: اسبوع؟ يعني انا امبارحه واليوم بس شي 30 40 سياره كله عم بيعاوني، ومنه على التليفونات عم بيسالني انه سيارتي مثلا هيك عم بتسوي، سيارتي هيك عم بتعمل. فكله هلا شفت عينك هي السيارات طلع جديده، يعني لسه هاي ما ماشي، ما صار لها ماشي شيء، السياره مخرج جديد وطلع شفت عينك. الدارات عم بتسكر، يعني فيه ماده ما هي مزبوطه، هل بنزين فيه ماده ما هي مزبوطه عم بيؤدي لمسك الصوابات.
1: طيب شو الحل برايك لما تتكرر هي القصص؟
0: الحل بده متابعه الكازيات ويشوف الامر، يعني من وين في غلط، في غلط في البنزين، البنزين ابدا سيء معروف، العالم كلها عم تشكي، وحتى عم بقول لك هاي العينه قدامك.
1: هل اعتقادك اصحاب الكازيات المشكله من عندهم ولا من المورد؟
0: ما بعرف، على الاغلب من المورد، بس صاحب الكازيه لازم يكون عنده انه تحليل لعين الماده اللي عم تجي او اي شيء، يشوف هالموضوع، يتابعوا هالامور، في عالم مختصه في هالشيء ولازم يشوفوا، يعني يلاقوا حل، يعني ضرر كبير للعالم، مو انه ضرر يعني بسيط.
1: كم عم تتراوح الاسعار تقريبا اسعار التصليح؟
0: في عالم راحت معه محركات سياراتها بلا سيد 2025 مثلا، اليوم محركه ما تحت ال 2000 دولار او 1500، السونات اليوم 1500 1200، فمنه عم يضرب محرك معه، منه اعطالهم بال 100 دولار مثلا عم تفض معه عم تحل، في منه عم تكلف كثير وعم يضروا العالم يعني، ونضرت كثير عالم، والله يكون بعون الشعب يعني.
1: امين يا رب، الله يجبر ضرر العالم يا رب، وما يضر حدا، الله يعطيكم الف عافيه، مشكورين، يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه يا رب.
2: هلا وسهلا، سلام عليكم.
1: كمان بسبب البنزين؟
2: اي والله.
1: شو اللي صار؟
2: من سبب البنزين صار فيه المحرك مثل الزيت.
1: تعبيته بنزين؟ من وين؟
2: والله اخوي العبه ما بعرف من وين، بس ما صار له غير يومين، نظفنا البخاخات، هلا من جديد رجع المحرك صار فيه مثل الزيت. صار يجبصن جبصني.
1: والحل هلا؟
2: اي والله هو الحل بده البنزين يلاقوا له حل. يعني السيارات كلها جديدة، يعني مثل هي 2025 موديل.
1: 2025
2: كل السيارات حديثة، بس هي السبب البنزين. يعني شوي يفضوا لهي السيارة عم ينزل بنزين لونه أحمر.
1: كمان هي السيارة ما؟
2: ايه عم ينزل بنزين لونه أحمر، هلا أنا الحمد لله طلع أصفر، بس بسبب عدم الجودة عم يطلع هيك، كان هون كله زيت. سبب البنزين.
1: طيب هي شد رح تكلفك تقريبا؟
2: والله ما بعرف، بس هلا ما اللي شد تكلف.
1: طيب مين رح يعوض ضررك ولا ضرر هدول الناس اللي؟
2: طبعا مين، ما حدا، كلها من جيبي بدها تطلع. كلها من جيبي.
1: وفي مثلك متايب يعني عشرات
2: كل العالم عم بتعاني من هذا الشيء. يعني هلا عم بيقول لي انا صار من امبارح لليوم جاي خمس سيارات بس بسبب البنزين.
1: ما لازم يكون في رقابه على المحروقات، على البنزين، على المازوت؟
2: لكن هو السبب انه ما في رقابه على البنزين، عم يطلع البنزين وسخ وعم يبيعوا للعالم.
1: بعين الله، الله يجبر ضررك يا رب، الله يجبر ضررك يا رب.
3: الله يسلمك.
1: قد كلفتك؟
3: والله شيء 250 دولار.
1: هلا خلص تصليحه؟
3: هلا خلص تصليحه من ورا البنزين، يعني عم بيجي فيه ماده ما ادري شو محطوط في قلبها.
1: شو اللي صار؟ وين كنت؟ وين عبيت؟
3: كنت رايح على الشام، عبيت من بعد حماه بالكازي طبعا. انا وصلت قبل الشام بعد يبروت. عطلت السيارة، وقفنا على اليمين، لا في لا حرارة ولا شيء، بس عذرة طلع بنزين.
1: شو طلع فيها؟
3: طلع في مادة البنزين مو مثل اللي كان يجي قبل. شو بدي اقول لك، يعني مادة ما في ريحة بنزين خالص، يعني ما بتحس انه كانت بنزين. عبيت ضل ماشي السيارة ما فيها شيء، ما شفتها فجأة لوحدة طفيت.
1: ايه وين جبتها؟ وين صلحتها؟
3: جبتها على سرمدة. لأنه هنيك ما في، يعني شو بدي اقول لك، هوني معارفي أكثر، عرفت علي شلون؟ حملتها جبتها على سرمدة.
1: شو تكلفتك العملية؟
3: العملية يعني رافعة شي 75 و 250 مع بخاخات وبواجي وتنظيفات وقصص وحساسات ومشكلة.
1: مين بده يعوض الضرر؟
3: رب العالمين هذا.
1: ونعم
3: ما بنبيع مصيبتنا.
1: ونعم بالله.
3: هاي مصيبة يعني ما بنبيعها.
1: الحمد لله على السلامة. طيب شو برأيك الحل إنه ما تتكرر هاي القصة معك؟ هل أنت صلحت وتكلفت؟ كيف بدها ما تكرر هاي القصة معك؟
3: تكرر إنه يراقبوا شيء على البنزين اللي عم يجي لعنا على سوريا، يعني لازم يكون في مراقبين في شيء أمور، يعني إنه يعملوا دراسة على البنزين، تحليل كذا هالأمور كذا. يعني هلا أنا صارت معي، بتصير مع غيري، عم بطلع على المازوت أفضل. أول شغلة المازوت عم بيجي أنضف، وثاني شيء مصروفه أخف وعم بمت أكثر. يعني هذيك المرة رحت كان عندي بي إم مازوت، رحت فيها للشام لدرعا، على ما خليت محل ولا قالت لي أشي فيه. طبعا عبيت من كازي الطيبه.
1: مشكل من شوي كمان وصلتنا شكاوي على المازوت.
3: لا مازوت انا جربته، رحت بالبنزين رحت المازوت، المازوت سافرت كذا سفره ولا صار معي اطلاقا شيء، رحت سفره بالبنزين عطلت، اما تحرمت اطلع بالبنزين.
1: يلا الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك،
1: ان شاء الله هيك ما بتكرر معك يا رب. الله يجبر ضررك يا رب، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه يا رب. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
4: اهلا وسهلا، الحمد لله.
1: طبنا عنك.
4: الله يسلمك.
1: ضربت سيارتك؟
4: اي والله.
1: كيف؟
4: والله من البنزين عم بيجي.

0: مضروب البنزين، عطلت ما عاد البخاخات، السلندر راح، حتى لك حتى الموتور
1: قلبت
0: عبيت
1: على
0: له،
1: الموتور هلا؟
0: ايه قلبت على الموتور، السيارة صافة، عبيت له بنزين وكتت له كاستين زيت 10 مشان ما ينضربوا الصبابات.
1: طيب بركي انضربوا، يعني تحط زيت فوق بنزين وبالدبو.
0: لا البنزين بيطر الصبابات احسن يعني، من لانه البنزين مضروب عم
1: من
0: يجي
1: وين
0: على
1: عبيت؟
0: الاكل.
1: في حدا كمان تأثر معك؟
0: والله في، انا عبيت صراحة من جسر الشغور فللت، بس البنزين على اول حكي العالم من امبارح ما حدا عبى بنوب، كله عم بيقول مضروب. قالوا لي عبي من كازيت شو اسمه طيبه للدوله هاي، قال انه انظف شيء، عبيت وقال لي كنت معها زيت.
1: طيب والحال انت حدا تضررت، مين راح يعوض ضررك؟
0: والله ما حدا راح، مين بدي يعوض، على واحد يعوضني، ما في حدا.
1: هاي تاني مرة تجي دفعة بنزين مضروبة.
0: ايه بالضبط. ايه والله.
1: مين برأيك المسؤول عن هاي القصة؟ ما لازم يكون في جهة عم تراقب عم
0: طبعا
1: تقيم؟
0: لازم حدا يكون مسؤول، يشوف يفحص البنزين، يفحص المازوت اللي عم بيجي، مشان حرام يعني رزق العالم لك سيارات صافي.
1: كلها لك شايفين
0: ايه
1: والله.
0: والله حرام هذا الشيء يعني.
1: الله يكون بالعون، والله يجبر كسرك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا كثير لك. الله يعطيك العافيه يا معلم.
2: الله يعافيك.
1: كيف حالك؟ ان شاء الله
2: والله الحمد لله بخير. الله يكون
1: عم يجيك كانه اعطاني كثير بسبب البنزين الاخير.
2: اي والله بسبب البنزين، لاني بتحس البنزين فيه شيء من المي او البنزين الفاسد، فالسياره بكون دايره امورها 100%. فلما انت مثلا عم تطلع فيها الار بي ام للثلاثه للاربعه على السياره، بتطلع فيها صوت سكسكه، السكسكه هيدي بتؤدي لخلل في البسطونات، بيؤدي لانفجار البسطون، لضربان الجرانج، يعني بيؤدي هالشيء لضربان الموتور، عم بيفقد موتور يعني قوته، ان كان البنزين وكان المازوت.
1: كمان المازوت؟
2: ايه والله.
1: اجاك حالات بسبب المازوت المضروب؟
2: كثير والله.
1: هذا الاسبوع عم نحكي؟
2: هذا الاسبوع بالذات، يعني في موضوع اودي، يعني السياره انا فحصتها اساس اجيبها، بس موضوع مثلا دوزان، يعني كان فيها اكس مضروب. فطلعنا فيها، سافرنا من حماله هون، ماشيين على السياره يعني ما يقارب ال 100 110، يعني ما لنا دايسين السياره او زاخمينها مثلا. فسكت السيارة ووقفت، ففحصنا السيارة والموتور مكربش، فرطنا الموتور ولا بخاخ فاجر من المازوت السيء. المازوت اللي نزل على ظهر الباسطون نزل بقوة، لما بينزل على المازوت على ظهر الباسطون بقوة بيفجر الباسطون، بس فجر خلص صار الموتور للكب يعني. يعني ان كان البنزين والمازوت.
1: كم عدد الحالات صار في حالات يعني هذا الاسبوع؟ كم عدد الحالات تقريبا اللي وصل عبس
2: الاسبوع واللي قبله؟ يعني هذا الاسبوع بالذات واللي قبله كثير، يعني اكثر من 7 محركات. يعني انا بالنسبه لي كميكانيكي بسيط يعني، ما هو مثلا قوه، فلازم يكون في رقابه على البنزين والمازوت.
1: بدي اسالك شو الحل؟
2: الحل يكون انه في رقابه، يعني ما يكون في غش في المحطات المازوت. يعني كان في مي في القلب المازوت او مخلوط مثلا زيت، يعني لازم يكون في رقابه هالشيء، يعني ما يكون في غش. يعني انا يعني مو بس انا عم بنضر، في غير ناس عم ينضروا مثلا الزباين يعني. يعني حرام هو كل اسبوعين ثلاثه مثلا يطالع عنده مشكله بخاخ او مشكله في موتور، يعني لازم يكون في رقابه هالشيء يعني.
1: ان شاء الله يا رب.
2: ميت
1: الله يعطيك العافيه، مشكور كثير، شكرا كثير لك. يعطيك العافيه.
3: هلا
1: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
3: الله يسلمك.
1: عم تخبرني اجاك اعطى الموتورات وسيارات بسبب البنزين الاخير.
3: اي والله.
1: كم العدد تقريبا؟
3: والله يعني بالاسبوع هذا تقريبا شيء 6-7 كراسات محركات طبعا.
1: والموتورات؟
3: وموتورات ركب بارت كمان شيء 20 موتور.
1: شو الفرق؟ شو اللي عم بيصير بال
3: يعني البنزين عم بيجي فيه ماده مثل ماده اللاصقه عم بيمسك صباب الهواء، تمام؟ هيك عم بيصير البنزين مو مزبوط.
1: طيب الناس كيف عم تتعامل مع الموضوع؟
3: عم بيصلحوا وعم بفكوا بيصلحوا.
1: طيب برأيك شو الحل لنتلافى هيك؟
3: تبديل البنزين، ما في غير تبديل. مو البنزين،
1: انا قصدي هذا البنزين الموجود، شو الحل انه ما تتكرر هي القصة؟
3: ما في حل، بدك تصلح المحرك الخراب بس وتبدل البنزين، البنزين عم بيجي خربان مو مزبوط.

بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مصر.

0: قط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة،

ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. مصرف سوريا المركزي يصدر أول اعتماد مستندي لتسهيل اتفاق لتوريد منتجات نفطية بين الشركة السورية للبترول وأرامكو السعودية. سوريا تجدد تضامنها مع السعودية ضد هجمات الحوثي ووفاة شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم جديد على مطار الرياض. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نائب قائد الجيش في بنغازي افتتاح قنصلية سورية، وملف المفقودين السوريين في ليبيا. الرئيس الشرعي يقول إن سوريا مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، وستعتمد بشكل كبير على الكفاءة السورية في الخارج. أهلا بكم مجددا. نفذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي لصفقة توريد منتجات نفطية مع كبرى الشركات العالمية، وأوضح المصرف أنه أبرم أول صفقة لتوريد المنتجات النفطية بين الشركة السورية للبترول وشركة أرامكو السعودية.

بما يفتح مسارا جديدا لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا عبر ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة. وأشار المصرف إلى أن هذا التطور يعكس دور مصرف سوريا المركزي في تهيئة القنوات المصرفية.

للتعاملات التجارية. أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حالياً في مناطق الانتظار، وذلك لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. وأوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لها لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، وأشارت إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية.

0: وللحديث أكثر ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم معنا مباشرة من دبي. بداية مرحبا بك دكتور محمود. إذا ما هي أهمية نجاح مصرف سوريا المركزي بتنفيذ أول اعتماد مستندي مع شركة كبيرة بحجم أرامكو السعودية؟
1: صباح الخير إليك وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا
1: هاي
0: بك.
1: الخطوة بتمثل كثير تطور كبير بعودة سوريا للتعاملات المصرفية الدولية، وأهميتها إنه ما بتقتصر على استيراد المشتقات النفطية من شركة بحجم أرامكو السعودية، وإنما بتتعلق بإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي السوري وفتح قنوات رسمية لتقدر تمول التجارة الخارجية، خصوصا بعد السنوات الطويلة من القيود والصعوبات المالية. يعني اليوم المصرف المركزي اعلن انه نفذ اول عمليه اعتماد مستندي من 14 سنه لصالح الشركه السوريه للبترول لتورد مشتقات نفطيه من شركه ارامكو التابعه لارامكو السعوديه، وطبعا كان هذا بالتنسيق مع احد المصارف الامريكيه الكبرى. هون نحن لا نتحدث فقط عن اتفاق تجاري، وانما نحن عم نتحدث عن عمليه مصرفيه فعليه عبر القنوات الدوليه، وهذا هو الجانب الاهم بالخبر. والاعتماد المستندي بس مشان يعني هيك نبسط المشاهد، يعني هو تعهد من المصرف بدفع قيمة البضاعة للمورد لما بيقدم المستندات المطلوبة اللي بتثبت شحنها وفق الشروط والعقد. هاي الآلية بتقلل مخاطر عدم الدفع بالنسبة للمورد، وبتمنح المستوردات ضمانات مرتبطة بالمستندات، وبتساعد على تنظيم عملية الاستيراد بصورة أكبر، لانه بالسنوات الماضيه كانت الشركه السوريه عم تواجه كثير من الصعوبات بعمليات اجراء التحويلات والمدفوعات الخارجيه، ولذلك كان بعض العمليات الاستيراد عم تمر عبر وسطاء يعني وترتيبات ماليه معقده. اما يعني التعامل المباشر مع شركه بحجم ارامكو عبر قنوات مصرفيه منظمه، هذا كثير رح يساعد على تخفيض بعض هذه التكاليف وتحسين النظام ووصول المشتقات النفطية، خصوصا انه سوريا بتعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة.
0: يعني كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة، كيف سينعكس هذا الاتفاق على توفر المشتقات النفطية وأسعارها أيضا داخل سوريا؟ يعني بالتأكيد سيكون له تأثير على توفر هذه المشتقات، أليس كذلك؟
1: لا شك في ذلك، لا شك انه يعني سوف يكون له تأثير على المشتقات، وهذا من أهم الآثار المباشرة المتوقعة لهذا الاتفاق، لانه يعني رح يساعد على تحسين توافر المشتقات النفطيه بالسوق السوري وتقليل احتمالات حدوث نقص بالبنزين والمازوت، خصوصا اذا تحولت هي العمليه الى توريدات منتظمه ومو بس الى مجرد صفقه واحده. يعني كلنا بنعرف انه سوريا بتعاني من فجوه كبيره بين الانتاج المحلي واحتياجاتها من الطاقه، لانه الاحتياجات بتوصل ل 300 الف برميل من النفط، بينما بدور الانتاج المحلي للنفط الخام حول 100 الف برميل. هذا يعني الاستيراد رح يبقى ضروري ليغطي جزء كتير كبير من الطلب، مع ضرورة التمييز بين النفط الخام والمشتقات المكررة. والأهم أنه سوريا عم تعتمد على الاستيراد لتأمن نحو 74% من احتياجاتها من المازوت ونحو 81% من

0: البنزين. لذلك وفق يعني هالارقام المعلنه وهذه النسب المرتفعه جدا، يعني انه اي تاخير في وصول الشحنات اكيد رح ينعكس بسرعه كثير كبيره انه تتوفر الوقود محطات التوزيع وعلى نشاطات مثل النقل والصناعه والزراعه.
1: يعني نحن عن طريق هذا الاعتماد أو هذا الاتفاق سنتجاوز حصول أزمة تتعلق بالبنزين كل فترة كما يحصل الآن، أليس كذلك؟
0: من ناحية تقنية نعم، من ناحية تقنية نعم، وهذا ما يمكن أن يشكل الفرق الحقيقي بالنسبة للسوق السورية، لأن المشكلة هي يعني المشكلة ليست فقط بتأمين شحن البنزين أو المازوت لما بتصير أزمة، وإنما هي بأنك تبني بناء توريد مستقر يمنع تكرار هالأزمات من الأساس. يعني
1: نعم.
0: سوريا عم تعاني منذ سنوات من مشكلة متكررة وهي إمدادات المشتقات النفطية اللي ما بتتناسب دائما مع حجم الاستهلاك المحلي. لذلك لما عم تتأخر شحنة أو تتعطل عملية دفع بتبلش الكميات المتاحة بالانخفاض وبتصير عمليات الازدحام تشوفيها أمام محطات الوقود. والأرقام كمان مثل ما حكينا بتوضح أنه نحن عنا مشكلة ضخمة كبيرة، يعني عنا مشكلة يعني لتغطية سوريا، لأن سوريا بتعتمد على السيارات بنحو حدود 80% للبنزين و 74% ل يعني للمازوت. لكني انا انه انا يعني ارى انه الاعتماد المستند وحده لا يكفي لمنع الازمات. في ثلاث امور لازم تتحقق معه.
1: ما
0: هو اول شيء انتظام وصول الشحنات مثل ما تفضلتي حضرتك، وتوافر مخزون احتياطي مناسب، وتحسين قدره التخزين والنقل والتوزيع داخل سوريا. يعني اذا بس ناخذ مثال، اذا كان استهلاك سوريا بيبلغ 8 مليون لتر يوميا، اذا كان في مخزون عم يغطي 15 يوم يحتاج الى نحو 120 مليون لتر، واذا اردنا رفعة التغطيه الى 30 يوم نحن عم نحكي عن 240 مليون لتر. وهي حسابات توضيحيه بس لحجم المخزون المطلوب، يعني هي ما ارقام عن المخزون المتوافر حاليا.
1: يعني يجب دائما ان نكون ضامنين لوجود هذا المخزون.
0: هذا الكلام دقيق 100%، لانه المخزون هو يسعى دائما انه يعني يعالج الموضوع، يعني معالجة الأزمة اللي تحتاج إلى تخطيط مسبق، وليس أنه مجرد وصول شحنات متفرقة. أنه كما أنه المخزون بده تمويل وبده مساحات تخزينية وقدرة تشغيلية كبيرة، كمان في بس نقطة إذا بتسمحي لي جانب مالي مهم، لأنه فاتورة استيراد النفط الخام والمشتقات يعني كما صرح فيه يعني وزير الطاقة بمجلس الشعب قدرت بنحو 831 مليون دولار شهريا، وبالتالي استقرار الامدادات بده يتطلب انتظام التمويل وتوافر العملات الاجنبيه، مو بس انه فقط يوقعوا اتفاقيات مع موردين. وانا ارى انه من الخطا اللي يجب انه يعني تجنبه هو الانتقال من ازمه الى اخرى، بعدين التعامل مع كل ازمه باعتبارها حاله طارئه. المطلوب اليوم انه تصبح لدى الشركه السوريه للبترول في عندها خطه توريديه شهريه واضحه، وفي عندها مخزون احتياطي، وآلية مصرفية مستقرة تضمن تنفيذ المدفوعات بمواعيدها.
1: طب هذه النقاط التي تحدثت عنها حضرتك هلأ، هل يتم فعلا دراستها بالمصرف المركزي؟
0: يعني ما هو نحن مشكلتنا دائما هي عدم الشفافية. هلأ من المفترض أن تكون دراسة احتياجات السوق ومصادر التموين هي جزء أساسي من عمل المصرف المركزي وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول. لكن نحن بس نميز بين مسؤوليات هذه المؤسسات. المصرف المركزي هو مسؤول عن الجانب النقدي، وبما ذلك آليات الدفع وتوفير القنوات اللازمة للتحويلات الخارجية، بينما المسؤولية عن تحديد الكميات البنزين والمازوت ومواعيد التوريد هي مسؤولة على الجهات المختصة بالقطاع. أنا اللي عم شوفه اليوم هو انه لا تقتصر الدراسه على كيفيه التمويل، نحن عم نركز بس انه كيف عم تصير التمويل بموضوع انه فتح انه صار في فتح يعني اعتماد مستمر. لازم تشمل احتياجات الاستيراد خلال الاشهر المقبله ومصادر الدولار اللازمه لتغطيته ومدى قدره المصارف على تنفيذ المدفوعات بشكل يعني منتظم. وبحسب ما اعلن انه المصرف المركزي عم يشتغل بالفعل مع الشركه السوريه للبترول ليطور الترتيبات الماليه والمستندية ليقدر يستمر بالتوريد. لكن لا توجد إلى حد الآن تفاصيل منشورة بتثبت لا وجود خطة مكتملة بتحدد حجم التوريد.

0: التمويل الشهري ولا مواعيد الشحنات ولا كميات امتى بتوصل الى السوق. وهون انا بشوف لازم يتم ربط يعني التخطيط المالي بالتخطيط النفطي. يعني اذا كانت فاتوره استيراد النفط ومشتقاته بتوصل الى 831 مليون دولار شهريا، من الضروري معرفه كيف ستمول هذه الاحتياجات بصوره مستمره، وليس فقط كيف سيفتح اعتماد مستندي لصفقه واحده. يعني والاختبار الحقيقي لنجاح هذه الترتيبات انه تتوفر العملات الاجنبيه بمواعيدها، وانه توصل الشحنات بدون اي تاخير، او انه تتراجع ازمات البنزين والمازوت المتكرره او ترجع يعني. فنجاح المصرف المركزي ما بينقاس فقط بتنفيذ العمليه المصرفيه، وانما بمدى مساهمته باستقرار الامدادات وبالتعاون مع الجهات المسؤوله يعني عن الطاقه.
1: طب برايك هل فعلا يعكس اليوم هذا الاتفاق او هذا الاعتماد الذي نفذه المصرف المركزي ثقه اكبر اقليميا بالمصرف السوري الان؟ وهل ممكن ان نشهد اعتمادات اخرى بقطاعات مختلفه برايك المرحله القادمه؟
0: بيعزز اكيد بيعزز الثقه الاقليميه، لكن من المهم انه نميز بين استعاده الثقه تدريجيا وبين استعاده بالكامل. نحن امام خطوه مصرفيه ايجابيه لها دلاله اقتصاديه ما حدا بينكر.
1: نعم.
0: لكن لها ما بتكفي وحدها للحكم على قوه النظام المصرفي السوري او قدرته على التعامل مع جميع المصارف الاقليميه والدوليه. يعني انت بعد الان استاذه بعد 14 سنه من الانقطاع عن هذا النوع من العمليات، اعلن المصرف المركزي انه نفذ هي العمليه الاعتماد المستندي ليورد مشتقات نفطيه مع شركه ارامكو بالتنسيق مع مصرف امريكي. هاي العمليه اكيد بتعطي اشاره انه في امكانيه لاعاده تنفيذ معاملات تجاريه سوريه عبر قنوات مصرفيه رسميه، وهو اهم امر مهم جدا بالنسبه للموردين والمصارف بالمنطقه.
1: بالتأكيد.
0: الثقه المصرفيه اللي تحدثتي عنها لا تبنى فقط على العلاقات السياسيه او توقيع الاتفاقات، وانما على قدره المصارف على تنفيذ الالتزامات الماليه والالتزام بالقواعد الدوليه وتسويه المدفوعات، وتوفر اهم شيء المعلومات اللازمه عن مصدر الاموال وطبيعه العمليات التجاريه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمود عبد الكريم الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشره من دبي.

0: سجل سعر الليرة انخفاضا جديدا في سوق الصرافة أمام الدولار والعملات الأجنبية بعدما شهدت تراجعا متسارعا خلال الفترة الماضية، وتراجع سعر الليرة إلى 141 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة لعوامل خارجية وداخلية من بينها تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة دمشق حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب انعكاساته على حركة البيع والشراء في الأسواق.
1: الدولار يعني رفع كل شيء، أسعار مواد غذائية وأولية للحياة اليومية للمواطن. نحن يعني شعب حضر حرب 14 سنة، بده شعب مصاري ليعيش، يعني ارتفع سعر الكهرباء، سعر المي، سعر الخبز، الدولار ارتفع، المازوت والبنزين رفع كل شيء اسعار، كمان سعر الدولار رفع كل شيء اسعار، المواطن ما له قدران يعيش، بدنا نحن ينزل سعر الدولار لحتى الشعب يقدر يعيش.
2: يعني هو اكيد ارتفاع سعر الصرف مؤشر سيء وينعكس بالسلب على حياه المواطن، لانه المواطن يعني كل شيء غلت الاسعار، غليت المحروقات وكل الاسعار غليت. فالمواطن مو ناقص انه غلاء اكثر، يعني يعني قاعد انه اليوم بسعر بكره سعر اكثر مرتفع وعلى هالمنوال، يعني هذا والله شيء متعب للمواطن، تعب.
3: انا بسافر كل فتره، يعني باجي كل فتره وبلاقي الاسعار غاليه على ارتفاع سعر الدولار، فبتمنى يعني الوضع الاقتصادي يتحسن.
4: اسر سعر الصرف اليوم نحن علينا بشكل كثير كبير، يعني اليوم مثلا بتلاقي اليوم الغرض حقه 20، ثاني يوم نحن بنلاقيه 25، طبعا الموظف اليوم يا دوب انه راتبه اليوم عم يكفي مليون او مثلا او دخله او راتبه مليون او شوي، بس هذا الحكي اليوم نحن اليوم شلون بده يعيش المواطن؟ على انه اساس بده يعيش المواطن؟ نحن تعبنا، هلا كوني هلا انا انه اليوم انا مواطن يد عامله بشتغل

0: الباكورد، ما بيشتغل ما باكورد، شلون الموظف او سائق او عامل عادي؟
1: طبعا بده ياثر سعر الصرف، بياثر علينا احنا كالبسه. يعني احنا مثلا عم نجيب السلعه كانت بسعر لما كان 10,000 ليره او خلينا نقول 1,000 ليره على العمله الجديده، هلا بدنا نرفع السلعه، المواطن والله ما عنده هالامكانيه مثلا يدفع حق بنطلون او قميص بمبالغ عاليه، فاثر ساثر على الاقتصاد، على السوق بشكل عام. هذا سعر والتذبذب تبع سعر الصرف بياثر علينا، هلا ان نزل او طلع بياثر علينا.
2: هلا السوق يعني طالع شوي صغير، بس احنا يعني في عنا شغله انه بس يبلش يطلع الشعب كله بيركض لحتى ياخذ دولار، يعني بيزيد الطلع تبعه، زياده الطلب على الدولار بيصير حتى لو ماله بحاجته، بس يعني يمكن متعودين عليها القصه او شيء، انه بلش يطلع الكل بيركض بياخذ دولار، بلش ينزل الكل بيركض بيطلب السوري، فهذا الشيء زياده الطلب بتاثر فورا على سعره للصرف.
3: وفي حمص رصد تلفزيون سوريا آثار ارتفاع سعر صرف الدولار على الأسعار والقدرة الشرائية وحركة الأسواق.
4: هلا بالنسبة لوضع الليرة وانخفاضها اليوم عم تأثر بشكل كبير على السوق اللي نحن فيه. يعني نحن اليوم امبارح الليرة كانت 138 وصلت ل 139، اليوم فتحنا 141، فهذا الشيء عم يكون في له تأثير كبير على الزباين. يعني اللي بده يبيع الليرة السورية اليوم يشتري دولار عم نعاني كثير معه. يعني المفروض في معالجة للموضوع أو نثبت سعر الليرة.
5: الليرة عم تتراجع، هذا الشيء كتير بيأثر على الأوضاع الاقتصادية بالبلد، وانت شايف حالي يعني يعني الغلا، غلا المواد، غلا التجار، التجار فورا بتستحكم بهاي النقطة، فورا بيرفعوا المواد، وقت بتنزل بتتحسن الليرة ما في شيء عم يتحسن.
6: احنا شغلنا بيتعلق على الدولار، كأنه البضاعة من الخارج، يعني بيطلع الدولار نروح نجيب بضاعة غالية، بضاعة نزل دولار على أول ينزل 100 ليرة، بضاعة ما بتنزل نهائيا، ضل مثل ما هي، بيجي الزبون لعنا بيتفاجئ ليش البضاعة غالية والدولار نازل. يعني مثلا انضرب شغلنا كثير، تأثر علينا كثير هالشغل هذا، ما فينا نعمل شيء يعني غير هيك، شو نعمل؟
3: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة اللاذقية حول ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته على تكاليف المعيشة.
7: والله كله مأثر على السوق، الشغل كله ياتو واقف، والبنزين كمان مأثر علينا، قلة البنزين طلعته كمان مأثر على السوق، البضاعة عم تنخفض، نحن عم تقل مرابحنا كمان، يعني ما بس عم تنخفض بضاعة، مرابح عم تقل، ما بقى عم تضل عنا هامش ربح لإلنا، يعني نحن كتجار ما عم يضل هامش ربح.
8: والبيع عم يقل البيع؟
7: البيع منعدم تقريبا، يعني عم تجيب عم تبيع بالك بيتين ثلاثة مثلا مربح، بعدين كله ياتو على كسر، أقل من رأس ماله.
9: بس طلع سعر الدولار فورا، طلعت الأسعار لحالها لابد منها فورا، ارتفعت المواد كلها فورا، ارتفعت المواد وبس ينزل نفس الشيء بتثبت، لو نزل الدولار بيضل المواد مرتفعة لحالها، بس سمعوا انه طلع الدولار طلعوا لحالهم.
10: هو بيأثر بشكل عام لما لاني رواتب المصرفين كلها هي على الرواتب السوري، وزيادات ما في، رواتب محدودة. اليوم الدولار لما عم يطلع عم تطلع كل المواد الغذائية معه، كل السلع الغذائية معه، كل المواد عم تطلع، فهذا الشيء اجباري عم ياثر على المواطن في الموضوع هذا. يعني انت اليوم لما راتبك مثلا مليون مليون ونص اعتبره 100 دولار، شو بدي تعمل لك ال 100 دولار اليوم بهالمقابل هذا؟
3: كما رصدنا ايضا اراء سكان في مدينه ادلب حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتاثيره على القدره الشرائيه للمواطنين وحركه الاسواق.
11: تفاوت صرف هو اللي عم ياثر علينا كثير، يعني اليوم كل واحد او كل بياع بيصرف العمله على كيفه، هذا الشيء عم يعاني منه المواطن كثير. يعني هذا مثلا على سبيل المثال 100 ليره السوري عم بيحسبها 35، بتروح عند واحد ثاني بيحسبها 28، بتروح عند واحد بيحسبها، لهيك عم بتاثر المواطن كثير بالصرف، زائد تعرف انت الغلاء اللي صار حاليا، لهيك حاله الاسواق صفر.
12: يعني نحن مثلا لما بنروح بدنا نشتري مثلا فروج او سكر او كذا، بتلاقي مثلا بطلع للسمان

0: او البائع مثلا شد سعر الفروج، بقول لك مثلا اليوم على التركي نفترض مثلا 150 او 130 او كذا هيك، تيجي مثلا تدفع له سوري بصرف لك على كيفه، بتقول له مثلا ليش هيك التصريف؟ بقول لك مثلا والله اليوم السوري مثلا كيسر او السوري مثلا كذا هيك. فلذلك نحن عم نتاثر كثير بهالامر هذا يعني.
1: والله السعر سيء جدا، وما يعني ما عم نحسن نشتري بسبب هالفروقات، يعني كثير اثر علينا. بتروح لتشتري لك كيلو سكر بيكون سعره بشي بتجي مختلف، كتير مختلف يعني، وما بينزل، اذا نزل ما بينزل، في فروقات كبيره
2: على المواطن. اللي بتاثر اكثر شيء على الموظفين، وخصوصي براس شرط بصير قبض رواتب بتفوت الليره من ليرتين لثلاثه عم بيرتفع السوق عليهم، يعني الضرر عم بتصير على الطبقه الضعيفه، وسببها معروف وواضح يعني على ضخ العمله باول راس الشهر للموظفين، عم بصير تلاعب فيها. بنرجو من البنك يعني المركزي يتدخل يثبت الليره السوريه.
3: أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وناقشا آخر التطورات الإقليمية. ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع السعودية في مواجهة تصاعد استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية، وأشار إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة، كما تقدم بالتعازي الحارة بضحايا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. كما دانت وزارة الخارجية في وقت سابق أمس الأحد استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي، مشددة على أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس الأحد. كما أكدت الهيئة في بيان لها تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام تعرضه لاعتداء، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة والتي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، موضحة أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أصدرت المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا مشتركا دانوا فيه الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على السعودية، ولا سيما استهداف مطار الملك خالد الدولي، وصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات ووقف تكرارها، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ومطالبة بوقفها الفوري وغير المشروط. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أكد أن المملكة أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة ومواصلة الاستثمار والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات، وأشار إلى أن الرياض باتت اليوم عاصمة لأمن الطاقة عالميا، وأن المملكة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وحريصة على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في مختلف الظروف. وأوضح أن خط أنابيب شرق غرب يؤكد هذه الحقيقة ويجسد بعد نظر المملكة والمتمثل في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، حيث إنه يوفر مسارا بديلا لنقل الإمدادات إلى الأسواق

0: العالمية عبر ينبع على البحر الأحمر. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من عرقجي وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عرقجي أعرب عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن. هذا وأعلن الجيش اليمني تنفيذ 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك بالتزامن مع تقدم قواتها على محاور الهجوم ضمن عملية فجر اليمن. ووفق البيان، فقد أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 900 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب نحو 300 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية. وأضاف الجيش اليمني أنه دمر آليات عسكرية ومدفعية وسكنة تابعة لجماعة الحوثي في جبهات مأرب. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر، بحث ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية. وقالت وكالة سانا إن الجانبان بحثا افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي إضافة لملفات أمنية مشتركة. هذا وعقدت وزارة الخارجية ورشة عمل تشاورية في دمشق لتطوير مقاربة وطنية للتعامل مع خطاب الكراهية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية، وبتيسير فني من خبراء مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
1: قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع كافة الجهات في الحكومة السورية بتخليص سوريا من هذه الآثار، حقبة الأسد الكيميائية والأسلحة التي تركها خلفه. فهذه الأولويات هي موجودة مطروحة أمام أبناء شعبنا. الهدف الوصول بسوريا إلى الشكل الذي يستحقه أبناء الشعب السوري، بما في ذلك الآن نلاحظ وجود خطاب غير منضبط، لا يتناسب مع مبادئ الشعب السوري ولا يتناسب مع القيم التي يمثلها أبناء الشعب السوري، ويرفضها طبعا أبناء الشعب السوري بحد ذاته بشكل أساسي. تحويل هذه الحالة الشعبية إلى إطار حوكمي مضبوط هو هدف الجهد الذي يبدأ بالورش اليوم، وهو لا يلخص في ورشة واحدة، إنما هو مسار ابتدأ سابقا عبر العديد من الجهات الوطنية، منها وزارة الإعلام ومنها وزارة العدل، إنما الآن وضعه ضمن جهد موحد للوصول إلى عملية أكثر اتساقاً وتنظيماً بين الجهات الحكومية والهيئات والوزارات الوطنية.
0: هذا وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال في حديث له لتلفزيون سوريا إن مبادرة وزارة الخارجية تمهد إلى وضع خطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية.
2: To bring together the different perspectives and expertise across.
3: اليوم ورشة عمل برئاسة الوزارة الخارجية، وهذه أول خطوة في تطوير خطة عمل ضد خطاب الكراهية في سوريا. فاليوم في مقارنة بعض الخبراء في عدة الوزارات، وفي نهاية اليوم راح نشوف شو الخطوات في المستقبل. كما قلت يعني هذه المبادرة كمان لازم تشمل المجتمع المدني، القيادات الدينية، وسائل الإعلام، يعني في مجال واسعة عشان تطوير هذه الخطة. فهذه الخطة الأولى، وإن شاء الله رح نوصل إلى خطة عمل، وهذا سيكون سوريا ستكون أول دول في العالم العربي لها هذه الخطة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من رعاة الأغنام في قرية صيدا الجولان، وفتشت منازل في قرية الحامدية بريف القنيطرة. وفي ريف درعا الغربي توغلت 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي من بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وقامت بدهس دراجة نارية تعود لأحد المزارعين أثناء مرورهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاغون كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي. وأوضحت الإدارة أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الكلاب البوليسية، حيث عثر على هذه الحبوب المخدرة مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد كانت متجهة إلى السعودية. وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة وتوقيف الشخص المتورط ومصادرة المضبوطات. أقيمت في كلية الصيدلة بجامعة حلب ندوة بعنوان سوريا دون مخدرات تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتناولت مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية وأهمية التوعية والوقاية من الإدمان وتعزيز جهود العلاج والتأهيل.
4: أهمية اقتران حملة سوريا بلا مخدرات باليوم العالمي للصحة النفسية، فالمخدرات تسلب الإنسان إرادته وتهدد صحته.
5: اليوم نحن بدأنا بحملة ضمن سياق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات سوريا بدون مخدرات، بدأت بندوة بكلية الصيدلة بجامعة حلب، تناولنا فيها إنجازات فرع مكافحة المخدرات والخدمات اللي بقدمها مديرية الصحة كمشفى ابن خلدون. رسالتنا هي رسالة توعية، ونوجه رسائل تطمين للمصابين أنه أنت في حال توجهت للأماكن المختصة راح هذا الشيء يساعدك لتخف عنك أو تلتغى عنك المسائل القانونية، وراح نساعدك لترجع لحياتك الطبيعية من خلال المراكز الصحية المختلفة.
6: هؤلاء أبطال مكافحة إدارة المخدرات في مدينة.
0: نظم بعض ملاك ومستأجري المحال في مدينة الباب بريف حلب نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على فرض ضريبة على إعادة تعبيد شارع السوق بمبالغ وصفوها بالكبيرة وربطها بتزويد المحل بالكهرباء.
7: سكروا الشارع شهرين ونص، لاقعوا الناس شهرين ونص، بعد ما اجى اعطاك ورقه قال لك باسبوع بدك تدفع المصاري، ولا لا في كهرباء ولا في، صار يهدد انه انا مهجر وصاحب محلي معه سرطان بالسعوديه ساكن، لا هو بيدفع ولا انا بحسن بيدفع، مين بده يعبي كهرباء هلا؟
8: تصفيه شوارع المنطقه هو عمل جيد، ولكن هذا عمل يجب ان يكون عمل قانوني، والقانون تصريح تحصيل الاموال يبقى يكون بشكل قانوني، والقانون الإدارة المحلية رقم 107 لا يحق لأي إدارة محلية أن تفرض ضرائب إلا بموجب قانون من رئاسة الحكومة، وتحصيل الضرائب بهذا الشكل عمل غير صحيح.
9: إنه ما من حق أي إنسان يحرم إنسان من الكهرباء لأجل أنت اليوم تدفع لك مصاري للزفت هاد، ومعروفة بكل دول العالم هذا الأمر بتقصد، حتى الباب صار فيها مشاريع تاني، هي المشاريع تقصدت على مدة سنة وسنة ونص، بس اليوم أنت تقطع الكهرباء يعني تقطع لي شريان عملي.
10: أنا واحد من الناس ترى دفعت رغم أنفي لأنه قطعوا علي الكهرباء، ما من عبي لك تمام إلا تدفع الزفتية، دفعت وما في إشكال، بس ماني حول، أنا مالك وربي يسر. المستأجرين جيراني 20% مستأجرين لله ذرهم، فكوا عن المحلات.
11: أول شيء تم إغلاق الشارع لمدة شهرين، ثاني شيء اشتغلوا أمور غير قانونية فربطوا موضوع الزفت بموضوع الكهرباء، وتم قطع الكهرباء على المواطنين، وهذا حق للمواطن لا يجوز لأي جهة أن تربط ضريبي بخدمة مقابل خدمة مقدمة له. النقطة الثانية أنه موضوع الزفت بالقانون وبالقوانين السورية المعتمدة

0: يتم أخذ قيمة الزفت 25% من الشوارع المزفتة سابقا، توزع على كل طرف 12.5%. المشكلة أن قدرت الآن قيم الزفت التي وضعت على أصحاب المحلات التجارية أضعاف التكاليف المعتبرة، يعني في حلب وفي عزاز لا يتم أخذ أي قيمة للزفت إلا في مدينة الباب، طبعا أضعاف معتبرة اعتبروها 100% وأكثر.
1: ضلينا 3 شهور متضررين، بعد ما خلصوا الزفت بعد أسبوع قال بدن 670 تقريبا من كل محل على المتر، 190 دولار بدن زفتية. طيب أنت إيش حطيت؟ ما في لا لجنة بتطالع لك إيش حط ولا شيء. طيب ليش هالحكي؟ بعدين ما دفعنا، رحنا نعبي كارت الكهرباء قال ما بصير تعبي، لا تروح تراجع البلدية وتطالع براءة ذمي من البلدية إنه أنت دافع. طيب أنا ما عندي هالمبلغ هذا، طيب أنا مضطر صار لي 3 شهور ما بيعرفوا هالحكي.
2: تجمع عدد من أهالي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي أمام مبنى وزارة الخارجية ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة دمشق، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم. وطالب المشاركون بالكشف عن مصير المختطفين وضمان الإفراج عنهم، مؤكدين ضرورة التحرك لمعرفة أوضاعهم ومتابعة قضاياهم. كما دعا الأهالي إلى وقف الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في محافظتي درعا والقنيطرة. نظم أهالي معتقلين جرى نقلهم إلى العراق وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في دمشق، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم. يواصل نحو 600 سجين بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام والأدوية في سجن رومية وعدد من السجون الأخرى لليوم 30 على التوالي، وذلك احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام. وقال المتحدث باسم السجناء إن عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 75 حالة، مضيفا أن 2 من المضربين في سجن رومية نقلا إلى المستشفى بعد تدهور وضعهما الصحي. هذا وانتقدت المبادرة اللبنانية للعفو العام موقف نادي قضاة لبنان من قانون العفو، معتبرة أن استخدامه تعبير مظلومية مفترضة ينطوي على استخفاف بمعاناة السجناء. وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن مجلس النواب أقر قانون العفو العام في إطار صلاحياته التشريعية، وأن القانون يحظى بتأييد سياسي وحقوقي وإنساني واسع، كما شددت على أن احترام استقلال القضاء لا يعني تجاهل إرادة السلطة التشريعية.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات في إدلب، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريش بريف المحافظة.

0: شهدت البادية بريف دير الزور الغربي أمطارا غزيرة تسببت بسيول في المنطقة من دون تسجيل أضرار حتى الآن.
1: اللهم صل على النبي. 11 10 بعدين

0: اللي فينا المي هذه رايحه يا شباب؟ ما شاء الله هذا ما حد يقف ويا مو خالص هذا تجي من العبوين.
1: أكد الرئيس أحمد شرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية والتي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع أن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت أيضا إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. بحث وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مع الرئيس الإقليمي لشركة ميتا في الشرق الأوسط وأفريقيا فارس عقاد الخطوات اللازمة لإعادة الخدمات التجارية لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى سوريا. وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا الفرص التي قد يتيحها مشروع سيلك لينك لشركة ميتا في تنويع مسارات الربط ونقل البيانات عبر سوريا، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الرقمية وخفض زمن الاستجابة وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة. وأشارت أيضا إلى أن الجانبان اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على تذليل العقبات أمام عودة الخدمات التجارية للمنصات العالمية. أعلنت مديرية النقل في محافظة الرقة بدء عملها رسميا بعد استكمال التجهيزات الفنية وربط المديرية بالجهات المعنية، ويأتي ذلك بعد إغلاق دام أكثر من 13 عاما.
2: مديرية نقل الرقة باشرت عملها بتقديم الخدمات للمواطنين، جميع أنواع الخدمات بما فيها شوف الاطلاع الخاصة بالمحكمة، وبما فيها وضع إشارة الرهن ورفع إشارة الرهن ووضع إشارة الدعوة على السيارات. طبعا من جهة الربط مع الجهات الثانية في عندنا المصارف لم تفعل من أجل عملية الدفع الإلكتروني، حاليا لم تفعل. قسم فرع المرور جهزنا المبنى جاهز كاملا، لسه ما اجت اداره المرور واستلمت مكانها مشان نطلع براءه ذمه مرور للسيارات، لانه براءه ذمه المرور شيء اساسي للسياره. تجديد وترخيص الاليات، ادخال اوروبي، كله نشتغل ان شاء الله تعالى هاي الفتره. طبعا يظل عندنا ان شاء الله تعالى منطقه نبع السلام والاداره الذاتيه، الدم الجاري حاليا لم يكتمل، حين انتهاء الدمج كاملا سوف نقدم الخدمة التالية للمواطنين إن شاء الله بنبع السلام والإدارة الذاتية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت بدء تسيير حافلات منتظمة بين كراجات البرامكة ومطار دمشق الدولي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى المطار. وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تشمل توفير النقل بالاتجاه المعاكس، موضحة أن الخطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
3: أعلنت هيئة الطيران المدني عن بدء تسيير رحلات باصات نقل داخلي من مطار دمشق إلى البرامكة ومن البرامكة إلى مطار دمشق، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء على المسافرين. تبدأ الرحلات من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11، ومن الساعة 12 حتى الساعة 4 مساء، وفي ساعات الليل أيضا هناك رحلات من الساعة 10 تبدأ إلى الساعة 4 فجرا. هذه الخطوة

0: تأتي لتخفيف الأعباء على المسافرين، لأن هذه الباصات تتسع أعداد كبيرة من الأشخاص وتكون تكلفتها مخفضة إذا ما قارناها بتاكسي الأجرة وفي التطبيقات الموازية لتاكسي الأجرة. فإنها بدأت هذه الخطوة لتوها، لا ندري عن التسعيرة بشكل دقيق، لأن الباصات التي بدأت في العمل هي بدأت بشكل مخفف ومخفض. يأتي باص إلى هنا وينتقل إلى مطار دمشق، ومطار دمشق يأتي باص إلى هنا، لذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة مركز للانطلاق. من المتوقع أن يتم تفعيل المركز القديم، أو من المتوقع أيضا تستحدث هيئة الطيران المدني مركز انطلاق جديد في هذه المنطقة المخصصة للنقل داخل دمشق. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، البرامكة.
1: أعلنت مديرية الآثار والمتاحف أن نتائج الكشف على قصر الزهراوي الأثري في حمص أظهرت أن الأعمال المنفذة لم تسجل تغييرات جوهرية في التخطيط أو النسيج المعماري للقصر. واعتبرت المديرية أن الأعمال التي جرت تندرج ضمن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين الخدمات الأساسية، مضيفا أن التمويل المخصص للترميم قدم كتبرع من الجهة المستثمرة من دون أي أعباء على خزينة الدولة، مؤكدة حرصها على التراث المعماري السوري وفقا للمعايير العلمية والفنية المعتمدة. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
0: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

صبري العسلي. صبري العسلي القومي العربي ورئيس الوزراء الذي مهد الطريق للوحدة مع مصر. ولد صبري العسلي عام 1903 في مدينة دمشق. كان عمه نائباً في مجلس المبعوثان العثماني، إلا أنه أعدم على يد جمال باشا السفاح عام 1916 بسبب ميوله القومية العربية. انتسب العسلي إلى معهد الحقوق العربي وتخرج منه عام 1924، وسرعان ما التحق بالثورة السورية الكبرى. وبعد أن استطاع الفرنسيون القضاء على الثورة، اختار العسلي المملكة العربية السعودية منفاً له، حيث عمل مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. بقي العسلي في السعودية حتى عام 1932، فبعد صدور عفو عام من الفرنسيين عاد العسلي مع عدد من الوطنيين والقوميين إلى سوريا، وشارك في تأسيس عصبة العمل القومي التي اشتهرت في سوريا ولبنان، داعية إلى إلغاء الانتداب الأوروبي على البلدان العربية وعلى بناء وحدة اقتصادية بين الدول العربية. انضم العسلي لاحقاً إلى الكتلة الوطنية، وكانت بوابته للدخول إلى البرلمان نائباً عن دمشق عدة مرات. عمل العسلي وزيراً للداخلية، كما شغل منصب وزير المعارف والعدل. لعل الحدث الأهم في حياته كان عام 1948، كان العسلي حينها يشغل منصب وزير الداخلية. في ذلك العام شهد العرب هزيمة مدوية أمام انتصار الحركة الصهيونية وإعلان دولة إسرائيل، أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة في سوريا. استجاب العسلي لهذه الاحتجاجات بالقمع الشديد، حتى إنه استعان بالجيش حين لم تستطع الشرطة وحدها قمع المتظاهرين، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة ضده، وثم الإطاحة به في أول انقلاب عسكري عام 49. همش العسلي خلال فترة الانقلابات العسكرية، ولم يعد إلى الحلبة السياسية حتى عام 1954، حين تمت الإطاحة بأديب الشيشكلي. وصعود هاشم الأتاسي إلى سدة الرئاسة شكل حينها العسلي حكومته الثانية. متأثراً بميله نحو المحور السعودي المصري، دعم العسلي الحركة الناصرية، وكان أحد عرابي مشروع الوحدة بين سوريا ومصر، وكان لا يزال رئيساً للوزراء. بعد قيام الوحدة عين عبد الناصر صبري العسلي نائباً له، إلا أن العلاقة الطيبة بين العسلي وعبد الناصر لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما اتهم العسلي عبد الناصر بإقامة حكم ديكتاتوري في سوريا، فدعم انقلاب عام 1961 الذي أنهى الدولة الواحدة. إلا أن الاضطرابات لم تنتهي حينها، فبعد عامين نفذ البعث انقلابه وصادر جميع ممتلكات العسلي بحجة كونه انفصالياً، من الثورة السورية الكبرى إلى التحالف مع عبد الناصر فالانقلاب عليه. مرت حياة العسلي بمنعطفات كثيرة لتنتهي في العزلة التي فرضها البعثيون عليه، حتى توفي عام 76 في مدينته دمشق.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.

0: ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
1: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة جيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
0: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات، في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق، مثل هذا ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
1: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنية الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف أنه أنا إذا أنتوا بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاي عندك قريب قوسة.
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس، لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أنه وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض، وبعض الآخرين يعني مجبرين. أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء، هذا إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
1: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق.

0: العراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مصر، هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
2: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
3: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمن القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا هالتمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
4: الجيش كأحد أعمتها الدولي اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
2: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
3: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش، هذا صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير انه كيف بدنا نعمل احنا بهالجيش، هل نبني عليه او نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
4: جمعوا هالقوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبس سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني ما في له، لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
0: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساسا، وخلق فراغا في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
1: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي

0: طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس يعني، وبالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
1: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة، ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
2: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
3: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
0: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني، أو بإعازة أمريكي، وبهدف فوقع ومشي. فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشيشان. يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
2: خلال 50ينيات ومطلع 60ينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
4: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسية، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية.
5: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
6: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
2: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
7: الحمد لله الذي حقق أمل شعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
8: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين و2 من الضباط الإسماعيليين. حافظ الأسد محمد عمران صلاح جديد هم من الطائفة العلوية، أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء

0: تشكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، ونفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
2: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
0: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
1: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك القمة، قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
2: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعاً دموياً تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
3: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
4: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، وشارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة بدأ يقربه منه ويعتمد عليه وسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
2: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت 2 عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
1: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع المؤسسات القمع

مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي أخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش مثلا وزير الدفاع رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا نص مليون. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم

0: تنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971، بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياط، القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهاي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسسة العسكرية بوصفة مؤسسة عسكرية تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف بسوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
4: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع بطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات، بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أكثر

0: اقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك اكثر من 1,000,000 بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الاذن المدرسه اذا بدك تعين انت اذن مدرسه، اذن بالمدرسه يعني قد ينظف المدرسه، بدك موافقه امنيه.
1: تعظيم دور المخابرات الجويه في الجيش السوري، وهذا ما مرده يفهم لان حافظ اسد اساسا هو كان قائدا للقوى الجويه في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجويه، وبالتالي كان هو يمن اكثر الى هذا السلاح وهو يعرفه اكثر، وبالتالي كان ابراز دور المخابرات الجويه في هذا الموضوع. اذا ارتبط الشكل الهيكلي والاداري بقوى نوعيه يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
0: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
2: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
3: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
4: نظام الأسد حاكم بالقوة، هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصير السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير. سمتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
5: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة وليكن رئيس الحكومة من يضعه من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل. هذا أمر جلي. باقي القطاعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
0: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
5: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية، لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة 2 أو 3 أو 4 أو بشكل مستمر، يتم مراقبتهم عن كل

0: الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
1: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
2: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي.
3: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
1: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
3: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة. فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر دخان وموجود دخان لا تشرب الناس. فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
1: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
4: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد. يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى. يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
3: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيخدوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة، أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها. يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
0: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدمها بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره، هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة

0: ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
1: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاما، تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
2: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاتهم، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهم، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة. قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل قيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي، اقتصاد عائلي.
3: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه. ولكن ليس بمعنى هو رتم، هو أنه سيستم لكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك للسلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
1: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة. ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء، وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
3: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري عفوا، كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قاربه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا قطاعات في سواء في العقارات، سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره من غيرات من هذه الموضوع.
0: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها. يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
4: هن كانوا شركاء كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلة قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغلة سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تأخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص، كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوه سلف. يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة، يعني صارت الرشوة

0: هو جزء طبيعي من الوظيفة. ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني، وما ما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فإجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فإجا واحد بيعرفه هو من منطقته يعني، قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي أفتح أستثمر بخمسمائة مليون ليرة سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزارة السياحة مرضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الأرباح يعني سنويا يعني، بدهم 40%. أنا شو ما يعني أنا ما فيني أربح هيك بالحالة يعني. فإجي عم يحكي لي هذا العميد يعني، والله سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع منش.
1: يعني كل شيء مباح معصوم، دولة كل شيء مباح لها، ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا. وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
2: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً، بالإضافة لملايين النازحين، بعد مرور تسع سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار أربعة عقود.
1: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها يعني، أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
2: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيراً عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، أديبة وباحثة وأكاديمية مصرية، ولدت في دمياط بمصر عام 1913. تنتمي إلى بيت أزهري، درست المرحلة الابتدائية وحفظت القرآن الكريم، ثم انقطعت عن التعليم الرسمي وتابعت تحصيلها في المنزل. التحقت بجامعة القاهرة وتخرجت في قسم اللغة العربية عام 1939. نالت الماجستير بدرجة الشرف الأولى عام 1941 وشهادة الدكتوراه عام 1950، وناقش رسالتها عميد الأدب العربي طه حسين. تزوجت من أستاذها في الجامعة أمين الخولي، وكان صاحب صالون أدبي شهير وقتها. ألفت نحو 40 كتاباً في الأدب والفقه والتاريخ، وحققت العديد من المخطوطات.

خطوات. عملت في 9 جامعات عربية في كليات الآداب والشريعة، وتتلمذ على يدها آلاف الباحثين والمفكرين العرب. هي أول امرأة حاضرت في جامعة الأزهر. بدأت النشر في سن 18 في مجلة النهضة النسائية، وكانت ثاني امرأة تكتب في صحيفة الأهرام بعد الأديبة مي زيادة. خاضت سجالات فكرية شهيرة، ودعمت التراث وحق المرأة في التعليم من منطلق إسلامي. أعجبت بفكر وأدب أبي العلاء المعري، وألفت عنه كتابين، وشوهدت تبكي على ضريحه في معرة النعمان. تركت عشرات المؤلفات الدينية، أما أشهر أعمالها الأدبية فهما رواية على الجسر وسيرة ذاتية. حازت على عشرات الجوائز الدولية، وكانت أول امرأة تفوز بجائزة الملك فيصل للأدب العربي. اختارت لنفسها لقب بنت الشاطئ حفاظاً على سرية شخصيتها في البدايات، ونشرت تحته كل أعمالها.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. سوريا تجدد تضامنها مع السعودية ضد هجمات الحوثي ووفاة شخص وإصابة 11 آخرين بهجوم على مطار الرياض. أضرار بمخيمات في ريف إدلب بعد أمطار غزيرة ومناشدات لتقديم مساعدات عاجلة. الرئيس الشارع يقول إن سوريا مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والخدمات الرقمية. صفقة نفطية بين سوريا وأرامكو السعودية بتمويل من المصرف المركزي لأول مرة منذ 14 عاماً. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وناقشا آخر التطورات الإقليمية. ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع السعودية في مواجهة تصاعد استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية، وأشار إلى أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة، كما تقدم بالتعازي الحارة بضحايا استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ودانت وزارة الخارجية في وقت سابق أمس الأحد استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي، مشددة على أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، وكذلك لسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصاً بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس الأحد. كما أكدت الهيئة في بيان لها تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة والتي تستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة.

جماعة الحوثي على السعودية، ولا سيما استهداف مطار الملك خالد الدولي، واصفا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات ووقف تكرارها، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ومطالبة بوقفها الفوري وغير المشروط. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة ومواصلة الاستثمار والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات، وأشار إلى أن الرياض باتت اليوم عاصمة لأمن الطاقة عالمياً، وأن المملكة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وحريصة على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في مختلف الظروف، وأوضح أن خط أنابيب شرق غرب يؤكد هذه الحقيقة ويجسد بعد نظر المملكة والمتمثل في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، حيث إنه يوفر مسارا بديلا لنقل الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر ينبع على البحر الأحمر. هذا وأبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من عرقجي، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية. وبدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عرقجي أعرب عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة التعقيد في الوضع الراهن. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1732 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك بالتزامن مع تقدم قواتها على محاور الهجوم ضمن عملية فجر اليمن. ووفق البيان، فقد أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 900 عنصر من جماعة الحوثي وتدمير وإعطاب نحو 300 آلية ووسيلة ومعدة عسكرية. وأضاف الجيش اليمني أنه دمر آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة مأرب.

0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر، بحث ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وكذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية. وقالت وكالة سانا إن الجانبان بحثا افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي، إضافة إلى ملفات أمنية مشتركة. عقدت وزارة الخارجية ورشة عمل تشاورية في دمشق، وذلك لتطوير مقاربة وطنية للتعامل مع خطاب الكراهية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية، وبتيسير فني من خبراء مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
1: قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع كافة الجهات في الحكومة السورية بتخليص سوريا من هذه الآثار، حقبة الأسد الكيميائية والأسلحة التي تركها خلفه. فهذه الأولويات هي موجودة مطروحة أمام أبناء شعبنا. الهدف الوصول بسوريا إلى الشكل الذي يستحقه أبناء الشعب السوري، بما في ذلك الآن نلاحظ وجود خطاب غير منضبط، لا يتناسب مع مبادئ الشعب السوري ولا يتناسب مع القيم التي يمثلها أبناء الشعب السوري، ويرفضها طبعا أبناء الشعب السوري بحد ذاته بشكل أساسي. تحويل هذه الحالة الشعبية إلى إطار حوكمي مضبوط

0: هو هدف الجهد الذي يبدأ بالورش اليوم، وهو لا يبدأ لا يلخص في ورشة واحدة، إنما هو مسار ابتدأ سابقا عبر العديد من الجهات الوطنية، منها وزارة الإعلام ومنها وزارة العدل، إنما الآن وضعه ضمن جهد موحد للوصول إلى عملية أكثر اتساقا وتنظيما بين الجهات الحكومية والهيئات والوزارات الوطنية.
1: هذا وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال في حديث للتلفزيون سوريا إن مبادرة وزارة الخارجية تمهد إلى وضع خطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية.
2: اليوم ورشة عمل برئاسة وزارة الخارجية، وهذه أول خطوة في تطوير خطة عمل ضد خطاب الكراهية في سوريا. فاليوم في مقارنة بعد الخبراء في عدة الوزارات، وفي نهاية اليوم راح نشوف شو الخطوات في المستقبل. كما قلت يعني هذه المبادرة كمان لازم تشمل المجتمع المدني، القيادات الدينية، وسائل الإعلام، يعني في مجال واسعة عشان تطوير هذه الخطة. فهذه الخطة الأولى، وإن شاء الله رح نوصل إلى خطة عمل، وهذا سيكون سوريا ستكون أول دول في العالم العربي لها هذه الخطة.
1: تجمع عدد من أهالي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي أمام مبنى وزارة الخارجية ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة دمشق، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم. وطالب المشاركون بالكشف عن مصير المختطفين وضمان الإفراج عنهم، مؤكدين ضرورة التحرك لمعرفة أوضاعهم ومتابعة قضاياهم. كما دعا الأهالي إلى وقف الانتهاكات التي تعرضوا لها السكان في محافظتي درعا والقنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 من رعاة الأغنام في قرية صيد الجولان، وفتشت منازل في قرية الحميدية بريف القنيطرة. وفي ريف درعا الغربي توغلت 3 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي من بوابة أبو الغيثار باتجاه وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وقامت بدهس دراجة نارية تعود لأحد المزارعين أثناء مرورهم. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاغون كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي. وأوضحت الإدارة أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الكلاب البوليسية، حيث عثر على الحبوب المخدرة مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد كانت متجهة إلى السعودية. وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة وتوقيف الشخص المتورط ومصادرة المضبوطات. هذا وأقيمت في كلية الصيدلة بجامعة حلب ندوة بعنوان سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتناولت مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية وأهمية التوعية والوقاية من الإدمان وتعزيز جهود العلاج والتأهيل.
3: أهمية اقتران حملة سوريا بلا مخدرات باليوم العالمي للصحة النفسية، فالمخدرات تسلب الإنسان إرادته وتهدد صحته.
4: اليوم نحن بدأنا بحملة ضمن سياق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، سوريا بدون مخدرات. بدأت بندوة بكلية الصيدلة بجامعة حلب، تناولنا فيها إنجازات فرع مكافحة المخدرات والخدمات اللي بقدمها مديرية الصحة كمشفى ابن خلدون. رسالتنا هي رسالة توعية، ونوجه رسائل تطمين للمصابين أنه أنت في حال توجهت للأماكن المختصة راح هذا الشيء يساعد تساعدك لتخف عنك أو تلتغى عنك المسائل القانونية، وراح نساعدك لترجع لحياتك الطبيعية من خلال المراكز الصحية المختلفة.
5: هؤلاء أبطال مكافحة إدارة المخدرات في
1: نظم بعض ملاك ومستأجري المحال في مدينة الباب بريف حلب، نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على فرض ضريبة على إعادة تعبيد شارع السوق بمبالغ وصفوها بالكبيرة وربطها بتزويد المحال بالكهرباء.
6: سكروا الشارع شهرين ونص، لاكعوا الناس شهرين ونص، بعد ما اجى اعطاك ورقه قال لك باسبوع بدك تدفع المصاري، ولا لا في كهرباء ولا في صار يهدد انه انا مهجر وصاحب محلي معه سرطان بالسعوديه ساكن، لا هو بيدفع ولا انا بحسن بيدفع، مين بده يعبي كهرباء هلا؟
7: تصفيه شوارع المنطقه هو عمل جيد، ولكن هذا عمل يجب ان يكون عمل قانوني، والقاعده التصريح تحصيل الاموال يبقى يكون بشكل قانوني، والقانون الإدارة المحلية رقم 107 لا يحق لأي إدارة محلية أن تفرض ضرائب إلا بموجب قانون من رئاسة الحكومة، وتحصيل الضرائب بهذا الشكل عمل غير صحيح.
8: إنه ما من حق أي إنسان يحرم إنسان من الكهرباء لأجل أنت اليوم دفع لك مصاري للزفت هاد، ومعروفة بكل دول العالم هذا الأمر بتقصد، حتى الباب صار فيها مشاريع تاني، هي المشاريع تقصدت على مدة سنة وسنة ونص، بس اليوم أنت تقطع الكهرباء يعني بتقطع لي شريان عملي.
9: أنا واحد من الناس ترى دفعت رغم أنفي لأنه قطعوا علي الكهرباء، ما من عبي لك تمام إلا تدفع الزفتية، دفعت وما في إشكال، بس ماني حول، أنا مالك وربي يسر. المستأجرين جيراني 20% مستأجرين لله ضرون، فكوا عن المحلات.
10: أول شيء تم إغلاق الشارع لمدة شهرين، ثاني شيء اشتغلوا أمور غير قانونية فربطوا موضوع الزفت بموضوع الكهرباء، وتم قطع الكهرباء على المواطنين، وهذا حق للمواطن، لا يجوز لأي جهة أن تربط ضريبي بخدمة مقابل خدمة مقدمة له. النقطة الثانية أنه موضوع الزفت بالقانون وبالقوانين السورية المعتمدة يتم أخذ قيمة الزفت 25% من الشوارع المزفتة سابقا، توزع على كل طرف 12.5%. المشكلة أن قدرت الآن قيم الزفت التي وضعت على أصحاب المحلات التجارية أضعاف التكاليف المعتبرة، يعني في حلب وفي عزاز لا يتم أخذ أي قيمة للزفت إلا في مدينة الباب، طبعا أضعاف معتبرة اعتبروها 100% وأكثر.
11: طلينا 3 شهور مضطررين، بعد ما خلصوا الزفت بعد أسبوع قال بدن 670 تقريبا من كل محل على المتر، $190 بدن زفتية. طيب أنت إيش حطيت؟ ما في لا لجنة بتطالع لك إيش حط ولا شيء. طيب ليش هالحكي؟ بعدين ما دفعنا، رحنا لنعبي كارت الكهرباء قال ما بصير تعبي، لتروح تراجع البلدية وتطالع براءة ذمة من البلدية إنه أنت دافع. طيب أنا ما عندي هالمبلغ هذا، طيب أنا مضطر صار لي 3 شهور ما بيعرفوا هالحكي. يا الله منا غيرك يا الله.
1: نظم أهالي معتقلين جرى نقلهم إلى العراق وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في دمشق للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم. يواصل نحو 600 سجينا بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام والأدوية في سجن رومية وعدد من السجون الأخرى لليوم 30 على التوالي، وذلك احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام. وقال المتحدث باسم السجناء إن عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 75 حالة، مضيفا أن 2 من المضربين في سجن رومية نقلا إلى المستشفى بعد تدهور وضعهما الصحي. انتقدت المبادرة اللبنانية للعفو العام موقف نادي قضاة لبنان من قانون العفو، معتبرة أن استخدامه تعبير مظلومية مفترضة ينطوي على استخفاف بمعاناة السجناء، وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن مجلس النواب أقر قانون العفو العام في إطار صلاحياته التشريعية، وأن القانون يحظى بتأييد سياسي وحقوقي وإنساني واسع، وشددت على أن احترام استقلال القضاء لا يعني تجاهل إرادة السلطة التشريعية.

تسببت الأمطار الغزيرة والتي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات في إدلب، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريش بريف المحافظة.

0: شهدت البادية بريف دير الزور الغربي أمطاراً غزيرة تسببت بسيول في المنطقة من دون تسجيل أي أضرار حتى الآن.
1: اللهم صل على النبي. 11 10 ابو عدي عدي فينا المي هذه رايحه يا شباب. ما شاء الله هذا معي يقف ويا مو خالص هذا شيء من العبيد.
0: أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصاً كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلاً من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت أيضاً إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحاً أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. بحث وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مع الرئيس الإقليمي لشركة ميتا في الشرق الأوسط وأفريقيا فارس عقاد، بحث الخطوات اللازمة لإعادة الخدمات التجارية لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى سوريا. وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا الفرص التي قد يتيحها مشروع سيلك لينك لشركة ميتا في تنويع مسارات الربط ونقل البيانات عبر سوريا، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات الرقمية وخفض زمن الاستجابة وتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة. وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لمتابعة الملفات المطروحة والعمل على تذليل العقبات أمام عودة الخدمات التجارية للمنصات العالمية.

أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. وأوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين. وأشارت إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السورية.

0: السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية هذا العام، شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية، إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية، بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. نفذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي لصفقة توريد لمنتجات نفطية مع شركات كبرى عالمية. وأوضح المصرف أنه أبرم أول صفقة لتوريد المنتجات النفطية بين الشركة السورية للبترول وشركة أرامكو السعودية، بما يفتح مسارا جديدا لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا عبر ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة. وأشار المصرف إلى أن هذا التطور يعكس دور مصرف سوريا المركزي في تهيئة القنوات المصرفية اللازمة لتمويل التجارة الاستراتيجية وتنسيق الإجراءات المستندية مع الأطراف المعنية. من جهتها، قالت الشركة السورية للبترول إن هذه الخطوة مهمة لتعزيز آليات تمويل التوريدات النفطية وفتح مسارات أكثر فاعلية للتعامل التجاري. سجل سعر الليرة انخفاضا جديدا في سوق الصرافة أمام الدولار والعملات الأجنبية بعدما شهدت تراجعا متسارعا خلال الفترة الماضية، وتراجع سعر الليرة إلى 141 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك نتيجة لعوامل خارجية وداخلية من بينها تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة دمشق حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب انعكاساته على حركة البيع والشراء في الأسواق.
1: الدولار يعني رفع كل شيء، أسعار مواد غذائية وأولية للحياة اليومية للمواطن. نحن يعني شعب حضر حرب 14 سنة، بده شعب مصاري ليعيش، يعني ارتفع سعر الكهرباء، سعر المي، سعر الخبز، الدولار ارتفع، المازوت والبنزين رفع كل شيء اسعار، كمان سعر الدولار رفع كل شيء اسعار، المواطن ما له قدران يعيش، بدنا نحن ينزل سعر الدولار لحتى الشعب يقدر يعيش.
2: يعني هو اكيد ارتفاع سعر الصرف مؤشر سيء وينعكس بالسلب على حياه المواطن، لانه المواطن يعني كل شيء غلت الاسعار، غليت المحروقات وكل الاسعار غليت. فالمواطن مو ناقص انه غلاء اكثر، يعني يعني قاعد انه اليوم بسعر بكره سعر اكثر مرتفع وعلى هالمنوال، يعني هذا والله شيء متعب للمواطن، تعب.
3: انا بسافر كل فتره، يعني باجي كل فتره وبلاقي الاسعار غاليه على ارتفاع سعر الدولار، فبتمنى يعني الوضع الاقتصادي يتحسن.
4: اثر سعر الصرف اليوم نحن علينا بشكل كثير كبير، يعني اليوم مثلا بتلاقي اليوم الغرض حقه 20، ثاني يوم نحن بنلاقيه 25، طبعا الموظف اليوم يا دوب انه راتبه اليوم عم يكفي مليون او مثلا او دخله او راتبه مليون او شوي، بس هذا الحكي اليوم نحن اليوم شلون بده يعيش المواطن؟ على انو اساس بده يعيش المواطن؟ نحن تعبنا، هلا كوني هلا انا انه اليوم انا مواطن يد عامله بشتغل باكل، ما بشتغل ما باكل، شلون الموظف او سائق او عامل عادي؟
5: طبعا بده ياثر سعر الصرف، بياثر علينا احنا كالبسه، يعني احنا مثلا عم نجيب السلعه كانت بسعر لما كان 10,000 ليره او خلينا نقول ال 1000 ليره على العمله الجديده، هلا بدنا نرفع السلعه، المواطن والله ما عنده هالامكانيه مثلا يدفع حق بنطلون او قميص بمبالغ عاليه، فاثر على الاقتصاد، على السوق بشكل عام، هذا سعر والتذبذب تبع سعر الصرف بياثر علينا، هلا ان نزل او طلع بياثر علينا.
6: هلا السوق يعني طالع شوي صغيره، بس نحن يعني في عنا شغله انه بس يبلش يطلع الشعب كله بيركض لحتى ياخذ دولار، يعني بيزيد الطلع تبعه، زياده طلب على الدولار بيصير حتى لو ماله بحاجته، بس يعني يمكن متعودين عليها القصه او شيء، انه بلش يطلع الكل بيركض بياخذ دولار، بلش ينزل الكل بيركض بيطلب السوري، فهذا الشيء زياده الطلب بتاثر فورا على سعره للصرف.
0: وفي حمص رصد تلفزيون سوريا آثار ارتفاع سعر صرف الدولار على الأسعار والقدرة الشرائية وحركة الأسواق.
7: هلا بالنسبة لوضع الليرة وانخفاضها اليوم عم تأثر بشكل كبير على السوق اللي نحن فيه. يعني نحن اليوم امبارح الليرة كانت 138 وصلت ل 139، اليوم فتحنا 141، فهذا الشيء عم يكون في له تأثير كبير على الزباين. يعني اللي بده يبيع الليرة السورية اليوم يشتري دولار عم نعاني كثير معه. يعني المفروض في معالجة للموضوع أو نثبت سعر الليرة.
8: الليرة عم تتراجع، هذا الشيء كتير بيأثر على الأوضاع الاقتصادية بالبلد، وانت شايف حالي يعني عن الغلاء، غلاء المواد، غلاء التجار، والتجار فورا بتستحكم بهاي النقطة، فورا بيرفعوا المواد، وقت بتنزل بتتحسن الليرة ما في شيء عم يتحسن.
9: احنا شغلنا بيتعلق على الدولار، كأنه البضاعة كانت من الخارج، يعني بيطلع الدولار نروح نجيب بضاعة غالية، بضاعة نزل دولار على ينزل 100 ليرة، بضاعة ما بتنزل نهائيا، بتضل مثل ما هي. بيجي زبون لعنا بيتفاجئ ليش البضاعة غالية والدولار نازل، يعني مثلا انضرب شغلنا كثير، تأثر علينا كثير هالشغل هذا، ما فينا نعمل شيء يعني غير هيك، شو نعمل؟
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء سكان في مدينة اللاذقية حول ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته على تكاليف المعيشة.
10: والله كله مأثر على السوق، الشغل كله ياتو واقف، والبنزين كمان مأثر علينا، قلة البنزين طلعته كمان مأثر على السوق. البضاعة عم تنخفض، نحن عم تقل مرابحنا كمان، يعني ما بس عم تنخفض بضاعة، مرابح عم تقل، ما بقى عم يضل عندنا هامش ربح لنا، يعني نحن كتجار ما عم يضل هامش ربح.
11: والبيع عم يقل البيع؟
10: البيع منعدم تقريبا، يعني عم تجيب عم تبيع بقلك بيتين ثلاثة مثلا بربح، بعدين كلياته على كسر، اقل من راس ماله.
12: بس طلع سعر الدولار فورا طلعت الاسعار لحالها لابد منها فورا، ارتفعت المواد كلها فورا، ارتفعت المواد وبس ينزل نفس الشيء بتثبت، لو نزل الدولار بضل المواد مرتفعه لحالها، بس سمعوا انه طلع الدولار طلعوا لحالهم.
13: هو بياثر بشكل عام لما لاني رواتب المصرفين كلياتها هي على الرواتب على السوري، وزيادات ما في، رواتب محدوده. اليوم الدولار ما عم يطلع، عم تطلع كل المواد الغذائيه معه، كل السلع الغذائيه معه، كل المواد عم تطلع، فهذا الشيء اجباري عم ياثر على المواطن في الموضوع هذا. يعني انت اليوم لما راتبك مثلا مليون مليون ونص اعتبره 100 دولار، شو بدي تعمل لك ال 100 دولار اليوم بهالمقابل هذا؟
0: كما رصدنا ايضا اراء سكان في مدينه ادلب حول ارتفاع سعر صرف الدولار وتاثيره على القدره الشرائيه للمواطنين وحركه الاسواق.
14: تفاوت صرف هو اللي عم يأثر علينا كتير، يعني اليوم كل واحد أو كل بياع عم يصرف العملة على كيفه، هذا الشيء عم يعاني منه المواطن كتير. يعني هذا مثلا على سبيل المثال 100 ليرة السوري عم يحسبها 35، بتروح عند واحد تاني بيحسبها 28، بتروح عند واحد بيحسبها، لهيك عم بتأثر المواطن كتير بالصرف. زائد تعرف أنت الغلاء اللي صار حاليا، لهيك حالة الأسواق صفر.
15: يعني نحن مثلا لما بنروح بدنا نشتري مثلا فروج أو سكر أو كذا، بتلاقي مثلا بطلع للسمان او البايع مثلا شو صار الفروج، بقول لك مثلا اليوم على التركي نفترض مثلا 150 او 130 او كذا هيك، بتيجي مثلا تدفع له سوري بصرف لك على كيفه، بتقول له مثلا ليش هيك التصريف، بقول لك مثلا والله اليوم السوري مثلا كيسر او السوري مثلا كذا هيك. فلذلك نحن عم نتاثر كثير بهالامر هذا. يعني
16: والله السعر سيء جدا، وما يعني ما عم نحسن نشتري بسبب الفروقات، يعني كثير اثر علينا. بتروح لتشتري لك كيلو سكر بيكون سعره بشي بتجي مختلف كتير مختلف، يعني وما بينزل، اذا نزل ما بينزل، في فروقات كبيره
17: على المواطن. اللي بتاثر اكثر شيء على الموظفين وخصوصي براس الشرق، بصير قبض رواتب بتفوت الليره من ليرتين لثلاثه عبر ارتفاع السوق عليهم، يعني الضرر

0: عم تصير على الطبقة الضعيفة، وسببها معروف وواضح، يعني عضخ العملة بأول رأس الشهر للموظفين عم بصير تلاعب فيها. مرجو من البنك يعني المركزي يتدخل يثبت الليرة السورية.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت بدء تسيير حافلات منتظمة بين كراجات البرامكة ومطار دمشق الدولي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى المطار. أشارت الهيئة إلى أن الخدمة تشمل توفير النقل بالاتجاه المعاكس، موضحة أن الخطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
2: أعلنت هيئة الطيران المدني عن بدء تسيير رحلات باصات نقل داخلي من مطار دمشق إلى البرامكة ومن البرامكة إلى مطار دمشق، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء على المسافرين. تبدأ الرحلات من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11، ومن الساعة 12 حتى الساعة 4 مساء، وفي ساعات الليل أيضا هناك رحلات من الساعة 10 تبدأ إلى الساعة 4 فجرا. هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء على المسافرين، لأن هذه الباصات تتسع أعداد كبيرة من الأشخاص وتكون تكلفتها منخفضة إذا ما قارناها بتاكسي الأجرة وفي التطبيقات الموازية لتاكسي الأجرة. فإنها بدأت هذه الخطوة لتوها، لا ندري عن التسعيرة بشكل دقيق، لأن الباصات التي بدأت في العمل هي بدأت بشكل مخفف ومخفض. يأتي باص إلى هنا وينتقل إلى مطار دمشق، ومطار دمشق يأتي باص إلى هنا، لذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة مركز للانطلاق. من المتوقع أن يتم تفعيل المركز القديم، أو من المتوقع أيضا تستحدث هيئة الطيران المدني مركز انطلاق جديد في هذه المنطقة المخصصة للنقل داخل دمشق. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، البرامكة.
1: أعلنت مديرية النقل في محافظة الرقة بدء عملها رسميا بعد استكمال التجهيزات الفنية وربط المديرية بالجهات المعنية، ويأتي ذلك بعد إغلاق دام أكثر من 13 عاما.
3: مديرية نقل الرقة باشرت عملها بتقديم الخدمات للمواطنين، جميع أنواع الخدمات بما فيها شوف الطلاع الخاصة بالمحكمة، وبما فيها وضع إشارة الرهن ورفع إشارة الرهن ووضع إشارة الدعوة على السيارات. طبعا من جهة الربط مع الجهات الثانية، في عندنا المصارف لم تفعل من أجل عملية الدفع الإلكتروني، حاليا لم تفعل. قسم فرع المرور جهزنا المبنى جاهز كاملا للاستعمال، جاءت إدارة المرور واستلمت مكانها مشان نطلع براءة ذمة مرور للسيارات، لأنه براءة ذمة المرور شيء أساسي للسيارة. تجديد وترخيص الآليات، إدخال أوروبي، كله نشتغل إن شاء الله تعالى هاي الفترة. طبعا يظل عندنا إن شاء الله تعالى منطقة نبع السلام والإدارة الذاتية. الدم الجاري حاليا لم يكتمل، حين انتهاء الدمج كاملا سوف نقدم الخدمة التالية للمواطنين إن شاء الله بنبع السلام والإدارة الذاتية.
1: أعلنت مديرية الآثار والمتاحف أن نتائج الكشف على قصر الزهراوي الأثري في حمص أظهرت أن الأعمال المنفذة لم تسجل تغيرات جوهرية في التخطيط أو النسيج المعماري التاريخي للقصر. واعتبرت المديرية أن الأعمال التي جرت تندرج ضمن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين الخدمات الأساسية، مضيفة أن التمويل المخصص للترميم قدم كتبرع من الجهة المستثمرة من دون أي أعباء على خزينة الدولة، مؤكدة حرصها على التراث المعماري السوري وفقا للمعايير العلمية والفنية المعتمدة. أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب حسن كناس، أوضح لتلفزيون سوريا أسباب إغلاق عدد كبير من الورشات في المدينة، مطالبا بتخفيف التعرفة الجمركية على المواد الأولية لدعم الحرفيين.
4: أغلب الورشات أغلقت أبوابها بسبب المنتج الصيني، ما قدروا يوقفوا ولا ينافسوا المنتج الصيني. طبعا نحن

0: الحرفي عندنا ايه؟ قلت لك انا عنده مهارة في الاداء، ولكن عنده نقص في التطور فقط، انه يطور ماكيناته ويطلع على الموضة ويلاحق الموضة وحتى يتابع. بده يعني بده يطلع يشوف، يسافر، يطلع، يصير في معارض خارجية، يفتحوا أسواق خارجية. الكمان في عنا ناحية تانية، عنا المواد الأولية. الحكومة لو تتكرم علينا وتخفف من جمركة المواد الأولية، حوامل الطاقة تتأمن، مدينة صناعية مثلا، منطقة تجمع حرفي لحتى يشتغل الفرد، يكونوا متجمعين بمكان واحد. هاي ضرورية جدا هاي.
1: وحول انخفاض أجور العمال الحرفيين في مدينة حلب، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب لتلفزيون سوريا، أوضح أن ارتفاع أجور الشحن والضرائب المفروضة على المواد الأولية أسهم في تراجع أجور العاملين في القطاع.
0: لا طبعا أجور العمال صراحة يعني مظلومين، يعني العمال لازم يكون أجورا أكثر من هيك، ولكن هي الحلقة الأضعف هو العامل أو اليد العاملة. يعني أكثر شيء بيقدروا عليه إنه ما يعطوه حقه، يعني لأن السبب إنه حوامل الطاقة، الشحن، المواد الأولية اللي عم تدخل إلى عليها ضرائب جمركية، عم يصير تكلفة الحذاء غالية كتير.
1: دعت مديرية الزراعة في طرطوس المزارعين وأصحاب المعاصر إلى اتباع الإرشادات الفنية خلال موسم قطاف وعصر الزيتون لتحسين جودة الزيت والحفاظ على خصائصه، وأوصت المديرية بنقل الثمار في صناديق مثقبة وعصرها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من قطفها بعد فرزها، كما شددت على الحفاظ على نظافة معدات المعصرة وتخزين الزيت في أماكن جيدة التهوية. وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في محافظة طرطوس نحو 75 ألف هكتار، وتضم 248 معصرة تتركز غالبيتها في صافيتا، تليها طرطوس ثم بانياس. بدأ مزارعون بريف إدلب موسم قطاف الزيتون وسط توقعات بإنتاج وفير، حيث تقدر نسبة حمل الأشجار بنحو 85%، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات القطاف وفرز الثمار تمهيدا لتسويقها وعصرها.
2: تحت ظلال أشجار الزيتون يقلب أبو أحمد ثمارها بين كفيه، متفحصا درجة نضجها استعدادا لبدء موسم قطاف طال انتظاره. الصوراني أو المعري كما يعرف محليا من أبرز الأصناف التي تشتهر بها إدلب، إلى جانب أصناف ثانوية أخرى مثل أبو شوكة الانصاصي الزيتي والشامي، تختلف خصائصها واستخداماتها.
3: في مؤتمر جدة سنة 1910 صدر قرار من المؤتمرين الاقتصاديين أنه مدينة إدلب هي الأفضل في العالم بموسم الزيتون وطعمه ونوعيته وإنتاجه. موسم جيد السنة، الحمد لله زيتون كويس والزيتون فيه إنتاج، وهلق من هون وهيك بيبدأ العالم بقطف الزيتون. يعني عادة في بداية أواخر شهر تشرين أول بيبدأ قطف الزيتون، فنحن هلق بداية السام نلم النتر ونشتغل حسب العادات المتبعة في إنتاج الزيتون.
2: تتباين مواعيد القطاف بين مناطق المحافظة تبعاً لنوع الزيتون ودرجة نضج الثمار والظروف المناخية. تخصص بعض الثمار للمائدة وتنقل أخرى إلى المعاصر، فالسوراني يصلح للتخليل والعصر معاً، في حين يخصص الحلبي أو المجهول لإعداد المؤونة.
4: أنواع الزيتون له كذا نوع زيتون، في المعري، في الصوراني، في احنا في ناس يعني كل منطقة لها مسميات. في احنا نقول الحلبي، يعملوا لنا المكلس المونة، في للدق، في للعصر. هذا النوع اللي عم نشتغل نحن فيه هذا الصالح للعصر يعني حصرا. في ناس تفرز مثلا منه أنواع، في ناس تحبوا كمان تشيلوا منه للمونة، يفرزون منه أنواع الأخضر يشيلونه للموان، ينزلونه على سوق الهال.
2: يصف المزارعون محصول الأشجار هذا العام بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، آملين أن ينعكس تحسنه على مردود يساعدهم في تعويض تكاليف العناية بالأشجار والقطاف.
1: وسط أشجار مثقلة بثمارها تبدو إدلب أمام موسم وفير يبشر بالخير، لكن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة أرباحاً أكبر للمزارعين أو أسعاراً أقل للمستهلكين، ليبقى الموسم مرهوناً بتطورات السوق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو التحضيرات لإطلاق مرحلة جديدة من مسابقة توظيف المعلمين في عدد إضافي من المحافظات، ما يسهم في سد الشواغر التعليمية وتأمين الكوادر اللازمة للمدارس وفقاً للاحتياجات الفعلية. وكانت وزارتا التنمية الإدارية والتربية والتعليم قد أطلقتا في 22 من أيلول الماضي المرحلة الأولى من مسابقة التعاقد لسد أكثر من 18,000 شاغر تربوي وتعليمي في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، مع إعطاء الأولوية لحملة الإجازات الجامعية يليهم خريجو المعاهد المتوسطة وفق الاختصاصات المطلوبة لكل شاغر. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن طبيباً سورياً يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء من عدد من السوريين في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها في أوروبا منذ سقوط النظام المخلوع.
6: ملف اللاجئين السوريين في أوروبا يشهد تحولات جذرية، إذ تتراجع معدلات قبول طلبات اللجوء بشكل حاد في دول عدة، في حين تواجه بريطانيا انتقادات بعد سحبها صفة اللجوء من بعض السوريين منذ سقوط النظام المخلوع. صحيفة الغارديان كشفت أن طبيباً سورياً يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء منه على اعتبار سوريا آمنة لعودة اللاجئين في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا، مرجحة أن تطول قرارات الترحيل آلاف السوريين المقيمين في المملكة المتحدة في الفترة المقبلة. اللاجئون السوريون في بريطانيا يشكون من طول فترة الانتظار للبت في طلبات اللجوء أو الإقامة الدائمة في وضع يصفونه بالانتظار القسري، إذ يمتد أثره ليطول العمل والسكن والسفر ولم شمل الأسر، مطالبين السلطات بوضع إطار زمني واضح لمعالجة الطلبات المتراكمة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي رفض 27,667 طلب لجوء من أصل 38,407 طلبات سورية خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة القبول 28% فقط مقارنة ب 90% في عام 2024، في حين لم تتجاوز نسبة قبول الطلبات السورية في شباط الماضي 19% حسب إحصائيات الاتحاد. عدة دول أوروبية أعلنت أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين، في حين تعتزم دول من بينها ألمانيا بدء عمليات ترحيل، مستندة إلى أن المبررات التي كانت قائمة قبل سقوط النظام المخلوع من ارتفاع مستويات العنف والتجنيد الإلزامي لم تعد قائمة بالشكل ذاته.
5: كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن عودة 755,000 سوري إلى بلادهم بشكل طوعي منذ 8 من كانون الأول 2024. ولفت تشيفتشي إلى أن انخفاض عدد السوريين المقيمين في تركيا إلى 2,200,000 شخص مقارنة ب3,700,000 عام 2021، مشيراً إلى أن إجمالي السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا منذ عام 2026 بلغ 1.5 مليون، مؤكداً استمرار بلاده في تشجيع العودة الطوعية.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر.

0: على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني برفقة رئيس الاستخبارات العامة إلى مدينة بنغازي الليبية، ولقاء قائد الجيش فيها صدام خليفة حفتر. فما طبيعة هذه الزيارة وما الملفات المطروحة فيها؟ نناقش في محورنا الثاني إعلان وزارة الطاقة متابعة أزمة البنزين الناجمة عن سوء جودة المادة وعدم مطابقتها لمعايير الجودة. فمن المسؤول عن وصول البنزين رديء الجودة إلى الأسواق؟ أما في المحور الثالث نناقش إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاجون كانت متجهة إلى السعودية عبر معبر نصيب الحدودي وتفكيك شبكة للتهريب في دير الزور والحسكة. فلماذا نشطت محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية ومن يقف وراءها؟ أما في محورنا الأخير نناقش قراراً بريطانياً بسحب صفة اللجوء الممنوحة لسوريين وشكاوى من طول فترات الانتظار للبت في طلبات اللجوء أو الإقامة الدائمة. فما المعايير التي تتبعها أوروبا في مراجعة ملفات اللجوء؟ أهلاً بكم.

0: أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة إلى مدينة بنغازي الليبية تقى خلالها قائد الجيش صدام خليفة حفتر. وبحث الشيباني برفقة وفد ضم رئيس جهاز الاستخبارات العامة سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وافتتاح قنصلية سورية في بنغازي، إضافة إلى عدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين. كما تابع أوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا وفقا لبيان وزارة الخارجية. حول هذا الموضوع أرحب بدكتور أحمد الهواس، كاتب سياسي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بدكتور جبريل العبادي، كاتب وأكاديمي، معنا مباشرة من بنغازي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور أحمد. إذن بعد طرابلس وافتتاح السفارة السورية هناك، توجه الوزير أسعد الشيباني إلى بنغازي. ما الذي يتم الحديث عنه الآن من خلال هذه الزيارة؟ ما الذي تبحث عنه دمشق من خلال هذه الزيارة؟
1: تحية لك ولضيفك الكريم. نحن نعلم بأنه في 30 أغسطس الماضي كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في طرابلس وافتتح السفارة السورية بعد إغلاق دام لنحو 14 عاما. اليوم حين نرى الشيباني في بنغازي، فهنالك أيضا القنصلية السورية في بنغازي يمكن أن تعود إلى العمل. هنالك مجموعة من الملفات يعني تحدثت عنها وكالة الأنباء السورية، وما رشح منها أنه التعاون يعني الثنائي بين البلدين وافتتاح القنصلية في بنغازي، إضافة إلى ملف المفقودين السوريين.

0: الليبي في فترات طويلة، وهذا ما أدى إلى وجود عدد كبير من السوريين في ليبيا. نحن نعلم النزاع الذي حصل بين الشرق والغرب في ليبيا، والآن هنالك يعني حكومة وحدة وطنية، وهنالك نوع من يعني التفاهم يتم بين الشرق في بنغازي والغرب في طرابلس الغرب. سوريا لا تريد أن تكون مثلا يعني بين طرفين، إنما تتعامل مع الدولة الليبية أنها دولة واحدة، وليبيا دولة كبيرة تملك أطول شواطئ على المتوسط، تملك نفط وإمكانات كبيرة، فضلا عن أن هنالك شركات ومؤسسات سورية ليبية مشتركة منذ زمن طويل، وربما أن الثورة في البلدين يعني قد أوقفت التعامل بينهما. كما تعلمون هنالك شركات في النقل، شركات في الزراعة، شركات كثيرة كانت تحت مسمى الشركة الليبية السورية.
1: نعم. طيب دكتور جبرير، كيف يمكن قراءة هذه الزيارة لوزير الخارجية السوري إلى بنغازي في هذه المرحلة تحديدا في هذا التوقيت؟ وما الذي تكتسبه هذه الزيارة من خلال الملفات التي تم التطرق إليها؟
2: مساء الخير لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. في اعتقادي أن الزيارة هامة وفي توقيت مناسب جدا لتصحيح المفاهيم التي تعرضت للتشويش أو شيطنت بعض الأطراف، فبالتالي الآن نعتبر الزيارة من الجانب السياسي هي في توقيت مهم جدا ضمن سلسلة من الإجراءات والتفاهمات تجري في المنطقة. الشيباني في بنغازي، إذا الشيباني بين أهله وبين بلده الثاني، الشيباني ليس في تل الربيع، الشيباني في بنغازي، فبالتالي هي بلد عربي له علاقات وطيدة مع سوريا طويلة الأمد. القنصلية التي يراد إعادة افتتاحها اليوم في بنغازي هي كانت من عشرات السنين موجودة وتعمل، كما تعلمون أكبر جالية في بنغازي هي جالية سورية، فبالتالي سوريا كان لها حضور وتواجد شعبي وسياسي في ليبيا بغض النظر عن الأنظمة السياسية. فبالتالي العلاقات الليبية السورية هي علاقات ضاربة في التاريخ، وليست وليدة نظام بل هي وليدة التقاء شعوب. فبالتالي في اعتقادي مجيء الشيباني إلى بنغازي هو خطوة تنظيمية لعلاقات لها جذور تاريخية، فهذا سيسهل الكثير خاصة في الملفات التي تعتبر عالقة أو التي تم تشويش فيها مثل الملف الأمني، بعض الملفات الأخرى الاقتصادية. فبالتالي أعتقد مجيء الشيباني إلى بنغازي سيحلحل العديد من الأطراف، خاصة الآن سوريا الجديدة لا تريد أن تكون ضمن الاستقطابات أو الدولية، فبالتالي نحن أمام سوريا بمشهد جديد أنا أراه ينبئ بخير. فبالتالي في اعتقادي أن الخارجية السورية لا تريد أن تكون طرفا في التشظي السياسي في أي بلد خاصة ليبيا، تريد أن تكون مع جميع الأطراف حول طاولة واحدة. فبالتالي مجيء الشيباني إلى طرابلس ثم إلى بنغازي هو رسالة واضحة أن الجمهورية السورية الجديدة تريد أن تكون مع ليبيا وليس مع التشظي السياسي، فهذه في اعتقادي رسالة واضحة لكل من يحاول تشويش على مثل هذه الزيارات. هو التقى نائب قائد الجيش والفريق صدام، خطوة إيجابية، سيلتقي مع بعض المسؤولين الهامين في الحكومة في بنغازي، فبالتالي أعتقد أن هذه الإجراءات ستتجه بنا نحو تقارب وتفاهم. الاستماع كما يقال الاستماع نصف الحل، والشيباني الآن في بنغازي يستمع للجانب الليبي، فبالتالي هذا نصف الحل.
1: لكن دكتور أحمد، اللافت من هذه الزيارة أيضا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري كان في هذه الزيارة أيضا، لماذا يشير ذلك؟ وما هي الملفات التي تم التطرق إليها من خلال ما نشر عن لقاءات وملفات أمنية مشتركة بين الجانبين؟
0: لأن حقيقة هناك مجموعة من الرسائل، سواء باستقبال الفريق صدام حفتر للسيد وزير الخارجية السوري بمعنى أن العلاقات طبيعية جدا، وهو قال بأنه يدعم استقرار سوريا ويثمن الجهود التي تقوم بها سوريا في محيطها أيضا وليس على مستوى الداخلي، ولكن حين نجد بأن رئيس الاستخبارات السوري يرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة، فهنالك مجموعة من الملفات الأمنية يمكن أن تستعرض بين الفريقين والطرفين. يعني هنالك كما تعلمون الحديث عن مفقودين سوريين، هنالك حديث ربما عن سوريين شاركوا أو تورطوا

0: في النزاع الليبي الليبي، يعني هنالك ربما يعني كثير من الملفات، إضافة إلى أن سوريا في محاربة لتنظيم الدولة، وكذلك ليبيا في هذه المنطقة أيضا يعني بذلت جهودا كبيرة لاقتلاع تنظيم الدولة. فنحن نتحدث عن ملفات أيضا مشتركة بين البلدين، ولهذا يعني رأينا زيارة رئيس الاستخبارات السوري مع وزير الخارجية إلى بنغازي. أعتقد أن الملف الأمني مهم جدا، وأعتقد أن يعني إقامة علاقات طبيعية مع ليبيا ككل، بأن كما يعني قلنا منذ البداية بأن هذه رسالة بأن العلاقات السورية الليبية علاقات طبيعية.
1: لكن لماذا بالتحديد بنغازي دكتور أحمد؟ يعني لماذا بالتحديد تم التطرق إلى هذه الملفات؟ ما الذي يمكن تحقيقه في بنغازي ولم يتم التعامل معه التطرق إليه ربما عبر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس؟
0: لا، في زيارة 30 أغسطس الماضي إلى طرابلس كانت هناك مجموعة من الملفات الكبيرة التي بحثت بين البلدين وتمخضت عن افتتاح السفارة السورية في طرابلس. ولكن أيضا حين نتحدث عن بنغازي، بنغازي تعتبر المدينة الثانية في ليبيا، يعني ليبيا تاريخيا هي تقسم إلى ثلاثة أقاليم، يعني نتحدث عن برقة وفزان وطرابلس، وهذه الأقاليم الثلاثة تم توحيدها في مؤتمر غريان 1920. فبالتالي لا يمكن الحديث عن يعني عن بنغازي بوصفها مثلا مدينة كباقي المدن، لا، هي مدينة كبيرة وهي عاصمة الشرق الليبي، وهي التي يعني شهدت أحداث جسام كان ممكن أن تتفكك من خلالها الدولة الليبية أو تعاد مرة ثانية. وبالتالي هنالك لا شك ملفات كبيرة موجودة بين سوريا وليبيا، ربما أن كلمة السر فيها في بنغازي.
1: طيب كيف ينظر إلى ذلك في بنغازي دكتور جبرين من خلال هذه الملفات التي تم التطرق إليها التي ستكون موضع بحث بين دمشق وبنغازي، الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين؟
2: نعم، دعني أضيف يعني أن ونكون أكثر واقعية سياسية، بنغازي الآن تمثل قيادة الجيش الليبي أو عودة الجيش الليبي للعمل، هذه حقيقة لا يستطيع إنكارها أحد. فبالتالي القوة الأمنية الضاربة هي في بنغازي حاليا، بغض النظر عن الخلاف السياسي في طرابلس، ولكن كما تعلمون وضع طرابلس الأمني هش، العديد من الكتائب المسلحة، الوضع الأمني لا غير مستقر في طرابلس، وهذه حقيقة لست أفتعلها أنا ولكن الجميع يعلم وعلى اطلاع بذلك. فبالتالي الملف الأمني إذا جميع الدول الإقليمية أو الدول الجوار أو التي لها ارتباطات أمنية دائما تناقش الملف الأمني مع بنغازي، لأن قيادة الجيش في بنغازي، وبالتالي من العقلانية السياسية أن تناقش مثل هذه الملفات القوية مع من يمتلك القرار. ثانيا، أن الجيش الليبي الآن يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي الليبية، فبالتالي من الطبيعي والمنطقي والعقلاني أن نناقش هذه الملفات مع الطرف المعني الحقيقي بها، وليس الطرف، لا أريد أن أصفه بالوهمي، ولكن الطرف الذي ليس لديه القدرة الكاملة على مناقشتها أو البث فيها. هذا من جانب. من جانب آخر، الذي حارب تنظيم داعش أو ما يسمى بالدولة الإسلامية هو قيادة الجيش في بنغازي، وبالتالي
1: طيب ريثما يتم تحضير الصوت بشكل، لا أسمعك بشكل جيد دكتور جبريل، أعود إليك دكتور أحمد للحديث عن ملف المفقودين والذي تم الإشارة إليه من خلال هذه الزيارة، تحديدا كيف نقرأ فتح هذا الملف في بنغازي، وكيف يمكن الوصول إلى تعهدات حقيقية واضحة من الجانب الليبي؟ هل يمكن فعلا التوصل إلى مفاتيح هذا الملف؟
0: يعني لا شك بأن يعني هذا الملف يعني ملف إنساني وملف يعني مأساة أو أحد مآسي السوريين، وهذا ربما أعداد كبيرة لم يعني تصرح بها يعني الدولة السورية، ولكن يمكن العودة إلى بيانات كثيرة بأن هنالك أعداد كبيرة من السوريين قد فقدوا إبان الثورة السورية وإبان النزاع بين الشرق والغرب. وبالتالي هنالك أيضا تهمة كانت توجه للسوريين بأن هؤلاء يعني جاءوا ليقاتلوا تحت ظل الحكومة الليبية، أشياء كثيرة للأسف يعني يمكن أن يعني

0: نتحدث عنها وما تعرض له السوريون. اليوم هنالك صفحة جديدة في العلاقات الليبية السورية، وصفحة جديدة في يعني الداخل الليبي. دعينا نكون أكثر صراحة، يعني صحيح بأن هنالك ثقل عسكري كبير جدا في بنغازي، ولكن هنالك أيضا ثقل سياسي وفي طرابلس. فسوريا حين ذهبت إلى يعني الحكومة الليبية وأنجزت معها مجموعة ربما من التفاهمات السياسية والاقتصادية، الآن هنالك أيضا تفاهمات في الملف الأمني. والملف الأمني يمكن أن نقسمه قسمين: قسم يخص المفقودين السوريين، وهذا يقع على عاتق الدولة الليبية وعاتق أيضا الجيش الليبي وقوى الأمن الليبية في التصريح عن حالة هؤلاء، أين فقدوا، هل قتلوا، يعني كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة. والملف يعني الشق الثاني من الملف الأمني، تعلمون أن كثير من قيادات تنظيم الدولة داعش كانوا من شمال إفريقيا ومن ليبيا يعني تحديدا، فأظن أن الدولة السورية لديها ملفات مهمة في هذا المجال. يمكن أن يكون يعني هنالك تعاون مثمر بين الدولة السورية وليبيا.
1: وإلى أي مدى من وجهة نظرك دكتور أحمد يمكن أن تكون لهذه الملفات الأمنية أن تكون مدخلا أساسيا لربما إعادة تشكيل العلاقات بين الجانبين، وخصوصا بأنك تقول بأنها صفحة جديدة تفتح بين البلدين؟
0: نعم، يعني حين قلت لك رأينا بأن السيد وزير الخارجية ذهب إلى طرابلس والآن يذهب إلى بنغازي لافتتاح القنصلية السورية في بنغازي واللقاء مع نائب قائد الجيش الليبي، كل هذه والملفات التي تحدثوا عنها هي واضح بأن سوريا تسير بمنطق صفر مشكلات، وهذا دأب القيادة السورية الحالية، أنها لا تريد مشاكل مع محيطها العربي، تريد علاقات جيدة وأيضا تبحث عن دعم اقتصادي. يعني نحن حين نتحدث أيضا عن ليبيا، ليبيا دولة ثرية وفيها جالية سورية وفيها إمكانية لإعادة تنشيط المؤسسات والشركات المشتركة كما ذكرت لك، وبالتالي من مصلحة السوريين ومصلحة الليبيين أيضا أن تكون هنالك علاقات طبيعية. حتى في ليبيا وأنا زرتها قبل ربع قرن، يعني جل الشعب الليبي يعني لديه احترام ومحبة للشعب السوري، وأيضا يحبون يعني الصناعات السورية والألبسة السورية والأنسجة السورية، وكانوا كثيرا من يعني ما يتبضعون من سوريا، وكانت هنالك كما تعلمون علاقات متميزة بين سوريا وليبيا. أظن بأن يعني حاليا الإدارة السورية تبحث عن تنشيط هذه العلاقة والانتقال بالعلاقة السورية الليبية إلى علاقات تكون يعني طبيعية وهادئة ولا يوجد أي مشكلات، لأن بعد التحرير أو قبيل التحرير دعيني أقول لك بأن يعني مناطق الشرق الليبي كانت أقرب إلى النظام البائد من دعم المعارضة، على عكس طرابلس التي منذ البداية يعني دعمت الثورة السورية ووقفت معها، ولكن أيضا النزاع الليبي انعكس سلبا على الثورة السورية بشكل عام.
1: طيب، من هذه النقطة فيما يتعلق بالنزاع في الشرق والغرب في ليبيا، إلى أي مدى يمكن فعلا الحفاظ على ربما توازن ما بين الطرفين من قبل دمشق؟ إلى أي مدى قادرة فعلا دمشق على تحقيق توازن حقيقي وفعلي على أرض الواقع من خلال الملفات التي طرحت وتعاون مشترك بين الطرفين؟
0: يعني التعاون السوري الليبي قلت لك سوف يكون في ملف تنظيم الدولة والمفقودين السوريين، وأن تكون علاقات طبيعية وعلاقات تجارية بين البلدين. أما موضوع ليبيا بشكل عام كموقع جيوسياسي، فليبيا يعني النزاع فيها يؤثر على محيطها، ولا سيما أيضا يؤثر على الاتحاد الأوروبي بوصفها أحدى المنافذ التي يمكن أن تكون للهجرة لقربها من إيطاليا وقربها من الاتحاد الأوروبي بشكل عام، إضافة لأن للمخزون النفطي الهائل الذي تحوز عليه. فليس هنالك من مصلحة أن تكون ليبيا دولة منفلتة، بالحد الأدنى تكون دولة ساكنة، وهنالك تفاهمات دولية كما تعلمون على أن يكون هنالك تفاهم بين الشرق والغرب، يعني بين بنغازي وطرابلس، بعيدا عن النزاع الذي يمكن أن يتفجر مرة أخرى. ليبيا أيضا تحتاج إلى يعني زمن أيضا لكي تستعيد عافيتها وأن تعود دولة مهمة ومؤثرة في المنطقة محيطها.
1: طيب أعود إليك دكتور جبرير، تحدثنا عن الملفات التي تم التطرق إليها، ومن ضمن أيضا النقاش الذي

0: تم التطرق إليه، ملف المفقودين، ما الذي يمكن أن تقدمه بنغازي في هذه المرحلة تحديدا بما يتعلق بهذا الملف؟
1: في البداية دعيني بس فقط، لأني انقطع
0: تفضل.
1: الاتصال ولم أستمع إلى كل المقابلة، وبالتالي قد يكون هناك حوار لم أستمع إليه حتى أكون ملزما بالرد فيه، ولكن في الأخير استمعت إلى ضيفك مع احترامي لوجهة نظره، ولكنه ذكر معلومة مغلوطة عندما قال إن دعم الثورة السورية كان في طرابلس ولم يكن في بنغازي، وكانت بنغازي مع النظام السوري. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح بالمطلق. يستطيع مراجعة 2011 ما كان يحدث في بنغازي. الأعلام الثورة السورية كانت موجودة في بنغازي من الأيام الأولى، فبالتالي تصحيح المعلومة تاريخيا، البنغازي لم تكن تدعم أي نظام من الأنظمة اللي كانت في سوريا بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا. فدعم الثورة السورية كان موجود في بنغازي قبل ما يكون موجود في طرابلس، هذا للتصحيح. ويمكن الرجوع إلى الذاكرة التلفزيونية وهي تشهد بذلك بكثير. ففي اعتقادي هذا تصحيح لمعلومة خاطئة.
0: طيب
1: ثانيا نعم، لا للمعلومة خاطئة وجب التصحيح.
0: طيب سأعود إليك
1: فيما بعد،
0: النقطة
1: فيما بعد
2: يبدو
1: طيب
0: سأعود طيب دعنا نستمع إلى
2: الكريم لم يستمع إلى
0: دعنا نستمع إليك. تفضل دكتور أحمد.
2: أنا لم أقل هذا.
0: لحظة دكتور جبريل، سأعود إليك.
2: لا لو سمح لي، لو سمح.
0: تفضل دكتور أحمد.
2: يا سيدي بنغازي وقفت، بنغازي هي التي فجرت يا أستاذ جبريل، بنغازي هي التي فجرت ثورة 17 فبراير، وهي التي وقفت مع السوريين، وهي التي رفعت أعلام السوريين. أنا أتحدث عن مرحلة في النزاع الليبي، هذا ما تحدثت عنه، لم أتحدث عن بنغازي المدينة التي نجلها ونقدرها، ولا عن الشرق الليبي. أنا أتحدث بأنه كان ينظر في مرحلة من المراحل بأن مثلا قيادة حفتر هي أقرب إلى النظام السوري، في حين قيادة طرابلس هي أقرب إلى الثورة السورية، وهذا الشيء أضر بالثورة السورية. هذا ما قلت.
1: لا دعني أصحح المفاهيم، هذا إذا أردنا أن نحكم على مرحلة فنحكم عليها في توقيتها وزمانها والظروف المحيطة بها بهذا الشكل. إذا أردت أن تتكلم عن هذه النقطة بالذات في مرحلة من المراحل الاقتراب من نظام ما أو من سلطة ما،
0: نعم دكتور
1: جبريل، دعنا نفكر الرد في هذه النقطة. النظام في ذلك التوقيت عندما حدث الصراع والحرب على الإرهاب، يعني مش عارف أنا صوتي واضح ولا اختفى.
0: أسمعك جيدا.
1: في تلك المرحلة قامت مجموعات سورية بمحاربة الجيش الليبي، وبالتالي كان هناك ردة فعل من الجيش الليبي على هذه المجموعة. وإذا أردنا التطرق إلى هذه النقطة، أنا لا أريد التطرق لها في لحظات عندما يقترب طرف من آخر، يجب أن نبتعد عن الخلافيات. هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك.
1: نعم أسمعك.
0: طيب دكتور جبريل، لكي نكسب الوقت أكثر معك ومع ضيفي، دعنا نتحدث عن الملفات التي تم الحديث عنها فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المفقودين. كنت قد سألت حضرتك عن إلى أي مدى فعلا هنالك إمكانية، وما الذي يمكن أن تقدمه بنغازي في هذا الملف؟
1: نعم سيدتي، لكن دعيني أرد، لا تحجري على رأيي. يعني دعني أوضح للضيفك الكريم بأن حكم على مرحلة دون ظروفها المحيطة، هذه نقطة، يجب أن يحكم على تلك المرحلة في ظروفها المحيطة. هذا وجهة نظري في هذه النقطة. نعود إلى نقطة المفقودين، هل تستمع إلي الآن؟
0: طيب دكتور جبريل، دعنا نتحدث عن الملفات الأهم الآن. نحن نتحدث عن هذه الزيارة، إلى أي مدى فعلا هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي على الملفات التي تم الحديث عنها؟ ما هي الملفات التي سيتم أيضا التوسع بها لاحقا من خلال هذه الزيارة دكتور جبريل؟
1: العديد من الملفات، على رأسها الملف الأمني.
0: نعم.
1: على رأسها تواجد بعض السوريين في طرابلس تحت صبغة مسلحة، وبالتالي لازم تفكيك هذا الملف. يعني هؤلاء لمن يتبعون؟ هل هم يتبعون للسلطة الحاكمة في سوريا، أم هم يتبعون لطرف آخر وهم موجودون إلى الآن تحت مسمى بين ظفرين قوات تدريب أو قوات خاصة للتدريب؟ هذا من ضمن الملفات، بالإضافة إلى ملف المفقودين. المفقودين من الطرفين سيدتي، وليس من الطرف السوري فقط، هناك ليبيون مفقودون في سوريا، هناك سوريين مفقودين في ليبيا، فبالتالي المفقودين من الطرفين. حال حدث مثل هذه الملفات تتم عن طريق، وهل هؤلاء الذين فقدوا هم عمال سوريون كانوا متواجدين للعمل في ليبيا، أم هم جماعات

0: مسلحه تنتمي الى داعش مثلا. نحن هذه الملفات ستحل عن طريق التفاهمات الأمنية، وجود رئيس المخابرات السوري، وجود رئيس المخابرات الليبي، والتفاهم على طاولة واحدة يستطيع فك وشفرة هذه هؤلاء المفقودين. يعني من هم وكيف فقدوا؟ يعني ليس فقط هناك مفقودين،
1: بالتالي
0: يعني
1: على ضوء هذا اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات سواء السوري أو حتى الليبي، على ضوء ذلك هل يمكن أن نشهد تعاونا استخباراتيا في المرحلة القادمة ما بين الجانبين؟
0: أنا في اعتقادي وجود الشيباني في بنغازي خطوة مهمة جدا. الاستماع كما قلت لك في البداية، الاستماع نصف الحل، الاستماع نصف الحل. وجود الشيباني في بنغازي، اللقاء المباشر، الحوار المباشر هو الطريق الصحيح، بعيدا عن التشويش، بعيدا عن شيطنة الأطراف. يستطيع الشيباني وقيادات الجيش الليبي ورئيس المخابرات الليبي وقيادة الجيش والحكومة في بنغازي تستطيع التعاون بشكل مباشر بظل لقاءات مباشرة. أما لقاءات عبر الوسطاء كثيرا، يعني التفسير دائما يخل بالنص، الترجمة تخل بالنص، فبالتالي اللقاء المباشر أقصر طريق للتفاهم. وجود الشيباني في بنغازي خطوة إيجابية في اعتقادي لحلحلة العديد من الملفات والتقارب الكبير والشديد، خاصة في الأصل ليس هناك خصومة تاريخية، ليس هناك خصومة ثأرية، فبالتالي العلاقة السورية الليبية كانت من أنجح العلاقات بغض النظر عن الحكومات. أنا لا أتكلم عن الحكومة السياسية، أنا أتكلم عن علاقات الشعب شعبي. فبالتالي في اعتقادي هذه الملفات ستحلحل إذا جلس الطرفين بشكل صحيح، كما هو حادث اليوم من جلوسهم في بنغازي، غدا سيكون الجلوس في دمشق وهكذا.
1: على ضوء الانقسام الليبي دكتور أحمد، كيف يمكن أن يكون التوازن في مسار العلاقات والملفات التي طرحت؟
2: يعني أولا نحن يعني احنا نتحدث عن زيارة الشيباني إلى ليبيا. هو لا شك بأنه زار الحكومة الشرعية المعترف بها عالميا في طرابلس، والآن حين يتجه إلى بنغازي هو ما زال ضمن الدولة الليبية، بمعنى أنه لم يخرج إلى دولة أخرى، ولا يوجد يعني مثلا مانع من أن تفتتح سوريا قنصلية لها في بنغازي بالتفاهم مع الحكومة المركزية في طرابلس. لكن هذا أيضا يعني هذه الزيارة ربما يعني فتحت كثير من الملفات، منها اللقاء مع صدام حفتر، لقاء رئيس الاستخبارات السوري أيضا مع رئيس الاستخبارات الليبي، أو القيادة العسكرية المتمركزة في بنغازي. هذا يعني بأن العلاقات السورية الليبية الآن هنالك ملفات ستفتح ويعني يتم التباحث عليها من الجانبين، وأن العلاقات السورية الليبية تسير نحو عودة العلاقات إلى طبيعتها، وهذه العلاقات الجيدة لا شك أنها ستصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. نحن هنا لا نتعامل مع شرق وغرب أو بنغازي وطرابلس، إنما نتعامل مع ليبيا كدولة واحدة.
1: لكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح دمشق في تحقيق التوازن ما بين الطرفين، سواء كان طرابلس أو حتى بنغازي؟
2: هذه ليست من مهمة دمشق نهائيا، يعني أن تصنع حالة توازن بين مثلا بنغازي وطرابلس. قلت لك الدول تتعامل كدول، يعني الآن الدولة السورية تتعامل مع الدولة الليبية، ولكن أيضا من مصلحة سوريا أن يكون لديها قنصلية في بنغازي. ليبيا بلد متسع جدا، وهنالك عدد هائل في منطقة الشرق الليبي، يعني نتحدث عن البيضة والدرنة وبنغازي وطبرق، كل هذه المدن الكبيرة التي فيها كثير من السوريين الذين هم ليسوا يعني خلال سنوات قليلة، هم منذ ربما أكثر من 30 عاما أو 40 عاما السوريون يتوافدون إلى ليبيا ويقيمون فيها مصالح مختلفة، وهنالك يعني أسر سورية أصبحت أقرب إلى الليبيين من حيث المصاهرة والمعيشة وكل هذه الأمور. ومن واجب الدولة السورية أن تتابع مصلحة أبنائها في كل مكان، وأن تتابع أيضا ظروف هؤلاء يحتاجون إلى إخراج وثائق رسمية، جوازات سفر، كل هذا يحتاجون إليه. إذا تحدثنا عن سفر بين طرابلس وبنغازي، هذا يعني سفر طويل يحتاج إلى 1500 كيلومتر، فكيف يعني للمواطن أن ينتقل بهذه الظروف المعروفة في ليبيا؟ فالذي يخفف على المواطن السوري هو افتتاح قنصلية سورية في بنغازي.
1: شكرا جزيلا دكتور أحمد الهواس، كاتب سياسي، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا.

0: لك. الشكر أيضا لدكتور جبريل العبيدي كاتب وأكاديمي كان معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لكما. بعد الفاصل نناقش من المسؤول عن وصول البنزين رديء الجودة إلى الأسواق.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: كل بطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أعلنت وزارة الطاقة عن متابعتها لأزمة البنزين الأخيرة والناجمة عن سوء المادة وعدم مطابقتها لمعايير الجودة، ما تسبب بتعرض مركبات المواطنين لأعطال مختلفة. وذكرت الوزارة أن المتابعة تشمل مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، كما تشمل التحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير وفق الأصول القانونية. حول هذا الموضوع رحب بخالد الخلف، عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب، معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك. وأرحب أيضا بعبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ خالد الحديث عن هذه الخطوات التي تقوم بها وزارة الطاقة، والتي تتحدث عن مراجعة جميع مراحل استيراد البنزين. إلى ماذا يشير ذلك؟ هل نحن أمام خلل ربما فني في منظومة توريد المشتقات النفطية، أم هنالك مشكلة متعلقة في العملية الرقابية، ربما خلل هناك؟
3: حياكم الله بالأخ الضيف والأستاذ المشاهدين. للأسف اليوم بعد أكثر من شهرين لا نزال في أزمة الطاقة، وبالأخص أزمة المحروقات. بدأنا بنقص بهذه المادة، ومن ثم ارتفاع ثم سوء هذه المادة اللي أدت حقيقة إلى تعطيل الكثير من آليات المواطنين، من موتورات وسيارات، ناس كثير تترزق بسببها. إيجاد لجنة مختصة بهذا الأمر حقيقة، نحن كأهالي محافظة دير الزور بالخصوص، تكلم مع أنه كثير من السيارات اللي عطلت، اعتقد كان عندنا مركز جدا بالمحافظه. مساله ايجاد لجنه بهذا الوقت ما اعتقد انه راح تبقي ثمارها، مثل باقي اللجان التي تم تشكيلها على مستوى المحافظه لازمات سابقه، مثل حادث المأساويه للباصين على طريق دمشق، وغرق العباره اللي صار من فتره بنهر الفرات عند فيضان النهر. نأمل أن تكون هذه اللجنة حقيقة لجنة شفافة، تضع الناس مواطنين بصورة الشيء الخطير اللي صار بالفترة الماضية. أعتقد الخسائر تعدت الملايين بالنسبة لأصحاب السيارات، أصحاب الموتورات. في أزمة حقيقية اليوم يعيشها المواطن، الخوف من انه حدا يوقف على كازيه او محطه للمحروقات من اجل تعبئه موتوره او سيارته. طيب. اللي احيانا بكثير من الاحيان هو يترزق منها. طبعا في مشاكل كثيره تتعلق حقيقه بالمسؤولين عن هذا الملف، الا هو انكارهم للمسؤوليات اللي يتحملونها.
2: طيب بالأساس قبل الحديث عن المسؤولية، طيب سأعود إليك. نعم. إلى هذه النقطة، لكن دعني أن أنتقل إلى عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، هذه الخطوات بالتوازي مع هذه العمليات التي تحدثت عنها وزارة الطاقة فيما يتعلق بمراجعة المخالفات أو ربما مراحل استيراد البنزين، في البداية دعنا نتحدث عن كيف اجتاز البنزين إجراءات الفحص والرقابة أصلا لنصل إلى هذه المرحلة.
4: تحياتي أستاذ ديما. أقول لوزارة الطاقة الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، تأخرتم كثيرا. الموضوع صار له مسار فترة كبيرة، هلأ أنا بدي أشوف مين المسؤول وغير المسؤول. الناس اللي مركباتها تعطلت واللي تكلفت واللي تعطلت اعمالها واللي انضرت، يعني هذا كلياته نحن هلا مهما كانت نتائج التحقيق اللي عم يحكوا عليها، مهما كانت النتائج وبتحديد المسؤوليات اللي عم يحكوا عليها والرقابه وغير الرقابه، انا شو بيهمني كمواطن؟ انا عم بحكي باسم المستهلك، باسم المواطن اللي عنده مركبه وعم يشتغل عليها وتعطلت ودفع اجره تعطيل، لا سيما في ارتفاع باسعار القطع التبديليه واجره الاصلاح، مين بده يعوضه؟ مهما كانت النتائج وحددنا المسؤوليات، وانا حاقول لك بالنتيجه حنحدد مسؤوليات، حنعفي فلان او نعاقب فلان. بالنتيجة مين بيتحمل الضرر المباشر؟ المواطن. هذا واحد. الأمر الآخر موضوع تسليم الصهريج، استلام الصهريج من المحطات، كلهم بيعرفوا وزارة الطاقة تعي هذا الشيء، أنه في عندهم عبارة عن ترصيص، الترصيص يعني مختوم بالرصاص، الصهريج بيكون يؤخذ عينة لمعرفة درجة الحرارة، مدى حجم الكمية الموجودة، يعني المواصفات كلها، بياخذوا عينة بيفحصوها قبل ما تتفضى بالخزانات تبع المحطات. يعني أنا اشتم رائحة غريبة بهذا الموضوع. على ما يبدو الموضوع أكبر مما قالته ساتكوب أو وزارة الطاقة. هذا أمر. الأمر الآخر في تضارب بنتائج عمل وزارة الطاقة. في البداية طبعا نفت أن تكون هذه المادة من مستودعاتها وأن مستودعاتها سليمة. الآن تريد التحقيق. ما معنى ذلك؟ التضارب في هذه التصريحات. وتأخرت كثيرا، وزارة الطاقة تأخرت كثيرا حتى وعت هذا الموضوع. يفترض أن يكون، وسابقا كنت أقول أن هناك تأخر بالقرارات الحكومية، والحقيقة في تأخر كبير، لكن هذه المرة كان في ضرر كبير بالنسبة للمواطن، وأنا أحد الناس اللي تضرروا. يعني اليوم أنا كنت معبي بنزين بسيارتي، الحقيقة كمان شعرت أنه في خلل بكمية
2: البنزين. طيب برأيك الموضوع. كونك أشرت إلى تأخر الكثير، طيب سأعود إليك هذه النقطة، لكن فيما يتعلق بالتأخر باتخاذ القرارات، وقلت بأنها خطوات متكررة من قبل المعنيين والمسؤولين في اتخاذ القرارات، ما الأسباب الأساسية وراء التأخر في اتخاذ هذه القرارات؟
4: عدم مواكبة الحكومة للسوق، عدم مواكبة الحكومة لواقع حركة السوق، إن كان من حيث الأسعار، من حيث النوعيات، من حيث فقدان المادة، الطلب على المادة، نقص المادة، بشكل عام في عندنا يعني عدم توافق بين القرارات الحكومية وبين ما يجري في الأسواق، في انقطاع الحقيقة، في انقطاع بينهم وبين السوق. هذا الموضوع يعني مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للمواطن وبالنسبة للوزارة. سمعة الوزارة يعني لازم تكون، يعني الوعود اللي وعدتها سابقا، وعدت في ثلاث أنواع من المازوت. معلش خليني أخرج مع الموضوع شوية. ثلاث أنواع من المازوت، 11.5 و15 و17.5. ويقولوا لي وين في 11.5؟ أنا ما لاحظت شيء هذا، وب 15 ما لقيت. اليوم عم بسأل السائقين عم يقولوا لي ما في الأنواع، هي ما في غير نوع واحد تبع 17.5 أو النوع طبعا اللي صار ارتفاع عليه. يعني لازم يكون في مصداقية بين الحكومة وزارة الطاقة بشكل خاص، نحن مع نحدد الحكومة لأنه موضوعنا يتعلق بوزارة الطاقة، يكون مصداقية بينها وبين المواطن حتى المواطن يثق فيها. لاحقا ما بنعرف شو بصير، يعني شو بصير مستقبلا، أنا ما عاد أثق. إذا بدي أعبي مازوت لبيتي ما بعرف أعبي ولا ما أعبي، يا ترى بتنفقد ولا لا، يا ترى بينزلوا 11.5 ولا 15 ولا لا، يا ترى البنزين بكرة بينفقد ولا يعني في شغلات ما في شفافية في طروحات وزارة الطاقة مع المواطنين.
2: طيب على يعني كونك أشرت إلى مسألة الشفافية، أين يكمن الخلل اليوم؟ هل تكفي فعلا أو يكفي من قبل وزارة الطاقة اتخاذ هذه الخطوات التي نشهدها فيما يتعلق بأنها تحقق بأسباب الخلل أم ماذا؟ الآن هل كافية هذه الخطوات؟
4: لا غير كافية، لا غير كافية نهائيا.
2: طيب ما المطلوب اليوم؟
4: شو بدي بالتحقيق أنا شو استفاد؟ المطلوب أن يكون هناك متابعة لواقع الأسواق، واقع المواطن. أنا أول ما أسمع في يعني سيدتي التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي عم تعرف كل شيء على السريع، عم يحكوا يعني في سرعة وهلا عندنا في شيء اسمه تحول رقمي. يعني أنا لازم يكون في عندي حساسات، تعرف كمية البنزين، تعرف الوقود بشكل عام قديش عندي، شو الاحتياطي الموجود، شو الاستراتيجي الموجود، في حساسات، في تحول رقمي، في عندي شاشات مفروض تنقل المعلومات للوزارة والوزارة فورا تتخذ الإجراء. يا هل ترى ما دريت الوزارة أنه في خلل بهذا الموضوع، موضوع البنزين؟ حتما المسؤولين دريوا لأنه عم يتابعوا، طبعا كلياتنا عم نتابع من الصغير ما شاء الله، ولد الصغير للكبير عم يتابع الفيسبوك وعم يتابع الشيء اللي عم يصير وعم ينشر، وشفنا احتجاجات الناس وشفنا موضوع اعطال السيارات الموجوده في الاسواق ما اتخذت اجراء. عن شو بدك تحقق؟ هلا حققت وبشكل متأخر. حصرنا النتيجة. يا ترى الخزانات لساتها في كميات ولا لا؟ يا ترى نطفت هالخزانات من إذا حطيته أنا بنزين جيد هلا؟ يا ترى نطفت الخزانات من الوقود السابق؟ يا ترى نزلت محطات معينة ولا بكل المحطات؟ يا هل ترى في هناك محطات معينة استقبلت هذه المادة؟ كيف أصحاب المحطات المخالفة استقبلوا هذه المادة؟ يعني الموضوع هذا متشعب كتير. هذا الموضوع أنه بدي أحقق أنا ورقابة داخلية وغير رقابة داخلية. يعني يوما ما كنت أنا أعمل في الرقابة الداخلية وأعرف أسلوب الرقابة الداخلية، لا يصير التقرير ويصير المطالعة ويتحول الجهات المعنية وتخذ قرار، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب ما بيقول المثل.
2: طيب سيد خالد، الوزارة تتحدث عن، تقول وزارة الطاقة بأن المراجعة تتم لجميع مراحل سلسلة التوريد. إلى ماذا يشير ذلك؟ ماذا يعني القيام بذلك الآن؟ لماذا لم تكشف هذه الخطوات وهذه المراحل قبل وصول البنزين إلى المستهلك وتضرر هذه العربات أو المركبات؟
3: طيب للأسف حقيقة اليوم ما في جهاز إنذار مبكر بما يخص هذه القضايا الجوهرية والحساسة. اليوم البلد وكل بلدان العالم تعيش على الطاقة، على المحروقات، في مسائل النقل، في مسائل التغذية الكهربائية، المواصلات، نقل الغذاء بالدرجة الأولى، تنقل المواطنين، المشاكل. أتساءل حقيقة أين التفاصيل أو الإجراءات اللي ممكن تتخذها وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول فيما يخص فحص هذه القضايا وتتبعها قبل وقوع المصيبة مثل ما حصل خلال الفترة الماضية. هذا إجراء أتوقع لحظة، ما في سياسة عامة أعتقد إلى الآن تخص هذا الأمر، وشفناه خلال الأزمات الماضية، خلال الشهرين الماضية لم يتم التوصل إلى أي نتيجة فيما يخص كان نقص المادة بالسوق أو ارتفاعها أو حقيقة سوءها اللي سبب ضرر كثير من الناس. طبعا عيد أكرر، هاي القضية مستمرة من أكثر من شهرين، واجهنا خلالها الكثير من المعاناة والمصاعب لدى الناس مقبلين على فصل الشتاء. أيضا التخوف الأكبر كان بسبب المازوت أو الديزل اللي سيتم طرحه بالأسواق بأسعار مخفضة بين 11 و15 و7.5، واحتمال الغش. اليوم بدون إيجاد مادة ثانية للبنزين، هو بنزين واحد تم التلاعب به وسبب أضرار كثيرة للناس. طبعاً من هاي النقطة أنا بدي أنطلق لمطالبة وطلب أقدمه لفخامة الرئيس بخصوص عزل أو إقالة السيد قبلاوي من منصبه لثلاثة أمور ضرورية وأساسية، اللي هو سوء إدارته على ملف النفط خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إيقاف محطة بانياس في هذا الوقت الحقيقة الصعب في المنطقة.
2: طيب وأنت وما هو الدور الذي تقومون به في مجلس الشعب؟ ما هي الإمكانيات لديكم سيد خالد؟ سيد خالد فيما يتعلق بهذه المشكلة، ما هي الإمكانيات لدى المجلس في ربما مساءلة الجهات المعنية أمام مجلس الشعب في الكشف عن نتائج المتعلقة بهذا التحقيق وما وصلت إليه الأمور إلى هذا الحد؟
3: نعم،

0: والله حقيقة السيد إقبال رئيس لجنة الطاقة رجل متابع لهذه القضية بشكل يومي مع المسؤولين، ننظر أيضا وصول النتائج. إلى الآن لم تصدر الجهات المسؤولة عن هذا الأمر أي نتائج لهذه التحقيقات اللي تطال هذا القطاع. بمجلس الشعب إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون جلسة أو الدورة العادية الأولى اللي نعقدها بعد تشكيل المجلس. حقيقة راح نطالب بتقارير شهرية أو نصف شهرية لعمل هاي الوزارات ونحن بلجنة الطاقة، واطلاع باقي الأعضاء واللجنة، وحتى إنه يعني نشرها إن أمكن ليطلع عليها باقي المواطنين من أجل
1: طيب طيب طيب دعني أنا أعود لمسألة المساءلة. يعني قبل أن تصل إلى الرئيس الشرع، لماذا في مجلس الشعب لا يتم اتخاذ خطوات مماثلة متعلقة في مسألة المساءلة وما وصلت إليه الأمور إلى هذا الحد؟
0: خلال الفترة الماضية شفتم يعني تم استدعاء وزير الطاقة إلى البرلمان السوري، في أسئلة كثيرة حقيقة لم يجب عنها، تم إرسالها ورقيا. ننتظر وصول هذه الأجوبة خلال الفترة القريبة إن شاء الله القادمة. وعدونا أنه راح يتم الإجابة عن كثير من الأسئلة اللي تم طرحها واللي تم إيصالها للسيد الوزير خلال الجلسة إن شاء الله.
1: طيب أعود إليك سيد عبد الرزاق، ما هي الآليات المتاحة أمامكم أنتم في جمعية حماية المستهلك الآن في هذه المرحلة تحديداً؟
2: يا سيدتي، يعني نحن حنحكي بساط احمدي استاذه ديما،
1: تفضل.
2: بساط احمدي عم يعني نقول نحن في تعسر باداء وزاره الطاقه، في تعسر واضح بدليل تكرار الازمات الموجوده، ازمه البنزين السابقه، ارتفاع اسعار البنزين والمحروقات بشكل مفاجئ، ثلاثه عدم تخفيض سعر الوقود عندما تم تخفيضه عالميا، يعني الحقيقه في تعسر وكسر الشاكون وقل الشاكرون. نحن إذا في آلية مضبوطة يفترض يكون نحن التحول الرقمي هو أساس عملنا، يجب أن نعمل بتوجيهات السيد الرئيس، نعمل بتوجيهات الحكومة من حيث التحول الرقمي ومعرفة الإجراءات المتخذة بكل لحظة. يعني أنا خلال كبسة زر موجود بمكتبي لازم أعرف كل شيء عم يصير بالبلد، ما يخص وزارتي، ما يخص عملي. نحن عم نحكي إلا في مجال وزارة الطاقة، هناك تقصير في هذا المجال، يجب أن يكون هناك انتقال للتحول الرقمي بشكل جيد، مثل ما عم نعامل المحلات، مثل وزارة الصناعة والتجارة، التجارة والصناعة عملت كيو آر للمحلات، لازم نعمل نحن الكيو آر كمان للمحطات تبع الوقود، ونعرف وين الخلل الموجود، ويكون تواصل بينهم وبين الوزارة بشكل آني وبشكل مستمر، حتى نحدد الخلل قبل وقوعه قبل استفحاله. اما والله بعد ما الامور تنتهي يعني ما عاد في نتيجه، الا ما عاد في مبرر لفتح تحقيق، انتهى الموضوع، انتهى. اذا بدي افتح تحقيق يعني ما في نتائج، والمستهلك ما حتهمه النتائج، انا عم بحكي طبعا باسم المستهلك، المستهلك ما حتهمه شو ما كانت النتائج ما حتهمه. اذا اردنا ان نعالج هذا الامر يجب ان يكون التحول الرقمي بشكل فعلي، وليس هناك مماطله في هذا الموضوع. هناك تأخر كثير، نحن دول العالم كلها تحولت للتحول الرقمي وانتقلوا، وشفتي شلون الكاش، هي كارت كاش كمان استعملوا أحد الوزراء استعملوا كان بدولة مضيفة استعملوا، معناها أنا عندي القدرة وعندي إمكانية وحاج، يعني صار في فترة سنتين هلا يعني الخلل اللي كان موجود لازم نتلافاه. أخذ المهلة الكافية أخذوها وزيادة، أكثر من هيك معناها بشعر أنه في تقصير بهذا الموضوع.
1: طب ما هي الآليات؟ هل هنالك آليات واضحة يستطيع المواطن من خلالها اليوم تقديم شكوى موثقة، وخصوصا بأن مسألة التعويض الضرر الآن كثرت الحالات الكثيرة التي تضررت المركبات أو العربات من خلال البنزين الذي أتى؟ طب كيف يمكن اليوم التعامل مع هذه المشكلة لدى المواطنين المتضررين؟
2: طبعا اللي تضرر المواطن راح بكيس حاله، يعني ما حيقدر يرفع دعوه يعني على وزاره الطاقه، شو بده يعمل المواطن يعني؟
1: نعم.
2: نحن حنقول لاحقا شو بده يصير، هلا اللي صار صار ما عاد يمشي الحال، الا اذا تبرعوا باحد المحامين ورفع دعوه على اسباب الضرر بعد ما تخلص تحقيقاتها طبعا، ما بنعرف امتى بتخلص تحقيقاتها الوزاره وبتحدد المسؤوليه، لازم يكون تواصل مثل ما عملت وزاره التجاره والصناعه، لازم تعمل وزاره الطاقه تعمل تواصل بين المواطنين.

0: 2 عن المحطات، اي خلل موجود فورا عن طريق الكيو ار، كيو ار خاص بموضوع الطاقه وليس خاص بموضوع المحلات والاسعار وغير الاسعار، خاص بموضوع الطاقه، بيتواصلوا فورا مسح الكيو ار الموجوده بالمحطه، فورا اعلام الوزاره بشكل مباشر، فورا تتخذ اجراء تطلع مندوبين عن الوزاره طبعا بمشاركه المعنيين طبعا بوزارات الثانيه اللي هي وزاره التجاره والصناعه ما يخص موضوع الاسعار. موضوع الكيل نعم. موضوع مهم جدا لحد الان، موضوع الكيل نحن كمان ما عم نتطرق له لانه عم نحكي على موضوع الماده، طبيعه الماده، لكن موضوع الكيل موضوع مهم جدا وانضبط حالات كثيرة، حتى السيارات اللي عم توزع فيه حالات كثيرة بالتلاعب بالكيل، التلاعب بالمكيال، التلاعب بالأوزان، هذه كلها الأمر هذا كلها الحقيقة لازم يتعالج بشكل آني ومباشر. الحقيقة إذا ما كان في تواصل مباشر، خط ساخن اسمه، بين الوزارة وبين المواطنين، مثل ما نحن بجمعية حماية المستهلك نحن عم نحكي، في عنا خط ساخن، في عنا واتس على طول مفتوح، في عنا مقرنا بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في باب إجابة، نستقبل الشكاوى على مباشرة أو على رقم الواتس مباشرة أو على الفيسبوك، فورا يتم معالجة الموضوع ونقل الشكوى مباشرة إلى الجهات المعنية. لكن نحن نأمل أن الجهات المعنية تعالج الموضوع بسرعة أكبر.
1: طيب هذه النقطة أود أن أناقشها معك سيد خالد فيما يتعلق بشكاوى المواطنين وبسبب الأضرار التي لحقت بالمركبات اليوم، هل هنالك جهة معينة ينبغي ربما أن تتولى هذه المشكلة؟
2: طبعا أكيد هي الجهات القطاعية الموجودة، الإدارة، الشركة السورية للبترول هي المسؤولة عن تلقي هذه الشكاوى، بس للأسف خلال الفترة الماضية يعني مثلا سادكو نزلت بيان بهذا الأمر أنه عملت مسح للعينات معينة من عدة محافظات، ولكن النتيجة كانت أنه 96.5% من هذه العينات طلعت أنه سليمة ومطابقة للمواصفات. طيب شلون أطلقت سيارات الناس وآلياتهم ومطوراتهم، أرزاقهم كيف تعطلت خلال الفترة الماضية مع أنه سادكوب نزلت هذا البيان؟ أيضا الوزارة الطاقة في بيان لها قالت أنه الموقع أو البرنامج اللي نزلته برنامج يخص الطاقة والشكاوى لم تتلقى أي شكوى على هذا البرنامج، وهو مصيبة يعني في مشكلة على أرض الواقع، المسؤولين عم يحاولون إنكارها. طيب لأيمت رح نستمر بهذا الأمر؟ الله أعلم حقيقة. اليوم يقع دور كبير ومسؤولية على عاتقنا نحن كأعضاء مجلس شعب. نعم صحيح. راح نحاول خلال الفترة الماضية الدورة القادمة إن شاء الله أن نركز على هذه القضية، وخصوصا قضية رفع التقارير من هاي الجهات لمجلس الشعب، ومثل ما ذكرت سابقا ومدارستها والاطلاع عليها على الأقل كأعضاء لجنة وكأعضاء مجلس الشعب واتخاذ القرارات والمناسبة والإجراءات المناسبة والتواصل مع المسؤولين من أجل حل هذه القضايا والتنبؤ بها بشكل أفضل.
1: سيد عبد الرزاق، أشرت قبل قليل لمسألة أهمية وجود الخط الساخن ما بين الوزارة وما بين المواطنين، أنتم في جمعية حماية المستهلك هل لديكم أي تواصل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاوى المواطنين في هذه الحالة؟ هل هنالك أي إجراءات من قبلكم أتت على ضوء هذه المشكلة؟
0: طبعا هو المشكله في نظامنا الداخلي لجمعيه حمايه المستهلك، نحن جهه غير تنفيذيه غير مخوله بتنظيم الضبوط بهذا الوقت، نحن ننقل مشاهداتنا عبر جولاتنا الاطلاعيه على المواقع ننقل الى الجهات المعنيه. زميلنا اللي حكى بدير الزور عم يقول انه وزاره الطاقه قالت ما اجى ولا شكوى على الخط الساخن، هذا مو مبرر. يفترض انا اذا الشاكي ما اشتكى انا لازم اروح لمكان الشكوى، انا لازم اعمل جولات متكرره. يا هل ترى بهالفتره هي عملوا جولات على المحطات تبع الوقود اللي وزعت هالمادة؟ يا ترى عنده خبر ولا ما عنده خبر؟ أشك أنه ما عنده خبر، أشك أنه عنده خبر بهالموضوع هذا وبيعرفوا الشيء هذا. في خلل معين الحقيقة ما عم تفصح عنه الوزارة لحد الآن، هالخلل موجود، ولكن ما بدي أنا تأويل أخذ تأويل من صفحات التواصل الاجتماعي، صار تأويل أشكال ألوان بهذا الموضوع ما في داعي لذكره نحن، لكن على ما أعتقد أن هنا خلل معين قد يكون مقصود وأرجو أن لا يكون غير مقصود هذا العمل. تصريف المادة هي وتوزيعها على بعض المحطات يعني موضوع مثير للجدل الحقيقة، وفي إشارات استفهام كثير على الموضوع، لكن نحن ما بنوجه الاتهام لحدا طبعا. حكومتنا عم تشتغل، وزارة الطاقة الله يعطيهم العافية عم يشتغلوا، لكن دائما نحن من باب المحبة والعتب عليهم أنه في تقصير بعملكم، أرجو أنه تشدوا شوي العزم وتعوضوا المواطن شوي.

0: طيب مو الأيان، لا أيان تصليح ولا أيان دفع مصاري ولا أيان تعطل عمله، يعني مئات آلاف الساعات من العمل تعطلت بها العملية هذا، وكله مردوده على الدخل القومي. اثنين، موضوع الآليات اللي تعطلت، موضوع قطع التبديل، موضوع هذا كله مال عم ينصرف، عم يكبل المال، هذا ما بيجوز، يعني هذا هدر للمال العام يعتبر، يعني تحت بند الهدر للمال العام، هيك أنا بعتبره، لأنه بالنتيجة هو مال عام بيمثل مال عام وبيرفد للخزينة، بخزينة الدولة، إن كان عن طريق الضرائب أو عن طريق الوقود. إلا في ناس كتير ما عدعبت وقود، تعطلت على عمالة، وأنا بعرف كتير عندهم مركبات عم يشتغلوا عليها، إن كان بنقل الركاب أو غير نقل الركاب عم يشتغلوا، الحقيقة تعطلوا عن عملهم، بيقول لك ما بجازف، أنا والله لا بعطل، بتعطلي جمعة زمان، ويقال إنه ثلاثة أشهر بدها تنضف، يقال إنه بدها شهرين، يقال إنه بعد عشرة أيام، يقال الوزارة بعدت كميات جديدة، هذا الكلام كلياته ما طمأن المواطن، المواطن لسه عنده نوع من الشك بهذا الموضوع ومتعطلة أعماله. إذا ما كان
1: بالتالي الخلل أين يكمن على سيد عبد الرزاق؟ هل يتعلق في مسألة العملية الرقابية بالأساس ككل، أم يتعلق في مسألة توريد المشتقات والمراقبة قبل توزيع هذه المادة؟
0: سيدتي أنا ما لي علاقة بتوريد المشتقات، ما لي علاقة بالموضوع كله، هذا الموضوع خاص بوزارة الطاقة، هي بتعرف شو بتورد وبتقيم وتحط، هناك في خلل. أنا بيهمني روح على الكازية عبي بنزين، يكون بنزين نظيف وصالح، لأنه عم بدفع أنا ثمنه
1: مثل ما حددت ثمنه
0: ورفعت سعره.
1: لكن أشرت إلى الخلل قبل قليل، لذلك سألتك عن أين يكمن هذا الخلل بالتوازي مع هذه المشكلة؟
0: يكمن الخلل بعدم وجود شفافية، اثنين عدم التواصل مع المواطنين، وعدم إجراء جولات مسبقة وتخطيط مسبق لواقع السوق. يعني نحن ما في عندنا جولات رقابية تحدد الخلل قبل وقوعه واستفحاله، يعني كان ممكن ينكشف الخلل من بدايته، يعني نشوف محطة فورا، المحطة في عليها إشكال فورا، محطة عليها إكس، سكر المحطة، بجرد شو عندها وقود، بعرف منين الخلل إجا، ما بستنى تتوزع الكميات كلياتها، وبعد ما تتوزع الكميات تقول والله صار.
1: طيب أود أن أختم معك سيد خالد فيما يتعلق بسياق الدور الحالي اليوم لدى مجلس الشعب، إلى أي مدى يمكن أن يتبنى مجلس الشعب هذه القضية ويتخذ إجراءات رقابية بالتوازي مع هذه العملية التي تتم والتحقيقات من قبل وزارة الطاقة؟
2: تماماً، مثل ما ذكرت من شوي، التحقيقات يقوم بها مجلس الشعب هي عبارة عن مساءلة، رقابة على المسؤولين، وطلب التقارير وطلب وثائق موجودة لدى هذه الجهة المسؤولة عن عن عن الأمر، إن كانت وزارة وإن كانت شركة سورية للبترول أو غيرها من الهيئات والوزارات. حقيقة هذا دورنا إحنا كأعضاء مجلس الشعب، إن نتابع ما يجري على الأرض الواقع. احنا اليوم في في في ازمه مصداقيه بين المواطن وبين الحكومه وبين الوزارات، نامل انه نحن كاعضاء مجلس الشعب نقوم بهذا الدور، نقدر نربط الناس بالحكومه وبالوزارات ونطلع من هاي البوتقه اللي وقعنا بها للاسف خلال السنتين الماضيه.
1: اشكرك جزيل الشكر ضيفي خالد الخلف، عضو لجنه الطاقه في مجلس الشعب، كنت معنا من دير الزور، والشكر لعبد الرزاق حبزه امين سر جمعيه حمايه المستهلك في سوريا، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لنناقش لماذا نشطت محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السوريه ومن يقف وراءها.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاجون كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي. وأوضحت الإدارة أن شحنة كانت مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد كانت متجهة إلى السعودية، وذلك بعد أيام من ضبط محاولة لتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، كانت تضم 129,000 حبة كبتاجون معدة للدخول إلى الأراضي السورية. وجاءت هذه العملية عقب إعلان إدارة مكافحة المخدرات تنفيذ عمليتين أمنيتين في محافظتي دير الزور والحسكة، استهدفتا شبكة لتهريب المواد المخدرة يمتد نشاطها من الحدود العراقية إلى داخل الأراضي السورية، أسفرتا عن توقيف متزعم الشبكة وثلاثة من أفرادها. وأعلنت وزارة الداخلية حصيلة مكافحة المخدرات خلال شهر أيلول الماضي، حيث أفادت بتفكيك 4 شبكات دولية للإتجار بالمخدرات وضبط نحو 4 ملايين حبة كبتاجون ونحو 4 أطنان من مادة الحشيش وكميات من مادة الكريستال والحبوب الدوائية المخدرة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا ضياء قدور، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب بمحمد نذير سالم، باحث في مركز الحوار السوري، معنا من أوتاوا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ضياء للحديث عن تصاعد محاولات التهريب ودلالاتها الأمنية في هذه المرحلة تحديدا، وما الذي تعكسه فعلا هذه الأرقام في ربما قدرة جهاز الاستخبارات الأمني على اكتشاف هذه الشحنات، أم ماذا؟ كيف يمكن قراءة المشهد؟
1: نعم، تحياتي لك سديمة ولمشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أولا، هناك عدة عوامل لارتفاع الضبوطات أو ارتفاع عمليات التهريب. الارتفاع الضبوطات لا يعني بالضرورة، حتى نكون يعني بالصورة، لا يعني ارتفاع التهريب أو ارتفاع الإنتاج. بصور من الصور يمكن أن يكون ذلك، قد يؤدي يكون سبب ذلك هو ارتفاع قدرات، زيادة قدرات وزارة الداخلية السورية في ضبط هذه الشحنات، استخدامها أساليب مبتكرة جديدة نتيجة أنه هذه التجارة تكيفت وصارت يعني أكثر، كمياتها أقل لكنها أكثر تشتتا وأكثر انتشارا كما يقال، وربما قد يعزى إلى زيادة التنسيق. لكن في الوضع الحالي أنا أعتقد يعني اليوم هناك أسباب موضوعية لزيادة الضبوطات وربما زيادة الإنتاج. نحن جميعنا يعلم أن هذه السلسلة تبدأ من الحدود السورية اللبنانية، تمر عبر الجغرافيا السورية حتى تصل إلى الحدود الأردنية أو الحدود العراقية، ومنها إلى دول الخليج وجهات مختلفة. سوريا اليوم لم تعد مركز تصنيع رئيسي أو صناعي للمخدرات بعد سقوط النظام، باتت بلد عبور رئيسي. زيادة الإنتاج تعزى إلى عدة، أو زيادة التهريب تعزى إلى عدة أسباب، منها هو زيادة التدقيق والضبوطات التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية على مطار بيروت، وبالتالي هذا ما دفع المهربين إلى إعادة استخدام الأراضي أو الحدود أو المناطق الهشة أو المعابر الرسمية وغير الرسمية. هذا أحد أهم الأسباب. السبب الثاني هو الضغوط المالية المتزايدة أيضا على ميليشيات حزب الله وعلى يعني من يدير هذه التجارة في منطقة البقاع والهرمل، وهم في أغلب الأوقات مرتبطين في حزب الله. أنت تعلمين أن الحرب أدت إلى ضغوط اقتصادية هائلة على إيران، وهي اليوم عاجزة ربما عن دعم حلفائها، وبالتالي حزب الله يبحث عن شريان حياة من خلال زيادة إنتاج المخدرات، زيادة التهريب، وفي نفس الوقت يعيد تسليح نفسه. نحن يعني خلال الأسبوعين الماضيين شهدنا نموذج فريد من نوعه، المخدرات إلى سوريا والسلاح إلى حزب الله، كل هذا يجري على الحدود السورية اللبنانية، وبالتالي هذه المعادلة باتت واضحة. أيضا لا ننسى موضوع أيضا مهم جدا، أنه بعد سقوط النظام ميليشيات الفرقة الرابعة التي كانت تتولى المهمة الرئيسية في إنتاج وتهريب ويعني رعاية تجارة المخدرات انتقلت في أغلب يعني أعضائها وخبراتها وحتى يعني آلاتها وأدواتها إلى مناطق يسيطر عليها حزب الله، وهذا ما أدى

0: أدى إلى زيادة
1: نعم
0: الإنتاج. نعم تفضلي سيدي.
1: طيب سأعود إلى التطرق إلى هذه النقطة، لكن دعني أن أستمع لرأي ضيفي سيد محمد في تصاعد وتيرة عمليات التهريب الحاصلة. ما الذي تعكسه فعلا هذه الأرقام وأيضا عمليات

0: هذه العمليات يعكس أن هناك ازدياد في النشاط الأمني، وهذا أعتقد أنه نحن لاحظنا تحديدا في الحالة مع لبنان بعد زيارة السيد وزير الخارجية أسعد شيباني للبنان. كان في تزايد في التنسيق الأمني مع الحكومة اللبنانية بشكل كبير، وكان حتى في قبض على العديد من الضباط الموالين لنظام الأسد، وبالتالي ازداد التعاون الأمني بشكل كبير بين الطرفين. ولا شك أنه الإنتاج، إذا تحدثنا نحن عن خارطة الإنتاج، أنه تراجع بشكل كبير بالفعل من سوريا، كان في سابقا هو مدعوم من نظام الأسد، موجود بورشات إنتاجية كبيرة، لكنه تحول إلى ورشات صغيرة، أعاد تنظيم نفسه. لا يتوقع أنه مجرد سقوط نظام الأسد أنه يعني ضرب الصناعة تماما، لأنه هناك شبكة هائلة من المستفيدين من هذه الصناعة، خاصة في ظل التراجع الاقتصادي عموما حتى للناس، للشعب، يعني ليس فقط للميليشيات التي غدت أكثر حاجة، مثل يعني حزب الله أو الميليشيات الموالية لإيران بالتأكيد صارت أكثر حاجة. وبالتالي أصبح هناك عندنا سلسلة من الورشات الصغيرة الموجودة سواء داخل سوريا، وإن كانت أصبحت قليلة، ولو تابعنا الإحصائيات نجد أنه تم القبض على العديد أو إيقاف العدد من الورشات في مناطق الساحل السوري التي تعتبر أيضا تاريخيا يعني معاقل للنظام. ولا ننسى أن هناك إنتاج موجود في السويداء بشكل كبير، وقد تعرض أيضا لضربات من قبل الأردن، وربما تحت رعاية من يعني من يسيطر هناك من الحرس الوطني الموالي للهجري، وأيضا موجود الإنتاج في العراق وموجود في لبنان، وخاصة بظل وجود فلول موجودين بالأصل في لبنان، لا زالوا ينتجون بقايا من الفرقة الرابعة التي كانت ترعى هذا الإنتاج، وهي بحاجة إلى تصريف هذا الإنتاج، والتصريف هذا الإنتاج يذهب باتجاه الخليج العربي. لكن بالتأكيد يعني ما نراه من زيادة عدد الضبط والإعلان عنه، أعتقد أنه يعكس زيادة القدرات الأمنية لدى السلطات السورية، وزيادة التنسيق الأمني أيضا مع السلطات اللبنانية كما قلنا، لأنه في مؤشرات أخرى كما قلنا من خلال ضبط الموالين للنظام السوري سابقا.
1: لكن سيد ضياء، يعني من خلال ما تفضل به ضيفي، هل يشير ذلك إلى أن سوريا فعلا تحولت إلى ممر إقليمي ربما لشبكات التهريب؟ يعني وخصوصا ما الذي يعني ما نشاهده من مسارات متعلقة في عمليات التهريب بين الحدود اللبنانية والسعودية، عفوا العراقية، إلى ماذا يشير في هذه المرحلة تحديدا؟
2: تقول الدراسات والأبحاث الموضوعية والمعتبرة، ليس أنا شخصيا، سوريا انتهت مرحلة الإنتاج الصناعي وتحولت إلى بلد عبور. إذا تنظرين إلى إعلانات وزارة الداخلية والشفافية التي تتمتع بها في صعيد مكافحة المخدرات، العمليات الإقليمية المشتركة التي قامت بها سوريا تبلغ 15 مع العراق، 7 مع تركيا، قرابة 25 ربما مع الأردن، والكثير منها مع لبنان. وبالتالي سوريا بحكم موقعها الجيوسياسي، وهذا ليس عيبا، يعني كل دول العالم هي قد تكون وقد تصبح ممر عبور لتجارة المخدرات. ما قامت به وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات على صعيد مكافحة المخدرات، أنا أعتقد وأنا أصنفه بأنه إنجاز هائل. يعني فقط الأرقام تتحدث عن نفسها، 25 ضعف عمليات الضبط التي كانت في عهد النظام البائد في خلال عام 2025، 25 ضعف، تحدث عن يعني 7 ملايين حبة كبتاكون تم في 15,000 عملية أو عملية ضبط ميداني. وبالتالي الإنفاذ يتم وفق الأصول، وفق الضوابط، وفق الشفافية المعتبرة. لكن لماذا تستمر عمليات التهريب؟ أنا أعتقد أنه التهريب وعمليات التهريب تستمر لأسباب وعوامل خارجة عن نطاق البيئة السورية. نحن نتحدث عن بيئة هشة أمنياً واقتصادياً موجودة في لبنان، يديرها حزب الله وهي بحاجة للمال، ونتحدث عن وجهة أيضاً يعني ربحية كبيرة جداً، دول الخليج العربي أو غيرها ممن يعني لديها آفاق أو لديها قابلية لأخذ هذه المواد، وهناك ربحية كبيرة. بالتالي نحن نتحدث عن سلسلة إقليمية جزء منها سوريا. ما قامت به سوريا حقيقة يعتبر أسطورة في مجال مكافحة المخدرات، لكن هذه التجارة بعد سقوط النظام تشظت، الكميات وإذا تتابعين الضبوطات لم تعد تتحدث عن الملايين.
1: طيب إلى أي
2: يعني
1: مدى
2: زي
1: يمكن
2: ما
1: الاستدلال من خلال الكميات المضبوطة، إلى أي مدى يمكن أن الاستدلال على حجم النشاط الفعلي لهذه الشبكات؟

0: داخل أراضي سوريا؟
1: وهذا سؤال مهم حقيقة سديمة، وهذا يعني معرفتنا للأرقام الحقيقية يشير يعني يأخذنا إلى مقدار الجهد الذي قادته وزارة الداخلية سوريا في مكافحة هذه التجارة. حقيقة لا توجد أرقام دقيقة عن الحجم الكلي للتجارة. اليوم ارتفاع الضبوطات قد يكون يعزى لزيادة الإنتاج أو زيادة الحاجة المالية لحزب الله، ولكن أيضا قد يعزى أيضا لزيادة القدرات الاستخباراتية للحكومة السورية وزيادة تعاونها الاستخباراتي. لكن إذا نظر للضبوطات، حجم الضبوطات تراجع، الكميات تراجعت، صحيح هناك ضبوطات كثيرة منتشرة وأكثر شيوعا، لكن في سابق الأيام كنا نتحدث عن ملايين ومئات الآلاف، اليوم نتحدث عن ضبوطات بعشرات الآلاف، لا تتجاوز 100,000 في أحسن الضبوطات، وبالتالي نحن نتحدث عن جهود كبيرة يعني قامت بها سوريا في مجال مكافحة المخدرات، لكن يتطلب نحن يعني بالنسبه لتجاره المخدرات لا يتوقع لا على المدى القريب ولا على المدى المتوسط ان تقضى كليا على هذه التجاره. كل ما نعمل فيه هو ان نصل الى نقطه نستطيع ان نقول فيها انه خلصنا هذه التجاره بشكل مستدام الى حد كبير، هذا هو الهدف الرئيسي. اذا كنت تريدين ان تضعي هدف يجب ان يكون هدف واقعي. تجاره المخدرات لن تنتهي في يوم وليله، لكن هناك أمور ربما أو إجراءات أو ابتكارات لم تتبع بعد. مثلا علينا أن ننظر إلى التجارب العالمية في مجال مكافحة المخدرات،
0: نعم.
1: مثلا كولومبيا على سبيل المثال حاربت سلسلة المصادر الاقتصادية أو الموارد المالية. نحن نعلم أن تجار المخدرات يقومون بهذه التجارة لأنها تدور أرباح، لم نشاهد حتى الآن أي نبأ أو خبر لا في سوريا ولا في لبنان ولا حتى في العراق عن ملاحقة الشبكات المالية لتجارة المخدرات. إذا استطعنا أن نصل إلى صيغة يمكن من خلالها ملاحقة هذه الشبكات
0: نعم.
1: ماليا، فأعتقد يعني ما تدره من أرباح لن يكون ذو فائدة. إذا كان مهرب لن يستطيع الاستفادة من
0: وبالتالي
1: الأموال في
0: نحن
1: نهاية
0: أمام
1: المطاف.
0: شبكات جديدة أم نحن حتى الآن بناء على الأرقام وخصوصا ما يجري في الأراضي السورية عن ضبط لكميات من هذه المادة؟ هل تشير الأرقام إلى أننا أمام بعض ربما شبكات تحتفظ حتى الآن في بنيتها وقدرتها على التعامل مع هذه المادة، أم ربما شبكات جديدة أسست من جديد؟
1: نحن أمام شبكات قديمة متجددة ومتكيفة انتقلت بمواقعها الجغرافية من الداخل السوري إلى البقاع والهرمة. لا راجعي كل الضبوطات التي قامت فيها القوات الأمنية اللبنانية، يعني لم يعودوا يعتمدوا فقط على المواقع الثابتة لإنتاج المخدرات، باتوا يعتمدوا على المواقع المتنقلة. حتى الجيش اللبناني ضبط في أكثر من مرة، وأيضا الكميات قلت إلى حد كبير كونه باتوا يستخدمون في التهريب البوالين التي تستخدم الجي بي اس أو المسيرات رباعية المراوح. بطبيعة الحال هذه الأجهزة ربما قد تكون صعبة الاكتشاف لكنها تحمل كميات أقل. التجارة باتت أقل حجما ولكنها أكثر تشتتا وأكثر انتشارا، ويتطلب القضاء عليها أو الوصول إلى نقطة نستطيع نقول أنه تم الحد منها بشكل مستدام إلى بشكل كبير. يتطلب المزيد من الابتكار، المزيد من استخدام الأدوات اللوجستية. سوريا يعني ينقصها الكثير من الأدوات اللوجستية نتيجة العقوبات، وأيضا التعاون، المزيد من التبادل
0: بالتالي
1: والتعاون
0: هذه شبكات
1: الاستخباراتي.
0: تمتلك قدرات مالية ولوجستية تسمح لها بأن تتجاوز أي إجراء رقابي بناء على ذلك.
1: نعم، وضبوطات على الحدود الأردنية تقول ذلك، يعني الكميات ما تزال تتدفق
0: نعم.
1: لكنها كما ذكرت لك كميات أقل وأكثر أكثر انتشارا وأكثر تشتتا. هذه تجارة ستظل موجودة لكن حجم التجارة والكميات هو ما يعني سيؤكد مدى حجم هذه التجارة أو مدى تطورها أو انحسارها أو يعني جهود الحكومات الإقليمية عموما في القضاء عليها.
0: طيب سيد محمد، ما هي المؤشرات التي تساعد على التمييز اليوم بناء على ما نراه على الحالتين فيما يتعلق بأن هذه الشبكات هي شبكات قديمة متجددة أم أنها أسست من جديد؟
2: يعني أعتقد أنه سؤال مهم، ولكن يعني بالتأكيد هي شبكات قديمة متجددة. ما الذي أحد المؤشرات المهمة في أنه هناك من يدخل على السوق الجديد هو موضوع العرض والطلب. لأن نحن حتى قبل قليل يعني عندما كنت تسألين عن موضوع أنه ما الذي يغري ربما ان يعني حتى دخول لو تساءلنا اليوم ما الذي يغري بدخول شبكات جديده وبدخول حتى مهربين جدد، هو السعر. احد المؤشرات على انه بالفعل تراجع الانتاج هو انه غلاء السعر. نحن نعلم انه معادله العرض والطلب هي التي تتحكم في الاسعار. عندما سقط النظام السوري وبدات الحكومه الجديده باجراءات مكافحه المخدرات والكبتاغون بشكل اكبر، تضاعفت الاسعار بحسب تقارير دراسات عديدة ومنها تقارير الأمم المتحدة. تضاعف الأسعار يعني بسبب قلة العرض وبسبب التشتت الذي يعني نتحدث عنه. هناك تشتت في الإنتاج وفي صعوبة أكثر في نقل المادة. لكن بنفس الوقت أنا أعتقد أنه بالفعل دخل مهربون جدد ودخلت يعني فاعلون جدد في هذا الموضوع. ولا يمكننا أن نتخيل أنه هذه المخدرات تتحرك من الحدود اللبنانية أو حتى من بعض مناطق الإنتاج الموجودة في بعض المناطق السورية، لأنها لا تزال موجودة ولو بحدود دنيا وهي ورشات قليلة مقارنة بمعامل كبيرة. لا يمكنها أن تتحرك إلى الحدود الأردنية بدون ما يكون هناك سلسلة تزويد قوية وهناك متعاملين وهناك يعني مهربون محترفون يتربحون أرباح كبيرة، وخاصة بعد أن زاد السعر. يعني زيادة الأسعار طبعا تؤدي إلى زيادة السعر بالنتيجة وزيادة الأرباح بالنتيجة لهؤلاء، وهؤلاء مستفيدون. وهذا يعيدنا إلى فكرة المكافحة، أن المكافحة هي عملية متكاملة ليست فقط عملية أمنية. من أحد الأبعاد هو البعد الاقتصادي. نحن عندنا عجز اقتصادي كبير ووضع اقتصادي صعب جدا لعموم شعوب المنطقة وللشعب السوري، وهذا يغري الآخرين بأن هناك هذه التجارة مربحة وبالدخول فيها سواء يعني عرفوا خطورتها أم لم يعرفوا. لا يمكننا أن نتخيل طبعا كما قلنا أنه يعني هذه المواد تذهب إلى مثلا الحدود الأردنية دون تعاون وشبكة من المهربين المستفيدين بطبيعة الحال، والذين يستخدمون كما تحدثنا قدرات لوجستية كبيرة، منها الطائرات المسيرة التي لا يتم النجاح دائما بالتقاطها سواء من الأردنيين أو من السوريين. يتم الإعلان عن يعني إيقاف هذه الطائرات المسيرة أو البوالين التي تستخدم الجي بي إس أو الطرق الصحراوية بالطرق التقليدية. هناك طرق متعددة. فأعتقد بالتالي أنه بالفعل هناك من يدخل على هذه التجارة لأنها مغرية ماديا، وأحد الحلول التي يجب العمل عليها أيضا هو بالفعل تحسين الوضع الاقتصادي للناس، لأنه ما دام هناك يعني إغراء في مادي في دخول يعني وهناك بطالة، نسبة بطالة كبيرة وهناك نسبة فقر كبير، فربما سيبقى هناك ما يغذي هذه الصناعة سواء كان صناعة أم تهريبا.
0: طيب سيد ضياء، ما قدرة الأجهزة الأمنية السورية على ضبط هذه الحالة؟ هل هنالك فعلا حدود أو ربما مقدرة على التعامل مع هذه الشبكات وتفكيك هذه الشبكات وخصوصا بأنها عابرة للحدود؟
1: نعم، يعني إذا أردنا نوصف قدراتها لوزارة الداخلية وراجعنا تاريخ وسجل منذ سقوط النظام حتى الآن، يعني يمكن وصفه بشكل موضوعي بأنه جيد. لكن المهمة قد تكون أكبر من ذلك. يعني المهمة حتى نصل إلى الهدف النهائي وهو القضاء على تجارة المخدرات كليا تحتاج إلى دعم وتعاون إقليمي. يعني مثلا أذكر لك حالتين فريدتين من نوعهما تدخلت فيهما عصابات المخدرات بالسلاح. كانت وزارة الداخلية تريد إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في حمص، واجههم في السلاح، وقبل أيام كان هناك اشتباك مسلح على الحدود السورية اللبنانية. هاتين حالتين فريدتين كيف تتحول شبكات تهريب المخدرات إلى عصابات تشبه الكارتيلات العسكرية تريد حماية تجارتها. وبالتالي هذا يعني يعطيك مؤشر على أنه فعلا هذه التجارة بدأت تضعف، والإحكام القبضة من قبل وزارة الداخلية بدأ يعني يأخذ مجرى وبدأت تشتد، وإلا لما اضطرت تلك العصابات يعني المواجهة العسكرية والدخول في صراع مسلح مع القوات الحكومية. لكن المهمة بشكل عام تبقى صعبة. نحن نتحدث عن سلسلة إقليمية تبدأ من لبنان وتنتهي في دول الخليج العربي. سوريا جزء منها، وليست كل يعني القصة تبدأ من سوريا وتنتهي في سوريا. اليوم لم يعد أحد يمكن أن يعني أن يتهم فقط سوريا بتجارة مخدرات، ربما كان في عهد النظام البائد، لكن سوريا اليوم بلد عبور وتقوم بكل ما يلزم من جهود ومن إجراءات بما لديها من لوجستيات. لكن التحديات تظل أكبر وأصعب من الواقع الموجود. نتحدث عن جغرافيا صعبة للغاية جدا في الرصد والاستطلاع على الحدود السورية اللبنانية، مئات المعابر، عشرات المعابر من التهريب البري والجوي، وأيضا طرق يعني طرق وأساليب مبتكرة ومتكيفة مع الواقع الجديد أيضا على الحدود السورية العراقية، حيث تنشط أيضا تجارات تهريب أخرى ليس فقط المخدرات. يعني البارحة شاهدنا تهريب الحليب إلى لبنان، النحاس، القصدير، كل هذه سلاسل يمكن أن يدخل من خلالها المخدرات. أيضا السلاح يأتي ويذهب، وبالتالي التحديات كبيرة والواقع معقد، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي دعم جهود الإدارة السورية سواء كان دعم المادي أو الدعم اللوجستي. يمكن اليوم إدخال أدوات مبتكرة، تكنولوجيا مبتكرة لتحسين عمليات الرصد وعمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة، استخدام الذكاء الصناعي، لكن كل ذلك يتطلب دعم لوجستي ودعم مادي للحكومة السورية. اليوم ما تقوم به سوريا حقيقة لا يفيد فقط سوريا، إنما يفيد الإقليم ويفيد المجتمع ويفيد العالم. شاهدنا كيف كانت سوريا عندما تحولت إلى دولة الإسكوبار، اليوم تظهر سوريا وتظهر دمشق كيف يمكنها أن تكون دولة مفيدة للعالم وللمجتمع الدولي، وبالتالي يجب على العالم أيضا أن يبادر بدعم سوريا في هذا الإطار بالتنسيق وبالتعاون الأمني وتبادل الاستخبارات. أيضا يجب إيجاد بدائل اقتصادية، يعني اليوم المشكل الحل ليس فقط بالضغوطات الميدانية والإنفاذ، يجب أن يوجد حلول اقتصادية بديلة لمن يتاجر في هذه المخدرات حتى يبتعد عن هذه التجارة، وهذا يتطلب تحسين الواقع المعيشي، يتطلب أيضا تعزيز حالة إعادة الإعمار وتحسين الاستثمارات في سوريا. كل المعادلة ليست فقط معادلة أمنية، هي معادلة اجتماعية، معادلة اقتصادية، معادلة مرتبطة الجوانب مختلفة الأبعاد، وأيضا يدخل فيها ميليشيات عابرة للحدود يعني
0: طيب
1: تقوم
0: للوصول
1: بتنفيذ أجندات
0: الى يعني مكافحه فعاله لتجار المخدرات وعمليات التهريب التي تتم، الى اي مدى فعلا هنالك اهميه لدى اي تعاون اقليمي تم في المرحله الماضيه، والان هنالك ايضا حديث عن ربما عمليه حديث عن عملية ضبط للحدود، هل هنالك فعلا خطوات فعلية على أرض الواقع؟ هل ستكون فعالة في مكافحة أي عملية تهريب تتم؟
1: شوف أنسي، يعني البارحة وزير الداخلية الأردني كان له تصريح مهم جدا، قال بأنه تنسيقنا مع القوات السورية الحكومية السورية هو لحظي وفي كل ساعة وفي كل يوم يكون هناك تنسيق. ايضا شاهدنا الجيش اللبناني والقوات الامنيه اللبنانيه خلال يعني الشهر الماضي يدخل ايضا في مجال مكافحه المخدرات ضبط الاسلحه، وبالتالي الواقع يتحسن والضبوطات تزداد وتم القاء القبض على الكثير من اباطره تجاره المخدرات في هذا المجال، لكن كما ذكرت لك هذه التجاره متجذره وصعبه ومتكيفه، والأهم من ذلك أنها تدر، ما تزال تدر الأرباح وتغري الكثيرين، وبالتالي القضاء عليها يتطلب القيام بكل هذه السلسلة من الإجراءات التي ذكرتها لك يعني في أو في الحديث السابق، للوصول إلى نقطة نستطيع أن نقول أنه وصلنا إلى نقطة مستدامة وصلت فيه تجارة المخدرات إلى الحد الأدنى. لكن حتى الآن ما تقوم به الإدارة السورية جيد، يتطلب المزيد من التنسيق، يتطلب المزيد من التعاون الاستخباراتي، ويتطلب رفد كوادر وزارة الداخلية بالمزيد من المعدات والأدوات اللوجستية.
0: كيف يمكن الاستفادة من وجهة نظرك سيد محمد من خلال التعاون الحاصل وعمل وتعزيز هذا التعاون في ضبط ومكافحة عمليات التهريب؟
2: يعني يمكن الاستفادة طبعا من تجارب الدول الأخرى أيضا، يعني أعتقد أنه سوريا الآن تسير على طريق صحيح. نحن لو نظرنا نظرة مقارنة إلى الوضع مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نحن نتصور أنه مدى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، هي أقوى دولة في العالم وفي مكافحة المخدرات، إلى الآن لا تستطيع التحكم، تعد يعني أكبر مصدر من يعني مستهلك للمخدرات التي تأتي من أمريكا الجنوبية عبر أمريكا الوسطى وتأتي من كولومبيا، ورغم المكافحة التي يعني تتم بالاشتراك مع المكسيك، لكن لنعلم مدى قدرة هؤلاء المهربين على التكيف بدرجة ما رغم المكافحة، وبالتالي هذا موضوع يعني مستمر، يبقى مستمر إلى يعني لابد من عملية من متكاملة كما قلنا، وفيها جهد وجهد مضاد، يعني بقدر ما تبذل الدول جهد في مكافحة هذه المجموعات الإجرامية، هي أيضا بسبب قدراتها المالية لديها قدرة على التأقلم وبذل الجهود، لكن لا يمكن التوقف عن مكافحتها. هنا لذلك تجد الدول ربما يعني مثل المملكة العربية السعودية، الأردن، الخليج عموما مع سوريا، تجد أن سوريا هي حائط الصد الأساسي الذي يجب دعمه بكافة ما يلزم لمكافحة هذه التجارة من مصادرها. في نقطة مهمة أنه اليوم نحن سوريا إذا كنا نتحدث وأعود إلى مثال الولايات المتحدة التي تسيطر على الأراضي وتسيطر على الحدود ولديها

0: قدرات هائلة في ناحية المراقبة الجوية وإقامة سور وإلى آخره. فكيف بالحال بسوريا؟ نحن نسينا، أو يعني لم ربما لم نضئ أيضا على ما يأتي عبر العراق. هناك عبر العراق يأتي عبر الحسكة وعبر دير الزور، وهذه حدود طويلة. إلى الآن الحكومة السورية، نحن نعلم المشاكل بين الحكومة السورية وقسد، ومشاكل الآن في الحسكة. يعني الحكومة السورية إلى الآن لم تضبط أصلا السيطرة على كامل الحدود وعلى كامل المحافظات. نعلم أنه الوضع في السويداء خارج سيطرة الحكومة السورية، نعلم بأنه مناطق من الحسكة لا تزال يعني إلى حد ما بين أخذ وجذب. إذن سوريا بالفعل تحتاج إلى دعم دول الإقليمية في السيطرة على تبسط، يعني الحكومة أن تبسط الدولة السورية قواتها على كامل أراضيها وتكون متحكمة سياديا، وأن يكون هناك دورة متكاملة من دعم الأنشطة الاقتصادية أيضا للناس حتى لا تذهب بهذا الاتجاه، واستخدام أيضا المعدات الحديثة والاستفادة أيضا من تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع، سواء الولايات المتحدة، أوروبا. وعلى فكرة أيضا أوروبا متضررة. نحن لا نتحدث اليوم، تحدثنا بالدرجة الأولى كون العينات المضبوطة يعني هي تذهب باتجاه السعودية وتذهب باتجاه الخليج، وهذا هو المسار الطبيعي لهذا النوع من المخدرات. لكن هناك أنواع أخرى مثل الخشخاش وغيرها والكوكايين تذهب من أفغانستان وتأتي أحيانا عبر سوريا وتذهب عبر تركيا إلى أوروبا، وهذا أيضا أحد المسارات التي يعني ربما إلى الآن لا يوجد ربما كميات كبيرة منه، لكنه موجود أيضا. وسوريا هي دولة عبور، فيعني بالتأكيد مثل هذه العمليات تحتاج إلى جهود عالمية، جهود المجتمع الدولي في دعم سوريا في هذا الموضوع. دعم الاتحاد الأوروبي مطلوب، دعم الدول الإقليمية مطلوب بكافة النواحي. وأعتقد أن سوريا اليوم بدأت تعود إلى محيطها، سواء مع تركيا بتعاونها الكامل الصريح الشفاف، تعاون أيضا مع الأردن، الأردن ينسق بشكل كامل. وحتى عندما نذكر نحن الأردن نفذ ضربات عسكرية بالطائرات ضد مصانع في السويداء، وأعلم في ذلك الوقت الأردن أنه قام بذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية. إذن هناك تبادل معلومات، والحكومة قادرة على إعطاء هذه المعلومات للدول الصديقة حتى لو في مناطق ربما لا تستطيع أن تصل إليها.
1: بالتالي سيد محمد، إلى أي مدى ترتبط قدرة سوريا في مكافحة عمليات التهريب التي تتم، وضبط هذه الكميات بمستوى التنسيق الحاصل مع دول الجوار؟
0: إلى درجة كبيرة جدا، لا شك إلى درجة كبيرة جدا. وأعتقد أن القيادة السورية لذلك كانت مدركة لهذا الموضوع، ولذلك كان في توجه أساسي للقيادة السورية من خلال ذهاب وزير الخارجية إلى لبنان للتعاون مع الدولة اللبنانية كمؤسسات. ويعني لاحظنا أنه بالفعل في إرساء لتعاون على كافة المستويات الاقتصادية والأمنية مع الدولة اللبنانية وأيضا مع العراق، مع الحكومة العراقية، على الرغم مما يعني سواء يشوب الحكومتين من إشكاليات وتدخل لميليشيات معادية، لكن في النتيجة لابد مما ليس له بد، لابد من التنسيق مع هذه الدول ومع هذه الحكومات حتى يعني ضمن إطار المصالح المشتركة لما فيه خير وصالح هذه لشعوب المنطقة جميعا، على الرغم من الخلافات والوضع يعني السابق الذي نعلمه.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من أوتاوا، باحث في مركز الحوار السوري، كنت معنا محمد نزير سالم، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ضيفي ضياء قدور، خبير أمني واستراتيجي، كان معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل ما المعايير التي تتبعها أوروبا في مراجعة ملفات لجوء السوريين.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا.

0: الثانية.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن طبيبا سوريا يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء من عدد من السوريين في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها في أوروبا منذ سقوط النظام المخلوع.
4: ملف اللاجئين السوريين في أوروبا يشهد تحولات جذرية، إذ تتراجع معدلات قبول طلبات اللجوء بشكل حاد في دول عدة، في حين تواجه بريطانيا انتقادات بعد سحبها صفة اللجوء من بعض السوريين منذ سقوط النظام المخلوع. صحيفة الجارديان كشفت أن طبيبا سوريا يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء منه على اعتبار سوريا آمنة لعودة اللاجئين في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا، مرجحة أن تطول قرارات الترحيل آلاف السوريين المقيمين في المملكة المتحدة في الفترة المقبلة. اللاجئون السوريون في بريطانيا يشكون من طول فترات الانتظار للبت في طلبات اللجوء أو الإقامة الدائمة في وضع يصفونه بالانتظار القسري، إذ يمتد أثره ليطول العمل والسكن والسفر ولم شمل الأسر، مطالبين السلطات بوضع إطار زمني واضح لمعالجة الطلبات المتراكمة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي رفض 27,667 طلب لجوء من أصل 38,407 طلبات سورية خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة القبول 28% فقط مقارنة ب 90% في عام 2024، في حين لم تتجاوز نسبة قبول الطلبات السورية في شباط الماضي 19% حسب إحصائيات الاتحاد. عدة دول أوروبية أعلنت أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين، في حين تعتزم دول من بينها ألمانيا بدء عمليات ترحيل، مستندة إلى أن المبررات التي كانت قائمة قبل سقوط النظام المخلوع من ارتفاع مستويات العنف والتجنيد الإلزامي لم تعد قائمة بالشكل ذاته.
3: وتنضم إلينا مايا الأسطواني، عضو مجلس إدارة في المجلس السوري البريطاني، معنا مباشرة من لندن. مرحبا بك معنا، وأرحب أيضا ببشير علي الباحث في شؤون الهجرة واللجوء معنا من فرانكفورت. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بشير الحديث عن هذه الخطوات وكيف تقرأ هذه الخطوات من قبل بريطانيا في سياق تغيير السياسة التي نراها في ملف اللجوء السوريين.
5: في البداية تحية لك ولضيفتك الكريمة وأيضا للمشاهدين الكرام. عندما يقرأ الشخص الخبر هي عبارة عن إجراء بدأ ليس فقط في بريطانيا، حتى في الدول الأوروبية الأخرى، ويختلف من بلد إلى آخر. أما بريطانيا على الرغم من أن الوضع حتى الآن في سوريا يعتبر يعني تحسن لكنه متقلب، اتخذت هذه الخطوة. ويعني بالنسبة للاجئ نفسه ما زال أمامه يعني طريق قانوني يستطيع الطعن أمام المحاكم البريطانية ضد هذا القرار، ولربما لديه خيار آخر للحصول على نوع إقامة آخر. لكن ما يثير الجدل في هذا القرار في بريطانيا ما هي أساسيات اعتبار الوضع في سوريا آمن على المدى الطويل، لأن من مبادئ اتفاقية جنيف التي تعتمد عليها بريطانيا في إلغاء صفة اللجوء أي شخص عند انتفاء أسباب اللجوء في البلد الأم هي أن يكون الوضع مستقر على المدى الطويل وليس على الوضع المتقلب كما قالت الأمم المتحدة.

0: بأن هذا الوضع ربما يتغير في أي لحظة في أي منطقة، ولربما القتال والعنف
1: بالتالي ما
0: يعود إلى
1: الأساس
0: أي
1: القانوني
0: منطقة في
1: الذي
0: سوريا.
1: استندت إليه وزارة الداخلية في إلغاء صفة اللجوء عن طبيب سوري مقيم في لندن؟
0: الأساس القانوني يقول عندما يتغير الوضع أو عندما تنتفي أسباب لجوء أي شخص في البلد الأم بناء على اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951، يعني يلغى صفة اللجوء التي منح إياها. بالاستناد إلى هذا يعني إلى هذا القانون أو إلى هذه الاتفاقية تم إلغاء هذه الإقامة، لكن دون يعني دون توضيح من أي منطقة هو وإلى أي مدى الوضع مستقر في تلك المنطقة.
1: طيب، قلت بأنه يمكن الطعن في هذا القرار، ما هي الخطوات، ما هي الخيارات القانونية المتاحة للاجئ الذي تسحب منه بطاقة الحماية أو حتى الإقامة؟ ما هي الخطوات القانونية وكيف يمكن الطعن؟
0: في البداية يكتب يعني اسم المحكمة ومكان المحكمة في قرار الإلغاء لصفة اللجوء عنده في قرار الإلغاء، ويطعن عند تلك المحكمة الإدارية في المنطقة التي يعيش فيها، ويعطي أسباب جديدة أو الأسباب نفسها مع دلائل أن الوضع بالنسبة له أو الأسباب التي قالها بأنه ملاحق من جهات متطرفة ما زالت على الأرض، يجب أن يثبت هذا بأن الأسباب ما زالت موجودة. عندها لربما يحافظ على صفة اللجوء التي يعني ألغيت من قبل الجهات البريطانية. أما الخيار الثاني ويعني الجهات البريطانية بالنسبة لقانون الهجرة واللجوء عندها توضح بشكل واضح أن الشخص لديه خيارات بقاء بناء على اندماج الشخص وبناء على وضع الأسرة والأطفال في بريطانيا.
1: طيب سيد بشير، بناء على قضية الطبيب السوري المقيم في لندن منذ عام 2016، إلى أي مدى يمكن هنالك ربما مخاوف أو حتى مؤشرات على أن هذه القضية ربما قد تشكل بداية لمراجعة ملفات عديدة؟
0: بالنسبة هذا الوضع القانوني يعني الواضح في قانون اللجوء ليس فقط في بريطانيا، حتى في الدول الأوروبية الأخرى،
1: نعم،
0: بأنه عند انتفاء أسباب اللجوء يفتح ملف الشخص ضمن إجراءات الإلغاء أو السحب، وهذا يعني قادم بالنسبة لكثير من اللاجئين السوريين، وقد بدأت أيضا دول أوروبية في هذا المنحى باعتبار أن الوضع الأمني في سوريا يختلف من منطقة إلى أخرى، فلذلك سوف نرى في الأيام القادمة ربما هذا الإجراء بحق الكثير من اللاجئين السوريين في بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم، بالتالي ستشكل بداية لمراجعة ملفات أوسع. طب دعنا نستمع إلى ضيفتي مايا الأسطواني لهذه الخطوات التي تقوم بها بريطانيا. ما الذي تغير في السياسة البريطانية تجاه اللاجئين السوريين؟
2: بداية شكرا على
1: أهلا
2: إلى البرنامج.
1: أهلا.
2: لتغير السياسة البريطانية، للأسف بعد تحرير سوريا من النظام الأسدي، بريطانيا عملت إيقاف لجميع طلبات الإقامة الدائمة للسوريين. بعد هذا الشيء بدأت شوي شوي بمعالجة الطلبات، بدأت أولا بمعالجة طلبات السوريين القادمين إلى بريطانيا على إعادة التوطين من خلال الأمم المتحدة. بعدين بعد حوالي سنتين من الإيقاف، حاليا بشهر أكتوبر بدأت توصل القرارات للطلبات المقدمة من اللاجئين السوريين يلي إجوا بنفسهم على بريطانيا وقدموا على اللجوء. للأسف الطبيب البريطاني اللي نشرت عنه الجارديان اليوم هو مو الشخص الوحيد اللي جاء رفض. نحن حاليا على تواصل مع أكثر من 5 عائلات كمان وصلهم رفض من الهوم أوفيس على الإقامة الدائمة، ورفض الإقامة كمان إجا مع سحب صفة اللجوء. فهدول العائلات حالياً عم يواجهوا خطر الترحيل من بريطانيا، مع أنه سوريا غير مستقرة بعد، لسه محتاجة وقت للتعافي، محتاجة وقت لبناء الأساسيات والبنى التحتية محتاج وقت لإعادة بناء البيوت بحد ذاتها، لأنه هدول اللاجئين إذا بدهم يرجعوا على بلد مهدم ما فيه الأساسيات مع عائلاتهم مع أطفالهم، صعب كتير
1: نعم.
2: أنهم يقدروا يندمجوا بالمجتمع، أو صعب أنهم يقدموا للمجتمع. طبعا نحن بالنهاية عم نبحث عن كرامة هاي العائلات، يقدروا يعيشوا حياتهم بكرامة، فعودتهم بالأوضاع الحالية هي صعبة جدا وغير مقبولة. ومشان هيك نحن عم بنحاول نشتغل حاليا
1: طيب
2: مع
1: أنتم في عضو هذا المجلس، مجلس إدارة السوري البريطاني، وخصوصا بأنك أشرت إلى أن هذه ليست الحالة الأولى وهنالك حالات، وربما يتوسع الملف ربما لا سمح الله إلى ربما أعداد أكبر من ذلك، ما هي الخطوات التي تقومون بها في المجلس السوري البريطاني مع الجهات ربما أو التعاون للوصول إلى صيغة مشتركة والتوصل إلى فهم التوجهات الجديدة الحاصلة في بريطانيا؟ هل هنالك أي خطوات قمتم بها؟
2: نحن على خلال السنتين الماضيين أول شيء حكينا مع أعضاء البرلمان، في عضو برلمان اسمه ديفيد تايلر ساعدنا لحتى نعمل جلسة بالبرلمان للمتأثرين بالتأثير بالطلبات. بعدين عملنا حملة حاولنا نراسل فيها أعضاء البرلمان، واشتركوا معنا الجالية السورية مشكورين. قدرنا نوصل لوزير الهجرة واسمه أليكس نوريس، وقعدنا وحكينا معه وحاولنا نشرح له قديش تأثير التأخير بالبت بهي الطلبات هو كبير على هي العائلات وبيأثر على حياتهم اليومية. في منهم كتير بيشتغلوا، أولادهم بالجامعات أو بالمدارس، في منهم عندهم حالات صحية، أطفالهم بحاجة لرعاية صحية، فكل هذا كان عم بيأثر عليهم. للأسف يعني النتيجة كانت منها هي أنه سرعوا ببت طلبات حاليا يعني بشهر أكتوبر، بس البت بالطلبات عم يجي بالرفض، وهون المشكلة. هن عم بيدوروا على خطر شخصي، يعني هن اللي عم يساووا أنه هن رجعوا من البداية كأنه الإنسان عم يقدم لجوء من الصفر، بدهم يكون في خطر شخصي عليك لحتى تقدر تاخذ اللجوء، وهي سابقة من نوعها ما حصلت من قبل.
1: طب ما هي
2: ببريطانيا
1: المبررات من قبل الجانب البريطاني وخصوصا فيما يتعلق بمسألة التأخير بالأوراق أو ربما الإقامة الدائمة، ما هي المبررات لديهم؟
2: هلا هنا بالبداية كانوا بيقولوا انه عندهم تراكم بالطلبات،
1: نعم،
2: لانه خلال فترة تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد وقفوا البت بالطلبات لحتى يقدروا يشوفوا شو حيصير بسوريا بالمرحلة اللاحقة. فخلال هاي الفترة وقفوا تقريبا سنة ما عالجوا أي طلبات، فصار عندهم تراكم بالطلبات. فهنا كان دائما التبرير اللي بيسوقوه لنا أنه نحن حاليا عم نعالج الطلبات المتأخرة، بس للأسف أنه لما بدأوا بمعالجة الطلبات المتأخرة بدأوا بمعالجتها بشكل لا يناسب هذه العائلات، صاروا يعاملوهم كأنهم عم بيقدموا لجوء من الصفر مثل ما حكيت. فببريطانيا بالعادة إذا أنت مقدم لجوء عندك إقامة 5 سنوات بتاخد الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، بس حاليا صار في شيء اسمه Safe Return Review Unit بيبعتوا أسئلة للشخص المقدم على الإقامة الدائمة، بيسألوا هل في خطر على حياتك، ليش ما بدك ترجع على سوريا، شو المشاكل اللي حتواجهها، وعم يرجعوا يعملوا مقابلات معهم. فهذا كلياته عم يأثر عليهم، عم يعمل ضغط نفسي كبير، الناس بدأت تدخل باكتئاب، في ناس عندها مشاكل، عندها مشاكل عائلية، عندها مشاكل صحية، كله عم بيأثر عليهم. ولما بدأت تجي الرفضات كانت مفاجأة، يعني حتى الطبيب يلي هو وعائلته اجتهم اجاهم الرفض ما كان عنده أي مشاكل قانونية، ما عنده أي مشاكل بالبلد، هو طبيب مخلص معادلة شهادته، يعني هو المفروض يكون قيمة لبريطانيا. بريطانيا عم تضطر تستقدم أطباء من خارج بريطانيا لأنه في عندهم نقص كبير، فليش ما يستفيدوا من اللاجئين اللي عندهم شهادات ويوظفوهم؟ هي كمان.
1: طب ما هي الاعتبارات فيما يخص الطبيب السوري، ما هي الاعتبارات التي تحدثت عنها بريطانيا الجهات المعنية المسؤولة فيما يتعلق تحديدا بحالة الطبيب السوري؟
2: هلا هنا بالنسبة لهذا الطبيب هنا حكوا له انه انت ما عندك اي مشاكل بالعودة الى سوريا، كل الأسباب اللي أنت قدمت على أساسها اللجوء انتفت حاليا، فأنت قادر أنك تعود إلى بلدك الأم وترجع تندمج مثل ما قدرت بسهولة تندمج بالمجتمع البريطاني أنت وأولادك، فأنت بسهولة ممكن ترجع تندمج بسوريا. طبعا هذا الحكي مو صحيح، لأنه الإنسان صعب أنه يخسر كمان 10 سنين من حياته ليرجع يبني من الصفر، وخصوصا بوضع غير مستقر، فهو شيء خارج المنطق بصراحة. باقي دول أوروبا في عندهم مسارات أخرى، يعني يلي بتنتفى منه صفة اللجوء بيقدر يدخل بمسار عمل أو مسار دراسة أو مسار حياة عائلية. هون ببريطانيا ما في هاي المسارات، هاي المسارات فتحوها وبالأحرى حيفتحوها السنة القادمة لطالبي اللجوء. اللاجئين اللي عم يقدموا على الدائمة ما فتحوا لهم مسارات.
1: سيدة مايا، ماذا عن دور اتفاقية اللاجئين وأيضا قواعد المتعلقة بعدم الإعادة القسرية إلى في سياق الحماية المتعلقة بالسوريين؟
2: حاليا العودة الطوعية، هن عم بيطلبوا من اللاجئين العودة الطوعية، وعم بيحاولوا انه يشجعوهم بتوفير مبالغ مالية، حتى من جديد في شركة بتساعد اللي حابين يرجعوا عودة طوعية بإيجاد سكن أو بإعادة الاندماج بسوريا. نعم. مع أنه بصراحة يعني الخدمات اللي هنن بيوفروها هي كتير ضئيلة ولا تناسب العائلات اللي ممكن ترجع على سوريا. فبالنسبة لاتفاقية اللاجئين، المفروض أنه اللاجئ تكون حقوقه محمية ولا يرجع على مكان هو مو حاسس فيه بالأمان. فأسباب الهوم أوفيس اللي هنن وزارة الهجرة ببريطانيا ما لها أسباب منطقية، وحتى يبدو أنهم استعانوا بالـ AI بالذكاء الصنعي، لأنه ردودهم على طلبات الإقامة الدائمة أولاً طويلة جداً، وثانياً فيها بنود لا تتعلق بالشخص نفسه. يعني هذا الطبيب مثلاً كان في عنده تقريباً 3 بنود بالرد لا تتعلق به، كانوا عم يقولوا له فيك ترجع على السعودية لأنك عشت فيها 4 سنوات، مع أنه هو في حياته ما عاش بالسعودية. في عائلة تانية قالوا لها فيكم ترجعوا على ألبانيا، مع أنه هنا بحياتهم معاش بألبانيا. ففي ردود غير منطقية بالرد على الطلبات، وواضح أنهم استعانوا بالذكاء الصنعي، ما عم يعالجوا الطلبات بشكل منفصل عن طريق الموظفين عندهم.
1: طيب سيد بشير، في سياق قبل قليل أشرت إلى مسألة بأن هنالك سياسة لدى الدول الأوروبية فيما يخص العودة الطوعية وملف اللاجئين، هل هنالك دول أخرى بدأت تتخذ ذات الخطوات التي تقوم بها بريطانيا؟
0: نعم، وأكثر من دولة أوروبية بدأت يعني تتخذ هذه الخطوات، وبدأت بفتح ملفات اللاجئين السوريين ضمن سياق انتفت أسباب اللجوء في البلد الأم، وعليك تقديم أسباب مقنعة للبقاء في ألمانيا. وصلت رسائل إلى الكثير من اللاجئين السوريين على الأقل في ألمانيا لأعداد يعني لا بأس بها، وعليهم الآن يعني التعاون مع سلطة مثلا بألمانيا المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ضمن إجراءات السحب والإلغاء، لربما لاحقا تؤدي إلى إلغاء صفة اللجوء أو الحماية التي حصلوا عليها في ألمانيا. بالنسبة للدول الأخرى أيضا بدأت النمسا بهذا الإجراء، وأيضا هولندا وأكثر من دولة أخرى، السويد وأيضا الدنمارك ضمن هذه الإجراءات. لكن ما كان منتشرا حتى الآن في ألمانيا والدول الأوروبية هي إلغاء صفة اللجوء لأسباب أخرى لا تتعلق بالوضع في سوريا، كانت لأسباب تتعلق مثلا في زيارة سوريا بدون سبب إنساني مقنع، مثلا استخراج جواز سفر ووضع الشخص نفسه تحت حماية الدولة التي جاء منها، كانت أسباب لا تتعلق بالظرف الأمني في سوريا أو استقرار الأوضاع في سوريا. وأيضا لا يتم اتخاذ الوضع الخدمي بعين الاعتبار بقانون اللجوء في الدول الأوروبية، هذا الأمر يعني مفروغ منه. الاضطهاد الشخصي بسبب فئة مثلا منتسب إلى فئة دينية أو عرق معين أو مثلا أي سبب له رأي سياسي آخر من جهة حكومية أو غير حكومية لربما إذا انتفت هذه الأسباب تؤدي إلى إلغاء صفة اللجوء عندهم.
1: بالتالي هل يمكن القول على ضوء كل هذه الخطوات أننا أمام ربما تطبيق جديد لمعايير قانونية متعلقة بربما تغيير السياسة الأوروبية بملف اللاجئين؟
0: بالفعل بدأت هذه الإجراءات، والمعيار هو يعني واضح في قانون اللجوء، وأصلا يعني حتى في اتفاقية اللاجئين جنيف للاجئين في عام 1951 هذه الإجراءات واضحة وهذه المعايير واضحة، ونفس الإجراءات التي تتم في بريطانيا عم تتم في يعني في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى. يتم إرسال بريد أو رسالة إلى الشخص بأن ملفك فتح ضمن إجراءات السحب والإلغاء، عليك أن يعني لديك حق الرد لمدة شهر. ما هي أسبابك الجديدة؟ هل أسبابك التي قدمتها في أول مرة ما زالت موجودة؟ ومن ثم دراسة الطلب. فهذه المعايير موجودة في القانون ويتم تطبيقها الآن، لكن يعني بمعنى إذا تم إلغاء صفة اللجوء لا يعني ذلك الترحيل،
1: طب ما
0: ولربما
1: الفرق
0: يزيد عدد
1: قانونيا
0: الأشخاص.
1: بين إلغاء صفة اللجوء وبين رفض تجديد الإقامة وعمليات الترحيل؟
0: بالنسبة لإلغاء صفة اللجوء لديها أسباب، عندما يضع الشخص نفسه تحت حماية الدولة التي جاء منها، أو زار البلد الأم دون سبب إنساني مبرر، أو انتفت أسباب الاضطهاد الشخصي في البلد الأم، هذه الأسباب تؤدي إلى إلغاء صفة اللجوء. الترحيل له إجراءات أخرى، الترحيل يحتاج يعني إلى موافقة البلد الأم وضمانات بأن هذا الشخص عندما يعود إلى البلد الأم لن يتعرض إلى اضطهاد ولن يتعرض إلى تعذيب أو قتل أو يعني اختطاف، يعني أسباب عديدة يجب أن تكون من ضمانات الدولة المستقبلة، وهي الآن سوريا. وحتى الآن سوريا تتحدث فقط عن العودة الطوعية الكريمة وليس العودة أو الترحيل القسري.
1: طب على ضوء ذلك سيد بشير، هل هنالك خيارات قانونية متاحة أمام اللاجئ السوري؟ هل هنالك فعلا يمكنه الطعن في هذه القرارات؟
0: قرار إلغاء الإقامة أو صفة اللجوء أو حق
1: نعم.
0: اللجوء أو الحماية الثانوية التي حصل عليها الشخص في أوروبا أو في بريطانيا يحق له الطعن عند المحاكم الإدارية. ومنذ عام 2020 على الأقل في أوروبا هناك خيارات واسعة لاستبدال الإقامة إلى إقامة لغرض آخر، منها العمل ومنها التدريب المهني ومنها الدراسة أو لوضع أسري محدد. الطفل هو مندمج في المجتمع الألماني، يعني فالأب والأم يأخذون إقامة على الولد في ألمانيا. لكن يجب أن نفصل بين نقطتين هامتين، الاندماج ليس له علاقة بزوال أسباب لجوء أي شخص في ألمانيا، هما أمرين منفصلين عن بعضهما. عندما تزول أسباب لجوء أي شخص في البلد الأم وتلغى إقامة صفة اللجوء، هنا ينظر إلى الاندماج على أنه مبدأ من مبادئ الحصول على نوع آخر من أنواع الإقامات في أوروبا، وخاصة مثلا نحن مقيمين في ألمانيا، فألمانيا متوسعة بهذا الأمر، فيحصل الشخص على نوع إقامة
1: نعم.
0: آخر والاندماج ليس له علاقة بأسباب اللجوء.
1: طيب كنا نتحدث قبل قليل سيدة مايا عن انعكاس هذه الخطوات على حياة السوريين اللاجئين في هذه الدول في بريطانيا تحديدا، ومسألة تأخر الإقامة والأوراق المتعلقة بالإقامة الدائمة كيف تنعكس على حياتهم؟
2: أهم نقطة هي العمل والدراسة. اللاجئين الذين يعملون في بريطانيا عندهم مشاكل بتجديد عقود عملهم أو بالانتقال من عمل إلى آخر، لأنهم محتاجين إثبات أنهم حيظلوا بالبلد حتى صاحب العمل يقبل بأنهم يعملوا لديه. بالنسبة للدراسة، القروض الدراسية مشكلة، تقديم أبنائهم على القروض الدراسية مشكلة كبيرة في ظل انتفاء حاليا صفة اللجوء منهم وسحب الإقامات منهم، بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي يعانون منها، إذا كان أطفالهم بحاجة لرعاية صحية، إذا كانوا بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى بشكل دائم، التأمين الصحي
1: شكرا.
2: كمان أصبح مشكلة، بالإضافة طبعا
1: نعم
2: إلى الحالة النفسية التي يشعرون بها،
1: أشكرك.
2: التوتر والاكتئاب الذين يدخلون به بسبب عدم استقرار وضعهم وعدم معرفتهم ماذا سيحصل لهم في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك مايا الأسطواني، عضو مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني، كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا لك، وأشكر بشير علي باحث في شؤون الهجرة واللجوء كان معنا من فرانكفورت، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر التطورات الإقليمية. السورية للبترول تقول إن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية تستعد للدخول والتفريغ عبر الموانئ السورية. أضرار كبيرة في بعض المخيمات بمنطقة باريشا في ريف إدلب بسبب الهطولات المطرية الغزيرة. الآثار والمتاحف تشير إلى أن نتائج الكشف على قصر الزهراوي في حمص لم تسجل تغييرات جوهرية في النسيج المعماري للقصر.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية. ووفق بيان لوزارة الخارجية، أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع السعودية في مواجهة تصاعد استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة، ومعزيا بضحايا استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هذا وكانت وزارة الخارجية دانت أمس الأحد استهداف المطار، معتبرة أنه انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين والملاحة الجوية. لمزيد من التفصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عامر العاصي. عامر، أهلا وسهلا بك. لو تضعنا في تفاصيل هذا الاتصال بين الشيباني وفيصل بن فرحان.
1: نعم يمان، أجرى وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اتصالا في وزير خارجية المملكة العربية السعودية مساء هذا اليوم أو في اليوم السابق، وجرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية في المنطقة. أكد وزير الخارجية السورية أسعد حسن الشيباني تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة قصف واستهداف ميليشيات الحوثي للمنشآت المدنية في السعودية، وأيضا عز بضحايا استهداف مطار خالد في الرياض الذي استهدفته ميليشيات الحوثي في الأيام الماضية ونتج عنه ضحايا وقتلى آنذاك. وأيضا أشار وزير الخارجية السوري إلى أن أمن السعودية مرتبط بشكل كبير بأمن سوريا والمنطقة، وشدد الطرفان على التعاون المشترك وعلى التنسيق المتبادل والتوصل إلى استقرار وسلام دائم في كافة المنطقة التي يجري فيها هذا الخلاف أو هذا الاستهداف بين الحين والآخر.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل عامر العاصي مراسلنا من دمشق. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر كوش. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بكم. إذن اتصال الشيباني للتضامن مع السعودية وإدانة الاستهداف للمملكة من قبل ميليشيا الحوثي، أيضا للتعزية بضحايا استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، العلاقات

0: السورية السعودية تتطور يوما بعد يوم. أستاذ عمر، إلى أين تتجه برأيك؟ هل ستكتفي بالعلاقات الدبلوماسية والتضامن أم إلى أين ستتجه؟
1: بداية صباح الخير لك
0: صباح
1: وللمشاهدين جميعا. يعني هذا

0: المملكة العربية السعودية تتعرض لقصف من قبل إيران بالصواريخ وبالمسيرات، وأيضا من قبل وكلاء إيران داخل طبعا العراق. الآن يعني العملية انتقلت إلى وكلائها في اليمن، وبالتأكيد طبعا ستكون سوريا أول من يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى يعني أن هذه أن المملكة العربية السعودية الحقيقة يعني أول من قدم المساعدات، وأيضا قدم الكثير لطبعا السوريين بعد الخلاص من نظام الأسد. لذلك في اعتقادي أن هذه العلاقات يمكن أيضا أن يعني تتطور إلى مزيد من التنسيق، وأيضا إلى تلبية احتياجات المملكة يعني أمنيا ولوجستيا، خاصة أن طبعا سوريا تقع في قلب منطقة المشرق العربي، ووكلاء إيران سواء في طبعا في لبنان حزب الله وأتباعه، وأيضا في العراق الميليشيات الموالية لإيران. يعني يمكن أن تكون طبعا سوريا أو يكون سوريا لها دور في هذا المجال، ولا شك أن يعني آفاق هذه العلاقات ستزداد كلما زاد التنسيق السياسي والأمني أيضا.
1: نعم، طيب كيف تقرأ أستاذ عمر الموقف السوري في ضوء التطورات الإقليمية والدولية؟
0: يعني الحقيقة الآن يعني سوريا انتقلت من المرحلة الأولى التي كانت هي يعني تثبيت السلطة وطبعا نيل الاعتراف العربي والدولي إلى مرحلة أخرى، وهي أن تلعب دور إقليمي. هذا الدور الإقليمي أيضا يصب في نفس الإطار، بمعنى لن يكون دورا يعني مقلقا أو مزعزعا لاستقرار دول الجوار، إنما في إطار تثبيت هذا الاستقرار. وبالتالي كل ما يدعم هذا الموقف يعني هو سيكون يعني مجال لتحرك الدبلوماسية الخارجية الحقيقة النشطة لسوريا. يعني الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الحقيقة لم تنقطع إلى يعني مختلف العواصم، وخاصة طبعا العواصم العربية وأيضا الدولية الفاعلة. لذلك في اعتقادي هذا الدور الإقليمي يعني عليه أن يكون أيضا قدر الإمكان يبتعد عن سياسة المحاور، بمعنى أن كانت سوريا في السابق في ظل نظام الأسد البائد ضمن محور الإيراني المعروف يعني الروسي، وبالتالي لن تكون سوريا الآن أو الجديدة في محور معاكس، إنما سيكون لها دور طبيعي كدولة إقليمية فاعلة، لكن في الاتجاه الذي يوازن طبعا العلاقات ما بين الدول دون الوقوف مع محور ضد محور آخر.
1: طيب أستاذ عمر، يعني قبل أيام زار الرئيس الشرع الرياض، وهذا الاتصال والإدانات من وزارة الخارجية، يعني هل يمكن أن تتطور الأوضاع؟ يعني هنا نريد أن نتحدث عن حلف مكة تحديدا، هل يمكن أن نشهد في الأيام المقبلة انضمام سوريا إلى حلف مكة في ظل هذه التطورات الإقليمية في المنطقة؟
0: يعني
1: أستاذ عمر سمعتني؟
0: عفوا يعني لم أسمع.
1: طيب
0: لم أسمع السؤال.
1: طيب
0: جيدا
1: أستاذ عمر، قبل أيام الرئيس أحمد الشرع زار الرياض، واليوم نشهد اتصالا هاتفيا للشيباني بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وإدانات وزارة الخارجية لاستهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية. هذه العلاقات وهذه التطورات، هل يمكن أن تفضي أو أن تتطور إلى انضمام سوريا إلى حلف مكة في ظل هذه التطورات الإقليمية برأيك؟
0: يعني في اعتقادي هذه يعني الاتصالات، وطبعا خاصة الزيارة التي قام بها الرئيس الشرع إلى المملكة العربية السعودية، يعني تدل على أن يعني أمن السعودية الحقيقة وما يحاك ضد السعودية ستكون سوريا إلى جانبها. ويعني ما تطلبه المملكة العربية السعودية يعني الحقيقة سيكون محل دراسة ومحل اهتمام، وأيضا سيكون

0: من أولويات يعني الحقيقة سوريا أن تكون مع المملكة ضد طبعا هذه الهجمات وضد أي استهداف لأمنها. لكن هل طبعا الموضوع سيكون له علاقة بانضمام سوريا إلى حلف مكة أو تحالف مكة؟ فاعتقادي يعني هذا يعني يجب أن يكون محل دراسة، ويمكن أن يكون هناك يعني ليس انضماما بالمعنى الكامل، إنما يمكن أن يكون هناك صيغ من التنسيق والتعاون ما بين سوريا وبين طبعا هذا التحالف الثلاثي الدفاعي. يهم طبعا سوريا أن تكون لها أيضا طبعا قوة ردع الحقيقة ضد خاصة الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا من جهة أخرى يعني ستكون سوريا وفية للمملكة العربية السعودية وللعلاقات الحقيقة المميزة ما بينها وبين المملكة العربية السعودية. لكن مسألة الانضمام يجب أن تكون الحقيقة يعني لها شروط ولها طبعا أيضا مستلزمات، خاصة أن الآن سوريا هي في ضوء يعني الحقيقة ما زالت في ضوء إعادة بناء كل ما خربه النظام وما دمره نظام الأسد السابق، وخاصة يعني المؤسسة العسكرية. يعني المؤسسة العسكرية لا زالت في طور إعادة البناء وإعادة التشكيل ويلزمها الكثير، وبالتالي يعني الانضمام الحقيقة لن يكون بالمعنى العسكري، إنما يمكن أن يكون هناك صياغ كما قلت، أو يمكن أن يكون هناك آليات الحقيقة. يعني مثلا في هناك إذا أخذنا بعض المؤسسات الدولية، يعني في بعض الدول لا تدخلها، إنما تجد علاقات أو سبل للتنسيق أو للتعاون معها، وهذا في اعتقادي أقرب المطروح بالنسبة إلى سوريا مع تحالف مكة وليس مسألة الانضمام. في اعتقادي يعني ليس من مصلحة سوريا الآن أن تنضم عسكريا بالمعنى العسكري مع تحالف أو إلى تحالف مكة، ونحن نعلم أن إسرائيل يعني الحقيقة يعني هي عامل عدم استقرار وعامل يعني الحقيقة يسعى إلى زعزعة طبعا كل ما تحاول السلطة الجديدة بناءه، ولا يمكن طبعا لسوريا أن تكون تصمت إلى يعني إلى على كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية. لذلك يمكن أن يشكل تحالف مكة دعما أو عامل ردع تجاه العدوانية الإسرائيلية، لكن ليس بالمعنى العسكري، لأن الآن الحقيقة يعني اتجاهات الإقليم التصعيد في الإقليم سواء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أو الحرب التي يعني تخوضها طبعا أيضا الحكومة الشرعية ضد الحوثيين واعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، كل هذا التصعيد يعني ليس من مصلحة سوريا أن تكون عامل أو جزءا من هذا التصعيد أيضا.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش، كنت ضيفنا من إسطنبول.
0: شكرا.
1: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الأحد. وأكدت الهيئة في بيان تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، موضحة أن العمل مستمر لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. هذا وأصدرت المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا مشتركا دانوا فيه الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على السعودية، ولا سيما استهداف مطار الملك خالد الدولي، واصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات ووقف تكرارها، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وما يترتب عليها من تداعيات وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ومطالبة بوقفها الفوري وغير المشروط. إلى ذلك أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مشددا على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك ولا سيما في المجالين الأمني والدفاعي. وقال قرقاش في تدوينة على منصة إكس: إن أمن دول الخليج لا يتجزأ، وإن تعزيز منظومة الأمن الجماعي ضرورة لمواجهة التهديدات، معتبرا أن التقصير في هذا الجانب أتاح المساس بأمن الخليج الذي يمثل مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة ومواصلة الاستثمار والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات، وأشار إلى أن الرياض باتت اليوم عاصمة لأمن الطاقة عالميا، وأن المملكة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وحريصة على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في مختلف الظروف. وأوضح أن خط أنابيب الشرق غرب يؤكد هذه الحقيقة ويجسد بعد نظر المملكة المتمثلة في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، حيث إنه يوفر مسارا بديلا لنقل الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر ينبع على البحر الأحمر. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عرقجي أعرب خلال الاتصال عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر بحث ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية. وبحسب وزارة الخارجية جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. عقدت وزارة الخارجية ورشة عمل تشاورية في دمشق لتطوير مقاربة وطنية للتعامل مع خطاب الكراهية بمشاركة الجهات المعنية وبتيسير فني من خبراء مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
2: قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع كافة الجهات في الحكومة السورية تخليص سوريا من هذه الآثار، حقبة الأسد الكيميائية والأسلحة التي تركها خلفه. فهذه الأولويات هي موجودة مطروحة أمام أبناء شعبنا. الهدف الوصول بسوريا إلى الشكل الذي يستحقه أبناء الشعب السوري، بما في ذلك الآن نلاحظ وجود خطاب غير منضبط، لا يتناسب مع مبادئ الشعب السوري ولا يتناسب مع القيم التي يمثلها أبناء الشعب السوري ويرفضها طبعا أبناء الشعب السوري بحد ذاته بشكل أساسي. تحويل هذه الحالة الشعبية إلى إطار حوكمي مضبوط هو هدف الجهد الذي يبدأ بالورش اليوم، وهو لا يلخص في ورشة واحدة، إنما هو مسار ابتدأ سابقا عبر العديد من الجهات الوطنية منها وزارة الإعلام ومنها وزارة العدل، إنما الآن وضعه ضمن جهد موحد للوصول إلى عملية أكثر اتساقاً وتنظيماً بين الجهات الحكومية والهيئات والوزارات الوطنية.
1: وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في حديث لتلفزيون سوريا إن مبادرة وزارة الخارجية تمهد إلى وضع خطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية.
3: to bring together the different perspectives and expertise across.
4: اليوم ورشة عمل

0: رئاسة وزارة الخارجية، وهذه أول خطوة في تطوير خطة عمل ضد الخطاب الكراهية في سوريا. فاليوم في مقارنة بعد الخبراء في عدة الوزارات، وفي نهاية اليوم راح نشوف شو الخطوات في المستقبل. كما قلت يعني هذه المبادرة كمان لازم تشمل المجتمع المدني، القيادات الدينية، وسائل الإعلام، يعني في مجال واسعة عشان تطوير هذه الخطة. فهذه الخطة الأولى، وإن شاء الله رح نوصل إلى خطة عمل، وهذا سيكون سوريا ستكون أول دول في العالم العربي لها هذه الخطة.
1: أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. وأوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. لين، مرحبا بك، لو تضعيننا في تفاصيل هذا الخبر.
2: نعم يمان، وقعت الشركة السورية للبترول اتفاق مع الشركة السعودية أرامكو للمشتقات لاستيراد المشتقات النفطية. طبعا بالتوازي مع هذا الاتفاق، يعني يوجد الآن في الموانئ السورية 15 ناقلة تنتظر دورها لاستكمال إجراءات التفريغ في المصبات النفطية. طبعا هذه الإجراءات يعني تأخذ يعني وقت بسبب التأكد من الشحنات، يعني شحنات المشتقات النفطية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، يعني من الكثافة ومستوى الكبريت وغيرها من المواصفات المعتمدة للتأكد من مطابقتها لهذه المواصفات. وطبعا يعني النواقل تتضمن 6 نواقل ديزل و9 من مادة البنزين لرفض السوق المحلي وتعزيز توافر المشتقات النفطية في السوق المحلي. طبعا هذه العملية تأتي يعني في ظل وجود يعني أزمة فعلية لمادة البنزين، يعني أزمة في جودة المادة. فكما أوضحت يعني الشركة السورية للبترول أنها تعمل على يعني تعديد مصادر استيراد المشتقات النفطية، فكانت معظم المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عن طريق روسيا، ولكن الآن يعني يتم العمل على تنويع مصادر استيراد هذه المشتقات
1: النفطية. طيب لين، لمزيد من يعني الاستيضاح، هذه الشحنات جاءت بالتعاون أو مصدرها شركة أرامكو السعودية؟
2: صراحة يعني لم يتم التوضيح بشكل كافي بتصريحات الشركة السورية للبترول حول هذا الموضوع، ولكن من الواضح أن يعني هذا الاتفاق جاء بالتوازي مع يعني وجود 15 ناقلة في الموانئ السورية. لم يتم تحديد مصدر هذه يعني هذه النواقل الموجودة في الموانئ التي تنتظر دورها في التفريغ، ولكن يعني من المتوقع أن تكون هي النواقل، يعني هذه النواقل ضمن الاتفاق الذي أبرم بين الشركة السورية للبترول وشركة أرامكو.
1: طيب لين، إن كان عندك معلومات، أين من الممكن أن يعني أن يتم تفريغ هذه الشحنات؟ في أي الموانئ السورية؟
2: نعم، هذه الشحنات تصل عبر الموانئ السورية بالبحر، ويتم تفريغها بالمصبات النفطية بمصفات بانياس، ويعني مصب مصفات بانياس، ومن ثم يعني يتم توزيع هذه المشتقات على محطات الوقود وغيرها من الأماكن المخصصة يعني لرفض السوق المحلي.
1: متى زمنيا، متى من المتوقع أن تدخل إلى

0: هذه المصبات أو إلى الموانئ السورية؟
1: صراحة لم يتم التصريح حول التوقيت الزمني، يعني هذه المعلومات حاليا غير متوفرة بسبب عدم تصريح الشركة السورية للبترول عن المدة الزمنية المحددة يعني بشكل دقيق لرفض السوق بهذه المواد، ولكن يعني
0: أشكرك.
1: ولكن المتوقع يعني خلال أشهر يعني قليلة أن يعني
0: نعم،
1: تعزز السوق المحلي بشكل كبير.
0: أشكرك على كل هذه المعلومات. لين جبارة مراسلة التلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية لصالح الشركة السورية للبترول. وأوضح المصرف أن تنفيذ الاعتماد جرى بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى بهدف تأمين الأداة المصرفية اللازمة لتمويل الصفقة وتسوية العمليات التجارية المرتبطة بها. وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إدارة المشتريات الاستراتيجية عبر القنوات المصرفية الرسمية. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن إجراء المركزي تطور مهم في آليات تمويل التوريدات النفطية وتسهيل التعاملات التجارية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام الحالي، شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية، إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية، بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. أفادت مديرية إعلام الحسكة باختطاف ما تسمى بالشبيبة الثورية شابا من مكان عمله في شارع 60 بحي غويران في مدينة الحسكة بعد انتحالهم صفة أمنية. وأوضحت المديرية أن عملية اختطاف الشاب محمد محمود حسن البالغ 27 عاما جاءت على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري وضبط الأمن وفرض سيادة الدولة، مشيرة إلى أن الخاطفين أطلقوا النار بين قدميه في أثناء مقاومته واعتدوا عليه بالضرب والإهانة وهددوه بالتصفية. وأضافت المديرية أن المختطفين سلموا الشاب إلى جهة الجريمة المنظمة التابعة للأسايش قبل أن يفرج عنه بجهود قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة. نظم بعض ملاك ومستأجري المحال في مدينة الباب بريف حلب وقفة احتجاجية اعتراضا على فرض ضريبة على إعادة تعبيد شارع السوق بمبالغ وصفوها بالكبيرة وربطها بتزويد المحال بالكهرباء.
2: سكروا الشارع شهرين ونص، لاقعوا الناس شهرين ونص بعد ما اجى اعطاك ورقه قال لك باسبوع بدك تدفع المصاري، ولا لا في كهرباء ولا في صار يهدد انه انا مهجر وصاحب محلي معه سرطان بالسعوديه ساكن، لا هو بيدفع ولا انا بحسن بيدفع، مين بده يعبي كهرباء هلا؟
3: تصفيه شوارع المنطقه هو عمل جيد، ولكن هذا عمل يجب ان يكون عمل قانوني، والقانون تصريح تحصيل الاموال يبقى يكون بشكل قانوني، والقانون الإدارة المحلية رقم 107 لا يحق لأي إدارة محلية أن تفرض ضرائب إلا بموجب قانون من رئاسة الحكومة، وتحصيل الضرائب بهذا الشكل عمل غير صحيح.
4: إنه ما من حق أي إنسان يحرم إنسان من الكهرباء لأجل أنت اليوم تدفع لك مصاري للزفت هاد، ومعروفة بكل دول العالم هذا الأمر بتقصد، حتى الباب صار فيها مشاريع تاني، هي المشاريع تقصدت عمدة سنة وسنة ونص، بس اليوم أنت تقطع الكهرباء يعني بتقطع لي شريان عملي.
5: أنا واحد من الناس ترى دفعت رغم أنفي لأنه قطعوا علي الكهرباء، ما من عبي لك تمام إلا تدفع الزفتية، دفعت وما في إشكال، بس ماني حول، أنا مالك وربي يسر.

0: المستأجرين جيراني 20% مستأجرين لله ذرهم، فكوا عن المحلات.
1: أول شيء تم إغلاق الشارع لمدة شهرين، ثاني شيء اشتغلوا أمور غير قانونية فربطوا موضوع الزفت بموضوع الكهرباء وتم قطع الكهرباء على المواطنين، وهذا حق للمواطن، لا يجوز لأي جهة أن تربط ضريبة بخدمة مقابل خدمة مقدمة له. النقطة الثانية أنه موضوع الزفت بالقانون وبالقوانين السورية المعتمدة يتم أخذ قيمة الزفت 25% من الشوارع المزفتة سابقا، توزع على كل طرف 12.5%. المشكلة أن قدرت الآن قيم الزفت التي وضعت على أصحاب المحلات التجارية أضعاف التكاليف المعتبرة، يعني في حلب وفي عزاز لا يتم أخذ أي قيمة للزفت إلا في مدينة الباب، طبعا أضعاف معتبرة اعتبروها 100% وأكثر.
2: طلينا 3 شهور مضطررين، بعد ما خلصوا الزفت بعد أسبوع قال بدن 670 تقريبا من كل محل على المتر، $190 بدن زفتية. طيب أنت إيش حطيت؟ ما في لا لجنة بتطالع لك إيش حط ولا شيء. طيب ليش هالحكي؟ بعدين ما دفعنا، رحنا لنعبي كارت الكهرباء قال ما بصير تعبي، لتروح تراجع البلدية وتطالع براءة ذمة من البلدية إنه أنت دافع. طيب أنا ما عندي هالمبلغ هذا، طيب أنا مضطر صار لي 3 شهور ما بيعرفوا هالحكي. يا الله منا غيرك يا
3: الله. نظم أهالي معتقلين جرى نقلهم إلى العراق وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في دمشق للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات تسببت بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بإدلب، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشة بريف المحافظة.

0: شهدت البادية بريف دير الزور الغربي أمطارا غزيرة تسببت بسيول في المنطقة من دون تسجيل أضرار حتى الآن.
1: اللهم صل على النبي. 11-10 أبو عدي عدي فينا المي هذه رايحة يا شباب. ما شاء الله هذا محل يقف ويا مو خالص هذا شنو نلعب وين.
0: أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي يضم 30 ممثلا عن 22 شركة ومؤسسة أمريكية وإقليمية ودولية فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير الهيئة أحمد رواد رمضان بالوفد في دمشق، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم. وأوضحت الهيئة أن الزيارة تهدف إلى التعرف إلى البيئة الاستثمارية السورية واستكشاف فرص دخول السوق المحلية أو توسيع الأعمال فيها وفتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية محتملة. أعلنت مديرية الآثار والمتاحف أن نتائج الكشف على قصر الزهراوي الأثري في حمص أظهرت أن الأعمال المنفذة لم تسجل تغييرات جوهرية في التخطيط أو النسيج المعماري التاريخي للقصر. واعتبرت المديرية أن الأعمال التي جرت تندرج ضمن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين الخدمات الأساسية، مضيفة أن التمويل المخصص للترميم قدم كتبرع من الجهة المستثمرة من دون أي أعباء على خزينة الدولة، مؤكدة حرصها على التراث المعماري السوري وفق المعايير العلمية والفنية المعتمدة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. أنور مرحبا بك، لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر تفضل.
2: نعم يا مان، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بعد جدل استمر لأيام حول موضوع قصر الزهراوي، طبعا قصر الزهراوي هو أحد المعالم الأثرية المهمة في حمص ويعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي وجزء منه آخر أيضا للعهد العثماني، وبالتالي له رمزية وله اهتمام ولو يتصدر يعني قائمة الأماكن التراثية والمعالم هنا في حمص. ولكن خلال فترة الحصار الممتدة من عام 2012 حتى 2014 تعرض جزء منه للقصف، وبعدها قام النظام المخلوع بمحاولة ترميم أجزاء منه ولكن أدت إلى تشويهه حقيقة، واستخدم فيها وسائل بدائية أدت إلى طمس بعض من المعالم. مؤخرا قامت إحدى الجهات الاستثمارية بالبدء بأعمال الترميم داخل هذا القصر، ولكن عدد من الوسائل الإعلامية وعدد من الصفحات قامت بإثارة موضوع أن القصر يتعرض لتخريب، يتعرض لتغيير في معالمه التراثية، مستدعى تدخلا من الجهات الإشرافية والرقابية متمثلة في المديرية العامة للآثار والمتاحف التي أرسلت فريقا مركزيا للقصر مكون من فريق الهندسة وأيضا مختصين بعمليات تنقيب وآثاريين من مديرية آثار الحمص، كلهم وفدوا إلى القصر، وكنا معهم لحظة وصولهم. كان من الممنوع التصوير داخل القصر عندما تنتهي اللجنة من أعمالها، ولكن رصدنا وتجولنا معهم داخل القصر أثناء قدومهم، وشاهدنا يعني ما ذكره التقرير حقيقة في بيانه ليلة أمس، حيث قال بأن أعمال الترميم لم يعني تصل لمستوى أن يتم تخريب أو يتم إزالة جدران أو أعمدة كما ذكرت بعض الصفحات أكثر من مرة. ما حصل هو محاولة إعادة الحياة إلى القصر، فعلا كان قبلها مدمر وكان مهجورا، يعني لا وجود للحياة فيه، وحتى أهل الحبس لا يرتادونه بسبب وضعه الرتب والمأساوي جدا. لذلك بعد قيام هذه الجهة كان هناك تحفظات، وحتى كان هناك يعني محاولات لتأكيد المحافظة من أي جهة استثمارية كانت على أن تحافظ أي عمليات ترميم على تراثيث القصر وعلى معالمها الرئيسية، وهو ما أكدته بداية الجهة المنفذة عندما التقينا فيها، ثم اللجنة التي أصدرت بيانها يوم أمس التي قالت أن أعمال الترميم حافظت على حتى الآن على جميع المعالم الرئيسية، وحاولت إزالة بعض الإضافات التي قام بها النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، تحديدا في عام 2020 عندما قامت بعمليات بدائية لترميم القصر يومها. كما قالت أيضا في بيانها المديرية بأن عمليات الترميم هذه لا تكلف وزارة الثقافة وحتى المديرية العامة في الآثار المتاحة أي مبالغ مالية.

0: استثمار الايديا تبنت هذا العمل، تحاول اعاده القصر الى وضعه او افضل مما كان دون المساس في اي من معالمه الرئيسيه، وايضا تعهدت بعدم تحويله كما ذكرت ايضا وسائل اعلاميه كثيره، تحويله الى مطعم وغيره، و يعني تغيير اصل الاستملاك الذي وجد وهو المحافظه على قصر تراثي ضمن حمص. نفت الجهه المنفذه ان يكون هناك اي نيه لتحويله الى اي معلم اخر، سيبقى القصر كما ذكرت الجهات المسؤوله اضافه للجهات المنفذه سيبقى معلما تراثيا من معالم حمص، وسيحاول الجميع بان يحافظ تحافظ عمليات ترميم هذه على اساسيات القصر، على معالمه التراثيه، يبقى احد المعالم الرئيسيه المعروفه هنا في حمص، ليس فقط هو ولكن هناك ايضا الكثير من المعالم الاثريه في حمص التي فعلا تحتاج الى اضفاء لمسات جماليه دون المسات المعالم.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد، كنت معنا من حمص. أقيمت في كلية الصيدلة بجامعة حلب ندوة بعنوان سوريا دون مخدرات تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتناولت مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية وأهمية التوعية والوقاية من الإدمان وتعزيز جهود العلاج والتأهيل.
2: أهمية اقتران حملة سوريا بلا مخدرات باليوم العالمي للصحة النفسية، فالمخدرات تسلب الإنسان إرادته وتهدد صحته.
3: اليوم نحن بدأنا بحملة ضمن سياق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، سوريا بدون مخدرات. بدأت بندوة بكلية الصيدلة بجامعة حلب، تناولنا فيها إنجازات فرع مكافحة المخدرات والخدمات اللي بقدمها مديرية الصحة كمشفى ابن خلدون. رسالتنا هي رسالة توعية، ونوجه رسائل تطمين للمصابين أنه أنت في حال توجهت للأماكن المختصة راح هذا الشيء يساعدك لتخف عنك أو تلتغى عنك المسائل القانونية، وراح نساعدك لترجع لحياتك الطبيعية من خلال المراكز الصحية المختلفة.
1: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء تسيير حافلات منتظمة بين كراجات البرامكة ومطار دمشق الدولي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى المطار. وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تشمل توفير النقل بالاتجاه المعاكس، موضحة أن الخطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
4: أعلنت هيئة الطيران المدني عن بدء تسيير رحلات باصات نقل داخلي من مطار دمشق إلى البرامكة ومن البرامكة إلى مطار دمشق، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء على المسافرين. تبدأ الرحلات من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11، ومن الساعة 12 حتى الساعة 4 مساء، وفي ساعات الليل أيضا هناك رحلات من الساعة 10 تبدأ إلى الساعة 4 فجرا. هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء على المسافرين، لأن هذه الباصات تتسع أعداد كبيرة من الأشخاص وتكون تكلفتها مخفضة إذا ما قارناها بتاكسي الأجرة وفي التطبيقات الموازية لتاكسي الأجرة. فإنها بدأت هذه الخطوة لتوها، لا ندري عن التسعيرة بشكل دقيق، لأن الباصات التي بدأت في العمل هي بدأت بشكل مخفف ومخفض، يأتي باص إلى هنا وينتقل إلى مطار دمشق، ومطار دمشق يأتي باص إلى هنا، لذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة مركز للانطلاق. من المتوقع أن يتم تفعيل المركز القديم، أو من المتوقع أيضا تستحدث هيئة الطيران المدني مركز انطلاق جديد في هذه المنطقة المخصصة للنقل داخل دمشق. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، البرامكة.
1: أعلنت مديرية النقل في محافظة الرقة بدء عملها رسميا بعد استكمال التجهيزات الفنية وربط المديرية بالجهات المعنية، ويأتي ذلك بعد إغلاق دام أكثر من 13 عاما.
5: مديرية نقل الرقة باشرت عملها بتقديم الخدمات للمواطنين، جميع أنواع الخدمات بما فيها شوف الاطلاع الخاصة بالمحكمة، وبما فيها وضع إشارة الرهن ورفع إشارة الرهن ووضع إشارة الدعوة على السيارات. طبعا من جهة الربط مع الجهات الثانية في عندنا المصارف لم

0: تفعل من أجل عملية الدفع الإلكتروني، حاليا لم تفعل. قسم فرع المرور جهزنا المبنى جاهز كاملا، لسه ما اجت إدارة المرور واستلمت مكانها مشان نطلع براءة ذمة مرور للسيارات، لأنه براءة ذمة المرور شيء أساسي للسيارة. التجديد وترخيص الآليات، إدخال أوروبي، كله نشتغل إن شاء الله تعالى هاي الفترة. طبعا يظل عندنا إن شاء الله تعالى منطقة نبع السلام والإدارة الذاتية. الدم الجاري حاليا لم يكتمل، حين انتهاء الدمج كاملا سوف نقدم الخدمة التالية للمواطنين إن شاء الله بنبع السلام والإدارة الذاتية.
1: أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب حسن كناس لتلفزيون سوريا، أوضح أسباب إغلاق عدد كبير من الورشات في المدينة، مطالبا بتخفيف التعرفة الجمركية على المواد الأولية لدعم الحرفيين.
2: تقريبا أغلب الورشات أغلقت أبوابها بسبب المنتج الصيني، ما قدروا يوقفوا ولا ينافسوا المنتج الصيني. طبعا نحن الحرفي عنا، يا قلت لك أنا، عنده مهارة في الأداء ولكن عنده نقص في التطور، فقط أنه يطور ماكيناته ويطلع على الموضة ويلاحق الموضة وحتى يتابع، بده يطلع يشوف، يسافر، يطلع، يصير في معارض خارجية، يفتحوا أسواق خارجية. كمان في عنا ناحية تانية، عنا المواد الأولية، الحكومة لو تتكرم علينا وتخفف من الجمركة، جمركة المواد الأولية، حوامل الطاقة تتأمن، مدينة صناعية مثلا، منطقة تجمع حرفي لحتى يشتغل الفرد، يكونوا متجمعين بمكان واحد، هي ضرورية جدا هي.
1: وحول انخفاض أجور العمال الحرفيين في مدينة حلب، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب لتلفزيون سوريا أن ارتفاع أجور الشحن والضرائب المفروضة على المواد الأولية أسهم في تراجع أجور العاملين في القطاع.
2: هلا طبعا أجور العمال صراحة يعني مظلومين، يعني العمال لازم يكون أجورا أكثر من هيك، ولكن هي الحلقة الأضعف هو العامل أو اليد العاملة، يعني أكثر شيء بيقدروا عليه أنه ما يعطوه حقه، يعني لأن السبب أنه حوامل الطاقة، الشحن، المواد الأولية اللي عم تدخل إلها عليها ضرائب جمركية، عم يصير تكلفة الحذاء غالية كتير.
1: بدأ مزارعون بريف إدلب موسم قطاف الزيتون وسط توقعات بإنتاج وفير، حيث تقدر نسبة حمل الأشجار بنحو 85% بالتزامن مع استمرار عمليات القطاف وفرز الثمار تمهيدا لتسويقها وعصرها.
3: تحت ظلال أشجار الزيتون يقلب أبو أحمد ثمارها بين كفيه، متفحصا درجة نضجها استعدادا لبدء موسم قطاف طال انتظاره. الصوراني أو المعري كما يعرف محلياً من أبرز الأصناف التي تشتهر بها إدلب، إلى جانب أصناف ثانوية أخرى مثل أبو شوكة الانصاصي الزيتي والشامي، تختلف خصائصها واستخداماتها.
4: في مؤتمر جدة سنة 1910 صدر قرار من المؤتمرين الاقتصاديين أنه مدينة إدلب هي الأفضل في العالم بموسم الزيتون وطعمه ونوعيته وإنتاجه. موسم جيد السنة الحمد لله، زيتون كويس والزيتون فيه إنتاج، وهلق من هون وهيك بيبدأ العالم بقطف الزيتون، يعني عادة في بداية أواخر شهر تشرين أول بيبدأ قطف الزيتون، فنحن هلق بداية السام نلم النتر ونشتغل حسب العادات المتبعة في إنتاج الزيتون.
3: تتباين مواعيد القطاف بين مناطق المحافظة تبعاً لنوع الزيتون ودرجة نضج الثمار والظروف المناخية. تخصص بعض الثمار للمائدة وتنقل أخرى إلى المعاصر، فالصوراني يصلح للتخليل والعصر معاً، في حين يخصص الحلبي أو المجهول لإعداد المؤونة.
5: أنواع الزيتون له كذا نوع الزيتون، في المعري، في الصوراني، في احنا في ناس يعني كل منطقه لها مسميات، في احنا نقول الحلبي، يعملوا لنا المكلس المونه، في للدق، في للعصر، هذا النوع اللي عم نشتغل نحن.

0: احنا فيه هذا صالح للعصر يعني حصرا. في ناس تفرز مثلا منه انواع، في ناس تحبه كمان تشيلوا منه للمونة، يفرزون منه انواع الاخضر يشيلونه للموال ينزلونه مثلا على سوق الهال.
1: يصف المزارعون محصول الاشجار هذا العام بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، آملين أن ينعكس تحسنه على مردود يساعدهم في تعويض تكاليف العناية بالأشجار والقطاف. وسط أشجار مثقلة بثمارها تبدو إدلب أمام موسم وفير يبشر بالخير، لكن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة أرباحاً أكبر للمزارعين أو أسعاراً أقل للمستهلكين، ليبقى الموسم مرهوناً بتطورات السوق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن طبيبا سوريا يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء من عدد من السوريين في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها في أوروبا منذ سقوط النظام المخلوع.
3: ملف اللاجئين السوريين في أوروبا يشهد تحولات جذرية، إذ تتراجع معدلات قبول طلبات اللجوء بشكل حاد في دول عدة، في حين تواجه بريطانيا انتقادات بعد سحبها صفة اللجوء من بعض السوريين منذ سقوط النظام المخلوع. صحيفة الغارديان كشفت أن طبيباً سورياً يواجه الترحيل إثر قرار وزارة الداخلية البريطانية سحب صفة اللجوء منه على اعتبار سوريا آمنة لعودة اللاجئين في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا، مرجحة أن تطول قرارات الترحيل آلاف السوريين المقيمين في المملكة المتحدة في الفترة المقبلة. اللاجئون السوريون في بريطانيا يشكون من طول فترات الانتظار للبت في طلبات اللجوء أو الإقامة الدائمة في وضع يصفونه بالانتظار القسري، إذ يمتد أثره ليطول العمل والسكن والسفر ولم شمل الأسر، مطالبين السلطات بوضع إطار زمني واضح لمعالجة الطلبات المتراكمة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي رفض 27,667 طلب لجوء من أصل 38,407 طلبات سورية خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة القبول 28% فقط مقارنة ب 90% في عام 2024، في حين لم تتجاوز نسبة قبول الطلبات السورية في شباط الماضي 19% حسب إحصائيات الاتحاد. عدة دول أوروبية أعلنت أن اللجوء لم يعد مبرراً تلقائياً للسوريين، في حين تعتزم دول من بينها ألمانيا بدء عمليات ترحيل، مستندة إلى أن المبررات التي كانت قائمة قبل سقوط النظام المخلوع من ارتفاع مستويات العنف والتجنيد الإلزامي لم تعد قائمة بالشكل ذاته.
2: كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي عن عودة 755,000 سوري إلى بلادهم طوعيا منذ 8 كانون الأول 2024، ولفت تشيفتشي إلى انخفاض عدد السوريين المقيمين في تركيا إلى 1,200,000 شخص مقارنة ب3,700,000 عام 2021، مشيرا إلى أن إجمالي السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا منذ عام 2016 بلغ 1.5 مليون شخص، مؤكدا استمرار بلاده في تشجيع العودة الطوعية. ختام نشرة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نرافقكم على مدار ساعتين. أنا وروز، صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل مشاهدينا. بداية نهار جديد ومع فرصة جديدة لحتى نبدأ بطاقة حلوة وأفكار أجمل. وهلأ رح نتعرف سوا مشاهدينا على أهم عناويننا لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم رح نحكي عن الذكريات الكاذبة وهل ممكن تكون مؤشر لاضطراب نفسي؟
1: بفقرة التغذية اليوم رح نحكي عن التغذية المناسبة للأطفال المصابين بالتوحد.
0: بفقرة حديث بيطري رح نحكي عن نوبات الصرع عند الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها.
1: وأكيد مكملين معكم بفقرات متنوعة. بفقرة بلوجرز رح يكون عنا ضيف مميز من عالم السوشيال ميديا، ورح نتابع أكيد آخر أخبار المتداولة بكلام ميديا، فخليكم معنا.
0: رح نبدأ اليوم مشاهدينا بالحكي عن الأكلات من الصباح.
1: من الصباح؟
0: ايه.
1: لك والله أنا مالي فتراني أيهم يعني.
0: هلا
1: فالحديث عن الأكلات يعني
0: بدنا نجوع حتى المشاهدين يعني. لأنه في أكلات يعني بتولد ببلد بس شهرتها بتوصل لبلدان تانية، لدرجة أنه الناس بتفكرها هي جزء من هويتها.
1: صحيح، ويمكن هذا أجمل شيء بالمطبخ أنه ما بيعرف حدود يعني.
0: صح.
1: المطبخ او الطبخ بيهاجر، بيروح يعني بيسافر، وحتى في قصص يعني بالناس بتنتقل يعني عن طريق الاكلات
0: عن طريق
1: من بلد
0: الأكل.
1: لبلد
0: مير
1: فهيك مير. بتخلي كل طبق بتحسه حامل معه حكايه، حامل معه ثقافه وذكريات بتخص البلد اللي ولد منه.
0: صحيح. هلا واحده من اشهر هي القصص هي قصه الشاورما التركي، او بسموها كمان بتركيا دونر. هاجرت الى المانيا مع المهاجرين الاتراك، و مع سنين صارت جزء أساسي من المشهد الغذائي الألماني. تخيلي، خصوصا ببرلين.
1: صحيح، يعني لدرجة أنه إذا بتسأل أي سائح ببرلين شو لازم يأكل غالبا فورا يعني يا شاورما يا دونر، يعني هي بتكون ضمن أول الخيارات، مو بس لأنه طيبة، كمان يمكن لأنه صارت رمز من رموز المدينة، رمز من التنوع الثقافي اللي هناك.
0: هلأ شوفي هاي الرمزية اليوم لوين وصلت؟ وصلت لمكان غير متوقع، حطوها بالمتحف.
1: صحيح.
0: في متحف للشمع اسمه متحف مدام توسو، فحطوه.
1: صحيح. يعني لك مو نجم سينمائي ولا مغني عالمي، إنما مجسم شمعي لطبق الدونر، يعني رح ينضم للمعروضات بجنب شخصيات عالمية معروفة. كأنه المتحف عم يقول أنه في بعض الأكلات صارت حتى هي مشهورة مثل المشاهير العالميين.
0: الأجمل أنه النموذج تم توفيره من أحد أشهر بائعات الدونر ببرلين، يلي محله معروف بالطوابير الطويلة من الزبائن بشكل يومي.
1: وقصتنا مشاهدينا كمان بتأكد أنه الطعام ما له مجرد وجبة، مثل ما ذكرنا أحيانا هو بيكون جزء أو جسر بين الشعوب، وشاهد على رحلة ناس انتقلت من بلد لبلد، حملت معها ذكريات، حملت معها النكهة والهوية.
0: صح.
1: حتى
0: ومن طبق شعبي تركي وصل ألمانيا وصار جزء من ثقافتها المعاصرة، لدرجة أنه اليوم عم يخلد بالشمع داخل متحف مدام توسو. خلينا نشوف هاي القصة المميزة.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا بأولى فقراتنا بصباحنا اليوم حكي نفسي. صار معك مرة تتذكر موقف بكل تفاصيله وتكون واثق تماماً أنه صار وبعدين تكتشف أنه الأحداث كانت مختلفة أو أنه جزء منها ما صار أصلاً؟
1: صحيح، يعني هي الذاكرة طبعاً تعتبر ما لا تعتبر تسجيل حرفي لكل شيء بنعيشه. الدماغ أيهم أحياناً بعيد بناء ذكرياتنا، يعني ممكن أحياناً يكون متأثر بالمشاعر أو معلومات من

0: وسهلا صباحك نورتي صباحنا.
1: بداية خلينا هيك نعرف شو هي الذاكرة الكاذبة، وهل معناتها أنه نحن فعلا عم نختلق ذكريات؟
2: تمام. هلا هي أخطر اكتشاف لعلماء النفس هو موضوع الذاكرة الكاذبة، إنه الإنسان بيشعر بتذكر عفوا أحداث كأنه صارت فعلا معه حقيقية وصادقة، وبكون على يقين إنه هي فعلا هاي الذكريات حقيقية صارت معه. ففينا نسميها فالس ميموري أو الذاكرة الخادعة، يعني ممكن أو الذاكرة الخاطئة. فهي ظاهرة نفسية بيشعر فيها الفرد بأنه وقت بده يتذكر حادثة كأنه فعلا مر فيها وكأنه عاشها، وبكون على يقين وبيناقش وبيثبت صحتها أنه فعلا هو عاش هاي الذكريات،
1: هو بيكون
2: وعاش هاي
1: التفاصيل.
2: لا لا، هي ما بتكون موجودة، يعني التفاصيل ما بتكون موجودة، ولكن هو بيناقشك وبتذكر تماما أنه فعلا هو عاش هاي التفاصيل وعاش هاي الحقيقة وهاي الذكرى أنه فعلا واقعية صارت معه.
3: يعني في بعض الأشخاص فعلاً بيخلطوا الشيء اللي صار بالواقع بين الشيء اللي تخيلوا أو تخيلوا أنه صار.
2: تماماً. هلأ الذاكرة، وقت ما نحكي عن الذاكرة هي عمليات عقلية معقدة جداً، يعني هلأ نقول نحن كمان العقل بيلعب دور بإعادة كتابة الذاكرة. فهلأ الذاكرة هي مو أنه أنت صورة
1: أو تسجيل
2: كامل تماماً بشكل حرفي. هلأ نحن وين بيكون في عنا بالذاكرة الكاذبة؟ هي بتكون بالتفاصيل، يعني هون التفاصيل بيصير فيها شيء من الخيال، شيء غير واقعي، يعني بيذكر لك حدث هو ما له عايش ولا مر معه، ولكن بيزيد تفاصيل، يعني ما له علاقة بالنسيان. لا، يعني الذاكرة الكاذبة ما له علاقة بالنسيان أو أنه هو عم بهلوسة أو شيء، لا، وإنما هو بيذكر لك تفاصيل غير دقيقة،
1: طيب
2: غير واقعي.
1: منو يجيب هاي الثقة أنه فعلا صار معنا هذا الموقف؟ أحيانا منناقش مثلا، بتصير كتير بين شخصين، إذا مثلا حوار قديم صار بيناتهم أو شيء معين، بيقول له أنا قلت لك هيك، بيقول له الثاني ما قلت لي،
2: تماماً.
1: يكون الشخص هداك متأكد أنه قايل له هذا الكلام
2: تماماً، وبيقنعك بهالقصة بالذكرى، حتى أنت بتصير تراجع حالك أنه يعني لا ما صار شيء. فشوف أنت مالك عايش هاي الذكرى، بس هو عم بيثبت لك صحتها، فأنت بتدور على أدلة، بتقول له ثواني دقيقة، كان معنا شخص، خلينا نشوف إثبات، أو أنا مصور معي الصورة، فبترجع أنت تبحث على أدلة حتى تتأكد أنه فعلا هاي الذكرى نحن عايشينها فعلا، أنه أنت عايش بصراع، أنه هو عم بيثبت لك أنه هو عايش هاي الذكرى وكنت معه. هلا هون في أسباب بتلعب بالذاكرة الكاذبة، القابلية للإيحاء. هلا في كتير أشخاص بتأثروا بالإيحاءات، بطريقة السؤال، بطريقة الموقف اللي صار، فبيكون ناس أكثر من ناس بتأثروا بهذا الموضوع. في عنا كمان موضوع المعلومات المضللة، فبيصير في اختلاط بين المعلومات، يعني بين الشيء الحقيقي وبين المعلومات اللي هو عم بتخيلها. في عندك كمان المصدر الخاطئ، يعني هو كمان هون بيصير في خلط بين المصدر الحقيقي والمصدر اللي صار بعد وقوع الحادثه، فهون بتثبت، بسمع كلمه من هون، بمصدر من هون، بيعطيك قصه، فهي بتثبت بالذاكره،
1: بيبني ذكرى غير موجوده،
3: بيبني ذكرى. حتى في بعض الاشخاص هاي الذكريات بتشكل عنده الندبه لبعدين.
2: تماما. حتى شوف
3: تغير انه هو الموضوع مصحوجه،
2: العوامل النفسيه والجسديه بتلعب دور. يعني اذا كنت بحاله توتر بقلق، في ناس في عندهم هن بالاساس وسواس قهري مرتبط بالذاكرة الكاذبة، فهاي العوامل وهاي الأسباب تلعب كتير دور بأنه هو بيعاني من هالقصة من الذاكرة الكاذبة، وبثبت لك صحتها ودقتها، يعني حتى أنه بيكون عنده إتقان يعني ويقين بموضوعه فعلا أنه صارت معه. فهون في عنا كمان نقطة حابة بس أوضحها، رح لازم نميز بين الذاكرة الكاذبة ومتلازمة الذاكرة الكاذبة.
1: شو الفرق بيناتهم؟
2: هلأ الذاكرة الكاذبة هي بتصير مع أي شخص عادي، يعني من خلال التفاصيل اليومية، تمام؟ أوكي. بس ما بتأثر بشكل جوهري بحياتك، صحيح، ولا بقراراتك ولا بتصرفاتك.
1: المتلازمة.
2: بينما المتلازمة هي بتأثر، بتأثر بحياته. ليش؟ لأنه هي بتكون نتيجة صدمات أو نتيجة مرتبطة باضطرابات نفسية هو مر فيها، أو ذكرى مؤلمة قاسية هو عاشها، تمام؟ فبتأثر، بتلاحظ بقراراته، بحياته، بتعامله مع الآخرين.
1: طب هي الذكرى المؤلمة يلي عاشها هو حقيقة ممكن يبني عليها أو تتغير بذاكرته؟
2: تماما. لأنه هو أنت شوف الذاكرة بتمر بمراحل، في عندك الترميز، تمام، في عندك التخزين، في عندك الاسترجاع. فاللي عنده الذاكرة الكاذبة بيكون في غير دقيق باسترجاع التفاصيل اللي مرت معه.
3: تمام. طيب قديش العلاقة فرط التفكير بهذا الموضوع؟ يعني الأشخاص اللي عندهم فعلا فرط بالتفكير، يعني بيصير قدامهم موقف صغير فبيعملوا له كتير تداعيات وكتير حسابات لبعدين، انه اوكي اتصرف معي هذا التصرف، معناته هو كذا وكذا وكذا،
2: بيبني عليه،
3: معناته هو بده يعمل هيك لبعدين بيعمل هيك.
2: تماما. هون بنرجع مثل ما قلنا انه هو في

0: في عوامل نفسية وجسدية مر فيها.
1: تمام.
0: يعني ممكن يكون هو فعلا هو متعرض لهاي الذكرى، صدمة صاير معه، في عنا اضطراب ما بعد الصدمة له علاقة بالأمراض النفسية. فهو بيبني خلص إنه أنا صارت معي هاي القصة وصار معي هذا الموقف بتذكر، فبيصير في تفاصيل زيادة عن الموضوع. ممكن يكون كمان مرتبط بالوسواس القهري، بس عنده وسواس
1: بيقدر بشكل حدث كامل. من
0: مثلا حطيت المفتاح على الطاولة، تمام، فأنا بتذكر إني حطيت هذا المفتاح، بس مين كان بالغرفة؟ كان شخص قاعد شافني حطيت المفتاح. يا ترى هذا الشخص ممكن انه ياخذ المفتاح ويروح ينسخ عنه؟ يا ترى وقت ما تيجي تناقشه بيصير يبني لك بيروي لك التفاصيل بشكل انه عن جد ايه هو معناته، بيثبت لك انه هو اخذ المفتاح
2: وبجوز هو بالاساس ما حاطط
0: المفتاح، هو بيكون نسيان انه حاطط مفتاح بهاي النقطه مثلا، او بيكون عن جد الشخص ما له موجود وقاعد وشاف، بجوز الشخص مرأة يعني من الغرفه وما انتبه انه هو حاطط المفتاح.
2: طيب هلا المشاعر القويه يلي بتشتاقنا احيانا، الخوف، الحزن، الغضب، ممكن تغير بطريقه تذكرنا للاحداث لما بنسترجع بهذا الموقف؟
0: تماما. هلا كل واحد له رده فعل، وحتى توترك مثلا غير التوتر تبعي، القلق تبعك غير التوتر، كل واحد بيختلف من شخص لاخر. الخبرات السابقه بتلعب دور، انت اوكي ممكن تكون في حال توتر ولكن عندك خبره سابقه وعندك معلومات سابقه وجايب مصدر حقيقي، فما بتاثر معك هذا الموضوع. بينما في اشخاص ثانيه في تباين، يعني في فروق فرديه بين شخص وشخص. فالخوف، المشاعر، القلق، التوتر، قلة النوم، كلها عوامل هاي بتأثر بموضوع الذاكرة.
2: ممكن مثلا تأثر بطريقة إذا مثلا عم يستجوبوا حدا،
0: هلا هون هاي كثير تماما الطريقة. هاي ملاحظه بكثير بشهود العيان بنسميها. أيوه. بالتحقيقات. فهنا بتلاقيهم بتأثروا، مثل ما قلنا الإيحاء، القابلين للإيحاء، ممكن صياغة السؤال مطروح بتأثر. مثلا انا قلت لك انا بتذكر في سيارتين وقت التحقيق، انه سيارتين، المحقق بقول له سيارتين تحطموا. فهو اللي يعني الشاهد بقول له ايه، وصار في بلول على الارض وانكسر بلول، ممكن ما يكون كسر بلول، شوف الكلمه تحطم. بينما مثلا مع شاهد ثاني بقول له تلامسوا السيارتين، شوف كلمه بتاثر بالذكرى،
2: باسترجاع الذكرى.
0: تماما. فالكلمه هي مثل ما قلنا صياغه السؤال، التلاعب بالمفردات بيأثر بالذكرى. يعني ممكن انا اعطيك ايحاء ذكرى، مثل ما قلت لك انا تحطمت سيارتي، فانت الذكرى تبعك ربطت انه ايه صار في بلور على الارض، صار في انتشار. بينما الثاني شاهد العيان بيقول له تلامسوا السيارتين، فبيقول له ما بيذكر له انه كان في بلور على الارض. يعني الاثنين نفس، الاثنين كانوا بنفس الموقف،
2: نفس الموقف،
0: ولكن كلمه غيرت الذكرى من شخص لشخص.
1: قديش هذا الموضوع نيفين بيساعد على التلاعب؟ يعني على فرض انه في بعض الأشخاص بيقدروا يزرعوا بذكريات الآخرين أحداث ما صارت، يعني على سبيل المثال أنت لازم تخبرني عن هاي المعلومة من زمان، ليش ما خبرتني؟ بيقول له خبرتك، والله خبرتك، وكنا كذا وعم نعمل كذا وقاعدين بالمكان الفلاني وعم نشرب، وبيخلق له جو مع مشهد وتفاصيل.
0: تمام.
1: فهداك بيصير بشك بحاله الشخص الآخر أنه أنا معقول نسيان أنه هو ما خبرني.
0: هلا هون شوفي،
1: فهون تماماً. في لعبة خطيرة.
0: اليقين بالذاكرة، في أشخاص عندهم يقين بذاكرتهم، يعني انه تمام انه انا متيقن 100% مثل ما ذكرتي انه صار هذا الموقف، فبصيبك انت الشك. فهون الشخص اللي بيصيبه هذا الموضوع يبحث عن ادله، ادله مستقله تماما عن الشخص اللي كان معه، حتى لو كان معك بنفس الموقف، ولكن يبحث عن ادله، شوف المصدر. هلا دائما الاسناد للمصدر الخاطئ، ممكن هو مصدره خاطئ، معلوماته مغلوطه، معلوماته تفاصيله مغلوطه، يعني هو جايب من مصدر غير حقيقي. فانت بتشوفي الاشخاص الحقيقيين اللي فعلا اللي كانوا مستقل عن هذا الشخص بتتاكدي. فهو عنده رابط الذاكره باليقين عنده، تمام. وهذا طبعا ما في ذاكره 100% بتكون،
2: هي بتصير يمكن بين افراد العائله.
0: هلا الدماغ صحيح. هون بتلعب دور، لانه العقل بيعمل اعاده كتابه الذكريات، تمام. فالعقل بكتب الذكريات بما يتناسب انه هو يصدقها. يعني انا العقل بدخل هون الدماغ، والعقل مثل ما قلنا في عوامل الترميز والتخزين، كلها الى عوامل ترتبط بشخصيتك انت، بخبراتك، بمعلوماتك، بظروفك، بوضعك النفسي، فبتتخزن هاي المعلومات حسب انت ظروفك كشخص. بينما الشخص الثاني لا، الترميز كان مختلف عنده، الوقائع عنده، المصدر عنده، الادله غير، فبصير في هون تناقض. فنحن لازم ما كثير نعتقد انه نحن تكون كثير يقينين بالذكرى تبعنا.
1: يعني ممكن
0: يعني لازم بيكون فيها تشويه، ممكن يعني تكون ما بتعطيك التفاصيل الدقيقه قد ما تذكرت.
2: صح.
0: يعني هذا ما بنعانيه بالاسره، ممكن الاب بيذكر قصه قدام طفله، بيكبر الطفل انه بيعيش القصه اللي عاشها الاب، انه انا صارت معي، يعني انا القصه صارت معي،
2: بفكر انه صارت معه
0: من كثر ما فكر تماما انه انا بعيشه.
2: يمكن هذه كثير هلا بنشوفها بالناس اللي عاشت برا، من كثر الحنين مثلا فبيختلقوا ذكريات، او اي ذكرى بسيطه ممكن يعملوا لها مثلا يكبروها ويعملوها ذكرى حلوه، مثلا لما بيرجعوا على البلد بحسوا بالصدمه،
0: بنصدموا انه ما
2: انه يعني ما هيك الذكرى الحلوه اللي كانت براسي.
0: ايه هلا هو مثل ما انا كمان ظروف لعبت دور، يعني كان بعيد عن الموضوع، في مشاعر حنين، في مشاعر اشتياق، في مشاعر كذا، الذكرى اللي ممكن مرت بحياته ولكن بسيطة جدا، فهو ضخم المواضيع هون.
2: تماما
0: فينا نقول انه في شوي مثل مترجمة الذاكرة الكاذبة. تمام. هلا شوف، في فكرة بين الذاكرة الكاذبة وبين الكذب المتعمد.
1: اكيد.
0: تمام. في ناس هلا الكذبة مثل ما قلنا الكذبة كلياتنا بنمر فيها تفاصيل، يعني هي تفاصيل انت يا بتضيف عليها شغلات يا اما بتنقص، بس ما بتاثر على حياتك وما بتاثر على الاخرين وما بتشك بذكريات الاخرين.
1: تمام.
0: بينما الكذب المتعمد بيكون في وعي، في ادراك. هلا ممكن اللي مسافرين فعلا بيجوا ببالغوا، يعني انت بتكون قاعد، يعني شوف احنا بالنهايه انسان، بتقول عم شو كذا، مو لهالدرجه مو لهالدرجه تضخمني الموضوع، يعني في كذب بيكون واعي للموضوع. تمام. اللي عم بيحكي هو قاصد يضل لك، هو قاصد يلعب بمشاعرك،
2: هذا شيء مختلف،
0: هو قاصد مدرك تماما. هذا كذب متعمد.
2: نعم.
0: فهذا فيه ضرر، فيه اضلال للاخرين. اما الكذب الذاكره الكاذبه فهي بتكون بريئه، يعني هو بيحكي لك فعلا تجربه صادقه عاشها، ولكن التفاصيل غير دقيقه، غير مناسبه.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك نيفي، نورتي صباحنا.
0: اهلا وسهلا
1: مشاهدينا. هلا فاصل صغير وبعده راجعين لأيهم وفقرة التغذية، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات،

0: نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلع بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: صباح الخير عن جديد. بدي رحب فيكم مشاهدينا بفقرة التغذية. هلا لما نحكي عن أطفال طيف التوحد غالبا بيتجه التفكير مباشرة للسلوك أو التواصل أو التعلم، لكن في جانب تاني يحظى بنفس القدر من الاهتمام رغم أنه حاضر بتفاصيل حياتهم اليومية وهو التغذية، بين أطعمة ممكن يرفضها الطفل بشكل كبير وعادات غذائية خاصة وأسئلة ما بتغيب عن بال الأهل حول تأثير الغذاء على راحة الطفل وسلوكه ونشاطه. بيبقى هالموضوع محط اهتمام وتساؤل عند كتير من العائلات. اليوم رح نسلط الضوء على هالعلاقة ونفهم أكثر كيف ممكن نتعامل مع التحديات الغذائية عند أطفال طيف التوحد مع اختصاصي التغذية شام خويلد. صباح الخير شام.
1: يسعد صباحك أيهم، أهلا.
0: يعني بصراحة موضوع حساس ومهم، وبنفس الوقت يمكن يستغربوا الأهالي، طب إنه شو دخل التغذية بتأثيرها على أطفال طيف التوحد خاصة على سلوكهم؟
1: تماماً. هلأ أيهم إذا بدنا نحكي الجد فعلاً، فهو الأهل تماماً بيعرفوا قديش التغذية إلى علاقة بأطفال التوحد، قديش لما هن يهملوا الطفل من الناحية الغذائية أو يفتحوا له كميات السكر بشكل كبير قديش بيتغير سلوكه، قديش بتغير العنف عنده، قديش تغير رفض الطعام عنده بيزيد، الانتقائية كمان بتزيد. فالأهل أهل التوحد تماماً بيعرفوا قديش الغذاء متعلق بسلوكيات الطفل بشكل يومي، ولكن نحن يلي ما بنعرفه انه هو او يلي نحن بنفكره انه الموضوع كتير بعيد وهو اصلا الطفل خلق بتوحد. وهون في نقطه كتير مهمه، كتير ناس بتفكر انه طفل التوحد خلق ما فيه شيء ومع الوقت الشاشات مثلا او صار عنده توحد، ولكن هو ابدا تماما هو شيء خلقان مع الطفل، هو تراجع نمائي أو تغير أو يعني تغير بطبيعة الدماغ، وبدأ هذا التغير من وقت الحمل. فالطفل ولدان بهذا التغير، ولكن يلي بيختلف أنه في أطفال مثلا بيولدوا وبيبلش فورا عندهم تأخر التطور أو ما في تواصل بصري مع الأهل أو متشتت دائما، أو في أطفال للأسف أنه بيكسبوا لغة، بيكسبوا مهارات وبيكسبوا حركة، ولكن شوي شوي بيتراجع هذا النمو للسابق. كثير من الاهالي بنشوف انه التوحد، بيقولوا انه التوحد سرق ابني مني، لانه هو فعلا ابنه كان عم يتواصل معه، عم يقول له ماما، عم يحكي بابا، عم ممكن يحكي احد اسماء الاقارب، يوصل للسنتين، سنتين وشهرين او سنتين وثلاث شهور يبدا يفقد هي اللغه،
0: ويفقد اللغة
1: تماما
0: كمان.
1: يفقد اللغه، يفقد التواصل، يفقد التواصل البصري، يصير غير اجتماعي، يصير عنيف زياده، ما عم يقدر يوصل الفكره اللي بده اياها.
0: بالعوده للتغذيه، شو اللي بيخلي الطفل التوحد انتقائي
1: تماما،
0: وشو الاغذيه اللي بيرفضها غالبا
1: تماما؟ هلا حسب الابحاث والدراسات، اغلب الدراسات بتقول انه 55% من اطفال التوحد عندهم انتقائيه كبيره. وهذا الشيء بيوضح لنا انه شو الاسباب يلي بتخلي الطفل عنده انتقائيه لهالدرجه. اول شيء انه طفل التوحد بالمرتبه الاولى عنده يا الروتين والتعلق بالاشياء اليوميه اللي هو متعود عليها، فهو دائما متوقع للاشياء. فانت لما تغير له الصنف الطعام تبعه فهو فورا بيرفض. في اطفال توحد، بس اذا تغيرت علبه اللبن او شكل اللبن او الصوره المرسومه على علبه اللبن اللي هو متعود عليها بيرفض رفض تام. اذا البطاطا انقلت بطريقه ثانيه كمان بيرفضها، او اذا تغير قوام البطاطا مثلا كمان بيرفضها. فهي انتقائيه مرتفعه.
0: في طريقه لحتى نوسع نحن هي الخيارات قدامه؟
1: اكيد اكيد ايهم. هلا هون يعني هون اكيد بيجي يعني دور الاهل الكبير بهذا الموضوع، وللاسف يعني انه فعلا فعلا يعني قلوبنا مع اهالي التوحد، لانه كثير الموضوع بده صبر. صح. وبده طولة نفس، لانه الدراسات لما عملت على الاهالي اللي تدربوا على تغيير او توسيع النمط الغذائي عند الاطفال لقوا انه اول تحسن ظهر بعد 16 اسبوع. بينما إذا طفل طبيعي فأنت بتحط له الأكل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم ممكن يلمسه، ممكن يتذوق، ممكن يشمه، حتى لو ما حب الصنف الجديد. ولكن عند أطفال التوحد الموضوع مختلف وطويل جدا، لهيك دائما الصبر هو يلي بيكون يعني الأهالي متحلين فبشكل دائم عند أطفال التوحد. كيف شو الشيء اللي أكثر نصيحة ممكن نعطيها للأهالي؟ هو إنه نحن نعطي الطفل الطبق يلي هو متعود عليه، بكميته المتعود فيها، بالصحن يلي هو بيحبه، وبالمعلقة اللي هو بيحبه.
0: تماماً تماماً
1: تماماً، لأنه مثل ما حكينا إنه طفل التوحد كتير بيحب الروتين، كتير وكتير متعلق بالأشياء اليومية. ومنزيد شيء جدا بسيط من الكميات اللي نحن مثلا بدنا نزيدها للطفل، من خضار او من لحوم، لانه الاطفال التوحد عندهم انتقائيه جدا عاليه، تجاه القوام، تجاه القوام بالذات. دائما بنشوف اطفال توحد ما بيحبوا اللحم كثير مثلا، ما بيحبوا الاشياء القاسيه، دائما بيميلوا لاشياء هيك سهله المضغ، وهذا الشيء كمان بيرجع لصعوبات المضغ وصعوبات البلع يلي بتكون عند اطفال التوحد. فهي كلها كمان بتعمل عوائق قدام الطفل. بنشوف طفل التوحد دائما بيخلي اللقمه بتمه لفتره طويله، ليش؟ لانه هو عم يكون في صعوبه بالتعامل مع الطعام داخل الفم. فهون هي كلها اسباب بتفتح للانتقائيه وبترفع من خطوره الانتقائيه. فالفكره هون انه النصيحه الاولى هو انه نحن نزود هذا الطعام بشكل جدا تدريجي،
0: يلي بدنا ندخله على النظام الغذائي بشكل تدريجي،
1: بشكل جدا تدريجي وصغير، لانه الطفل بشكل عام حتى لو غير توحد هو بيحب يكتشف الاشياء اللي كثير صغيره وناعمه. فنحن لما نحط الاشياء بشكل كثير صغير وكميات كثير قليله فهو ممكن نحفز عنده الفضول. ومثل ما حكينا انه الاستمراريه على هي العاده حتى لفترات طويله ممكن تمتد اشهر، هي يلي تماما هي يلي ممكن تعمل فرق. وبالحديث عن الانتقائيه ايهام، دائما بيتخيل لنا انه الطفل الانتقائي هو طفل نحيف عنده مشاكل مثلا امتصاص او عناصر غذائيه ناقصه، ولكن الدراسات شافت انه 33% من اطفال التوحد عندهم سمنه، او اطفال التوحد دائما عندهم خطورة سمنة عالية. ليش يا ترى؟
0: لأنه بكرر الغذاء
1: تماما نفسه. لأنه طفل التوحد دائما منتقل للأشياء مثل معكرونة، مثل البطاطا، مثل السكريات، مثل العصائر. فهو بصعوبة جدا أنت أنك تفوت له أصناف جديدة من الطعام. فهو دائما عم يكرر هي الأشياء. فانتقائي لا يعني أنه طفل صحي أو طفل نحيف، صحيح. على العكس تماما.
0: فهو خلينا شام نستعرض مجموعة من العادات اللي بتعامل عادة الأهالي مع أطفال التوحد ونصحح المفاهيم، شو الصح وشو الغلط حتى ما يتداركنا الوقت. أول شيء أنه تدوين كل ما يتناوله الطفل خلال اليوم، حتى كمية المي يلي بيشربها بيسجلوها.
1: أكيد أكيد، حتى الأوقات
0: سليمة ولا
1: تماماً
0: لا.
1: أكيد، خاصة بوقت التقييم الغذائي. يعني نحن حتى مريض السكري أو حتى المريض أو أي حدا بده ينزل من وزنه، حتى موضوع التدوين هو شيء جدا
0: التدوين.
1: مجدي تماما. ليش؟ لانه احيانا بنشوف انه الاهالي بيقولوا لك انه الطفل عم ياخذ احتياجه وما بينام جوعان وعم ياخذ يعني كل العناصر، ولكن لما نشوف التدوين بنشوف انه عم يكرر كثير من الاطعمه واغلبها ما فيها عناصر غذائيه.
0: انت مع هذا التنوع الموجود على الطاوله؟
1: اكيد، هلا موجود فواكه، موجود كربوهيدرات، موجود الخضار، يا ريت يكون في هيدا
0: يعني
1: التنوع.
0: يعني بيختار هو ولا بيركز على صنف واحد؟
1: هلا هو غالبا انه مثل ما حكينا انه هو انتقائي، فهو بيركز على اصناف معينه مثل الرز مثلا، بيركز على الخبز، بيركز ممكن على اللبن، بيحب هيدا القوام، هو عنده مشكله دائما مع القوام. الخضار هيك مثل ما هي غالبا ما بتكون تماما، الا اذا دائما بنصح الاهالي انه يعملوها مثل كريب او مثل بانكيك لهي الاشياء، حتى نقدر نفوت الموضوع يعني بالنظام الغذائي عند الطفل.
0: خلينا نشوف الصوره الثانيه بالله. اها، انه تقديم الاطعمه المفضله للطفل بشكل يومي.
1: هذا شيء جدا طبيعي اصلا، ما عندك
0: خيار ثاني.
1: عند طفل التوحد بالذات، ليش؟ لانه هو ما عنده ابدا يعني حس الاستكشاف، ودائما بيحب الروتين والاشياء المتوقعه. يعني هو بيتوقع الاشياء من الاهل، اذا ما شاف الشيء المتوقع من الاهل فهو ممكن يصير عنيف، ممكن يؤذي نفسه اذا كان بمراحل متطوره. فاكيد اكيد هو شيء هذا جدا طبيعي، ومثل ما حكينا انه ممكن اذا حابين نوسع الخيارات

0: غذائية، ممكن ندخل الأصناف بكميات صغيرة حتى يعني شيء إنه الطفل ينتبه عليه.
1: الصورة اللي بعدها، ربط مكافأة الطفل بتقديم الحلويات له، إنه
0: يعني
1: إذا
0: هي
1: دربت أو
0: جدا
1: عملت
0: سيء،
1: كذا راح أعطيك.
0: هذا شيء جدا سيء، لأنه هيك أنت عم تعزز للطفل حتى لو كان طفل طبيعي، أنت عم تعزز للطفل إنه الأشياء الصحية والأشياء الطبيعية اللي هو رح يأكلها هي الشيء اللي أنت يلا خلينا نخلص من هاي المرحلة حتى نروح للمرحلة المسلية أو
1: أيوة
0: والأفضل. فهذا شيء أكيد بتعزز، حتى لو أنت ما عم تتواصل معه بالكلام بهي الطريقة فأنت عم تعزز الدماغ وأكيد غلط.
1: خلينا نشوف الصورة الرابعة، إدراج الحبوب الكاملة ضمن وجبات الطفل بانتظام. الصورة الرابعة، حبوب الكاملة.
0: الحبوب الكاملة هنا في عليها يعني كلام كتير، ليش؟ لأنه غالبا فيها جلوتين، وأطفال التوحد، أهالي أطفال التوحد أحيانا بيلجأوا لحميات خالية من الجلوتين. إذا ما كان الطفل عنده مشاكل تجاه الجلوتين فنحن ما في داعي،
1: إذا ما كان عنده مشاكل هضمية
0: تماما هضمية فنحن ما في داعي أبدا نقص هي المجموعات اللي جدا مهمة، بتعطيني بعد عناصر مثل فيتامينات ب اللي هي جدا مهمة للجهاز العصبي وللدماغ. فأكيد ما في داعي نقص هي الأشياء، فهو شيء جدا صحي.
1: إذا كان وضع الطفل سليم من الناحية الهضمية تماماً ممكن ندخل هي الحبوب. بنشوف الصورة الأخيرة بالله، الافراط بتناول المكملات الغذائيه خاصه الاوميجا 3 بكومبلكس او ب 12 المغنيسيوم بهدف تسريع النطق والتفاعل الاجتماعي.
0: تماما. هلا هون اكيد هي النقطه مبالغ فيها كثير، ولكن الاهالي للاسف انه بتعلقوا باشياء، يعني في كثير مكملات مخصصه لاطفال التوحد، ولكن الموضوع الدراسات ورجت انه حتى لما حقنوا الاطفال جرعات عالية من بي 12 أو من المغنيسيوم أو من أوميجا 3 ما لقوا أي استجابة ولا أي يعني تغير بالسلوكيات
1: التفاعل.
0: أو ولا أي تغير بالسلوكيات ولا حتى زيادة بالنطق. فالأفضل عند أطفال التوحد هو يعني تبعيد الشاشات، تقليل من السكريات، نروح لهي الحلول، زيادة التواصل، نسرع النطق عن طريق أخصائي نطق. أما هي الأشياء أكيد هي غير مجدية، وكنا إحنا بنعرف إنه الإفراط بهي الحبوب أو بهي المكملات هي شيء أبدا غير مجدي، خاصة هضميا مثل أوميجا 3 ومثل بي 12 بتعمل مشاكل هضمية أكثر مما أصلا يعني مريض التوحد عنده
1: وأكيد
0: أشياء
1: طبعا
0: هضمية.
1: دائما استشارة شخص متخصص نفسي يكون متابع للطفل ومتابع كل تطورات. شكرا لك شام، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
0: شكرا لك أيام.
1: مشاهدين هلا بنشوف أحوال الطقس بعموم سوريا بعد راجعين لروز وحديث بيطري، خليكم معنا.

يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري. تخيلوا تكونوا قاعدين مع حيوانكم الأليف بشكل طبيعي وفجأة يقع على الأرض ويبلش جسمه يتشنج ويفقد توازنه ويصير عنده حركات غريبة ما بتقدروا تفسروها. أكيد هذا المشهد ممكن يكون مخيف جداً لأي شخص عنده حيوان أليف بالبيت، ولكن هل كل تشنج يعني أنه الحيوان مصاب بالصرع؟ وهل في أسباب تانية ممكن تؤدي لنوبات مشابهة؟ والأهم، كيف لازم نتصرف نحن بهي اللحظة وشو الأخطاء اللي ممكن نرتكبها من الخوف وتكون مؤذية لحيواناتنا؟ الصرع واضطرابات النوبات

0: العصبية عند الحيوانات الأليفة من الحالات اللي بتحتاج فهم وتشخيص دقيق جدا، لأن التعامل الصحيح مع النوبة ومعرفة إمتى لازم نتوجه للطبيب البيطري بشكل إسعافي ممكن يكون له دور كبير بحماية حياة الحيوان الأليف. لنحكي أكثر عن الأسباب والأعراض وطرق العلاج والوقاية ونتعرف على التصرف الصحيح وقت النوبة. بيسعدنا أكيد نرحب بدكتور علي جيرودية يلي صار معنا بالاستوديو. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أنسروس.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا. يعني بصراحة من أكثر الأشياء المخيفة أن الحيوان الأليف يقع بنوبة تشنج أو نوبة صرع قدام المربي،
1: صحيح.
0: فما بيقدر هو يتصرف معه بالشكل الصحيح. فخلينا نشرح شوي عن نوبات الصرع ونحكي قديش في فرق بينه وبين أي تشنج عابر ممكن يكون لمرة واحدة.
1: صحيح. سهل صباحك. أول شيء صباح المشاهدين. الصرع هو أولا خلل كهربائي بالدماغ. في فرق كبير بينه وبين أي نوبة ثابتة لمرة واحدة ممكن تكون مرتبطة بالتسمم، بمشاكل الكبد، بالانخفاض السكر. بس هو شيء مخيف فعلا بالنسبة للمربي، يعني شايف حيوانه فجأة صار معه نوبات، صار معه تشنج، التحش على الأرض عم بيرجف كلياته. أكيد أكيد هو شيء مخيف، بس هو يعني يعرف على أنه خلل كهربائي ضمن الدماغ له عدة أسباب بنحكي فيها.
0: طيب شو هي أنواع النوبات من هي المشابهة للتشنج أو نوبات الصرع بالمجمل الموجودة عند القطط والكلاب بالمجمل؟
1: شوفي، نحن في عنا ثلاث أشكال للنوبات. الأولى هي بسموها النوبة المعممة، عامة بتصيب الجسم كلياته، رشفة بكل جسم، تشنج بكل جسم. هي اللي المربي ممكن يلاحظها. الثانية هي شيء بسموه النوبة البؤرية. النوبة البؤرية ما بتظهر بشكل كامل، إنما بتظهر على شكل الحيوان محدق بالحائط بشكل مبالغ فيه، في رشفة بالفك بشكل مبالغ فيه، لعق الشفاه بشكل مبالغ فيه، تلاقي عميل حسيل حسيل حس شفته ما نعرف ليش جزء من جسمه عم يرجف بشكل مبالغ فيه.
0: تمام.
1: بس المربي احيانا ممكن ما يلاحظ هذا الشيء لانه بيصير وبيختفي قبل ما يلاحظه اصلا المربي. وفي عندي الشكل الثالث اللي هو نوبه الهلع. هي نوبه نفسيه عاده بتصير، بتخلط ناس بينها وبين الجنان تبع القطط اللي بصير على غياب الشمس وطلوع الشمس. عادة فترة النشاط عند هاي الحيوانات الأليفة هو غياب الشمس وطلوعها، فتلاقي أضجن بالبيت يركض كذا. فنوبة الهلع مشابهة لإله بس بغير الأوقات الطبيعية. فجأة جن ما عاد استوعب شيء، يركض بالبيت بكل مكان، يطلع على الصوفاية ينزل تحتها.
0: كيف شو هو الوقت الغير مناسب لهذا الموضوع؟
1: غير غياب الشمس وطلوع الشمس.
0: تمام.
1: يعني بالفترة الفجر وفترة الغروب هون ممكن تكون طبيعية هاي الشيء.
0: تمام.
1: انما بقلب النهار لا، هون في مشكله تانية صايره، ما حتى ممكن يصير شرس جدا بهي المرحله، ممكن يعض خلال نوبات الهلع.
0: يعني هو ممكن احنا هون احنا نقدر نحدد انه الحيوان الاليف عندنا عم يعاني من نوبه هلع اذا صار عنده فرط نشاط. احنا بنشوف عنده فرط نشاط على الفجر، هذا شيء مفروض،
1: هذا طبيعي، هذا جدا طبيعي.
0: منه عند المغرب ممكن يكون عنده هي الفرط النشاط. طيب دكتور، في أسباب أكيد يعني شائعة لحدوث هاي النوبات.
1: صحيح.
0: يعني ممكن تكون مرتبطة بموضوع وراثي أو بمشاكل معينة بأعضاء الجسم، بمشكلة بالدماغ بالمجمل.
1: صحيح. في عندي أنا ثلاث أسباب رئيسية. أسباب سموها أسباب داخل الدماغ. داخل الدماغ اللي هي الأورام داخل الدماغ، الالتهابات داخل الدماغ، النزيف داخل الدماغ، أي سبب داخل الدماغ. في عندي أسباب خارج الدماغ، اللي هي مشاكل الكبد، اللي هي التسممات، اللي هي مشاكل الكلية، كلياتها اللي هي مشاكل بالشوارد، بالأملاح بالجسم، كلياتها ممكن تعمل صرع. الأولى والثانية على فكرة هن النسبة الأقل. السبب الثالث واللي غير مفسر لحد الآن بسموه الصرع الوراثي مجهول السبب. ما في أي تفسير لإله. الدماغ سليم، الجسم سليم، الكبد سليم، الكلية كل شيء فيه سليم، إنما الولد عم تجي هاي النوبات سواء كلاب أو قطط.
0: تمام.
1: هذا غالبا بيكون وراثي، وهذا غالبا يلي يحتاج متابعه طول العمر. باقي الاسباب يعني ممكن بتحديد السبب تنحل المشكله لانه منعالج السبب، انما الوراثي منه لا، هذا الصعب بيناته.
0: الصعب هو الوراثي لانه ما في سبب محدد.
1: تماما.
0: ما في علاج محدد للمشكله الوراثيه. قديش في تشابه بين نوبات الصرع عند الإنسان ونوبات الصرع عند الحيوان؟ هل في تشابه بالأسباب ممكن بطرق الوقاية والعلاج؟
1: واحدة تقريبا يعني. تقريبا نفس النوبات. الإنسان كمان عنده أسباب داخل الدماغ وأسباب خارج الدماغ وأسباب العلاقة بالصرع الغير مفسر. بس بالنسبة للوقاية والعلاج، أنا أولا ما عندي وقاية 100% من الموضوع، خصوصا بالوراثة. الوقاية بتتم للأشكال الثانية، داخل الدماغية، خارج الدماغية، مشاكل الكبد إلى آخره. بس الصرع الوراثي ما عندي وقاية منه 100%، لأنه ما بعرف ليش عم بيصير. هو أوريدي عم بيصير بس نحن ما بنعرف ليش. فهذا يعني الحل الوحيد، أنه أنا حافظ على مناعة الحيوان، نظم له حياته لحتى أمنع الأسباب الثانية بصراحة.
0: أكيد.
1: إنما الصرع الوراثي مجهول السبب، مع الأسف ما في له أي وقاية، لأنه ما في له سبب معروف. بالنسبة لعلاجه، يعني نحن بنفضل كثير نحكي علاج قبل ما نشخص السبب، لأنه علاج الصرع يختلف على حسب المسبب.
0: أكيد.
1: يعني إذا كان بالضبط، إذا كان مشاكل بالكبد بدي أحل هاي المشاكل، إذا كان مشاكل بالدماغ بدي أحل هاي المشاكل، مشاكل بالكلية بدي أحل هاي المشاكل. إذا كانت مجهول سبب، في بعض الأدوية اللي بياخدها الحيوان طول العمر بجرعات قليلة وبتزيد مع زيادة النوبات. بس مهم ننتبه لشغلة، إنه نحن ما في عنا دواء يوقف الحالة 100%. نحن واجبنا نساوي هون إنه نخفف الحالة 70-80%. بس أكثر من هيك ما فينا نعمل شيء لهذا النوع من النوبات.
0: طيب خلال النوبة أكيد لنفترض المربي لازم يصور فيديو للطبيب لحتى يقدر يميز الحالة. يعني أحيانا بعض النوبات التشنج بتكون عابرة، يعني ناتج عن ممكن اضطراب أملاح، انخفاض سكر، عن تسمم. وما شاء الله الحيوانات بيمشوا بيأكلوا أي شيء بيلاقوا قدامهم،
1: صحيح،
0: ممكن تسمم من مادة معينة. فالطبيب بيقدر يميز إذا في نوبة عابرة، إذا إنه هي نوبة عابرة ولا لا، هون في عنا مشكلة لازم نحنا نبلش نحلها على المدى الطويل.
1: شوفي، الفيديو هو أهم من أي تحليل ممكن ينعمل.
0: تمام.
1: يعني شكل النوبة، وقت النوبة، مدة النوبة جدا مهمة هاي بالنسبة للتشخيص. يعني النوبة الطبيعية مثلا من 30 ل 90 ثانية، أكثر من هيك لا، هاي مو نوبة صرع، في مشكلة تانية عندي. يعني ممكن في بعض النوبات 3-4 دقائق.
0: صحيح.
1: لا، أنا هون في عندي تسمم مثلا. تمام. شكل النوبة، قوة النوبة بتفرق معي. فتشابه كبير بين النوبات الجاية من الحالات الثانية وبين النوبات اللي جاية من الصرع بحد ذاته. فتسجيل الملاحظات جدا مهم.
0: صحيح.
1: يعني هو نص التشخيص. المربي شو لاحظ؟ إمتى صارت النوبة؟ ليش أو بعد شو صارت النوبة؟ كان آكل؟ كان عم يشرب؟ كان عم يلعب؟ بالليل؟ بالنهار؟ في ضيوف بالبيت؟ ما في ضيوف بالبيت؟ هي كلها بتفرق هاي الأشياء. مدة النوبة 30 ثانية، 40 ثانية، 50 ثانية. نحن لا نركض على الحيوان بهاي الحالة. نسجل، تركوه بحاله بس سجلوه.
0: صحيح.
1: سجلوا هاي التفاصيل بأسرع وقت ممكن. يعني نحن أغلبنا موبايلناتنا بإيدنا على طول. بأسرع وقت ممكن صوروه هاي الفيديو. هو أهم من أي تحليل أنت.
0: يعني ولو فيديو خلينا نقول 4 أو 5 ثواني.
1: لو 5 ثواني تماما.
0: يعني بعدين منفوت بموضوع الإسعافات الأولية للحيوان الأليف، ونعرف شو هو الوقت الذهبي نحن لحتى نوصل هذا الحيوان الأليف.
1: شوفي، أوريدي هو ما في إسعاف ممكن ينعمل لهذا الموضوع بالبيت. يعني هي نقطة كتير مهمة، إن العالم كتير بتوقع فيها. يعني بلاقوا الحيوان وقع على الأرض وبلشت هي النوبة معه، في منهم بيجوا بيحضنوه بخطأ كارثي. ما لازم تعملوا هيك. في منهم بيجوا بيمسكوا له تمه، خصوصا الكلاب. خوفا عليهم انهم يبلعوا لسانهم مثلا. خطأ كارثي هذا. الكلب اولا ما بيبلع لسانه بنوبة الصرع. فانا اذا بدي اجي امسك له تمه، انا ممكن اكسر له الفك.
0: صح.
1: انا ممكن انعض. يعني هذا الشيء الوحيد ممكن اساوي.
0: اما
1: انا
0: ما بدي يتحكم بعضلاته.
1: بالضبط. صحيح. ما عم ساعده انا بهي الحاله، انما عم ضره اكثر. لا ناديله، ما ناديله باسمه، ما صيح بوشه، اهدى كتير معه. إذا في أي إضاءة قوية ضاعفة للحد الأدنى. أنا الشيء الوحيد اللي ممكن ساوي بهنوبات الصرع، بعد أي شيء قابل أنه يجرحه، مزهرية، كرسي، طاولة، بعدهم عنه شوي، حط له شيء تحت رأسه.
0: تمام.
1: بس الهلع اللي بيصير عنا بنوبات الصرع بيأذي أكثر ما يفيد.
0: صح.
1: يعني احنا ما بدنا ناخذ الموضوع على انه مهدد للحياه.
0: حتى بعض المربيين دكتور علي بيقرروا يحملوه هو بقلب النوبه مشان ياخذوه على البتر او شيء. فحتى ممكن طريقه الحمل تؤدي
1: ممكن يقتلوه بهي الشغله. ممكن يقتلوه بهي الشغله. ممكن الولد يكون في عنده ارتجاع بالمريء اصلا، ارتجاع بالسوائل للرئتين. اذا رفعته انا وخنقته ما انه عم يتحكم بعضلاته ابدا. فقلت لك نحن ما فينا بحال من الاحوال نقرب عليه، اتركوه بحاله، خليه النوبه تاخذ وقتها، ما تعملوا اي شيء. النوبات سواء كانت صرعيه القصيره او الطويله ما انا مهدده للحياه بلحظه. اذا كانت 30 ثانيه 40 ثانيه 50 ثانيه للدقيقه ونص، هي ما انا مهدده للحياه.
0: تمام،
1: فينا نتعامل معه، نهدى عليه، نصوره، نسجل كل الملاحظات. انا بتفهم كثير خوف الناس، بتفهم كثير خوف المربين، بس هذا الشيء الصح لازم ينعمل. يعني نشيل الخوف شوي على جنب، نهدى ونعمل هاي الاشي. اذا زاد الموضوع عن دقيقه ونص للدقيقتين، هون اوكي انا في عندي حاله اسعافيه، هون في عندي حاله تسمم، عندي فشل كبدي، عندي صدمه بالدماغ، عندي هون اوكي ممكن انا اتدخل. بس كيف بدي اتدخل؟ كمان ما انا اروح شيله واحضنه.
0: صحيح،
1: خطا كارثي هذا الشيء. استنى، رغم كل هذا بدي استنى، استنى لا تخلص النوبة. إذا ما خلصت النوبة لا تشيلوه عن الأرض، خلوه على الأرض. صدقا ممكن يموت هذا الحيوان إذا انشال عن الأرض. اثنين، ما نعطي أي شرب بهي الحالة، لنشربه، لأنه في بعض الناس بيجيب لك بدي شربه ليصحصح، بدلق على وشه مي إلى آخره، لنشربه مي، تركوه بحاله يعمل النوبة كلياتها، تخلص النوبة كلياتها، لنشربه ولنطعبيه لبعد نص ساعة.
0: تمام،
1: يضل قاعد بعد النوبة بمكان هادي معتم ما فيه ضوء قوي كتير، لا حتى نحس انه هو صبي رجع بشكل كامل لهدوءه. لانه بعد النوبة اصلا في عندي انا تعب شديد بالدماغ، حيكون صار الشحنات الكهربائية يلي اعطاها الدماغ عالية جدا على تحمله، ما بيتحملها. فانا بدي اعطيه اي شيء حيكون خاطئ. اذا بدي اياه يشرب مي حيكون الاشارات والسيالة العصبية خاطئة باتجاه شرب المي، الاكل كذلك الامر. فبرجع بأكد ولا اي شيء، اتركوه يعمل النوبة كلياتها، لا نتوتر لا نخاف. بعد هيك لما تخلص النوبة، اذا صارت مرة واحدة وخلصت الحكاية اوكي فيني انا اتجاوز هذا الموضوع. اذا تكررت مرة واحدة زيادة على العيادة مباشرة، هون بقى بيجي دور العيادة، شو نحن بنساوي؟ مع الاسف الصرع ما هو مرض يشخص بشكل مباشر، هو يشخص بالاستبعاد. يعني انا اول شيء بدي اساوي بدي افحص جهاز العصب. اثنين، بدي اعمل تحليل عامه للجسم، للكبد، للكليه، للبنكرياس، بدي اشوف لورا المعده، بدي اشوف كل شيء فيه اي سبب ممكن يعمل لي صرع. بدي اشوف الشوارد والاملاح بالجسم، نقص الكالسيوم مثلا ممكن كثير يعمل صرع، نفس الاعراض تماما. نقص السكر ممكن كثير يعمل صرع، نفس الاعراض تماما. فانا بدي استبعد كل هدول، واذا لقيت واحده من هدول حتى لو كان الصرع وراثي بدي اعالجه بالاول، لحتى بالاخير قول انه هذا الصرع الوراثي اللي بده دواء طول العمر.
0: تمام،
1: عرفت شو؟ فنحن مرحله مرحله بنبدا فيه. تقريبا هو اشبه ما يكون الامراض النفسيه. الامراض النفسيه كمان بدك شخصيه بالاستبعاد، استبعدي البيولوجي اولا، اخر شيء للروح، للامراض النفسيه. بدنا ننتبه كمان لشغله مهمه كثير، الاعمار اللي عم يصير فيها الصرع. ست شهور لست سنين ضمن هي الحدود ممكن كثير يكون هو صرع مجهول السبب، ممكن.
0: تمام.
1: اكثر من هيك يعني تمام. ممكن كثير لا يكون في عندي انا سبب ثاني له علاقه بالورم بالدماغ، له علاقه بمشاكل الكبد، له علاقه بمشاكل الكليه. فنحن مو مجرد شفنا الحيوان التحش على الارض صارت معه النوبه، هذا حديث سواء للمربين او للاطباء حديثين التخرج اللي لسه عم يشقوا طريقهم، مو مجرد نحن شفنا نوبه صرع في نوباربيتان
0: 100%. يعني بالنهايه بتتعدد الاسباب، تتعدد هاي الامور، واكيد يطول الحديث عن هذا طبعا. الموضوع، بس للاسف نحن وقتنا ضيق اليوم. بدي اتشكرك كثير دكتور علي على كل هاي المعلومات، وبتمنى سلامه للحيوانات الاليفه جميعا، وبنتمنى فعلا من المربين يكونوا استفادوا من هاي المعلومات. شكرا كثير لك دكتور. وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وبدي رحب بهديلة اللي صارت معنا بالاستديو. صباح الخير.
2: صباح الخير أيهام، وصباح الخير روز. كيفكم اليوم؟
1: تمام، كيفك أنت؟
2: والله بخير. وكيفكم مع رجعتك الأجواء الصيفية؟ بعد ما هيك إجا برد شوي بعدين رجعنا شوب.
1: إيه حسيت إنه قالوا إنه في عاصفة وما عاصفة، ما صار شيء يعني
2: بالساحل مبارح. يمكن بالساحل وبقية المحافظات في مطر.
1: هو دائما بالساحل يعني عم ياكلها بالأمطار. الله يبعث الخير.
2: الله يبعث الخير.
3: على كل اللي حد يغسل سيارته بهالفترة يعني لحتى تمرق هالموجة على خير.
2: اليوم مثل العادة أنا عاملة هيك إضاءة سريعة للفيديوهات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا. تعالوا مع بعض نتعرف عليها بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. ومنبلش أخبارنا اليوم من أجواء الأعراس بفيديو لشاب خطف الأنظار بفرحته الكبيرة بصاحبه خلال زفة العرس. هو واقف على ظهر سيارة سوزوكي وعم يرقص من كل قلبه وكأنه الدنيا كلها ما بتساع فرحته. الفيديو لقى تفاعل على السوشيال ميديا لأنه عفية الشاب وفرحته الصادقة بصاحبه كان لحالة كفيلة ترسم البسمة على وجوه يلي شافوه. لهيك سوا منحضر الفيديو ومنرجع لكم.
4: بس عم يحمس الناس. قوموا افرحوا، قوموا انبسطوا، قوموا شو فيها الدنيا. لك قوموا شو فيها، لك ليش نايمين، لك ليش ساكتين، لك ما اتت النخوة فيكم.
2: يعني لازم بكل مناسبة يكون في هذا الشخص اللي بحرك الأجواء.
1: إيه
2: يعني عم يقولوا لي الأم وليش قاعدين وهيك، فلازم على فكرة بكل مناسبة حتى اجتماعية.
1: هني ما سمعانين الشباب اللي عم يصوروه شو عم يحكي، بس هني لحالهم يعني عم يتوقعوا إنه شو عم يحكي. عقبالك.
3: آمين يا رب، إن شاء الله على طول هيك بضل مبسوط. أنا بتخيل هديل هيك بتعمل هذا الجو بهاي المناسبات، إنه بتصير بتقول
2: أنا اللي بتحرك الأجواء بصراحة. أي مناسبة
3: الرأس بتحرك الأجواء، بتحكي نكات يعني ما هيك بتحب. عن
2: الزلاغيط اهم شيء بالعراس.
3: شو
2: الزلاغيط؟ لانه في العرق الشامي بيطلع.
3: ايه طبعا. بس انا اشطر منك بالزلاغيط. يلا بنحكي بهذا الموضوع بعد، لما نعمل تحدي.
2: هيك ان شاء الله يا رب الله يديم بحياه كل حدا فينا هدول الاشخاص اللي بيحبوه بصدق واللي بيفرحوا لفرحته عن جد.
3: امين يا رب.
2: ومتابع معكم اخباري لننتقل لخبرنا الثاني للرياضه، وبنحكي عن انجاز سوري جديد بعد ما قدر لاعب منتخب سوريا للشباب غسان قدماني يحرز الميداليه الذهبيه بسباق اختراق الضاحيه يلي اقيم بالطرق المحيطه ببحيرة زرزر بعد منافسة قوية مع عدد من العدائين العرب ضمن منافسات البطولة العربية للدرجات. وهلأ منشوف هالفيديو يلي بيوثق لحظات السباق والفوز، وبنرجع لكم.

0: يعني مبارك لغسان قدمان هالإنجاز.
1: أكيد منبارك له.
0: أكيد وهيك يعني قلوبنا بتكبر أكيد لما نشوف اللاعبين السوريين عم يحققوا هيك إنجازات، ومؤخرا كمان كتير بالأشهر الماضية كان في إنجازات لا شباب وصبايا سوريين حققوها، هذا الشيء أكيد بكبر قلبنا. وبالتزامن مع فوز غسان قدماني بمسابقة الدراجات، نحن لا كمان كنا عم نشهد الرالي السعودي السوري، وفي كتير كمان أنشطة ومسابقات رياضية، وهلأ في عنا بطولة البربيكان، فقد هيك هيدي الأنشطة كتير حلوة،
1: كتير حلوة بتعطي صورة حلوة عن البلد.
2: صحيح.
1: خاصة يكون في رالي وعدو جري وسباق سيارات وبيمروا بمناطق كتير. دخلك هو هذا نفسه مبارح يلي كانوا اللي مروا من ساحة الأمويين باتجاه،
0: صراحة ما عندي فكرة،
1: يمكن
2: بس بصير عم يصير كتير في سباقات حلوة، فعاليات حلوة بالمجمل بسوريا، خصوصا بالأمر يلي بخص الدراجات. يعني عم نلاقي حتى أبليكيشنز على الموبايل عم تنزل أنت لحتى تشتركي بماراثون، لحتى تشتركي بفعالية بتخص الدراجات كل مرة بالأسبوع أو مواعيد محددة.
0: صحيح.
2: فهذا الموضوع فعلا يعني عم يكون جميل جدا.
0: إن شاء الله يا رب دائما هيك نشوف هيدا المسابقات والأنشطة اللي مثل ما قلت أيهم بتعكس صورة حلوة عن بلدنا. ونتابع معكم لنرجع لجو الأعراس كمان.
2: يل.
0: وبخبرنا الثالث بنرجع لأجواء الأعراس، ومن بيروت تحديدا عروسين قرروا يحتفلوا بيومهم الكبير بطريقة مختلفة وغير تقليدية، واختاروا سيارة هيبي فان كلاسيكية ومكشوفة لتكون جزء من زفتهم بإطلالة لافتة ومختلفة عن الزفات المعتادة. فتعالوا مع بعض نشوف أجواء الزفة، نرجع لكم.

0: يعني هو اكيد لانه ليله الزفاف هي ليله مميزه بحياه الشريكين، وهي يعني مره بالعمر، فاكيد كل حدا او كل عروسين بحطوا شخصيتهم وبيحطوا هيك التاتش تبعهم بالعرس.
1: انا كثير حبيت
2: حلو بصراحة. حلوه السياره يعني معموله هيك بطريقه خاصه لحتى تناسب هي المناسبه.
1: انا بعرفه باص الايس كريم هذا، بس كفكره كثير كرييتيف
2: وكيف قاصينه يعني بهذا الشكل. بتعرفي حلو، يعني انا كنت دائما هيك اتخيل انه بحب انه انا كعريس يعني سوق السياره، غير انه حدا يسوق فيني. فالحمد لله
0: حققت هالحلم. طيب روز، شو هيك في شيء تاتش مميزه بعرسك بتحبي تعمليها؟
1: ما بدي احكي مفاجاه بصراحه.
0: اوكي سامحني، انت حكي
1: انت ما بعرف.
0: طب اذا انت ما حكيت انا ليش لا احكي؟
1: انا يعني ممكن يكون
0: انا بصراحه ما فكرت بفعاليات
2: مميزه. خلوا افكاركم هيك مخبايه مشان تفاجئوا العالم.
0: اوكي صحيح،
1: ومتابعه معكم تفاجئوا يعني. ها لكم
0: خلص ان شاء الله بنفرح فيك يا رب. ومتابعه معكم لنوصل لاخر اخبارنا لليوم، وبنختمها بموقف انساني بسيط بس بيحمل كثير معاني. من مصر، ومن طفل صغير استوقفته قطة جوعانة بعد ما خلص يومه الدراسي وقرر يشاركها من أكله وطعميه، بمشهد عفوي بيعكس قد الرحمة ممكن تكون بتصرف صغير، قد الأطفال أحيانا بيعطونا دروس حلوة بالإنسانية والاهتمام بالكائنات اللي حوالينا. فتعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: يعني حلو كتير لما نشوف التربية كيف بتترجم على تصرفات الطفل. هذا الشيء أكيد بيعكس البيئة اللي هو إجا منها.
1: فكتير حلو بيعمل حنية الطفل فعلا.
0: أكيد. وبصراحة اللي بيكون رحيم مع الحيوانات الأليفة حواليه هو أكيد حتى رحيم مع الأشخاص اللي حواليه بكرة بس يكبر. فيك الله يسلم إيدين اللي ربوه أكيد ويجزيه خير للطفل كمان.
2: ونحن بمجتمعنا السوري كتير مهم يعني نزرع هيدي القيم عند كل أولادنا، إنه يعني هو موقف بسيط إنه طعمة قطة، بس هذا مثل ما قلتي إنه وراء كتير خلفية مربع الحب على الحنان على إنه يعطف على الناس على الحيوانات الأليفة. فكتير موضوع مهم، وإذا شفنا أولادنا يعني عم يلحقوا قطة عم يعذبوها كذا دغري نقص هذا التصرف ونفهمه ليش، ودائما نعطيهم القيم الأخلاقية وكيف إنه رسولنا الكريم كمان كيف في أحاديث كتير عن هذا الموضوع.
1: صحيح أكيد. يعني بالنهاية عم نشوف حتى أشخاص بالغين عم يطلعوا عقد نفسية بالحيوانات. لازم كتير نسلط الضوء على هذا الموضوع، لازم نبلش ننتبه فعلا لقديش هدول المخلوقات بحق لهم يعيشوا بسلام حوالينا.
0: ولهيك مشاهدينا لازم نقول لهم يحضروا فقرة التربية اللي على صباح سوريا لأنه فيها كتير مواضيع تربوية أكيد وبيستفيدوا منها.
1: يحضروا حديث بيطري كمان.
0: حديث بيطري كمان أو كل الفقرات بصراحة. أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وإن شاء الله يا ربي هيك يومكم حلو خفيف.
1: شكرا لك أديل.
2: مشاهدينا هلا بدنا نطلع على فاصل صغير وبعد راجعين لفقرة بلوجرز، خليكم.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة

0: صباح الخير. في ناس تقدر تحول أبسط المواقف اليومية لمادة بتضحك الناس، وفي ناس بتعرف تخلق شخصيات ومواقف بتحسها قريبة منك وكأنك شفتها بحياتك من قبل.
1: وضيفنا لليوم من الأشخاص اللي قدروا يخلقوا هذا النوع من الكوميديا من خلال فيديوهات بتتناول مواقف اجتماعية وعائلية وشخصيات بتخلينا نضحك، لأنه فعلا نحن بنعرفها وبنشوفها بحياتنا. يعني
0: ضيفنا اليوم هو صفد، صانع محتوى كوميدي سوري عايش بألمانيا، قدر يوصل لجمهوره من خلال فيديوهاته وأفكاره. اليوم رح نتعرف أكثر على قصته وتجربته بعالم صناعة المحتوى،
1: ورح نحكي معه أكيد عن بداياته، عن الغربة وتأثيره على محتواه، وكمان عن التشابه يلي بيحكي عنه كثير من المتابعين بينه وبين الفنان السوري محمد أوسو المعروف بشخصية سلطة.
0: خلونا نتعرف أكثر على ضيفنا صانع المحتوى صفد الحديد، ونشوف كيف قدر يحول المواقف العادية لمحتوى كوميدي بيضحك الناس. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع.
2: مرحبا يا الحارة، أنا رجعت، إجاكم بلاكم يا شباب.
3: خبوا لمباتكم، إجا حرام اللمبات.
2: تعال لك عمو، تعال حبيبي. من مين أنت؟
4: أنت شو دخلها؟
2: ما في شي، بس عم بسأل الله وكيله.
4: أي
2: حاضر، تعال لك أحباب الله.
5: شو كنت تشتغل؟
6: سيدي أنا كنت أشتغل بس بالسيارات.
5: مثل شو؟
6: يعني كنت فجر سيارة، أسرق سيارة، قصدي أجر سيارة. يعني إن شاء الله بتنشر رأبتي إذا عم كذب عليه.
3: هدي
2: شباك
7: قبل ما تضرب. أنا أخوك.
2: أخي؟
7: إيه.
2: سنة أمي ما بجيب أولاد
7: من غير أم.
2: يعني أبي خان أمي
7: من غير أب.
8: وإنت شو سمعني إياها؟
2: إيه أنا بحبك. بس يا شباب، بس شوفكم عيب،
3: طلع رومانسي أبو باب مخلوع.
6: مرحبا، أنا اللي حكيت معكم من يومين مشان الشغل.
9: ذكرتك أبقى أنف مطعوج.
6: هذا هو، بدي أسألك والله شو تفاصيل الشغل؟ كم ساعة الشغل هيكون؟
9: دوام كتير هيكون مريح، شغلة 15 ساعة باليوم.
3: يلا قوم روح مشوار.
6: يا وين مالكي أبو رمان الجاحظ؟ يلدى ببيلة حجر أسود مخمير موك ورب، وين ما بدك بروح؟
3: أخوي انصرف بألمانيا، بروح أقعد يا الليدة يا إيدي.
6: مرحبا يا بجم.
10: أهلين.
6: جيبك على الباب ها؟
11: عمرك.
6: تعال عندي لأشوف أنت. لك لا لا مو أنت. أنا بدي أشوف ليش هيك حالك طعمت الراس الشمام.
1: يسعد لي هالصباح يا صفد، صباح الخير.
0: صباح الخير، يسعد صباحك. اهلا وسهلا،
1: نورت صباحك.
6: صباح النور، يا اهلا وسهلا فيكم. والله
1: والله عم شوف هيك فيديوهات لطيفه، بس انا لفت نظري اخر فيديو لما رفقاتك حملوك وفتت هيك عم تتامر عليهم وهيك تحاكيهم بفوقيه.
6: يعني مبدئيا يعني بس انه مدفوع لهم من الاخر يعني يعني لو مدفوع لهم مصاري اخي الوجبه تقريبا بس.
1: طيب خلينا نبلش هلا من البدايه. صفات، كيف كانت انطلاقتك بعالم صناعه المحتوى؟ شو الشيء اللي خلاك تختار هذا النوع من الكوميديا تحديدا؟
6: والله الانطلاقه كانت كثير حلوه الحمد لله.
1: الحمد لله.
6: يعني هي ما حل لك انا والله صدفه بلشت، لا لا يعني في شغف وفي عندي الحمد لله انه تفكير كان لقدام اني انا حوصل يعني ان شاء الله وصلت. ما هلك يعني صدفه والله نزلت فيديو ضرب، لا لا لا تعبت والحمد لله.
0: يعني وهي الشخصيه اللي انت فيها بفيديوهاتك، يعني هي كيف خلقت من بدايه، يعني بدايه ما فتحت الكاميرا وبلشت تصور، ولا لا كنت انت تعمل هيك مع رفقاتك وكذا؟
6: هو سبحان الله هي كانت يعني بين رفقاتي اول شيء، وهذا الشيء شجعني. يعني رفقاتي كانوا دائما الحمد لله ما حلك مسخره يعني يعتبر الموضوع ولا كذا، بس انه ملك صفد مثلا دمه خفيف كذا ملح العاده، عرفت كيف؟ فالحمد لله يعني هذا الشيء شجعني وبدأت بلشت بالسوشيال ميديا. اول ما يعرضني هنا طبعا ما بعرف ليش يعني، بس في منهم اكيد يعني كان مشجع، في منهم لا كان معارض، بس الواحد بده يمشي بالنهايه، ما بده يستنى راي فلان ولا لان بدك تعمل براسك لحتى.
0: وقدي صارت هي شخصية جزء من شخصيتك الحقيقية يعني. هلأ أنت عم تحكي أنا عم يروح بالي على الفيديوهات اللي بتساويها.
6: والله ممكن تأثر يعني.
0: تأثرت صح؟
6: وهو كمان بالأساس يعني بالأساس الحمد لله يعني هو هيك، عرفت كيف؟ مع يعني الرفقات مع الكذا بدك تحكي إنك تكون هادي.
1: أكيد.
6: وأنا مع هذا النوع من التنكيل بصراحة، أما النوع اللي بحس فيه عصبية وكذا ما بفضل يعني.
1: مبالغ أصدق أو الابتزال يعني بالمجمل.
6: ما بدي أحكي هيك والله بهاجمون الجماعة يعني.
0: أيوة بهذا.
6: ممكن حدا تاني يكون عم يستعمل.
1: عرفنا بلا مشاكل.
6: لا والله بس يكون في عالم مثلا عم يستعمل الأسلوب ممكن أو شيء، فممكن تتضايق.

0: دوبه تخيل اتخانق مع العالم انت مو عارفه
1: لا اكيد طيب
2: طول بالك لسه ما وصلنا للخناقه.
1: اول شيء عشت الاسامي صفد، بدنا نعرف قصه اسمك يعني كيف سموك اهلك؟ اسمك انا لما سمعته حسيته فعلا مميز يعني.
2: انا اللي بعرفه انه ما اسمك حقيقي صفد.
0: انت ما شاء الله معلوماتك كثير حلوه. انا
1: حلو انا هذا هي المعلومه الجديده علي.
0: فعليا مزبوط كلام، بس بدكم احكي لكم اسمي الحقيقي؟
1: احكي لنا
2: اسمك الحقيقي.
0: والله كنت فاهم مصاري بصراحه.
1: خلص ندفع لك بعد
0: الحلقه. لا بالنسبه لاسمي الحقيقي ما حدا بيعرفه يعني ما طلع على السوشيال ميديا يعني. لا مو ابدا، هلا بتلاقي رفقاتك كاتبين لي بالتعليقات لانه
1: عرفت.
0: بس هو صفد يعني هي مدينتنا بفلسطين الاصل. انا سوري فلسطين الاصل الحمد لله. هي اسمها مدينه صفد، فالحمد حبيت هيك اتكنى فيها يعني كنوع من الذكرى كنوع من هيك. وفي بالاضافه ل 963 يعني شو بترمز لسوريا، فانا فلسطين سوريا يعني.
2: حلو
0: ما بتخلى عن البلدين اكيد يعني.
1: حلو كثير والله، حلو الربط بين الاسم فعلا والمنشا
2: النشأة.
1: ايوه زبطنا قاعده زكاتك.
2: طيب يعني هذا الخليط صفد، انه انت سوري فلسطيني موجود بالمانيا صار لك 13 سنه.
0: لا ضيع شوي مو 13 من سنين
2: من سنين.
0: ايه بس
2: لوقت ليس
0: قبلها كنت بمصر عشت كمان هنيك شيء 5 سنين تقريبا.
2: طيب مصر والمانيا يعني شو ضافوا لك؟ شو ضافوا على شخصيتك على المحتوى اللي انت عم تعمله؟ وخاصه انه يعني انا كل الفيديوهات اللي مرت علي هي بالشام مصوره
0: كل الفيديوهات.
2: اي أيوة والله ليك اللي بالبيوت ما بعرف وين
0: هو. البيوت كلها هي بالمانيا بس هي سبحان الله انا اخذ بيت كثير رخيص كان عرفت،
2: فمبين شاف
0: مو لا مبين لا
2: مبين سوري
0: فمبين انه يعني من بيئتنا عرفت. حتى في ناس كثير انه بتشوفني بالمانيا بتقول لي انت مو بسوريا عرفت، انه لا انا موجود هون معكم يعني على الارض. ايه احيانا بيخربطوا مزبوط يعني معك حق. اما اذا لو شايف بس فيديوهات قديمه شوي كنت ببين معك بصور بالشارع احيانا يعني ابن شوارع كيفه.
1: طيب هلا صفد بدنا نلعب معك لعبه، بدنا نلعب لعبه الاسئله السريعه. عندنا 10 اسئله كل جواب بدنا اياه يكون باسم واحد يعني. وما معك وقت كثير لحتى تجاوب يعني، وممنوع الشرح والتبرير، ممنوع تقول ما بعرف، ممنوع تتهرب من السؤال. بدك تعطينا اسم يعني بدك تعطينا قاعدين يعني.
2: يلا تفضل. مين صانع المحتوى اللي بيضحكك اكثر شيء؟
0: علي سعيد.
1: علي سعيد اوكي. مين الفنان اللي بتتمنى تشتغل معه بمشهد كوميدي؟
0: والله بسام كوسا.
1: بسام كوسا
0: بحب يعني اسمع ضحك اكثر منه.
1: حلو. طب على سيره الفنان الكوميدي، ليش بيشبهك لمحمد اوسو باسلوب؟ انا هلا ذكرت هذا الموضوع بس حابه اعرف منك.
0: ممكن هي النكته البارده. النكته البارده هو اسلوب الكوميديا هو هذا يعني من ايام سبحان الله ايام جحا. جحا والخليفه شو كان اسمه؟ نسيت اسمه. المهم كان هو يعني اللي يحكي للخليفه مثلا شغلات بالكوميديا عرفت؟ ويوصل له انه معلومات. هو يعني بيظهر دور الغبي بس هو ماله غبي عرفت؟
1: تمام.
0: فهيك يعني هو اسلوب قديم يعني اسلوب.
2: طيب هلا اذا محمد اوسو عم يسمعنا شو بتحب توجه له رساله؟
0: محمد اوسو اول شيء هو مدرسه بالكوميديا.
2: مدرسه بالكوميديا.
0: مدرسه بالكوميديا بشكل عام بس مدرستي يعني. الله يرحم ابوه يعني، وان شاء الله هيك بنشوفه باعمال كثير حلوه باذن الله بعد ما رجع على سوريا يعني. ان شاء الله بنشوفه هيك على المراتب.
2: حلو. طيب اذا بدنا نقول صانع محتوى اللي بتحس انه اسلوبه قريب على اسلوبك؟
0: ما في يعني، كل واحد اسلوب مختلف سبحان الله.
2: ليش بتشوف حدا بتخربط بينك وبين مؤيد الحافظ؟
1: احكي لك عنده نفس اللحظه.
2: احكي لك سر، انا كتبت اسمك صفد حديد على السوشيال على الانترنت ما طلع. فاستعنت بصديق قام قال لي لا هو اسمه صفد 963. فاول ما فتح فيديو لك قلت له هاد مؤيد، قال لي لك لا.
1: هو في شباب بيناتهم فعلا.
0: والله في ناس كثير بتخربط فيهم يعني. حتى احيانا مثلا بتعرف انا عندي صاحب اسمه مهند دائما بسكر فيديوهات، فيجي حدا بيسلم علي بيقول لي مين مهند، بعدين بيقول لي انا والله بحبك من قلبي مؤيد. لا هذا صاير عنده كونتاكت براس عرفت. هو يعني دامش شخصيتين بدون ما ينتبه عرفت.
2: مثلي انا.
0: لا مو بس هيك يعني، بس هو الفكره انه في كان حسابات كثير تاخذ فيديوهاته وتنزلهم بنفس الصفحه. طبعا انا بتشرف فيه مؤيد يعني ما شاء الله شبكه برتيت فيهم يعني.
2: واسلوبهم
0: راكز
2: يعني حلو بيناتكم.
0: الله يخليك يا رب.
1: هن عندهم اسلوب قريب لبعضه يعني. حتى اكيد صار معك موقف هيك كثير مميز خربطوا فيك الناس بينك وبين مؤيد الحافظ قالوا لا هذا مؤيد.
0: صحيح بتصير هي شغله.
2: طيب احكي لنا مين مهند يلي بتضل بتدعي عليه؟
0: هذا السؤال نحن متفقين عليه شيء؟
2: لا.
0: والله يعني مهند هو انسان نصب عليه بمبلغ كبير يعني، مبلغ كبير كثير تقريبا شيء 50 يورو. فيعني هي واحده من المواقف

0: طبعا
1: 50 يورو
0: 50 مو معك
1: ايه ما شاء الله
2: 50 مشان 50 يورو
0: لا لا شوف هو في مواقف ثانيه
2: 50 يورو ما ضل فيديو الا ما ابتدى يعلم عنه من اول ما بلشت لهلا
1: نحن من من من منبرنا هذا بنقول لك يا مهند رجعوا لل 50 يورو لصفاد بلا فضايح يعني
0: في مشاكل ثانيه بس
1: من عنا يعني
2: وبلا ما تكمل فيديوهاته اللاحقه كمان وتختم بالدعوه عليك يعني
1: طيب خلينا نرجع للعبتنا مين الشخص اللي بتتمنى تزوره تزور بلده
0: يعني هو بصراحه نفسي ازور سيدنا محمد يعني
1: اكيد
0: سيدنا محمد
2: عليه الصلاه والسلام
0: اللي هي الوحيده اللي ما زرتها لهلا سبحان الله ادعوا لنا يا
2: ان شاء الله
1: امين يا رب
2: طيب مين اكثر شخص بيضحكك من رفقاتك بالحياه
0: والله كتار ما شغلهم مسخرة الشباب عكيفة
2: اذكر لي اسم
0: ممكن علي سعيد أنوار مروان يعني كربوز كربوز الشاب اللي غرفتين وصالون بطلع معي بالله
1: غرفتين صالون بطلع شو
0: هو هذا الشاب ما شاء الله عنده بس هيك عنده نفخة بس يطلع معي كمان بالفيديوهات يعني شخصية ما شاء الله عنه الله يحميه
1: الله يحميه يا رب طيب صانع المحتوى اللي بتحب تعمل معه فيديوهات
0: علي سعيد
1: علي سعيد
2: نفسه ها بدأ يبلش بأي كرر لنا طيب مين الشخص اللي بتستشيره اذا علقت معك فكره
0: اخي الكبير اخي الكبير عم يدرس علم نفس عنده نظره كثير يعني انا ممكن ما اكون عندي اياها عرفت فانا بساله انه شو رايك بهي الشغله بيقول لي ما ظابطه وما انا بعملها عرفت
1: تمام
0: يعني ما برد عليه بس نسمع منه
1: طيب مين اول شخص بتبعث له الفيديو بعد ما يجهز
0: ولا حدا والله على الانستا فورا
2: دغري
1: فورا
0: حتى ما يصير في تردد انا صار في تردد
1: سريعا بس نسأله مين الشخصية اللي رح يقلب الريل الجاي قبل ما نبلش باللعبة الثانية؟
0: عامل سلسلة حاليا على أي شيء في غربة بعد 14 سنة.
1: حلو كتير.
2: ومحتوى بصراحة بيطلع منه كتير ريلات. طيب هلا هيك قبل ما نبلش بالريلات تاعيتك نشوفها على الهواء تقمص لنا الشخصية تبعيتك واحكي لنا هيك احكي لنا كم كلمة لصباح سوريا.
0: صباح سوريا ما شاء الله كتير حلو. أتقمص شخصية صعب شوي هي الشخصية موجودة موجودة
2: هي الشخصية عرفت. موجودة
0: تماما البرنامج
2: فيقناك الصباح أزعجناك مثلا كذا
0: هلا أزعجتوني بصراحة وأنا بغير ساعتين كنت عم ذاكر بالليل عرفت عم حاول يعني أشوف شو بدي أحكي شو كذا بس ما طلع معي شيء آخر شيء نمت الحمد لله يعني نمت ساعتين بالضبط وإجيت فهذا المنظر يعني بعد ساعتين نوم بس فما تواخذوني وش البرنامج ما شاء الله كثير حلو يعني انتم محلين والله يسعدكم يا رب
2: الله يسلمك طيب خلينا نشوف أول ريل وبنرجع
3: رجعت اجاكم بلاكم يا شباب تعال لك عمو تعال حبيبي من مين انت
4: شو دخلها
3: ما في شيء بس عم بسال الله وكيله
4: دارنا
3: حاضر تعال اقول لك احباب الله
5: مرحبا خالو
6: ايوه ممكن دفشه
3: اي دفشه تكمل لنا تروح
6: اي نقل السياره يا تيش
3: مرات شجرة
6: هلا حبيبي
3: انا ما صار بيتنا
6: اول باب على اليمين
3: على ما في باب
6: لانه ما في بيت
3: وين معلم اكلتوه
6: لا سرقناه
3: والعيله
6: شردناها
3: ازاي بسيطه فكرت بعتوها السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا جدي
7: فا
3: انا رجعت على الحاره
7: فاره
3: لك شو فاره فاره طب مهند عم اقول لك انا رجعت على الحاره وين ستي منيفه
7: ليفه
3: لك شو ليفه جبنا نتحمم جدي
7: ابن مين انت
3: انا ابن خالد ابن ابنك ابن ابنك
7: ما بعرفوني ما بعرف
3: شو ما بتعرف شو عم بسالك على المحل
7: ما في حدا هون
3: لا ولا لقيت بيتي ولا لقيت عائلتي وين راحوا شباب الحاره وين ياسين
7: مات
3: وخالد
7: استشهد
3: عبد الله
2: يعني كثير حلو هذا
1: حبيت هي عم يدلوا على البيت هي فظيعه
0: هي صارت مع كثير عالم سبحان الله
2: صح
1: سبحان الله فعلا معك حق
0: بس ما صارت معي
1: هيك بصراحه يعني انت بهذا الفيديو طرحت وجع كثير من السوريين بس بطريقه فعلا
2: بطريقه كوميدية. مضحكه طيب شو الشيء من اللي مر بالفيديو صار معك عن جد
0: هلا انا لقيت بيتي مدمر عرفت مو مسروق لا مدمر شباب الحاره ما لقيت من حدا الحمد لله كلهم مغتربوا هيك ف يعني اغلبه والشيء اللي سبحان الله بمثله بمشاعر يكون عندك عن جد هاي المشاعر وتعطيها كوميديا بنفس الوقت فبتحس انه خلص انت يعني من قلبه رب عم تعطيه عرفت وحتى العالم يعني في كثير ناس رجعت بعد غربه وما لقت شيء يعني ما لقت اي شيء
1: صحيح
0: سبحان الله الحمد لله
1: يلا هلا بنشوف الريل الثاني
0: يا رب ما يطلع لي
3: اشتغل سيدي انا كنت اشتغل بس بالسيارات
1: بس
2: مثل شو
0: يعني كنت فجر سياره اسرق سياره قصدي اجر سياره يعني ان شاء الله بتنشرق بتيجي عم كذب عليه
8: انت كونت مجموعه من 30 مقاتل
0: 30
8: وانت كنت تمولهم
0: سيدي انا لا انا سيدي بس كنت جمعهم عرفت كيف وجيب لهم شغلات بسيطه يعني روسيات مدافع احيانا صواريخ يعني شغلات ما بنحكى فيها بس انا ما دخلني انا بس كنت جمعهم اعطيهم اسماء ويروح يجزروا بالعالم يعني انا بس مثل ما بقولوا يعني دليل اجرامي ما اكثر
8: انت قوصته
0: سيدي انا ما قوصته انا كنت عم قوص بالهواء هو اجى هيك فوق الرصاص نط فوقهم يعني بغلط عرفت كيف يعني اذا
2: بتحب كان حكينا شو قصته هذا الريل.
1: قلبك طيب يا صديقي.

0: هذا الفيديو كان عن يعني شوف سبحان الله الشخصية كانت قذرة عرفت؟ ف وسيم الأسد.
1: إيه. فأنت عم تقلده.
0: بس أنا ما بكتب أسماء يعني شوف سبحان الله ما بحب أكتب أسماء خلص. بعض الشخصية والعالم هي بتعرفه لحالها.
2: دغري أنا عرفت دغري قلت لك قلبك طيب يعني ما عزبت حالي وفكرت.
0: إيه ف وحتى بعد الريل أنا تحممت مرتين تقريبا بس لحتى يعني أطلع من هالشخصية شوي أنظف شوي عرفت؟ سبحان الله.
1: طب قبل ما نقول على إنه بده يطلع هلا الريل قلت يا رب ما يكون اللي ببالك. شو كان الريل اللي ببالك اللي خايف يطلع على الهواء؟
2: يلي يمكن طلعوا هلا ما بنعرف.
0: هلا اي ريل فيه كف كفه كذا ما بحب يطلع على الهواء بصراحه.
1: كف كفه.
2: هلا بنشوف والله
1: فرجونا الريل الثالث لنشوف اذا في كف كفه.
3: شباك
4: قبل ما تضرب انا اخوك.
3: اخي؟
4: ايه
3: بس انا امي ما بجيب اولاد.
4: من غير ام.
3: يعني ابي خان امي؟
4: من غير اب.
3: شلون يعني لقيت انت ولو؟
4: ايه
3: وقع بالأرض
5: تعال هون
3: وقع بالأرض وتفعفل أنا البطل
5: لك شو يعني بطل؟
3: عم يضربني مخرج
6: كات ليش عم يضربه لك هذا البطل شباك
5: شو يعني بطل؟
3: لك واحد تاني على السريع
5: بطلت مسين لك
7: أشكم إن شاء الله أمي إن شاء الله أنت يعني إذا متي يمدي دفنك الله يوفقك شو كبيرة إن شاء الله يعني أنت مستحي حدا يعوضني عنك بدي أقل شيء 10
5: أشكم
7: شو أشكم أنت أساس ميت
1: يعني. هذا كان تقليد لمسلسل الحفرة
0: صح تركي.
2: آي هو أنت عم تقلد هون شخصيات الحفرة و...
0: هي
2: والأكشن يلي بتصير والجو المافيات ويك حلو كتير
0: هاي الأحداث دائماً كانت تصير بالمسلسل يعني تكرر كتير
2: حلو.
0: يعني عندك يا ماشي تقوص 14 مرة
2: مو طبيعي أنا لاحظت إيه بيتقوص بضل ماشي بضل هو عم يتقوص وعم يمشي هاي فكرة بس بصراحة لك موقف لما توفت زوجته أنا كتير بحزن عليه
0: وأنا كمان
2: فأنت ضحكتني هلأ شوي خففت علي حزن الموقف
0: سنة
1: طيب فرجونا الريل الرابع بالله
8: أبوك يشاور صغير
0: تمزح أبي
8: إيه أبوك
0: أبي لسه بجيب أولاد
8: مكان
9: هلا بدو يصير عندنا ولد صغير بالبيت
0: ليش أنت شو أخي
9: كبير
0: إيه كثير كبير ما شاء الله ليك سعيد صرت أخ للمرة العاشرة معلم إن شاء الله ألف مبروك شعور وأنت عم تصير أخ للمرة السادسة
8: والله شعور كتير حلو
0: صغير شكل ما
8: والله
0: أبوك بعدين ما بسم الله ما شاء الله بسم الله
8: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بتعرف شو بيقولوا لي هلا انا بالمشفى انت جده
0: هيك بيقولوا لا انا وهالزلمه واللي بسويد محتاجين على موضوع انه اذا بكره شافونا العالم حاملين الولد بالطريق شو بده يقولوا؟ مثل ما قال لك
8: والله مو ذنبي انا كنت بتاخرت وكل سنه رح يكون الولد
2: شو قصة هالفيديو؟
1: حكينا
0: هلا مبدئياً أبي راح بس أرجع البيت راح يكفكفني مبدئياً اللي وصلتنا على التلفزيون فحيكون في عقاب بغير شكل هذا الفيديو هي عن أبي
1: ايه
0: هذا واقعنا نحن
1: الحمد لله أنت كم أخ عندك ما شاء الله؟
0: ستة
2: ست أخوات ما شاء الله حلو هذا البيبي المولود الجديد أخوكم
0: هذا السادس إذا الله راد وفي لسه السابع على الطريق إن شاء الله
2: ما شاء الله
0: بس من منبركم هذا قلوله بس الحجة حاجة كفى
1: هذا أنت بتقوله بالبيت بس قديش في فرق بينك وبين أخوك الصغير بالعمر
0: أنا لازم أحكي عمري على التلفزيون
1: لا شوف أنا سألتك بطريقة هيك ذكية
0: بعرف مبين عليك ما شاء الله ما عندنا خلاف على الموضوع
2: ما انكشفت الطريقة أبدا
0: هلأ شوف 27 سنة تقريبا
1: ايه العمر كله
2: يعني
0: انا عمري 27
2: ان شاء الله العمر كله
0: هذا سر لا لا الجمهور يعني اشوف اول مره بحكيها انا
1: ايه شو في اسرار لسه ما اكتشفناها
2: شو بتحب تحكي لنا اسرار عنكم كمان
0: عن البيت ابي متجوز تنتين لا بس تنتين يعني بيعرفوا واحده انفصلت وتحيه لامي يعني امي هلا بكون عم تتابعني معلش اعطيه تحيه الله يرضى عليك على الترباية عمي والله العظيم فخور فيكي والله
1: أكيد إن احنا بنوجه لها تحية كمان
0: الله يخليكم يا
1: رب يعني ما شاء الله على صفد دمه خفيف وشاب مرتب
2: ما شاء الله يعني أكيد نتشكر الست الوالدة على هالتربية على هالتنشئة فعلا نورت صباح سوريا
0: الله يخليكم يا رب وأنا والله تشرف فيكم
1: والله انبسطنا فيك وهيك رسالة أخيرة لمهند
0: مهند رجع المصاري والله المشكلة مو بس موضوع مصاري الإنسان عامل معي مواقف تخزي الله وكيلك إذا بحكيها على الهواء هلأ من الحظر
1: لحد الآن مرافقه؟
0: مبدئياً هو بلكني
2: إحنا لازمنا فقر عن مهند بصراحة
0: إن شاء الله نعمل بالحلقات الجاية إذا الله رأيت
2: إن شاء الله بالحلقات الجاية بنحكي
1: عنه يعطيك ألف عافية صفد الله شكراً لك نورت صباحنا
0: الله يخليكم يا رب شكراً لك يا
2: صفد نورت صباح سوريا
0: شرفنا بقناة سوريا و... بس آخر شيء بتحيي لأبي مشان ما يزعل
1: يلا
0: أبوي يعني ارضى علينا وسامحنا
1: مشاهدينا لا بنطلع على فاصل وبعده راجعين خليكم معنا لفقرة موضوع

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم يقول السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

بدي صبح على كل اللي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة موضة. مع كل موسم جديد بتتغير الألوان وبتظهر قصات جديدة وبتاخد قطع قديمة الفرصة لحتى ترجع بقوة لعالم الموضة. ولكن السؤال الأهم دائما، كيف منختار من هالترندات يلي بيناسبنا ومنحافظ على أسلوبنا الخاص بدون ما نضطر نغير خزانتنا بشكل كامل؟ خريف وشتاء 2026-2027 عم يحمل معه تنوع واضح بين الألوان الجريئة والدرجات الكلاسيكية وبين القصات المريحة والتصاميم اللافتة، ومع حضور قوي أكيد للأقمشة الشتوية والأقمشة المتنوعة والتفاصيل يلي بتعطي شخصية وأناقة. لحتى نكتشف أكثر أبرز اتجاهات الموسم

0: نعرف شو هي القطع يلي بتستحق تكون مخزانتنا وشو أفضل الطرق للتنسيق. معنا اليوم الستايل كوتش ومصممة الأزياء لينا زيتوني. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك لينا. بداية لينا خلينا نختصر موضة خريف شتاء 2026-2027 بأبرز ملامحها, يعني شو التوجه العام اللي عم بكون
1: هلأ هالسنة؟ التوجه العام أنه وداعا للألوان, يعني أنت هلأ فيك تلبس الألوان اللي أنت بدك إياها, لأنه الألوان هلأ درجة الألوان يلي أنت بتقدري تخلطيها مع بعضها.
0: صحيح.
1: ما عاد الألوان الكلاسيكية بس. صحيح. نحن ما فينا نقول أنه ما في أشخاص ما بتحب الألوان وبتلبس الأشياء الكلاسيكية. يعني مثلا نحن كان داخل يعني من الصيف الألوان البني الغامق, هلأ صار لنفرض البني الأفتح, عرفتي كيف اللي هن بيقولوا له التوفي اللي بيكون الفاتح.
0: صحيح.
1: مثلا اللون الأزرق التيل ما أخذ فرصته هل هالشتاء كمان دارج في اللون البنفسجي الغامق وفي لون التيل الأزرق. فتنا بالباودر بينك لسه موجود معنا, اللون البنفسجي موجود معنا. فهي الألوان اللون الرمادي هلا. صحيح. كمان داخل
0: عم يفوت مع الوان الباستيل اكثر
1: تماما. فنحن صار هلا في توجه انك تقدري تخلطي الالوان. صحيح. بشكل جريء اكثر.
0: نشوف باليتات الالوان بس
1: تماما يلي هي
0: هلا نحن عندنا هون الالوان شتوية,
1: اللون البرتقال, اللون يلي بيقولوا له الارميدي. في الالوان البوردويه اللي هي جايه على الشيري اللي جايه على العنابي اكثر. الالوان مثلا البني. الالوان الاوليف جرين بس هون مثلا حاطينه بشكل اغمق, هو دارج اللون الافتح. فانت على حسب انت الاطلال اللي انت بدك اياه وعلى حسب وين رايحه. يعني احيانا بيقولوا لي انه هي عندها لنفرض موعد رسمي, انا ما فيني اوجهها للالوان الغامقه او سوري للالوان الفاتحه وخلط. صح. الالوان بدك توجهيها للالوان الغامقه والالوان الكلاسيكيه يلي تزبط مع الموعد اللي هي معه. فانت دائما على حسب شو الموجود عندك ولوين رايحه ولوين توجهك بمشوارك.
0: والحلو بهي الشتوي انه عم لاقي خلط بالالوان. يعني احيانا السنوات الماضيه عم نكون على طول بالسيف سايد, يعني برجندي مع بيج.
1: هي عم اقول لك هلا دارج هلا برجندي مع البرجندي نفسه بس الاغمق. أيه. يلي جاي على البنفسجي الاكثر. فانت دائما خليط الالوان انت على حسب شو لكل شتويه.
0: شوف كمان لسه في عنا كتير باليتات. يعني هلأ هون مثلاً هاي الألوان يلي حكينا عنها
1: تماماً.
0: هلأ أنا الألوان القوية الظاهرة
1: في أشخاص بيحبوا الأشياء الكلاسيكية مثلاً أو اللون الواحد, بس هي حاطة مثلاً السكارف يلي هو هلأ لون الألوان الموضة الأورانج والجري وهي, ولابسة مثلاً المانتو بهيدا اللون, لابسة مثلاً الشوز بلون الأورانج. يعني هي خالطة الألوان بطريقة تتناسب بطريقة أنه تبع السيف سايد, بس هي ما لها خلطة مثلا البنطلون لون والتوب لون المانتو لون الشوز لون.
0: وهذا الأحمر لينا الأحمر الدافي عم لاقيه بكل الأسواق هلا, هو فعلا لون الموسم
1: هلا كتير لون موضة. فأنت قلت لك أنا شي, يا أنت بتخلطي الألوان مثل ما بدك يا بتروحي للسيف سايد وبتحطي قطعة واحدة.
0: أوكي هلا بنشوف كمان شيء بعدها. هلا هون بدنا نحكي شوي عن الاقمشه لينا. يعني ما بقى في قاعده بتحدد الاقمشه الشتويه او التكستشر الشتويه. عم لاقي هون دانتيل مع تريكو مع فابريك.
1: تماما خلط الفابريك هي ما كانت كتير موضه. بس هلا بما انه دارج الليس مثلا دانتيل ودارج اللاير الطبقات, فانت فيك هلا تخلطي الطبقات. عم يحطوا مثلا ستان مع دانتيل ومن فوق مثلا تكون تي شيرت قطن. او مثلا ممكن يكون بليزر لون ساده مع قطع, يعني او صوف مع شاموا مع جلد. فانت عم تخلطي الاشياء اللي بدك اياها. هلا هي الفابريك اللي دارجه اجمالا للصيف للشتاء هي مثلا الصوف, هي الشاموا, هي الجلد الكروكودايل. كل شيء دارج هلا الجلد الكروكودايل, دارج حتى دارج الاشياء اللي مثلا تخلطيها مع بعض.
0: صح.
1: الدانتيل مع الصوف مع الشاموا البليزر ممكن تحطي. فانت هلا عندك حريه التصرف. فعم اقول لك وداعا للاشياء الكلاسيكيه. هلا رحنا للاشياء الجريئه والمجنونه.
0: عاملين ميكس نحن عن تنسيقات القماش. هلا بنشوف لسه
1: في تماما حتى تانية. دارج الجوبلان, دارج التابستري برنت, كل شيء اشياء دارج البروكار الجكار هلا عم نشوفه كتير, واصلا دائما كنا نشوفه بعروض الازياء وهلا اصلا عم نشوفه كل شيء شغلات نافره دارجه.
0: يعني هون ليكي هون مثلا
1: تماما
0: يعني
1: شايفه شلون مثلا هي راحت على الدانتيل هي

0: هذا الفرو او الصوف يلي بتحطه، رايحه على الجوخ، السنتور العريض، الكروكودايل بايدها، الجلد يعني فانت هلا عندك حريه. بشوفي شو طالع مرتب،
1: كثير طالع انيق
0: ما تماما. وممكن نفسه بدل الابيض يكون تحته دانتيل اسود،
1: صح بيطلع كمان لطيف.
0: ممكن نغير مثلا. يصير ال الجاكيت او البليزر اللي انت حاططيه لونه اغمق، ممكن نحط لون فاتح كتير مثلا لون تركواز مع الـ مع الـ مع الرمادي كتير حلو. لون التيل مثلا، لون البنفسجي الغامق، لون الاغمق، لون الافتح. يعني انت هلا معك حريه التصرف بخلط الالوان.
1: يعني هون عندنا توب بوردو، عندنا ياسوف، بس مع بنفس الوقت التنوره بتلاقيها حتى صيفي شتوي ممكن تلبس.
0: تمام. هلا عم اقول لك ما عاد في قاعده معينه، انت بدك تلبسي الاشياء اللي انت بتحبيها.
1: صحيح.
0: وشايفه كل ضجيج هاي الموضه اللي نحن فيها، ممكن يروحوا اشخاص لاشياء ما لها ترند وما لس ما هذا، ويروحوا على الاشياء الكلاسيكيه بس هن المرتاحين فيها.
1: صحيح، كل حدا ممكن يعني يعبر عن شخصيته من خلال
0: تماما
1: هذا الموضوع.
0: عم قلك يا في شيء جريء وملفت. هلا مثلا هيدي الطاقيه هلا كثير موضه، في ناس بيقولوا لي انا لينا ممكن البس الفيست لانه هي هلا كثير ترند، بس انا ممكن مستحيل اني احط مثلا الطاقيه. فهي على حسب جرأه الشخص وعلى صحيح. حسب انت شلون بتحبي حالك، بتحبي حالك هيك او لا.
1: صحيح 100%. هلا بنشوف الاطلالات اللي بعدها هون.
0: هلا نحكي شوي عن الخصر العالي،
1: البنطلون الخصر العالي
0: تماما. شايفه شلون اللون هلا
1: بتلبق للرانوي وبنفس الوقت بتحسيها كاجوال او
0: تماما. هلا شايفه شلون اللون البني الافتح، ولسه كل ما يكون عم يكون افتح هلا الكراميل عم يكون هو الموضه اكثر. شلون منسقه معه البوتس، هلا البوتس شايف شلون على هيدي القصه كثير احلى انه يكون لهون. صح. ما يكون لعند الركبه مثلا بيطلع ما حلو،
1: بيطلع شوي على
0: تماما ما
1: جو فلاح يعني. او كذا ممكن
0: لا
1: او شيء هيك بخص
0: هن بيقولوا لهم الرايدنج بوتس. صح. يعني مثل تبعات الخيل وهدول الاشياء
1: تماما.
0: لا ممكن تكون، وممكن في حدا بتلبسها لعند الركبه بتقول لك انا هيك بحب حالي. بس شوفي شلون خلط القماش القماش العادي مع الصوف، شلون حاططها هي قديش قطعه ضخمه بس هي حاططها جوات البنطلون، قصات الكمام، شلون هي ملبقه الباكس. بس هي مع كل هذا الشغلات الضخمه هي شو عامله الشكل شعره؟
1: ضابة شعره تماما.
0: تماماً. هي حاطه حلقات كثير ناعمه، ما لها معجقه هون مثلا.
1: صحيح.
0: ما لها معجقه هون بالاكسسوار، حاطه كله اكسسوار ناعمه وما لها حاطه طواق ابدا اصلا، لانه مو معقول انت خصر عالي لهالدرجه وتحطي طواق كثير. او ممكن اذا تحطي طواق يكون كمان طواق ناعمه ما تكون طواق
1: ممكن يكون في توازن.
0: مع انه هلا الشانكي يعني هلا الاشياء الضخمه الـ
1: صحيح
0: يعني كاسواره كطوق كهيك هلا كثير موضه، بس على حسب انت شلون اطلالتك يلي انت بدك.
1: شوفي هيك شيء تنسيقات ناعمه خارج الشغل، خارج روحة على الجامعه.
0: انا هدول بحسهم الاطلالات الكلاسيكيه
1: كلاسيكيه
0: تماما. خارج يعني بنطلون الجوخ العادي مع الكنز الصوف قبل الشميز تحتهم،
1: الغالبيه بتحسهم بحبوا
0: تماما. اللوفرز برجلة او السنيكرز خالصه. هذا هي اطلاله على فكره صبح ظهر مساء. يعني انت المساء بس غيرتي لبستي هيلز، نحن دائما بنقول وقت هلا انت بدك تشتري قطع انت عم تقولي الاشياء يلي نستفيد منها من خزانتنا. فانت البنطلون الكلاسيكي اللي انت عندك اياه اذا هو جوخ حطيتي تي شيرت من فوق قبل الظهر مع المانتو مع لوفرز برجلك، هذا رحتي فيه قبل الظهر. رجعنا نفس الاطلاله بس لبستي لنفرض ستان من فوق مع نفس التيشيرت بس طلعتي الدانتيل من تحت مع هو نفسه المانتو مع هيلز من تحت، غيرتي الاطلاله للمساء.
1: حلو. ايه صارت فعلا اطلاله
0: تماما.
1: هدول البيزكس يلي لازم يكونوا
0: تماماً بخزانتنا هي هي. فانت كثير شغله بسيطه فينك انت من كل الترند اللي هلا موجود تجيبي ممكن قطعه، تجيبي السكارف، تجيبي مثلا البليزر، تجيبي التيشيرت، تجيبي البنطلون. فانت على حسب انت الترند اللي بدك اياه. هلا كثير دارج كمان انك هيدي ما بعرف هي طالعه مثل فيست لابسها، بس كثير دارج هلا
1: هو سكارف
0: انه ايه تماما. كثير دارج صحيح. انك تحطي الشميز على كتافك او تربطيه على خصرك.
1: صحيح.
0: او الكرويات حصرا. فانت عرفتي كيف؟ فانت بتلعبي على حسب، ممكن يكون الكرويات شميز قديم عندك يا بترجعي بترجعي
1: بس هو حلاوة إيه فعلا حتى الكارو البنطلون الكارو خصوصا الشواء
0: أو الكرويات مثلا الرفيعة مو الكرويات العريضة أكيد. دائما الترند بيرجع هلأ نحن الترندات الثمانينات والسبعينات راجعين هلأ أكيد. بس هي بترجع دائما بلمسة جديدة ما بيرجع نفسها.

0: انه البني الغامق لنفرض هو بقي معنا، بس هو مثلا اللي على كراميل اكثر بيكون هلا موضه اكثر، فانت بلمسه بسيطه لبستي شيء ترند بس ممكن يكون موجود عندك.
1: صحيح 100%. لينا بدي اتشكرك كثير على كل هاي المعلومات، فعلا انبسطت انا بهاي المعلومات ونورتي صباح سوريا، واكيد مكفيين باذن الله. ممكن
0: دائما هدول معلومات ما بتخلص، الشيء دائما عم تكون مستمره.
1: اكيد شكرا كثير لك.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: وهلا مشاهدينا منروح فاصل وبعد راجعين لفقرة رشيتا، خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يا صباح الخير. وجع راس، رشح، ألم معدة، أول ما تظهر الأعراض في ناس تسأل الطبيب أو الصيدلاني، وفي ناس بتروح مباشرة على الدواء يلي متعودة عليه أو اللي نصحوهم في المعارف.
2: صحيح أيهم، بس تشابه الأعراض بالنهاية ما بيعني أنه السبب واحد، والدواء أكيد يلي بيناسب شخص مو بالضرورة يناسب شخص تاني غيره. حتى ممكن نحن ناخد دوائين بأسماء مختلفة ونكتشف أنه هنن بيحتاجون

0: بيحافظوا على نفس المادة الفعالة،
1: فبنزيد الجرعة.
0: ايه نعرض حالنا لجرعة زائدة بهالمو
1: 100%. فكيف بنختار الدواء الصحيح؟ شو الأخطاء اللي لازم نتجنبها؟ رح نحكي مع صيدلانية رندا حسين حول كل هاي التفاصيل. صباح الخير رندا.
2: صباح الخير رندا.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب نبدأ من الأساس، شو أكثر خطأ بتلاحظيه عند الناس وقت بدهم ياخذوا دواء من دون استشارة الطبيب؟
2: أكثر خطأ بيوقعوا فيه الناس هو إنه هنن بيشخصوا الحالة لحالهم.
1: أيوة.
2: يعني التشخيص والعلاج والوصف والصرف وكل شيء بيقوموا فيه لحالهم.
1: إيه. بيروح لعندك على الصيدلية مثلا بيقول لك إنه أنا بيكون
2: شخص جاهز
1: كذا كذا، أعطيني الدواء،
2: لدرجة أنه ممكن الصيدلي يوقع بالفخ أنه يفكر هو مشخص، يعني هو مشخص مسبقا، فممكن يقول أنه أنا جايتني كريزة رمل، هو باعتقاده أنه هذا الوجع اللي عم يعاني منه هو رمل لأنه مشابه لكريزة رمل اللي صابت أحد الأصدقاء وهكذا. فما بصير نحن نشخص الحالة إذا كان وجع مختلف عن شيء متعودين عليه، ما عنا هاي الحالة، ما عنا هاي القصة، فإجبارنا نأخذ استشارة.
0: هيك ونهيك عن يلي بيعملوا ميكس بالأدوية، إنه أنا مثلاً عم عاني من هذا الوجع، اليوم باخد أنتي سبام مع مغنيسيوم بالليل ومسكن على الريق
2: وبيعمل رشدته،
0: إيه بيعمل رشدته وبيعمل خلص إنه أنا عالجت نفسي.
2: لدرجة إنه إذا صار في عنده مشكلة أو إنه كان في خطأ ما تعرفي أنتي شو الدواء اللي يأثر، يعني
0: 100%.
2: لأنه كتير أخذ شغلات مع بعض. صحيح.
1: طيب شو خطورة إنه الشخص ياخد مثلاً دوايين بس اثنيناتهم فيه نفس المادة الفعالة؟
2: تمام. هلا هي ايمت بنوقع فيها اكثر شيء؟ بالادويه اللي هي تباع من دون وصفه، يعني مثلا ادويه الرشح، الزكام، الاحتقان، هدول الشغلات، هدول غالبا ممكن يضموا كثير مواد مشتركه، يعني تتقاطع مع بعضها، وتحديدا الباراسيتامول، وبيتاخذوا تقريبا خلينا نقول كل 4 ساعات للبالغين، يعني هن هامش الامان فيهم عالي. فنحن اذا كل ساعتين هو اخذ دواء مفكر انه غير دواء وقاعد عم يضاعف الجرعه، فممكن يكون احدهم او اثنين منهم في موسعات قصبيه وما له خبر، فكروا هذا دواء سعلي رح يريحه، يعمله تسرع قلب، ممكن ياخذ جرعه عاليه من الباراسيتامول تعمله مشاكل، وبالتالي هو هون يعني صح ان الادويه تصرف من دون وصفه وانه في إلى امان معين، بس ما بيصير ناخذها بهي العشوائيه. يعني
0: في بعض الاشخاص فعلا بيعالجوا العرض، يعني بيعالجوا وجع الراس وجع البطن، بس بيتركوا السبب الحقيقي. طيب نحن هون بهي الحاله كيف بنعرف شو هو الدواء المناسب لحالتنا يلي بيقدر يخفف لنا الاعراض وبنفس الوقت يساعدنا على حل مشكلتنا الاساسيه؟
2: هلا هون هي النقطه بيقعوا فيها كثير الناس، تحديدا بالقصص اللي لها علاقه مثل ما حكيتي صداع او قصص هضميه. فهو دائما بيقول انه عم امغص، بياخذ هذا الدواء، هو فعلا حيرتاح لما بياخذ مضاد تشنج. ايمتى انا بعرف انه هذا الدواء ما له مناسب وانه انا اللي عملته غلط؟ لما انا دائما عم يستمر معي المغص، ما في حدا بيمغص على مدار يعني مدار شهر متواصل، ما في اكيد كل يوم عم ياخذ نفس البرد او كل يوم عم، مستحيل. فمعناه هو عنده مشكله مضاد تشنج بس عم يسكت له الحاله تسكيت، هو في مشكله عم تتفاقم، ممكن تكون بمطرح من المطار،
0: هو
2: بس عم ينيم هاي المصيبه،
0: هو تشخص قولون عصبي يا رنا. خلص بعرفك انت
2: انقضت، خلص مشي الحال.
1: خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه اللي هو المضاد الحيوي الانتيبيوتيك. في ناس كثير يعني معتمدته ضمن الوصفات تبعيتها، فمثلا وجع بالعومه، وجع الاذن، كذا، دغري بيروحوا بيتوجهوا للصيدلي يعطيني انتيبيوتيك وبيعطوك الاسم
2: خلص
1: كمان، او فلان استفاد على هذا الانتيبيوتيك فبدي منه.
2: تمام.
1: خطوره هذا الموضوع،
2: خطوره هذا الموضوع يمكن كثير دكاتره وصيادله حكوا عنها، اللي هي المقاومه الجرثوميه. كيف يعني كيف بيصير الموضوع؟ اغلب هي القصص الرشح، الزكام، التعطيس، الوجع هذا بيصير من الحلق للاذن، هي بيكون ناتج عن التهابات فيروسي انفلونزا، وهذول يعني هي الصاد الحيوي هو مخصص ليقتل البكتيريا، فانا لما بيروح هذا الصاد وبينزل على الجسم وبشوف انه ما في بكتيريا
0: صحيح
2: الضاره، فهو ممكن يقتل النافع، يعني يروح الشيء المفيد، وبالتالي انا بضعف مناعتي. واللي بيصير هو انه اول ما بيرتاحوا، لانه هو اساسا الحاله الفيروسيه غالبا 3 ايام شدتها، بعدين الانسان بيمارس حياته طبيعي، يعني فبيوقفوا، يعني مو بس هو اخذه مو بوقته، هو كمان وقفه قبل ما يخلص الكورس. هون بقى بتنشا عندي المقاومه الجرثوميه، بصير هذا الصاد الحيوي بيفقد فعاليته مع الوقت، لانه البكتيريا اللي ضلت يعني هيك عاشت بوجوده، طورت مهارات بانه هذا الصاد الحيوي بيدمر لي الغشاء الخلوي، ما عاد خليه يدمر لي الغشاء الخلوي. ويعني هون بتصير مشكله، مو بس انه انت عم تضايق حالك او تاخذ شيء غلط او تاخذ دواء مالك بحاجته، انت ممكن عم تاذي البشريه.
0: 100%. طيب هلا باخر فتره رندا عم نشوف كتير أدوية على الإنترنت عم تنزل، عم نشوف ناس عم تمدح فيها، عم نشوف حتى مشاهير يعني عم يمدحوا بهذا الدواء، خصوصا أدوية التنحيف، الأدوية الخاصة بالبشرة، بالشعر، إلى آخره. فهون نحن
1: خذنا الرياكشن تبع
0: شو النصيحة لحتى نتعامل مع هذا الموضوع؟
2: للأمانة موضوع الأدوية على السوشيال ميديا هلأ حتى في إجراءات صايرة بتتخذ بهذا الموضوع، إنه الدواء ممكن نحن نحكي عنه بس الدواء اللي يصرف من دون وصفة، وبيكون بهدف التوعية، إنه مثلا هذا ممكن يعمل هيك، هذا ممكن

0: بيساعد، هذا ما بيتاخذ اذا انت مريض، يعني يكون الهدف منه التعليم وليس انه التوجيه 100% انه هذا تاخذه غصبا عنك هو احسن دواء. فموضوع الادويه كثير حساس. بنيجي على التنحيف، ادويه التنحيف والتسمين، عن جد ما بعرف يعني اذا بقدر اعبر عن شعوري تجاه هذا الموضوع، انه في ادويه تنحيف بتنزل الشخص بشهر واحد 10 كيلو، انه هل في منطق بيقول انه هذا الشيء صحي؟ هذا الشيء طبيعي؟
1: أكيد.
0: دغري بيشكو من تسرع قلب، دغري بيشكو من مشاكل صداع ما عاد يقدروا يناموا،
1: جفاف الاعضاء الداخليه،
0: الأعضاء يعني عيونهم بتصير يعني انت عم تخيلي انه نحن نحفنا 7 كيلو. بس شو نتج عن هذا؟ اكيد هي الادويه يعني غير مصرح بها. بعدين في حدا بياخذ دواء اسمه فيسبوك مثلا،
1: فيسبوك
0: انه من اسمه باين انه بيضر.
1: طيب خلينا قبل ما نختم ناخذ هي الحاله، شخص عنده ضغط ومرض كلوي، اشترى مسكن من الصيدلية بدون ما يخبر الصيدلاني عن أمراضه، شو المعلومات اللي كان لازم يذكرها؟
0: كان لازم يذكر المرتبة الأولى أنه مريض كلية، لأنه نحن عندنا أدوية تستقلب بالكلية، وبالتالي هون لحاله الصيدلي بيستثمره
1: يعني.
0: هون نرجع لنقطة أنه مو كل دواء يصرف من دون وصفة، يعني بيقدر يصرفه الصيدلاني بأريحية هو آمن لكل المجتمع. فمريض الكلية له أدوية أو مسكنات عليها إكس
1: مختلفة
0: ما فينه ياخذها،
2: صحيح
0: بتأثر على الكلية، فلازم يذكرها. لازم يذكر إذا مريض ربو، قرحة، ضغط، سكر، هدول كلهم لازم يذكرون، يعني يخبر قصته بالكامل.
2: تمام،
1: شكرا لك رندا، يعطيك العافية.
2: شكرا كثير لك رندا، نورتي صباحنا كالعادة، يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: شكرا موصول لك المشاهدين، هون بتخلص فقراتنا، بشوفكم بكرة بنفس التوقيت، مع السلامة.
2: تبقوا بخير هلا، سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. عاصفة غبارية في محافظة دير الزور تسبب تدنيا في مستوى الرؤية، ومديرية التربية تعلق الدوام في جميع المدارس. تسجيل أضرار كبيرة في بعض مخيمات باريشة بريف إدلب بسبب الأمطار الغزيرة. نقص في مادتي البنزين والمازوت وفقدانها من معظم محطات الوقود في محافظتي حلب وإدلب. المصرف المركزي ينفذ أول اعتماد مستند منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن عاصفة غبارية ضربت محافظة دير الزور، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية في مناطق واسعة من المحافظة.
1: مع ساعات الصباح الأولى غطت عاصفة غبارية أجواء محافظة دير الزور، متسببة بتدن حاد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر

0: خطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
1: هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة بسبب الظروف الجوية الراهنة، وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. يأتي القرار بالتزامن مع عاصفة غبارية ضربت المحافظة وتسببت بتدني مستوى الرؤية وفق ما أفاد به مراسلنا.

0: وينضم إلينا من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا مصعب لتضعنا في تفاصيل الوضع لديك في دير الزور بعد العاصفة الغبارية، وعلى ما يبدو انحسرت هذه العاصفة، لو تصف لنا الوضع.
1: تحياتي لك ديما ولمشاهدينا الكرام. قبل قليل، قبل نصف ساعة تقريبا، كنا نصور في هذا المكان. كان المكان هنا الأجواء يعني غطتها العاصفة الغبارية بشكل كامل، أجواء محافظة دير الزور مع ساعات الصباح الأولى بعد الفجر تقريبا، وبقيت العاصفة قرابة الثلاث ساعات. قبل نصف ساعة توجهت إلى الشرق السوري باتجاه مدينة البوكمال وصولا إلى العراق. طبعا سجلت بعض الإصابات الطفيفة في عموم محافظة دير الزور، دراجة نارية، حادث دراجة نارية صدم بسيارة نقل إلى المستشفى، إصابة طفيفة. أيضا بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الربو، مرضى الربو، تم إسعاف بعض هؤلاء الأشخاص إلى مستشفى الوطني، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم مع عدم تسجيل أي أضرار كبيرة في عموم المحافظة. طبعا بالنسبة لمحافظة دير الزور، كان هناك تحذيرات سابقة من قبل وزارة الطوارئ والكوارث والدفاع المدني في عموم الشرق السوري، دير الزور والرقة والحسكة وبعض أطراف من حلب. قالت الوزارة أن هناك عواصف مطرية، عواصف رعدية، وأيضا عواصف غبارية سوف تضرب هذه المناطق في عموم الشرق السوري، وهذا ما شهدناه في الشهر الماضي. كان هناك عاصفة مطرية مصحوبة بالرعد وبرق شديد جدا، وأيضا اليوم شهدنا هذه العاصفة الغبارية. التحذيرات أيضا شملت المناطق العالية، السكان الذين يسكنون في مناطق مرتفعة، أسطح المنازل، كل من لديه أي جسم قابل للطيران عليه تثبيت.
0: وعلى ضوء ذلك مصعب، تم تعليق الدوام في جميع المدارس بالمحافظة، كيف يبدو الوضع الآن، حركة الأهالي داخل المدينة؟
1: أهالي إلى أعمالهم، خرجوا إلى دوامهم في المؤسسات التي يعملون بها، إنما مع يعني ساعات الصباح الأولى كانت الرؤية معدومة حقيقة، لم يستطع بعض الأهالي الخروج. أيضا شهدنا سيارات قليلة جدا في عموم الشوارع، الآن عادت الحركة إلى طبيعتها. طبعا تم تعليق دوام المدارس من قبل مديرية التربية، وتم نشر هذا على عموم يعني صفحات محافظة دير الزور، كما قال مدير التربية، حرصا على الطلاب. لكن الدوام الثاني عندنا في دير الزور نقص في المدارس بشكل كبير جدا، فالدوام الصباحي علق بشكل كامل. بعض المدارس استأنفت الدوام بعد أن انقشعت العاصفة الغبارية واتجهت إلى مناطق أخرى في عموم محافظة دير الزور. أيضا بالنسبة لأسطح المنازل، الوزارة حذرت الأهالي من تثبيت أي جسم قابل للطيران كألواح الطاقة الشمسية، الخزانات الغير مثبتة، عدم الاقتراب من الأشجار، هذا ضروري جدا بحسب ما أخبرت الوزارة. إنما العاصفة الغبارية انقشعت الآن، لكن هناك أيضا تحذيرات من عودة الأمطار إلى الشرق السوري، إلى محافظة دير الزور، مصحوبة بعواصف رعدية حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث. ممكن أن يكون هناك أيضا عواصف غبارية أخرى تسمى عندنا بعموم محافظة دير الزور العجاج، التراب في الأرض يعني وصل إلى قرابة 10 ميلي بحسب ما نشاهد ونرى، غطى عموم محافظة دير الزور. نقل بعض مرضى الربو إلى المستشفى، تم التعامل معهم. هذا كل ما يعني شهدناه في عموم المحافظة. استمرت العاصفة قرابة الثلاث ساعات بعد أذان الفجر تقريبا ب10 دقائق، حتى قبل نصف ساعة، حتى انقشع الغبار وتوجهت العاصفة الغبارية إلى مدينة البوكمال وصولا إلى العراق.
0: شكرا جزيلا مصعب الحنت مراسل.

تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. وفي إدلب تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بالمحافظة، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشة بريف المحافظة.

0: نرصد تفاصيل الوضع مع إلاف العالي مراسل التلفزيون سوريا معنا مباشرة من مخيمات باريشة في ريف إدلب. مرحبا بك معنا إلاف لتضعين في صورة الوضع بعد العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة وأدى إلى تضرر البعض من المخيمات في باريشة، كيف يبدو الوضع الآن؟
1: نعم ديما، 25% من يعني التجمعات السكنية في هذا المخيم كانت قد تضررت بالفعل بفعل العاصفة المطرية ليلة البارحة، وتسببت هذه الأضرار بتلف ممتلكات المدنيين ودخول المياه إلى منازلهم. اليوم يعني مع ساعات الصباح الأولى كانوا يقومون بأعمال تجفيف هذه يعني الأثاث والممتلكات وأيضا سحب وتصريف المياه التي تجمعت بفعل العاصفة المطرية ليلة البارحة. يعاني هذا المخيم منذ سنوات من تهالك في بنيته. إن كنا نلاحظ يعني في الصورة، دعيني أبتعد قليلا ديما، نلاحظ أن اليوم هذه المخيمات هي عبارة عن جدران إسمنتية أو من البلوك، ولكن الأسقف هي أسقف وشوادر بلاستيكية كانت قد يعني تهالكت بفعل العوامل الجوية طيلة السنوات الماضية وانتهى عمرها الافتراضي صراحة. لذلك تعاني هذه المخيمات اليوم من هذه العواصف المطرية التي تعود بالضرر بشكل مباشر على المدنيين والسكان في هذا المخيم. ديما، لمزيد من التفاصيل يعني ينضم إلينا أحمد أبو خالد مدير المخيم في مخيمات تجمع باريشة ليضعنا يعني بصورة أكبر بهذه المأساة التي تحل بسكان المخيم. أستاذ أحمد تفضل، حدثنا اليوم ما الذي حل اليوم بهذه المخيمات بعد العاصفة المطرية، وهي ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها العاصفة المطرية بهذه المأساة لسكان المخيم.
2: أول شيء أهلا وسهلا فيكم في تلفزيون سوريا. هون عندنا نحن هون في مخيم تجمع المدينة المنورة في باريشة تقريبا 1000 عائلة، اغلب العيال هون ساكنين في بلوك وشوادر. امبارح صار عاصفه مطريه قويه كثير، ادت الى يعني الشوادر كلها تقريبا تمزقت والمي صارت تنبع من الارض بسبب المجاري كانت مسكره ما هي مفتوحه بطو. حاولنا نفتح فيها ونظبطها ما زبطت. تضررت هون تقريبا 25% من المخيم. الناس امبارح في الليل ما يعرفوا اين بدهم يروحوا. عندنا هون العالم بحاجه الى مساعده، بحاجه الى شوادر، الى عوازل، بحاجه الى يرجعوا على بيوتهم قدر الامكان. كلياتهم عم ينشدوا انه يرجعوا على بيوتهم لانهم صلهم في النزوح هون تقريبا 6 سنين وعم يعانوا معاناه شديده كثير. بنتمنى من السلطات او من جميع اللي بيحسن يساعد في هالامر يجي يساعد، لان العالم تعبت كثير وإن شاء الله بيقدروا بيرجعوا بيوتهم في أقرب وقت ممكن.
1: تمام، يعطيك العافية والحمد لله على السلامة والله يجبرهم.
2: الله يسلمكم.
1: نعم ديما، إذن يعني كما تحدث لنا أبو أحمد أن اليوم هذه العوائل لا تملك أي مكان ل

0: الذهاب إليه بعد هذه العاصفة التي حلت بهم. كان هناك أنباء تتحدث عن نقل هذه العوائل إلى كتل إسمنتية، ولكن اليوم العوائل لا تريد لا مساعدات ولا كتل إسمنتية، إنما هي مطلبها الوحيد بالفعل اليوم العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها بعد يعني 6 أو 7 سنوات من مكوثهم في هذه المخيمات المتهالكة. واليوم تراجع الدعم ونقص التمويل عن هذه المخيمات أيضا يضعهم أمام يعني مشاكل أكبر في تأمين مستلزمات الحياة والمقومات. نعم. من المياه والكهرباء وغيرها أيضا.
1: هذه المطالب من قبل الأهالي، هل هنالك أي تدخل؟ نعم. من الجهات المعنية المسؤولة عن ذلك؟ هل حصل أي تحرك بعد هذه العاصفة؟
0: نعم ديما، يعني كما تحدث لي قبل قليل أبو أحمد، في العادة يكون هناك استجابة من فرق الدفاع المدني المتمثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للعمل على تصريف فتحات الصرف الصحي وتعزيلها من أجل سحب المياه من أماكن التجمعات، وأيضا سحب المياه المتجمعة في منازل المدنيين. ولكن هذه المرة كانت يعني الجهود هي جهود فردية، قام يعني سكان المخيم بالعمل بأنفسهم على تصريف يعني وسحب هذه المياه من منازلهم. وأيضا كانوا يتحدثون لي أن المياه وصلت إلى المستوصف الوحيد الذي يخدم هذا المخيم، وأيضا بالتالي توقف العمل في المستوصف عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية وتلف بعض الممتلكات. أحيانا يكون هناك استجابة، وفي الأحيان الأخرى لا ينتظر السكان يعني استجابة فرق الدفاع المدني، لأن حجم الكارثة يكون أكبر بكثير من الانتظار إلى حين الاستجابة، فيقومون بالعمل بأنفسهم ضمن جهود فردية من شباب المخيم وأيضا الرجال المتواجدون في هذا المخيم، ضمن خطة عودة سكان المخيمات أو سوريا بلا مخيمات التي أطلقتها الحكومة السورية. تجري بشكل مستمر لقوافل العودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري إلى مختلف مناطق من ريف إدلب الجنوبي وباقي المحافظات الأخرى ديما، ولكن اليوم عدم وجود مقومات للحياة وبنية تحتية تساعدهم أو حتى منازل للسكن هي ما يعيق عودة. شكرا. هؤلاء المهجرين.
1: شكرا جزيلا لك إلاف العلي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من مخيمات باريشة في ريف إدلب، شكرا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وأضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية وذلك قبل انسحابها من المنطقة. تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت وثق فيه تقرير أممي تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب السوري، مسجلا قرابة 280 حادثة توغل في شهر أيلول الماضي فقط. أفادت مديرية إعلام الحسكة باختطاف ما تسمى بالشبيبة الثورية شابا من مكان عمله في شارع 60 بحي غويران في مدينة الحسكة بعد انتحالهم صفة أمنية. وأوضحت المديرية أن عملية اختطاف الشاب محمد محمود حسن البالغ 27 عاما جاءت على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري وضبط الأمن وفرض سيادة الدولة، مشيرة إلى أن الخاطفين أطلقوا النار بين قدميه في أثناء مقاومته واعتدوا عليه بالضرب والإهانة وهددوه بالتصفية. أضافت المديرية أن المختطفين سلموا الشاب إلى جهة الجريمة المنظمة التابعة للأسايش قبل أن يفرج عنه بجهود من قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية. وبحسب وزارة الخارجية جرى خلال اللقاء أمس بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

0: ترك، ولا سيما افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي، وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. عقدت وزارة الخارجية ورشة عمل تشاورية في دمشق لتطوير مقاربة وطنية للتعامل مع خطاب الكراهية بمشاركة الجهات المعنية وبتيسير فني من خبراء مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
1: قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع كافة الجهات في الحكومة السورية تخليص سوريا من هذه الآثار، حقبة الأسد الكيميائية والأسلحة التي تركها خلفه. فهذه الأولويات هي موجودة مطروحة أمام أبناء شعبنا. الهدف الوصول بسوريا إلى الشكل الذي يستحقه أبناء الشعب السوري، بما في ذلك الآن نلاحظ وجود خطاب غير منضبط، لا يتناسب مع مبادئ الشعب السوري ولا يتناسب مع القيم التي يمثلها أبناء الشعب السوري ويرفضها طبعا أبناء الشعب السوري بحد ذاته بشكل أساسي. تحويل هذه الحالة الشعبية إلى إطار حوكمي مضبوط هو هدف الجهد الذي يبدأ بالورشة اليوم، وهو لا يلخص في ورشة واحدة، إنما هو مسار ابتدأ سابقا عبر العديد من الجهات الوطنية، منها وزارة الإعلام ومنها وزارة العدل، إنما الآن وضعه ضمن جهد موحد للوصول إلى عملية أكثر اتساقاً وتنظيماً بين الجهات الحكومية والهيئات والوزارات الوطنية.
0: وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في حديث لتلفزيون سوريا إن مبادرة وزارة الخارجية تمهد لوضع خطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية.
2: اليوم ورشة عمل برئاسة الوزارة الخارجية، وهذه أول خطوة في تطوير خطة عمل ضد خطاب الكراهية في سوريا. فاليوم في مقارنة بعد الخبراء في عدة الوزارات، وفي نهاية اليوم رح نشوف شو الخطوات في المستقبل. كما قلت يعني هذه المبادرة كمان لازم تشمل المجتمع المدني، القيادات الدينية، وسائل الإعلام، يعني في مجال واسعة عشان تطوير هذه الخطة. فهذه الخطة الأولى، وإن شاء الله رح نوصل إلى خطة عمل، وهذا سيكون سوريا ستكون أول دول في العالم العربي لها هذه الخطة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات، ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاد مخزونها من هذه المادة. وأوضح مراسلنا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح في مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة. حول هذا الموضوع رحب بإبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وإبراهيم الخطيب من حلب، مرحبا بكما. أبدأ من حلب معك إبراهيم الخطيب لتحدثنا عن كيف يبدو واقع هذه المادة، مادة مشتقات المحروقات، وكيف يبدو الوضع في المحطات.
3: مساء الخير إدلب. حقا هي الأزمة تفجرت بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمادة الديزل. اليوم تجولنا في أكثر من 10 محطات لتعبئة الوقود في مدينة حلب، وجميعها يعني تشكو الغياب التام لمادة الديزل بالتزامن فعليا مع أزمة حادة أيضا على مادة البنزين. كل حقيقة يعني فقدان لمادة وأزمة على مادة خلفه مبررات هنا قدمها بعض أصحاب المحطات لنا، قالوا فيما يتعلق بمادة البنزين بأن المادة متوفرة لكن هناك ضغط على بعض الكازيات بسبب يعني عزوف عدد من المحطات خلال الأيام الماضية عن استلام المادة، مادة البنزين، على أثر المشاكل التي حصلت ووصول البنزين الغير صالح للاستخدام، وما أثر حقيقة ما أدى من آثار على السيارات. فيما يتعلق بمادة الديزل، الفقدان يتعلق بتأخر التوريدات. هناك بعض الكازيات قدمت خلال الأسبوع الماضي طلب لاستجرار كميات، لكن هذه الكميات لم تصل. ولو سمحت لي فقط أن أرصد من مكان تواجدي حاليا أمام أحدى الكازيات الموجودة في حلب التي تقع على الطريق المؤدي بين دوار برج القلعة اتجاه دوار الفيض، وهي إحدى الكازيات المعروفة هنا والتي يتوفر فيها مادة البنزين. لكن كما تشاهدون حاليا هذه الأزمة الخانقة، فتقريبا وصول الطابور حتى حوالي كيلومتر خلفنا بشكل كامل، هذا الطابور الذي تصطف فيه هذه السيارات التي تحاول الحصول على المادة. ويبدو بأن التقنين فعليا قد بدأ، لأن الكازيات التي تتوفر لديها مادة البنزين بدأت بتوزيع كميات أقل بسبب هذه الطوابير ولإمكانية يعني التعبئة لأكبر عدد من السيارات. مادة الديزل مفقودة بشكل كامل من حريتان باتجاه كفر حمراء، الكازيات الموجودة على الشارع الرئيسي وصولا حتى مدينة حلب، كل الكازيات تشكو غياب مادة الديزل. سألنا حقيقة عن سبب غياب الديزل المازوت بهذا الشكل المفاجئ، قالوا بأن الكميات التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية لم تصل إلى كل الكازيات الموجودة في المدينة، في حين أن السبب حول يعني فعليا هذه الأزمة، هناك بعض الكازيات بدأت ب يعني عدم التسجيل على البنزين خلال الأسبوع الماضي، لأن الكميات التي وصلت بنزين مغشوش على ما يقولون أو بنزين غير صالح للاستخدام، وما حقيقة نتج عنه من مشاكل أدت فعليا إلى وجود هذه الحالة التي نشاهدها بشكل مباشر. نعم. السلام عليكم، ولو سمحت عم، كيف الحال عم؟
4: لا والله الحمد لله، شلونك انت؟
3: سمحت بس تعال الطوب
4: فاجئه، شلون يعني؟ ما هلا دايتين
3: شلون
4: وضع البنزين؟ لا ما في منه عم بيجي عاطل منه كويس والله يا استاذنا الكريم. ما بعرف
3: بنزين متوفر كل الكازيات ولا بتشعر كازيات محدده؟
4: لا متوفر بس عم بطلع منه تشرك. ما
3: المشكله الاخيره اللي حصلت حول البنزين المغشوش او البنزين المضروب
4: جمعه؟ والله مش تشركت السياره، قال منين عم بيطلع لهم الكازيه؟ بهدول الكازيات عم غشوا، ما بعرف والله وش الحكايه يا استاذنا الكريم. ما بعرف،
3: الله يعطيك العافيه. عم اذا ديما فعليا مشكله البنزين متعلقه بان البنزين الذي ورد الى الكازيات خلال الفتره الماضيه ادى الى وجود مشكله، هذه المشكله دفعت بعض اصحاب الكازيات الى عدم التسجيل على الدفعات التي وصلت خلال الاسبوع الماضي. الكازيات التي سجلت على الدفعات تشاهدون حاليا هناك ازمه، وهناك فعليا يعني طوابير من السيارات تقف. الديزل قالوا بان تاخير التوريدات ادى فعليا الى عدم توفر الماده في عموم حقا المحطات التي توجهنا اليها منذ ساعات الصباح في محافظه حلب. نتحدث حقا ايضا عن مشكله منذ 13 من الشهر الماضي عندما عقد المؤتمر الصحفي الذي تم بحضور وزير الطاقه وايضا مدير الشركه السوريه للبترول للنفط، كان الحديث فعليا عن وجود ثلاث انواع للمحروقات الديزل بشكل اساسي سوف يتم تزويد الكازيات فيها. ايضا على مستوى محافظه حلب لم يتم وصول النوع الثاني وهو النوع المحسن الذي يصلح لبعض الأنواع من السيارات، وبالتالي كان الاعتماد الرئيسي على البنزين النظام على المازوت النظامي، وهذا المازوت الذي نتحدث عنه حاليا هو مقطوع بشكل يعني شبه كامل من عموم المحطات الموجودة في المحافظة.
0: طيب في إدلب كيف يبدو الوضع إبراهيم السويد؟ هل ما يجري في حلب نفس المشاكل المتعلقة في أزمة الوقود والمحروقات بالمحطات؟
5: نعم حقيقة ديما يعني لا يختلف يعني الأمر كثيرا ما بين يعني محافظة إدلب ومحافظة يعني حلب، كون يعني المنطقتين يعني تتصلان ببعضهما البعض سواء كان في الأستراد أو القرى والبلدات، لكن ما اختلافات يعني بسيطة. يعني خلفي هنا قبل قليل وصلت إلى هذه الكازية في ريف إدلب الجنوبي، مادة البنزين متوفرة ولا يوجد أحد أصلا يعني يقوم بتعبئة البنزين سوى بعض الدراجات الآلية أو السيارات التي تأتي بين كل حين إلى آخر. سألت عن نوعية البنزين المتوفرة، قال بأن هذه التوليدات هي الجديدة قد تم يعني إنزالها اليوم، وهي بحسب يعني ما ذكر أنها يعني تخضع لفحوصات بحسب يعني هذه المحطة، وقال أن البنزين هو يعني نوعية جيدة، لكن اختلاف الألوان يعني قبل قبل تقريبا حوالي أسبوع اللون الأحمر الذي أدى إلى ضرر كبير جدا في مركبات السيارات، ثم أتى بعده بنزين بلون أصفر أيضا كانت له بعض المشاكل. الآن يتحدث عن لون برتقالي، حقيقة يعني اختلاف ما بين النوعيات الألوان واختلاف، وهذا الأمر حقيقة هو يعني أمر يعني مزعج بالنسبة للأهالي جدا بأن يتم اختبار نوعيات يعني وأنواع من البنزين في هذه المحطات. لكن بالنسبة لمادة الديزل كما تشاهدين خلفي تماما، يعني أيضا قليلا من أترك الصورة قليلا، تشاهدين حقيقة يعني مادة الديزل هي مفقودة بشكل كامل، لا يوجد أي يعني تواجد لمادة الديزل في هذه المحطات. هناك بعض التواجد الذي كان أيضا لمادة الديزل على الاستيراد الدولي في كازيات طيبة تحديدا التابعة للحكومة، لكن بشكل أساسي تحدثت بعض المصادر السائقين قالوا بأن مادة الديزل هي متوفرة فقط لمن لم يملكون القسائم بشكل أساسي، أي الإسعاف، الشرطة، يعني الحكومة وغيرها، يعني بسبب أن المخزون المتواجد في هذه الكازيات قد يعني ينفذ في أي لحظة. وبالتالي أيضا الأسباب ذاتها التي يعني ذكرها الزميل إبراهيم خطيب أن هناك كان نقص في كميات التوريد لمادة الديزل هنا في هذه المنطقة. بالنسبة للبنزين بعض الكازيات يتواجد بها البنزين كما ذكرت لك في هذه الكازية، بعض الكازيات الأخرى لا يتواجد بها، والأمر هو أيضا يعني بسبب الكميات الرديئة التي وصلت إلى المنطقة، وبالتالي عزوف يعني بعض المحطات على يعني تنزيل مثل هذه الكميات ريثما يكون هناك بالفعل يعني قرار رسمي حكومي يتحدث عن انتهاء هذه التوريدات السيئة حقيقة. يعني ديما
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب، وأشكر إبراهيم الخطيب كان معنا من حلب. أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. وأوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام الحالي. شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية، بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي يضم 30 ممثلا عن 22 شركة ومؤسسة أمريكية وإقليمية ودولية فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير الهيئة أحمد رواد رمضان بالوفد في دمشق، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم. أوضحت أيضا الهيئة أن الزيارة تهدف إلى التعرف إلى البيئة الاستثمارية السورية واستكشاف فرص دخول السوق المحلية أو توسيع الأعمال فيها وفتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شركات اقتصادية محلية أو محتملة. أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية لصالح الشركة السورية للبترول. وأوضح المصرف أن تنفيذ الاعتماد جرى بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى بهدف تأمين الأداة المصرفية اللازمة لتمويل الصفقة وتسوية العمليات التجارية المرتبطة بها. وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إدارة المشتريات الاستراتيجية عبر القنوات المصرفية الرسمية. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن إجراء المركزي تطور مهم في آليات تمويل التوريدات النفطية وتسهيلات أو تسهيل التعاملات التجارية. وينضم إلينا عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا عامر، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما أعلنه مصرف سوريا المركزية عن اعتماد مستندي لصفقة التوريد المتعلقة بالمنتجات النفطية، دعنا في التفاصيل.
6: نعم، أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، وذلك لتمويل توريد صفقة منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية. هذه الخطوة تأتي بعد 14 عاما من تنفيذ آخر اعتماد مستندي. الآن عاد هذا للعمل، أي تنفيذ الاعتماد المستندي. وأيضا أشار المصرف في التصريح الذي أعلن عنه إلى مواصلة التنسيق مع الشركة السورية للبترول لتطوير يعني الترتيبات المالية والمستندية اللازمة لضمان تنفيذ الصفقات المقبلة بشكل سلس، ولضمان الحفاظ على الإمدادات النفطية إلى السوق السورية. هذه الخطوة وبمعنى آخر تعني بأن سوريا طيلة 14 عاما لم كانت قد تستجلب يعني تسترد المشتقات النفطية عبر شركاء دوليين، أما اليوم فقد عادت بشكل رسمي بهذه الخطوة إلى النظام المصرفي العالمي. وهذا إنجاز أيضا آخر يضاف إلى الإنجاز الأول المتعلق بشركة أرامكو السعودية.
0: شكرا جزيلا لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق، أشكرك جزيلا. أرحب بدكتور عبد المنعم الحلبي أكاديمي وخبير اقتصادي معنا مباشرة من غازي عنتاب، مرحبا بك معنا دكتور عبد المنعم. لنتطرق إلى هذه الخطوة من الناحية الاقتصادية، كقراءة اقتصادية كيف يمكن أن نفسر هذه الخطوة، اعتماد أول مستند منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات النفطية، هذه الخطوة اليوم ما دلالاتها اقتصاديا؟
7: طبعا هي نتيجة للمسار الذي بدأ منذ أكثر من سنة وطبقت فيه سوريا كثير من الإجراءات فيما يتعلق بالوضع المالي وأيضا فيما يتعلق بالوضع المصرفي. اليوم عندما يتم افتتاح أو فتح اعتماد مستندي من قبل مصرف سوريا المركزي لصالح جهة عامة بعقد ربما يكون كبيرا جدا مع شركة أرامكو لاستجرار النفط، مع ضمانة طبعا لأحد البنوك العاملة لصالح شركة أرامكو وهو بنك أمريكي، بالتأكيد هذا خبر ليس بالبسيط بالنسبة لحساسية هذا العقد. نحن نعاني من استجرار المشتقات النفطية بأسعار عالية، وكان هناك مشاكل غطيتموها في التقرير السابق ما زالت موجودة وربما تستمر أيضا خلال المدى المنظور. إذن حساسية العقد وأيضا التدخل من قبل شركة أرامكو والبنك الأمريكي لضمان تنفيذ هذا العقد بالتأكيد سوف تنعكس بصورة مباشرة وإن لم تكن يعني سريعة جدا يعني وفق ما نتصور.
0: طب هل يمكن اعتبار هذه الخطوة ربما خطوة مؤشر على أن العقوبات بدأت بالزوال وبدأت تتم هذه العملية أو تترجم هذه العملية على أرض الواقع بعد اعتماد هذا الاعتماد الذي تم الحديث عنه والإعلان عنه من قبل المصرف، أم ماذا؟ كيف يمكن أن يفسر في هذه المرحلة؟
7: العقوبات زالت بشكل كامل
0: لكن على أرض الواقع فعليا
7: بالنسبة خلينا نقول التطبيق، بالتأكيد الموضوع مرتبط بجاهزية الجهاز المصرفي في سوريا ومصرف سوريا المركزي وثقة الآخرين بالتعامل مع الاقتصاد السوري بشكل عام، وهذه الثقة موجودة ضمن غطاء سياسي جيد. علاقاتنا يعني جيدة مع الأمريكيين ومع السعوديين، وبالتالي هذا غطاء مهم. الموضوع هو بكل ما تعنيه الكلمة مدى جاهزية الاقتصاد السوري، الجهاز المصرفي السوري، مصرف سوريا المركزي لتنفيذ الاتفاقات التي يمكن أن تعقد. وهذا على ما يبدو في إطار الموثوقية موجود وقابل للسير قدما إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المنعم الحلبي، أكاديمي وخبير اقتصادي، كنت معنا من غازي عنتاب.
7: أهلا وسهلا.
0: شهدت أسواق مدينة الحسكة حالة من الارتباك.

بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم في الليرة السورية على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصرافة المعتمدة لدى المصرف المركزي عن استلامه. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاضطراب انعكس على حركة الأسواق وسط ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة الجديدة، حيث بلغ سعر المبيع 144 ليرة للدولار الواحد مقابل 148 ليرة للشراء، وذلك بحسب الأسعار المتداولة في الأسواق. أثارت أيضا هذه التطورات مخاوف المواطنين والتجار من تأثير الشائعات على المعاملات اليومية والقدرة الشرائية. نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في مجلس محافظة الحسكة خالد إبراهيم صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتبار يوم الثلاثاء موعدا نهائيا لتبديل العملة السورية القديمة أو وقف التعامل بها. وأكد إبراهيم عدم صدور أي تغيير على الإجراءات المعتمدة للتعامل بالعملة القديمة وسحبها من التداول، موضحا أن أي تعديلات تبقى مرتبطة بقرارات الجهات المالية الرسمية المختصة على المستوى الوطني. أشار أيضا إلى أن الشائعات المتداولة تسببت بحالة من الارتباك لدى المواطنين والفعاليات الاقتصادية وانعكست على سعر صرف العملة القديمة، داعيا إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير المؤكدة والمعتمدة حصرا لدى المصادر الرسمية.

0: أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمختصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. لفت أيضا إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المتخلفين أو متخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. أقيمت في كلية الصيدلة بجامعة حلب ندوة بعنوان سوريا دون مخدرات تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتناولت مخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية وأهمية التوعية والوقاية من الإدمان وتعزيز جهود العلاج والتأهيل.
1: أهمية اقتران حملة سوريا بلا مخدرات باليوم العالمي للصحة النفسية، فالمخدرات تسلب الإنسان إرادته وتهدد صحته.
2: اليوم نحن بدأنا بحملة ضمن سياق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، سوريا بدون مخدرات. بدأت بندوة بكلية الصيدلة بجامعة حلب، تناولنا فيها إنجازات فرع مكافحة المخدرات والخدمات اللي بقدمها مديرية الصحة كمشفى ابن خلدون. رسالتنا هي رسالة توعية، ونوجه رسائل تطمين للمصابين أنه أنت في حال توجهت للأماكن المختصة راح هذا الشيء يساعدك لتخف عنك أو تلتغى عنك المسائل القانونية، وراح نساعدك لترجع لحياتك الطبيعية من خلال المراكز الصحية المختلفة.
3: هؤلاء أبطال مكافحة إدارة المخدرات.
0: أعلنت مديرية الآثار والمتاحف أن نتائج الكشف على قصر الزهراوي الأثري قصر الزهراوي عفوا الأثري في حمص أظهرت أن الأعمال المنفذة أو لم تسجل حتى الآن أي تغييرات جوهرية في التخطيط أو النسيج المعماري التاريخي للقصر. اعتبرت أيضا المديرية أن الأعمال التي جرت تندرج ضمن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين الخدمة الأساسية، مضيفة أن التمويل المخصص للترميم قدم كتبرع من الجهة المستثمرة من دون أي أعباء على خزينة الدولة، مؤكدة حرصها على التراث المعماري السوري وفق المعايير العلمية والفنية المعتمدة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي بدء تسيير حافلات منتظمة بين كراجات البرامكة ومطار دمشق الدولي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى المطار. وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تشمل توفير النقل بالاتجاه المعاكس، موضحة أن الخطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
4: أعلنت هيئة الطيران المدني عن بدء تسيير رحلات باصات نقل داخلي من مطار دمشق إلى البرامكة ومن البرامكة إلى مطار دمشق، وذلك في خطوة لتخفيف الأعباء على المسافرين. تبدأ الرحلات من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11، ومن الساعة 12 حتى الساعة 4 مساء، وفي ساعات الليل أيضا هناك رحلات من الساعة 10 تبدأ إلى الساعة 4 فجرا. هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء على المسافرين، لأن هذه الباصات تتسع أعداد كبيرة من الأشخاص وتكون تكلفتها منخفضة إذا ما قارناها بتاكسي الإجرة وفي التطبيقات الموازية لتاكسي الإجرة. فإنها بدأت هذه الخطوة لتوها، لا ندري عن التسعيرة بشكل دقيق لأن الباصات التي بدأت في العمل هي بدأت بشكل مخفف ومخفض، يأتي باص إلى هنا وينتقل إلى مطار دمشق، ومطار دمشق يأتي باص إلى هنا، لذلك لا يوجد حتى هذه اللحظة مركز للانطلاق. من المتوقع أن يتم تفعيل المركز القديم، أو من المتوقع أيضا تستحدث هيئة الطيران المدني مركز انطلاق جديد في هذه المنطقة المخصصة للنقل داخل دمشق. عامر عاصي، تلفزيون سوريا، البرامكة.
0: تواجه ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب صعوبات متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة الأحذية المستوردة، ما يضع الحرفيين أمام تحديات الاستمرار في مهنتهم والحفاظ على ورشاتهم.
5: تشهد ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب تراجعاً حاداً في مهنة عرفت بها المدينة لعقود وشغلت مئات الورش وآلاف الحرفيين. ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة يضعان هذه الصناعة أمام تحديات تهدد استمرارها.
6: الصعوبات اللي عم نعاني منها هي نفسها، ما تغير شيء، يعني الكهرباء، غلاء الكهرباء يعني، وبالإضافة عليها عم نضيف عليها الأمبير، ويد العاملة صايرة قليلة لأنه ما بتوفي مع العمال، أجورها بتكون قليلة، ونحن إذا نعلي الأجور ما بتوفي معنا، يعني البضايع غليانة، كل شيء غليان، عم ترفع اجور العامل، شاد مره بعت له اياها افضل قليل اجور العامل، ما بتوفي معه يعني.
5: يربط اصحاب الورش ارتفاع الاسعار محليا بزياده تكاليف الجلود والمواد الاوليه، فضلا عن اجور العمال وفواتير الكهرباء، في ظل ساعات التقنين الطويله والاعتماد على المولدات. في المقابل تغرق الاسواق باحذيه مستورده من الصين وتركيا باسعار ادنى، ما أدى إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي رغم جودته.
7: أنا جيت بعد التحرير قلت بلدي أحق من غير بلد، جبت مصراتي، جبت شغلي، نزلنا لهون نفتح شغل، فقالي من هذيك الفترة لحديت الآن على خسارة، المبلغ اللي جايبه رح يخلص، لكن المشكلة عم بتجيب العامل ما عم يرضى، عم بتجيب البضايع غالية، عم بتنزل القطع عند التاجر، عمال التاجر بيقلك يا أخي أنا عندي بضاعة، عندي بضاعة بتجيني من الصين أرخص من عندك، فهذا السبب اللي عمال بيخلي المسرحة ترجع لورا.
5: يرى تجار أن الإقبال على الأحذية المستوردة لا يرتبط بالسعر فقط، بل بقدرتها على تحقيق هامش ربح أفضل، إلى جانب تنوعها وتوفرها بأسعار تنافسية تلبي رغبات المستهلكين.
8: بالنسبة للبضاعة الأجنبية

0: الأجنبية أو الوطنية بصراحة الناس يعني حسب مقدرتها الشرائية يعني عم تطلب، لكن الأغلب عم يطلب القطعة الصينية لجودتها بصراحة ونظافة شغلها. القطعة الوطنية شوي تعبانة عم بتصير بالنسبة للأحذية، جودة الأحذية شوي تعبانة بسبب قلة المواد الأولية والماكينات وتحسين تحسين جودة العمل يعني في المعامل والمصانع.
1: مع استمرار هذه التحديات اضطر عدد من الحرفيين إلى إغلاق ورشهم أو ترك المهنة نهائيا، في حين يبتعد جيل الشباب عن تعلمها، لتواجه واحدة من أعرق حرف حلب خطر الانحسار بعد عقود من حضورها في الأسواق المحلية ومنافستها المنتج الأجنبي.
2: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل،
2: في القلوب منازل.
1: منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته، التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلما أثريا ورمزا ثوريا عبر التاريخ.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات. أزمة في أسواق مدينة الحسكة وارتفاع بسعر صرف العملات بسبب امتناع تجار عن التعامل بالعملة القديمة. أعضاء في مجلس الشعب يجرون أول زيارة رسمية للأماكن الأثرية والخدمية في القنيطرة. وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصاً بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

0: قالت وزارة الخارجية أن الوزير أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع مسؤولين قطريين، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة رسمية له أمس الأحد إلى مدينة بنغازي الليبية تناولت سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وعددا من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين. وينضم إلينا عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا عامر، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى الدوحة، ضعنا في التفاصيل والملفات التي تم التطرق إليها.
1: نعم ديما، أفادت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية لسانا بوصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لإجراء لقاءات ومباحثات مع مسؤولين قطريين، وأيضا وبحسب محللين ستتناول هذه الزيارة سبل التعاون وتعزيزها بين البلدين، وأيضا سيتطرق هذه الزيارة للتطورات الإقليمية والهم المشترك بين البلدين. هذه الزيارة تأتي في إطار وطور الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الدبلوماسية السورية وتعزيز سبل التواصل مع دول الخليج. في اليوم الماضي أيضا كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوري ووزير الخارجية السعودي بحثا التطورات الإقليمية. أكد وزير الخارجية السوري بأن بكامل التضامن تضامن الجمهورية العربية السورية مع السعودية في مواجهة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية، وأشار إلى أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة. وأيضا عز وزير الخارجية السوري وزير الخارجية السعودية بالضحايا والقتلى الذين سقطوا في مطار الرياض نتيجة استهداف الحوثيين للمطار. هذا النشاط وبحسب محللين تسعى الدبلوماسية السورية لإعادة فتح الملفات القديمة لبناء جسر تواصل جديد مع دول الجوار، مع دول الخليج، مع الدول الفاعلة في المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية أمس. وبحسب وزارة الخارجية جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين. شهدت أسواق مدينة الحسكة حالة من الارتباك بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم من الليرة السورية على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصراف المعتمدة لدى المصرف المركزي عن استلامه. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاضطراب انعكس أيضا على حركة الأسواق وسط ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة الجديدة، حيث بلغ سعر المبيع 144 ليرة للدولار الواحد مقابل 148 ليرة للشراء، وبحسب الأسعار المتداولة في الأسواق. أيضا أثارت هذه التطورات مخاوف المواطنين والتجار من تأثير الشائعات على المعاملات اليومية والقدرة الشرائية. نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في مجلس محافظة الحسكة خالد إبراهيم صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتبار يوم الثلاثاء موعدا نهائيا لتبديل العملة السورية القديمة أو وقف التعامل بها. وأكد إبراهيم عدم صدور أي تغيير على الإجراءات المعتمدة للتعامل بالعملة القديمة وسحبها من التداول، موضحا أن أي تعديلات تبقى مرتبطة بقرارات الجهات المالية الرسمية المختصة على المستوى الوطني. أشار أيضا إلى أن الشائعات المتداولة تسببت بحالة من الارتباك لدى المواطنين والفعاليات الاقتصادية وانعكست على سعر صرف العملة القديمة، داعيا إلى عدم الانجرار وراء المعاملات غير المؤكدة والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية. من الحسكة ينضم إلينا الصحفي عيد الهليل. مرحبا بك معنا أستاذ عيد، لنرصد وإياك كيف يبدو الوضع، تفاصيل هذه الحالة من الارتباك التي حصلت بشأن تبديل العملة في الحسكة، ما أساس هذه المشكلة؟
2: حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. تشهد أسواق محافظة الحسكة حالة من التخبط وحالة من عدم الاستقرار الناتج عن إشاعات أطلقها بعض المستفيدين. كان فحوى هذه الإشاعات بأن المركزي سوف يوقف التعامل والتداول بالليرة السورية القديمة، حيث لا تزال مركز محافظة الحسكة والمناطق الشمال لم تقوم بتسليم كامل احتياطيها النقدي من العملة القديمة فئة 2000 وفئة 5000 ليرة سورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف الدولار بما يعادل 1000 ليرة سورية قديمة أو ما يقارب 100 ليرة سورية جديدة، الأمر الذي دفع كثير من التجار إلى إيقاف حركة التداول والبيع والشراء، إضافة إلى حالة ركود عام في الأسواق ونقص في العملة في السوق، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة البيع والشراء بشكل شبه تام على مدى اليوم.

0: المصرف المركزي، الأمر الذي خلق نوع من الأزمة على هذه الشركات التي يشتكي المواطنون أساسا من ازدواجية التعامل فيها، حيث يفرضون على المواطنين العاديين إجراء عمليات التحويل من العملة القديمة إلى العملة الجديدة إلكترونيا، وعن طريق الحجز لما يعرف بمنصة التداول الخاصة التي أطلقتها المصرف السوري المركزي الخاصة بتبديل العملة، بينما يقومون ببيع كميات كبيرة من العملة الجديدة لأصحاب محلات وصرافات تربطهم بهم علاقات اجتماعية ومالية، الأمر الذي أثار استياء واسعا وأثار ارتباكا واسعا، حيث وصل فرق بيع وشراء العملة القديمة عن العملة الجديدة إلى أكثر من 15%، يعني المليون ليرة سورية قديمة يؤخذ عليها ما يقارب 100,000 ليرة منها، يعني مبلغ يعتبر ضخم وكبير، ضريبة إضافية تضاف إلى القوت اليومي لمحافظة الحسكة التي تعاني أساساً من فقر مدقع ونقص في الخدمات ونقص في كل شيء على كافة
1: حتى مع
0: المستويات.
1: يعني هذه الحالة حصلت حتى بعد الإعلان الذي خرج عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في مجلس محافظة الحسكة عن أنه يوم الثلاثاء لا صحة للأنباء التي يتم تداولها عن أنه اليوم الأخير، هذا اليوم المعتمد فيما يتعلق بالعملة.
0: نعم، طمأن هذا التصريح الشارع بعض الشيء إلى أنه لم ينزع بشكل كبير أو لم يزيد بشكل كبير حالة الارتباك، الناس فقدت الثقة بالعملة القديمة نوعا ما، يعني وبدأت تتطلع إلى التخلص منها بأي شكل من الأشكال، يعني على مبدأ المقايضة، يقول لك أنا مثلا على مثال، يعني الشارع يقول نخسر مثلا ثلث هذه العملة حتى نتخلص منها ولا نتأثر بأي شكل من أشكال هذه الإشاعات التي تصدر ما بين اليوم والآخر، والتي ربما تكون مبنية على أساس، وربما تكون هذه التطمينات هي مؤقتة، يعني ومرحلة الاستبدال قد تغلق في أي لحظة.
1: إلى أي مدى
0: وهذا
1: أثرت
0: شوي
1: إلى أي مدى هذه ما جرى أثر أو له كانت تداعيات على المعاملات اليومية وعلى التجار أيضا والحركة اليومية؟
0: نعم، ما جرى أحدث نوع من الشلل في السوق، توقف في عملية البيع والشراء، توقف في عملية التداول،
1: نعم
0: ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع كل شيء، يعني حتى وإن وجد من يتعامل ويبيع ويشتري، يعني الأسعار ارتفعت بنسبة 5 إلى 25% تقريبا بين ليلة وضحاها، يعني على مستوى ربط الخبز، على مستوى المحروقات، على مستوى سعر المياه، على مستوى النقل، كل هذه تأثرت بشكل مباشر، يعني المسألة ما بين الدولار والوضع في الحسكة، التأثر هو طردي قول واحد، يعني ارتفاع حبة بحبة.
1: شكرا جزيلا لك عيد الهليل، صحفي كنت معنا من الحسكة، أشكرك جزيلا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. أوضح مراسلنا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محددة. وفي السياق، تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة. حول هذا الموضوع رحب إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، مرحبا بك معنا إبراهيم لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بواقع محطات الوقود والمحروقات، كيف يبدو بالتوازي مع الانتظار المحتمل لربما توريد البنزين وأيضا إمدادات جديدة تصل إلى المحطات، كيف يبدو الوضع؟
2: نعم بالفعل ديما، يعني اليوم صباحا يعني تلقى الجميع هنا في مناطق الشمال السوري يعني على يعني ازمه تحديدا لماده الديزل التي فقدت من اغلب المحطات المتواجده في المنطقه، سواء كان في مناطق ريف ادلب الجنوبي او حتى يعني داخل مدينه ادلب او الشمال السوري بشكل عام، هناك فقدان يعني كبير لهذه الماده، وخاصه ايضا في مناطق سواء كان في مدينه حلب او في مناطق في ريف حلب بشكل اساسي. مادة البنزين هي متوفرة يعني حقيقة ومتفاوتة من ناحية يعني الجودة ومن ناحية حتى الكميات، بعض المحطات التي قبل قليل يعني كنت متواجد فيها كانت يعني في ريف مدلب الجنوبي تحديدا كانت متواجد فيها مادة البنزين بشكل أساسي، لكن مادة الديزل هي مفقودة. هنا خلفي في منطقة أيضا ريف مدلب الجنوبي وتحديدا محطة طيبة التي تعتبر هي من المحطات التابعة يعني الحكومة بشكل أساسي يتواجد بها مادة

0: الديزل لكن بشكل محدود. هناك كميات ايضا كانت مخصصه لوزاره الدفاع ووزاره الداخليه وحتى ل يعني الاسعاف والشرطه وغيرها، لكن على الرغم من ذلك قبل قليل اخبرنا احد الاشخاص ان الكميه انتهت، وبالتالي هناك عمليه انتظار حقيقه على ان يكون هناك يعني توريد جديد لماده يعني الديزل هنا للمحطات. حقيقه عندما سالنا عن الاسباب يعني هذه الأزمة التي حصلت بشكل مفاجئ، يعني لم يكن هناك يعني سابق لحصول هذه الأزمة، إنما يعني بشكل مفاجئ قد فقدت مادة الديزل. تحدثوا بشكل أساسي يعني جهات محلية هنا قالت أن هناك كانت كميات يعني من المفترض أن تصل يعني في أوقاتها المناسبة، أتحدث هنا عن كميات الديزل تحديدا، لكنها تأخرت ولم تصل حتى
1: هل هناك توقعات إبراهيم أن أغلب المخزونات إلى المحطات؟
0: نعم، حقيقة لا يوجد حتى هذه اللحظة يعني معلومات رسمية أو حتى حكومية يعني تحدثت عن هذه الأزمة المتواجدة اليوم في الشمال السوري عموما. يعني قبل قليل حتى بعض الأشخاص تحدث أنه منذ تقريبا من مدخل مدينة حماة تحديدا حتى وصولا إلى الحدود السورية التركية لا يوجد مادة الديزل، يعني في أرياف حماة وأرياف إدلب بالإضافة إلى أرياف مدينة حلب وحتى مدينة حلب لا يوجد بها مادة الديزل، ولم يتم يعني حقيقة التصريح عن هذا الأمر من قبل يعني جهات حكومية أو حتى تحدثت عن الأسباب أو يعني متى سيكون هناك عمليات توريد جديدة. يعني هذه الأزمة تحديدا أزمة الديزل تضاف إلى أزمة أخرى متواجدة في يعني معظم المحافظات السورية وهي مادة البنزين التي سببت مشكلات كبيرة جدا يعني في الآليات المتواجدة هنا في المنطقة، عمليات تصليح كبيرة تحدث بشكل يومي بسبب يعني رداءة جودة البنزين المقدمة للأهالي هنا في هذه المنطقة وشكوى يعني بشكل يومي خلال يعني العشرة أيام الماضية وحتى اليوم تقريبا، يعني ديما تم رصد ثلاثة أنواع من البنزين التي تأتي إلى المنطقة. النوع الأول كان هو الأسوأ حقيقة وبه مادة لزجة وهو من البنزين، كان لونه أحمر بشكل يعني كبير وكانت يعني أسوأ الأنواع التي تقدم إلى المحطات. النوع الثاني كان هو اللون يعني أصفر وهو أصفر نوعا ما من الأول لكنه كان أيضا يحمل بعض المشكلات. اليوم قبل قليل كنت أتحدث إلى أحد محطات قال بأن لون البنزين هو يعني قريب إلى البرتقالي، وبالتالي هناك يعني تفاوت في جودة البنزين المقدمة حقيقة إلى المحطات. والمحطات يعني هي بالأساس يعني تتحدث على أنها هي فقط يعني تستورد هذه الكميات من المصدر الرئيسي السوري للبترول التي تقوم يعني بعملية توريد إلى هذه المحطات، لكن أزمة جديدة بالفعل اليوم بدنا نشاهدها وهي أزمة الديزل هنا في الشمال السوري.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. أوضحت أيضا الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام الحالي، شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستند منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية لصالح الشركة السورية للبترول. وأوضح المصرف أن تنفيذ الاعتماد جرى بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى بهدف تأمين الأداة المصرفية اللازمة لتمويل الصفقة وتسوية العمليات التجارية المرتبطة بها. وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إدارة المشتريات الاستراتيجية عبر القنوات المصرفية الرسمية. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن

0: إجراء المركزي تطور مهم في آليات التمويل، تمويل التوريدات النفطية وتسهيل التعاملات التجارية. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي يضم 30 ممثلاً عن 22 شركة ومؤسسة أمريكية وإقليمية ودولية فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير الهيئة أحمد رواد رمضان بالوفد في دمشق، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم. كما أوضحت الهيئة أن الزيارة تهدف إلى التعرف إلى البيئة الاستثمارية السورية واستكشاف فرص دخول السوق المحلية أو توسيع الأعمال فيها وفتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية محتملة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفداً من أعضاء مجلس الشعب وصلوا إلى القنيطرة في أول زيارة رسمية من نوعها. وأضاف مراسلنا بأن زيارة وفد أعضاء مجلس الشعب ستتضمن بعض الأماكن الأثرية والخدمية في القنيطرة، بالإضافة للإطلاع على الواقع الذي تعيشه المحافظة ومتطلبات أبنائها. تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي. وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من القنيطرة. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بوصول الوفد من أعضاء مجلس الشعب إلى القنيطرة، وهي الزيارة الأولى، ضعنا في تفاصيلها.
1: نعم بالفعل، يعني زار اليوم وفد من يعني مجلس الشعب طبعا من كافة المحافظات السورية أو غالبية المحافظات السورية، وصلوا لأول مرة طبعا بهذه الزيارة الرسمية إلى محافظة القنيطرة. تم استقبالهم من قبل محافظ القنيطرة والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الشعب الممثلين عن محافظة القنيطرة. طبعا هي الزيارة الأولى من نوعها. طبعا هذه الزيارة كانت أولا اللقاء مع أبناء محافظة القنيطرة ومحافظ القنيطرة في حديقة البيئة، ثم وصلوا إلى مشفى الجولان وقاموا بجولة داخل مشفى الجولان للاطلاع على الواقع الخدمي وما يقدمه هذا المشفى من خدمات للأهالي في محافظة القنيطرة. أيضا وصلوا إلى هنا أمام، يعني نحن الآن أمام مقر أو بناء خان أرنب الأثري، وهو خان أرنب أثري من يعني آثار محافظة القنيطرة. الآن هم داخل هذا المكان يقومون بزيارته والاطلاع عليه طبعا وعلى أقسام هذا الخان. بشكل عام هذه الزيارة جاءت يعني حسب ما صرح يعني بعض أعضاء مجلس الشعب أنها هي لتعزيز صمود أهالي محافظة القنيطرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي تعرض له بشكل دائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي ونقل معاناتهم إلى يعني قبة مجلس الشعب من أجل يعني تشريعات تخدم أبناء محافظة القنيطرة وتخدم مصالحهم، خاصة يعني أن التوغل الإسرائيلي قضى مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. طبعا أتحدث بعض أهالي محافظة القنيطرة عن حجم المعاناة والانتهاكات وما ألحقت بأضرار زراعية وخدمية في محافظة القنيطرة. أيضا يعني هذا الوفد طبعا كانت زيارته بالتزامن يعني مع هذه الزيارة حلقت طيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء المنطقة. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في أي وفد يزوره وفد رسمي ويصبح هناك تجمع يعني للمدنيين والأهالي والوفود الرسمية، يحلق طيران الدرون وطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء المنطقة طبعا لتصوير وكشف يعني المنطقة وما يجري من هذا الاجتماع. طبعا يظن جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتخوف من أي تحرك داخل محافظة القنيطرة. أيضا أوصل يعني أعضاء مجلس الشعب رسالة إلى أبناء محافظة القنيطرة على تشبثهم بأرضهم وتمسكهم بأرضهم رغم هذه الانتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة القنيطرة، وهم يعني معهم في هذا الانتهاك وهذه الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء محافظة القنيطرة، وسيوصلون صوتهم ومعاناتهم وستكون الأولوية في تقديم الخدمات والتشريعات والتنفيذية طبعا اللي تخص أبناء محافظة القنيطرة في أولى مهامهم حسب ما صرحوا وقالوا. يعني
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية وذلك قبل انسحابها من المنطقة. تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت وثق فيه تقرير أممي تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب السوري، مسجلا قرابة 280 حادثة توغل في شهر أيلول الماضي فقط.

0: من درعا ينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا حسام لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التوغلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ضعنا في التفاصيل وما يجري في المنطقة.
1: نعم ديما، في الحقيقة هذه التوغلات المتكررة عبر وادي الوقاد، إما من بوابة تلبو الجفار كما حصل اليوم حيث توغلت يعني سيارتين باتجاه الوادي ومن ثم أطلقت النار في الأراضي الزراعية ضمن وادي الوقاد، أو بعض هذه التوغلات تحصل من سكنة الجزيرة باتجاه أيضا وادي الرقاد وباتجاه أيضا قرى حوض اليرموك في محافظة درعا في ريف درعا الغربي. يعني يعتبر وادي الرقاد هو الفاصل الطبيعي ما بين الجولان السوري المحتل وما بين قرى حوض اليرموك وأيضا مناطق في ريف القنيطرة، وتتوغل منه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمنع أيضا المزارعين من الرعي وتمنع المزارعين أيضا من زراعة أراضيهم التي كانوا يعني يعتشون من زراعتها في وادي الرقاد. يعني وادي الرقاد منطقة شبه محرمة على الأهالي منذ سقوط النظام ومنذ بداية التوغلات. هذه التوغلات التي تزداد يعني حقيقة تزداد ضراوة كل في الشهر الأخير والشهرين الأخيرين، هناك أحصينا عدد كبير من التوغلات بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متكرر دائما في السهول الزراعية واستهدافات متكررة بقذائف مدفعية لأطراف القرى والبلدات في مناطق ريف درعا الغربي في حوض اليرموك. هذا كله بالإضافة إلى الجانب الإنساني، وهو أنه هناك توغلات يرافقها عمليات اعتقال ويرافقها عمليات دهم وتفتيش بعد منتصف الليل لمنازل المدنيين، وهو الأمر الذي بات يعني يشكل هاجس يؤرق السكان في قرى حوض اليرموك، وأيضا يعني يجبر السكان على الخروج إلى قرى أخرى للعمل بعد أن كانوا يعملون في قراهم وبلداتهم في الزراعة وتربية المواشي وتربية النحل، حيث تشتهر المنطقة بتربية النحل، وهذا هذه التوغلات المتكررة يعني ضايقت السكان بشكل كبير في المعيشة.
0: ما الدور الذي تؤديه أيضا قوات الأندوف من هذه التوغلات وهذه التحركات الإسرائيلية؟
1: في الحقيقة يعني قوات الأندوف لا تستطيع منع الدوريات الإسرائيلية من التوغل، لكن يعني تلجأ الأهالي أو يلجأ الأهالي إلى قوات الأندوف لتقديم الشكاوي وأيضا تسجيل الخروقات وتسجيل أسماء المعتقلين والمطالبة بالمعتقلين. يعني لا يتجاوز دور قوات الأندوف عن مرحلة فقط، يعني صلة وصل أحيانا للمطالبة بالمعتقلين، وتأتي قوات الأندوف أو دوريات الأندوف بعد التوغلات والأحداث الأمنية الكبيرة. يعني عندما يحدث حدث أمني كبير توغل يرافقه عمليات اعتقال أو مثلا إطلاق نار أو قصف، تأتي قوات الأندوف لتسجيل حادثة والتحقق من الحدث، لكن قوات الأندوف لا تستطيع منع التوغلات الإسرائيلية، لذلك أن في بعض التوغلات تمر الدوريات الإسرائيلية بجانب مراكز قوات فصل الدولية، ولا تستطيع قوات الفصل منع التوغلات، لكنها تقوم فقط بعملية التوثيق والتسجيل، ويطالب الأهالي قوات الأندوف بأن تقوم بدورها بشكل يعني كما هو مخطط له وكما يجب أن تقوم به.
0: أشكرك جزيل الشكر حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدم.

وأوضحت القيادة أن المضبوطات والتي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أفادت مديرية إعلام الحسكة باختطاف ما تسمى بالشبيبة الثورية شابا من مكان عمله في شارع 60 بحي غويران في مدينة الحسكة بعد انتحالهم صفة أمنية. وأوضحت المديرية أن عملية اختطاف الشاب محمد محمود حسن البالغ 27 عاما جاءت على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري وضبط الأمن وفرض سيادة الدولة، مشيرة إلى أن الخاطفين أطلقوا النار بين قدميه في أثناء مقاومته واعتدوا عليه بالضرب والإهانة وهددوه بالتصفية. وأضافت المديرية أن المختطفين سلموا الشاب إلى جهة الجريمة المنظمة التابعة للأسايش قبل أن يفرج عنه بجهود قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة.

0: أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. يأتي القرار بالتزامن مع عاصفة غبارية ضربت المحافظة وتسببت بتدني مستوى الرؤية وفق ما أفاد به مراسلنا.
1: مع ساعات الصباح الأولى غطت عاصفة غبارية أجواء محافظة دير الزور متسببة بتدن حاد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
0: وفي إدلب تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بالمحافظة، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشة بريف المحافظة.

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمختصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3

0: أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب حسن كناس لتلفزيون سوريا أسباب إغلاق عدد كبير من الورشات في المدينة، مطالبا بتخفيف التعرفة الجمركية على المواد الأولية لدعم الحرفيين.
1: تقريبا أغلب الورشات أغلقت أبوابها بسبب المنتج الصيني، ما قدروا يوقفوا ولا ينافسوا المنتج الصيني. طبعا نحن الحرفي عنا، يا قلت لك أنا، عنده مهارة في الأداء ولكن عنده نقص في التطور، فقط أنه يطور ماكيناته ويطلع على الموضة ويلاحق الموضة وحتى يتابع، بده يطلع يشوف، يسافر، يطلع، يصير في معارض خارجية، يفتحوا أسواق خارجية. كمان في عنا ناحية تانية، عنا المواد الأولية الحكومة لو تتكرم علينا وتخفف من الجمركة، جمركة المواد الأولية، حوامل الطاقة تتأمن، مدينة صناعية مثلا، منطقة تجمع حرفي لحتى يشتغل الفرد، يكونوا متجمعين بمكان واحد، هي ضرورية جدا هي.
0: وحول انخفاض أجور العمال الحرفيين في مدينة حلب، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب لتلفزيون سوريا أن ارتفاع أجور الشحن والضرائب المفروضة على المواد الأولية أسهم في تراجع أجور العاملين في القطاع.
1: طبعا أجور العمال صراحة يعني مظلومين، يعني العمال لازم يكون أجورهم أكثر من هيك، ولكن هي الحلقة الأضعف هو العامل أو اليد العاملة، يعني أكثر شيء بيقدروا عليه أنه ما يعطوا حقه، يعني لأن السبب أنه حوامل الطاقة، الشحن، المواد الأولية اللي عم تدخل إلها عليها ضرائب جمركية، عم يصير تكلفة الحذاء غالية كتير.
0: بدأ مزارعون بريف إدلب موسم قطاف الزيتون وسط توقعات بإنتاج وفير، حيث تقدر نسبة حمل الأشجار بنحو 85% بالتزامن مع استمرار عمليات القطاف وفرز الثمار تمهيدا لتسويقها وعصرها.
2: تحت ظلال أشجار الزيتون يقلب أبو أحمد ثمارها بين كفيه متفحصا درجة نضجها استعدادا لبدء موسم قطاف طال انتظاره. الصوراني أو المعري كما يعرف محليا من أبرز الأصناف التي تشتهر بها إدلب، إلى جانب أصناف ثانوية أخرى مثل أبو شوكة الانصاصي الزيتي والشامي، تختلف خصائصها واستخداماتها.
3: في مؤتمر جدة سنة 1910 صدر قرار من المؤتمرين الاقتصاديين أنه مدينة إدلب هي الأفضل في العالم بموسم الزيتون وطعمه ونوعيته وإنتاجه. موسم جيد السنة الحمد لله، زيتون كويس والزيتون فيه إنتاج، وهلق من هون وهيك بيبدأ العالم بقطف الزيتون، يعني عادة في بداية أواخر شهر تشرين أول بيبدأ قطف الزيتون. فنحن هلق بداية السامة نلم النتر ونشتغل حسب العادات المتبعة في إنتاج الزيتون.
2: تتباين مواعيد القطاف بين مناطق المحافظة تبعاً لنوع الزيتون ودرجة نضج الثمار والظروف المناخية. تخصص بعض الثمار للمائدة وتنقل أخرى إلى المعاصر، فالصوراني يصلح للتخليل والعصر معاً، في حين يخصص الحلبي أو المجهول لإعداد المؤونة.
4: أنواع الزيتون له كذا نوع زيتون، في المعري، في الصوراني، في احنا في ناس يعني كل منطقة لها مسميات، في احنا نقول الحلبي، يعملوا لنا المكلس المونة، في للدق، في للعصر. هذا النوع اللي عم نشتغل نحن فيه هذا الصالح للعصر يعني حصرا. في ناس تفرز مثلا منه أنواع، في ناس تحبوا كمان تشيلوا منه للمونة، يفرزون منه أنواع الأخضر يشيلونه للموال، ينزلونه مثلا على سوق الهال.
2: يصف المزارعون محصول الأشجار هذا العام بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، آملين أن ينعكس تحسنه على مردود يساعدهم في تعويض تكاليف العناية بالأشجار والقطاف. وسط أشجار مثقلة بثمارها تبدو إدلب أمام موسم وفير يبشر بالخير، لكن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة أرباحاً أكبر للمزارعين أو أسعاراً أقل للمستهلكين، ليبقى الموسم مرهوناً بتطورات السوق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصاً بهجوم جديد للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس الأحد. وأكدت الهيئة في بيان تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، موضحة أن العمل مستمر لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. أجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية. ووفق بيان لوزارة الخارجية، أكد الشيباني تضامن سوريا الكامل مع السعودية في مواجهة تصاعد استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا والمنطقة، معزيا بضحايا استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هذا وأصدرت المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان وتركيا بيانا مشتركا دانوا فيه الهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على السعودية، ولا سيما استهداف مطار الملك خالد الدولي، وصفة ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت المجموعة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لجميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات ووقف تكرارها، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وما يترتب عليها من تداعيات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ومطالبة بوقفها الفوري وغير المشروط. إلى ذلك، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، مشددا على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك ولا سيما المجالين الأمني والدفاعي. وقال قرقاش في تدوين على منصة إكس إن أمن دول الخليج لا يتجزأ، وإن تعزيز منظومة الأمن الجماعي ضرورة لمواجهة التهديدات، معتبرا أن التقصير في هذا الجانب أتاح المساس بأمن الخليج الذي يمثل مسؤولية مشتركة لا تتحمل التهاون أو التأجيل. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة ومواصلة الاستثمار والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات، وأشار إلى أن الرياض باتت اليوم عاصمة لأمن الطاقة عالميا، وأن المملكة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وحريصة على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في مختلف الظروف. وأوضح أن خط أنابيب شرق غرب يؤكد هذه الحقيقة ويجسد بعد نظر المملكة المتمثل في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، حيث إنه يوفر مساراً بديلاً لنقل الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر ينبع على البحر الأحمر. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عرقجي أعرب خلال الاتصال عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن.

0: استوعب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بملاحقة جميع المتورطين في قضية الشاحنة المحملة بالمواد المتفجرة التي ضبطتها القوى الأمنية في منطقة ظهر البيدر، مؤكدا عدم التساهل مع أي تهديد لأمن البلاد واستقرارها. جاءت هذه التصريحات عقب ضبط شاحنة كانت متجهة من البقاع إلى بيروت الكبرى وتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها مادة سيفور شديدة الانفجار، حيث أوقفت القوى الأمنية سائقيها وأحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق. وشدد سلام على ضرورة توسيع التحقيقات لكشف هوية المتورطين والجهات التي تقف وراءهم وتحديد مخططاتهم وأهدافهم. وتنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما توعد به رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية. ضعينا في التفاصيل إلى أين وصلت.
1: لا تساهل ولا تغاضن، بل الحقيقة وتتبع الحقيقة، هذا ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام بعد أن تم توقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله يحملون مواد متفجرة ويقومون بنقلها عبر شاحنة من منطقة البقاع طريق ظهر البيدر باتجاه بيروت. كذلك تحدث نواف سلام قائلا أننا سنتعامل أي الدولة بحزم مع أي سلاح ومع أي شيء غير قانوني خارج إطار الدولة وخارج إطار الشرعية. إذن هذا وعد من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وبطبيعة الحال هذه المتفجرات أقلقت اللبنانيين وأعادت بهم إلى الذاكرة، إلى أيام التفجيرات التي كان ينفذها بحسب التحقيقات، وكان النظام السوري وحلفائه في لبنان يقومون بتنفيذ عدة تفجيرات في لبنان وعمليات التفجيرات لشخصيات سياسية. إضافة إلى ذلك أن هذه المواد التي عثر عليها سواء من التي أن تي أو المواد سي فور هي التي تم استخدامها وتنفيذ فيها عدة عمليات انفجارات حدثت في لبنان بدءا من التاريخ الحديث. نتحدث عن مثلا عملية اغتيال رفيق الحريري التي وقعت عام 2005 والمتهم فيها سليم عياش الذي ينتمي إلى حزب الله القيادي في حزب الله بحسب المحكمة الدولية. هذه المواد إذن التي تم ضبطها هي التي تم استعمالها خلال تنفيذ عدة عمليات تفجيرات في لبنان بدءا من عام 2005 وصولا إلى السنوات الماضية. هذا السيناريو أقلق اللبنانيين، على الرغم من ذلك رئيس الحكومة توعد بملاحقة المتورطين وأن التحقيقات ستتوسع للوصول إلى رأس الهرم والرأس المدبر، وشدد أن لا سلاح إلا سلاح الدولة اللبنانية وأن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من هو خارج عن القانون للوصول إلى الحقيقة وكي يكون الأمن مستتب في لبنان.
0: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. في غزة أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل شخصين وإصابة آخرين بقصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع. وفي وقت سابق قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين توفي طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة لمباني سكنية داخل مناطق سيطرته شرق مدينة غزة. شارك حشد من المتظاهرين في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بساحة دام في العاصمة الهولندية أمستردام، وطالبوا بوقف الهجمات على الفلسطينيين وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع مرور 3 سنوات على حرب الإبادة في قطاع غزة.

وثقت مشاهد اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية وإدخال أغنامهم إلى الأراضي الزراعية المثمرة ورعيها فيها بالقوة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته، التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعمل، وضربت له عدة أمثلة أنا يعني. فأنا مطوق، أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11 قال لي لا تيجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة.

0: من اعلى راس الهرم الى ادناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهوريه وقائد اعلى لقيادة جيش والقوات المسلحه. هذا الامر اتى ب باوامر سواء شفهيه او او او مكتوبه.
1: احنا غير موثوقين بالنسبه للنظام، طبعا كل ابناء السنه بدون استثناء هن غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكله في تسريب المعلومات، في تنفيذ الاوامر. فاي واحد بده ينشق ينشق مثل ما هذا، ما كانت بالنسبه لهم مشكله.
2: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع للجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
0: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها، بمعنى بقيت هي هياكل ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذا هذه بنت الجيش.
1: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين انه حزام ناسف انه انا اذا انتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
7: جاي عندك، جاي عندك قريب قوسة.
8: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس، لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم إنه وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
2: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران.

0: هذا ما صحيح، إصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
1: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. نحن نتكلم الآن عن 1920.
2: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
3: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا هالتمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
4: الجيش كأحد أعمتها الدولة اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
1: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
2: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
3: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية صاروا تفكير انه كيف بدنا نعمل نحن بهالجيش؟ هل نبني عليه او نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على اساس ما هو قائم والبناء عليه.
4: جمعوا هل قوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبس سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
2: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
0: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني بالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
1: المشكلة لم تكن في

0: بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة، ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
1: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
2: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
3: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف، بمساعدة أمريكية يعني، أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقعوا ومشي. فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني. كانون الأول عندنا كان 3 انقلابات: انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكل. يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
1: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعا من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
4: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال، أيضا مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضا هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية.
5: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
6: إنه بدل ما إنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
1: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
7: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم.
8: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين و2 من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
9: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
1: ملابثت اللجنة العسكرية أنقادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
8: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
9: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقلياتية، صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي، وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم. ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات، لذلك القمة قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
1: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعاً دموياً تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
10: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
11: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار، شارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه وسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل مسائل أخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
1: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
9: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، المؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بال70 كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجاز، كان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل70،

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية، وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات، مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش، مثلا وزير الدفاع، رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بيتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالثمانين كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا 500,000. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه، من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولاً سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971. بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياط القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسس العسكري بوصف مؤسس عسكري تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفة الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
4: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع تطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات، بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
5: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا ما في مرده يفهم، لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي وإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
4: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
6: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
3: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
2: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما ما هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصير السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كتير. سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة وليكن رئيس الحكومة، من يضعه من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل. هذا أمر جلي. باقي القطعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
4: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني من طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
0: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70 إلى 75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم

0: من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
1: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
2: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
3: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
1: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
3: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر الدخان وموجود دخان لا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
1: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
4: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى، يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
3: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيفتوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة، أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها، يعني كل شيء عبر التوسط وهذا الزمن، ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
0: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدمها بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر، كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره. هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر

0: صالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
1: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاماً تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
2: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاتهم، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهم، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة. قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل القيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي، اقتصاد عائلي.
3: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه. ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم بكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك ذو السلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. وهنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
1: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة. ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء. وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
3: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قريبه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا قطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره من غيرات من هذه الموضوع.
0: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها. يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
4: هن كانوا شركاء كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلي قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغل سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تأخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوا سلف. يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة، يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة. ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فإجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فإجا واحد بيعرفه هو من منطقته يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي أفتح أستثمر بخمسمائة مليون ليرة سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزارة السياحة ما رضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الأرباح يعني سنويا يعني بدهم 40%. أنا شو ما يعني أنا ما فيني أربح هيك بالحالة هاي يعني. فإجي عم يحكي لي هذا العميد يعني والله سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع من إشي.
2: يعني كل شيء مباح معصوم، دولة كل شيء مباح لها ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا، وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
1: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور تسع سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار أربعة عقود.
5: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها يعني، أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
1: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيراً عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد.

0: منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يلتقي نظيره القطري في الدوحة ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. أزمة نقص حاد في مادتي البنزين والمازوت في محافظتي حلب وإدلب، وإغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاد المخزون. محافظة القنيطرة تخفض رسوم تراخيص البناء في قرى حدودية محاذية للجولان السوري المحتل. واشنطن تحذر أوكرانيا من وقف دعمها استخباريا إذا لم تتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية.

مرحبا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: لمزيد من التفاصيل انضم إلينا من دمشق عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا. عامر أهلا وسهلا بك، ما التفاصيل لديك حول هذه الزيارة، زيارة وزير الخارجية سعد الشيباني إلى دولة قطر ولقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني؟
1: نعم يمان، أفادت مديرية الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية لسانا بوصول وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إلى الدوحة القطرية هذا اليوم. التقى رئيس مجلس الوزراء، تباحثا الطرفان بسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بحسب ما وصفت وكالة سانا، وأيضا يعني ضرورة زيادة الزيارات وزيادة التشارك والمشاورات بما يعزز ويسهم بترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأيضا كانت قد نشرت

0: رويترز بأنه من المتوقع أن يلتقي وزير الدولة في الخارجية القطرية بعد زيارة أو بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء، أيضا لبحث بعض الملفات العالقة ويعني التحدث بآخر التطورات الإقليمية في البلاد. هذه الزيارات تأتي ضمن يعني الحراك الدبلوماسي التي تشهده الدبلوماسية السورية منذ أن وصلت الحكومة السورية إلى سدة الحكم. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يعمل بشكل موسع وبشكل كبير على يعني زيادة الربط مع الدول، دول الجوار، الدول الإقليمية، الدول ذات يعني التأثير الكبير والدول الخليجية على وجه التحديد. في اليوم السابق كان هناك اتصال بين وزير الخارجية السوري ووزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، أيضا تباحثا وتناقشا بآخر التطورات الإقليمية في المنطقة. أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يعني بالدعم الكبير والكامل للمملكة العربية السعودية بمواجهة استهدافات التي تعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي المنشآت العامة والمدنية. وأيضا كان هناك إشارة لأن أمن السعودية لا يتجزأ عن يعني أمن سوريا والمنطقة. أيضا عزى وزير الخارجية السوري وزير الخارجية السعودية بالضحايا الذين سقطوا نتيجة استهداف الحوثيين ميليشيات الحوثي لمطار الرياض. هذه العلاقة وهذا يعني الاستمرارية في التواصل مع الدول تسعى إليها الحكومة السورية لتكون سوريا مرتبطة بكل الدول الفاعلة في المنطقة لزيادة الاستقرار أيضا في البلاد التي يعني حاليا بعض المناطق غير مستقرة. تسعى الحكومة السورية ودول الجوار للحفاظ على استقرار المنطقة ويعني إضافة وترسيخ السلام في المنطقة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من دمشق الباحث في العلاقات السياسية والدولية الدكتور عبد الباسط أبو نبود. دكتور عبد الباسط أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تقرؤون زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى دولة قطر في ظل هذه التطورات الإقليمية والدولية؟
2: حياك الله أستاذ يمان، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. جولة دبلوماسية جديدة يقوم بها يعني سعادة معالي وزير الخارجية السوري، جاءت بعد يعني زيارة باتجاه قامت بها سوريا، زيارات باتجاه العاصمة الرياض والعاصمة زيارة الرئيس أحمد شرع إلى قمة الإعلام العربي في دبي، وزيارة سابقة القريبة من إلى الرياض، وبدأ بعدها وزير الخارجية في زيارة إلى اسطنبول التقى فيها توماس باراك، ثم زيارة إلى ليبيا والتقاءه بالقائد العسكري صدام خليفة حفتر، واليوم إلى قطر. سوريا تعود إلى حراكها الدبلوماسي الفاعل وتأخذ موقعها الجديد ضمن دبلوماسية حل المشاكل والتخفيف من التوترات الإقليمية، ودبلوماسية أن يكون لسوريا يد في الوساطات والتعاون في حل المشاكل العربية وتعزيز التعاون العربي والوصول إلى تفاهمات سياسية تساهم فيها سوريا ويدعمها أيضا هذا الحراك العربي المستمر.
1: طيب، ماذا عن تموضع سوريا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية والدولية دكتور عبد الباسط؟
2: كما نعلم أن هناك اختلاف في الأولويات، ربما الآن سوريا فعلا تركز على موضوع ضبط الأمن والاستقرار داخل سوريا، وهي خرجت من مرحلة من الصراع والحرب، وتريد أيضا دعم موضوع الاقتصادي والتنموي وموضوع تحسين وإعادة الإعمار تبحث بقوة. وفي أي زيارة تدرك يعني الدول الخليج العربي والتي هي صديقة وشقيقة للشعب السوري أن هذه أولوية بالنسبة إلى سوريا. سوريا تسير بمسار دبلوماسي متكامل سواء في زيارات الرئيس الدبلوماسي أو زيارات وزير الخارجية، ضمن هذا البعد الذي يبحث عن شراكات وتفعيل للمشاريع الاستثمارية وفتح لإعادة الإعمار. وفي نفس الوقت سوريا تريد أن تخفف من حد التوترات والمخاطر التي تعرض لها الإقليم، تدعم أشقائها العرب في بيانات إدامة ضد كل الهجمات الإرهابية التي يتعرضون لها، بنفس الوقت يعني لا تبتخل في جهودها في الوساطة سواء في الحل المشاكل داخل الدول العربية سواء في ليبيا سواء في السودان والصومال ضمن يعني نظرة سوريا الجديدة الدبلوماسية تجاه العراق ولبنان، ولا تخفي أي يعني جهد في سبيل يعني تخفيف هذه التوترات والوصول إلى تفاهمات سياسية في جهد وساطة في موضوع حل مضيق هرمز، وما تقوم به قطر من جهد وساطة بالتعاون مع أيضا في دخولها على الخط مع الجانب الباكستاني في حل مشكلة مضيق هرمز له دور مهم. وسوريا الآن وعندما مشكلة ما بالمندب لها دور

0: هذا يؤخذ على النفس الطويل. الدبلوماسية السورية معروفة بنفسها الطويل، وكذلك الدبلوماسية القطرية التي استطاعت أن تأخذ موقع يعني متقدم في حل المشاكل، وأن تكون يعني الدوحة عاصمة لحل المشاكل أو قبلة للدبلوماسية طويلة الأمد. المشاكل في المنطقة متسارعة، هناك تصعيد مستمر في المندب، في مضيق الهرمز، وهذه الدول حريصة على أمنها واستقرارها، والدول العربية أيضا حريصة على منظومة التكامل الأمن العربي الذي يتعرض للتهديدات من شظايا الحرب بين أمريكا وإيران من طرف، وبين ميليشيا يعني الحوثي التي تطلق يعني وتهدد دول الخليج وتهدد حتى كل أمن المنطقة، وهددت يعني كل من يقف في وجهها. إذا هناك دور تقوم فيه سوريا على يعني على النفس الطويل، تتشارك فيه هذه الجهود، لأن دائما لا يمكن حسم كل شيء فقط بالأمر العسكري، بل على العكس الموضوع الطريق الدبلوماسي مهما كان شائك ومهما كان طويل، هناك ثقة بأن يصل الجميع إلى حل يرضي جميع الأطراف.
1: طيب برأيك هل يمكن أن نشهد خطوات عملية أو اتفاقات جديدة كنتيجة لهذه المباحثات؟
0: سوريا لا تبخل بأي جهد ليحقق التكامل العربي في تحقيق منظومة أمن عربي متكاملة. مسألة دخول سوريا في أي أحلاف يعتمد على جدواها، وبنفس الوقت على يعني إيجابيات وسلبيات هذا التحالف في حال دخلت إليه سوريا. موقع سوريا الدبلوماسي اليوم ثقيل ومهم، ويتعلم يعني ثقله جميع دول العالم وخصوصا دول الإقليم التي تدرك أن عودة سوريا اليوم ليست كسوريا الأمس، ولكن هذا البعد يجب أن تستغله سوريا أيضا دبلوماسية بحكمة، بحيث تحافظ على جميع الملفات التي هي أولويات لسوريا في التنمية والإعمار وإعادة إحياء الاقتصاد السوري التنموي، بنفس الوقت أنه التعامل مع الدول العربية وخروج من وأن تخرج المنطقة أيضا من دائرة التوتر والمخاطر بجهود أيضا دبلوماسية سورية.
1: أشكرك على كل هذه التحليلات والمتابعات دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في العلاقات السياسية والدولية، كنت معنا من دمشق. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث مع نائب قائد الجيش في بنغازي صدام خليفة حفتر، بحث ملف السوريين المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية أمس. وبحسب وزارة الخارجية جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما افتتاح القنصلية السورية في مدينة بنغازي وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين. شهدت أسواق مدينة الحسكة حالة من الارتباك بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم من الليرة السورية، على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصراف المعتمدة لدى المصرف المركزي عن استلامه. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاضطراب انعكس على حركة الأسواق وسط ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة الجديدة، حيث بلغ سعر المبيع 144 ليرة للدولار الواحد مقابل 148 ليرة للشراء بحسب الأسعار المتداولة في الأسواق. وأثارت هذه التطورات مخاوف المواطنين والتجار من تأثير الشائعات على المعاملات اليومية والقدرة الشرائية. نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في مجلس محافظة الحسكة خالد إبراهيم صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتبار يوم الثلاثاء موعدا نهائيا لتبديل العملة السورية القديمة أو وقف التعامل بها، وأكد إبراهيم عدم صدور أي تغيير على الإجراءات المعتمدة للتعامل بالعملة القديمة وسحبها من التداول، موضحا أن أي تعديلات تبقى مرتبطة بقرارات الجهات المالية الرسمية المختصة على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الشائعات المتداولة تسببت بحالة من الارتباك لدى المواطنين والفعاليات الاقتصادية وانعكست على سعر صرف العملة القديمة، داعيا إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير المؤكدة والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم

محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. وأوضح مراسلنا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي السياق، تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.

0: لمزيد من التفصيل ينضم إلينا من حلب إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا. إبراهيم مرحبا بك. لو تضعنا في صورة هذه الأزمة، أزمة المحروقات في محافظة حلب، إبراهيم ضعنا في صورة الأزمة، وهل هناك بوادر للحلحلة أو الانفراج؟
1: مساء الخير. حقيقة هذه الأزمة تعود ربما لأسباب مختلفة. أزمة البنزين التي بدأت قبل فترة والتي يعني نتجت عن كميات من البنزين الغير صالح للاستخدام التي ضخت في مجموعة من الكازيات ومحطات الوقود، دفعت أصحاب هذه المحطات بعد عدة أيام إلى رفض قبول أي يعني دفعات جديدة من البنزين. لذلك في مدينة حلب هناك الكثير من المحطات والكازيات لا توفر فيها مادة البنزين، وبالتالي المحطات التي قبلت أن يتم استلام البنزين هي من تشهد هذا الضغط الكبير، وبالتالي نقف في إحدى المحطات التي تشهد ضغطا حقيقة على مادة البنزين بشكل أساسي. لكن مشكلة المازوت الديزل هي مشكلة مختلفة تعود بشكل مباشر إلى عدم وصول توريدات، على الرغم من قيام الكازيات والمحطات محطات الوقود بعموم حقيقة المحافظات السورية بإرسال طلبات للاستلام، لكن لم يتم فعليا وصول أي دفعة منذ أسبوع تقريبا، ما أدى إلى نفاذ الكمية بشكل مفاجئ. واليوم هو اليوم الأول حقيقة على أزمة المازوت الديزل. سوف أرصد حقيقة بالكاميرا بعض المشاهد من المنطقة التي نقف فيها، وهذه الكازية تتوسط مدينة حلب، هي في المنطقة الواصلة بين دوار الفيض باتجاه دوار برج القلعة. حقيقة هناك يعني حاليا ازدحام كبير على هذه الكازية التي تعتبر واحدة من مجموعة كازيات قليلة تتوفر فيها مادة البنزين. هذا المشهد أدى إلى وجود ضغط على هذه المحطات التي توفر المادة حتى الآن، لكن هناك حقيقة مشكلة أخرى تتعلق بغياب الديزل مازوت، مادة المازوت حاليا عن جل الكازيات العاملة في محافظة حلب. تحدث عن المدينة حتى الآن فعليا هناك يعني في مدينة حلب غياب لمادة الديزل. هناك توفر للديزل في عدد من المحطات في ريف حلب، لكن هناك إقبال حقيقة وحالة من الضغط على هذه المحطات، ما ينذر فعليا بوجود يعني كارثة قد تمتد أكثر في حال لم يتم تزويد هذه الكازيات والمحطات بالوقود اللازم. نحن هنا كما ذكرت في إحدى المحطات، لكن قبل قليل تجولت في 10 تقريبا محطات في مدينة حلب، جميعها لا توفر فيها مادة الديزل، في حين أن مادة البنزين كما تشاهدون في المحطات التي تؤمنه حتى الآن هذا الضغط الكبير، يعني الطابور تقريبا يصل إلى دوار برج القلعة، وهو دوار المعروف سابقا بدوار الموت، باتجاه هذه المنطقة على يعني عمق تقريبا 1 كيلومتر. هنا يعني عم تتحدث تحكي. السلام عليكم. الله يعطيك العافية عم. السلام عليكم. اسم
2: ابو زكور.
1: عم تحكي لنا شو المشكله الحاليه؟
2: والله رحنا على الكازيه الاكسبريس قالوا معنا بنزين، يعني مسكرين ما جماعه، جينا لهون لقينا شوفت عينا. طيب معلش غليتوا بس امنوا لنا، ما بدنا شيء اكثر، يعني انه اخذتوا سعره مثل ما بدكم بس اعطونا، يعني ما بدنا نرجع نحس حالنا لسه عنا بازمه.
1: عم ابو زكور شو صار لك تقريبا واقف؟
2: يعني شغلت شي نص ساعه.
1: على كازيات موجودة لكن في باقي كازيات غير متوفر المادة.
2: ايه في منهم مسكرات، لكن ليش جينا كلياتنا لهون؟ نحن هالمادة إذا ما تأمنت ما خرج نشتغل ولا خرج ناكل ونشرب. يعني هي المادة مثل الخبز عنا.
1: مشكلة بالعموم أيضاً عايدة لكمية البنزين اللي انضخت خلال الفترة الماضية، تأثرت شيء بالبنزين السيء؟ ايش صار معك؟ صار معك شيء؟
2: والله العظيم ما وبس أنا، كثير سيارات راح الكولوس تبعها. عرفت علي؟ وحتى نزل عند أي مكنسيان، أي ورشة تصليح بتلاقي عنده 10 سيارات بس منزلين الكولاست،

0: اه الاجت دفعه بنزين ما هي كويسه، وهلا عم نضطر والله نحط شويه زيت وشويه اوكتان مع البنزين لحتى يمشي الحال.
1: حتى الان عم بتحطوا؟
0: ايه عم نخاف لاني عرفت علي، بس الحمد لله رب العالمين ماشي الحال لحد الان. بس انه بنزين نوعيته مثل اول لا، لاني صوت السياره عم يطلع فيه اوانس وبتطلع ما فيها حيل. الله
1: عم اذا كانت هذه مداخله من احد المواطنين في مدينه حلب للحديث حقيقه عن الازدحام بالدرجه الاولى وايضا عن نوعيه البنزين. هذه حقيقه النوعيه هي التي اثرت بشكل اساسي على عدد من الكازيات في المحافظه، والتي رفضت خلال الاسبوع الجاري ان تقوم بان تستلم اي كميه من البنزين، ما ادى فعليا الى ضغط على الكازيات الموجوده التي قبلت الاستلام، ريثما يحل حقيقه الامر بشكل كامل ويكون فعليا ملف البنزين يعني الصالح للاستخدام للسيارات قد عولج بشكل كامل. فيما حقيقة مشكلة المازوت كما ذكرت الديزل هي مشكلة مختلفة تتعلق بعدم وجود أي توريدات منذ فترة للمحطات،
2: طيب
1: محطات
2: إبراهيم
1: الوقود
2: كما
1: العاملة في محافظة حلب أدى إلى فقدان الكام مادة بشكل كامل.
2: طيب إبراهيم، ألا توجد هناك بوادر لحل هذه الأزمة، أزمة نقص المحروقات في حلب؟
1: حقيقة على مستوى البنزين كما ذكرت البنزين متوفر، لكن ما حصل أن بعض الكازيات رفضت الاستلام، هذا ما أخبرنا به. لكن على مستوى المازوت وغياب المادة بشكل كامل وعدم وجود توريدات منذ فترة، حتى الآن ننتظر منذ الصباح إلى هذه اللحظة أن يكون هناك تصريح رسمي عن الجهات المسؤولة تقوم بشرح ما حصل. نتحدث حقا عن المؤتمر الصحفي الذي حصل في 13 من العقد الذي عقد في 13 من الشهر الماضي بحضور وزير الطاقة وأيضا مدير الشركة السورية للبترول، والذين تحدثوا خلال هذا المؤتمر تحدثوا عن حل شامل يتعلق بإيجاد شرائح لمادة الديزل، الشريحة الأولى والشريحة المحسنة والشريحة المدعومة. حقيقة على الرغم من مرور شهر تقريبا على هذا المؤتمر الصحفي، حتى الآن أيضا لم تصل إلى أسواق حلب الشريحة المحسنة ولا الشريحة المدعومة، وبقيت حقيقة الشريحة النظامية التي فقدت اليوم بشكل مفاجئ دون وجود ربما تصريحات إن كان هناك مشكلة بالتوريد متعلقة ربما بيوم أو يومين، أم أن المشكلة قد تتضاعف خلال الأيام القادمة.
2: أشكرك على كل هذه التفاصيل إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. وأوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام الحالي، شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بانياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية، بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية لصالح الشركة السورية للبترول. وأوضح المصرف أن تنفيذ الاعتماد جرى بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى بهدف تأمين الأداة المصرفية اللازمة لتمويل الصفقة وتسوية العمليات التجارية المرتبطة بها. وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إدارة المشتريات الاستراتيجية عبر القنوات المصرفية الرسمية. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن إجراء المركز تطور مهم في آليات تمويل التوريدات النفطية وتسهيل التعاملات التجارية. بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي يضم 30 ممثلا عن 22 شركة ومؤسسة أمريكية وإقليمية ودولية فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير الهيئة أحمد رواد رمضان بالوفد في دمشق، حيث تناول الجانبان فرص التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم. وأوضحت الهيئة أن الزيارة تهدف للتعرف إلى البيئة الاستثمارية السورية واستكشاف فرص دخول السوق المحلية أو توسيع الأعمال فيها، وفتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية محتملة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا من أعضاء مجلس الشعب وصلوا إلى القنيطرة في أول زيارة رسمية من نوعها. وأضاف مراسلنا أن زيارة وفد أعضاء مجلس الشعب ستتضمن بعض الأماكن الأثرية والخدمية في القنيطرة، بالإضافة إلى الاطلاع على الواقع الذي تعيشه المحافظة ومتطلبات أبنائها. وتأتي الزيارة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي.
3: طبعا رسالتنا، نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمد جسور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية، وذلك قبل انسحابها من المنطقة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت وثق فيه تقرير أممي تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب السوري، مسجلا قرابة 280 حادثة توغل في شهر أيلول الماضي فقط. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس. وأوضحت القيادة أن المضبوطات والتي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أفادت مديرية إعلام الحسكة باختطاف ما تسمى بالشبيبة الثورية شابا من مكان عمله في شارع 60 بحي غويران في مدينة الحسكة بعد انتحالهم صفة أمنية. وأوضحت المديرية أن عملية اختطاف الشاب محمد محمود حسن البالغ 27 عاما جاءت على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري وضبط الأمن وفرض سيادة الدولة، مشيرة إلى أن الخاطفين أطلقوا النار بين قدميه في أثناء مقاومته، واعتدوا عليه بالضرب والإهانة وهددوه بالتصفية. وأضافت المديرية أن المختطفين سلموا الشاب إلى جهة الجريمة المنظمة التابعة للأسايش قبل أن يفرج عنه بجهود قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة. أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة بسبب الظروف الجوية الراهنة، وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. ويأتي القرار بالتزامن مع عاصفة غبارية ضربت المحافظة وتسببت بتدني مستوى الرؤية وفق ما أفاد به مراسلنا.
4: مع ساعات الصباح الأولى غطت عاصفة غبارية أجواء محافظة دير الزور متسببة بتدن حاد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
2: وفي إدلب تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بالمحافظة، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشة بريف المحافظة.

0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. محمد، مرحبا بك. إذن تخفيض لرسوم البناء في القرى المحاذية للجولان السوري المحتل، ما التفاصيل لديك؟
1: بالفعل يمان، يعني أقر يعني محافظ القنيطرة ويعني نقابة مهندسين القنيطرة طبعا بعد اجتماع سابق جمع بين نقابة مهندسي القنيطرة ونقيب المهندسين لسوريا ومحافظ القنيطرة، وقعت مذكرة تفاهم من أجل تخفيض الرسوم المكتب الهندسي، وهي التي كانت تفوق يعني 5 ملايين ليرة سورية على كل رخصة بناء 50 متر مربع، تكون من 50 متر مربع وما فوق، يعني تزيد المبالغ المالية والرسوم المالية على المواطن. بعد هذا الاجتماع وبعد يعني مناقشة الوضع المعيشي الذي يعيشه أبناء محافظة القنيطرة، خاصة القرى الحدودية المتاخمة لخط وقف إطلاق النار والتي تقع ضمن المنطقة العازلة من ريف القنيطرة الشمالي من بلدة جبات الخشب وصولا إلى ريف القنيطرة الأوسط باتجاه بلدة الحميدية، باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي صيدا الرفيد المعلقة وصولا إلى أقصى الجنوب من القنيطرة المنطقة الإدارية مع محافظة درعا، تم تحديد وتخفيض الرسوم إلى 50%، بينما كانت 5 ملايين على الرخصة 50 متر مربع، اليوم أصبحت 1.5 مليونين تقريبا حتى 100 متر، يعني تخفض الرسوم أيضا على هذه رخص البناء التي كانت يعني مبالغها تفوق 5 ملايين ليرة سورية. اليوم يعني المواطنون عندما يقدمون رخص بناء عن طريق البلديات وعن طريق المكتب الهندسي يتم تخفيض الرسوم، خاصة إذا أثبت أنه مقيم داخل هذه المناطق ضمن المنطقة العازلة ضمن المنطقة المتاخمة لوقف إطلاق النار، طبعا لتخفيف معاناة أهالي محافظة القنيطرة، خاصة هذه القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي يعني تتكرر فيها توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدا وتضييق على المزارعين والمدنيين هناك في هذه المنطقة، أيضا لتثبيت الأهالي ويعني من أجل إعادة بناء هذه المنطقة ومتابعة يعني استمرار أعمال البناء ضمن هذه المناطق، وهي يعني أهالي هؤلاء المناطق.

0: المناطق هم الذين يثبتون يعني أبناء محافظة القنيطرة ويثبتون يعني جذورهم في هذه الأرض منعا من النزوح ومنعا من التوغلات الإسرائيلية، وهذا الأمر يعني قد يقلل معاناتهم ويثبتهم في أرضهم. هذا يعني ما جاء في مذكرة التفاهم، واليوم بدأ تطبيق يعني هذا المرسوم وتطبيق هذا الاتفاق من خلال المكاتب الهندسية ومن خلال البلديات التي تقدم الرخص للمواطنين داخل المنطقة العازلة.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل مشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. أعلنت مديرية النقل في محافظة الرقة بدء عملها رسميا بعد استكمال التجهيزات الفنية وربط المديرية بالجهات المعنية، ويأتي ذلك بعد إغلاق دام أكثر من 13 عاما.
2: مديرية نقل الرقة باشرت عملها بتقديم الخدمات للمواطنين جميع أنواع الخدمات بما فيها شوف الاطلاع الخاصة بالمحكمة، وبما فيها وضع إشارة الرهن ورفع إشارة الرهن ووضع إشارة الدعوة على السيارات. طبعا من جهة الربط مع الجهات الثانية في عندنا المصارف لم تفعل من أجل عملية الدفع الإلكتروني، حاليا لم تفعل. قسم فرع المرور جهزنا المبنى جاهز كاملا للسماء، جاءت إدارة المرور واستلمت مكانها مشان نطلع براءة ذمة مرور للسيارات، لأنه براءة ذمة المرور شيء أساسي للسيارة. تجديد وترخيص الآليات إدخال أوروبي كله نشتغل إن شاء الله تعالى هاي الفترة. طبعا يظل عندنا إن شاء الله تعالى منطقة نبع السلام والإدارة الذاتية، الدم الجاري حاليا لم يكتمل، حين انتهاء الدمج كاملا سوف نقدم الخدمة التالية للمواطنين إن شاء الله بنبع السلام والإدارة الذاتية.
1: تواجه ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة الأحذية المستوردة، ما يضع الحرفيين أمام تحديات الاستمرار في مهنتهم والحفاظ على ورشاتهم.
3: تشهد ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب تراجعا حادا في مهنة عرفت بها المدينة لعقود وشغلت مئات الورش وآلاف الحرفيين. ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة يضعان هذه الصناعة أمام تحديات تهدد استمرارها.
4: الصعوبات اللي عم نعاني منها هي نفسها، ما تغير شيء، يعني الكهرباء، غلاء الكهرباء يعني، وبالإضافة عليها عم نضيف عليها الأمبير.

0: العامله صايره قليله لانه ما بتوفي مع العمال، اجورها بتكون قليله، ونحن اذا نعلي الاجور ما بتوفي معنا، يعني البضائع غليانه، كل شيء غليان، عم ترفع اجور العامل، شو مره بعت له اياها افضل قليله اجور العامل، ما بتوفي معه يعني.
1: يربط اصحاب الورش ارتفاع الاسعار محليا بزياده تكاليف الجلود والمواد الاوليه، فضلا عن اجور العمال وفواتير الكهرباء، في ظل ساعات التقنين الطويلة والاعتماد على المولدات. في المقابل تغرق الأسواق بأحذية مستوردة من الصين وتركيا بأسعار أدنى، ما أدى إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي رغم جودته.
2: أنا جيت بعد التحرير قلت بلدي أحق من غير بلد، جبت مصراتي جبت شغلي نزلنا لهون نفتح شغل، فقالي من هذيك الفترة لحديت الآن على خسارة، المبلغ اللي جايبه راي يخلص، لكن المشكلة عم بتجيب العامل ما عم يرضى، عم بتجيب البضائع غالية، عم بتنزل القطع عند التاجر، عمال التاجر بيقول لك يا أخي أنا عندي بضاعة، عندي بضاعة بتجيني من الصين أرخص من عندك، فهذا السبب اللي عمال بيخلي المسرحة ترجع لورا.
1: يرى تجار أن الإقبال على الأحذية المستوردة لا يرتبط بالسعر فقط، بل بقدرتها على تحقيق هامش ربح أفضل، إلى جانب تنوعها وتوفرها بأسعار تنافسية تلبي رغبات المستهلكين.
3: بالنسبة للبضاعة الأجنبية أو الوطنية بصراحة الناس يعني حسب مقدرتها الشرائية عم تطلب، لكن الأغلب عم يطلب القطعة الصينية لجودتها بصراحة ونظافة شغلها. القطعة الوطنية شوي تعبانة عم بتصير بالنسبة للأحذية، جودة الأحذية شوي تعبانة بسبب قلة المواد الأولية والماكينات وتحسين جودة العمل يعني في المعامل والمصانع.
1: مع استمرار هذه التحديات اضطر عدد من الحرفيين إلى إغلاق ورشهم أو ترك المهنة نهائيا، في حين يبتعد جيل الشباب عن تعلمها، لتواجه واحدة من أعرق حرف حلب خطر الانحسار بعد عقود من حضورها في الأسواق المحلية ومنافستها المنتج الأجنبي.
4: بدأ مزارعون بريف إدلب موسم قطاف الزيتون وسط توقعات بإنتاج وفير، حيث تقدر نسبة حمل الأشجار بنحو 85% بالتزامن مع استمرار عمليات القطاف وفرز الثمار تمهيدا لتسويقها وعصرها.
5: تحت ظلال أشجار الزيتون يقلب أبو أحمد ثمارها بين كفيه، متفحصا درجة نضجها استعدادا لبدء موسم قطاف طال انتظاره. الصوراني أو المعري كما يعرف محليا من أبرز الأصناف التي تشتهر بها إدلب، إلى جانب أصناف ثانوية أخرى مثل أبو شوكة الانصاصي الزيتي والشامي، تختلف خصائصها واستخداماتها.
6: في مؤتمر جدة سنة 1910 صدر قرار من المؤتمرين الاقتصاديين أنه مدينة إدلب هي الأفضل في العالم بموسم الزيتون وطعمه ونوعيته وإنتاجه. موسم جيد السنة الحمد لله، زيتون كويس والزيتون فيه إنتاج، وهلق من هون وهيك بيبدأ العالم بقطف الزيتون، يعني عادة في بداية أواخر شهر تشرين أول بيبدأ قطف الزيتون، فنحن هلق بداية السام نلم النتر ونشتغل حسب العادات المتبعة في إنتاج الزيتون.
5: تتباين مواعيد القطاف بين مناطق المحافظة تبعاً لنوع الزيتون ودرجة نضج الثمار والظروف المناخية. تخصص بعض الثمار للمائدة وتنقل أخرى إلى المعاصر، فالصوراني يصلح للتخليل والعصر معاً، في حين يخصص الحلبي أو المجهول لإعداد المؤونة.
7: أنواع الزيتون له كذا نوع زيتون، في المعري في الصوراني في احنا في ناس يعني كل منطقة لها مسميات، في احنا نقول الحلبي يعملوا لنا المكلس المونة، في للدق في للعصر، هذا النوع اللي عم نشتغل نحن فيه هذا صالح للعصر يعني حصرا. في ناس تفرز مثلا منه أنواع، في ناس تحبوا كمان تشيلوا منه للمونة، يفرزون منه أنواع الأخضر يشيلونه للموال ينزلونه مثلا على سوق الهال.
5: يصف المزارعون محصول الأشجار هذا العام بالجيد مقارنة بالمواسم السابقة، آملين أن ينعكس تحسنه على مردود يساعدهم في تعويض تكاليف العناية بالأشجار والقطاف.

0: وسط أشجار مثقلة بثمارها تبدو إدلب أمام موسم وفير يبشر بالخير، لكن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة أرباحاً أكبر للمزارعين أو أسعاراً أقل للمستهلكين، ليبقى الموسم مرهوناً بتطورات السوق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: نفت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الاتهامات المتداولة بشأن مداهمة منازل ومصادرة حطب التدفئة من الأهالي خلال حملة حراجية في منطقة عين الكروم بريف حماة. وأفادت الهيئة في بيان لها أن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات واتهامات بحق العاملين في مديرية الحراج غير صحيح ولا يعكس حقيقة ما جرى، مشيرة إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق مع إدارة المديرية وقسم ناحية عين الكروم لضبط مخالفات تجميع الحطب وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة. وشددت الهيئة على احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو التشهير بالعاملين لديها.

نعت وزارة الثقافة السورية الشاعرة والرسامة فاطمة السوادي التي توفيت في مدينة إسطنبول بعد معاناة مع مرض السرطان، تاركة إرثا أدبيا وفنيا وحضورا بارزا في المشهد الثقافي السوري. المزيد عنها في المادة الآتية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى هدنة للطاقة على أن تدخل حيز التنفيذ فورا. وقال ترامب عبر صفحته على منصة تروث سوشيال إن الجانبين وافقا على وقف استهداف منشآت الطاقة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نطاق الاتفاق أو آلية تنفيذه، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من موسكو أو كييف بشأن التوصل إلى الهدنة. أفاد مسؤولان أوروبيان لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أوكرانيا من وقف دعمها استخباريا إذا لم تتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية. وأضافت الشبكة أن واشنطن حذرت كييف كذلك من وقف شراء أوروبا أسلحة أمريكية لها إن واصلت هجماتها. وبحسب الشبكة فقد وجهت هذه التحذيرات من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مسؤولين في أوكرانيا وأوروبا، وشملت اتصالات مباشرة من الجيش الأمريكي بقادة عسكريين أوكرانيين.

لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، مرحبا بك. إذا تحذيرات أمريكية لأوكرانيا من استهداف مصادر أو منشآت

0: الطاقة الروسية. ما ردود الفعل عندك في موسكو؟
1: مرحبا يامال. يجب الذكر بالأول أن الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نفى أن تكون لديه أي معلومات حول الاتفاقية المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التوصل إلى هدنة روسية أوكرانية في مجال الطاقة، وقال إنه يقدر لدرجة بعيدة الجهود الأمريكية الساعية إلى التسوية، وقال إن العملية التفاوضية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا مستمرة، وأكد أن الكريملين سيوفي بتفاصيل الاتفاقية في حال تم التوصل إليها. أما بالنسبة للتهديد تهديدات ترامب المزعومة لكييف حول وقف محتمل للدعم الاستخباراتي حسب ما تداول في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية بناء على مصادر دبلوماسية، فإن وسائل الإعلام الفيدرالية تناولت كذلك هذه التسريبات، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات وهذه الأخبار المتداولة تبقى على مستوى التحليل أو التسريبات، ولم يتم تأكيد من قبل أي جهة رسمية إن كان في موسكو أو إن كان في كييف على صحة هذا الموضوع، كما أن الخبراء تباين الخبراء في تقديرهم لطبيعة هذا التهديد، فالبعض في روسيا يزعم بأن هذا التهديد كان بشكل واضح ومباشر، لكن البعض الآخر يزعم بأن الولايات المتحدة ذكرت يعني بأن هذا التهديد كان على شكل التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم الدعم الاستخباراتي لكييف منذ بداية ما يسمى بالعملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك تعتبر واشنطن الدعم الرئيسي أو الممول الرئيسي للسلاح الأوكراني، بالإضافة طبعا إلى المساعدات الغربية، فبالتالي هناك قراءات متباينة لهذه التسريبات، وحتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي أو نفي لصحة هذه المعلومات. إلى ذلك فقد أكد الكريملين على أن موسكو مستعدة لوقف توجيه الضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية المتعلقة بقطاع الطاقة فقط ليوم واحد في حال كانت كييف تعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية هناك. في نفس الوقت فإن الرئاسة الأوكرانية كذلك بدت وكأنها مستغربة بعد إعلان دونالد ترامب توصل موسكو وكييف إلى الهدنة في مجال الطاقة، لكن كييف أكدت على نعم.
0: طيب أشكرك على كل هذه التفاصيل ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو، شكرا لك. رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإعلان عن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وأعربت كالاس عن تطلعها لاتفاق لا يؤدي إلى سقوط قتلى، وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ودعت كالاس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحث واشنطن على ذلك حتى تنتهي الحرب بين الجانبين بشكل فعلي. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا

0: لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. وزير الخارجية يبحث في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء القطري تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. فرع مكافحة المخدرات في حمص يعلن ضبط 250 ألف حبة كبتاجون وكمية من الماريجوانا المخدرة قادمة من لبنان. المجلس الدستوري في لبنان يرد الطعن المقدم ضد قانون العفو العام مع إدخال إيضاحات تفسيرية. الدفاع المدني يحذر من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظات المنطقة الشرقية مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

0: بحث وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ينضم إلينا عامر عاصي مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق. عامر أهلا ومرحبا بك. إذن ماذا لدينا أيضا من تفاصيل عن هذه الزيارة وما خرج عن هذا اللقاء؟
1: نعم فرات، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية لسانا بأنه وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الدوحة القطرية، التقى رئيس مجلس الوزراء، تبحثا الطرفان بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير هذه العلاقات وأن يكون هناك زيارات متبادلة وتشاور في بعض القضايا التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار لكلا البلدين. أيضا يعني تشاور الطرفان في آخر التطورات الإقليمية التي يعني تطفو على سطح هذه القضايا، وكان هناك يعني حديث عن يعني إعادة العلاقات وتفعيلها بين البلدين. الدبلوماسية السورية يعني تسعى بشكل كبير لإعادة ربط وتفعيل سوريا مع دول الجوار وخصوصا يعني بشكل على الخصوص مع دول الخليج. هناك علاقات كثيرة وزيارات كثيرة في الآونة الأخيرة، كانت الرئيس السوري أحمد الشرع زار المملكة العربية السعودية قبل أيام، وفي اليوم الماضي اتصل وزير الخارجية السوري سعد الشيباني بوزير الخارجية السعودي، تبادلا الحديث وآخر التطورات الإقليمية. أكد وزير الخارجية السوري سعد الشيباني تضامن الجمهورية العربية السورية مع السعودية في مواجهة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية. أيضا أكد على أن أمن السعودية مرتبط وجزء لا يتجزأ من أمن سوريا.

0: المنطقة وعزة بضحايا بضحايا الذين سقطوا بمطار الرياض نتيجة استهداف الحوثيين في الأيام في اليومين الماضيين.
1: شكرا عامر العاصي، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. انضم إلينا الآن محمد سليمان الباحث السياسي معنا من دمشق، أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يعني من أين تأتي أهمية هذه الزيارة خصوصا في هذا التوقيت بحسب ما تابعت ورصدت؟
2: تحياتي لكم أستاذنا العزيز والأستاذ المشاهدين. يعني بالنسبة لهذه الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في هذا التوقيت، جزء منها مرتبط بما يجري في المنطقة. يعني اليوم أهلنا وإخوتنا وأشقاؤنا في قطر هم جزء من أو جزء متضرر من الصراع الحاصل في المنطقة، ولذلك من الضروري أن يكون هناك تواصل مع الدول الحليفة مع الدول الصديقة. لذلك كان هناك زيارات مستمرة ما بين قطر وما بين سوريا. يعني هناك كثير من الملفات تحتاج إلى مناقشة على أعلى مستوى، تحتاج إلى أن يكون هناك متابعة لها. يعني دعني أبدأ بالمسائل السياسية والدبلوماسية. يعني اليوم قطر تريد أن أو تسعى لحشد الجهود الدولية من أجل أن تحيد نفسها وأن تخفف المضار والأضرار التي لحقت بها نتيجة الصراع الحاصل في المنطقة، الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وبالتالي التواصل مع سوريا قد يتيح فرص عديدة، منها حشد الجهود الدولية، إن كان سوريا، إن كان السعودية، إن كان الأردن، إن كان دول المنطقة المتضررة من هذا الصراع، وبالتالي زيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تقوم بإجراءات لتخفيف هذه الأضرار عن دول المنطقة. يعني أيضا هناك ملفات اقتصادية مرتبطة بما يحصل. يعني اليوم قطر قد أوقفت بشكل تقريبا شبه تام إنتاج الغاز نتيجة الهجمات التي تعرضت لها منشآتها ونتيجة إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هي ستسعى إلى التواصل مع الأشقاء ومع الدول الحليفة والصديقة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة. يعني قد يكون هناك، رغم أنه مكلف، ولكنه قد يكون حل مؤقت أو حل إسعافي، أن يكون هناك نقل للغاز القطري المسال عبر البر، أو إيجاد طريقة لإنشاء خطوط تمر هذه الخطوط باتجاه سوريا ومن ثم البحر الأبيض المتوسط. أيضا أحد أهداف هذه الزيارة هو حشد المساعدات الدولية. يعني اليوم أيضا سوريا لا تزال يعني الوضع الاقتصادي فيها لا يزال راكد، وبالتالي تحتاج إلى مساعدات اقتصادية أو تحتاج إلى استثمارات كبرى. هذه الاستثمارات لا أحد يستطيع تقديمها إلى أهلنا في دول الخليج في ظل الظروف الراهنة، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي هم دعموا سوريا سياسيا، أعطوا سوريا الشرعية السياسية الدولية، ولكنهم لم يعطوها الدعم الاقتصادي، وهذا من يعني خصوصا في ظل ما تمر به الأزمة يزيد الخناق على سوريا. وبالتالي المساعي الدبلوماسية وحدها لن تكفي الدبلوماسية السياسية، وإنما أيضا تحتاج إلى دبلوماسية اقتصادية. ولذلك قد يكون هناك ملفات اقتصادية قد نوقشت وقد نوقشت بين الطرفين. أيضا أحد هذه أهداف هذه الزيارة في قطر وفي دول المنطقة لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني هي أيضا ليس فقط المسائل الدبلوماسية، وإنما أيضا المسائل القنصلية. يعني هناك مسألة منح الفيز، مسألة المعاملة بالمثل بين البلدين، مسألة الجوازات والعبور. يعني هذه المسائل هي مهمة في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الحالي بالنسبة لسوريا. يعني سوريا اليوم هي بوابة برية وبحرية بالنسبة لدول المنطقة، وبالتالي تسهيل الإجراءات القنصلية على الدول الشقيقة والدول الصديقة والحليفة لسوريا، هذا من شأنه أن يعزز مكانة سوريا السياسية والاقتصادية، ومن شأنه أيضا أن ينشط الحركة. يعني تصبح سوريا هي بوابة العبور البرية والبحرية لدول

المنطقة، وهذا سيساعدها على تحسين الوضع الاقتصادي، سيساعدها على استقطاب وجلب كمية أكبر من إن كان المستثمرين أو رجال الأعمال أو حتى السياح أو حتى الراغبين ب

المفقودين في ليبيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدينة بنغازي الليبية أمس. وبحسب وزارة الخارجية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما افتتاح القنصلية السورية في بنغازي وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين.

0: شهدت أسواق مدينة الحسكة حالة من الارتباك بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم من الليرة السورية، على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصرافة المعتمدة لدى المصرف المركزي عن استلامه. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاضطراب انعكس على حركة الأسواق وسط ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة الجديدة، إذ بلغ سعر المبيع 144 ليرة للدولار الواحد مقابل 148 ليرة للشراء بحسب الأسعار المتداولة في الأسواق. وأثارت هذه التطورات مخاوف المواطنين والتجار من تأثير الشائعات على المعاملات اليومية والقدرة الشرائية. نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في مجلس محافظة الحسكة خالد إبراهيم صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتبار يوم الثلاثاء موعدا نهائيا لتبديل العملة السورية القديمة أو وقف التعامل بها، وأكد إبراهيم عدم صدور أي تغيير على الإجراءات المعتمدة للتعامل بالعملة القديمة وسحبها من التداول، موضحا أن أي تعديلات تبقى مرتبطة بقرارات الجهات المالية الرسمية المختصة على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الشائعات المتداولة تسببت بحالة من الارتباك لدى المواطنين والفعاليات الاقتصادية وانعكست على سعر صرف العملة القديمة، داعيا إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير المؤكدة والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات لا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود لنفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. وأوضح مراسلنا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوافرها بكميات محدودة. وفي السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين لتدني جودة الكميات المتوافرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة. ينضم إلينا الآن إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معنا من إدلب ليضعنا في صورة الوضع وتطورات المشهد بسبب يعني نفاد تقريبا لمادتي المازوت والبنزين في إدلب وحلب. نتحدث عن إدلب الآن، إبراهيم كيف هو الحال لديك؟
1: نعم فرات، حقيقة يعني منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن يعني تشهد مناطق الشمال السوري عموما سواء كان مناطق إدلب أو حتى مناطق حلب يعني انفقاد أو فقدان عفوا لبعض يعني المواد الأساسية للمحروقات مثل يعني مثل الديزل بشكل أساسي، إضافة إلى الازدحام على بعض الكازيات التي تحتوي على البنزين، وهذا بالنسبة لمدينة حلب. بالنسبة لمناطق إدلب تحديدا يعني منذ ساعات الصباح أنا كنت في جولة يعني على عدد من محطات الوقود المتواجدة في أرياف إدلب وحتى يعني مدينة إدلب والشمال السوري. المعلومات المتوفرة لدينا وبحسب ما شاهدناها أيضا أن مادة الديزل هي مفقودة بالفعل، بعض المحطات تحوي على يعني مخزون احتياطي كما تسميه يعني هذه المحطات، خصصته بشكل أساسي إلى الإسعاف يعني الشرطة القوات الأمنية التي تحتوي على أو تحوي على قسائم يعني في تلك المناطق من أجل يعني تسيير عمل يعني الآليات الأهم فالأهم. أما بالنسبة لباقي يعني المحطات هناك ازدحام على بعض المحطات التي تحتوي على مادة الديزل أو ما تبقى من مادة الديزل، أما بالنسبة لمحطات أخرى فكانت قد أغلقت بشكل كامل لعدم توفر يعني البنزين أو حتى الديزل. لكن أغلب المحطات المتواجدة في أرياف إدلب يعني وجدتها يعني بشكل عام يعني تحتوي على مادة الديزل، لا يوجد هناك مادة البنزين، لا يوجد هناك أي يعني ازدحام على موضوع البنزين بشكل أساسي إلا بعض يعني المحطات التي لم تقم بعملية يعني توريد يعني دفعات جديدة من البنزين بسبب يعني رداءة هذه المادة خلال الأيام الماضية، وهناك ترقب بالفعل أن يكون هناك يعني توريد لمواد يعني جديدة. لكن آخر المعلومات التي حصلت عليها فرات أيضا قبل ساعة من الآن، هناك الحديث عن عمليات توريد لمادة الديزل ستكون خلال يعني ربما الساعات المقبلة يعني في كل من حلب وإدلب وحتى مناطق الشمال السوري، لأن بحسب ما علمت

0: أن من تقريبا من محافظة حماة تحديدا إلى الشمال السوري وصولا إلى الحدود السورية التركية، أغلب الكازيات المتواجدة على طريق الدولي M5 لا تحوي على مواد يعني الديزل بشكل أساسي، وبالتالي سيتم توريد يعني المحروقات خلال يعني ربما الساعات المقبلة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، لأن هناك عملية يعني إفراغ لشحنة من المحروقات الآن في مناطق يعني الساحل السوري وتحديدا في طرطوس.
1: طيب شهدنا في حلب واللاذقية على وجه الخصوص إبراهيم منذ يعني أيام، وما زالت مستمرة الأزمة إلى حد الآن، موضوع البنزين الأحمر، هل عانت محافظة إدلب كذلك يعني من هذه المادة التي سببت بتعطل كثير من الآليات للمواطنين؟
0: فرات كل المحافظات السورية عانت حقيقة من هذا البنزين الذي كان لونه أحمر وكان يحوي على مواد لزجة، هذه المادة بشكل أساسي قد تسببت في الكثير من الأعطال سواء كان هنا في محافظة إدلب أو اللاذقية أو حلب أو حتى في محافظة دمشق وكل المحافظات السورية، لأن دفعة هذه البنزين التي أتت لم تأتي إلى يعني منطقة محددة، إنما أتت إلى كل محطات الوقود المتواجدة في سوريا، وبالتالي هنا تفاوتت عملية يعني سحب أو الكثافة المتواجدة في سواء كان في دمشق تختلف عن مناطق إدلب. هنا في مناطق إدلب يعني بالفعل كانت هناك هذه المادة، في بداية الأمر تم توزيع البنزين الأحمر، بعدها أتت دفعة ثانية وكان باللون الأصفر، تحدثت بعض المصادر أنه أيضا يعني جودته منخفضة نوعا ما لكنه كان أفضل حقيقة من سابقه. أنا اليوم تحديدا يعني حقيقة قمت بتعبئة البنزين بنفسي، يعني بعد تقريبا حوالي 5 أيام كنت يعني حقيقة نقتصر في موضوع التنقلات بسبب يعني أن هذا النوع من الرديء حقيقة من البنزين الذي أدى إلى يعني تأخر الكثير من الموظفين بسبب يعني تعطل آلياتهم هنا في المنطقة سواء كان في إدلب أو غيره، وبالتالي أنا اليوم قمت بعملية تعبئة للبنزين كان باللون الأصفر، تحدثوا أن يعني هذا البنزين هو يعني أفضل من سابقه لكن يبقى له يعني رائحة مختلفة حقيقة يعني فرات عن يعني البنزين الذي كنا نستخدمه في وقت سابق، لكن حقيقة يعني هو أفضل من البنزين الأحمر الذي بدأ يعني يتوقف توريده أو توقف توريده بشكل فعلي في محطات
1: طيب
0: الشمال
1: إبراهيم لو سمحتي
0: محافظة سوريا على أن يكون هناك أيضا بيانات رسمية.
1: اليوم موضوع هل يمكن أن نربط لربما بحسب متابعتك أنت على الأرض يعني موضوع نفاد المازوت والبنزين على وجه الخصوص البنزين بموضوع سحب هذه المادة التي تسببت بأعطال كثيرة كما يعني ذكرت، هل ربما هذا هو السبب يمكن أن نعلل أنه كان وراء نفاد هذه المادة في إدلب مثلا؟
0: نعم حقيقة فراد لا يمكن ربط الموضوع بشكل مباشر، وحسب يعني ما اطلعنا عليه بشكل أساسي مادة المازوت هي لم يسبقها أي أعطال ولم يسبقها أي تمهيد بعملية القطع، إنما فجأة حدثت عملية القطع. سألنا أحد المحطات هنا المتواجدة في ريف إدلب قال بشكل أساسي أن عملية التوريد فقط هي التي تأخرت، أن هناك يعني من المتوقع أن يكون توريد هذه الكازية يوم أمس أو قبل يوم أمس يعني خلال يومين الماضيين تأخرت عملية التوريد مادة الديزل إلى الكازيات، وبالتالي بدأت هذه الكازيات تستخدم يعني المنفوذ الاحتياطي يعني الاحتياط المتواجد في هذه الكازيات بدأ يتم العمل عليه، وبالتالي بعض الكازيات أغلقت لأنها لم يعد لديها أي يعني محروقات من الديزل أتحدث بشكل أساسي، فيما يعني الكازيات التابعة للحكومة الطيبة تحديدا كانت تحتوي على هذه الوقود لكن بدأت تقتصر على كميات للأهالي. اليوم يعني ظهرا تقريبا كانت هذه الكميات مخصصة فقط لأصحاب القسيمة، وأتحدث هنا عن سيارات الإسعاف، سيارات وزارة الداخلية، الدفاع التي يعني تتحرك هنا في المنطقة ولها أهمية كبيرة، وبالتالي خصصت لهم حتى يعني هذه الكميات من الوقود المتبقي.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل والإحاطة إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب. أفادت الشركة السورية للبترول بأن 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية توجد حاليا في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية. أوضحت الشركة السورية للنفط في تصريح لوكالة سانا أن من بين النواقل 6 نواقل محملة بمادة الديزل و9 نواقل محملة بالبنزين، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز توافر المشتقات النفطية. أعلنت

0: الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح ل 23 سفينة في مرفأ بنياس منذ بداية العام الحالي. شملت إصلاحات هيكلية وميكانيكية وصيانة المحركات والمعدات الفنية، إلى جانب إجراء تعديلات فنية على بعض السفن. وأشارت الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير مرفأ بنياس ورفع جاهزيته التشغيلية وتحسين خدماته وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة السفن والنواقل النفطية، بما يدعم نشاط النقل البحري ويسهم في خدمة الاقتصاد السوري. أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول اعتماد مستندي منذ 14 عاما لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية لصالح الشركة السورية للبترول. أوضح المصرف أن تنفيذ الاعتماد جرى بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى بهدف تأمين الأداة المصرفية اللازمة لتمويل الصفقة وتسوية العمليات التجارية المرتبطة بها. وأشار إلى أن الخطوة تهدف إلى دعم استمرارية الإمدادات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز إدارة المشتريات الاستراتيجية عبر القنوات المصرفية الرسمية. بدورها ذكرت الشركة السورية للبترول أن إجراء المركزي تطور مهم في آليات تمويل التوريدات النفطية وتسهيل التعاملات التجارية. أعلن فرع مكافحة المخدرات في حمص ضبط 250 ألف حبة كبتاجون وكمية من الماريجوانا المخدرة كانت قادمة من لبنان. وأوضح الفرع أن العملية أسفرت عن توقيف اثنين من المهربين بالجرم المشهود بعد رصدهما ومتابعتهما والعثور على المواد المخدرة بحوزتهما. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا من حمص. أنور أهلا بك. إذن نتحدث بحسب ما أعلن فرع مكافحة المخدرات عن ضبط 250 ألف حبة كبتاجون إلى جانب طبعا كمية من الماريجوانا المخدرة كانت قادمة من لبنان. ما التفاصيل لديك عن هذه العملية أنور؟
1: نعم فرات، بالفعل قبل قليل قدمنا من فرع مكافحة المخدرات ورصدنا الكمية التي تم العثور عليها من قبل إدارة الفرع. نتحدث ربع مليون حبة كبتاجون مخدر إضافة إلى كمية من الماريجوانا كانت قادمة من لبنان، وتم رصد المهربين الذين استخدموا هذه الكمية وكانوا يعدونها للترويج داخل مدينة حمص وريفها، إضافة إلى أيضا نقل كميات منها أخرى وتجهيزها للتهريب. كمية كبيرة لا تعد الأولى خلال الفترة الأخيرة، كان هناك عدة عمليات مؤخرا كلها كانت تشارك بأنها الكمية التي يتم العثور عليها أو يتم مصادرتها من قبل إدارة فرع مكافحة المخدرات هي كميات كبيرة جدا، أرقام ضخمة من الحبوب المخدرة التي لا تزال يعني تصل من ذات المنطقة لتحلق الحدود السورية اللبنانية الطويلة والمعقدة وذات التضاريس الجغرافية الصعبة التي تمكن ربما عصابات المخدرات من استمرار نشاطها وإيصال محاولة إيصال كميات من هذه المواد إلى سوريا. طبعا حمص كونها تقع في وسط سوريا إضافة إلى الحدود الطويلة التي تربطها بلبنان، إضافة أيضا لنشاط العصابات في الجانب السوري داخل هذه المحافظة كونها يعني بسبب موقعها من جهة وبسبب أيضا قيام هذه العصابات بربط الشبكات ليس فقط داخل سوريا ولكن إيصال جزء من البضائع إلى دول الجوار أيضا، عمليات مستمرة ولكنها تتكثف وتزداد خلال الآونة الأخيرة، والوجهة دائما هي الحدود السورية اللبنانية التي كانت مسرحا خلال الأشهر القليلة الماضية لعدد من عمليات تهريب، سواء على جانبي الحدود هناك عمليات تهريب سلاح بشكل كبير تنطلق من سوريا وصولا إلى لبنان، وهناك العكس، هناك كميات كبيرة من المخدرات تأتي قادمة من لبنان وصول إلى سوريا ومن ثم إيصالها إلى دول أخرى. نتحدث عن مادة الكبتاجون التي تصنف كمادة مخدرة يتم
0: شكرا جزيلا، سأكتفي بهذا القدر. شكرا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حمص. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس. وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط نفذتها

0: قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصلة 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا من أعضاء مجلس الشعب وصلوا إلى القنيطرة في أول زيارة رسمية من نوعها. وأضاف مراسلنا أن زيارة وفد أعضاء مجلس الشعب ستتضمن بعض الأماكن الأثرية والخدمية في القنيطرة، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الذي تعيشه المحافظة ومتطلبات أبنائها. وتأتي الزيارة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي.
1: طبعا رسالتنا، نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمد جسور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وأضاف المراسل أن القوات المتوغلة أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية، وذلك قبل أن تنسحب من المنطقة.

قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن المجلس الدستوري في لبنان رد الطعن المقدمة ضد قانون العفو العام رقم 70 مع إدخال إبطال جزئي وإيضاحات تفسيرية لبعض مواده، يصبح بذلك نافذا وقابلا للتطبيق. وبحسب مراسلتنا فقد أقر قانون العفو في 12 من آب من العام الجاري، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 من آذار، في حين يقدر عدد المستفيدين منه نحو 4000 شخص، بينهم متعاطو ومروجو المخدرات غير المنظمين وبعض حالات إخلاء السبيل. ويستثني العفو جرائم القتل والإرهاب والاعتداءات على الجيش والفساد، إضافة إلى أحداث مرفأ بيروت، في حين أطلقت النيابة العامة التمييزية غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات لإعداد ملفات الموقوفين والمحكومين تمهيدا للإفراج عنهم. أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء، والذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، ومؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف

0: بقية السجن. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معي من بيروت. مايا أهلا بك. إذن إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام في السجن وذلك بعد 30 يوما من انطلاق هذا الإضراب، حدثينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معك مايا.
1: نعم أفراد، فعلا أردت المجلس الدستوري الطعن بقانون العفو العام مع التعديل على بعض المواد في قانون العفو العام ليصبح هذا القانون نافذا وقابلا أيضا كي يتم التقدم فيه وكي ينفذ، ولكن هذا لم يأتي ولم يلقى استحسان عدد كبير من السجناء في سجن رومية وخارج سجن رومية الذين ينفذون إضرابا عن الطعام وعن الدواء، ومع ذلك تم الإعلان عن التوقف عن الإضراب وبالتالي الانتهاء إلى مرحلة جديدة وهو الإعلان بأن السجناء الذين يضربون عن الطعام اليوم وعن تناول الدواء دخلوا في مرحلة جديدة وهو مرحلة الرد على المجلس الدستوري، وبالتالي هذا القرار لم يلقى استحسان عدد كبير من السجناء بسبب أن هناك ما يسمى بتحفظ دستوري أو تحفظ تفسيري قام فيه المجلس الدستوري. كان من المقرر أن يتم التعديل هذه البنود في المجلس النيابي، ولكن قام المجلس الدستوري برد الطعن وأيضا مع التعديل على بعض المواد. هذه المواد هي بالأصل يعني من مخول أن يتخذها المجلس النيابي بحسب القضاء وليس المجلس الدستوري، ولكن هناك يعني عدد من السجناء لن يستفيدوا من هذا القانون ولن يستفيدوا من رد الطعن من قبل المجلس الدستوري، وعلى الرغم من أن عدد كبير بالأساس من السجناء لن يستفيدوا أصلا من قانون العفو العام بما فيهم يعني الذين عليهم دعاوى قضائية بمقاتلة ومحاربة الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ولكن كان عدد كبير من هؤلاء سيستفيدون من تخفيض السنوات السجنية، وبالتالي اليوم رد الطعن بهذه الطريقة لن يستفيد عدد كبير من السجناء من تخفيض السنوات السجنية، وبالتالي ستبقى السنوات السجنية للعديد من السجناء قائمة على ما هي عليه بالأساس. هناك تحفظ على العديد من المواد، ولكن أيضا هناك في المقابل أن سيشمل جماعة المخدرات إضافة ليس تجار المخدرات ولكن الذين يتعاطون والذين يروجون للمخدرات إضافة أيضا أن عددا ما يقارب من بين 2000 إلى 4000 شخص من السجناء في لبنان سواء من الجنسية السورية أو اللبنانية سيستفيدون من قانون العفو العام. الإجراءات القضائية اليوم باتت أقرب للتنفيذ بعدما يقارب نصف ساعة سيتم نشر هذه المواد بشكل تفصيلي وسيتم تفعيل هذا القانون بشكل أن يصبح نافذا ويصبح فاعلا ويستفيد منه أكبر عدد من السجناء الذين سيستفيدون. البيان الذي نشره عدد كبير من السجناء الذين اليوم أعلنوا انتهاء الإضراب والانتقال إلى مرحلة جديدة باركوا لمن شملهم قانون العفو العام، ولكن هم على مطالبهم حتى الساعة بأن عدد كبير كان سيستفيد، ولكن ما يسمى بالتحفظ التفسيري الذي قام به المجلس الدستوري منع عددا لا بأس به من السجناء من الاستفادة من هذا القانون.
0: نعم شكرا جزيلا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت. حذر الدفاع المدني من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ودعا الدفاع المدني في بيان المواطنين وبخاصة مرضى الجهاز التنفسي إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية وضرورة استخدام الكمامات الطبية والنظارات الواقية، إضافة إلى دعوة السائقين للتخفيف من السرعة وإضاءة مصابيح المركبات. وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قد قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. ينضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا معنا من دير الزور. مصعب إذن إلى

0: أين وصلت هذه العاصفة الغبارية التي تضرب المنطقة الشرقية في سوريا؟
1: سيأتي لك فرات ولمشاهدينا الكرام. العاصفة حقيقة غطت محافظة دير بشكل كامل بعد ساعات الفجر الأولى، واستمرت قرابة 3 ساعات. تراجعت خلالها الرؤية إلى مستويات متدنية كادت تنعدم في بعض المناطق فرات، وتسببت بإصابات، يعني تسببت العاصفة بإصابات طفيفة وحالات صحية محدودة، فيما علقت مديرية التربية الدوام المدرسي في عموم محافظة دير الزور حفاظا على سلامة الطلاب وسط تحذيرات من تقلبات جوية محتملة خلال الأيام المقبلة. طبعا العاصفة التي بدأت بعد أذان الفجر تسببت باضطراب الحركة في بعض الطرق، سجلت على إثرها إصابات طفيفة، بينها إصابة رجل كان يقود دراجة نارية، نقل على إثرها إلى المستشفى الوطني في دير الزور وتلقى العلاج اللازم. كما أيضا استدعت بعض الحالات الصحية المرتبطة بالربو وصعوبة التنفس استعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية فرات. أيضا اتجهت العاصفة شرقا نحو مناطق في ريف محافظة دير الزور وصولا إلى الحدود السورية مع العراق وفق المعلومات التي وردتنا. طبعا مع اقتراب الساعة 9 صباحا بدأت العاصفة بالانحسار عن دير الزور. أمام هذه الظروف الجوية التي رافقت العاصفة، أعلنت مديرية التربية تعليق الدوام المدرسي في عموم محافظة دير الزور في خطوة هدفت إلى حماية الطلاب والحد من تعرضهم لمخاطر الغبار وتراجع الرؤية. أيضا كانت الحركة قليلة جدا في شوارع دير الزور إلى أن حسرت العاصفة وعاد الأهالي إلى أعمالهم. خرجت السيارات وكذلك المارة خرجوا. انتهت العاصفة تقريبا قرابة 9، كان هناك تحذيرات فرات سابقة منذ قرابة الشهر تقريبا من قبل وزارة الطوارئ والكوارث. حذرت دير الزور والرقة والحسكة ومناطق من حلب، حذرت من عواصف مطرية مصحوبة ببرق ورعد، وممكن أن يكون هناك عواصف هوائية شديدة وأيضا من عواصف غبارية تضرب هذه المناطق. قالت للأهالي أنه من يسكن في مناطق مرتفعة أسطح المنازل عليهم أن يقوموا بتثبيت أي جسر ممكن أن يتطاير، خاصة لا سيما يعني ألواح الطاقة الشمسية، خزانات المياه الغير مثبتة، وإذا كان هناك ألواح ألمينية وأي شيء ممكن أن يعني يأخذه الهواء، حرصا نعم على سلامة الأهالي. وأيضا دعت الأهالي
0: نعم يعني نتمنى أن يتم الأخذ بهذه التحذيرات، ولكن يعني أسمع من حولك سيارات الإسعاف لربما يعني الصوت واضح ووصل إلينا بشكل كبير، إلى أين يعني ما الذي يحصل وإلى متى متوقع أن تستمر هذه العاصفة الغبارية؟
1: الآن مع يعني قرابة 9 انقشع الغبار حقيقة، ابتعدت العاصفة باتجاه الشرق وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. سيارة الإسعاف، نحن الآن بالقرب من الجسر الحربي المعبر الرئيسي الذي يفصل بين شرق وغرب الفرات. دائما ما تكون هناك سيارات إسعاف تذهب إلى تلك المناطق تأتي بمرضى، لأن يعني المستشفى الوطني هو من أكبر المستشفيات في مدينة دير الزور، يعني يبتعد من هنا قرابة 3 إلى 4 كيلومتر. لا أعلم يعني ماذا كانت يعني داخل هذه السيارة سيارة الإسعاف، ربما يعني نسمع الأخبار أو نعرف ما هي الأخبار خلال الساعات القادمة وعلى رأس الساعة القادمة. إنما في عموم المحافظة ما سمعناه من إدارة الطوارئ والكوارث في دير الزور والدفاع المدني قالوا لنا أن العاصفة مستمرة ربما يكون إلى 2 أو 3 أسابيع، قد تكون هناك عاصفة مطرية مصحوبة ببرق ورعد، وأيضا قد يكون هناك هواء شديد، أمطار غزيرة جدا، وربما يكون هناك أيضا عاصفة غبارية. هذه الأرصاد الجوية التي توقعتها الأرصاد الجوية في سوريا تضرب ربما دير الزور والرقة والحسكة وأجزاء من حلب.
0: أشكرك جزيلا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. وفي إدلب تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الفائتة بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بالمحافظة، إذ وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشة بريف

0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل. وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءة السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلا من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحا أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. تواجه ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب صعوبات متزايدة لارتفاع تكاليف الإنتاج ومنافسة الأحذية المستوردة، ما يضع الحرفيين أمام تحديات الاستمرار في مهنتهم والحفاظ على ورشتهم.
1: تشهد ورش صناعة الأحذية الجلدية في حلب تراجعا حادا في مهنة عرفت بها المدينة لعقود وشغلت مئات الورش وآلاف الحرفيين. ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب المنافسة مع المنتجات المستوردة يضعان هذه الصناعة أمام تحديات تهدد استمرارها.
2: الصعوبات اللي عم نعاني منها هي نفسها، ما تغير شيء، يعني الكهرباء، غلاء الكهرباء يعني، وبالإضافة عليها عم نضيف عليها الأمبير، ويد العاملة صايرة قليلة لأنه ما بتوفي مع العمال، أجورها بتكون قليلة، ونحن إذا نعلي الأجور ما بتوفي معنا، يعني البضايع غليانة، كل شيء غليان، عم ترفع أجور العامل، شو مرة بعت له إياها أفضل قليلة أجور العامل، ما بتوفي معه يعني.
1: يربط أصحاب الورش ارتفاع الأسعار محليا بزيادة تكاليف الجلود والمواد الأولية، فضلا عن أجور العمال وفواتير الكهرباء في ظل ساعات التقنين الطويلة والاعتماد على المولدات. في المقابل تغرق الأسواق بأحذية مستوردة من الصين وتركيا بأسعار أدنى، ما أدى إلى تراجع الطلب على المنتج المحلي رغم جودته.
3: أنا جيت بعد التحرير

0: قلت بلدي احق من غير بلد، جبت مصراتي جبت شغلي نزلنا لهون نفتح شغل. فقال لي من هذيك الفترة لحديت الآن على خسارة، المبلغ اللي جايبه راح يخلص. لكن المشكلة عم بتجيب العامل ما عم بيرضى، عم بتجيب البضائع غالية، عم بتنزل القطع عند التاجر، عمال التاجر بيقول لك يا أخي أنا عندي بضاعة، عندي بضاعة بتجيني من الصين أرخص من عندك. فهذا السبب اللي عمال بيخلي المسرحة ترجع لورا.
1: يرى تجار أن الإقبال على الأحذية المستوردة لا يرتبط بالسعر فقط، بل بقدرتها على تحقيق هامش ربح أفضل، إلى جانب تنوعها وتوفرها بأسعار تنافسية تلبي رغبات المستهلكين.
2: بالنسبة للبضاعة الأجنبية أو الوطنية بصراحة الناس يعني حسب مقدرتها الشرائية عم تطلب، لكن الأغلب عم يطلب القطعة الصينية لجودتها بصراحة ونظافة شغلها. القطعة الوطنية شوي تعبانة عم بتصير. بالنسبة للأحذية جودة الأحذية شوي تعبانة بسبب قلة المواد الأولية والماكينات وتحسين جودة العمل يعني في المعامل والمصانع.
1: مع استمرار هذه التحديات اضطر عدد من الحرفيين إلى إغلاق ورشهم أو ترك المهنة نهائيا، في حين يبتعد جيل الشباب عن تعلمها، لتواجه واحدة من أعرق حرف حلب خطر الانحسار بعد عقود من حضورها في الأسواق المحلية ومنافستها المنتج الأجنبي.
3: أوضح رئيس الجمعية الحرفية للجلديات في حلب حسن كناس لتلفزيون سوريا عن أسباب إغلاق عدد من الورشات كبير في المدينة وطلب بتخفيف التعرفة الجمركية على المواد الأولية لدى الحرفيين.
4: الورشات أغلقت أبوابها بسبب المنتج الصيني، ما قدروا يوقفوا ولا ينافسوا المنتج الصيني. طبعا نحن الحرفي عنا، يا قلت لك أنا عنده مهارة في الأداء ولكن عنده نقص في التطور، فقط أنه يطور ماكيناته ويطلع على الموضة ويلاحق الموضة وحتى يتابع، بده يطلع يشوف، يسافر، يطلع، يصير في معارض خارجية، يفتحوا أسواق خارجية. كمان في عنا ناحية تانية، عنا المواد الأولية الحكومة لو تتكرم علينا وتخفف من الجمركة، جمركة المواد الأولية، حوامل الطاقة تتأمن، مدينة صناعية مثلا، منطقة تجمع حرفي لحتى يشتغل الفرد، يكونوا متجمعين بمكان واحد، هاي ضرورية جدا. هاي
3: بدأ مزارعون بريف إدلب موسم قطاف الزيتون وسط توقعات بإنتاج وفير، حيث تقدر نسبة حمل الأشجار بنحو 85%.
5: تحت ظلال أشجار الزيتون يقلب أبو أحمد ثمارها بين كفيه، متفحصاً درجة نضجها استعداداً لبدء موسم قطاف طال انتظاره. الصوراني أو المعري كما يعرف محلياً من أبرز الأصناف التي تشتهر بها إدلب، إلى جانب أصناف ثانوية أخرى مثل أبو شوكة الانصاصي الزيتي والشامي، تختلف خصائصها واستخداماتها.
6: في مؤتمر جدة سنة 1910 صدر قرار من المؤتمرين الاقتصاديين أنه مدينة إدلب هي الأفضل في العالم بموسم الزيتون وطعمه ونوعيته وإنتاجه. موسم جيد السنة الحمد لله، زيتون كويس والزيتون فيه إنتاج، وهلق من هون وهيك بيبدأ العالم بقطف الزيتون. يعني عادة في بداية أواخر شهر تشرين أول بيبدأ قطف الزيتون، فنحن هلق بداية السام اللم النتر ونشتغل حسب العادات المتبعة في إنتاج الزيتون.
5: تتباين مواعيد القطاف بين مناطق المحافظة تبعاً لنوع الزيتون ودرجة نضج الثمار والظروف المناخية. تخصص بعض الثمار للمائدة وتنقل أخرى إلى المعاصر، فالسوراني يصلح للتخليل والعصر معاً، في حين يخصص الحلبي أو المجهول لإعداد المؤونة.
7: أنواع الزيتون له كذا نوع الزيتون، في المعري، في الصوراني، في احنا في ناس يعني كل منطقة لها مسميات، في احنا نقول الحلبي، يعملوا لنا المكلس المونة، في للدق، في للعصر. هذا النوع اللي عم نشتغل نحن فيه هذا الصالح للعصر يعني حصرا.

0: في ناس تفرز مثلا منه انواع، في ناس تحبه كمان تشيلوا منه للمونه، يفرزون منه انواع الاخضر يشيلونه للموان ينزلونه مثلا على سوق الهال.
1: يصف المزارعون محصول الاشجار هذا العام بالجيد مقارنه بالمواسم السابقه، آملين أن ينعكس تحسنه على مردود يساعدهم في تعويض تكاليف العناية بالأشجار والقطاف. وسط أشجار مثقلة بثمارها تبدو إدلب أمام موسم وفير يبشر بالخير، لكن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة أرباحاً أكبر للمزارعين أو أسعاراً أقل للمستهلكين، ليبقى الموسم مرهوناً بتطورات السوق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. بلد نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عماراته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم يومية، والبداية بأبرز العناوين. نقص في مادتي البنزين والمازوت وفقدانها من معظم محطات الوقود في محافظتي حلب وإدلب. عاصفة غبارية تضرب دير الزور وتمتد إلى الحسكة متسببة بانخفاض مستوى الرؤية. مركز الأمراض المعدية في دمشق يترصد الحالات المشتبه بإصابتها بالإيدز ويجري التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة أو نفيها.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاد مخزونها من المازوت والبنزين. وأوضح مراسلنا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي السياق، تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.
1: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، مازوت فيها بنزيل ما فيها، هي فيها بنزيل والطابور تفرج لدوار الموت.
2: إيه والله، هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم بينزل محرك، اللي عم بينزل اللي عم صير أضرار في سيارته، وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
0: حول هذا الموضوع رحب إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وإبراهيم الخطيب معنا من حلب، مرحبا بكما. أبدأ معك إبراهيم الخطيب، لتحدثنا عن واقع المحروقات في مدينة حلب، كيف يبدو الوضع؟
3: مساء الخير ديما. حقا هو انقطاع في مادة المازوت بشكل كامل، يعني معظم الكازيات الموجودة في مدينة حلب حاليا نفذت لديها كمية المازوت، إضافة أيضا إلى المحطات العاملة في ريف حلب بعد توجه السيارات التي تعمل على الديزل إلى هذه المحطات للبدء بالتزود بالوقود. اليوم فعليا منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، جل الكازيات التي تقدم أو التي تقوم بتزويد المواطنين بمادة المازوت توقفت عن تقديم المادة بعد نفاذ الكمية. وفعلا بعد يعني تحدثنا أو حديثنا مع عدد من أصحاب هذه المحطات، قالوا بأنهم سجلوا خلال الأسبوع الماضي على كميات، لكن هذه الكميات لم تصل، يعني يلقون اللوم على عدم التوريد، ضعف التوريد من المصدر بشكل أساسي، في حين حقا أن مادة البنزين التي يعني واجهت خلال الأسبوع الماضي مشكلة، هناك ضغط على الكازيات التي تعمل حاليا، لأن عدد من الكازيات توقفت عن العمل خلال هذا الأسبوع بعد رفضها فعليا أن تقوم بالتزود بكميات من مادة البنزين بشكل مباشر، ريثما يتم حل مشكلة البنزين الذي جاءت منه دفعة يعني غير صالحة للاستخدام وأدت فعليا لأعطال في السيارات. سأفسح المجال بشكل أساسي للكاميرا لرصد المشهد في هذه المنطقة التي نقف فيها، وهنا إحدى الكازيات العاملة في مدينة حلب بوسط المدينة بشكل مباشر، تشاهدون هذا الازدحام كله على يعني البنزين، على المنطقة أو القسم المخصص لبيع البنزين، لأن القسم المخصص لبيع المازوت متوقف بشكل كامل، والسيارات التي تأتي للسؤال هنا، أصحاب السيارات الذين يأتون للسؤال على مادة المازوت، يقول لهم هنا أصحاب الكازية بأنه غير متوفر، وليثما فعليا يتوفر يكون في هناك مجال لأن يقوموا بالاصطفاف على طابور.
0: طيب كيف

0: تعامل أصحاب
1: لكن
0: السيارات
1: تشاهدون حاليا
0: مع هذا الطابور إبراهيم، كيف يتعامل أصحاب السيارات مع الكميات المحدودة المتاحة الآن في المحطات؟
1: نعم، بداية أفسح لي المجال ديما لأشرح الطابور. الطابور هنا نحن نقف في منطقة يعني بين دوار الفيض لمن يعرف حلب وبين دوار يعرف ببرج القلعة. هذا الطابور على مسافة كيلومتر، يعني مع بدء الصباح بدأ الطابور يتكون وبدأ حقيقة يزدحم بشكل أكبر فأكبر وصولا إلى تقريبا دوار برج القلعة والمعروف سابقا بدوار الموت. وبالتالي هناك حقيقة تقريبا ساعة من الوقت تلزم لوصول السيارة إلى المحطة للقدرة على تزود بالوقود. حتى الآن فعليا لم يعني يبدأ فعليا عملية تقنين. قبل قليل سألنا أصحاب الكازية قالوا بأن البنزين متوفر، لكنهم إن فعليا استمر الضغط على هذا الشكل سيبدأون بتقنين وبالتالي تعبئة 20 لتر لكل سيارة بغية يعني فعليا أن يكون هناك تخديم لأكبر عدد ممكن من السيارات التي تقف على هذه المحطة. وهناك مشكلة حقيقية تتعلق بأن المحطات العاملة في مدينة حلب بعد الخلل الذي حصل فيما يتعلق بالبنزين الذي يصفه هنا الأهالي بالمضروب أو المغشوش أو البنزين الفاسد، يعني التسميات حقيقة متعددة، حتى الآن لم توجد نتائج محددة تثبت ما هو هذا البنزين الذي وصل إلى هذه الكازيات وأدى فعليا إلى تضرر مئات السيارات بالمحركات وغير هذا البنزين. فعليا جاءت هذه الدفعة المضروبة وأدت فعليا إلى أضرار كبيرة بالسيارات، ما دفع فعليا أصحاب بعض المحطات لرفض فعليا التزود بالوقود خلال الأسبوع الماضي ريثما تنتهي هذه ريثما تنتهي ألم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم
2: أستاذ. عليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: ستنك واقفون
2: والله ما صار يا ابو نص ساعة تقريبا، بس ليش حتى نوقف النص ساعة؟ مشان ايش؟ ومشان ايش تجي بنزين خر حيز السامعين؟ ها؟ السيارات كلها خربة، مشان ايش؟ مشان ايش؟
1: عم تحكينا عن دفعة البنزين اللي حصلت اللي اجت سابقا
2: صارت اسبوع اضطرنا. نعم خطينا خير الله مصاري، احنا من دون شيء الخمس دقائق شبعانينه من دون شيء، احنا عمومي طلع على الشركات وديني وخريني ويلا جو.
0: طيب إبراهيم نعتذر عن هذه المصطلحات وعن هذه الألفاظ على شاشة تلفزيون سوريا. إبراهيم لتحدثنا عن إن كان هنالك أي دعم من قبل الجهات المعنية، الجهات المسؤولة، أو حتى إن كان هنالك أي وعود من قبل المعنيين بحل حالة هذه المشكلة واستئناف التوريدات.
1: نعم ديما حقا يعني الأهالي هنا مستاؤون، يعني هناك حقا
0: نعم.
1: مشهد يصف الأهالي بالغير منطقي خلال حصل خلال هذا الأسبوع يتعلق بوقوفهم على الطوابير، وصول كميات من البنزين أدت فعليا لإعطال وتضرر لدى الأهالي، وأيضا يعني هناك يعني عدم توضيح حتى الآن لنتائج التحقيقات التي كان من المفترض أن تقوم اللجنة التي تم فعليا تشكيلها من قبل وزارة الطاقة ومديرية الشركة السورية للبترول فعليا للوقوف على ما حصل ملابسات وصول هذه الكميات من البنزين والذي كان من المفترض أن تمر عبر سلاسل. تحدثت سابقا مع أحد أصحاب المحطات قال بأن السلسلة كان من المفترض أن تبدأ بالشركة السورية للبترول التي هي من تقوم بفحص الكميات الواردة إليها من ربما الجهة المزودة بشكل أساسي، ثم بعد ذلك يكون هناك مسؤول وسيط للتزود، ثم بعد ذلك تقوم أصحاب الكازيات أيضا بالتدقيق على نوع الوقود الذي يصل إليهم، ثم بعد ذلك يقوم أصحاب الكازيات ببيع هذه الكميات إلى المواطنين بعد أن تقوم الكازيات بتبريد الكمية أو يعني بترقيدها على ما يوصف هنا بالعامية، وبالتالي تكون صالحة للاستخدام. البنزين الذي وجد في السوق أدى فعليا إلى أضرار بشكل مباشر على المحركات وأدى فعليا أيضا إلى تضرر الكثير من المواطنين، ونشاهد حاليا هذا المشهد هو جزء من الأزمة السابقة المتعلقة بالبنزين، لأن هذه المحطات الموجودة حاليا في حلب التي تعمل والتي قبلت خلال هذا الأسبوع بالتزود بالبنزين عددها قليل، ما شكل حالة من الضغط كبيرة تشاهدونها حاليا. المشكلة الثانية حتى الآن التي لم حقيقة يصدر توضيح بشأنها هي مشكلة انعدام مادة الديزل، يعني غياب الديزل بهذا الشكل المفاجئ أيضا أصبح حقيقة مشكلة تواجه أصحاب السيارات الذين حاليا يبدأ بعضهم بالذهاب إلى مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، بعضهم يذهب إلى مدينة الأتارب إلى المناطق البعيدة نوعا ما للحصول على كميات بسيطة وغير كافية فقط طيب. لتحريك سياراتهم. نحن نتحدث اليوم عن مشهد إن استمر لعدة أيام يسبب شلل تام في حركة الحياة، ونعتذر حقا عما بعض الألفاظ التي صدرت من العام، لكن يبدو حقا بأنه أيضا مستاء خلال فترة وقوف طويلة وخلال أيضا تضرره على ما قال من دفعة البنزين التي حصلت سابقا والتي أدت فعليا أيضا إلى تكلفه لمبالغ مالية خلال إصلاح السيارة.
0: ننتقل الآن إلى أدلب لنرصد واقع

0: المحروقات في إدلب معك إبراهيم السويد، وما هل الوضع مشابه لما يجري أيضا في مدينة حلب؟
1: نعم حقيقة يعني ديما يعني يختلف ويختلف في بعض الأحيان في خاصة في

0: تحديدا هي مادة الديزل التي فقدت تقريبا منذ يوم أمس مساء، وحتى يعني هذه اللحظات لا تزال يعني مادة الديزل هي مفقودة في أغلب الكازيات المتواجدة سواء كانت في داخل إدلب المدينة أو حتى على الحدود السورية التركية أو حتى في مناطق يعني ريف إدلب الجنوبي. بعض الكازيات تحوي على كميات يسميها أو تسميها أصحاب هذه الكازيات بالمخزون الاحتياطي، وهو مخصص بشكل أساسي يعني يكون ديما لأصحاب القسائم التي يعني هي دائما مخصصة لعمليات يعني أو آليات الإسعاف للشرطة للأمن وغيرها من حتى وزارة الدفاع، عمليات النقل التي تحدث يعني بين المحافظات السورية. لكن تقريبا من محافظة حماة يعني حتى وصولا إلى مدينة حلب تحديدا الطريق الواصل الام 5 لا يوجد به أي مادة ديزل. بعض الكازيات كانت تحوي بعض هذه المادة لكن حصل يعني بها ازدحام وتم تفريغ هذه المادة بشكل أساسي. لكن المعلومات التي أيضا حصلنا عليها قبل قليل يعني متداولة بحسب يعني الجهات الإعلامية المتواجدة هنا، العلاقات الحكومية في إدلب، تحدثوا أن هناك يعني عملية تفريغ للمحروقات وخاصة لمادة الديزل تجري في منطقة يعني الساحل السوري، ومن المتوقع أن تصل هذه الكميات إلى المحافظات التي يتواجد بها النقص وخاصة محافظتي إدلب وحلب، وسيكون هناك يعني عملية توريد خلال الساعات يعني المقبلة. أتحدث هنا عن مادة الديزل بشكل أساسي ديما لأن المنطقة يعني فجأة حصلت بها هذه الأزمة من ناحية الديزل، وخاصة أن مناطق إدلب ومناطق الشمال السوري معظم الآليات التي تعمل هنا هي تعمل بالديزل، وبالتالي هذا الأمر ربما ما يختلف عن مدينة حلب من ناحية الضغط على مادة البنزين، لأن مادة البنزين هنا يعني هي ذات الأمر حصل في باقي المحافظة السورية وفي إدلب ذات الأمر، الكميات التي أتت والتي هي كانت رديئة تسببت بالكثير من الأعطال يعني لدى آليات الأهالي هنا، يعني حقيقة كان الأمر يعني مزعج للأهالي، وكانت هناك الكثير من الشكاوى، وبعض الكازيات امتنعت عن يعني تنزيل كميات من هذه البنزين. لكن قبل قليل عندما قمت بتعبئة يعني حقيقة سيارتي هنا من مناطق ريف إدلب الجنوبي، وجدت يعني أن البنزين هو عاد إلى اللون الأصفر. يعني في بداية الأمر يعني كانت الكميات التي تأتي هنا هي سيئة جدا، ذات لون أحمر ورائحة حتى كريهة. اليوم اللون هو أصفر، أصفى نوعا ما من الأنواع السابقة، لكن لا يزال يعني يحوي على روائح غريبة نوعا ما، وهذا الأمر ربما مختصون يعللون يعني سبب يعني هذه المواد التي تأتي إلى مناطق يعني أو معظم المحافظات السورية. لكن حقيقة خسائر كبيرة تسببت بها الأهالي من ناحية البنزين. الديزل ربما يعني بحسب المعلومات المتوفرة لدينا خلال الساعات المقبلة يعاد توريد الكميات اللازمة إلى محافظتي إدلب وحلب لتأمين يعني الاحتياجات الأساسية، لأن السبب الرئيسي بحسب إحدى الكازيات هنا عندما سألته عن السبب الرئيسي قال كان من متوقع أن تصلهم يعني الإمدادات وعمليات التوريد وفق وقتها المعتاد، لكنها تأخرت تقريبا حوالي 48 ساعة. وهذا الأمر ربما يكون بسبب يعني تأخر الكميات الواصلة إلى الساحل.
1: هل من معلومات أو تفاصيل فيما يتعلق بموعد وصول هذه الإمدادات؟
0: نعم، حتى يعني هذه اللحظة المعلومات يعني التي يعني حصلنا عليها وهي يعني ليست مؤكدة بشكل يعني دقيق، إنما هناك عمليات تفريغ يعني لمادة الديزل تجري في مناطق الساحل السوري، سيكون عملية الإمداد بحسب ما علمنا ربما خلال الساعات القادمة، يعني نتحدث تقريبا خلال 24 ساعة الماضية، وربما يعني تنفرج أزمة الوقود بشكل أساسي يعني في محافظتي إدلب وحلب تحديدا، كون أكثر المناطق التي تعتمد بشكل أساسي هنا يعني ديما على مادة الديزل. لكن بالنسبة لمادة البنزين بشكل أساسي في مناطق إدلب، أؤكد يعني بحسب ما شاهدته أنا أن مادة البنزين هي متوفرة، لكن تخوف الأهالي حقيقة من عملية تعبئة هذه المادة هو نتيجة يعني وصول في وقت سابق كميات هي سيئة، وبالتالي هناك تجارب تجري، يعني بعض الأهالي بالفعل يعني الكثير يقومون بعملية تجربة هذا البنزين، في حال يعني الآليات مشت بشكل طبيعي سيكون هناك بالتأكيد باقي الأهالي تقوم بعملية التعبئة هنا في المحافظة. لكن عملية طوابير لا توجد إلا فقط في مدينة إدلب على مادة الديزل التي وجدت صباحا وكانت قد انتهت يعني ما ساعات الظهر.
1: طيب أعود إليك إبراهيم الخطيب فيما يتعلق بهذه الخطوة، إلى أي مدى كان لها انعكاس على أسعار المواصلات، على أسعار السلع الأساسية المتعلقة سواء كانت الغذائية أو الخدمية انعكاس هذه الخطوة.

0: ونقص ربما التوريدات والمحروقات في المحطات.
1: بالتأكيد حقيقة ديما المشكلة يعني متعلقة بفترة سابقة وما زالت، يعني رفع سعر الديزل خلال الفترة الماضية من حوالي 125 ليرة سورية جديدة إلى 175 ليرة سورية جديدة، ورفع أيضا سعر البنزين أسهم بشكل أساسي بارتفاع معظم حقيقة المواد،
0: نعم.
1: إن كانت غذائية وإن كانت مواصلات وإن كان حتى مولدات الأمبيرات وغيرها. لكن حاليا نتحدث عن انقطاع للمادة، وبالتالي يعني يكون هناك أيضا جوانب تتعلق ليس فقط بالارتفاع وإنما أيضا ب توقف بعض السرافيس، بعض وسائل النقل، بعض حتى المولدات العامة وغيرها، حقيقة مولدات الأمبيرات وغيرها عن العمل بسبب فعليا التخوف من أن يكون الانقطاع أطول. نتحدث عن الفترة التي امتدت بين شهر آذار من العام الجاري حتى تقريبا حزيران، كانت عملية التوريد غير مستقرة، وواجه الأهالي حقيقة صعوبات كبيرة بالحصول على المادة، إن كانت مادة الديزل وإن كانت مادة البنزين على عموم على مستوى كل المحافظات السورية بما فيها حلب، وبالتالي الأهالي يتخوفون فعليا أيضا من تكرار المشهد بشكل أساسي. حتى الآن فعليا على أثر الارتفاع الأخير الذي حصل لم تقم الجهات العامة بإعادة ضبط للتسعير ليتوافق فعليا مع السعر الجديد، وبالتالي هناك حقيقة أيضا حتى الآن حالة اضطراب يعني الخدمات المقدمة. بعض أصحاب المولدات رفعوا الأموال الأمبيرات بشكل أكبر من المفترض، ولم تقم الجهات العامة بتسعير محدد على غرار التسعير الذي كان يجري سابقا. أيضا حتى وسائل النقل العامة التي رفعت بشكل عشوائي لم توجد تسعيرة حتى الآن، تسعيرة محددة من قبل الجهات الحكومية تحدد فعليا أن نسبة الارتفاع تتوافق مع نسبة الارتفاع الذي حصل في مادة الديزل بشكل مباشر. نتحدث اليوم كما ذكرت عن حاليا انقطاع بالمادة قد يؤثر إن استمر لفترة أطول على حركة الحياة في حقيقة في مدينة مثل حلب وباقي المحافظات السورية اللي يعتبر فيها الوقود عصب للتحركات والنقل، وأيضا حتى على مستوى الكهرباء المولدات وغيرها من أمور يعني يدخل الديزل في شكل أساسي بتشغيلها.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، وأشكر إبراهيم سويد كان معنا من إدلب، شكرا جزيلا لكما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن عاصفة غبارية ضربت محافظة دير الزور ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية في مناطق واسعة من المحافظة.
2: مع ساعات الصباح الأولى غطت عاصفة غبارية أجواء محافظة دير الزور متسببة بتدن حاد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
0: هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور تعليق الدوام في جميع مدارس المحافظة بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية. يأتي القرار بالتزامن مع عاصفة غبارية ضربت المحافظة وتسببت بتدني مستوى الرؤية وفق ما أفاد به مراسلنا. أفادت مديرية إعلام الحسكة بأن محافظة الحسكة وريفها تشهدان أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وأضافت المديرية أن هذه الأجواء أدت إلى انتشار الغبار في المنطقة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ودعت المديرية إلى توخي الحذر ولا سيما أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد تدنيا في مستوى الرؤية. من جانبه حذر الدفاع المدني من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ودعا الدفاع المدني المواطنين وخاصة مرضى الجهاز التنفسي إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية وضرورة استخدام الكمامات الطبية والنظارات الواقية، إضافة إلى دعوة السائقين لتخفيف السرعة وإضاءة مصابيح المركبات.

0: وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك معنا مصعب لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالعاصفة الغبارية، وعلى ما يبدو انحسرت بحسب ما نراه من خلفك. كيف يبدو الوضع الآن؟
1: العاصفة قرابة الساعة 9 صباحا طبعا شهدت محافظة دير الزور بعد ساعات الفجر تقريبا الأولى من صباح هذا اليوم عاصفة غبارية كثيفة غطت أجواء المحافظة بشكل كامل، تسببت بتراجع كبير في مدى الرؤية، وصل إلى حد انعدامها في بعض الأحيان تقريبا في بعض الشوارع وبعض الأحياء في عموم محافظة دير الزور، ما أدى إلى اضطراب الحركة المرورية في بعض الأحيان، وأيضا استنفار الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه العاصفة وتداعياتها. طبعا العاصفة بدأت بعد أذان الفجر تقريبا، استمرت نحو 3 ساعات وسط انتشار كثيف الغبار في أجواء مدينة دير الزور والمناطق المتفرقة وواسعة من محافظة دير الزور. طبعا تراجعت الرؤية الأفقية بنحو 80% في بعض الأحيان، فيما انعدمت بشكل تام في بعض الشوارع الرئيسية والأحياء، الأمر الذي زاد من مخاطر التنقل ولا سيما بالنسبة لسائقي السيارات والدراجات النارية. سجلت العاصفة حالات اختناق وصعوبة في التنفس، خصوصا مرضى الربو استدعت إسعاف بعض الحالات منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقع أيضا حادث لدراجة نارية نتيجة تدني مستوى الرؤية في بعض الأحيان، أسعف هذا الرجل، نقل إلى المستشفى، تلقى الرعاية الطبية، ويعني يبدو أنه بحالة صحية جيدة. بعض الجروح والخدوش اقتصرت على جروح طفيفة جدا. أيضا يعني كان هناك تحذيرات استباقية من قبل وزارة الطوارئ والكوارث، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، أيضا محافظة دير الزور، عندنا غرفة الاستجابة والطوارئ، حذروا كلهم أهالي دير الزور من العاصفة الغبارية، وحذروا سابقا من عدة عواصف من قرابة الشهر تقريبا قد تضرب محافظة دير الزور، قالوا أنها تستمر لقرابة الشهر ونصف، يعني بقي أسبوعين أو 3 لهذه العواصف. قالوا أن هناك عواصف ربما تكون مطرية مصحوبة برعد وبرق، وأيضا ربما تكون يعني هواء شديد جدا، وأيضا قد تكون عاصفة غبارية كما شهدنا صباح اليوم. حذروا الأهالي الذين يسكنون في أسطح عالية تثبيت أي جسم قابل للطيران، لا سيما ألواح الطاقة الشمسية، خزانات المياه، أي جسم قابل للطيران، وحذروا الأهالي عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى إلى أن تنحسر العاصفة، سواء كانت مطرية أو هناك رعد أو برق أو عاصفة غبارية. كما علقت اليوم أيضا مديرية التربية مع ساعات الصباح الأولى قرابة الساعة 6:30 صباحا علقت دوام المدارس بشكل عام في عموم محافظة دير الزور، قالت أنه حرصا على الطلاب وخوفا من تداعيات العاصفة الغبارية التي انحسرت قرابة الساعة 9 صباحا، توجهت إلى شمال شرق المحافظة باتجاه مدينة البوكمال والمدن والقرى المحيطة بها، وأيضا توجهت إلى محافظة الحسكة قرابة الساعة 9:30 صباحا. عدة حالات اختناق في محافظة الحسكة، جرى إسعاف هؤلاء جلهم مرضى ربو، إسعافهم إلى المستشفيات في محافظة الحسكة. ربما تكون انحسرت الآن العاصفة من محافظة الحسكة وتوجهت إلى الجنوب السوري، وأيضا باتجاه الشرق باتجاه الحدود السورية العراقية باتجاه البوكمال ومرورا إلى العراق.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. وينضم إلينا الآن من دبي كامل شمس الدين، مهندس ومستشار بيئي. مرحبا بك معنا سيد كامل، لنتحدث في البداية عن أسباب هذه العاصفة ومصدر الكتلة الغبارية. ما العوامل الجوية والبيئية التي تفسر نشوء هذه العاصفة؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. نعم فعلا ما شاهدناه اليوم في دير الزور الحقيقة هو ليس ظاهرة جديدة على المنطقة، لكن شدة الغبار في هذه المرة كانت وانخفاض مستوى الرؤية والأفقية تحديدا جعل تأثيرها واضح على حياة سكان المنطقة، وأيضا

0: ما ذكر المراسل وصل الأمر إلى حد تعليق الدوام الرسمي. إذا نظرنا الحقيقة إلى طبيعة المنطقة نجد أنه دير الزور والبوكمال والبادية الممتدة شمال وجنوب نهر الفرات باتجاه الحدود العراقية فيها مساحات واسعة من الأراضي الجافة المكشوفة، وهذه الحقيقة تفتقر إلى غطاء نباتي يمكن أن يساعد في تثبيت التربة. فعندما يكون هناك نشاط في حركة الرياح فوق هذه المناطق تبدأ الجزيئات الدقيقة تحديدا من سطح الأرض ويمكن حملها إلى مسافات تكون طويلة. فالرياح الحقيقة هي ليست وحدها مسؤولة عن الحالة، لكن أيضا حالة الأرض لها دور أساسي في هذا الموضوع.
1: قلت بأنها ليست بظاهرة جديدة، بالتالي هل يرتبط ذلك بربما تعكس تغييرا في أنماط الطقس والمناخ في المنطقة أم ماذا؟
0: نعم الحقيقة نعم، المنطقة هي عبارة المنطقة فيها مساحات واسعة جافة، وخصوصا مع سنوات الجفاف الماضية، سوء إدارة الأراضي تحديدا، قلة الغطاء النباتي في هذه المنطقة، هذا ما يقلل تماسك التربة، فأي رياح شديدة ممكن أن تشكل هذا الشكل من العواصف.
1: طيب ما مدى ارتباط تكرار العواصف الغبارية بالتغييرات المناخية الحاصلة في المنطقة؟ هل توجد أدلة؟ هل توجد ربما خطوات يجب أن تتخذ قبل رصد إن كان هنالك أي عاصفة سواء كان رعدية أو حتى مطرية أو غبارية؟
0: نعم، بداية أود توضيح نقطة مهمة الحقيقة، وأود توضيح ثلاث نقاط حتى تكون الصورة واضحة. هناك لدينا طقس، هذا الطقس هو ما نعيشه اليوم من رياح وأمطار وغبار، المناخ وهو ما ندرسه على مدى 10 سنوات، وهناك حالة الأرض نفسها من حيث الغطاء النباتي، رطوبة التربة ومدى تعرضها للتدهور. أكيد سوريا تتأثر بالتغير المناخي، وهذا ليس مجرد انطباع الحقيقة، التقارير العالمية تشير إلى أنه ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغوط على الموارد المائية في منطقة الشرق المتوسط كان لسوريا أثر في هذا الشيء وكانت متأثرة في هذا التغير المناخي. فنحن اليوم يعني بحسب التقارير العالمية سواء في عام 2024 أو عام 2025 كانت الأمطار قليلة الحقيقة خلال المستويات الماضية على المستوى المطني، وهذا الشيء في بعض المناطق وصل إلى أدنى من المستويات، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه العاصفة التي نشهدها في دير الزور أو هطولات المطرية الغزيرة في بعض المناطق سبب التغير المناخي وحده. لا، الحقيقة هناك عوامل متكاملة، الرياح والاضطرابات الجوية الحقيقة هو عامل مباشر، بينما قد يساهم الجفاف وتدهور الأراضي في زيادة قابلية هذه التربة لإطلاق غبار بشكل أكثر.
1: طب انعكاس هذه العاصفة على الأطفال، على كبار السن، على المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو حتى الربو؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال. تسمعني سيد كامل؟
0: نعم
1: نعم سيد كامل، كنت أود التحدث عن انعكاس هذه العاصفة على المصابين بأمراض الربو، على المصابين أيضا بأمراض متعلقة بالجهاز التنفسي والأطفال وكبار السن.
0: نعم الحقيقة لها أثر كبير على هذه العواصف، يعني وخصوصا هذه الغبار محملة بالجسيمات الدقيقة، هذه الجسيمات الدقيقة يمكن أن تصل إلى الأجهزة التنفس وتسبب تهيج في العينين، السعال الشديد، وأيضا يمكن أن تؤثر على الرئتين بشكل مباشر وخاصة عند الأطفال وكبار السن لأنهم هم الأكثر عرضة لهذه الأمراض وأمراض الربو.
1: طيب هل هنالك أي إجراءات يجب أن تتبع، أي نصائح أو حتى إجراءات؟
0: نعم الحقيقة تماما، الحقيقه حاليا يعني الابتعاد او قدر الامكان التواجد داخل المنازل في فتره الغبار، هذه الغبار الشديده، استخدام كمامات وتعرف بنوعيه N95، استخدام نظارات للوقايه في حال الاضطرار للخروج، لكن الافضل في هذه الفتره فتره العاصفه يعني حسب الاخبار المحليه تشير الى انه ممكن تستمر العاصفه الى غدا يوم الثلاثاء صباحا وتنحسر بشكل نهائي، فخلال هذه الفتره يفضل البقاء في المنازل قدر الامكان بحيث يتم انحسار هذه العاصفه.
1: أشكرك جزيل الشكر كامل شمس الدين، مهندس ومستشار بيئي، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا، قال إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.

0: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد، بنرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، بنحللها وبنتأكد إنه إذا في حالة إصابة بالإيدز أو لا. كمان هو مركز مسؤول عن إصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز. هدول بيراجعونها سوريين أو أجانب بغرض إنه يأخذوا هاي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الأجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا. بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
1: حول هذا الموضوع رحب دكتور كينان راجح مدير قسم الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة دمشق. مرحبا بك معنا دكتور. للحديث عن في البداية دعنا نتحدث عن آليات ترصد الحالات والتشخيص، كيف تتم هذه العملية المتعلقة بإصابة فيروس نقص المناعة البشرية في دمشق؟
2: بتشكركم على الإضافة، أهلا وسهلا فيكم يا رب. هلا حاليا نحن في دمشق بسوريا بشكل عام يتم الكشف عن مرض الايدز الاتش اي في عن طريق انه التبليغ الطوعي، يعني بيراجعوا مراكز المشوره والاختبار الطوعي من حالهم، او انه عن طريق العيادات ما قبل الزواج، او عن طريق بنوك الدم. نحن هون عم نعرف انه في عنا اصابات او ما في عنا اصابات. فحاليا في عنا تقريبا شيء 35% من المرضى، هدول المرضى يعني صاروا يراجعوا، عم يراجعوا طواعيا مركز المشوره والاختبار الطوعي. فهون عم لاحظنا انه في تحسن بالاكتشاف.
1: من هي الجهات؟ من الجهات التي تحيل هذه الحالات الى المركز التخصصي؟
2: طواعيا، هلا حاليا كله طواعيا. الجهات اللي بترسل بنوك الدم وعيادات ما قبل الزواج، بيجروا انه اختبارات ما قبل الزواج، فاذا شكوا في اي اصابه في اي حدا فهن بيتم انه بيتم ارسالهم الى مركز المشوره والاختبار الطوعي لاتمام.
1: طب وعندما تظهر نتائج اوليه لتشير لاحتماليه الاصابه، ما هي الاجراءات المتبعه؟
2: الاجراءات هلا يتم اول شيء في عندنا شيء اسمه رابيد تيست، انه الاختبار السريع. اذا كان مؤشر فيتم سحب عين الدم، اجراء فحص اولي في مخبر الايدز بمدينه دمشق، ويتم تأكيده أيضا بعينة أخرى في مركز المخابر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.
1: طب
2: ولما يتم التأكيد هذا يعتبر أنه مصاب ويوضع على البرنامج ويتم تقديم المشورة له ويتم يأخذ العلاج مجانا.
1: طب عادة في عملية التأكد من صحة الإصابة أو عدمها، هل هنالك مدة زمنية لإجراء هذه النتائج أو الفحوصات؟
2: هلا الاختبار السريع يأخذ وقت خلال 10 دقائق لربع ساعة. أما اختبارات الدموية يعني إنه أيام. حتى يعني نحن إنه وزارة الصحة تسعى دائما إنه يكون الاختبار جيد وموثوق، يعني مو انه شيء بسرعه. هلا عندنا نحن لمحه انه مبدئيه انه هذا ممكن يكون مصاب، لكن يجب تاكيده بمخبرين، مخابر الصحه العامه ومخبر الايدز، عينتين تقريبا تعاد حتى يتم تاكيده انه هذا فعلا مصاب.
1: ولمتابعه الحاله بعد

0: تأكل من الإصابة، هل هنالك آلية معينة؟
1: طبعا هلا هذا يوضع على برنامج الوطني لمرضى الايدز في سوريا، يتم متابعته عن طريق مركز المشوره والاختبار الطوعي. مركز المشوره مدربين لتقديم المشوره، واي معلومات يحتاجها المريض بسريه تامه، اي معلومات اي خدمات بيحتاجها ويوضع ويتم تعليمه كيف ياخذ دواء.
0: نعم.
1: ويصرف له الدواء بشكل شهري ومجانا.
0: طيب أود التطرق إلى إن كانت هنالك متوفرة أدوية مرض الإيدز، ولكن قبل ذلك لو نتطرق إلى واقع هذا المرض وهذه الإصابة بهذا الفيروس في سوريا، كيف يبدو؟
1: هلا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية،
0: إنه
1: تصنف سوريا هي بأن دولة ذات معدل انتشار منخفض لفيروس نقص المناعة المكتسب. معدل الانتشار عندنا في سوريا تقريبا 0.1%، وهو معدل كثير ضعيف، يعني كثير قليل. جميع الاصابات تقريبا الاصابات في سوريا كلها شيء 1538 مصاب، وهذا عدد تراكمي من 1990 وحتى 2026.
0: طيب هل هنالك اي تحديات تواجه متابعه هذا المرض، او حتى تحديات متعلقه بوجود الادويه؟
1: تحديات، الحمد لله، تحديات من أجل الأدوية حاليا لا يوجد. وزارة الصحة مشكورة، يعني يتم دائما أنه إيصال الدواء بشكل سريع وبشكل دوري، ما بيصير عندنا نقص الحمد لله بأدوية عوز المناعة وبس. لكن في عندنا الوصمة الاجتماعية بتضل هي تحدي، انه نحن في عندنا بمجتمعنا يعني النظره الاجتماعيه هي لازم انه المجتمع ينظر لها يعني بشكل ثاني، انه هو مرض مثل اي سائر الامراض، انه بحاجه لعلاج، بحاجه لانه الناس تشوف يعني وضعه هذا كمريض وليس كانه انه منبوذ او شيء. فهو هي الوصمه الاجتماعيه هي اكثر شيء انه يعني مضره بالمجتمع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور كينان راجح، مدير قسم الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة دمشق، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
1: وأنا
0: مستمرون معكم مشاهدينا في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. افتتاح معرض التمور الثالث في مدينة الجلاء بريف البوكمال في دير الزور.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم،

المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل ساعات بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بمحافظة إدلب، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باريشا بريف المحافظة.

شهدت أسواق مدينة الحسكة حالة من الارتباك بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم من الليرة السورية على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصرافة المعتمدة لدى المصرف المركزي عن استلامه. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاضطراب انعكس على حركة الأسواق وسط ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة الجديدة، حيث بلغ سعر المبيع 144 ليرة للدولار الواحد مقابل 148 ليرة للشراء، وذلك بحسب الأسعار المتداولة في الأسواق. أثارت هذه التطورات مخاوف المواطنين والتجار من تأثير الشائعات على المعاملات اليومية والقدرة الشرائية. أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات السورية التي اكتسبت خبرات خارج البلاد ونجحت في الخارج وحاولت نقل تجربة النجاح إلى الداخل، وذلك خلال لقائه وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وقال الرئيس الشرع إن سوريا تمتلك فرصا كثيرة في إطار موقعها الجغرافي المهم وغياب البنية الرقمية فيها، ما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم بدلاً من الاعتماد على بنية قديمة واستبدالها بتكاليف كبيرة. ولفت إلى أن إعادة البناء من البداية تمثل فرصة مهمة لسوريا، ولفت إلى أن البنية الرقمية ترتبط بالمؤسسات الحكومية ومشاريع الإعمار بما فيها الإعمار السكني، موضحاً أن الحياة الرقمية تدخل في مختلف تفاصيل الحياة.

0: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. أوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتنبيههم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها دون إزالة أو معالجة وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
1: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلاً من تركيها في الغابات.
2: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة إنه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب إنه يتدفى، أو مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
1: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
3: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر الحماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة 2 سنين على الأقل قابلة للتمديد. طبعاً فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
1: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها.
4: أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار وحماية البيئة، فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم عبد الله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: افتتح في مدينة الجلاء بريف البوكمال شرق دير الزور معرض التمور الثالث، وذلك بعد بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي.

0: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغال يدوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
1: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
2: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه هو حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
1: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
3: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
4: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
1: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
5: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر، وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
1: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
6: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البورضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وحلقة جديدة من ريبوست نستعرض فيها وإياكم اليوم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. قبل ساعات امتلأت قوائم وآخر الأخبار السورية بمقاطع وصور لمحافظ طرطوس، وذلك بعد مقطع مصور انتشر له يسير على سجادة حمراء ضمن مراسم رسمية. هذا المقطع مشاهدينا جال في السوشيال ميديا ولقي انتقادات واسعة، فمن المتعارف عليه أن المراسم التشريفية تلك التي ظهرت في المقطع المصور لا تقوم عادة في المناسبات الداخلية، إنما هي مألوفة أكثر في المناسبات والزيارات الخارجية، وحتى في السياسات الخارجية لا تطبق هذه الإجراءات عادة على المحافظين أو الموظفين الإداريين في أي بلد في العالم، وإنما تقتصر على الوفود الرئاسي، وربما تقام أيضا لحقائب الوزارات السيادية كالخارجية والدفاع أيضا. لكن ما حصل مع محافظ طرطوس أن مقطع فيديو واحدا انتشر سريعا في وسائل التواصل وحمل معه موجة واسعة من الانتقادات والتساؤلات. المقطع الذي نتحدث عنه مشاهدينا أظهر محافظ طرطوس ينزل من سيارة جيب سوداء اللون ويسير على سجادة حمراء برفقة أفراد يرتدون زيا عسكريا، وتظهر في الخلفية أصوات موسيقى مراسم تستخدم عادة في المراسم الرسمية كما ذكرنا. دعونا قبل أن نخوض في نقاش هذا المحور نشاهد معا هذا المقطع ثم نعود. طبعا يعني من شاهد هذا الفيديو البعض يعني تخيل ربما أن يكون لدى المحافظ محافظ طرطوس شيء من الغرور وهو يمشي على سجادة حمراء، وأيضا أشخاص يرتدون زيا عسكريا كما ذكرنا وتحية عسكرية وأيضا مرافق إلى جانبه على السجادة، يعني شيء من الغرور قد يعني بدأ في هذا المقطع لمن شاهده في الوهلة الأولى. هذا المقطع المصور الذي نستعرضه واستعرضناه مشاهدينا للتو اجتاح السوشيال ميديا وتسبب بانتقادات واسعة لمحافظة طرطوس، لكن في الحقيقة هو مقطع مجتزأ التقط من مدرجات الحضور لتخريج دورة شرطة في المحافظة، وسبق أن نشرت وسائل إعلام حكومية وصفحات رسمية، لكن من زاوية أخرى يوضح أنه جاء ضمن مراسم تخريج دورة الشهيد منذر بركات الحسين التابعة لوزارة الداخلية في طرطوس. دعونا نشاهد معا هذا المقطع الذي نشرته إدارة التأهيل والتدريب ونعود.

إذن هذا هو المقطع الكامل كما عرضناه وعرضته إدارة التأهيل مشاهدينا. التعليقات على هذا الموضوع أتت من حسابات عديدة. محمد يقول: يعيد هذا المشهد إلى الواجهة النقاش حول مفهوم هيبة المسؤول، وما إذا كانت تستمد من المراسم والمظاهر المحيطة به أم من أدائه الوظيفي وقربه من الناس وقدرته على تلبية احتياجاتهم وتحمل مسؤوليته. زين العابدين يقول: المشي على السجاد الأحمر واستقبال حرس الشرف في حفلات تخريج دورات قوى الأمن الداخلي أو الجيش هو بروتوكول عسكري معتمد ومراسم رسمية ثابتة، وليس خيارا شخصيا يفرضه المسؤول أو يطلبه لنفسه.

0: زهير أيضا يعلق على هذا الموضوع بالقول: حضرنا حفلة تخريج أو تخرج ضباط بحضور وزراء، ولم يكن هناك مراسم استقبال وتشريف وبساط أحمر. آخر تعليقات مع هذا الموضوع من محمد، عم يقول: السجادة الحمراء واستعراض حرس الشرف لا يكون إلا للرؤساء والملوك والأمراء. شاهدنا تخريج دورات ضباط وصف ضباط في كثير من الدول، رأينا الانضباط والتنظيم بدون سجادة وحرس. مشاهدينا، قبل ساعات زار محافظ إدلب المنطقة الصناعية في المحافظة والتقى عمالا وعاملين فيها. الزيارة كانت روتينية، وكان من الممكن أن تبدو من جميع جوانبها بأنها زيارة يجريها مسؤول، ثم بعد ساعات ترى جوانب منها قد نشرت على المعرفات الرسمية للمحافظة. لكن جوانب عديدة من الزيارة جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بدءا من قيادة المحافظ لسيارته وتجوله من دون مرافقة، ووصولا إلى دخوله للمنطقة الصناعية في إدلب. لكن ماذا حصل في المنطقة الصناعية؟ محافظ إدلب زار منطقة يعمل بها بعض الأشخاص، في حين أن صاحب العمل قرر إعلان زيادة للأجور حينئذ. حينما أتى المحافظ أعلن عن زيادة الأجور، ما شكل موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. أحد أبرز اللقطات التي تفاعل معها سوريون خلال الساعات الماضية كان وجود المحافظ بسيارته يقودها بنفسه. لكن قد يقول البعض إن هذا مشهد طبيعي، أو أن هذا ما يجب أن يعتاد عليه سوريون اليوم. لكن في خضم النقاشات التي دائما ما تعود للواجهة عن أساطيل سيارات المسؤولين ونقاش بروتوكولي عن شكل المسؤول، شكل هذا المشهد محط تفاعل بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذا الفيديو.
1: هذا محافظنا، محافظ إدلب، يعني سيارة واحدة بس راكب فيها هو مسؤول المنطقة. هيك نعرف المسؤولين ونتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. أهلين أستاذ. طبعا هذا محافظنا، محافظ إدلب، يعني سيارة واحدة بس راكب فيها هو مسؤول المنطقة. هيك نعرف المسؤولين ونتمنى دائما نشوفهم هيك. وصيل حياك الله. أهلين.
0: لكن المشهد المتعلق بزيادة رواتب العمال هو أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل خلال ساعات مضت مشاهدينا، وفق ما رصدناه مؤخرا، إذ تسبب محافظ إدلب برفع رواتب العمال في أحد المعامل في المحافظة.
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. منيحة؟
2: يا سيد محافظ، رفعوا الساعة على 10 دولار.
3: 10 دولار بدل 7 دولار. منيحة؟
0: طبعا البعض يعني وصف هذا الفيديو وتحدث بأنه يعني يا ريت المحافظ يجي ويزور بعض المعامل الأخرى الموجودة في محافظة إدلب، يعني في حال قرر أن يزور لربما يرفعون أيضا الأجور هناك. تعليقاتكم على هذا الموضوع مشاهدينا. صالح قال: ممتاز، زيادة مع دعاية أفضل ما يدفعها مصاريف دعاية وإعلان، هيك طريقة مناسبة للطرفين، لصاحب المنشأة والعمال. عبد الرؤوف عم يحكي ويقول أيضا في تعليق: لازم في نقابة العمال وينزل كل 6 أشهر حد أدنى للرواتب كما هو معمول في كثير من الدول، ومن الضروري أن يكون ذلك ملزما للتجار. رائد عبد الكريم: يا أخي محافظنا جدع وابن الطبقة العاملة، مو حي الله. حيدر: على أساس عاملين إنجاز يروحوا حطوا حد أدنى للأجور للرواتب، لحاج استغلال العمال، شوفوا العالم وين صار ونحن وين، حاج فشل. الناس بدها تعيش، قال رافع لهم يومية 3 دولار ومنزلينه خبر قال إنجاز على أساس. شكلت الظروف الجوية حيزا من تفاعل السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع أمطار وعاصفة غبارية خيمت على أجواء المناطق الشرقية. العشرات من المقاطع المصورة انتشرت ووثقت جوانب من العاصفة الغبارية في كل من الحسكة ودير الزور وجزء من الرقة، في حين أن أجواء مطر

المطرية سببت مشكلات لبعض سكان ريف دير الزور، بينما سادت الأجواء المطرية على مناطق أخرى، في حين هطلت حبات كبيرة من البرد في ريف طرطوس وانشغل ناشطون بتوثيق جوانب من الحدث. مراسل

0: تحد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
1: لكن مشاهدينا، بالنسبة لأبناء محافظة دير الزور، من المعتادين على مثل تلك الأجواء غير الغريبة عن البادية السورية، وثقوا جوانب عديدة من هذه المشاهد، منها مقطع نشره ناشط يوثق العاصفة الغبارية فوق الجسر الواصل بين ضفتي الفرات. دعونا نشاهد.

0: لكن أيضا مشاهدينا لم تتوقف هذه الحالة هناك، إذ وثق ناشطون مشاهد مساء أمس تظهر أمطارا غزيرة خلفت سيولا في دير الزور. دعونا نشاهد.
1: اللهم صل على النبي. 11:10 أبعدي عد فينا المي هذه رايحة يا شباب. ما شاء الله هذا ما حد يقف ويا مو خالص هذا جبنا لعب ويا.
0: ليست الظروف الجوية في دير الزور والحسكة وحدها هي ما خلفت تفاعلا على وسائل التواصل، إنما انتقل هذا التفاعل صوب منطقة القدموس بريف محافظة طرطوس، إذ وثق ناشطون هطولات لحبات البرد منها ما أسفر عن أضرار.

ناشط سبق أن ركن دراجتين ناريتين أمام منزله في القدموس في وقت هطل حبات البرد، أدى إلى انقلاب الدراجتين نتيجة للعاصفة.

0: رجل في القدموس التقط حبتين من البرد بعد سقوطهما في الشارع واستعرضهما أمام كاميرا هاتفه المحمول، متحدثا عن أن إحداها تشبه العين.
1: ليك حبة برد، ما شاء الله ما شاء الله، ليك هاي كأنه عين، ما شاء الله ما شاء الله. هاي طبعا هاي البرد يوم نزل بالقدموس، ما شاء الله حبة برد بالقدموس اليوم ربع كيلو، مو ربع كيلو، والله ربع كيلو. ما شاء الله ليك هاي كأنه عين بركي سبحان الخالق.
0: بعض التعليقات على هذا الموضوع، خضر كتب: طالما نازل برد بالقدموس معناها كيلو الدخان العربي رح يصير بمليون ليرة. النصر علي عم يقول: والله بهذا الحجم بتتكسر ألواح الطاقة وبلورات السيارات وممكن يسبب الجروح للإنسان، الله يتلطف بعباده. مجد الأحمد: الحمد لله البوكمال ما فيها عاصفة غبارية والأمن مستتب والأوضاع الاقتصادية بتهوي، لا داعي للخوف، نحن بخير.

0: وما بيلزمنا إلا كم ألف دولار لكل مواطن. آخر تعليق من سحر: والله رحنا على الدوام بشكل طبيعي وبعدها صدر قرار تعليق الدوام بسبب العاصفة، الله يحمي العباد. السكن الجامعي في سوريا كان وربما ما زال من بين أكثر القطاعات المتعلقة بالجامعات السورية التي تخضع لانتقادات كثيفة بين الفينة والأخرى، نظرا لكونها بنيت وأعدت قبل سنوات طويلة لكنها لم تخضع لأي ترميم أو تحسين على مدى السنوات التي تلت بناءها. من بين المقاطع التي أثارت تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطعا لطالب ينتقد الغرفة التي تسلمها في السكن الجامعي في محافظة حلب.
1: هاي هي بل وحدة 17 والغرفة 137، أنا زلمها وحدات طبية وبالأخير يطلع لي هيك غرفة، والله هاي ما حدا يرضاها. شوف يعني بس هاي أول غرفة، هاي إذا ينسكن بيها شوف هاي، إذا المدير يرضى عليها ويسكن بيها أنا زلمها أسكن بيها. هاي هي هاي حالة الغرفة، هاي هي هاي حالتها، وهاي الكهرباء تمام، هاي كهربتها شوف، هاي طبعا ما بيشي شغال ما. هاي
0: أمس أعلن ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي العثور على مبلغ مالي وقدره 56 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب 365 ألف دولار أمريكي. فتوجه الرجل الذي عثر على الأموال، وهو رجل يعمل كحارس لمعمل صناعة رخام في داخل درعا، إلى البحث عن صاحب الأموال وتمكن من إعادتها إليه.
2: أخواننا الكرام، تم وجود المبلغ 56 مليون اللي انفقد على طريق داعل درعا، والمبلغ هاي صاحبه عم بستلمه، وهاي صاحبه، هذول الشباب يلاقوه أبو محمد من إخواننا من أهل الرقة، حارس من شرة الرخام إبراهيم طحينة داعل. تم إعادة المبلغ لصاحبه، استلمت يا عمي المبلغ.
3: كثر الله خيرك،
2: الله يرد كل إنسان ضالته إن شاء الله، والأمانة موجودة بين الناس، وشكرا لكم.
0: هل تتذكرون مشاهدينا ترند تمثال صلاح الدين الذي تصاعد بعد نقل تمثال من أمام قلعة دمشق تمهيدا لترميمه وإصلاح أجزاء منه؟ بالأمس نشر الناشط وصانع المحتوى يمان السيد مقطعا مصورا قدم فيه مزيدا من التفاصيل عن مراحل نقل التمثال وأين سيكون.
4: رجع تمثال صلاح الدين، بس مو على محيط قلعة دمشق، جابوا له هذا المكان بعد ما نقلوه على اعتبار انه هناك كان عم يصير فيه أعمال صيانة، فنقلوا التمثال لهذا المكان بحيث يعملوا له صيانة وترميمه. إذا بتلاحظوا اليوم التمثال كله بشكل كامل كلياته بتلاقي ذكرى بين سالم وحلا وحمود وسطوف وإلى آخره، كلياته ذكرياته. حتى آخر فترة يعني آخر سنة سنتين كان هو عبارة عن علقة للملابس، حتى إذا بتلاحظ عند الإيد عند السيف. فيلي رح يصير رح يعملوا له صيانة، إما رح يرجع على نفس المكان بعد ما أيضا هنيك يكون بمحيط سوق الحميدية تمت أعمال الصيانة، أو رح يأخذوه لمكان آخر داخل مدينة دمشق، وهذا الشيء مع الأيام، ولكن هذا الأمر بده القليل من الوقت لحتى يكون جاهز. بس أنتوا شوفوا حاليا، هل هذا التمثال يليق بصلاح الدين الأيوبي بهذا الشكل بهي الذكريات؟
0: مشاهدينا، هل تتذكرون السيدة السورية التي قتلت بقصف على مطار الرياض في السعودية؟ مؤخرا تداول ناشطون مقطع مصور لأفراد من عائلتها وأقاربها، قالوا فيه إن وصيتها كانت قبل أن تموت أن تدفن بمكة المكرمة.
5: من الوطن مكة، لا داعي سوريا تقول لا أنا بدي موت بمكة، ما بدي دفن بمكة، ما بدي أجي سوريا. لا
6: هاي أمي الثانية قلت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بشوف أولادي كلياتهم وحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة.

0: هاي أمنيتها الوقت اللي كانت في حلوة. قلت لها إيه أنا لها إن شاء الله. تجيبك أنا من حلب وبتروح بتشوف أولادي وبتحجي وبتعتمر وشو بدك بتسوي إن شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجع لعندي عقلي.
1: الحسين هو الحسين لا يفهم لكم ضرب مطار جدة امبارح مطار جدة والرياض وأبها ثلاث مطار ضربوا حضر ضربوا على سكة مدني على مطار مدني ما فقلوا الرحمة يلي أدى دوري
2: تجعلني ذكرى طيبة لكل من عرفني سبحان الله قلبها محسسة كأني إنه هيك رايحة ورمزعت
1: ذكرى طيبة.
3: يبحث سوريون اليوم في أراضيهم عن أي شيء ضائع. ووثق نشط في مقطع مصور عمل أحد الأشخاص عبر جهاز كشف المعادن للبحث في أراضي زراعية عن أي معدن، ويقول إنه يبحث عن ما يفيده، لكن في الوقت ذاته يرصد الألغام ومخلفات الحرب ويبلغ عنها فرق الدفاع المدني.
4: إنه هون في شيء معدن
5: بيأخذك طلع.
4: تفضل.
5: هاي مخزوف. يعني هذا احيانا بيقوم بيجي بتفجر ها
6: احيانا بيفجر نعم
5: مثل هيك انت بتاخذه مثلا
6: بشيله بتلفه
5: بالضبط الله يعطيك العافيه يعني منه بتبحث ومنه بتشيل مخلفات الحرب
6: يعني بتلفهم بنفيد وبنستفيد ان شاء الله وفلس روماني فلس بيزنطي فلس اسلامي احيانا قليل جدا ذهب قليل جدا بيطلع الغام مثلا احيانا بنبلغ عنها الدفاع المدني مشان ما يصير الضرر للاطفال وللمزارعين بشكل
5: يعني
6: عام.
5: انت لقيت مخلفات حرب قبل وبلغت عنها
6: كثير دائما وابدا بحاول ابعد الضرر على الناس.
5: هلا بالنسبه للاجهزه اللي بتشتغلوا فيها قديش بتكشف وشو نوعياتها اسعارها
6: معك من ال 300 دولار حتى 3000 دولار كل جهاز يعني جهاز المتر له سعر المترين له سعر.
3: صانع محتوى سوري ينحدر من مدينه درعا قرر قبل نحو عام أن يجري جولة على دراجته النارية في سوريا ليتعرف السوريون على مناطقه. نشر مؤخرا مقطعا مصور رصد فيه الجمال الطبيعي في منطقة البهلوية بريف محافظة البهلولية في ريف محافظة اللاذقية. دعونا نتابع.
7: البهلولية ما كثير ناس بتعرفها رغم انها من اجمل المناطق، اغلبنا بنعرف مشقيته وزرناها، المنطقة صايرة على الضفة المقابلة، يعني المناظر الجميلة اللي كنت تشوفها من مشقيته هي تابعة للبهلولية، وللأمانة شباب المنطقة ساعدونا في زيارة هي الأماكن الجميلة اللي قاعدين تشوفوها، شوفوا جمال الطبيعة والخضار، ودائما لما يكون معانا حدا من أهل المنطقة بياخذنا على مناطق صعب احنا نوصل لها، شوفوا ما أجمل الطرق الوعرة والأفرود في هي المنطقة، شلون ما تلفت راح تشوف خضار، راح تشوف مي، راح تشوف مناظر جدا جميلة، شوفوا جمال البحيرة والمزيج بين الخضار ولون الماء. استمتعنا بهي المنطقة بشكل جدا كبير والمناظر الجميلة والساحرة ابدا ما
8: بتلاقي نقطة في منطقة البهلولية للأمانة البهلولية. السمعة أحلى. السمعة لمشقيته بس صراحة ايه. البهلولية اجمل قد دفعوا لنا مصاري عشان نقول هذا الحكي ايه.
7: شوفوا هي المناظر من اعلى التل وصلنا لتل جدا عالي وكان بيكشف كل المنطقة وبعدها انا طيرت الدرون شوفوا سحر المنطقة شوفوا سحر الجمال في هذا المكان للأمانة التصوير الجوي عم يعطي مناظر خرافية
9: يا رب.
7: شكرا كثير على المساعدة صراحة سليمان أحسن دليل سياحي.
3: مع اقتراب فصل الشتاء يميل السوريون اليوم للبحث عن وسائل التدفئة والتي لا يمكن اعتبارها متوفرة للجميع فأسعار المحروقات مرتفعة والتحطيب ممنوع بجزء كبير منه ما يدفع بعض العائلات للبحث في الخلاء عما يساعد إشعال النيران مثل بعض الأحطاب التي يسهل حملها أو مخلفات الحيوانات. مقطع مصور نشره ناشط من ريف دير الزور يوثق عمل طفلة سورية على جمع مخلفات الحيوانات التي يطلق عليها محليا الجلة كوسيلة للتدفئة. نتابع.
10: مرحبا. شو تسوين عمو؟
11: تغلق الجلة.
10: ليش؟
11: والله جانا شتاء وانصبطنا برد حيث مازوط ما بيه قاري.
10: قال المازوط؟
11: ايه.
10: ما قدرت تشترونه؟
11: لا.
10: وهاش يسوون بيها هذه؟
11: هذا نعلق بيها صابرنا.
10: أيوة.
11: أما صمتنا بري.
10: ليش ما قدرت تشترون مازوط؟
11: ما نقدر.
10: قال المازوط يعني؟
11: إيه.
10: يلا يعين الله يعين الله الله يفرجها على العباد إن شاء الله.
3: وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم غدا حلقة جديدة إلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء يعني. خلص ما تحدك شخص لو بتعرفه لو بعز عليك ما في ممنوع خلص انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. في مثلا كانوا بالبينسه مثلا هيك يجيبوا شدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم. ولما توفى

فاجينا حتنا شلناه وصلناه على السياره. لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شو، بقول له انت المهجع باللفظ هذا، بدخل لك اكل بتاكل، ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جاي لعندي هون لتموت. فتحوا علينا الشرقه، قال مبروك يا شباب، نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتم احرار هلق. احنا كنا ضابين بالصدر، ما حدا قرب عليه، ما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل. اسمي علي احمد الزوارع، من بلدة بيت سابر بريف دمشق. اعتقلت بال 2020، بداية 2020. طبعا اعتقلت على حاجز، يعني كنت على الحاجز، اعتقلوني فورا. ولما وصلت على الفرع عرفت انه كانت تهمتي شو؟ انه اخوان مسلمين، كانت هاي تهمي. طبعا عمري 31 سنة، مواليد ال 94. اعتقلت كان عمري 25 سنة. ضليت بسيدنايا 5 سنين، طلعت بوقت التحرير. طبعا لما اعتقلوني على اخذوني على الحاجز، طبعا اخذتني الشرطه العسكريه، فاخذوني على الكفر سوسي على المربع الامني. فضلت على 48، نمت ليله واحده، بعدين حطوني ايداع على 77. ضليتني تقريبا 55 يوم. اخذوني بعدها على فرع فلسطين. فلسطين ظلتني 5 شهور تقريباً.

فترة فرع فلسطين لما كنت هنيك صار في مرض، ما عادوا قربوا مثلا على المساجين، صاروا انه صار في اجراءات وقاي، ما عاد حدا طلع على السجن ولا حدا دخل. بعدين لما انتهى المرض طلعت من فلسطين، يعني كانوا كل فرع نفوت عليه شو يحكوا لنا انه خلص انتم طالعين خلاص ابي خالصين، يعني كانوا يلعبوا بنفسيتنا عشان شو نضل منضبطين ضمن الفرع اللي نحن فيه يعني. فتفاجأنا انه طلعنا حطونا بسياره كبيره، طبعا مطمشين كنا ومكلبشين، حطونا بسياره كبيره كلها منفردات، انا اول مره بشوف هيك سياره بصراحه. طبعا بهالفتره كان كنا يعني كان كل الناس شو كل المساجين كلها مليانه قمل وجرب وكذا، يعني كان وضع فظيع جدا كان. يعني حطونا شغلة ساعتين وبالشمس، يعني كان شعور لا يوصف وقتها. لحتى وصلنا لهون على صيدنايا. طبعا احنا هون مو عارفين انه نحن بصيدنايا او جايين على صيدنايا، لحتى مو عارفين شيء، انت مطمش ومكلبش ما وين رايح ما بتعرف. بس انا فرع فلسطيني، اكثر مدة قعدتها هي فرع فلسطين. يعني كان الوضع سيء جدا. اول ما تفوت بيشلحوك اللباس اللي انت لابسه، طبعا تخلع ملابسك بتفوت تتحمم انه من باب النظافه اول ما تجي. بس طبعا هنيك يعني وساخه مو طبيعيه، كل هنيك كله معه خرجات، كله جراب قمل، يعني شيء لا يوصف. ودواء هنيك اذا مرضت على ناحيه مثلا الناحيه الطبيه كان يجي يفتح علينا الشراقه كل يوم الصبح، يقول للرئيس المهجع مين عندك مويت، مين عندك عم بيموت. ممنوع مثلا واحد مرضان درسوا عم بيجعوا، اي مرض كان ممنوع، ما في شيء اسمه مرض، بس اللي عم بيموت حصرا. هاي من ناحيه العلاج الطبي ما كان في علاج، طبعا اللي بمرض بيموت بيموت ما في خلص. طبعا من ناحيه السجن النوم بتفيق الصبح عندك بيلعبوك درس الرياضه بالمهجع انه بصير تركض وكذا، يعني انه عشان المساجين المواقف تحرك يعني. بعدين بيجي الفطور. شو الفطور؟ ما في فطور يعني، ما يعني في ناس كان يعني احيانا يطلع لك بيضة احيانا ما يطلع لك، هاي اذا كان يجي بيض. زيتون مثلا كم زيتوني؟ ما في، ثلاث اربع خمس زيتونات بس طلع لك هيك منيح. طبعا خبز بجوز باليوم كله رغيف ونص، رغيف ثلاث ارباع، يعني هن وكيفهم كمان، ما في شيء ثابت يعني. اكل كان سيء للغاية. الغداء كمان لما يجي الغداء، طبعا من فترة الفطور لفترة الغداء بدك تضل قاعد جلسة، يعني جلسة عسكرية بسموها، ممنوع تحرك. وطبعا الرئيس المهجع كأنه مساعد، هو معه السلطة التامة انه يعاقب شو ما بده بيساوي. بحط واحد انضباط بقعد مثلا، مين اذا واحد عمل راسه هيك بس بيسجل رقمه على الحيط بس.

بس بيسجل رقمه، بس تسجل رقمه هذا تكسر خالص. بس النمت اذا واحد مثلا غفيت عينه هيك دغري بيسجل رقمك، حكيت مع زميلك بيسجل رقمك، يعني ما في ابدا. انت قاعد جلسة عسكرية ابدا هيك من فترة الفطور لفترة الغداء، بس بريحك من الساعة 12 للساعة 1 بيقول لك عندك هالساعة نوم. طبعا ممنوع الصوت وبدك ضل منضبط، بعطيك هالساعة انت من كتر التعب والاجهاد دغري فورا بتنام بأرضك. طبعا كله بينام على بعضه، ما في مثلا انت لك بلاطة، انت قاعد على بلاطة، بقول لك كل واحد له بلاطة، عرفت شلون؟ من كتر العدد بالمهجع انت البلاطة بجوز ما تحصلها، عرفت كيف؟ يعني كله قاعد على بعضه، يعني شيء صعب كتير. ومثلا اللي قدامك خرجات وجرب وقاعد عليك يعني كمان عدوى، يعني اذا اللي قدامك مريض خلص انعديت انت قولا واحدا. مرة كنا قاعدين في فرع فلسطين، يعني قاعدين من فترة الفطور للغداء، طبعا هاي الفترة قلت لك جلسة عسكرية ممنوع يطلع اي صوت. فجأة ما حسينا غير شاب جنبنا كان صرخ صوت ووقع على الارض، قلب على الارض واختلج مثل هيك انه صار جسمه يشد، بعدين ما في خلال ثواني كان خالص. طبعا على كثر التعب واجهاد وتعب ومرض وحتى برد، يعني ما في شيء تحتك، انت قاعد على البلاط وبالبرد ما في شيء تحتك. فجأة يعني، وطبعا ما فيك تحرك انت هنيك لانه ممنوع انت تقوم من مكانك. اجى رئيس المهجع والمعاون تبعه الشويش هنيك بيقولوا له انه اجى يشوفه، خالص كان. لحتى دق على الباب وتواصل مع المساعد هنيك، اجينا اثنين ثلاثه حملناه وطلعناه لبرا. طبعا هيك ممنوع، اذا حدا بيموت حدك ممنوع تقرب عليه او اي تساوي اي شيء، يعني خلص مات حدك شخص لو بتعرفه لو بيعز عليك ما في، ممنوع خلص، انت لك هالبلاطه ما بتحرك منها. هلا في تعذيب بالمهجع ضمن المهجع، في تعذيب اذا انت خالفت بالمهجع، وفي تعذيب اذا انت طلعت بالتحقيق. ثلاث انواع للتعذيب، وطبعا كلياتهم صعبين. يعني ضمن المهجع مثلا اذا انت طلعت صوت مثلا، او انت ضمن الجلسه تبعتك صرت تحرك او كذا، او خفيت نمت بغير وقت النوم وتسجل رقمك، بيجي المساعد مثلا بفتح الشراقه بتطلع على الحيط الرقم كذا كذا كذا كذا، اللي رقم على الحيط طلعوا اطلعوا لعندي. تطلع لبرا بكون معه بربيش اخضر، بيقولوا له اخضر ابراهيمي بسموه، بقول لك جاسين راسك على الباط واجريك لفوق وببلش فيك ضرب ضرب ضرب ضرب وبشد هيك ورا بعض متتالي، مو انه مثلا ضربي ضربتين بضل تترجاه مشان الله. يا سيدي بصير العالم تبكي من كثر الضرب ما بتتحمل، في عالم يغمى عليها من الضرب. ليش؟ لانه ضرب شديد احيانا مو لحاله، بكونوا مثلا ثلاثة بالبربيش بصيروا ينزلوا عليك ضرب، يعني شيء فظيع. هاي ضمن المهجع. واحيانا بقول لك مد ايدك من الشراقه، انت بالمهجع مد ايدك من الشراقه وبنزل ضرب بالاخضر الابراهيمي، بقول لك ما بدك تسحب ايدك، بس سحبت ايدك اعتبر حالك انت متت خالص، ومن الخوف ما بتسترجع تسحب ايدك. يعني فعلا كان عالم، يعني ايديها تتكسر، يعني انت بس طلعت مديت ايدك خلص ايدك انكسرت ما في، انعطبت ايدك. وفي من انواع العقوبات انه مثلا انت لما تروح على التحقيق، في مثلا كانوا بالبينسه مثلا هيك يجيبوا يشدوا لك الاظافير هيك يقلعوا لك اياهم، في كان الدولاب هاي معروف، في الشبح، في كنت عليك مي بالبرد مثلا ويضربوك ومثلا يجوعوك ضمن مثلا، او اذا كنت مثلا بالزنزانه بيجوعوك بيعرضوك مثلا انه جوع وعطش، بعدين تطلع على العقوبه لسه هاي اشد. طبعا يعني انا مرقت بالافرع، الافرع كانت قاسيه وشديده وكذا، بس اصعب شيء شفته بحياتي طبعا هو سجن صيدنايا. هاي كانت اصعب لحظه بتمر علي طبعا، واطول فتره، انه 5 سنين بصيدنايا كانوا صعبين جدا. يعني انا كنت اسمع من سجن صيدنايا بس انا ما لي متوقع انه اشوف هالشيء، يعني اللي راح اشوفه من اول ما فتنا على صيدنايا حالتنا النفسيه تدمرت. طبعا هون اول ما وصلنا على صيدنايا كنا بسياره كلها منفردات، وكنا مطمشين ومكلبشين. لما وصلنا يعني احنا ما كنا عارفين وين وصلنا،

ففجأة صرنا نسمع صوت عياط ومسبات، يلا فكوا الجنزير وارخوا، يعني نزلوا الطم ماشي وكذا، وراسك بالأرض وإيديك على عيونك، يعني بهالوضعية هاي. احنا عملنا هالوضعيه ونزلنا ما لنا عارفين شيء، وحتى مو شايفين، يعني ما بتشوف غير، بقول لك ما بتشوف غير البلاطه اللي قدامك. وصار مسبات وصار ينزلوا علينا بالهروانات لحتى ما وصلنا لهون. يعني تمشي رفسك الشرطي مثلا تاكل هروانه، وبعدين بقول لك خلع فوت لهون كلياتكم، يلا كل واحد يفوت لهون، على يفوت لهون ويخلع ملابسه. كنا نفوت بسرعه ويقول لك ايديك لفوق وراسك على الحيط، يعني هيك هالوضعيه هاي. طبعا هون انت بتكون خالع ملابسك وبقول لك هويتك لفوق، تعمل هيك بهويتك وبترفعها. طبعا احنا مو شايفين شو في ورانا، بس عم نسمع ضوجي وين احنا ما بنعرف. فبقول لك اللي بحكي اسمه بيجي لعندي، فقال علي الزوارعة، فانا قلت له حاضر سيدي وجيت لعنده بهالوضعيه هاي. طبعا انا هيك وانا جاي صرت ألمح شرطة بواط كتير، بواط عسكرية وهروانات، لحتى قال لي قرب قرب، كان في طاولة هون بهالمكان هيك وقاعد عليها دكتور. طبعا أنا ما كنت أعرف إنه دكتور، طبعا هو ضابط بس بقولوا له دكتور يعني. وكان في هون شرطيين ومعن هروانات، وهون شرطيين، وحتى ورا الضابط في كان شرطة، غير طبعا المنتشرين بالمكان مع المواقف اللي معي. سألني عن اسمي الثلاثي وسألني كذا كذا، طبعا أنا بهالوضعية هاي. قال لي شو معك مرض، وصار يسألني أسئلة. بعدين طبعا بهالوضعية لحتى خلص مني الدكتور، طبعا سألني مجموعة أسئلة، ولما خلص مني طبعا كان عم يسألني، طبعا هون في جنبي أنا مو كتير مبين علي، مو بهالوضعية وكنت نزل راسي، فبياخذوا شباب وينزلوا فيهم بالهروانات. يعني لمحت شاب جنبي موقوف، كان الشرطة داعسين عليه، عم يدعسوا عليه ويقتلوه. شو عامل ما بعرف، بس انه عم بياكل قتلي، انا ما عارف شو عم بيصير. بعد ما خلص مني رد في اثنين مثلي كمان نفس السؤال نفس الاسئله، ولما خلصوا قال خذ هذول على الزنزانه رقم كذا، ونزلنا على الزنازين. وانا بطريقي كمان اشوف موقوف عم يضربوه بالهرواني، موقوف عم يدعسوا عليه، موقوف يعني عم يدولبوه. الدولاب هون كان الصوت يعطي صدى، يعني كنا نفكر قواس مو دولاب على قوة الضربة، كنا نفكر انه عم يقوسوه والله العظيم. فلما وصلنا لهون كان في مواقيف هون حاطين انه عم يضربوهم، وطبعا الشرطي اللي معنا عم يضربنا بالهروانات ويرفسنا. لما وصلنا لهون طبعا احنا بهالوضعية يصير يحط اجره بظهرنا ويرفسنا هيك لتحت، سنروح دحكلي على الدرج هيك تكسرنا. طبعا هاي مبدئيا غير الهروانات. وصلنا لهون بقول لك قوم بسرعه وايدك عيونك، ما بدي اشوف عيونك. ويضربنا ويقولنا يلا وراي، في واحد قدام وشرطي قدامنا وشرطي ورانا عم يضربنا ويرفسنا. ضلينا جايين بهالوضعيه طبعا لحد ما قال لنا جاسن راسك على البلاط هون. زلنا جاسن راسنا على البلاط. طبعا نحن كنا أربعة، كان في واحد ناصح بيناتنا، نحن كنا كلياتنا ضعاف. فبيحكي للشرطي اللي حده انه هذا بيلقى قتل هذا. قال له انت رئيس المهج، انت رئيس الزنزانه، تمام، انت المسؤول عن كل شيء. فوت لك اكل بتاكل، ما فوت لك ما بتاكل، وما بتسال عن اي شيء، تمام. قال له حاضر سيدي، وبلش فيه ضرب شي 20 هرواني. قال له هاي الاستقبال، يلا واحد واحد لجوال، نحن نفوت يضربنا بالهرواني ويرفسنا، يضربنا ويرفسنا لحتى فتنا على الزنزانة. طبعا كان هاي اول خطوه لنا بالزنزانة. فتنا بسرعه على التواليت، اول ما سكر الباب ما عاد شفنا شيء، لا في ضوء ولا في هواء، لا في حتى هواء نتنفس ما في. وكان وضع التواليت يعني الريحه بتقتل كمان يعني، وكنا بلا اواعي طبعا، انه شلحونا الاواعي برا لما استقبلونا، كنا بلا ملابس يعني. وفتنا لهون سكر علينا الباب، راحت تقريبا شي ساعتين لحتى جابوا لنا الاكل. نحن توقعنا انه الاكل انه في اكل يتاكل. لما فتح الباب علينا الشرطي، طبعا كنا ثلاثة ضابين جوا، والشاويش هو الوحيد اللي بيكون هون، بيكون جاسيان راسه على البلاط. فتح باب الزنزاني الشرطي، طلع الشاويش اللي عينه شاويش يسحب الاكل، فهو بده يسحب اكل، قال له خليك، قال له خليك جاسيان راسك على البلاط، ونزل فيه بالهرواني ضرب ضرب ضرب ضرب ورفس.

حسيت ان الشاويش ما عاد حسن يمشي من كثر الضرب، وفجاه ما له متوقع يعني شو عم بيصير، ضرب وفجاه فما بعرف شو صابه، ما عاد حرك، ما عاد استوعب شو اللي صار معه ما بعرف. فعيط لنا الشرطه انه اثنين يجوا يسحبوه، فنحن اثنين اللي جوا ما عدنا نسترجي نطلع، اثنين يجوا يسحبوه ما نسترجي نطلع، يا ما بعرف شو صار يسب ويشقى يعني انه من الكلام اللي ثقيل، ما حدا يرد عليه من الخوف، فات علينا لجوا كسرنا، فات يضربنا جوا يضرب فينا لحد لو ما نسترجي نطلع. اخر شيء لحتى هدى علينا شوي، خفف علينا لحتى حسنا نقدر نسحب. ضلينا 5 ايام بالزنزانه، طبعا هو بيضل الواحد اكثر يعني اي موقوف مثلا بيجي جديد على صيدنايا يعني بضل فتره طويله، بجوز تجي 15 يوم بجوز شهر حسب انت وحظك، بس نحن ضلينا 5 ايام لانه توفى معنا زميلنا. يعني بتعرف ما كان في اواعي برد كثير، كنا قاعدين هون ما في شيء يدفي، واكل ما في، الاكل قليل كثير، وضرب وقتل، وحاله النفسيه تقتلك يعني. اول ما فتنا صرنا نحس انه شيء عم يمشي على الجسم، كان قمل، وبعد فتره ثاني يوم ثالث يوم بلش الجرب كمان، يعني صار عندك شغلات كثير يعني جوع وعطش، مي كمان ما في، مي يومين ثلاثه بلا مي، اذا فوتنا شربت مي بس انه نشرب هيك يعني بس ما اكثر. 5 يوم توفى معنا الشخص للظروف يعني السيئه اللي كنا عايشينها، جوع وبرد وعطش وقتل وضرب، وحتى لما كل فتره كل ما يمر الشرطي مثلا كل شيء ساعتين ثلاثه يفوت يتسلى فينا، يفتح باب الزنزانه يفوت وبلشوا ضرب، طلعوا اثنين لعندي ما حدا يسترجي يطلع لانه اللي عم يطلع عم بتكسر ما عم يرجع. 5 يوم توفى معنا زميلنا، ولما توفى فاجينا اثنين شلناه وصلناه على السياره، لما وصل على السياره صار يغني الشرطي ويرقص وترحل. طلعنا من الزنازين لحد ما وصلنا لهون، طبعا هون اول شيء استقبلونا بالمسدس، جمعوا كل شيء بالزنازين وطلعنا على المسدس، بعدين جابونا لهون يعني نحن فايتين طبعا بهالوضعيه هاي، مو شايفين شيء، بيقولوا لك غير البلاطه اللي قدامك وما بدنا نشوف عينك، ومن دون شيء عم يضربونا ويرفسوا فينا لحد ما وصلنا لهون. نحن ماشيين في مواقيف بالنقي يعني نشوف انه نلمح مواقيف صف هيك جاسين راسها على البلاط ورافع اجريها وعم يدولبوها عم يضربوا فيها، ونحن ماشيين بنلاقي مواقيف مثلا عم يرفسوا فيها هون، ونحن ماشيين مواقيف مثلا عم يفوتوها على مهجع ثاني عم يضربوها بالهروانه. يعني عشنا يعني حالتنا النفسيه هون كانت فظيعه جدا، لانه عم نشوف اللي عم نضربه عم نستنى ليجينا الدور، لحد ما يعني وصلنا لهون في شاب اغمي عليه ما عاد يتحمل يعني من الشيء اللي صار، اغمي عليه هون هن ضد عقلهم انه يشوفوا حدا مريض او اغمي عليه، فهجم عليه 3 شرطة وبلشوا فيه ضرب بالهروانات، يضربوا فيه ما بعرف شو صابوا الشاب، ما يعني ما عاد حرك الشاب، تركوه بارضه، ضلينا مكملين ويضربوا فينا ويقولوا لنا بده يصير فيكم مثل ما صار برفيقكم. طبعا هون نحن الحاله النفسيه كانت عدم، لحد ما وصلنا للمهجع رقم 5، فقلنا الكل جاسن راسه على البلاط، هون نزلنا جاسن راسه على البلاط قدام المهجع، طبعا نحن ما بنعرف انه هذا مهجعنا ولا بنعرف اي شيء، هذا المهجع رقم 5. طبعا لما فتنا على المهجع طبعا ايديك عيونك، فتنا بهالوضعيه، كان في شرطيين واقفين هون غير الشرطه المنتشره بالجناح طبعا عم يضربوا المواقيف، فلما صرنا هون واحد بصير يضربنا بالهروانه وواحد شو برفسني لجوا وبقول لي ضب على الصدر وجاسن راسك على البلاط، نركض بسرعه على الصدر ننزل جاسن راسنا على البلاط لحد ما يخلصوا المواقيف كلها. هاي اول فتره، بعدين بصير يبلشوا مثلا بفوت شرطي بصير ينقي مثلا بيقول لي بدقوا على كتفه ويطلع لعندي، بدق مثلا انت انت انت انت اطلعوا لبرا، برضه بيطلعوا لبرا جاسن راسك على البلاط واجريك لفوق وبلش الدولاب، هون دولاب جماعه اجباري، هذا هي غير القتل اللي اكلناها، في شيء اسمه دولاب استقبال هذا بسموه، فبيبلش بالدور هيك ليخلص الكل. بعدين لما خلصنا الدولاب فتنا بيجي بتطلع هيك مثلا بنقي مين صحته منيحه خرج انه ياكل قتل او كذا، او مثلا اذا كنا كلياتنا ضعاف بيحكي مين دارس مين معه شهاده، اللي معه شهاده اعلى وبيقول له تعال عندي جاسن راسك على البلاط، هون جاسن راسك على البلاط، وقف الشرطي هون عند راسه، يعني جاسم بكون راسه عند جرين الشرطي هون، بقول له انت طبعا بقول له انت شاويش المهجع، ما بقول له شو بقول له انت المهجع باللفظ هذا، انت بتستلم المهجع بدخل لك اكل بتاكل ما بدخل لك ما بتاكل، ما انت جاي لعندي هون لتموت،

صارت معنا قصة إنه مات معنا شخص وطلعوا الشاويش هون، يعني الشرطة صوت حلقة حواليه وبلش فيه ضرب ورفس لحتى الشاويش يعني يمكن عشله 3 أيام وتوفى. ما عاد حسن أكل ما يطعموه ودواء ما فيه، والقتلة كانت يعني على الخالص، وفعلا طلع جثة وراه. وطبعا في كاميرا هون ليك هون، هاي الكاميرا 24 ساعة لنا، ممنوع السهر ممنوع كذا، شايفين كون على الكاميرات، الصوت ممنوع. وطبعا في عقوبات كانت تجي على الكاميرا انه بفوت باي لحظه بقول لك شفت اثنين عندك كانوا سهرانين، هو ما في حدا سهران بس بقول لك شفتهم على الكاميرا، بدي اثنين سهرانين، اذا ما الشاويش طلع اثنين الشاويش بياكل قتله. احيانا كان يجي الشرطي مثلا لما نفوت الاكل مثلا يطلع الشاويش بده يسحب الاكل، يجي الشرطي يحط اجره على الخبز مثلا، هيك الحركه هاي انه خلص ما في ما لك خبز، يسحب اجات يضل فايت يعني من حيث الضرب اللي ياكله والقتل. بس هذا ما حدا كان يطلع عليه، يعني تشوف رفيقك عم ياكل قتله، تشوف رفيقك ميت، تشوف رفيقك خلص همك انت تاكل وتشرب، هذا بس اللي عم دور عليه، انه عارف حالك انت ميت وراه هيك. يعني كانت نفسيتنا محطمه نهائيا، وكان والله العظيم اذكر لما تتلج الدنيا، يعني شوف الثلج يوصل لهون على الشبك، والله العظيم الثلج يوصل على الشبك، ما في شيء يدفينا حتى بالليل. يعني اغلبيه العالم كان يصيبها مرض الاسهال على البرد، يعني تلاقي اغلبيه المجاعه كله معه مرض اسهال، ما في على البرد وما في شيء يدفيك، وما في دواء انه تاخذه يوقف لك الاسهال، واكل ما في، قلت لك معدوم نهائيا. كان يجينا هيك شويه برغل ويطلع لك رغيف ونص ثلاث ارباع. واول شيء كمان كان لما يجينا بيض مثلا نقعد سفر مثلا، انا البيضه نقسمها على 3 او على 4، البيضه نقسمها على 4 مثلا، انت تعرف تعمل هيك خلص انا هيك فطرت. هاي من ناحيه الاكل كان سيء، من ناحيه المي كمان كانت تنقطع المي علينا، وطبعا ممنوع تطلب مي، لما كنا نطلب ماي يفوت ويكسروا المهجع كله، المهجع يعني يفوت الشرطه الخمسه بدهم مي، بدل ما يجيبوا لنا مي يفوتوا يقتلونا، يكسرونا على الخالص ويخلونا يومين بعدين لحتى يجيبوا لنا مي. او اذا حنوا علينا شوي مثلا انه بقول له شاويش احمل جاتو، تعال احمل الشاويش جاتو، بروح مثلا على مهجع ثاني بعبي مي وبرجع. طبعا بالعمليه الشرطه عندنا هون عم بضربونا، وشرطه اللي مرافق الشاويش كمان عم تضرب بالشاويش، يعني صرنا لا نموت من الجوع والعطش اهون ما يفتحوا الباب ويجوا علينا، ما بنمنون شيء.

يوم التحرير طبعا كنت نايم هون هذا يطقي وليكن هاي اوعيه هاي الكنزه كنت البسها بالبرد وكنت البس هاي معها نشوف كل كنزه اسمك من الثاني وما كنا نتفهم كتر البرد كنت نايم هون سمعنا صوت ضوجي بالسجن فكرنا انه مثل العاده انه جنزير جاي على السجن وكذا ضاجين عم يضربوه وكذا بتعاملوا معه فبعد فتره بعد ربع ساعه قوي الصوت اكثر صار الصوت جوا السجن يعني برا عند السجن في المكاتب بعدين المسدس كان صوت بالمكاتب فكرنا انه الشرطه بين بعضها يعني ضاجيه وكذا صار بالمسدس عندنا الصوت ما كنا نفهم انه صوت قوي كثير ومو مسموع مو معروف شو هو الصوت يعني بعدين صرنا نسمع تكبير الله اكبر وصرنا نسمع صوت روسيات بالسجن يعني احنا هون كنا استعصاء هون لا يعني حالتنا النفسيه خلص احنا كنا جايين يقوصونا خالصين يعني كنا نعرف بس يصير استعصاء بالسجن السجن كله خالص لحد ما وصلوا لجناحنا فتحوا الجناح وصلوا لهون فتحوا علينا الشرقه قال مبروك يا شباب نحن الجيش الحر وسقط النظام وانتوا احرار هلا احنا كنا ضابين بالصدر ما حدا قرب عليه وما استرجينا نقرب وما لنا مصدقينه بالاصل احنا فكرنا انه عم يعملوا فينا مقلب يعني فلحد ما قوس قفل الباب وفتح الباب ووصل لعنا وقال يا شباب احنا الجيش الحر وسقط النظام وصار يطمنا لحتى شو ارتحنا هيك ارتاح قلبنا شوي لحتى صار لنا يعني حيل نوصل للباب لانه بصراحه ما كان في حيل يعني الحاله النفسيه كانت عدم عرفت كيف فما لك قدرة تمشي يعني شيء صار فجأة يعني المساء كانوا يفوتوا لنا العشاء الشرطة نصحى تقريبا الساعة 3:30 بالليل انه سقط النظام فلما طلعنا لبرا شفنا هيك كذا وصلنا نشوف العالم هيك كل يحكينا الحمد لله على السلامة وكذا ويطمنونا تروح لنا شوي ضلينا طالعين على المسدس صرنا نشوف العالم المساجين رفقاتنا كله عم يطلع هون صرنا شو نصدق وما نصدق

فلحد ما وصلنا لباب السجن، وصلنا لباب السجن هون يعني نزلنا للدرج الكبير، شفنا هالسماء، شفنا هالهواء النظيف، هذا الهواء اللي كنا محرومين منه 5 سنين. يعني كنا نتمنى بس انه تشم هواء نظيف، تشوف الارض، السماء، العالم، الناس. يعني هون وكانت الدنيا ليل وصرنا نمشي، نحن وين نمشي والله ما نعرف. يعني خلاص مو طلعنا من السجن، فرحة يعني كانت ما توصف، والله العظيم فرحة ما توصف. يعني طلعنا من السجن ما كنا نعرف السجن، كنا نعيش الظروف وكذا، بس ما كنا شايفين التضاريس تبعه وملامحه وكذا. فبرجعتي لهون اكتشفت انه كنا عايشين بمكان انه أسوأ من هيك ما في. شلون كنا عايشين هون ما بعرف. يعني الحمد لله الله رب العالمين كان معيشنا الحمد لله. ففرحة كبيرة الحمد لله انه شو طلعنا وخلصنا من هالسجن نحن والمواقف، والحمد لله انه كل مساجين سوريا تحرروا بهالتحرير، وكانت فرحة كبيرة إلنا ولأهلنا حتى.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، ونبدأ بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل جنوبي بلدة أرفيدا وكودنا ورسم سند وبريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة. الأمن الداخلي في الحسكة يحظر حمل السلاح والتجوال به وإطلاق النار ويحصره بالقوى الأمنية والعسكرية. الجيش اللبناني يضبط في منطقة القصر نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة المعدة للتهريب من سوريا إلى لبنان. قتيل و19 مصابا إسرائيليا

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أكثر من 6 عربات عسكرية محملة بالجنود في المنطقة الواقعة جنوبي بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة كودنا ورسم سند وبريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة. يأتي ذلك على وقع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل متكررة وتعتدي على المدنيين وتضيق على المزارعين. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي.

0: محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إلي. مرحبا بك يا محمد. إذن توغلات جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق في ريف القنيطرة، التفاصيل الإضافية عن هذه التوغلات محمد.
1: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات والخروقات. يعني اليوم كان هناك تحليق للطيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء القنيطرة بالتزامن مع زيارة وفد برلماني إلى محافظة القنيطرة. أيضا يعني بعد ذلك تواغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، طبعا انطلقت مقاعد التل أحمر باتجاه هذه البلدة دون تسجيل أي حالة اختطاف أو اعتقال، لكن هي دوريات مسيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات أمنية عسكرية يقوم بها أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرياف القنيطرة. أيضا يعني اليوم كان هناك في بيت جن أو في منطقة ريف دمشق الغربي تحديدا في جبل الشيخ من جهة عرنة يعني تفجير لمقرات عسكرية كانت تتبع للنظام البائد في تلة حربون يعني التي تقع فوق بلدة عرنة وبالقرب من قرعة جندل، تم تفجير هذه الثكنات العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا سبق وأن قامت بهذه العملية منذ عدة أيام في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعني يصعد من عملياته العسكرية في تلك المنطقة ويدخل يعني وينصب حاجز منذ عدة أيام بين بلدة عرنة ودربل في ريف دمشق الغربي منطقة جبل الشيخ، وهذه لأول مرة يقوم بنصب هذا الحاجز، واليوم يعود ويعني يفجر الثكنات العسكرية وبقايا الثكنات العسكرية التي كانت تتبع للنظام البائد سابقا، وبعد أن سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم يقوم بتفجير هذه المناطق بعملية أمنية عسكرية في تلك المنطقة.
0: نعم شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية من بينها خان أرنبة الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للإطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
2: اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات، فللتاكيد نحن كاعضاء برلمان كاعضاء مجلس شعب جينا اليوم برفقه زملائي بمجلس الشعب لناكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينه، والمدينه جزء لا يتجزا عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الاسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينه. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. باشرت كاسحات الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حماة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. وكانت القرية شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس. وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 مليمترا فاصل 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان. وقالت إدارة مكافحة المخدرات قالت إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين الرئيسيين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاجون و250 جراما من مادة المرجوانة. وبحسب الإدارة جرى إحالة المضبوطات والموقوفين إلى القضاء المختص.
4: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد من العميل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال. وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاجون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص. قدرت الكمية مجملة بحوالي ربع مليون حبة كبتاجون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. وبحسب الجيش اللبناني جرى تسليم المواد المضبوطة للجهات المختصة، مشيرا إلى استمرار التنسيق لتوقيف المتورطين.

مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت، تنضم إلي. مرحبا بك مايا. إذن 200 كيلو جرام من المتفجرات ضبطها الجيش اللبناني، كانت معدة للتهريب من سوريا.

إلى لبنان، ما هي التفاصيل الإضافية عن هذه العملية مايا؟ مايا هل أنت معي؟ مايا؟

0: حسام، إن كنت تسمعني، نعم، أعلن الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200
1: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مايا هاشم، مراسل تلفزيون سوريا في بيروت. شكرا لك. قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن المجلس الدستوري في لبنان رد الطعن المقدم ضد قانون العفو العام رقم 70 مع إدخال إبطال جزئي وإيضاحات تفسيرية لبعض مواده ليصبح بذلك نافذا وقابلا للتطبيق. وبحسب مراسلة تلفزيون سوريا فقد أقر قانون العفو في الثاني أو أقر قانون العفو في 12 من آب من العام الجاري، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 من آذار، في حين يقدر عدد المستفيدين منه نحو 4000 شخص، بينهم متعاطو ومروجو المخدرات غير المنظمين وبعض حالات إخلاء السبيل. ويستثني العفو جرائم القتل والإرهاب والاعتداءات على الجيش والفساد، إضافة إلى أحداث مرفأ بيروت.

0: وبالعودة إلى ضبط الجيش اللبناني مواد متفجرة كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، تنضم إلي مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. مرحبا بك مايا. مايا هل أنت معي؟
1: مساء الخير حسام. في بيان محتضب أعلن الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200 كيلوغراما من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد أن تقدمت دورية من الجيش اللبناني إلى المنطقة ولاذ الأشخاص الذين يحملون هذه المتفجرات بالفرار باتجاه الأراضي السورية. الآن كل المضبوطات بحوزة الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك توسيع بالتحقيقات، ويذكر أن هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن حادثة التي حدثت منذ أيام عند طريق ظهر البيدر باتجاه الحدود اللبنانية السورية. كانت أيضا هناك مواد متفجرة بحدود 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة من التي أن تي والسي أيضا متواجدة في هذه المنطقة، ويتم نقلها من ظهر البيدر باتجاه بيروت الكبرى. كل هذه المتفجرات التي تم ضبطها في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، القضاء المختص بشر بالتحقيقات لكشف كل الملابسات، وخاصة أن الحدود اللبنانية السورية تخضع لرقابة جديدة من قبل الجيش اللبناني ومن قبل أيضا القوى الأمنية. ولكن هذه المضبوطات هي بطبيعة الحال وجدت خلال هذه الفترة. كان قد توعد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريحات له بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبثون بأمن لبنان، وأيضا خاصة أن هذه المواد المتفجرة ذكرت اللبنانيين بحوادث الاغتيال التي حدثت في الحقبة ما قبل خروج النظام السوري أو ما بعد خروج النظام السوري من لبنان بفترة، وأيضا التي تلت هذه الفترة هي عملية اغتيال رفيق الحريري في العام 2005. والمواد المتفجرة هي نفسها التي تم ضبطها، هي نفسها التي كانت تستخدم في عمليات التفجيرات التي حدثت منذ العام 2005 إلى ما يعادل يعني من فترة سنوات عند آخر تفجير قام به المخربون في لبنان. إذن هذه الحوادث تعيد القلق إلى اللبنانيين، على الرغم من أن في ساعات الصباح اليوم وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام كانت قد طمأنت اللبنانيين نوعا ما بأن الدولة لن تستهين بكل من يعبث في أمن لبنان، وأن التحقيقات جارية لمعرفة كل الملابسات وتوقيف المتورطين.
0: شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. هذا وأعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار مجلس أو المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى فيها أو أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخل

أدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف تحركات المطالبة أو المطالبة بإنصاف بقية السجناء. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث آخر التطورات الأقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية قالت إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة على أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نفى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المالية في محافظة الحسكة خالد إبراهيم صحة المعلومات المتداولة بشأن اعتبار يوم الثلاثاء موعدا نهائيا لتبديل العملة السورية القديمة أو وقف التعامل بها. وأكد إبراهيم عدم صدور أي تغيير على الإجراءات المعتمدة للتعامل بالعملة القديمة وسحبها من التداول، مشيرا إلى أن أي تعديل على إجراءات تبديل العملة يصدر عن الجهات المالية الرسمية. هذا وكانت أسواق الحسكة شهدت حالة من الارتباك بعد امتناع بعض التجار عن التعامل بالإصدار القديم من الليرة السورية على خلفية شائعات بشأن توقف شركات الصرافة المعتمدة عن استلامه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من المازوت والبنزين. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن المحطات التي ما تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توليد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة. حذر الدفاع المدني من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظة رقة ودير الزور والحسكة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ودعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصة مرضى الجهاز التنفسي، دعهم إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية وضرورة استخدام الكمامات الطبية والنظارات الواقية، إضافة إلى دعوة السائقين لتخفيف السرعة وإضاءة مصابيح المركبات. هذا وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة. وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصنا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

0: الأولى غطت عاصفة غبارية أجواء محافظة دير الزور متسببة بتدن حاد في مستوى الرؤية وسط تحذيرات من مخاطر التنقل في ظل الظروف الجوية السائدة. وقد حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أهالي دير الزور من عدم الخروج إلى حين انحسار العاصفة، كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح والأماكن المرتفعة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية.
1: وفي إدلب تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الفائتة بأضرار كبيرة في بعض المخيمات بالمحافظة، حيث وثق نازحون أوضاع خيامهم في منطقة باري شبري في المحافظة.

0: أقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل. وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إطلاق خدمتين جديدتين للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة ضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المراجعين. وأوضحت المؤسسة أن الخدمة الأولى تستهدف أصحاب الأعمال المنذرين والمتخلفين عن سداد مستحقاتهم لمدة 3 أشهر لتثبيتهم بضرورة مراجعة المؤسسة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم. أما الخدمة الثانية فتشمل المشتركين عن النفس الخاضعين للقرار الوزاري رقم 778 لعام 2015 والمتخلفين عن السداد لمدة 6 أشهر. افتتح في مدينة الجلاء بريف بوكمال شرقي دير الزور معرض التمور الثالث، وذلك بهدف دعم المنتج المحلي والتعريف بأصناف التمور المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، ولتسليط الضوء على أهمية زراعة النخيل في دعم الاقتصاد المحلي. هذا ويحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغال ندوية من صنع سيدات محليات بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
1: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
2: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه هو حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
1: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
3: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
4: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
1: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات.

0: متنوعة.
1: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
0: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصاديا وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
2: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة. منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
3: نفت الهيئة العامة لإدارة وتطوير ألغاب الاتهامات المتداولة بشأن مداهمة منازل ومصادرة حطب التدفئة من الأهالي خلال حملة حراجية في منطقة عين الكروم بريف حماة. وأفادت الهيئة أن ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات واتهامات بحق العاملين في مديرية الحراجة غير صحيحة ولا يعكس حقيقة ما جرى، مشيرة إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق مع إدارة المديرية وقسم ناحية عين الكروم لضبط مخالفات تجميع الحطب وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة. افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال بدمشق في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
4: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار. سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وبحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
3: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا، قال إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابته بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
5: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد نرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء، منحللها ومنتأكد انه اذا في حالة اصابة بالإيدز او لا. كمان هو مركز مسؤول عن اصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز، هدول بيراجعونها سوريين او اجانب بغرض انه ياخذوا هي الشهادة. كل واحد مثلا السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الاجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا، بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
3: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام

0: رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق المخالفات ومتابعتها.
1: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
0: افتتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الثانوية البحرية في جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس لتخفيف عبء التنقل على الطلاب من الجزيرة إلى مدينة طرطوس.
2: نعلن اليوم عن افتتاح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد، لما لها أهمية كبيرة في تقديم الخدمات لأبنائنا وأهلنا في جزيرة أرواد وتخفيف العبء عنهم، عبء التنقل من الجزيرة إلى طرطوس. طبعا راح نقدم نحن عنا اختصاصين، ملاحة وميكانيك، والثانوية مدعومة بالمخابر الكاملة التي تلبي احتياجات الثانوية البحرية.
3: افتتاح اليوم وفر علينا الطريق لطرطوس، وبالشتاء انه بتوفر علينا اخطار البحر وارتفاع الامواج، وايام انه من المواصلات بين طرطوس والزيق وارواد في وقت كثير بتروح نص الحصه بطرطوس وما بنلحق الدروس كثير منيح، يعني مشان هيك الحمد لله انه فتحت هون بالزيق.
0: بعد أكثر من عام على حرائق غابات اللاذقية، ما تزال أشجار متضررة في مواقعها دون إزالة أو معالجة. وسط مخاوف من سقوطها ومطالبات بمعالجة آثار الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة.
4: بعد أكثر من عام على الحرائق التي شهدتها غابات اللاذقية، لا تزال أشجار متضررة باقية في مواقعها دون إزالة أو معالجة، فيما جنح بعضها للميل والسقوط، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة ويعيد تسليط الضوء على ضرورة معالجة ملف الحرائق والاستفادة من الأخشاب المتضررة بدلا من تركها في الغابات.
5: الصنوبر اللي محروق عم ينزل على أراضينا، عم يأذينا، عم ينزل على الطرقات عم يسكرها، عم ينزل على الكهرباء عم يسكرها، يعني عم تتأذى الكهرباء. حاجة انه ممنوع نقص، ممنوع نشيل للدفى، العالم بدها تدفى بهالشتاء، يعني ممكن بطريقة ما الدولة تسمح لها الشعب انه يتدفى، او مدخول للدولة ممكن تعطيه ضمان، تعطيه لمتعهدين تستفيد منه الدولة.
4: وفي ظل مطالبات الأهالي بمعالجة هذا الوضع، تبرز تساؤلات عن أسباب تأخر إزالة الأشجار المتضررة والخطط المعتمدة للتعامل معها، سواء بإزالة ما يشكل خطراً على السلامة العامة أو باستثمار الأخشاب وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
6: نحن بدائرة الحراج ملزمين بقواعد وقوانين معينة وأسس علمية، أهمها نوفر حماية للمواقع المحروقة ويمنع التدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد. طبعا فيما بعد رح نقوم بإعادة تأهيل المواقع ونشهد الأشجار إن شاء الله.
4: وتبلغ مساحة الغابات التي طالتها الحرائق في اللاذقية خلال العام الماضي قرابة 25,000 هكتار بحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مما يبرز أهمية تسريع معالجة آثار الحرائق والحد من مخاطرها. أشجار ما زالت تحمل آثار الحرائق، ومطالب بإيجاد حلول تجمع بين السلامة والاستثمار
7: وحماية البيئة. فهل تشهد المرحلة المقبلة تحركاً لمعالجة هذا الملف؟ هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: قتل شخص وأصيب 19 آخرون من جراء انفجار في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون الانفجار ناجما عن ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب مع استمرار التحقيقات، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في أثناء قيام مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة دينية برحلة عند أطراف إحدى البلدات في شمال إسرائيل.

0: ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة تنضم إلي. مرحبا بك يا ريم. إذن هل هناك معلومة رسمية إلى الآن عن سبب الانفجار أم ما زالت الرواية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الانفجار نجم عن ذخيرة غير منفجرة؟
1: حسام، في آخر ما تحدث به الجيش الإسرائيلي والبيان الذي أصدره قال أنه في أعقاب الانفجار الذي وقع عصر هذا اليوم في منطقة الجليل الأعلى، فإن التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن هذا الجسم المشبوه هو عبارة عن قنبلة عنقودية من مخلفات صاروخ تابع لحزب الله. هذا البيان الأخير الذي تحدث به الجيش الإسرائيلي، وكانت قد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لهذه القنبلة العنقودية التي تقول أنها تابعة لصاروخ لحزب الله سقط في هذه المنطقة، لكن لا زالت التحقيقات مستمرة ولم ينتهي بعد الجيش الإسرائيلي من هذه التحقيقات. وكانت مجموعة من طلاب مدرسة وأيضا من معلمين كانوا في جولة في هذه المنطقة، يشتبه أنهم قاموا بالصعود على هذا الجسم المشبوه، لكن أيضا هناك رواية أخرى يحقق بها الجيش أنه ربما أحد الطلاب قام بوضع هذه القنبلة العنقودية الصغيرة في حقيبته ما أدى إلى انفجارها. وبالتالي لا زالت التحقيقات جارية. الآن هناك بحسب إحصائية رسمية أعلنت عنها وزارة الصحة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء بمقتل شخص وإصابة 20 آخرين، هناك إصابات خطرة وهناك إصابات طفيفة أيضا نتيجة انفجار جسم مشبوه في هذه المنطقة. وبطبيعة الحال أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، لا زال يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي وعدد من القوات في هذه المنطقة لاستكمال التحقيقات الجارية. ولكن كما تحدثت لك حسام، بحسب آخر البيانات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم، فأنه يعتقد أنها عنقودية وأن هذا الصاروخ تابع لحزب الله كان قد سقط في هذه المنطقة. في الآونة الأخيرة كان هناك الحديث عن إصابة جنود أو مقتل جنود أيضا في المناطق الحدودية نتيجة إما انفجار مسيرة مفخخة كما تم الإعلان عنه هذا اليوم، أو أجسام مشبوهة أيضا نتيجة مخلفات الحرب. لكن بطبيعة الحال لا زالت التحقيقات مستمرة وجارية. البيان الرسمي النهائي المؤكد لم يصدر بعد عن الجيش الإسرائيلي سوى التأكيد على أنه صاروخ لحزب الله.
0: شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة ومواصلة الاستثمار والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات. وأشار إلى أن الرياض باتت اليوم عاصمة لأمن الطاقة عالميا، وأن المملكة ماضية في الوفاء بالتزاماتها وحريصة على تعزيز موثوقية إمدادات الطاقة في مختلف الظروف. وأوضح أن خط أنابيب الشرق غرب يؤكد هذه الحقيقة ويجسد بعد نظر المملكة المتمثل في تعزيز مرونة منظومة الطاقة، حيث إنه يوفر مسارا بديلا لنقل الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر ينبع على البحر الأحمر. أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. بدورها قالت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إن عرقجي عرب خلال الاتصال عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنها زيادة وتعقيد الوضع الراهن. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقيته مع روسيا بشأن رفع الحظر عن الديزل وطرح المادة في السوقين الأمريكية والعالمية. وقال ترامب إنه اتخذ القرار الصائب للشعب الأمريكي وإنه يضع أمريكا أولا في سياساته. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا 250 مليار دولار مقابل الطاقة. شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن ينضم إلي. مرحبا بك شعبان. إذن أزمة يبدو سياسية وتصريحات بين أوروبا وأيضا أوكرانيا دخلت على الخط وأمريكا بشأن التصريح الأمريكي باستجرار النفط من روسيا.
2: نعم حسام مساء الخير. نعم معك حق بالفعل، لكن الرئيس دونالد ترامب كما أوضح في منشوره على تروث سوشيال أن المصلحة الأمريكية تأتي في المقدمة، وأن أمريكا أولا. إذا هو لاعتبارات داخلية، لاعتبارات لها علاقة بارتفاع أسعار الديزل هنا في الولايات المتحدة كيعني برر هذه الخطوة. من المعلوم حسام أن الديزل في هو يشكل يعني بصراحه عصب الاقتصاد الامريكي، المصانع، سيارات الشحن بين 50 ولايه، مئات الالاف من هذه السيارات، المزارعين الامريكيين يعتمدون على الديزل. وهناك يعني حقا انتقادات واسعه بسبب ارتفاع الديزل، وسعر الجالون لامس 7 دولارات بعد ان كان يعني حوالي 5 دولارات فقط. لكن بنفس الوقت يعني من غير المعلوم من أين أتى الرئيس دونالد ترامب برقم 250 مليار دولار يعني قيمة المدفوعات الأوروبية لروسيا. ربما هذا الرقم تجمع على مدار أعوام منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا 2022 حسب وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، يعني تتحدث عن صادرات أوروبية من الطاقة الروسية بنحو 208 مليارات دولار. يعني بمعنى أنه لا يحق للأوروبيين أن يوجهوا انتقادات لواشنطن بنفس الوقت الذين هم يستوردون ويساعدون الاقتصاد الروسي. الرئيس دونالد ترامب عقد اتفاقا لاستيراد الديزل من روسيا وأعطى استثناءات، وزارة الخزانة الأمريكية منحت استثناءات حتى العام المقبل من لأجل هذه الغاية. الاتفاق يقضي باستيراد نحو 300 ألف طن من الديزل الروسي، وفي شهر نوفمبر نحو 500 ألف طن أخرى، وفيما بعد مليون طن، يعني ما مجموعه 1,800,000 طن. طبعا كل ذلك الغاية كما ذكرنا هي تخفيض أسعار الديزل، وخاصة نحن نقترب من يعني انتخابات التجديد النصفي. يعني الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يفعل أي شيء من أجل أن لا يؤثر ارتفاع هذه الأسعار على عملية الانتخابات وعلى حظوظ النواب الجمهوريين أو المرشحين الجمهوريين. هذا كل ما في الأمر. نعم إليك حسام.
0: نعم يعني شعبان هناك ضغط شعبي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما جعل ترامب يتجه لعقد هذا الاتفاق والإعلان عن عدم القصف المتبادل بين كييف وموسكو لمنشآت الطاقة.
2: نعم بالضبط، يعني الرئيس دونالد ترامب يحاول او يسعى الى تحييد يعني موضوع الطاقه عن هذه الحرب. هناك مصلحه امريكيه كما ذكرنا، السبب الرئيسي هو المساعده من اجل خفض اسعار الطاقه، وايضا الاتفاق

0: الاتفاق الذي بينه وبين الرئيس بوتين لاستيراد الديزل الروسي. يعني كل هذه الأسباب دفعته لإعلان هذا إعلان وقف إطلاق النار. كما ذكرنا يعني الرئيس دونالد ترامب على ما يبدو ورغم الانتقادات، حديث الانتقادات الموجهة له من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية، من قبل بعض الديمقراطيين، يعني يحاول قدر الإمكان أن يقول أن المصلحة الأمريكية تأتي في المقام
1: نعم،
0: الأول.
1: ولكن
0: كل
1: شعبان،
0: ذلك
1: هل كييف ستلتزم بهذا الاتفاق، خاصة لم يصدر أي بيان رسمي من روسيا أو من أوكرانيا؟
0: صحيح، لكن لم يعني بنفس الوقت لم يصدر بيان يرفض هذا
1: صحيح،
0: الاتفاق، بمعنى أنه يعني صحيح أنه لم يصدر بيان تأييد أو موافقة من كييف، خاصة من كييف المحسوبة أنها على واشنطن أو حليف الأوروبيين والغرب.
1: صحيح،
0: لم يصدر بنفس الوقت بيان يعني يرفض ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب. لا نعرف ماذا يجري وراء الكواليس من مفاوضات ونقاشات بين كل من واشنطن وكييف والمسؤولين الأوكرانيين، رغم أن الرئيس الأوكراني أعلن يعني أعلن عن استغرابه أو مفاجأته جراء هذا الاتفاق. لكن هل هذا يعني رفضا أوكرانيا؟ لم يصدر أي شيء عن كييف يقول أن أوكرانيا ترفض مثل هذا الاتفاق. بكل تأكيد يعني توقعات أنه سيكون هناك تفهم لحاجة الأسواق الأمريكية، حاجة الأسواق الأوروبية أيضا، ليس فقط الأسواق الأمريكية، أيضا حاجة الأسواق الأوروبية والعالمية لمادة الديزل، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وفي نفس الوقت يعني أوروبا والولايات المتحدة ودول كثيرة قادمة نحو شتاء، نحو فصل
1: صحيح،
0: الشتاء. لذلك يعني ربما هذا الاتفاق بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي يبدو مستغربا أو أثار زوبعة من الانتقادات، خاصة وأن هناك عقوبات أمريكية كثيرة على روسيا ومحاولات لعزل روسيا. لكن ربما كما يعني ربما الحاجة هي سبب كل يعني الحاجة الأمريكية لهذا الديزل هي وراء كل هذه التنازلات، أو إنجاز التعبير
1: نعم،
0: ليس التنازلات، لنقل الصفقة الأمريكية الروسية.
1: شكرا
0: إليك حسن.
1: لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. أفاد مسؤولان أوروبيان لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر أوكرانيا من وقف دعمها استخباريا إذا لم تتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية. وأضافت الشبكة أن واشنطن حذرت كييف كذلك من وقف شراء أوروبا أسلحة أمريكية لها إن واصلت هجماتها. وبحسب الشبكة فقد وجهت هذه التحذيرات من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مسؤولين في أوكرانيا وأوروبا، وشملت اتصالات مباشرة من الجيش الأمريكي بقادة عسكريين أوكرانيين. نهاية نشرة أخبار السابعة، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1933

43 عينه شكري القواتلي مساعدا له، إذ كان البرازي خبيرا في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القواتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماما. ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القواتلي إلا شخصا واحدا، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيسا للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القواتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: مساء الخير.
1: هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول، تحركات دبلوماسية وسياسية خارجية على وقع التطورات الإقليمية، بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية. فلماذا يتم زج اسم سوريا في صراعات المنطقة؟ وكيف ترسم دمشق سياستها الخارجية في ظل التطورات الإقليمية؟ لدينا في محورنا الثاني زيارة لأعضاء مجلس الشعب إلى محافظة القنيطرة، تعد الزيارة الرسمية الأولى إلى المحافظة، فكيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟ في محورنا الثالث نناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية بمحافظة الحسكة، بينهم رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن العسكري وآخر مسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب. فما معايير تعيين قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية حساسة في الحسكة؟ أما في محورنا الأخير فنناقش مصادرة أراض ووضع اليد على أخرى من قبل شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي. فمن هي شركة اكتفاء؟ وما الصلاحيات؟

0: يتكرر طرح اسم سوريا في سيناريوهات التدخل العسكري في المنطقة بين تقارير عن ضغوط إقليمية ودولية ونفي رسمي سوري، في حين تواجه دمشق معادلة الحفاظ على علاقاتها الجديدة وتجنب الانخراط في صراعات المنطقة.
1: تحركات دبلوماسية وزيارات متتالية تتصدر المشهد السياسي الخارجي لسوريا على وقع تطورات إقليمية يتصدرها اليمن، بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية، ما يعيد زج اسم سوريا في صراعات متفرقة بالمنطقة. تقارير نشرتها وكالة رويترز وموقع أكسيوز جاء فيها أن دمشق تلقت طلباً سعودياً لتقديم مساعدات عسكرية إلى المملكة في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، بما يشمل نشر قوات سورية في مهام هجومية على الأراضي اليمنية، في حديث تزامن مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان نفى ما ورد، في حين قالت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية، لكن الأولوية الأساسية للحكومة تتمثل في الشؤون الداخلية، وإن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات سيجري حصراً عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقات الثنائية الناظمة للعلاقات بين البلدين. دمشق التي ما تزال تعمل على تشكيل جيشها من مجموعات كانت جزءاً من تحالف الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد المخلوع، سبق أن رفضت بوضوح طلباً أمريكياً للمساعدة في قتال حزب الله في لبنان، إذ أثار حينئذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحاً يتمثل في زج الجيش السوري إلى الصراع، قائلاً إنها ستؤدي المهمة على نحو أفضل. بين التصريحات العلنية والتقارير والنفي السوري، نجحت دمشق إلى اليوم في تجنب الانخراط بصراعات المنطقة بما فيها الحرب مع إيران، لأسباب قد تكون مرتبطة بأبعاد عقائدية وانقسامات قد يخلفها أي تدخل سوري في اليمن أو لبنان على حد سواء، إلى جانب التركيز على جهود التعافي والبناء الداخلي. ليبقى السؤال مفتوحاً هنا، هل تنجح سوريا باستمرار النأي بنفسها عن أي نزاع مسلح بموازاة الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والدولية؟
0: ينضم إلينا دكتور أحمد طعماء الأكاديمي والسياسي من دمشق، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بكما. دكتور أحمد، لماذا تقحم سوريا في كل صراع يزج باسم سوريا في كل الصراعات تقريبا في المنطقة، تارة بالحديث عن تدخل ضد حزب الله في لبنان، تارة عن الحشد الشعبي في العراق، ومؤخرا عن الحوثيين أيضا في اليمن؟
2: دعني أقول أنه ربما قد يكون السبب في ذلك هو الأداء الملفت للانتباه والمميز الذي قامت به قوات التحرير عندما أسقطت نظام بشار الأسد، وهذا ما دفع الكثيرين من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تقوم سوريا بدور مماثل لضرب حزب الله أو ضرب الحوثيين، وأيضا من منطلق أن هؤلاء المقاتلين لهم خبرة طويلة على مدى 14 عاما من القتال في مواجهة النظام السوري والمواجهات المباشرة، وكل هذا يدفع الكثير من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن نمون على السوريين وأن ندخلهم في هكذا قضايا في ظل وضع اقتصادي صعب وفي ظل وجود العديد من اللقاءات والتقاربات التي تحصل كمبدأ من مبادئ الخارجية السورية. لكن أنا تقديري أن المبادئ الأساسية للخارجية السورية لا تسمح لهكذا قضايا أن تأخذ طريقها، وكما قلت من قبل عندما طرح موضوع دخول سوريا إلى لبنان بأن هذا لن يحصل، وفعلا لم يتدخل السوريون في لبنان لأن المخاطر الناجمة عن هذا التدخل هي أكبر بكثير، فضلا عن أهمية التركيز على الداخل السوري.
0: لم تتدخل حتى الآن سوريا في أي ملف خارجي، لكن يعني هل سيستمر ذلك برأيك دكتور أحمد؟
2: ولن تتدخل. قلت لأسباب متعددة، منها أهمية الوضع الداخلي والعدد المطلوب للعمل في الخارج هو عدد كبير بالتأكيد، ولا يمكن إخراج خيرة المقاتلين الموجودين المدافعين على الأمن في سوريا والجيش والحدود إلى خارج سوريا من أجل تنفيذ مهمات خارجية رغم العلاقات القوية جدا سواء مع الأخوة اللبنانيين أو مع الأخوة السعوديين. النهج الثابت أننا ندرس المسألة بجدية وتؤخذ من جميع النواحي ويؤخذ بعين الاعتبار المخاطر، يعني هل سوريا تستطيع الوقوف في مواجهة ضربات إيرانية يمكن أن تضرب سوريا بحيث أن تكون ضربات مدمرة؟ هل المجتمع الدولي وخصوصا عندما تم طرح التدخل السوري في لبنان لديه الاستعداد لتقديم السلاح النوعي لسوريا، وإسرائيل تتهم سوريا بأنها ذات نظام حكم إرهابي؟ هل يمكن للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة تأمين قبة حديدية تحمي سوريا من الضربات الإيرانية التي يمكن أن تصيب سوريا؟ كل هذا لم يحصل. نحن بأمس الحاجة بنفس الوقت إلى دعم اقتصادي، ومع الأسف حتى المجتمع الدولي لا يقدم مثل هذا الدعم الاقتصادي بحيث أنه يقنع السوريين بإمكانية النظر في هكذا قضايا. لكن أريد أن أقول أنه من حيث المبدأ سوريا تنظر إلى المسألة من زاوية أنها لا تريد التدخل بأوضاع البلدان المجاورة أو البلدان العربية الأخرى، وأن التركيز ينبغي أن يتم على الداخل والتحقيق الأمني طيب. والاستقرار في الداخل والنهوض اقتصاديا بهذا البلد المنهك نتيجة حكم 60 عاما من نظام البعث.
0: أستاذ بسام، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا سوريا، اقترح تدخل سوريا في لبنان. مؤخرا هناك حديث عن يعني طلب سعودي من سوريا للتدخل ضد الحوثيين، وإن كان هناك نفي رسمي لذلك، لكن هذا يطرح سؤال مجددا، لماذا يطرح اسم سوريا دائما ويطلب منها أو تجد نفسها في هذا الموقف أنها قد تتدخل في ملفات خارج حدودها؟
3: شكرا لك أول شيء. ثاني شيء، شوف كل هذول المناطق اللي عم نتكلم عنها، حزب الله كان محتل سوريا، الحشد الشعبي كان محتل سوريا، الحوثيين كانوا موجودين بسوريا يتدربون، يعني هذه المناطق المحور الإيراني كان مركزه في سوريا، مركز تدريبه كان في سوريا. الحوثي عندما سقط النظام وبعد التحرير ذهب إلى العراق، قوات الحوثي اليوم موجودة في العراق على الحدود السعودية والحدود السورية. فبالتالي قد يكون يتبادل بعض الأشخاص، يعني مثل الرئيس الأمريكي لما كان عم يقول إنه سوريا بتفوت، كان هو أكثر دعاية إعلامية لحظ اللبناني، الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق أكثر ما هو رغبة أمريكية بدخول سوريا إلى لبنان. كان يعني تحط بعض السياق تزبط أكثر من أنه سوريا فعلا عندها القدرة أن تذهب إلى لبنان وتحارب حزب الله، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل أجزاء من سوريا يعني ويتمدد إلى آخره. فبالتالي بدنا نفرق بين الحديث الإعلامي الصحفي الذي يستفاد منه لدفع مفاوضات تجري في مكان آخر لتصريح ترامب على دخول سوريا إلى لبنان، وبين فعلا أن السوريين لديهم معرفة مفروض تكون وزارة المخابرات، وزارة المخابرات، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية لديها كثير من المعلومات عن نشاطات هذه الفرق، حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيين، ماذا كانوا يفعلون في سوريا، ليس على مستوى الجرائم، على مستوى التنظيم، مستوى الإدارة، مستوى التمويل، مستوى التسليح. هذه مواضيع جدا مهمة تفيد الصراع أو تستفيد في مقاربة هذه الصراع في مناطق أخرى. فبالتالي عندما السعودية تطلب من سوريا المساعدة، طبعا السعودية يعني من أسبوعين اشتروا 6 مليارات دولار ذخيرة،

هي ماذا يعني بالمقياس، ليسوا بحاجة سوريا بأي مقياس إن كان، ولكن في كثير من الأشياء التي تستطيع سوريا أن تعطيها للسعودية بهذه المعلومات. المشاركة الرمزية مع السعودية جدا مهم، السعودية لولا السعودية ما احنا

0: مرة أخرى، ما تملكه سوريا من معلومات استخباراتية بوزارة الدفاع والمخابرات والخارجية عن كل جهود هذه المنظومة، بعيدا عن القتل الذي كان يقوم به ضد الشعب السوري بشكل يومي، توريد السلاح، المال، التدريب، القيادات، أسماء الأشخاص، هذه موضوع مهم جدا.
1: طيب لكن
0: سوريا ما
1: أستاذ
0: زالت
1: بسام،
0: تحت
1: يعني أنت
0: الخطر.
1: تشير إلى هذا الأمر وأنه واضح أن هناك ما يشبه التفاهم الدولي والإقليمي على إنهاء نفوذ إيران في المنطقة. إلى أي درجة سوريا تستطيع عد يعني مقاومة الضغوط، إن مورس عليها ضغوط لإرسال جنود إلى بعض الجبهات، يعني بغض النظر عن
0: شوف سوريا
1: العدد
0: تحت
1: حتى لو
0: ضغطين
1: كان أعداد
0: أخي
1: رمزية أو
0: العزيز،
1: غير ذلك؟
0: شوف سوريا تحت ضغطين قاسيين بنفس الوقت، يعني محور إيران يضغط على سوريا، يعني حزب الله لساته موجود، يعني امبارح كان مشوا الفان اللي فيه مفجرات، كميته ونوعيته وشكله بتشبه كثيرا ما نتكلم فيه عن اغتيال الحريري الله يرحمه. قد يكون الهدف هو الشام، قد يكون الهدف هو رئيس الشرع، يعني عرفت. فحزب الله مو تاركنا، يعني بمعنى حتى لو نحن قلنا للعالم لمن ما يهم الامر نحن مكتفين ببناء داخل السوري ولدينا مشاكل ما يكفي، هذا لا يعني ان الطرف الاخر سيتركنا بحالنا. الحشد الشعبي والحوثي موجود على الحدود السوريه، في قوات من السهيل الحسن ودلة موجودين في اليمن لتصنيع أسلحة كيميائية وتطوير صواريخ، موجودين في اليمن هربوا من السودان. هذه عم لك إنه في كثير معلومات السوري يستطيع أن يقدمها أو قدمها إلى السعودية، إلى اليمن، كجزء من مشاركته في الحرب. ليس بالضرورة أن تكون مشاركة إبعاث 10,000 عسكري، ما بعتقد السعودي بحاجة هذه الأرقام ولا شيء، في شيء رمزي إعلامي صحيح، ولكن حقيقة هي شيء موضوع مختلف تماما. يعني لكن درون السوري محترف، يعني درون السوري دام التركي والأوكراني بعتقد في مساحات شاسعة، مع كل احترامنا للسوريين، ولكن في اشياء يعني متطوره جدا صارت عند السعودي، ولكن رمزيه المشاركه هي المهمه بالنسبه للسعوديه. بس مرات اخرى، ما تملكه سوريا من معلومات، مقومات، معرفه بعمل هذه الجماعات الذي بقيت في سوريا فتره طويله، اعتقد هذا هو جوهر الموضوع. وبنفس الوقت نحن اذا يعني اقنعنا نفسنا انه لسوريا نحن لسنا بحاجه لفتح جبهه جديده، هذا لا يعني ان الطرف الاخر الحشد او ايران بكل مجموعاتها سيتركون سوريا بحالها.
1: طب استاذ بسام، اريد ان اسالك،
0: فبالتالي
1: يعني
0: سوريا تحت ضغطين، ضغط انه يجب ان تذهب وضغط انه انا يجب ان ابقى، ولكن مره اخرى يعني الله يعين البلد، شو تتحمل يعني.
1: طيب تتحدث عن ضغطين، لكن بعيد سقوط الأسد كانت يعني التصريحات الرسمية أن سوريا لا تريد الاصطفاف في أي محاور والنائب نفسها، لكن السؤال الآن مع خاصة هذا المحور الجديد الذي يعني يبدو أقوى من ذي قبل، والذي يشار إليه أحيانا بأنه محور دول سنية متحالفة مع الولايات المتحدة، نتحدث تركيا، السعودية وبقية دول الخليج والولايات المتحدة، سوريا هل فعليا الآن أصبحت محسوبة على هذا المحور؟
0: يعني أنا ما بسميه محور، بسميه حالة طبيعية فرزتها المنطقة. يعني عرفت، يعني اليوم رجعت أنت كسوري، رجعت لوضعك طبيعي أنه أنا عربي، أنا مسلم، أنا سني، أنا عربي، أنا بدك يا بدي يعني، ولكن أنا لست إيران، ماني شيعة، ماني ولاية الفقيه، ما في، عرفت كيف يعني الموضوع، لست أنا مع الطرف الثاني بمعنى أنه محور. ولكن هذا الأمر الواقع الموجود اليوم، سوريا أقرب إلى تركيا والسعودية أكثر بكثير كشعب وناس من قرب لإيران. هل هو محور؟ ما بعتقد أنه هو محور، ولكن
1: وحتى المحور الإيراني
0: بمعنى
1: يعني
0: بمعنى السياسي،
1: فيه
0: يعني
1: مثلا
0: سوريا
1: كان
0: سوريا
1: محسوب عليه
0: يعني
1: حماس،
0: أعطيك
1: مثلا
0: مثال، أنا ما بعتقد سوريا
1: الحوثيين
0: حتنضم،
1: ليسوا 12 مثلا، يعني هو فيه ليس هي فكرة
0: ما
1: فقط
0: بدنا نفوت
1: شيعي
0: بالتفصيل، بس
1: سني
0: قصدي
1: يعني.
0: أنه يعني الجو العام السوري، ارتباطه سواء كان المسيحي السوري المسيحي أو السوري الإسلامي، ارتباطه أكثر بالدول المحيطة فينا أكثر من ارتباطه بإيران، سياسياً، اجتماعياً، تاريخياً، يعني بسميه بدك يا يعني. أنت رجعت مكان فيه راحة أكثر من وجودك ضمن محور إيران أو روسيا، رجعت على محور فيه قبول أكثر، فيه راحة أكثر، تنتمي إليه أكثر. هلأ في عندك محور سياسي طبيعة الحال ضد إيران، ولكن مثلا أود نمشي خطوة لقدام، هل تعتقد أن سوريا ستنضم لمحور باكستان، الهند، باكستان، السعودية، اتفاق ما كان؟ بالك لا، لن تنضم سوريا لهذا الاتفاق، لا تستطيع أن تنضم لهذا
1: ليش؟
0: الاتفاق. هذا الاتفاق، لأنه هذا صار محور نحن ما بدنا نكون فيه، نحن ندعمه وحيكون جزء

0: منه كثير. إسرائيل عندك جزء محتل من سوريا كل يوم، لا تستطيع فتح جبهات على هذا المحور الثلاثي بوجود حرب اليمن. فبالتالي مرة أخرى في عندك توازن سوري كما يعني معروف، أنه نحن علينا أن نبني حالنا بنفسنا دون أن نكون جزء من شيء أكبر من طاقة سوريا أن تستوعبه، طاقة
1: طيب
0: الجغرافية وطاقة العسكرية وطاقة المالية. فبعتقد ما بعتقد أنه جزء من المحور بمعنى المحور السياسي، بعتقد جزء من المحور بمعنى الطبيعي، بمعنى المر السياسي الطبيعي الاجتماعي الثقافي أكثر ما هو محور، مثل ما حاول أيام زمان أنه محور الناصري ضد محور الهاشمي أو الكلام هذا. بعتقد إحنا رحنا مكان مختلف تماما اليوم.
1: طب اسمح لي أخذ رأي دكتور أحمد في موضوع حلف مكة، لأنه وزير الخارجية نفسه أسعد الشيباني حين زار باكستان في شهر آب الماضي قال ندرس احتمالية الانضمام لهذا الحلف، وبالتالي هل هذا كلام واقعي ما يزال مطروح على الطاولة دكتور أحمد؟
2: يعني هو بالتأكيد مطروح دائما، وربما هناك رغبة متبادلة في الانضمام إلى هذا الاتفاق أو هذا التحالف. ودعني أقول ما هو أكبر من ذلك، من المؤكد أن هناك محور صيني روسي إيراني يواجه محورا غربيا أمريكيا أوروبيا خليجيا، وسوريا جزء بالتأكيد من هذا المحور. لا نستطيع أن نقول أن سوريا لا تريد الاصطفاف إلى أي من المحورين، لأن الذي لا يصطف إلى محور من المحاور يعني كما يقال تدوسه الأفيال.
1: لكن التصريحات كان في يعني الشهور الأولى لسقوط الأسد أنه نحن لا نريد سياسة المحاور، كانت
2: حتى ولو كانت هذه التصريحات بهذا الشكل، لكن عمليا سوريا علاقتها ممتازة جدا مع المملكة العربية السعودية وجيدة جدا مع دول الخليج، وتدخل في تحالفات وتفاهمات كبرى مع الولايات المتحدة. ثم النقطة الأكثر أهمية أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا قد كسر الهلال الشيعي، والهلال الشيعي هو المقدمة لذلك المحور الصيني الروسي المتقدم.
1: طيب يعني دكتور أحمد، أنت ما تقوله إذن هذا يرجح من جديد إمكانية إرسال مقاتلين سوريين إلى جبهات أخرى، لأنه إذا انضمت إلى هذا المحور أو التحالف أو حتى حلف مكة، هي لا تملك سوريا السلاح النووي مثل باكستان، لا تملك السلاح الصناعات العسكرية المتطورة مثل تركيا، وبالتالي ما الذي تستطيع تقديمه سوى الجنود والمقاتلين؟
2: أن تكون جزءا من محور كبير لا يتطلب بالضرورة أن ترسل مقاتلين. أنا لا أزال عندي رأيي أن السياسة في سوريا، القيادة في سوريا لن ترسل مقاتلين، لم ترسل مقاتلين إلى لبنان، ولن ترسل مقاتلين إلى السعودية، والأوضاع كما قال صديق الأستاذ بسام لا تتحمل. يعني سوريا ما الذي تريد أن تفعله في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل أوضاع أمنية معقدة، في ظل احتمالات مخاطر كبيرة؟ والإيرانيين حتى هذه اللحظة يمكن أن يقوموا بضربات صاروخية على سوريا، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. ليس من الحكمة أن نأخذ الأمور بالعواطف، الأمور تؤخذ بروية بالحسابات الدقيقة. ما هي المصالح الاستراتيجية الكبرى؟ ما هي المخاطر التي يمكن أن تحيط بالبلد بشكل عام؟ ما هي النقاط الضعف التي عندنا؟ ما هي نقاط القوة التي ينبغي أن نقويها؟ ثم
1: طيب،
2: فوق كل هذا وذاك، اتفاق مكة كما تعلمون يشمل تركيا والباكستان، ولديهم من القوات أعداد هائلة، واتفاق مكة بالأصل ينص على أنه اتفاق دفاعي، فيمكن فعلا هذه الدول أن تقوم بإرسال مقاتلين. فلماذا يطلب من سوريا؟ دعني أقول الخلاصة، مهما كان الطرح سواء كان واقعيا أو كان حقيقيا أم لم يكن كذلك، فسوريا لن ترسل بتقديرنا الخاص أي مقاتلين الخارج، والتركيز الأساسي في سوريا على إنقاذ الوضع في الداخل لكي يستقر، لكي تبدأ البلاد بنهضة،
1: طيب،
2: لكي تعش الاقتصاد إلى آخر.
1: طيب هناك طرف آخر لابد من يعني الحديث عنه دكتور أحمد، ليست إيران وميليشياتها فقط من تزعزع الاستقرار، هناك إسرائيل التي تعتدي بشكل شبه يومي وتنتهك السيادة السورية. كيف يعني يمكن أن تتعامل السياسة الخارجية؟ ما هي رؤية الخارجية السورية في هذه الحالة لردع الغطرسة الإسرائيلية؟

0: بالتأكيد أنت تعلم أن إسرائيل تقوم بتوغلات مستمرة في سوريا وتنتهك السيادة السورية. هل من المنطق السياسي أو العسكري أنك بظل وضع تواجه فيه مخاطر جمة بهذا الاتجاه أن ترسل قوات إلى الخارج؟ لا أعتقد ذلك، يعني لا يوجد منطق يسوغ مثل هذا الطرح، هذا إذا كان الطرح صحيحا. ربما لا يكون الطرح صحيحا، وأنا ما نقلته وكالة إيكيوس ورويتر ربما لم يكن له أساس من الصحة، وخصوصا أن الخارجية السورية والقيادة السورية لم تعلق على هذا الموضوع لا سلبا ولا إيجابا.
1: لكن في قضية الاحتلال الإسرائيلي يعني ليس هناك أي مواجهة أو صدام يحصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي
0: مثلا، ولكن لو لم يكن هناك قوات على الإطلاق ربما يكون التوغل أكبر، ربما يكون الانفلات الإسرائيلي يصل إلى مناطق قريبة جدا من دمشق.
1: هو المشكلة أنه هذا التمدد الإسرائيلي مستمر حتى مع وجود يعني الجيش السوري الحالي،
0: ومع ذلك وجود العديد من القوات السورية المتاهبة لابد أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار، فضلا عن قوة التحالف الأمريكي السوري حاليا الذي يلجم الإسرائيليين ويضغط عليهم من أجل العودة لاتفاق 1974. ما أريد أن أقوله كخلاصة لما سبق أنه من الناحية الاستراتيجية من المؤكد أن دابر إيران قد قطع في سوريا. من الذي قطع دابر الإيرانية في سوريا ومنع إيصال أسلحتهم إلى حزب الله ومنع توغلهم في الأراضي السورية؟ بالتأكيد الحكم الجديد، وهذا يحسب له حسابه، يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية تشعر بإيجابية على أنه تخلصت من واحد من أعتى الإشكالات التي كانت تواجهها. علينا أن نعرف تاريخيا أن المملكة العربية السعودية تريد أن تطمئن في شمالها وفي جنوبها، وتعتبر أنه بارك الله لنا في شامنا وفي يمننا. اليمن يسيطر عليه الحوثيون حاليا، أما الشام فقد أخرجت إيران نهائيا من سوريا بالرغم من كل المحاولات الإيرانية لزعزعة.
1: ولذلك يعني أمن المنطقة مرتبط ببعضه. لكن أعود إلى قضية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ بسام، من الواضح كما قال دكتور أحمد ما تزال سوريا تعول على دور أمريكي للجم الإسرائيلي، لكن حتى الآن لا يحصل هذا الحقيقة. يعني التوغلات الإسرائيلية تتمدد يوما بعد يوم وتسيطر على مناطق جديدة. الجنوب السوري كله تقريبا في يعني هناك شبه سيطرة عسكرية إسرائيلية، مو بس قنيطرة بشكل أساسي لكن حتى ريف درعا درعا وصولها إلى السويداء أيضا.
2: لا لا، ولن يحصل. يعني أنا تصوري أنه الاعتماد على الأمريكي أنه يلجم الإسرائيلي أو يعيد الإسرائيلي للنقاط التي كانت عليها قبل التحرير، بعتقد يعني نوعا ما خسار رهان أقرب الخسارة منه، ما نقول 100% خسران، ولكن 60% هو لن يعطي ثماره. يعني توم باراك عنده سلطة كبيرة، ولكن عندما تصل إلى أمن إسرائيل سلطته تقف. عنده مونة على ترامب بشكل كبير جدا، هذا يعني صديق قديم له والآخره، ولكن عندما يعود الأمر إلى موضوع أمن إسرائيل وحسابات إسرائيل الأمريكية وحسابات إسرائيل الأمريكية الداخلية هي أكبر بكثير من قدرة توم باراك على أن يحركها. فبالتالي الفكرة أنه الأمريكي بخلال هذه إدارة أو الإدارة القادمة يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي ليقوم بذلك، بعتقد مثل ما قلت 60% خسار رهان خاسر، 40% قد يكون شيء ما. يعني اليوم في أصوات إسرائيلية بالمعارضة الإسرائيلية بتقول لك نحن مستعدين نعمل سلام مع إسرائيل بضمان مع سوريا بضمانة كاملة، ولكن شروط مجحفة جدا، يعني شروط صعبة جدا القبول بها بالوضع الحالي الانتخابي.
1: وبالتالي ما المقاربة التي تعتمدها الخارجية؟
2: أنا أعتقد المقاربة الأسهل للسورية للحكومة السورية هو فصل موضوع الهجري عن موضوع السويداء وجذب السويداء إلى سوريا وإبقاء موضوع الهجري. يعني لا، يعني موضوع السويداء إذا يجب معالجته اليوم، طريقة معالجة تصور يجب أن تكون مختلفة تماما. في مجموعة موالية لإسرائيل عم ترفع أعلام إسرائيل وإلى آخره، موجودة بالاسم والأشكال معروفة، وتأخذ سلاح من إسرائيل وتنزل طيارات إسرائيلية بتعطيهم سلاح وأكل وشي، وهذا الشيء موثق ومعروف، ولكن هذا لا يعني أن كل أهل السويداء هن الهجري. بعتقد يجب سحب موضوع السويداء، إعادة السويداء إلى سوريا، ومعالجة الموضوع الهجري بشكل منفصل عن موضوع السويداء. هذا يضعف الإسرائيلي، كلما عاد السويداء إلى سوريا

0: سوريا إسرائيلي تضع حجته على الأرض.
1: شكرا
0: ولا
1: لكما.
0: يمكن الاعتماد انه نحن يجب ان نعمل سلام مع اسرائيل حتى ترجع السويداء لسوريا. اعتقد هذه يعني خاطئه جدا 100%. ولكن الباب مفتوح جدا ان سوريا، الحكومه السوريه تستطيع ان تعيد الجزء الاكبر من سويداء شعبا وجغرافيا الى الاراضي السوريه، الى الوطن الطبيعي، الى المكان الطبيعي لها، ومعالجه الموضوع الهجري وجماعته كحاله منعزله عن اهالي سويداء. اعتقد هذا سيؤدي الى ضغط على اسرائيل. هذا الشيء الحقيقي. اما بيانات وقانون دولي ومجلس الامن وتجمع 20 سفير ويقول لك نحن ضد اسرائيل، يعني اسرائيل لم تؤمن ابدا بالقانون الدولي ولا بالمؤسسات الدوليه، تؤمن بالارض، الواقع على الارض، وبالتالي الواقع على الارض يجب ان يتغير بدون ان يكون هناك صدام عسكري.
1: شكرا لكم بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدوليه من واشنطن، والدكتور احمد طعمه الاكاديمي والسياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش كيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولاب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: مرحبا بكم من جديد. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة.
1: رسمية وشعبية، اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة.

0: بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
1: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
2: انضم إلينا جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، ومحمد الشتاوي عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة. مرحبا بكما أستاذ جمال. في أي إطار تأتي زيارة أعضاء مجلس الشعب هذه إلى القنيطرة؟
3: مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه الزيارة تأتي في سياق الدعم لهذه المحافظة التي هي اليوم بمنزلة القلب من الأرض السورية بشكل عام، وليس كما يظن البعض أنها في أقصى أطراف الدولة السورية، إنما هي اليوم منزلتها منزلة القلب. الآن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، إن كانت على صعيد توغلات الكيان الإسرائيلي في الجولان أو على صعيد الخدمات التي تعاني منها المحافظة منذ أيام النظام البائد السابق، ولا زالت حتى الآن تعاني بعض هذه القضايا الخدمية في سياقها العام. فالرسالة العامة من مجلس الشعب الذي هو مجلس تشريعي يريد أن يؤسس لقوانين تضمن إن شاء الله حياة جيدة وتنمية مستدامة وتصون الحقوق والحريات للشعب السوري، من هذه الزاوية جاءت زيارة المجلس اليوم بما يحتويه من نواب يمثلون غالب أطياف الشعب السوري ومحافظته.
2: أستاذ محمد، ما المنتظر من هذه الزيارة فعليا؟
4: أسعد الله مساك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. أولا من المنتظر، المحافظة تعاني من شقين، الأول هو الشق السياسي الذي يتعلق بالتوغلات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي أصبح كابوسا جاثما على نفوس أبناء هذه المحافظة التي عانت ما عانت طول السنين الماضية. وثانيا نأمل من السيد المحافظ الكريم ومن أعضاء مجلس الشعب أن يوسعوا قنوات الاتصال والتواصل السياسي للجم هذا الاحتلال. نحن نعلم وندرك بأنها كلها محاولات استفزازية لإيقاع سوريا في هذا الوقت الحرج بما لا تحبط عقباه، كما نتمنى منهم أن ينظروا إليها بتخفيف القوانين. الجميع يعلم بأن هذه المحافظة محافظة ضعيفة وفقيرة بإمكانياتها، لكنها غنية بمواردها وموقعها الجغرافي، غنية بأمطارها، غنية بهوائها العذب، غنية بتربتها، وسكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. كما نتمنى أن يفسح لها المجال وتخفيف القيود التي وضعها ذلك النظام البائد، القيود الممنهجة من منع الاستثمارات وبناء المصانع وبناء وصنع اليد العاملة في هذه المحافظة. نتمنى منهم أن ينظروا إليها بما تستحق من مكانة وبما قدمته من قوافل شهداء في هذه المرحلة الماضية.
2: أستاذ جمال، يعني سمعت هذا الكلام، تبدو فعلا يعني قنوات الاتصال بين يعني دمشق الحكومة المركزية والقنيطرة ضعيفة جدا مقارنة مع أي محافظة، وهناك شبه غياب حكومي عن القنيطرة، ما تفسير ذلك؟
3: الحقيقة لا أتفق معك بهذا التصور مطلقا. أنا أرى أن التواصل الحكومي من المركز من دمشق مع القنيطرة هو تواصل جيد وجيد جدا، حتى في إطار الظرف الذي يحكم المنطقة الآن. يعني القضية اليوم ذات شقين كما تكلم أخونا الأستاذ محمد، بأن هناك شق سياسي يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي هي قضية

0: ذات بعد دولي، والحكومة تبذل اليوم جهد كبير في هذا الاتجاه من أجل إيقاف هذه التوغلات وما ينجم عنها من أثار سلبية على محافظة القنيطرة. التواصل قائم وبشكل جيد أنا بقناعتي، يعني المعلوم أن السيد المحافظ غسان سيد هو تم تكليفه منذ بضعة أشهر، والرجل لا يألو جهدا هو والمكتب التنفيذي وبعض المدراء، إضافة إلى أعضاء المجلس الذين يعني يباشرون الزيارات الميدانية والوقوف على الاحتياجات بشكل رئيسي، ومن ثم العمل على تأمين تلك الاحتياجات إن كانت صحية أو كانت خدمية أو كانت بشكل عام. لكن لا يخفى على الجميع أننا لازلنا في سوريا اليوم يعني في طور ما نسميه التعافي الأولي، فالإمكانيات هي في إطار محدود، ليست لدى الحكومة اليوم الإمكانيات المطلقة المفتوحة حتى تلحظ أنت هذا التغيير أو الفارق الكبير بين الحالة السابقة والراهنة. فالتواصل موجود، إضافة إلى أن القرارات التي تتخذ بحق تغيير التغييرات والاستحداثات من استحداث مديريات جديدة في القنيطرة أو نحو ذلك، أو من على سبيل المثال اليوم نحن في المجلس بدأنا بدراسة الموازنة عام 2027 والتي يعني تفصل احتياجات المحافظات والوزارات بشكل رئيسي، وسيكون إن شاء الله لمحافظة القنيطرة في هذه الموازنة إن شاء الله النصيب الجيد الذي يعني يلبي جزء من احتياجات المواطنين. بالنسبة للاستثمارات الحقيقة أنا يعني وأنا كنت عضو سابق في يعني مؤتمر الاستثمار للجنوب، لا تألو الحكومة وهيئة الاستثمار والمجالس الاستثمارية جهدا في جلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، هي لا تمنع، بالعكس هناك تسهيلات كثيرة تطرحها، وحتى أن القيادة الحالية والمحافظ والمكتب التنفيذي الحالي يقدمون تسهيلات في سبيل تحقيق أي نوع من الاستثمارات التي من الممكن أن تنشأ على أرض المحافظة. لكن لا يخفى على الكثير أن كثير من الاستثمارات ذات الطابع المؤثر في المنطقة إنما هي مرتبطة بشكل كبير في قضية الاستقرار الأمني والسياسي بشكل عام. طيب. لذلك أنا أقول لا، يعني أخو أحمد لا يتخوف من هذه القضية، نحن في طور إن شاء الله دراسة والإعداد لمشاريع استثمارية جيدة ترتبط إن شاء الله في حالة استقرار قريبة إن شاء الله نشهدها.
1: طيب المنطقة. لدينا جانبان إذن أستاذ محمد، جانب سياسي يتعلق بالاحتلال كما قلت، وجانب أمني وجانب خدمي. إذا أردنا التفصيل في الجانب الخدمي، ما الاحتياجات يعني الفعلية للمحافظة؟
2: المحافظة اليوم هي تحتاج كما تحتاج سوريا كاملة من إعادة إعمار. ثانيا المواضيع الخدمية في المحافظة ما زالت شبه متوقفة، لا أقول يعني أنها متوقفة كاملة لكن أنها شبه متوقفة. يعني أعطيك مثالا عن قرية في القطاع الأوسط من المحافظة سميت أو استحدثت ما قبل الثورة بسنتين أو ثلاث، كان اسمها الدوحة. لأجل اسمها وحقد هذا النظام على دولة قطر كونها كانت من المساندين الأوائل للثورة السورية، دمرت هذه القرية عن بكرة أبيها، وما زالت إلى اليوم لا يوجد فيها خدمات لا من ماء لا من كهرباء، لا يوجد منها من أي شيء. هذا واحد، كما باقي قرى محافظتنا الحبيبة. ثانيا تكرم السيد المحافظ باستثناء عن رسوم أو ضريبة ما يتجاوز عن 100 متر بناء ب50%، نأمل أن يكون هذا كافة قرى المحافظة لأنها محافظة فعلا تستحق الوقوف معها، كما تحتاج إلى مستوصفات بباقي القرى، كما تحتاج إلى موضوع الماء والكهرباء كباقي وأسوة في باقي المناطق.
1: أستاذ جمال، سمعت هذا الكلام، والحقيقة يعني دعم الجانب الخدمي هو أولا حق لأهالي القنيطرة، وهو أمر ضروري أيضا لدعم صمود هؤلاء الأهالي في وجه الاحتلال أيضا، صحيح؟
0: نعم، الحقيقة لا شك بأن هذا الكلام الذي تفضل به الأخ محمد كلام صحيح ومحق، وأن تقديم الخدمات هي واجب وبالنسبة لهذه القرى وبالنسبة لأهلنا في هذه المناطق. لكن نحن نتكلم عن تقديم الخدمات في حدود الإمكانيات المتاحة. أقول اليوم حالة الحالة العامة في على أرض الدولة السورية بعمومها وفي القنيطرة وفي تجمعاتها الموجودة منتشرة في ريف دمشق ودمشق ودرعا بشكل خاص تعاني من عملية التدمير المنهج

0: التي تعرضت له إبان الثورة. من المعلوم فقط، يعني أنا أتكلم عن أرقام أولية فقط، وأنا أيضا عضو في هيئة في لجنة الاستثمار في المجلس حاليا، أن أقل الدراسات التي تحدثت عن إعادة الإعمار في على مساحة الجمهورية العربية السورية تتكلم عن احتياج في حدوده الدنيا يصل إلى 400 مليار دولار، ونحن نتكلم عن موازنة لعام 2026 هي بحدود 10.5 يعني 10.5 مليار دولار. الاحتياج كبير جدا جدا، الإمكانيات هي قليلة، لكن الطموح والهمة عالية إن شاء الله لدى كامل الشعب السوري، يعني حكومة وشعبا ومفكرين وعاملين ومهندسين، الكل يطمح، ونحن نأمل إن شاء الله عز وجل أن نرى تغيرا ملحوظا قادما في الأيام القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله يبدأ التغير يلحظ على عموم الجغرافيا السورية، وأخص القنيطرة إن شاء الله فيها. الخدمات في القنيطرة أنا أرى وتجمعات أرى أنها في تحسن، يعني اليوم هناك يعني الحملة أطلقتها المحافظة يعني برعاية السيد المحافظ، وهي جولان يستاهل، فبدأت ببعض الخدمات التي قدمتها في بعض البلديات في الشريط الحدودي، وستتوجه الآن في الفترة القادمة إلى التجمعات الموجودة في ريف دمشق ودرعا من أجل تقديم دعم مزيد من الخدمات، وعلى رأسها خدمات النظافة وخدمات المياه بشكل رئيسي في هذه المناطق إن شاء الله.
1: أستاذ جمال، لماذا برأيك لا يكون هناك يعني زيارات أكبر، زيارات لمسؤولين حكوميين، وزراء الحكومة أو حتى الرئيس الشرع ذاته أسوة بباقي المحافظات؟
0: يبدو أنه لا يتم متابعة، يعني يبدو، ما أعرف السؤال هل هو عن جهل بأن الزيارات الوزارية مكوكية في القنيطرة منذ 3 أيام، وزير الصحة كان، وزير الإعلام سبقه قبل ذلك، وزير الصحة أيضا، وزير التربية، وزير الأوقاف. أنا أتكلم عن زيارة أكثر من 7 أو 8 وزراء زاروا، إضافة لأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى رؤساء هيئات كثيرة. أتكلم عن زيارات،
1: لكن سمعت كلام الأستاذ محمد، يعني لا تزال الخدمات في وضع سيء، ذكر المستوصفات، ذكر المياه، هناك تقارير كثيرة تقول مثلا الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على موارد المياه في القنيطرة.
0: لا، أنا أجيب بأرقام وقائع الآن أستاذي الكريم. اليوم في زيارة وزير الصحة مشكورا الأخيرة، تم اعتماد ترميم المشفى وتزويده بمحولة كهربائية ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 98 ألف دولار، إضافة إلى اعتماد ترميم لثلاث مستوصفات في الشريط الحدودي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في التجمعات. هذا كان منذ بضعة أيام فقط، بذات في سياق نفسه كانت زيارة لمعالي وزير الأوقاف، وقد تم إنشاء ثانوية شرعية واعتماد أكثر من معهد شرعي وتدعيم وترميم اعتماد بعض المساجد التي سيبدأ بترميمها خلال الفترة القريبة القادمة، وهذا كان وهذا ناتج عن الجولات المكوكية للسادة الوزراء. إضافة لذلك أيضا وزير التربية في زيارته السابقة أيضا سيتم دعم بعض المدارس وترميمها وتزويدها ببعض الاحتياجات التي تنقصها بشكل رئيسي. أنا أتكلم أن الاحتياج كبير جدا، وأن ما يقدم لا يسد الاحتياج، لكن هناك بذل الجهد الممكن ومن فوق الممكن من أجل تحقيق يعني وتحسين الخدمات في المحافظة، إن كان في أرض المحافظة وإن كان في التجمعات. يعني تعلم أخي الكريم أن أكثر من 75% من سكان محافظة القنيطرة يعيشون في التجمعات التي موجودة في ريف دمشق وفي درعا وفي دمشق بشكل رئيسي، وهذه التجمعات تعاني معاناة أكبر. يعني الحالة في على أرض المحافظة ولله الحمد يعني نحن نقول أنها تعتبر جيدة أسوة بمحافظات أخرى في محافظات المنطقة الشرقية أو محافظات أخرى موجودة في سوريا، أو أسوة بمناطق كالغوطة الشرقية أو كالحجر الأسود أو مخيم اليرموك أو غيره.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة هذه الزيارات الحكومية تأتي بنتائج إيجابية فعلا؟
2: نعم، نحن ندرك بأن القيادة بشكل عام الجديدة لا تدخر جهدا، ونعلم مدى الإمكانيات من بلد يخرج من تحت الأنقاض، ونعلم السيد المحافظ وأعضاء مجلس الشعب هم أبناء هذه المحافظة ولا يدخرون جهدا للنهضة بها، لكن ما نأمل به هو تكثيف الجهود ويعني حلحلة بعض القيود أو القوانين أو الروتين التي كبلها فعلا النظام السابق، النظام البائد كبل باقي المحافظات السورية. أعطيك مثالا، هناك تجمع عرطوز الظهرة للنازحين، سكانه عدده 40,000 نسمة، يغلق فرن يخدم الناس لأجل مخالفة، والمخالفة هذه بالترقين من قوانين النظام السابق. نحن هنا لا ندافع

0: عن المخالفة ولا المخالف، ولكن نتمنى أن تخدم هذه المنطقة. يقطنها أكثر من 40,000 نسمة من أبناء الجولان، يجب أن تعالج، يعني يعالج هذا الموضوع. الخبز تعرف هو يعني استهلاك يومي، فلا بد من معالجة هذا الموضوع. كما باقي التجمعات إلى الآن نرى يعني النظافة، نرى خدمات معدومة كليا في هذه التجمعات،
1: وبالتالي يعني هناك يعني تفاوت في الخدمات الحكومية المقدمة من منطقة إلى أخرى. أستاذ محمد،
0: لا أقول ذلك، ولكن يعني يوجد تقصير. يعني ممكن إذا تكلمنا عن الإمكانيات المادية، الكل يعلم بأنها ممكن أن تكون إلى حد أو سقف معين، وإنما في روتين وقوانين يقيد أبناء المحافظة كاملا.
1: أستاذ جمال، يعني هل يمكن النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة وأهمية يعني محافظة القنيطرة والمعاناة التي تعانيها كما ذكر أستاذ محمد، وبالتالي يعني ربما مراعاة ذلك لتقديم المزيد من حيث ما يؤمن احتياجات أهل المنطقة؟
2: صحيح الأخ محمد، يعني وضع يده على الجرح في قضية القوننة، القضية التي يجب أن يعني يدركها الإخوة بشكل كبير، المستمعين وأبناء المحافظة وغيرهم، أن ما يحكم أننا جميعا محكومون الآن قانونيا بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي هو سقف القوانين. وهذا الإعلان الدستوري الذي أبطل الدساتير السابقة وعطل القوانين أشار إلى أنه لا سيبقى العمل بالقوانين السابقة قائما حتى صدور قوانين جديدة أو تعديلها، أو وهذا ما يعمل عليه المجلس اليوم. اليوم نحن مكبلون بقوانين قديمة نعمل عليه الآن ليل نهار، مجلس الشعب يعمل على المقترحات التي تقدم الوزارات والهيئات ذات الاهتمام والتي والمعنية بها.
1: وما هي المقترحات التي تدرسونها فيما يخص القنيطرة؟
2: والوصول القانون هو قانون ليس لا يخص القنيطرة في بشكل لوحدها بشكل عام، لكنه يكون لعموم الجمهورية العربية السورية، وقد يكون في طيات هذا القانون ما يراعي خصوصية المنطقة الحدودية باستثناءات أو بأشياء من هذا القبيل، يعني قضايا الرسوم، قضايا النظافة، قضايا التوظيف، قضايا التعليم، قضايا الالتحاق بالجامعات، قضايا القبول، هذه القضايا كلها تدرج في القوانين أو في ملحقاتها أو في ما يسمى بشروحات القوانين التي تلحظ المصالح التي تحتاجها هذه المحافظة أو تلك بشكل عام. أعود إلى قضية جديدة الظهرة، يعني أنا كنت قبل أسبوعين تقريبا، أنا وفد برلماني كان من دمشق وريف دمشق والقنيطرة، وكنا في لقاء موسع يعني دام لأكثر من ساعتين أو 3 ساعات مع الفعاليات الموجودة ومدراء المدارس والناشطين، وتم عرض بعض المشاكل وتم معالجة بعض المشاكل من فورية التي كانت قابلة للحل من فورية، وبعض المشاكل التي تحتاج إلى وقت أبلغنا الإخوة أنها تحتاج إلى وقت ونحتاج بعض الصبر حتى تتم معالجتها. الآن أنا أقول عملية المعالجة تتم الآن، هي بطيئة في مكان وأسرع في مكان آخر، ذلك مرتبط بالكم السكاني الكبير، ذلك مرتبط بالإمكانيات المتاحة لكل بلدية. أنا يعني أبشر الأخ محمد أنه سيرى في الأسبوعين القادمين تغيرا ملحوظا في قطاع النظافة. اليوم يعني أنا ومن شاشتكم يعني أنقل لأهلنا في تجمعات القنيطرة أن ملف النظافة سينتهي العمل منه أو الإشكالية منه إن شاء الله بشكل شبه كلي، وذلك الآن بتلزيم اليوم هذه الخدمة ودعمها بشكل كامل، وسيباشر السيد محافظ المكتب التنفيذي إجراء التعليمات والعقود اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة في هذه التجمعات، ولعلنا سنلحظ إن شاء الله تغييرا جيدا إن شاء الله في واقع الخدمي للنظافة على وجه التحديد في هذه التجمعات إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الحياة الطبيعية بالنسبة لأهل القنيطرة؟
0: طبعا هي لم تصبح بس بمجرد الإعاقة، هي أصبحت كابوس جاثم على نفوس أبناء المحافظة. اليوم أبناء المحافظة يعيشون رعبا من هذا الاحتلال الغاشم، توغلات بشكل يومي، يعني منذ سقوط النظام البائد إلى اليوم أعتقد أنه بحدود 3,000 توغل قد حصل، بناء حواجز وتوغلات في كل القرى الحدودية، فأصبحت كابوسا ليست عائق، كابوسا بمعنى الكلمة. نتمنى أن تكثف القنوات الدبلوماسية من القيادة.

0: هذا إلى المؤثرين في الملف السوري حتى يرجموا هذا الاحتلال ويعود إلى اتفاقية فضل اشتباك 74.
1: أستاذ جمال، ما هي أدوات دمشق فعليا للرد على الاحتلال الإسرائيلي؟
2: أولا قبل رده أنا أريد عبر يعني شاشتكم أن أحيي يعني أهلنا في الجولان وفي القنيطرة على إرادتهم التي لم ولن تنكسر إن شاء الله رغم كل ما يفعله العدو الإسرائيلي اليوم من هذه التوغلات وعمليات الإرهاب التي يعني يتعرض لها سكان المنطقة بشكل دائم من إتلاف للمزروعات وقتل للمواشي واعتقال للأشخاص بشكل عام. ومع ذلك فأنا يعني أطمئنك وأبشرك بأن الإرادة لم تنكسر وأن أهلنا متشبثون بأرضهم والآمال لديهم منعقدة على أيام قادمة ملأها يعني الخير ويعني تكون أيام واعدة وجيدة بالنسبة لهم. أما بالنسبة للأدوات أنا أقول فقط لو يتم مراجعة الحركة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الأخيرة فقط إن كانت على الصعيد الداخلي مع المنظمات والهيئات ذات الصلة، أتكلم أمم المتحدة، أتكلم قوات الأندوف، أتكلم أو الحراك داخل مجلس الأمن أو مع الدول الصديقة والحليفة أو داخل المؤتمر الإسلامي أو داخل جميع الدول العربية، سنلحظ إذا رصدنا ذلك أن هناك تحركا يعني يساوي بأضعاف أضعاف مضاعفة كل التحرك الذي سبق في العقبة السيئة السابقة أضعاف مضاعفة خلال هذه الفترة. فالحراك هو مستمر يعني بشكل كامل مع المنظمات المعنية المتحدة، تعرف يعني منذ عدة أشهر كان في زيارة القنيطرة نائب الأمين عام الأمم المتحدة إضافة إلى قيادة الأندوف التي زارت المنطقة لأكثر من 3 أو 4 مرات، أتكلم عن المكتب الرئيسي للأندوف وزيارات الاتحاد الأوروبي وغيره، إضافة إلى الحركات التي تقوم بها الدبلوماسية السورية ويقوم بها معالي وزير الخارجية مشكورا والحراك الكثيف والمكثف مع الدول المعنية والضاغطة إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كان مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الدول العربية والدول الصديقة فيه. فالحراك قوي ونحن نأمل أننا إن شاء الله يعني في غضون يعني الأشهر القليلة القادمة أن نصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات في المنطقة ونعود إلى حالة من الاستقرار إن شاء الله والهدوء لأهلنا في هذه المنطقة بإذن الله.
1: أستاذ محمد، أختم معك بأن نسمع مطالبكم. ما هي مطالبكم من الحكومة في القنيطرة؟
0: طبعا مطالبنا كمطالب باقي الشعب السوري وأسرة الشعب السوري عامة، نرجو منهم تقديم الخدمات وأن ينظروا إلى هذه المحافظة التي عانت ما عانته طول هذه السنين، وأن يخففوا وأعود وأركز بموضوع الإمكانيات. كلنا يعلم بأننا دولة وليدة وما زلنا في الخطوات الأولى لهذا المولود، لكن أعود وأكرر موضوع القوانين، يجب أن يكون هناك استثناءات حتى ولو كانت آنية بينما يصدر تشريع آخر يخفف عن أهالي المحافظة وعن باقي سكان سوريا، وأخص المحافظة لأن المحافظة لها خاصية، ودعم هذه المحافظة يعني صمود أهلها في وجه هذا الاحتلال، ويجب أن يدعم هذا الصمود حتى يبقى الشعب متمسكا بأرضه. وبالرغم من ذلك لن تهون ولن يكسر أبناء هذه المحافظة مهما توغل العدو ومهما حاول استفزاز سوريا قاطبة، فستبقى هي الشوكة في حلق هذا العدو الغاشم. وشكرا لك.
1: شكرا لكما. محمد شتاوي، عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة، وجمال النميري، عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق. فاصل ونعود لنناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية في الحسكة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم

0: قم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت صحيفة العربي الجديد إن الحكومة عينت 3 قياديين سابقين في قوات سوريا الديمقراطية بمناصب أمنية في محافظة الحسكة ضمن الترتيبات الجارية لدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة. نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في الحسكة وأخرى مقربة من قسد تسلم مالك بشار المعروف باسم هافال دمهات رئاسة الاستخبارات العامة في الحسكة، في حين عين كاوا ديريك مسؤولا عن الأمن العسكري، وكلف دجوار عامودة بملف مكافحة الإرهاب ضمن جهاز الاستخبارات العامة. جاءت التعيينات عقب زيارة وفد أمني سوري رفيع إلى الحسكة في 7 من تشرين الأول برئاسة رئيس الاستخبارات العامة عبد القادر الطحان وبرفقة رئيس الاستخبارات الخارجية عبد الرحمن الدباغ. تناول الوفد بحسب تقرير ترتيبات استلام الأفرع الأمنية والسجون في محافظة الحسكة. ينضم إلينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، شيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مرحبا بكما شيروان. كيف يمكن قراءة قرار تعيين 3 من مسؤولي قسد في مناصب أمنية حساسة في الحسكة؟
1: مساء الخير عزيزي محمد وأستاذ سامر وجميع المشاهدين. القرار الذي تم نشره فقط يعني موقع العربي الجديد الذي تحدث عن هذا الموضوع. طبعا حتى قبل مشاركتي في هذا البرنامج يعني أجرينا بعض الاتصالات، هناك يعني ما يدعو إلى التأكيد

0: بأن هذه التعيينات يعني غالبا قد تكون صحيحة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي. ولكن لو افترضنا أنه بالفعل أن هذا القرار رسمي، فأعتقد الحالة طبيعية بموجب اتفاقيات الدمج التي تحصل بين الطرفين، خاصة أن هناك محاصصة في بعض هكذا، ليس في بعض، في جميع هكذا مناصب حساسة، ومن الناحية الأمنية والعسكرية يعني تقريبا كل هذه المواضيع عادة يكون المسؤول من هذا الطرف والنائب من الطرف الآخر. لذلك يعني نحن بانتظار يعني خروج تفاصيل أو تأكيدات رسمية وكذلك تفاصيل حول هذا الموضوع. ولكن كما قلت يعني حتى هذه اللحظة الحالة تبدو جزءا من عملية الدمج التي تحدث وتوزيع المناصب بين الطرفين. هناك نقطة أخرى أريد الإشارة لها، وهو أن قوات هات يعني، وتعني اختصار يعني قوات مكافحة الإرهاب التي كانت تشكيلا عسكريا ضمن قسد، هذه القوات كانت وما زالت تتبع بشكل مباشر لقوات التحالف الدولي والجانب الأمريكي، سواء من ناحية الرواتب والتعيينات وكذلك حتى من ناحية الأوامر والتعليمات العسكرية. لذلك أعتقد سيكون لها يعني مستقبل أو وجود أكثر ربما حتى في مناطق سورية أخرى في ما بعض العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كون الجانب الأمريكي هو الذي يسيطر بشكل تفصيلي أكثر حول مصير هذه القوات أو هذا التشكيل بالذات.
1: لكنها يعني لا تتبع الآن للمؤسسة العسكرية والأمنية السورية؟
0: لا لا، بموجب حالة الدمج وتشكيل عسكري تابع لقسد من الناحية العلنية، وقسد كلها اندمجت أو تندمج مع مؤسسات الحكومة السورية. ولكن أنا يعني فقط كتفصيل خاص يعني تحدثت أن هذا التشكيل بالذات يعني بالعامية مدلل أمريكيا خلينا نقول، ومدرب أيضا من الناحية الأمريكية. لذلك القرار المصيري يخص أيضا هذا الجانب بموجب الترتيبات الخاصة بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
1: طيب
0: وسوريا كدولة عضو فيها يعني، وهذا الموضوع أعتقد أصبح مرتبطا بدمشق بذات نفسها يعني، وكما قلت يعني بانتظار التأكيدات حول هذه التعيينات وكذلك التفاصيل.
1: تفضل. سامير، ما هي أصداء هذه التعيينات في الشارع في الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك وللأستاذ شيروان. حقيقة هذه التعيينات هي طبيعية متوقعة يعني، لا يوجد فيها شيء جديد، لكن هناك يعني اعتقد بعض المعلومات المغلوطه التي وردت من العربي الجديد بخصوص الشخصيه الثانيه، يمكن اسمه كاوديريك، لانه جهاز الامن العسكري اصلا موجود ويقوده القيادي ثائر بلال ابو عمر، وهو من ابناء الحسكه ايضا، ربما كان هذا معاونه مثل قياده الامن الداخلي للعميد مروان والعميد سيمند معاونه. فأعتقد هذه التفصيلات يعني لابد من التدقيق فيها، وتسرعت العربي الجديد بنشر هذه الأخبار.
1: هو تقول مسؤول عن الأمن العسكري، وبالتالي غير واضح المنصب بالضبط، تقول مسؤول عن الأمن العسكري.
2: لا لا لا لا لا لا، قيادة الأمن العسكري وتفصيل الأمن العسكري موجودة في الحسكة منذ عدة أشهر يعني، وشباب يعني البعض نعرفهم شخصيا، فما في أعتقد شيء جديد. الموضوع الصدى هلا الناس يعني لا يهمها كثيرا موضوع التعيينات، بالنهاية أنا ما شفت حدا اعترض على تعيين السيد مظلوم عبدي مستشار الرئيس أو حتى العميد سيمند أو حتى المحافظ يا سيدي. الموضوع يعني تعدى ذلك، والناس جميعا أدركت أنه هي عملية دمج وأقرب إلى المحاصصة، ولكن هذا الدمج هو دمج قسد مع يعني داخل الدولة، وليس الدولة تتقاسم مع قسد. هي في شوي بعض الإشكاليات عند بعض الشباب اللي كانوا مقربين من قسد، كان دائما يقولون أنه تقاسم حصص أو أنه قسد تدير كل المحافظة والدولة لا دخل لها فيها، هذا غير واقعي. بالنسبة لموضوع هات، أنا أتفق مع شيروان أنها كانت الطفلة المدللة للولايات المتحدة حينما كانت موجودة في سوريا، الآن الولايات المتحدة خارج سوريا، ولا يوجد حسب علمي لا يوجد أي فصيل عسكري يتلقى راتب أو مستحقات مالية من التحالف الدولي، إلا المستحقات الرسمية بما أن سوريا عضو بالتحالف تذهب لوزارة الدفاع والداخلية، وهناك تعاون بالموضوع، وهناك وحدة لمكافحة الإرهاب أصلا في سوريا موجودة في وزارة الداخلية، فغير المنطقي ذلك. لكن هات المعلومات أنها ستندمج ضمن الجهاز الأمني السوري ضمن ترتيبة معينة، لأنه هناك لها قرين أعتقد هي وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للداخلية أو حتى

0: المهام الخاصة التابعة للأمن العام ممكن دمج بعض العناصر فيها الذين تتوافر فيهم الشروط. أما يعني معليش أنا آسف يعني بس أنا سمعت من يومين ثلاث بعض المثقفين والشباب والأصدقاء الكرد أنه هات أمريكية هات أمريكية. طيب إيه وهات أمريكية وين المشكلة؟ يعني نحن بنحكي عن اتفاق وطني ما له علاقة كثير ارتدادات دولية اليوم يتم تنفيذه، ما في ضباط أمريكيين عم يشرفوا على الدمج، في مسؤولين سوريين وعم يشرفوا على الدمج والأمور تسير بسلاسة موضوع الدمج. لكن نعود للشارع اليوم، الشارع محمد يعني لا يكترث بموضوع تعيين قيادي او الى اخره،
1: لكن هناك اصوات بصراحه سامر، يعني انت
0: بموضوع
1: سامر بالعاده انت بتكون اخذ نفس مختلف اليوم كثير يعني يعني مرحب بهذه
0: لا
1: الفكره
0: لا لا لا يقوله بس, أنا
1: بس اسمح لي لك سؤال ما يقوله بعض سواء عرب او كرد انه جرى وانت ذكرت هي الكلمه وشيروان ربما انه في محاصصه، وبالتالي البعض يقول محاصصه بين قسد والحكومه طبعا المركزيه في دمشق والآخرون السكان وبقية الأطراف ولا شأن لهم لا حصة لهم يعني في هذه المحاصصة.
0: طبعا يا محمد يا محمد اليوم حتى جرى تعيين قضاة من قسد. المشكلة البعض يظننا نعترض على تعيين كردي بمنصب قيادي بالدولة، وهذا خطأ. اليوم القضاة في منهم عرب وفي منهم سريان اللي تم تعيينهم، طيب جزء منهم متهم بالفساد ومسموعياته السيئة خلال السنوات الماضيه.
1: طيب
0: وجزء من هذول لا بأس بذلك تقول 15 حكم على بعض السوريين انهم من داعش ونقلهم للعراق، مع انه العراق نفسه اعاد حسب الاخبار اكثر من 200 شخص احكامهم خاطئه، لا زال يجري التحقيق بالبقيه. نحن اليوم مشكلتنا مش مشكله شخصيه مع الاكراد او العرب او السريان، نحن موضوعنا موضوع الدوله كدوله ان تكون المناصب لكفاءات ولا يتم المحاصصه. انا ضد المحاصصه وانا اقول لك علنا الموضوع اللي عم يصير بالحسكة هو محاصصة سيئة، ويعني للأسف لا الشباب الأكراد راضين ولا الشباب العرب راضين. لكن المشكلة اليوم بمدينة الحسكة بعد المظاهرات الأخيرة هناك فصيل مسلح خارج نطاق الدولة وخارج قسد، على فكرة يعني خارج قسد المندمجة، يمارس الترهيب والإرهاب بالشارع على المدنيين. هذا الفصيل المسلح يجب إيجاد حله. أنت بتسألني اليوم
1: شو دخل التعيينات هاي بتنظيم تقصد الشمال الثوري؟ أعتقد
0: طبعا طبعا هذول الفصيل الدولة وصفتهم أنهم خارجون عن القانون.
1: طب شو دخل التعيينات الجديدة برأيك تساعد في معالجة هذا الملف؟
0: اعتقد يعني ملف منفصل. اليوم بيان انا يعني اود اشير لبيان مديريه الامن الداخلي بالحسكه صدر عصر اليوم، بيان مهم جدا بمنع حمل السلاح والتجول في الاحياء في مدينه الحسكه، وحصل في دوريات الان بدات تسير من اجل حسب الوعود من اجل اعتقال وتحجيم والقضاء على نفوذ هذه المجموعات غير المنضبطه. حتى قسد قياده قسد نفسها على فكره أنا سمعتها من عدد من الناس اللي شافوا قيادات قسد اللي اندمجت غير يعني غير راضين، وبالعكس يرون أن الشبيهة الثورية تشكل خطر حتى على الأكراد. يعني من يوم البارح لسه تم تسليم جثة معلم مدرسة الأستاذ حسن كلش لأنه كان يدرس المنهاج الحكومي، تم اختطافه من قبل مجموعة خارج عن القانون وتم تعذيبه ثم تسليم جثته. معظم الأخبار من الشباب الأكراد على الأقل يقولوا أنه هذا الشبه الثورية هي عملت هيك وهذا أسلوبها على فكرة. طيب فالموضوع الآن أصبح مزعج للشارع العربي والكردي أنه في ناس فصيل مسلح تمارس المافيوية في الشارع بينما الحكومة وقسد يعيشون شهر العسل بتقاسم المناصب.
1: طيب يعني اسمح لي أنقل هذه النقطة لشيروان، لأنه كما قلنا هناك انزعاج الحقيقة من جزء على الأقل من أهل الحسكة في قضية توزيع المناصب التي أشرت إليها شيروان، أنه المسألة من كان يملك السلاح قسد، وطبعا يعني الآن الحكومة المركزية، هناك تقاسم للمناصب في مقابل هناك تهميش للآخرين، وتوزيع المناصب يعني ليس بالضرورة على أساس الكفاءة. بعض يعني من استلم مناصب ربما لديه اتهامات بارتكاب انتهاكات سابقة.
2: انت ليش مصر انا وسامر نتخانق يعني؟
1: لا مو
2: يعني من الاصوات القليله يلي بنحاول نتفاهم يعني على كل العفو.
0: لا لا
2: بخصوص المحاصصه
1: نعم. لا انا بس مستغرب من الهدوء يعني الزايد. بالعاده قبل يومين كان معنا سامر فكان يعني نفسه مخ يعني شديد.
2: لا جرت العاده انه هو بنتفاهم يعني
0: انا نفسي واحد يا محمد انا

0: يعني نتمنى يعني أن تكون الأمور رايقة وفي سلام واستقرار. تفضل.
1: إن شاء الله إن شاء الله. على كل بخصوص أن المحاصصة سيئة، نعم أنا أيضا أتفق مع الأخ سامر، وسبق يعني حتى في حوارات مشتركة مع حضرتك أو على شاشة تلفزيون سوريا، نعم المحاصصة سيئة.

0: ذلك فليتقاسموا المناصب، المهم النتيجة وليس توزيع المناصب كما كان موجودا سابقا أيضا، يعني سواء بحالة الإدارة الذاتية أو حالة ما كان يسمى بالمحرر أو حتى حكومة الإنقاذ وإشراك أطراف عديدة، ولكن كنا نجد كيف أن يعني حالات هنا وهناك كانت تحدث، وخاصة فيما يخص الحالة المعيشية. توضيح نقطة أخرى، يعني بخصوص أنا قلت هات يعني قوات مكافحة الإرهاب، أنا قلت في نهاية كلامي وأكدت أنه كانت مدللة ومقربة أمريكيا، ولكن بما أنه سوريا كدولة أصبحت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، فالعلاقة أصبحت عن طريق دمشق. هذه أمور تخص التحالف الدولي، وشئنا ما بين نعم موضوع السيادة الوطنية وهكذا أمور نعم أن نراعيها، ولكن هناك يعني بعض النقاط الأخرى هي أمر واقع سواء في سوريا أو في العراق فيما يخص يعني مكافحة الإرهاب وبعض التشكيلات العسكرية الوطنية التي لها علاقة من نوع خاص مع التحالف الدولي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولو قد ربما تكون على حساب بعض الأمور الوطنية وما إلى ذلك. أما بخصوص الفصيل المسلح أو حركة الشبيبة الثورية، نعم الكرد عانوا منها قبل العرب، يعني هي أساسا يعني كانت اليد الضاربة ضد الشارع الكردي، ولكن فقط كتوضيح يعني الأستاذ حسن كلش خطف من قبل يعني إرهابيين مجرمين، حتى هذه اللحظة الموضوع يعني قيد التحقيقات، ليس هناك جهة متهمة، ولكن بما أن هناك سوابق على هذا الأساس من الممكن اتهامهم، ونأمل أنه في الفترة القريبة يعني الحكومة السورية ككل يعني مندمجين مع بعضهم في شارع سليم أي يقوم بإظهار تحقيقات بالفعل يعني تكشف عن مصير هذا الشخص المسكين البريء، وإلا من حق الناس أن تتهم هذه الجهة كون لديها سوابق.
1: طيب شيروان، أريد أن أسألك فقط يعني يعني موضوع التعيينات اللي هو موضوع حلقتنا بالدرجة الأولى، بين ما قلت يعني موضوع التحالف، موضوع التبعية لدمشق، وموضوع ما يشير إليه البعض أنه هناك نوع من الاستقلالية لقيادات قسد، الآن ما حدود صلاحيات هؤلاء؟
0: بخصوص صلاحيات هؤلاء، أنا كما قلت ويعني فقط موقع العربي الجديد هو الذي نشر هذا الخبر، نحن بانتظار تفاصيل أخرى على أساسها سيتم تحديد الصلاحيات. هناك بعض الأمور أيضا التي الواقع يقوم بفرضها، يعني على سبيل المثال الحصر، وجدنا كيف أن المحافظ ونائبه وقائد الأمن تعرضوا مثلا لبعض الهجمات المدنية طبعا وليست الهجمات المسلحة حينما زاروا رأس العين سريكاني، وهناك بعض الأمور التي تحدث، يعني ربما السيد المحافظ بذات نفسه قد يعني ما يكون فيه له موانع على منطقة الشدادة، بذات الوقت النائب المحافظ لا يجد تلك الصلاحيات التي تليق بمنصبه في منطقة ديرك على سبيل المثال لا الحصر. هذه المواضيع سنعاني منها حتى ربما سنة أخرى، يعني لحين يعني بلورت الأمور بشكل واضح أكثر، ولكن كما قلت يعني قصة المرحوم الشهيد حسن كلش الذي يعني تم اغتياله بطريقة إجرامية قبل أيام، الجميع يعلم ما هي القوة التي تسيطر على تلك المناطق، ولكن هنا بكل تأكيد من الناحية الرسمية سنطالب الحكومة السورية بالكشف عن التحقيقات، حينما لا توجد تحقيقات يعني مرضية للشارع طبعا من حق الجميع أن يتهموا الشبيبة الثورية أو يتهموا قسد بنفسه أو يتهموا الأمن العام بنفسه كما حصل طيب. في سجن كوباني كما حصل مع قصة المقاتل سيبان الذي تم اختطافه على الأساس أن هناك دية عشائرية أو ثأر عشائري، وكل هذه الأمور تبقى عالقة، كل هذه الأمور العالقة تفتح التكهنات والتوقعات السيئة، والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بقيادة الشارع كردا وعربا وغيرهم ومستقلين وما إلى ذلك نحو أمور متطرفة لا يحسب عقباها على الجميع وتكون سيئة على الجميع. تفضل.
1: طيب سامر، ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين في الحسكة فعليا؟ يعني مثل هؤلاء تحديدا الثلاثة الذين كانوا قياديين في قسد وأصبحوا الآن قياديين في الملفات الأمنية.
2: يعني هذا السؤال مو لي يا محمد، هذا السؤال بدك تسأل الحكومة، أنا شو عرفني؟
1: يعني وبالتالي تعتقد هي يعني مجرد
2: ما فينا نعرف شو المعايير؟
1: يعني ليس هناك معايير كفاءة،
2: لا هي في حصص. أنا لا بتصوري إنه هذا المنصب من حصة قسد، وقسد تقدم الرجل المناسب الذي تريده، لذلك رأينا إقصاء كبير للمكون السرياني والمكون الكردي والعربي من تعيينات قسد، واقتصرت الأمور على الموالين لها فقط. كل المديريات اللي أخذتها قسد الآن، أعطيني مديرية اللي أخذتها قسد أو حتى مدراء المناطق اللي من طرف قسد كلهم كوادر كانوا، يعني الموضوع يعني صار واضح ما بدنا نحكي

0: في أكثر. ولما نحكي بقى عن الحكومة يقول لك اتفاق سياسي ولتجنب الدم. يا أخي الدم شو دخلوا أنك تجيب واحد يكون مع شوي تاريخ نظيف؟ معقولة ما في عندهم ضابط كويس مسموعاته جيدة؟ يعني أنا هذا السؤال، المعقولة ما في قاضي، ما في محامي جيد، ما في شهادة جيدة من الكفاءات الكردية المحترمة يجي يستلم مديرية التربية أو غير مديرية؟ في مشكلة بصراحة. أنا ماني معترض، أرجع أقول لك، ما حدا بالشارع الحسكاوي لا عرب ولا كرد وسريان معترضين على أنه يكون في كردي وسرياني وأشوري وعربي وابن عشائر وابن مدن، ما حدا معترض. الاعتراض هو على المسموعات السيئة. يعني أنا بدي أجيب حدا تاريخه سيء وبسلمه إدارة حساسة؟ يعني هاي مشكلة بصراحة.
1: وهذا يقودنا أيضاً سامر إلى أي درجة هذه التعيينات
0: بثقة المدنيين
1: تؤثر أيضاً، تتزامن هذه التعيينات مع الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة، وبالتالي إلى أي درجة قد تؤثر؟
2: لا منفصل.
0: يعني أنا بصراحة والله حسب ما شفت الناس، بعض الناشطين يعني شعروا بخيبة أمل. نحن بنطالب الحكومة بفرض سيادتها وسلطتها لحتى نخلص من الانتهاكات ونخلص من الشبيبة الثورية، بتجيبوا لنا ناس ربما كانوا هم يقودون الشبيبة الثورية بتعينوهم هون؟ هاي ملاحظات يعني موجودة، لكن الحكومة لا يوجد رد كالعادة، يعني الهاتف صامت. فبالتالي يعني الناس بدأت للأمانة بعد حادثة الأستاذ حسن كلاش وغيره، الناس بتشوف أنه قسد. على فكرة المنطقة اللي مسيطر عليها، يعني أخي شيروان حكى، هي منطقة تحت سيطرة قسد، لا يوجد حكومة بهذه المنطقة، لكن الحكومة مطالبة أنه هي تتحمل مسؤوليتها. وهذا نداء أيضا للشباب الكرد. يعني لما قتل سيبان بالحسكة خرجت المظاهرات بالآلاف تطالب بالثار لسيبان وأخذ حق سيبان، ومع أنه اللي قتلته مو الحكومة، ناس كان الحكي على ثار عشائري أو غيره. اليوم قتل هذا الزلمة، هذا أيضا كردي ومدني وأستاذ مدرسة وبسمعيات ومحترم الزلمة وسياسي، كيف يعني قتل بدم بارد؟ ولما بتقولهم الشبيبة الثورية بيقول لك لا خلينا نستنى نتاج التحقيق. ليش ما يكون الشارع يطلع ويطالب بكشف مصير الزلمة؟ مخطوف 10 أيام وآخر شيء تسلم جثته عليها تعذيب، هذا مين مسؤول عن الموضوع؟ ما بعرف أنا بصراحة. اليوم على كل نرجع لمدينة الحسكة بس محمد ضروري. مدينة الحسكة بعد مظاهرة الجمعة ربما بعض الشباب الكرد لديهم ملاحظات على المظاهرة. طيب الأمن يتعامل مع إذا في حدا انتهك أو طلعت صور؟ مع أنه أنا برأيي أنه المظاهرة كانت نظيفة إلى حد كبير بصراحة، يعني غير متوقعة مشان نكون واضحين، نتيجة تراكم المظلوميات والقصص والاصطفافات كانت منضبطة إلى حد جيد. لكن ردة الفعل أنه في مجموعات مسلحة ظهرت باسم الكرد، وهي الشباب الثورية الكرد منها براء طبعا، وبدأت تنكل. البارحة اعتقلوا الشاب وحاولوا يخطفونه، اليوم محاولة خطف، اليوم لجأوا بعض السكان مثل حي العزيزية والنشر وغيرهم لإقامة حواجز مدنية ومسكوا سيارات فيها مسلحين. اليوم اضطرت الدولة أو الأمن الداخلي أنه يعلن بيان منع السلاح من أجل ضبط حركة الشباب الثورية. محمد بس طيب. للتوضيح، الشباب الثورية المدنيين ما بيروحوا لعندهم على مراكزهم، هن بيتجولوا بسيارات مدنية ويمارسوا التشبيح على المدنيين بالشوارع، طبعا على الكرد والعرب بس أيضا، لكن الآن بالحسكة يستفحل الأمر كثيرا على الحارات العربية يعني بصراحة.
1: طيب.
0: فاليوم مطالب الأمن الداخلي بتنفيذ بيانه وبالحزم والصرامة تجاه، أنا من جهتي، أي مسلح تشوفوه بالشارع يجب محاسبته.
1: طيب.
0: لكن المجموعات المنظمة المسلحة بهذه الطريقة واللي في غطاء حزبي عليها لازم يتم الحل بسرعة. طيب. لأنه الناس رايحة لانفجار آخر. أنا أحذر، الناس رايحة لخيار آخر وهذا سيء. واليوم الحواجز المدنية هذا يعني ما كنا نتمنى أن نصل إليه، لكن هناك عجز بقيادة قسد عن احتواء هذه المجموعات الخارجة عن القانون.
1: طيب وهذا يقودنا إلى سؤال،
0: أنت شو دخلك بغويران وبالعزيزية والنشوة؟ يعني
1: وجه لشيروان، هل هذه التعيينات الجديدة لثلاثة قياديين من قسد في يعني مناصب أمنية في الحسكة سيؤدي إلى استقرار أم ربما إلى اضطرابات ومزيد من الغليان في الشارع؟
2: موضوع الحفاظ على السلم الأهلي لا يتعلق بالمناصب، كون يعني هناك جهة، يعني المناصب تمثل جهات الاتفاق، وليس أنه الأمر النهي على الحالة الأمنية. يعني الأستاذ سامر تحدث عن حركة الشبيبة الثورية أو هؤلاء الشباب الذين يقومون بأعمال خارج عن القانون. نعم هذه الحالة موجودة، هناك حالات أخرى حتى في التظاهرات، يعني هناك خروقات واضحة تم تصويرها ونشرها.

0: نعم، يعني المظاهرة كانت لديها مطالب محقة وأغلبها كانت محترمة، ولكن التجاوزات
1: صح استاذ
0: والشعارات
1: شروان، بس
0: المظهرة
1: المتظاهرين ما شالوا
0: عزيزي،
1: سلاح،
0: بس
1: بس للملاحظة السلاح يعني.
0: عزيزي باعتبار الأمن كان موجود طبعا، ما راح يقدروا يشيلوا السلاح في رأس العين. قبل فترة وجدنا كيف أن العوائل التي عادت برعاية الحكومة كيف يعني تم التعامل معها، وحتى هذه اللحظة يعني قوافل يعني 90% من نازحي عفرين عادوا إلى مناطقهم، ولكن بسبب ذات المجموعات الشبيهة الشبيبة الثورية الموجودة في رأس العين تمنع عودة آلاف النازحين العرب والكرد إلى
1: لا
0: منطقة
1: لا
0: إلى هذه المناطق.
1: لا،
0: هذه حقيقة واضحة.
1: رجعت
0: إذن
1: 250 عائلة يا أستاذ شروان، رجعت عوائل
0: عزيزي
1: الأسبوع
0: يا كريم.
1: الماضي،
0: نعم
1: وبكرة
0: نعم
1: في
0: نعم
1: 250
0: ما
1: عائلة أخرى راجعة.
0: نعم نعم ما زالت المخاوف موجودة. لماذا يعني عفرين التي تبتعد 600 كيلو متر عن المنطقة وعادة 90% منها، ولكن رأس العين بنفسها جزء من المحافظة وقش تلف يعني مثل ما بيقولوا بضعة كيلومترات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن العودة بسبب وجود هذه المجموعات هناك أيضا. هذه الحالة موجودة، نعم
1: بدأت
0: يجب حلها
1: القوافل
0: نهائيا.
1: في ناس أيضا
2: هذا
1: يا
2: كله
1: شيخي.
2: هذا كله
1: في ناس برأس
2: يعيدنا إلى
1: العين أيضا
2: السؤال،
1: نازحين مهجرين يعني.
0: السؤال
2: هذه كلها
0: السؤال
2: مشاكل
0: بخصوص
2: أمنية صحيح، وهذا
0: كما
2: يعيدنا إلى
0: قلت
2: السؤال،
0: يحتاج إلى
2: هؤلاء الآن
0: انضباط
2: التعيينات الجديدة
0: سياسي وعسكري
2: مسؤولون
0: عام.
2: أمنيون، هل يعني سيسهم ذلك في ضبط الأمور والاستقرار أم العكس؟
0: لا لا لا، ليس العكس ولا ضبط الاستقرار. موضوع تعيين المناصب هي كوننة الحالة العسكرية الموجودة،
2: لكنهم في مناصب أمنية يعني هذه
0: لكن
2: مسؤوليتهم ستكون.
0: نعم ستكون مسؤوليتهم، ولكن تعيين هذا وإلغاء هذا لا يعني أن الأمن سيستتب أو الأمن سيذهب بمنحة سيئة، بقدر ما أن الحالة مرتبطة بالاتفاق السياسي والعسكري الذي سيفرض على المنطقة، وليس هذا في هذا المنصب أو في ذاك المنصب. ذات المشاكل موجودة في الحسكة بالرغم من أنه كل مناصب الدمج والاتفاق جرت في الحسكة، في المقابل هناك مناطق أخرى يعني من طرف واحد يعني سواء من طرف الحكومة أو من طرف قسد، لا يوجد فيها مشاكل، لا توجد مشاكل في تل حميس وجميعها خاضعة لسيطرة الحكومة، ولا توجد مشاكل في مثلا في تربسبية أو المعربة إلى القحطانية أيضا، وتقريبا يعني 100% تخضع لسيطرة قسد المنحلة. لا يعني أن المسؤول من هذا الطرف وما إلى ذلك، بقدر ما أنه يحتاج إلى اتفاق سياسي. ومدينة الحسكة بالذات ونوعا ما القامشلي يعني هذه المدن بسبب الخليط الواسع فيها، أنا هنا أقصد الخليط السياسي أيضا وليس خليط المكونات كونه موجود في كل المحافظة، يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة السورية ومن ضمنها طبعا القسد التي اندمجت.
2: طيب يعني شيروان بس يعني
0: هناك
2: مثلا
0: العديد
2: على
0: من
2: سبيل
0: النقاط
2: المثال أحد الجوانب اللي ذكر سامر هي موضوع تنظيم الشبيبة الثورية الآن، وهو يحملون سلاح يعني تنظيم عسكري ومسلح. الآن مثلا من استلم كاوا ديريك هو في الأمن العسكري، ليس المدير كما قال سامر ربما معاون، لكن هو موجود في الأمن العسكري أسلم. مثلا، وبالتالي هل سيلعب دورا في ضبط هذا التنظيم مثلا؟
0: أنا قلت ليس مرتبطا بشخص المنصب بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي. هل قسد المنحلة تستطيع ضبط هؤلاء والحكومة السورية أم لا بغض النظر عن المنصب؟ يعني أنا خلينا نعين حضرتك كمان، هل لديك الإمكانية أو القرار أو الأمر النهي بهذه الحالة؟ هذا الموضوع مرتبط بالجهة ككل وليس بشخصية.
2: هذا في يعني صلب يفترض مهامه.
0: عزيزي عزيزي نعم نعم في صلب المهام، ولكن كما قلت لحضرتك ليس هناك هؤلاء مسؤولون من الدرجة الثانية والثالثة، ليسوا يعني الآمرين الناهين عن هكذا حالة موجودة نعاني منها منذ أكثر من 12 سنة، حتى حينما كانت القبضة بيد قسد لوحدها، وهناك بعض يعني أصدقائي يعني الذين تحاوروا مع السيد مظلوم عبده وما إلى ذلك حول الخروقات التي كانت تنتج عن هذا التنظيم، ولم يستطيعوا يعني مكافحة هذا التنظيم الذي كان عبئا عليهم بنفسهم يعني، وليس فقط على المدنيين وما إلى ذلك. لذلك الموضوع أعيد وأكرر المرة الرابعة والخامسة، ليس مرتبطا بالمناصب الجديدة إن ثبت يعني الحديث عنها، بقدر ما أنه يجب على الدولة السورية ككل إصدار قرار فعلي وليس شفوي حول حالة فوضى السلاح، سواء تنظيم الشبيبة الثورية أو غيرهم إن نتج عنها، كما كحالة اختطاف يعني المقاتل سيبان أيضا يعني تم على الأساس تم يعني هناك ثوب عشائري للحادثة، ولكن تم خطفه من منطقة تخضع يعني مطلقا لسيطرة قسد، مر بمنطقة مندمجة يعني سيطرة مشتركة، وتم تمت تصفيته في منطقة تخضع أيضا لسيطرة مطلقة للحكومة السورية.
2: طيب.
0: كل هذه الأمور بحاجة إلى قرارات يعني من الجهات العليا.

0: قرارات فعلية وليست شكلية. نعم القرار صدر
1: طيب
0: بأنه حصر السلاح بيد الدولة، هل هذا السلاح بالفعل سيتم يعني تطبيق القرار على هؤلاء؟ بغض
1: طيب
0: النظر أن كوادرك أو وما إلى ذلك من هذه الأسماء
1: طيب
0: موجودة في هذه المناصب.
1: طيب خليني أسأل سامي دقيقة أخيرة الآن، يعني مشان نفهم المشاهد الآن، الملف الأمني في الحسكة بيد من؟ بيد الحكومة أم لا؟ في دقيقة بس سامر.
2: طبعا الملف الأمني بيد الحكومة، يعني الأجهزة الاستخباراتية والأمنية هي موجودة قبل اتفاق الاندماج مع قسد، والآن تم دمج بعض القيادات ضمن هذا الملف، لكن قيادة الملف الآن هي فيني يقول لك ثلثين بثلث تقريبا الآن، يعني ثلث من المندمجين من قسد وثلثين من قيادات اللي كانوا ضمن الحكومة، بيناتهم العميد مروان وعدد كبير من القيادات الآن مستلمين الشرطة العسكرية والأمن العسكري والأمن الداخلي.
1: وبالتالي يجب أن تسأل الحكومة يعني في حال يعني عن الوضع الأمني بشكل عام.
2: نعم الحكومة مو مسيطرة، يعني هاي المشكلة، مشكلتنا هي بالسيطرة والسيادة. ليش الناس طلعت مظاهرة؟ لأنه اليوم إذا اعتدوا الشبه الثوري على ناس بيروحوا على المقفر يشتكوا، المقفر ما عنده لسه أصلا مو فاعل، الأمن العام مو فاعل، ما يقدر يوصل لكل الحارات، ما يقدر يوصل لكل المدن، هاي مشكلة. اليوم المطلوب فعليا هو أنه تكون مظلة الدولة قائمة سواء مع المندمجين أو بالحكومة ككل.
1: طيب
2: الموضوع الآن حساس، أنا أحذر ولا أدعو لأي تصعيد، لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة إن لم تتم معالجته.
1: شكرا لكم.
2: الناس ضاقت ذرعا بما يحصل.
1: انتهى الوقت. سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل الصلاحيات القانونية لشركة اكتفاء التابعة للصندوق السيادي في إدارة أراضي المتغيبين.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 وللفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: وجهت اتهامات لشركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي بالاستيلاء على أملاك وأراض تعود ملكيتها لمتغيبين عن مناطقهم. قال مدير شركة اكتفاء في حماة لتلفزيون سوريا إن الشركة وضعت يدها على أراض في قرى خالية من سكانها بهدف الحفاظ على الملكيات، وأبلغت أصحابها بإمكانية استلامها فور تقديم وثائق الملكية. وأضاف أن أراضي المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين تخضع للحجز الاحتياطي، موضحا أن ملف هذه الأراضي يرتبط بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل مباشر. وأكد أن الشركة أعادت نحو 40,000 دونم لأصحابها بعد تقديم وثائق الملكية.
1: كانت محجوز الأرض، قامنا التراجع الاقتصادي بحماة، جينا لهون وطلبوا أوراق رسمية منا، لبينا الأوراق وجينا لهون والحمد لله مش الحال، يعني حلت المشكلة.
0: ينضم إلينا المهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حماة من حماة، وباسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما أستاذ منذر. لماذا صادرت شركة اكتفاء أراضي واسعة في ريف حماة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: أول شيء إحنا ما رح نسميها مسمى أنه هي مصادرة، هي عبارة عن وضعيات مثل ما مراسلكم اجى لعنا واعطيناه تقرير كامل بانه تم وضع اليد على هي الاراضي ناس متغيبين ما بنعرف عن حالهم اي شيء ابتداء. ففي حاله نحن كضبط المنطقه هناك والفوضى اللي موجوده وضعنا يد مع كل الاراضي، ورحت من سنتين تقريبا اجتمعت مع المتغيبين منطقه المصياف فابلغتهم انه اي احد متغيب يجيب اوراق الثبوتيات لعنا على المكتب على حماة يقدمها، عندما متحقق من صحتها طبعا بده يكون شرط ما انه مرتبط بالنظام البائد باي عمليات بحق السوريين. فمباشره اجراءات روتيني بمر على المحافظه بجيب لنا التحويل اللي عندنا لهون، فنحن بتم تسليم الاراضي لصاحب المتغيب فورا، وسلمنا عدد كبير من الاراضي على هذا الاساس.
0: طيب استاذ منذر، بس بالعاده يعني لا يفترض ان يكون هناك اساس، ما هو الاساس القانوني وكيف تتم التأكد؟ يعني تقول مثلا مرتبط بالنظام البائد، من سيحاكم؟ من سيقرر ذلك؟
2: يا غالي الاعتماد طبعا على جهاز الأمن ابتداء، يعني جهاز الأمن، ومثل ما بقوله خلينا نقول كل منطقة، مثل خلينا نقول في قرية اسمها خطاب وليكن، الناس كلها بتعرف أنه فلان من الناس وليكن أحمد العمر هذا مشهور بإجرامه بحق السوريين، تمام؟ بالإضافة التأكيد بيكون عن طريق مين؟ عن طريق الدراسات الأمنية كمان بحق هذا الشخص، عندما بنضارب الجهات كلها وبتأكد بأنه هذا الشخص عليه إشكالات مع الدولة فنحن من عندنا ما لنا علاقة، فبيكون هو مراجعته للكسب غير المشروع، والكسب غير المشروع هني بوجهون آخر شيء هني الجهة المعنية بهذا الأمر، إما بأكدوا موضوع وضع اليد أو أنه بيبعثوا لنا كتاب رفع اليد.
0: هو بس يعني هكذا أمر يحتاج إلى يعني قرار محكمة، قانون، قضاء. أستاذ منذر، مو موضوع صح يا طيب. أمن يعني
2: صح صح صح صح يا طيب. لا، في عندنا شيء اسمه اللجنة الاقتصادية، تمام؟ كان عندنا شيء اسمه اللجنة الاقتصادية، هي اللي وضعت اليد وحولت لعنا ابتداء قبل تشكيل لجنة الكسب غير المشروع، تمام؟ بعد ما تشكلت لجنة الكسب غير المشروع صار أي وضع يد في أي مكان في سوريا هو حصرا عن طريق قرار من الكسب غير المشروع. نحن الآن شركة فقط مستثمرة، شركة استثمار زراعي، أما الجهة اللي بتحول القرار لعنا هي الكسب غير المشروع، تمام؟
0: يعني أستاذ منذر، شركة اكتفاء هي شركة خاصة غير حكومية؟
2: لا طيب، هي شركة عامة، هي شركة عامة
0: حكومية؟
2: حكومية، شركة عامة، شركة استثمار زراعي تتبع للصندوق السيادي، تمام؟ الترتيبي كيف؟ ترتيبي في عندنا شيء اسمه لجنة كسب غير المشروع، تمام؟ هي اللي بتاخذ القرارات. لجنة كسب غير المشروع بتحول قراراتها لوين؟ على الصندوق السيادي، يعني كل واحد مثلا الأرض على شركة اكتفاء، في شركات ثانية وقطاعات ثانية، مثلا هذا اللي أصدروا القرار بحقه، فشو عنده مثلا مصادرات أو وضعيات، فبوزعوها كل واحد حسب اختصاصه، نحن شركة استثمار زراعي فقط، ما لنا علاقة بأي شيء آخر.
0: يعني هي ذراع حكومي للصندوق السيادي؟
2: طبعا يا غالي، هي جهة عامة.
0: ومن يدير الشركة؟
2: الأستاذ محمد هنوف هو مدير العام للشركة.
0: طيب أخذ رأي أستاذ باسم سالم، مساء الخير، ما هو التقييم القانوني؟ مساء النور،
3: أهلا وسهلا.
0: لهذا يعني وضع اليد على هذه الأراضي،
3: يعني سيدي بصراحة أنا يعني ما بقى في عندي كلام أحكي قانونيا أمام حكي الأستاذ، وأتمنى أن لا يكون هناك أي مستثمر عربي أو وطني يسمع هذا الكلام، لأنه هذا كلام مخيف. يعني نحن نهدد الملكية الخاصة اللي حماها الإعلان الدستوري اللي وقع عليه فخامة الرئيس أحمد الشرع. نحن في عنا مواد، في عنا المادة 8 اللي حكت عن عودة النازحين، المادة 11 اللي تضمن الحياة في الاستثمار، ونحكي عن المادة 42 والمادة 43، وماذا أتكلم عن المادة 16 أو عن المادة 17. يعني الأستاذ خرق الدستور بكل مواده. إذا ما حكينا عن كمان نحن عن نفسه هو، إذا فعلا كانت هي شركة اكتفاء أو هي شركة عامة أو تتبع للصندوق السيادي،

0: حتى الصندوق السيادي بحسب المرسوم 113 الصادر عن رئيس الجمهورية يحدد صلاحياته، لا يحق له نزع ملكية خاصة، وإنما أن يدير أملاك دولة، ويجب أن يتقدم بتقرير ربع سنوي وسنوي، ويجب أن يحدد مصادره. نحن اليوم عم نتفاجأ كلياتنا أنه شركة اكتفاء هي جزء من الصندوق السيادي. الصندوق السيادي صار له من تاريخ إعلان المرسوم الذي أعلن عنه فخامة الرئيس، هو إلى الآن لم يتقدم بأي مشروع، حتى بالمرسوم الذي أعلن وأنشأ الصندوق السيادي 113 يجب أن يحدد مصادره. طيب أين هذه المصادر؟ من يحدد أن هذه الأراضي هي تتبع للصندوق السيادي؟ متى تم وضع اليد عليها؟ يعني أنت ذكرت حضرتك وأنت إنسان يفترض ذات خلفية إعلامية وليست خلفية قانونية، سألت الأخ أنه طيب ويجب أن يكون هناك محاكمات؟ من يحدد إذا هذا كان مطلوب؟ أنا أقول لا، حتى لو كان بشار الأسد نفسه صاحب الأرض لا يحق للصندوق السيادي أن يضع يده على الأرض إلا بحكم محكمة يحدد هذا الشيء. يعني لا يكون أنه أهل القرية اتفقوا على أن فلان هو مطلوب فأنا أقوم شركة من هذه شركة اكتفاء؟ هل هناك تعريف قانوني بحسب المرسوم 113 الذي حدد الصندوق السيادي وصرح الصندوق السيادي أن شركة اكتفاء هي أحد فروعه؟ وحتى لو صرح بهذا هي ليست صاحبة صفة أمنية أو قضائية أو اقتصادية تتبع لوزارة الاقتصاد ليتم الحجز على أملاك المواطنين الملكية الخاصة. أكرر المرسوم 113 حدد وأعطى الصلاحيات للصندوق السيادي بإدارة الأملاك العامة للدولة فقط، وليست الأملاك الخاصة والأراضي الخاصة المتعلقين أو النازحين. أساساً هدول يعتبر جزء من النازحين كما تقول شركة اكتفاء بالأراضي في عفرين وغيرها الآن في أراضي مصياف وغيرها من هذه المناطق. المادة الثامنة من الدستور حامتهم، هذه الأراضي ملكيات خاصة لا يجب المساس بها نهائياً. والآن أنا أريد أن أعلم هل أتعامل مع الأستاذ بحسب المرسوم 113 الذي أصدره فخامة الرئيس وأعتبر هي جزء من الصندوق السيادي لأبدأ الحوار، أم أتعامل معه كشركة خاصة لها سوق وتداول وأسهم وبورصة على منصات تليجرام؟ يعني كمان نحن لا نعلم، هناك كثير أذرع لشركة اكتفاء. حدد لي الهيئة، يعني حتى أنا هلأ دخلت على الويب سايت تبع شركة اكتفاء يقول عنها شركة خاصة مقرها في إدلب، هكذا تعلن عن نفسها. أنا لا أعلن عليها، لا أعلن عنها، هي من تعلن عن نفسها بهذه الصفة.
1: أستاذ منذر، فعلا يعني دخلت أيضا للموقع شركة اكتفاء، تقول هي شركة استثمار تبدو شركة خاصة، لكن الآن تقول تتبع للصندوق السيادي وهي ذراع حكومي، وبالتالي هناك صفة ملتبسة. الآن هذه الأراضي مثلا هي ملكية خاصة كما قال أستاذ باسم، تحولونها إلى ملكية عامة، كيف ذلك؟
2: بس خلينا نرد بعد إذنك على الأستاذ. أول شيء مين نزع الملكية الخاصة؟
1: ما أنتوا وضعتوا اليد عليها،
2: هي مو نزع ملكية، اسمها حماية للأراضي.
0: شو اسمها؟
2: لحين عودة أصحابها واستلام الأراضي، هي مو نزع ملكية.
0: مين حضرتك تحمي الأراضي؟ لا سمحت.
2: نزع الملكية
1: بتاع انه انا شيء الملكية. باسم يسأل سؤال انه شو الصفة القانونية لشركة اكتفاء اللي هي شركة استثمار ما لها علاقة ب يعني الاستيلاء على اراضي، كيف شو الصفة القانونية؟
2: هي الصفة القانونية هي الكسب غير المشروع، نحن شركة استثمارية نتبع قضائيا، تجينا قرارات من الكسب غير المشروع ونحن علينا الشركة تنفيذ فقط، هذا القانون عند الكسب غير المشروع. في الأستاذ يروح يراجع الكسب غير المشروع يسألون كيف عم ياخذوا القرارات. أما نزع الملكية مشان ما يغير المسميات، نحن ما نعم نزع ملكية أحد ولا نعم نخالف دستور السيد الرئيس نهائيا. نحن عندنا وضع يد مؤقت لحين حضور أصحاب الأراضي بيستلموا الأراضي وبيمشوا مباشرة، يعني إجراءات سهلة وسلسية.
1: طيب بس يعني أنتم بهالحالة تفترضون مسبقا يعني مصادرة الأراضي، ومن ثم إذا واحد لا طلع غلط تقول تعيدون الأراضي؟ يعني
2: ليس مصادرة، هي عبارة عن وضع يد مؤقت لحين حضور أصحابها لأنهم هن متغيبين. وإحنا اليوم إذا عنا أرض ما في أحد شاغلة، تمام؟ أنت هيك تصور، إن كان الأستاذ عم يحكي، إن كان بيعرف شيء بعلم الزراعة، الأرض بس انهملت شيء يضرب دي بس.
1: طيب بس لكن يعني هذه ملكيات خاصة تصبح ملكية عامة للدولة؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، هي ملكية خاصة تبقى ملكية خاصة حتى حضور صاحب العلاقة بيمشي، باستثناء اللي بيصدر بحقه قرار كسب غير مشروع، تمام؟ أما العموم هني ملكية خاصة تبقى ملكية

0: خاصه للحين حضور وحضروا وعندنا ارقام خياليه 40 ل 50 الف درهم تم ارجاع لاصحاب استلامها، وهن الان شغالين فيها ومستثمرينها واصحابهم ما احد دزع من الجيتار.
1: استاذ باسم يقول الاستاذ يعني انه هو ليس استيلاء على الاراضي، هو وضع يد لمتغيبين غير موجودين حاليا، هكذا يقول.
2: يعني وانا برجع بطرح يعني انا الفكرتي انه مو اروح اسال الكسب المشروع او اروح اسال الصندوق السيادي، لانه ضعنا بصراحه بالتوصيفات والكيانات. انا عم بتعامل مع قانون، مع مراسيم صدرت من رئيس الجمهوريه حدد صلاحياته بتلك المراسيم. من تلك المراسيم انا اتعامل الان، اتكلم عن صندوق سيادي لا اتكلم عن اكتفاء. لا يحق للصندوق السيادي ان يفترض كل اصحاب الاراضي فلول حتى يثبت العكس، يعني هذا مو منطق، هذا ضد القانون وضد شرعة حقوق الإنسان وضد الشرع والدين نفسه. ولا يحق لك إذا تركت الأرض أكثر من سنة أو سنتين أن تضع يدك عليها، وأنت بتعلم إذا أنت ناشط بالزراعة وأنت شخص متدين وملتحي، لا يحق لك أن تستملك أرض غيرك حتى لو كان الزرع تلف إلى خلال مدة معينة تعود ملك للدولة. هذا إذا عم بحكي شرع دين، شرع إمام مالك أو شرع إمام أبو حنيفة يعني تمام. يعني ما بعرف على أي أنا دومين رح أمشي مع الأستاذ، هل أتعامل معه مع القانون ومراسيم ودساتير أصدر السيد رئيس الجمهورية، أم أتعامل معه عن شرع ودين وعرف وقانون؟ بصراحة لأنه أنا إلى الآن طيب بحسب الشرع والدين لو سمحت حضرتك، وكونك إنسان متدين متى يحق لك الشرع أن تضع يدك على يد؟ عزيزي أنا كلام عم بحكي معك صريح وضيح، بحسب الشرع والدين وكونك إنسان متدين متى يحق لك وضع اليد على أرض خاصة؟
0: أنا بقول لك ليش؟
2: ما تقولي ليش؟ أنت جاوبني هلا. أنا
0: يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها يروح يستلمها، أنا ماني ماسك عن استلامه. ليك أنا موجودة، يتفضل
2: يشتغل فيها. مين قال لك إنه الأرض ما لها صاحب؟ عزيزي لو سمحت، مين قال لك إذا شفت سيارة صيفة بالشارع أو بيت فاضي انه هذا ماله صاحب؟ مين افترض هذا الكلام؟ انت كيف عم تفترض انه هاي الارض ماله صاحب؟
0: لانه
2: الدليل حضرتك انه اجى اكثر من 40
0: سنه او هكتار من الشجر مالكها، نفس الشجر مالكها. اذا قريه خالي نهائيا ما فيها احد اطلاقا، ما فيها بشر، مين اللي بده يشتغل هاي الاراضي؟ نخلي البيت هو يروح يتحرك يشتغل الشجره مثلا؟
2: لا، في وزير للزراعة، في إدارة الزراعة، في ناس بتشتكي
0: طبعا. نحن إدارة الزراعة ونحن معنا توجيه من السيد المحافظ، تمام، ومعنا توجيه من الكسب المشروع، ومعنا توجيه من إدارة الشركة.
2: القانون لا يعلم محافظ، القانون لا يعلم
0: محافظ.
1: هو أستاذ منذر، يا أستاذ منذر، هي الفكرة الأساسية اللي بيقولها أستاذ باسم، يعني هي كما قلنا ملكية خاصة حتى لو صاحبها مو موجود هلا
0: الأستاذ باسم جاي يهجم ويعملنا نقل ملكية ونزع ملكية. الموضوع لا في نقل ملكية ولا في نزع ملكية، أراضي الآن ما فيها، ما موجودين أصحابها، بغض النظر عن عندهم مشاكل مع الدولة بيروحوا بتابعوا أمورهم مع الدولة، أما اللي ما عنده مشكلة مع الدولة بيجي مباشرة لعنا وهي أرض موجودة.
1: طب أستاذ منذر، هذا حتى
2: مين أنت؟
0: لا في نزع ملكية ولا ما في مسميات غير مسمياتها.
1: أستاذ منذر، هي الفكرة يعني هو المشكلة كمان، لأنه حتى لو افترضنا وجود تقول مشكلة مع الدولة، يعني لا يجوز بسبب رأي سياسي مثلا
0: تجريم سحب ملكية من شخص. هي لجنة مختصة اسمها الكسب غير المشروع، هي اللجنة المختصة وهي صاحبة القرار. اليوم عندنا لجنة اسمها لجنة الكسب غير المشروع اللي هي معينة بقرار جمهوري، بقرار رئاسي، هي المعنية بهي الأمور. فإن كان أحد عنده مشكلة من هدول الناس بروح براجعها. نحن جهة منفذة فقط، نحن جهة مستثمرة.
1: بس عم تحطوا الإيد، وضع اليد على الأراضي.
0: لا، نحن وضعنا حماية لملكيتهم مؤقتا، اليوم حضروا بيروح بيستلموا أراضيهم وبيمشوا.
1: طيب أستاذ باسم،
2: يعني أفهم
1: هل هناك حالات
2: سؤال مشابهة؟ سؤال بس يعني أفهم من الأستاذ. أنا بس أفهم سؤال من الأستاذ، هل هيئة الكسب الغير مشروع المعلنة بمرسوم من رئيس جمهورية ترسل لك كتاب رسمي ممهور من مدير هيئة الكسب الغير مشروع بمصادرة تلك الأرض أو الاحتفاظ بها مؤقتا؟
0: نعم نعم.
2: عندك هذا الكتاب تفرجينا يا إذا بتريد؟
0: عندي هذا الكتاب، إيه نعم موجود وحالات
2: كتير. يا ريت أشوفه، لأنه بتكون أنتوا مو بس خالفتوا الدستور، أنتوا خالفتوا كلام فخامة رئيس الجمهورية نفسه، يعني لأنه لا يحق لأحد إلا بحكم قضائي حتى وضع اليد لمدة ساعة أو استملاك يجب أن يكون بقانون يصدر من رئيس الجمهورية.
0: ما جهة قضائية أنت برأيك؟ يعني مثلا لجنة كتب المشروع ما نقل؟
2: لا أكيد ما جهة قضائية. ممكن تذكر لي اسم قاضي موجود بهيئة الكسب الغير مشروع؟
0: حضرتك مو انت قاعد بباريس تجي لعندهم على الكسب غير مشروع بيعرفوك على حالهم.
1: لا هو هو استاذ باسم يا استاذ منذر هو استاذ باسم يتحدث عن اجراءات قانونيه يعني
0: وهي قادره تصدر القرارات هاي وهي المعينه.

0: بقرار جمهوري من سيادة الرئيس، تمام؟
1: بس يقول الأستاذ باسم ليس لديها الصلاحية القانونية هي من ضمن
0: لا
1: مهامها.
0: لا لا، عنده صلاحية، لو ما عنده صلاحية تماما كان السيد الرئيس وقفا عن العمل. لو ما
1: يعني
0: عنده الصلاحية
1: القرار،
2: يعني انت عم تحكي يعني انه انت انه ما يجري الان بموافقه السيد الرئيس
0: على عملهم، تمام، وموافق عملهم، تمام، هذا
2: افهم منك انه ما يجري الان
0: وهن جهه قانونيه،
2: ما يجري الان هو بموافقه السيد الرئيس تماما.
0: يا حبيبي الكسب غير المشروع جهه تابعه ومعينه بقرار من السيد الرئيس، تمام.
2: انا اتفقت معك، اتفق معك، وانت اجراءاتك عم تقوم فيها.
1: نحن يعني بس اخذ خلص الوقت استاذ منذر. استاذ باسم، استاذ منذر ابدا معك 30 ثانيه، نصف دقيقه بس تعليق على الموضوع.
0: نعم،
1: لانه انتهى الوقت. انتم تعملون يعني تقول يعني صلاحيه قانونيه.
0: نحن نعمل، نحن جهه مستثمره زراعيا، تاتينا قرارات بالكسب غير المشروع للصندوق السيادي يعمم على القطاعات، نحن جهه مستثمره فقط، عندكم طيب. الارض الفلانيه بتسلموها بقرار وبنشتغلها وهذا شغلتنا. اراضي المتغيبين اللي ما عليهم شيء مشاكل مع الدوله بيحضروا باي لحظه اراضيهم موجوده بيستلموها وبيمشوا.
1: طيب استاذ باسم، تعليق اخير منك في اقل من دقيقه.
2: نحن في دولة لا قانون ولا دستور، ولا أحد لا يحترم الدستور ولا القانون للأسف بحسب كلام الأخ، وعلى الأرض بحسب الواقع بصراحة. يعني هو حكى بصراحة وأنا حكيت معه بصراحة. حبيت نحكي على أرضية قانونية أو دستورية، لكن للأسف على أرض الواقع وبحسب التعليمات عنده الأستاذ بعيد عن هذا الموضوع نهائيا.
1: باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والمهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: قصر البنات، درة رقة،

يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عماراته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

لسنوات طويلة ارتبطت السياسة الخارجية السورية بحسابات السلطة وتحالفاتها، ودائماً ما تقدمت مصالح النظام على مصالح الدولة والمواطنين، فكان لا بأس أن تخضع البلاد لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية في سبيل الكرسي. ولكن ومنذ سقوط نظام الأسد تشهد سوريا تحولات واسعة في علاقاتها الخارجية، من استعادة التواصل مع دول عربية وغربية إلى رفع العقوبات والانفتاح على شراكات جديدة وسط تحديات إقليمية ودولية معقدة. إلا أن هذه التحولات تحمل معها أسئلة عن الحاضر والمستقبل. ما المصالح والأولويات التي تحكم السياسة الخارجية السورية؟ ومن يحددها ويراقب تنفيذها؟ وكيف يمكن تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى مكاسب ملموسة تنعكس على حياة سوريين؟ ثم كيف تستطيع سوريا بناء علاقات متوازنة مع دول تختلف مصالحها وتتعارض أحياناً من دون أن تفقد استقلال قرارها أو تتحول إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: لطالما كانت مصالح السلطة هي الهدف الأول والأهم في عملية رسم السياسات الخارجية لسوريا خلال العقود الماضية. مزيد من التفاصيل في هذه المادة ونعود لنفتح النقاش.
1: منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970 لم تبنى السياسة الخارجية السورية على قواعد ثابتة بقدر ما قامت على سياسة هدفها الأساسي حماية النظام وتعزيز

0: دوره الإقليمي. ولتحقيق ذلك اعتمد الأسد الأب على مجموعة من الأدوات، أهمها المراهنة على الوقت والتكيف مع المتغيرات واقتناص الفرص والمناورة وجمع أوراق الضغط والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة. وفي حين جمدت جبهة الجولان بعد اتفاق فصل القوات عام 1974، انتقل جانب من الصراع مع إسرائيل إلى الساحة اللبنانية التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات النفوذ السوري. كما تحالف النظام مع إيران بعد الثورة الإسلامية ووقف إلى جانبها في حربها مع العراق رغم علاقاته العربية وتحالفاته المتبدلة. واعتمد حافظ الأسد كذلك على مبدأ اللعب في ساحات آخرين من لبنان إلى العراق والقضية الفلسطينية، واستخدم علاقته مع الأحزاب والجماعات والقوى الإقليمية لتعزيز موقعه وأوراق تفاوضه. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000 استمر النهج نفسه تحت شعار التغيير في إطار الاستمرارية، لكن في بيئة إقليمية أكثر اضطراباً وبقدرة أقل على المناورة. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011 ازداد اعتماد النظام على روسيا وإيران وحزب الله، ليتحول التحالف تدريجياً إلى نفوذ مباشر طال جزءاً من القرار السيادي السوري.
1: ونفتح هذا الملف بداية مع الدكتورة مراحل بقاعي الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتورة مرح. برأيك هل هناك سياسة خارجية واضحة لسوريا أم أن ما أعلنت عنه من خلال ما قامت به خلال السنتين الماضيتين من تصفير المشاكل، الحياد الإيجابي، يعتبر سياسة واضحة في هذه المرحلة؟
2: مساء الخير لك أستاذة ربا ولمشاهديك الكرام ولفريقك العامل أيضا. بداية، السياسة الخارجية حتى تكون ناجحة لها منطلق ولها مصب واحد، هو المصلحة الوطنية. طبعا المصلحة الوطنية يجب أن تكون هي البوصلة التي نتجه إليها في أي قرار أو في أي توجه في السياسة الخارجية. لكن هذا لا يعني أن تكون سوريا معزولة أو حيادية عن كثير من الحالات اللي والأوضاع التي يجب أن تكون فيها في التعامل مع العالم الخارجي. لكن عندما يكون هناك توازن في العلاقة مع العالم الخارجي ومع الدول،
1: هل تستطيع سوريا بوضعها الحالي أن تقوم بهذا التوازن أم أنها فعلا استطاعت خلال أقل من عامين القيام بذلك؟
2: لا ننسى أستاذة ربا أن حالة سوريا حالة استثنائية بكل الوجوه. بداية، الدعم الخارجي الذي قدم لسوريا وللحكومة السورية الحالية من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم غير مسبوق. يعني لم نشهد دعما بهذا المستوى على الإطلاق. وهذا الدعم طبعا جاء بطرق أو بأخرى، يعني منخفض الشروط. لكن هناك دائما مطالب من الدول التي دعمت سوريا ودعمت انفتاحها على العالم.
1: طب لماذا هذا الدعم الخارجي جاء لسوريا بعد التحرير وخاصة من الولايات المتحدة؟ هل جاء نتيجة سياسات داخلية قامت بها الحكومة السورية أم أنه نتيجة الوضع الإقليمي ورغبة الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفق مصالحها ومصالح الولايات المتحدة أن تقدم هذا الدعم وهذه التسهيلات لسوريا؟
2: تحدثنا أستاذة ربع عن مصالح، كل دولة إلى مصالح. وعندما تقوم بأي يعني علاقة مع دولة خارجية تنبع، مفروض أن تنبع المصالح. طبعا أمريكا لديها مصالح في أن تكون المنطقة مستقرة وأن تكون سوريا مستقرة وآمنة، لأن الرئيس ترامب لديه مشروع يعني بعيد المدى في منطقة الشرق الأوسط للاستقرار والأمن والسلام بين كل دول المنطقة. فبدون هذا الأمر

0: وبدون الاستقرار في سوريا يصعب بشكل كبير، لأن هناك وضع لسوريا، هناك إسرائيل في الجنوب، هي في منطقة جيوسياسيا حساسة جدا، دون أن تكون سوريا مستقرة
1: طب
0: وآمنة
1: ماذا لو اختلفت
0: يصعب
1: المصالح
0: أن
1: الخارجية لدولة ما مع المصالح الداخلية لسوريا؟ بهذه الحالة من
0: عفوا
1: الذي يحدد ما هي المصلحة الوطنية للدولة وللمواطنين؟
0: السياسة الخارجية دائما ترسمها الدولة، يرسمها وزير الخارجية، ولكن لا يجب أن يكون هذا بمعزل عن الوفاق الوطني. المشكلة في سوريا الحقيقية الآن أن السياسات ترسم من قبل الحكومة، ولا يوجد قاعدة توافق وطني شعبية عريضة للاطلاع أو تكون جزء من هذا القرار بسبب غياب الأحزاب السياسية، لا يوجد أحزاب سياسية بكل بساطة.
1: نعم، طيب أيضا
0: هناك أدوات لدى وزارة الخارجية، لا أعرف إلى أي مدى
1: سنتحدث عن هذه
0: تستعملها.
1: الأدوات وسنتحدث من الذي يجب أن يرسم السياسة الخارجية، لكن اسمحي لي أن أرحب أيضا بالسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات الذي انضم إلينا. مرحبا بك سيد محمد. إذا سألناك أيضا من الذي يجب أن يضع السياسات الخارجية لبلد مثل سوريا؟ لا نتحدث عن الدول المستقرة، نتحدث عن مرحلة انتقالية، عن دولة خرجت من صراع دامي، من نظام مجرم ديكتاتوري قاتل لعقود طويلة نكل بالشعب السوري. من الذي يجب أن يرسم هذه السياسات الخارجية وبالشراكة مع من المؤسسات السورية؟ يعني ما هي المؤسسات التي يجب أن تشارك برسم هذه السياسات بما تتوافق مع المصالح الوطنية؟
2: يعني لا شك أن السياسة الخارجية في سوريا وكذلك الأداء الخارجي هو من أكثر الأداء المميز لدى الحكومة السورية الحالية، حيث شهد خلال العامين الماضيين انفتاحاً على الخارج سواء كان على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سوريا عادت إلى وضعها الطبيعي سواء على المستوى الإقليمي وكذلك دولياً، وهذا نتج عن أن هناك كانت جهود خارجية تبذل سواء كانت خلال وزارة الخارجية أو أيضا برئاسة الجمهورية، والتي هي عمليا هاتان المؤسستان هما ترسمان السياسة الخارجية في سوريا، والتي توضح بشكل أو بآخر أنها تريد سياسة متوازنة مع أقليم ملتهب، وأيضا تريد إعادة إنتاج العلاقات مع كل المحيط الإقليمي والدولي. هذه السياسة بالتأكيد في الظرف الإقليمي الذي نعيشه ربما تكون متوازنة، ولكنها هل ستستطيع أن تستمر في إلى هذه اللحظة؟ ربما هناك كثير من التحديات أمام السياسة الخارجية السورية المرتبطة، فكيف يكون أن يكون
1: يعني
2: لها
1: برأيك سياسة تصفير المشاكل
2: واضح
1: والحياد الإيجابي الذي تتبعه سوريا والانفتاح خاصة مع المعسكر الغربي والولايات المتحدة بالدرجة الأولى لن تستطيع أن تستمر بهذا الشكل وهذا التوازن في ظل الصراعات الإقليمية التي تؤثر على سوريا، وخاصة كما تحدثت السيدة مرح منذ قليل الضغوطات الإسرائيلية والولايات المتحدة أو الداعمين لإسرائيل؟
2: يعني الحكومة السورية واضحة في موقفها أنها ليست فكرة تصفير مشاكل، إنما علاقات متزنة ومواقف أيضا متزنة في واقع متغير وسريع التغير، سواء كان خلال الأشهر الماضية أو ربما الأشهر القادمة. لا نعني ربما يمكن أن أضيف لكلامك فيما يتعلق من يرسم السياسة الخارجية، أنا أريد أن أقول من يدعم السياسة الخارجية السورية خلال الفترة القادمة، وخصوصا في الاستحقاقات الكبرى فيما يتعلق في المواقف ربما تكون أكثر حدة أو أكثر صلابة في موضوع نحن نتكلم عن دول الجوار تحديدا او دول اقليميه. ربما على المستوى الاقليمي على المستوى الدولي لا يوجد تحديات كبيره على الاقل في الوقت المنظور، فتحتاج الى ان يكون هناك برلمان قوي يستطيع ان يقوم ويساند الحكومه في مواقفها الخارجيه، وبالتالي هذا البرلمان يستطيع ان يقدم هذا الدعم لوزاره الخارجيه وكذلك ايضا لرئاسه الجمهوريه في القرارات في السياسة الخارجية المصيرية.
1: يعني طبعا تقصد مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لمرمزيته

بتمثيله يعني المفروض هو يمثل الشعب السوري، البرلمان، مجلس الشعب، بغض النظر في كل الدول هو الذي يمثل تطلعات الشعب، لذلك تقول بأنه الداعم سيد محمد. وأريد أن أسألك أيضا عن يعني

0: يعني نحن منذ اليوم الأول كنا حريصين على تقديم كل أنواع الدعم فيما يتعلق في رسم السياسات داخليا وخارجيا، ورسم طبيعة العلاقات في الملفات الإشكالية والتي لديها حساسيات بالغة، وخصوصا نحن نتكلم عن أن هناك السوريين اكتسبوا خبرة تراكمية عمرها أكثر من 15 عاما.
1: نعم.
0: وبالتالي يستطيع الحكومة أن تستفيد من هذه الخبرات، بالإضافة أيضا عودة كثير من الكفاءات إلى وزارة الخارجية. اليوم وزارة الخارجية تحتاج إلى الانتقال من إدارة إعادة البناء والهيكلة إلى إدارة القدرة على إدارة السياسة الخارجية. نستطيع أن أقول بعودة الزملاء المنشقين والدبلوماسيين وأيضا الخبرات التي تراكمت خلال 15 سنة الماضية، تستطيع وزارة الخارجية أن ترسم سياسة خارجية أكثر دقة. هناك على في الفترة القادمة استحقاقات كبيرة ومهمة وضرورية. على المستوى الدولي هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج الحكومة السورية أن ترسم طبيعة العلاقة، وخصوصا ربما يتأثر الجمهوريون أو يتأثر ميزان القوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا لدينا انتخابات الإسرائيلية التي ربما تعيد إنتاج نتنياهو، يعني أننا نتكلم عن أكثر تطرفا، أو تأتي بآخرين، وهنا كيف يمكن التعامل معهم. وأيضا الملف الأخير هو ملف إيران وكيف سينتهي المشهد في إيران. التصعيد مستمر خلال الفترة خلال الأيام الماضية مع إيران ومحيطها
1: باعتبارها تحديات كبيرة. لكن سألنا رأي الشارع السوري في موضوع العلاقات الخارجية وأجابونا بإجابات متعددة. كان السؤال: كيف يجب أن تكون علاقة سوريا الجديدة مع دول العالم؟ نتابع ونعود لنكمل النقاش.
2: يعني بعتقد أنه حاليا سوريا الجديدة أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة مع دول العالم. طبعا هاي الصفحة لازم تكون بصالح المواطن السوري، يعني تعتمد على الاستثمار، تعتمد على التعاون، تعتمد على إعادة الإعمار، يعني تصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن السوري.
3: وإحنا دولة يعني لسانا قائمين من حرب، دولة قائمين يعني، فأكيد بدنا نحاول تكون علاقتنا مع الدول علاقة يعني ودية، علاقة صداقة، علاقة منفعة.
4: نتمنى ترجع العلاقات أقوى من قبل، وكل شيء بصب مصلحة السوريين يعني إن شاء الله خير. يعني نتمنى بترجع تقوى علاقاتنا مع دول الجوار، وشيء انه بصب بمصلحة هالمواطن السوري، وتكون سوريا الجديدة احلى واقوى ان شاء الله.
5: والله اكون معك صريح، يعني هي اول نزلة لي بعد 12-13 سنة بهولندا، يعني شيء رائع جدا. يعني حتى العلاقات حاليا الهولندية السورية منفتحة على يعني على اكبر مصراعيها، يعني شيء كثير ظريف ما شاء الله.
6: علاقة سوريا لازم مع البلدان او الدول الأوروبية او العالمية بغض النظر عن المسميات، مبنية على الاحترام والمصلحة العامة اللي تخدم المواطن تحديدا. يعني احنا ما بنخدم لا شخصنا، المواطن السوري لرفع سوية سوريا عالميا هي مرفوعة. يعني نحن كاسم الحمد لله اسمنا كبير، بس كمان عنا شيء لازم يوصل للعالم كعلم، ثقافة، صناعة، خبرات، وكل شيء بيشمل المصلحة العامة.
7: هلا لازم يكون في تعاون دولي، ويكون في واقفين مع الشعب السوري بشكل أكبر من هيك، لحتى تنهض سوريا الجديدة بكل مفاصلة وبكل مناحية، بشكل الصناعة والتجارة والاقتصاد. يعني لازم تتطور سوريا بشكل كتير كبير ونخلص من هالنظام البائد القديم.
8: نحن مصلحة سوريا أهم شيء عندنا، تمام؟ فلازم يكون أي علاقة بين أي دولة، تمام، لازم تكون بالأخير تصب لمصلحة الشعب والدولة بشكل عام، تمام، حتى ننهض بالدولة أكيد. يعني
9: هلا نحن بعد التحرير نأمل إنه من الحكومة السورية إن تكون علاقتها مع الدول العالم بشكل عام تكون علاقة مبنية على مصلحة، إن تكون مصلحة الشعب هي الأولوية الأولى، إن كان في مجال يعني مجال الصناعة، في كان مجال التجارة، في الاستثمارات.
1: بعد أن تابعنا هذه الآراء المتعددة لسوريين وسوريات بالنسبة للعلاقات الخارجية في سوريا الجديدة، ينضم إلينا أيضا الدكتور نوار نجمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب من دمشق. مرحبا بك دكتور نوار. بالنسبة لهذه اللجنة بالذات، كان من المفترض أن يكون اسمها لجنة العلاقات الخارجية، لكن ارتأيتم من خلال نظامكم الأساسي أن تغيرون الاسم، علما أن القضايا القنصلية والدبلوماسية هي قضايا تنفيذية بحتة من اختصاص وزارة الخارجية. على كل، ما هو دوركم بموضوع وضع السياسات؟ إلى أي مدى أنتم قادرون أن تقدموا النصر؟

0: صح لوزارة الخارجية باعتبار أن حدود الصلاحية بالنسبة لمجلس الشعب هو حتى الاستماع ليس أكثر من ذلك، يعني كيف تستطيعون أن تقدموا خطة لوزارة الخارجية بالنسبة لسياسات سوريا الخارجية؟
1: نعم، مساء الخير لك ست ربا، مساء الخير لضيوفك الأعزاء وللسادة المشاهدين. يعني طبعا أنا دائما أقول أنه السياسة الخارجية تعبر دائما عن العقل الذي تفكر فيه مؤسسة الحكم، وبناء على مصلحة هذه المؤسسة وطريقة تفكير عقلها تكون السياسة الخارجية، وهذا يختلف على العموم حسب طبيعة الأنظمة. يعني كما ذكر تقريركم السابق، الأنظمة الاستبدادية ومثال عليها نظام البائد، كان الهدف من مؤسسة الحكم هو البقاء في السلطة، وبالتالي كل سياساتها الخارجية كانت يعني تحاول أن تدور حول فكرة الابتزاز والمؤامرات والصراعات لتبقى في السلطة. الآن هناك سياسة خارجية جديدة في سوريا الجديدة، هدفها بالتالي مصلحة الناس. الآن مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية أعتقد أنه دوره يعني في تحديد أو رسم السياسة الخارجية هو دور محدود، لأنه طبيعة عمله وطبيعة صلاحياته ضمن الإعلان الدستوري هي ليست ضمن هذه الصلاحيات، ولكن بالتأكيد هو من خلال ما بدأ عمله في الفترة الماضية وما يمكن أن يبدأ، وخاصة لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، يمكن أن يكون لها دور يعني مفيد أو داعم في بعض السياسات الخارجية. ولكن لأكون صريح معك وواضح، يعني الدور التشريعي لهذه اللجنة ولمجلس الشعب بشكل عام هو الدور الأساسي، لكن بغض النظر عن هذه النقطة،
0: مثلا بالنسبة للاتفاقيات الدولية، أليس من المفترض أن يكون هناك دور لمجلس الشعب بموضوع الموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية، وخاصة المعنية بالقضايا الاستراتيجية في سوريا؟ هل تتوقع أن تتعرضون لهكذا أمر؟ يعني كيف نضمن فعلا أن تكون السياسات الخارجية هي للمواطن وللدولة السورية، ليس للبقاء في الحكم؟
1: نعم صحيح. طبعا الإعلان الدستوري كان واضح بهذه النقطة، من صلاحيات مجلس الشعب الأساسية هي مناقشة الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك هذه الاتفاقيات سيكون هناك نقاش قوي ضمن مجلس الشعب حول أبعاد هذه الاتفاقيات، وإلى أي مدى تتفق مع مبدأ طريقة تفكير مؤسسة الحكم اللي استكلمت عليها سابقا في أن السياسة الخارجية الآن في سوريا هي تصب بالنهاية في المصلحة الداخلية. يعني هي النقطة الأساسية الآن في السياسة الخارجية وفي عمل مجلس الشعب بما يتعلق عم هذه الاتفاقيات الدولية. السؤال هنا، هل هدف السياسة الخارجية هو المصالح الخارجية فقط أو المصلحة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا، مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية أو وزارة الخارجية أو حتى رئاسة الجمهورية المعنية بشكل مركزي مع وزارة الخارجية بتنفيذ السياسات الخارجية، مصلحة السياسة الخارجية الآن هي المصلحة الداخلية، وبالتالي تكون هذه السياسة الخارجية تعمل من خلال البحث عن أساليب استقرار المنطقة بشكل أساسي التي تعود بالفائدة بالنهاية على المصلحة الوطنية ومصلحة الداخل. وبالتالي أنا أعتقد أنه هنا السياسة الخارجية لسوريا لديها أبعاد قصيرة المدى وأبعاد طويلة المدى. الأبعاد القصيرة المدى وطويلة المدى هي تصب في المصلحة الداخلية، وهي البوصلة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الخارجية خلال هذه المرحلة.
0: طيب، لا أحد ينكر سيد نوار أنه بالفترة الماضية فعلا كان هناك إنجازات كبيرة على صعيد العلاقات والسياسات الخارجية لسوريا، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات. لكن السؤال، هل هذه الدول التي فتحت العلاقات مع سوريا وقدمت لها كل ما تقدمه من رفع للعقوبات، من دعم، من الاستثمارات التي أعلن عنها سواء نفذت أو لم تنفذ، لكن بحد نظره الدعم السياسي والانفتاح، ماذا تريد هذه الدول بالمقابل؟ هل هناك شيء بالمجان؟ الدكتورة مرح أحمد القليل تحدثت عن المصالح، الدول تبحث عن المصالح، ماذا تستطيع أن تقدم سوريا؟
1: تماما. يعني طبعا كل يعني هناك كلام كثير على انه ماذا استفادت سوريا من كل هذا الانفتاح الخارجي وكل هذا الدعم الدولي. نحن يجب ان نتذكر دائما
0: سوريا استفادت، ماذا تريد الدول بالمقابل؟ ماذا تستطيع ان تقدم سوريا بالمقابل؟ بالتاكيد استفادت تماماً. الانفتاح السياسي بحد ذاته هو فائده لسوريا.
1: تمام، انا راح اصل لهذا الجواب. انا اقول انه التحديات الاساسيه اللي كانت امام سوريا في 8 ديسمبر هي بشكل اساسي انا بعتقد هي مساله التقسيم والتجزئه والعزله وفشل الدوله في ضبط الامور الداخليه، وبالتالي استقرار سوريا بشكل عام الذي حصلت عليه من خلال هذه السياسه الخارجيه الدقيقه هو في مصلحه المنطقه وفي مصلحه العالم. الان هناك فوائد قصيره المدى للدول ضمن سوريا وهناك فوائد طويله المدى. الفوائد القصيره المدى من خلال هذا الدعم الذي تقدمه لسوريا هي ان لا تتحول سوريا إلى نقطة فشل في المنطقة، وأن لا يعني يتفجر الوضع في سوريا، وأن تنضبط الأمور في سوريا لصالح الوحدة الوطنية ولصالح عدم تفجر يعني نوع من الصراعات الأهلية أو مسألة السلم الأهلي التي يمكن أن تنعكس على دول الجوار. وعلى المدى طويل المدى استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وبالتالي أنا أقول دائما أن السياسة الخارجية السورية هنا التي تهدف إلى مصلحة الداخلية واستقرار المنطقة تلعب بآلية أنه نحن اليوم بدل من أن نتجاوز الحدود نحن نحمي الحدود، وحماية الحدود هي استقرار المنطقة، تثبيت حدودنا هو تثبيت لدول المنطقة. أنا بعتقد أن استقرار المنطقة والشرق والشرق الأوسط هو المصلحة الأساسية للدول في
0: إذا استطاعت سوريا في سياستها الخارجية أن تربط بين مصالح الدول وبين مصالحها الداخلية، ولو على الأقل بموضوع الاستقرار، علما أن موضوع الاستقرار يعني لا نعلم هو على قياس من. بكل الأحوال أعود لك دكتورة مرح، وأعتذر أني يعني أخذت وقت طويل بعيدا عن سؤالك عن موضوع التبعية تحديدا. ولماذا أسألك عن موضوع التبعية؟ لأن الولايات المتحدة بغض النظر عن المصالح التي تنتظرها، لكن الأهم هو موضوع التبعية. كيف تستطيع سوريا أن تقوم بعلاقة مع الولايات المتحدة دون أن تكون تابعة لها بقراراتها السيادية الداخلية والخارجية مع دول أخرى ربما تفكر بأن تفتح علاقات معها؟ يعني مثلا علاقة مع إيران، هناك حديث أنه يعني ما هو مستقبل العلاقة مع إيران إن يعني لم تتطور الأمور لحرب في المرحلة القادمة.
2: أستاذة ربا، وأقول لك ما سأقوله يعني لأني على مقربة جدا من يعني دوائر سرعة قرارهم لا سيما من الناحية الإعلامية. الرئيس ترامب تحديدا يحب أن يتعامل مع أنداد ويحب الأقوياء، ولم نشعر يوما أنه يحب التابعين. لذلك تعامل مع الدولة السورية ومع الحكومة الجديدة وتحديدا مع الرئيس الشرع تعامل الأنداد الحقيقة. وأنا كنت موجودة في المكتب الإعلامي حين وصل الرئيس الشرع لزيارة الرئيس ترامب، وكنت يمكن أول من يدخل لولا رئيس ترامب منع دخول الصحفيين. فتعامل ودي، لم يطلب من سوريا ولن
0: ودي
2: يطلب من سوريا
0: يعني تابعة. هذه الندية التي تتحدثين عنها إلى أي مرحلة تصل؟ مثلا هل ربما يفرض على سوريا أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ليس مرضيا للداخل السوري وليس متقاطعا مع مصالح سوريا؟
2: لا أريد أن أستعمل كلمة يفرض على الإطلاق، يطلب، قد يطلب بما فيه المصلحة الوطنية السورية. نعود للنقطة اللي انطلقنا منها أستاذة ربا، المصلحة الوطنية السورية هي المصب وهي المنطلق للسياسة الخارجية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني الحياد من القضايا الكبرى والقضايا العالمية والعلاقات مع الدول. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنصح بشأن الجنوب السوري بشأن إسرائيل إلى العودة إلى المفاوضات ومحاولة إيجاد طرق سلمية لإنهاء النزاع في الجنوب السوري مع إسرائيل، هذا شيء جيد. وفي نفس الوقت توجه الحكومة السورية هو بهذا الاتجاه. فلا، هذه ليست تبعية، بالعكس هذه نصيحة ودعم أيضا. يعني الولايات المتحدة أهم شيء فيها في علاقتها مع سوريا أنها تقدم.
0: ما هي الشعرة التي تفصل بين التبعية في العلاقات الخارجية وبين المصالح المشتركة أو النصيحة كما أسميتها؟ ما هي الشعرة التي تحدد ذلك؟
2: المصلحة الوطنية. لكن المصلحة الوطنية كيف تحدد؟ كما قلنا القيادة السياسية، وزير الخارجية، المؤسسات التي تعمل معه مسؤولة بشكل مباشر، لكن هناك الشعب السوري وكيف يرى الشعب السوري مصالحه وكيف يريد مستقبله ومستقبل أولاده. لا بد من وفاق وطني ليكون هذا الوفاق الوطني أو ما يرسمه الوفاق الوطني جزءا من السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا. دعيني بعجالة أقول لك، طالما السيد محمد سريني موجود هون وهو رئيس مركز الجسور أعتقد للدراسات، يعني تقدم مع مركز الجسور وأنا وصلت نسخة منه كوني رئيسة حزب سوري، حزب جمهوري السوري، يقومون بدراسة من أجل يعني وضع تصور لقانون الأحزاب. هذا شيء جميل. متى سنرى قانون الأحزاب يحمل إلى، وهو شيء هدف يعني أولوية، متى سيبحث

0: مجلس الشعب قانون الأحزاب
1: يعني أنت
0: ليتحرك
1: تربطين
0: يتحرك
1: الحياة
0: الركود
1: الحزبية
0: السياسي.
1: والسياسية دكتورة مرح بحتى العلاقات الخارجية أو بالأحرى العمل السياسي في سوريا هو مرتبط بوضوح الرؤية الوطنية والعلاقة والبوصلة للعلاقات الخارجية؟ تربطينها
0: أستاذة روما،
1: ببعضها؟
0: لا تنسي أن وزارة الخارجية أول ما تأسست في الدولة الجديدة
1: نعم
0: كان هناك هيئة سياسية،
1: نعم
0: السيد شيبان أسس هيئة سياسية،
1: وتم
0: فهو
1: حلها فيما
0: على
1: بعد.
0: دراية كاملة بضرورة التواصل مع السياسات التي يرسمها الشعب من خلال الأحزاب، وهذا غير موجود حتى الآن.
1: نعم
0: هناك
1: طيب
0: نقطة أخرى، اسمحي لي بس نقطة واحدة،
1: تفضلي.
0: أن يعني حتى الآن لم أرى أن كل وزارة تقدم رؤية للخمس سنوات الانتقالية، وهذه الرؤية يجب أن تناقش في جلسة هيرينج، في جلسة
1: جلسة
0: استماع
1: استماع
0: في
1: نعم
0: مجلس الشعب. نعم، يعني هكذا تسير الأمور. طبعا سوريا لا نطلب منها كل شيء دفعة واحدة، لكن
1: ولذلك
0: يعني
1: أنا سألت هل هناك رؤية
0: تعتقد
1: واضحة
0: ظروفنا.
1: أو استراتيجية
0: نعم
1: واضحة ليس فقط للعلاقات الخارجية لكن هذا
0: تماما،
1: موضوع حلقتنا
0: هذا ما نريده، لأن
1: لكل
0: الرؤية
1: المرحلات.
0: ترسم استراتيجية،
1: لكن
0: الرؤية
1: ربما
0: ترسم استراتيجية.
1: لا ربما لكن الأهم هو السياسة الواضحة المعلنة للعلاقات الخارجية. سيد محمد، هل تعدد الشراكات وتعدد الربط مع المحاور يحمي سوريا من أن تكون تابعة وأن يكون قرارها الوطني عرضة للضغوطات الخارجية، أم أن هذا التعدد ربما يشتت المصالح ويجب أن يكون هناك في مرحلة ما اصطفاف واضح في العلاقات الخارجية مع محور محدد تختاره سوريا حسب مصالحها الداخلية؟
2: يعني لا شك أن سوريا الجديدة وخصوصا بعد التحرير باتت بكل وضوح أنها أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدعم الأمريكي هو أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة السورية. وليس هناك حرج من القول بأننا نعم صحيح ندور بفلك الأمريكي، وأن هناك هوامش كبيرة تستطيع أي دولة سورية، الدولة السورية أو أي حليف للولايات المتحدة الأمريكية أن يوسعها. فيما يتعلق في طبيعة العلاقات والتوازنات التي تديرها اليوم الحكومة السورية، الحكومة السورية بشكل مؤقت تدير هذه العلاقات وبشكل جيد وجيد جدا، ولها انعكاسات إيجابية، ولكن هذه العلاقات لابد أن نرسم التحالفات في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية. هناك ما يسمى الحلفاء الاستراتيجيين.
1: نعم.
2: وهو السؤال الكبير، من هم حلفاء سوريا الاستراتيجيين على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي؟ فإذا
1: هل واضح الإجابة
2: على
1: بالنسبة لك سيد محمد؟
2: واضح.
1: من هم الحلفاء الاستراتيجيون الموجودين يعني بالنسبة لسوريا في هذه المرحلة؟ ليس فقط
2: لا
1: في المرحلة الانتقالية، عندما نقول استراتيجي يعني نتحدث عن سنوات طويلة.
2: يعني لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأنه هذا الموضوع كما ذكرت له بعد استراتيجي ولا بعد سيادي. فيما يتعلق في السياسة الخارجية هناك كما ذكرت ملامح أساسية، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية من الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لسوريا على المنظور القريب والمتوسط والبعيد. أيضا على المستوى الإقليمي لدينا دول الجوار على رأسهم تركيا، المملكة العربية السعودية والعمق الخليجي ودول الخليج أيضا هم من حلفاء الاستراتيجيين الذي لابد الاعتماد عليهم. دول الجوار وطبيعة العلاقة مع دول الجوار، وهنا نأتي أيضا على البعد الآخر هو الحلفاء، فأيضا لابد أن توسع سوريا قاعدة حلفائها، وهذا ما تقوم به الحكومة السورية. ثم بعد ذلك موضوع الخصوم والأعداء، وهي الذي تعمل على تحييدهم وعلى منع أن يكون هناك قائمة من الأعداء والخصوم. هذا ما حصل على المستوى الدولي في بالنسبة لروسيا، ونعرف جميعا كلنا الموقف من روسيا ودورها خلال 15 سنة الماضية، ومع ذلك استطاعت الحكومة السورية أن تلعب دورا في إعادة خلق توازن ما مع روسيا. أما على المستوى الإقليمي الآخر، وهنا نتكلم عن ملفات حساسة، إيران، إسرائيل، هذه تحتاج حقيقة جهد كبير.
1: نعم.
2: كما ذكرت الوزارة الخارجية لم تعد هي عبارة عن مجموعة من الهواء، إنما نحن نتكلم عن مؤسسة عريقة فيها كثير من الخبرات والكفاءات. لابد أن تدرس بشكل جدي طبيعة العلاقات مع هؤلاء وكيف يمكن بناء هذه التوازنات. ما ذكرته في مداخلتي فيما يتعلق في دور مجلس الشعب، احيانا الدوله والحكومه والسلطه التنفيذيه تحتاج الى ركائز تحتمي عليها فيما يتعلق في قرارات الحرب والسلم، وان لم تكن هذه الركائز موجوده وباستناد لمجلس الشعب او استفتاء شعبي، فسيكون هناك ايضا قرارات ربما تكون قاسيه وصعبه تستطيع
1: يعني هو الاستناد الى مجلس الشعب الذي يمثل الشعب او البرلمان يحمي حتى هذه القرارات ويعطيها طبعا شرعيا او يعطيها
2: بالتاكيد ويزيدها يعني يزيدها شرعية ويزيدها قوة على المستوى الداخلي والخارجي.
1: نعم، بكل الاحوال نذهب الى تجربة من التجارب الدولية، حيث اعادت جورجيا رسم سياستها الخارجية بعد ثورة الورود عام 2003، ولكن ذلك لم يكن كافيا للوصول الى اهدافها. مزيد من التفاصيل حول تجربة جورجيا مع الزميل بهاء.
3: كيف تستطيع دولة تقع وسط تنافس قوى أكبر منها أن تبني سياساتها الخارجية على مصالحها من دون أن تفقد استقلال قرارها؟ تقدم جورجيا تجربة مهمة في هذا السياق، فبعد ثورة الورود عام 2003 أعادت تحديد توجهها الخارجي وجعلت التقارب مع الغرب والانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أبرز أهداف سياستها الخارجية. وفي قمة بوخارست 2008 أعلن الناتو أنها ستصبح عضوا فيه مستقبلا من دون أن يمنحها خطة عضوية فورية بسبب خلاف داخل الحلف وخوفا من روسيا. التوجه هذا اصطدم بنفوذ موسكو في جنوب القوقاز وبالنزاعين المجمدين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وفي آب 2008 وقعت حرب قصيرة أعقبها اعتراف روسيا باستقلال الإقليمين وتثبيت وجودها العسكري فيهما، في حين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة ويدعم الاتحاد الأوروبي وحدة أراضيها. ورغم الحرب واصلت جورجيا مسارها نحو الغرب وعمقت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والناتو من دون أن تنال العضوية في أي منهما، ثم تراجع الدخم الرسمي لاحقا رغم بقاء التأييد الشعبي للغرب مرتفعة. يقول الدرس الجورجي إذن إن وضوح توجه الدولة الخارجي لا يكفي وحده، فالجغرافيا وموازين القوى والنزاعات المفتوحة تحد مما يمكن تحقيقه، ومعالجة نقاط الضعف الداخلية شرط لازم لتماسك الدولة في سياستها الخارجية. فكيف تحدد سوريا الجديدة خياراتها الخارجية بالنظر إلى هذه التجارب ووفق ظروفها والصراعات في محيطها؟
1: بعد أن تابعنا التجربة الجورجية، ويعني بالتأكيد لكل دولة خصوصيتها، لكن دكتور دوار أريد أن أسأل بالنسبة لسوريا تحديدا، ما هو المقياس الذي نستطيع أن نقيس به ونقول أن تجربة العلاقة الخارجية أو السياسات الخارجية في سوريا كانت ناجحة؟ هل هي الاستثمارات؟ هل هي العودة إلى المجتمع الدولي سياسيا؟ هل هي الاتفاقيات السياسية، رفع العقوبات؟ ما هي المؤشرات والمقاييس التي نقيس بها في سوريا، وعلما أنه هناك يعني من يقول بأن السياسات الخارجية في سوريا تستقوي بالخارج على الداخل، بما أنها مدعومة دوليا، الحكومة مدعومة دوليا، فالداخل يعني ليس مهما أن يؤثر كثيرا فيه العلاقات الخارجية؟
4: لا، في البداية أنا لا أعتقد أن هو هذا منطق السياسة الخارجية السورية بما يتعلق بالاستقواء بالخارج على الداخل، لكن أنا النقطة التي أريد أن أقولها أنه نحن الآن في المرحلة الانتقالية وهي مرحلة شديدة الحساسية، وبالتالي الاستفادة من السياسة الخارجية والنجاح في السياسة الخارجية على الصعيد الداخلي تم في البداية من خلال تجاوز التحديات الأساسية التي ذكرتها والتي كانت أمام الدولة السورية في 8 كانون الأول. يعني نحن من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة استطعنا أن نتجاوز مسألة تجزئة سوريا والمحافظة على وحدة سوريا وحل كثير من الإشكالات تتعلق بمسألة وحدة الأراضي السورية. النقطة الثانية أيضا من خلال هذه العلاقات الخارجية الجيدة وخاصة مع بعض دول الجوار استطعنا أن نتجاوز فكرة السلم الأهلي وأن لا نعرض الحياة الداخلية السورية لأي هزات اجتماعية أو أهلية كانت متوقعة يعني بعد 8 كانون الأول. النقطة الثالثة أنه هذه السياسة الخارجية إلى حد ما تحاول أن يعني تمنع وجود دولة فاشلة في سوريا إلى حد كبير. يعني سوريا وإن كان هناك مشاكل وهناك أزمات اقتصادية واجتماعية ويجب أن لا ننكرها أبدا، لكن لكن نحن لا ندخل في مرحلة الدولة الفاشلة، وإنما نحن خطوات ولأن كانت بطيئة نحو الدولة الناجحة. النقطة الإضافية إلى أنه من سوء الحظ أنه التجربة السورية الخارجية تبدأ في مرحلة زمنية شديدة الحساسية وشديدة الدقة في المنطقة الشرق الأوسط. هناك تحديين أساسيين في المنطقة الآن، لدينا يعني دولتين هم إيران وإسرائيل يمتلكون عقل توسعي شديد، هم في صراع الآن، هناك حرب، هناك أزمة للطاقة في المنطقة، وبالتالي مسألة الطاقة ومسألة إسرائيل تحديات كبيرة ظهرت مؤخرا في المنطقة. وهنا نجحت أيضا السياسة الخارجية السورية في تحييد الوضع السوري.
1: هل فعلا يعني فعلا في الفترة الماضية دكتور نوار استطاعت سوريا أن تحرض أن تحيد يعني نفسها عن الصراعات وأن تكون أرضا للصراعات بين الأقطاب، لكن مع التعقيدات القادمة إلى أي مدى تستطيع السياسات الموضوعة حاليا والتي يتم بها العمل، السياسات الخارجية، أن تكون سوريا بعيدة عن هذه الصراعات أو ساحة للصراعات؟ ما هي الضمانات؟ يعني نسمع عن بالتأكيد تصريحات رسمية تنفي، لكن عن ذهاب مقاتلين سوريين إلى اليمن، نسمع عن موضوع والضغوطات الكبيرة التي قام بها ترامب أو الطلبات التي قام بها لدخول سوريا إلى لبنان. استطاعت سوريا أن تحيد نفسها وبالتصريحات الرسمية، لكن الضغوطات تزداد، نحن مقبلون ربما على مرحلة صعبة جدا جدا في المنطقة ليس فقط سوريا.
4: تماما، لذلك أنا أتكلم عن سياسة خارجية قصيرة الأمد وسياسة خارجية طويلة الأمد. القصيرة الأمد هي معالجة الأمور بشكل تدريجي، يعني نحن لاحظنا فعلا خلال الأشهر الأخيرة أن هناك طلبات أمريكية كانت بالنسبة للتدخل في لبنان، والآن هناك كلام عن اليمن وإن كان غير دقيق هذا الكلام، ولكن بماذا كان المقابل السوري؟ كان بالسياسة الواقعية التي بدل من أن تتدخل في لبنان سعت إلى إقامة علاقات جيدة مع لبنان أمنية واقتصادية وسياسية، وبالتالي لعبت هذا الدور بطريقة جديدة، طريقة سياسة خارجية سورية جديدة بعيدة كل البعد عن الطريقة القديمة في السياسة الخارجية السورية. الآن أيضا بما يتعلق في اليمن، تستطيع سوريا أن تساعد اليمن أيضا ولكن بطريقة أخرى. الآن العلاقات الجيدة مع العراق والعلاقات الجيدة مع لبنان تحيد الأزرع الإيرانية في المنطقة، وهذا بحد ذاته يساعد اليمن. وبالتالي السياسة الخارجية قصيرة الأمد في سوريا تتم ببراعة شديدة وتستخدم الوقت بشكل قوي جدا، بحيث أنها تلجأ إلى تكتيكات معينة وواقعية وهدوء جنبنا هذا الانزلاق. طبعا نحن نتأمل أن يستمر هذا النجاح في هذه السياسة في المرحلة القادمة. التحديات كبيرة، هناك عقلين امبراطوريين توسعيين في المنطقة هم إيران وإسرائيل، خطيرين جدا، ولكن على المدى طويل الأمد بالتأكيد السياسة الخارجية السورية تسعى إلى أن يكون هذا الاستقرار دائم. وهنا أنا أود أن أعقب فقط على نقطة أنه هل السياسة السورية الخارجية محايدة أو لا. أنا أعتقد أن السياسة الخارجية محايدة ولكن ليست تابعة، وبالتالي هناك سياسة سورية منحازة إلى المحور الإيجابي في العالم والمحور الطبيعي في العالم والمحور في العالم سواء في المنطقة أو في العالم الغربي الذي يسعى إلى استقرار.
1: إذن هي منحازة لهذا المحور لكن ليست تابعة له خاصة بالقرارات المصيرية. أعود لك مرة أخرى دكتورة مرح، كيف تستطيع سوريا أن تحقق إذن هذا التوازن بالعلاقات الخارجية دون أن يكون هناك تأثير على الداخل من باب القضايا الاقتصادية؟ يعني عندما يقدم دعم، عندما يقدم استثمار، عندما يأتي تمويل، كيف نضمن أن لا يكون أداة سياسية في الداخل؟
0: نعم، بداية لجواب على هذا السؤال يجب أن أو يلزم أن تكون الدولة قادرة أن تقول نعم في الوقت المناسب أو المكان المناسب ولا في المكان المناسب.
1: كيف؟
0: ونعود البوصلة اللي تحدثنا عنها، المصلحة الوطنية، هل هذا الاستثمار أو المستثمر يعني مشروعه واضح شفاف في تعامل بشفافية بين كل الأطراف في هذا المشروع ولا لا؟ وهنا أريد أن أدخل لموضوع الشفافية. أنا أستغرب أنه لا يوجد في الوزارات السيادية مكاتب إعلامية وناطق رسمي حتى الآن. يعني وزارة الداخلية عندها ناطق رسمي، لكن وزارة الخارجية وهي سيادية والقصر الجمهوري أيضا لسه ما عندنا ناطق رسمي. الناطق الرسمي بيخفف من عبء أن نبحث عن الأخبار من هنا وهناك من السوشيال ميديا، وقد يكون بعضها مغلوط وبعضها مدسوس. عندما يكون هناك من ينطق مباشرة بخطة الوزارة وبشفافية كاملة وبقرار الوزارة وبالقرار السيادي في هذه الوزارة، يخفف كثير من الأعباء ومن الشائعات.
1: يعني تقصدين أن وزارة الخارجية كانت في المرحلة الماضية بحاجة لشفافية أكثر على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد تقديم ناطق يتحدث باسمها، أو ليس ناطق، أداة إعلامية تقول
0: يعني ليش
1: ما هو ماذا يعني اسمحي لي يعني موضوع مثلا المفاوضات مع إسرائيل، هذا الموضوع ليس فيه شفافية، هناك الكثير من الأمور تحتاج للشفافية. إلى أي مدى فعلا كانت أيضا هذه المعايير موجودة في عمل السياسات الخارجية في المرحلة الماضية في السنتين الماضيتين؟
0: الشفافية يجب أن تكون هدفا ومستقرا لكل وزارة سيادية ولكل مسؤول في الدولة السورية الجديدة. نحن ما أوصلنا إلى هنا غير استبداد وغموض النظام البائد. كان كل شيء غامض ولا نعرف أي شيء. الشفافية مفيدة للجميع، حتى مفيدة للمسؤولين نفسهم، لأنهم لا يعني
1: هناك قضايا لا تستطيع الدولة أن تكون فيها شفافة، ليس من باب عدم الشفافية، في قضايا المفاوضات كما ذكرت، هل تستطيع الدولة أن تقوم يعني الكلام عن كل أو تقديم كل المعلومات وهناك مفاوضات سرية؟ يعني متى تصبح أيضا الشفافية
0: لا
1: ليست
0: يعني لا نطلب منهم
1: بالأداة
0: لا نطلب
1: التي تؤثر على مصالح الدولة في السياسات الخارجية؟
0: أكيد دائما في classified information وunclassified، يعني أكيد حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعني أنا كنت مسؤولة ومستشارة في وزارة الخارجية الأمريكية في قسم الإعلام الخارجي، هناك معلومات دائما classified لا يمكن وضعها على الإعلام، لكن في معلومات غير يعني
1: غير سرية
0: رسمية أو غير سرية ممكن وضعها على الإعلام. يعني لا نطلب السرية نحن أن توضع على الإعلام، نطلب خطة واضحة استراتيجية في الخمس سنوات للوزارات السيادية، ويكون هناك من ينطق ويخاطب الجمهور السوري والجمهور العالمي بهذه الخطة والخطوات اللازمة.
1: نعم، اسمحي لأنتقل للسيد محمد. سيد محمد، بالنسبة للسياسات الخارجية، متى يقول المواطن السوري نعم هذه السياسات الخارجية، ولا ننكر ما حدث في الفترة الماضية، لكن نعم هذه السياسات الخارجية بدأت تكون ملموسة بالنسبة لي كمواطن سوري على أرض الواقع وعلى كافة الأصعدة، وأن هذه السياسات الخارجية هي لمصلحة الوطن والمواطن ليس لمصلحة الحكومة كي تبقى في السلطة، ما هي المؤشرات؟
2: يعني هناك مؤشرات عديدة تؤثر على حياة المواطن وعلى حياة السوريين في داخل سوريا وخارجها، مرتبطة بأن أثر السياسة الخارجية، وهنا أيضا أؤكد بأن السياسة الخارجية لابد أن تكون لديها دوافع أساسية ومحددات أساسية تنطلق من خلالها لتحقق المصالح للسوريين. إذا لم يكن هناك أثر مباشر على واقع السوريين في داخل سوريا، تصبح السياسات الخارجية نوع من أنواع، ربما تكون بالنسبة للسوريين نوع من أنواع العلاقات، وليست نحن نتكلم عن السياسات. وإذا تكلمنا عن السياسات فلابد أن تكون لها انعكاسات في مجالات الأمن والدفاع، وكذلك في مجال تحديدا في سوريا في هذه المرحلة في مجال إعادة الإعمار والطاقة، وأيضا في قضايا دول الجوار بسبب الجغرافيا.
1: هذه نقطة مهمة، موضوع إعادة الإعمار والطاقة، باعتبار أن هناك وزير الطوارئ والكوارث قال أن المجتمع الدولي قد خذلنا، علما أن المجتمع الدولي هو نفسه الذي كان في السنتين الماضيتين يتغنى بسوريا، وبالمقابل السياسة الخارجية السورية تتغنى بما قدمه له المجتمع الدولي.
2: في العلاقات الدولية لا يكفي،
1: لا يوجد ثواب دائما،
2: وايضا ربما وايضا ليس الفكرة الأساسية اننا نريد منهم ان يقوموا بواجبهم تجاه سوريا او السوريين. لابد ان يكون هناك لغة مصالح مشتركة، لابد ان يكون هناك سياسات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، وعلى هذا الأساس تعظمها. فإذا السياسة الخارجية تأتي في إطار أن يكون هناك عمل من أجل، وهناك فرق عمل موجودة في كل دول العالم تعمل على تعظيم وتلاقي هذه المصالح، وأن يشعر هؤلاء بأن الاستثمارات أو أن يكون وجودهم في سوريا وعلاقتهم الكبيرة في سوريا في القطاعات التي ذكرتها يحقق مصالحهم أيضا.
1: السياسات الخارجية السورية تعمل فعلا مع اللوبيات الضاغطة السورية الموجودة والمنتشرة في العالم لزيادة تقديم الدعم لسوريا على كل أصعدة خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية؟ هل تسلك السياسات الخارجية السورية هذا المسار المهم والمؤثر كما تقوم الكثير من الدول فيه في العالم؟ يعني أنت تعلم هناك كثير من الدول تعتمد على اللوبيات الضاغطة من الجاليات.
2: يعني ربما الثورة السورية أتاحت للسوريين فرصة كبيرة جدا بأن ينتشروا في أقصى الأرض وأن يكسبوا علاقات استراتيجية مع الدول التي هم يتواجدون فيها، سواء كان في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجالات أخرى. وبالتالي بتقديري أن ربما الحكومة السورية لم تستثمر استثمارا أمثلا لهذه الكوادر الموجودة والمنتشرة في كل دول العالم. الاستثمار الأمثل ليست في اللقاءات والاجتماعات، الاستثمار الأمثل يكون من خلال كما ذكرت بناء سياسات مشتركة لها انعكاسات على واقع هناك كثير من الدول، سواء كان على مستوى الحكومات أو حتى على مستوى القطاع الخاص لديها رغبة بالتعاون مع سوريا، لكن ما زال هناك كثير من المجاهيل أو ربما الاستفسارات أو إشارات الاستفهام لم يتم الإجابة عليها. فإذا نحن نتكلم عندما تكون السياسة واضحة، أي أنه، وهذه نقطة مهمة أيضا، أن السياسة واضحة هي من توجه فيها السوريين أو حتى الدول. عندما تقول أن لدي أولويات 1-2-3 ولابد العمل عليها، هذه الأولويات تخدم مصالحي في المرحلة الحالية. دعنا نتكلم عن ما هي المصالح المشتركة بيننا وبينكم، كيف يمكن لنا أن يكون لهذه الدول أولوية فيما يتعلق في الملفات
1: يعني
2: التي
1: هذه العلاقات هي دائما ما تقول كما يقال win-win، رابح رابح، وخاصة في السياسات والعلاقات الخارجية. شكرا، أعتذر، انتهى وقتي.
2: هذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، الدكتور نوار نجمة نائب رئيس الشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. شكرا لك دكتور نوار. أيضا شكرا للسيد محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات، كنت معنا من دمشق، والدكتورة مرحل بقاع الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب

بحزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيداً عن دمشق محروماً من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الإخبار، ونبدأ بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف شخصا بريف القنيطرة وينفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ غربي دمشق. مكافحة المخدرات في حمص تحبط محاولة إدخال شحنة مخدرات قادمة من لبنان تضم أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يعدل بنودا في جدول التعرفة الجمركية. مجلس أمناء جوبر والقابون يطالبان بوقف مقترح إعادة الإعمار بصيغته الحالية وإعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي.

0: وننتقل لمشاهدينا معكم الآن لمتابعة مجريات جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في سوريا.
1: ينتهون من وضع خطة شتوية لحماية الفئات الأكثر هشاشة، ودون التمويل المناسب فإن كل هؤلاء الأفراد سيواجهون فصل شتاء دون الدعم المنقذ للأرواح.
2: السيدة الرئيسة، إن الألغام والمتفجرات تقف في وجه العودة والتعافي، ومنذ أن التقى المجلس أخيرا بشأن سوريا على الأقل توفي 14 شخصا و41 تعرضوا لجروح في حوادث لمتفجرات، وابتداء من ديسمبر 2024 تم الإبلاغ عن 2566 خسائر في الأرواح، ما في ذلك 900 شخص تعرضوا للقتل. إن أغلبية الحوادث جرت في مناطق العودة وفي الأراضي الزراعية، والواقع بسيط، الأسر تعود إلى منازلها وهي معرضة لخطر الموت والجروح. المزارعون لا يمكنهم أن يعملوا في أراضيهم بشكل آمن، الأطفال لا يمكنهم التوجه إلى المدارس بشكل آمن، والمجتمعات لا يمكنها إعادة البناء. إن مبادرة لا ألغام ليست مجرد تدبير من تدابير السلامة، بل هي شرط أساسي لإعادة بناء مستقبل سوريا. السيدة الرئيسة، المساعدة الطارئة وحدها غير كافية، علينا أيضا أن نستثمر في الحلول الدائمة، وكما جاء خلال الأسبوع الرفيع المستوى والفعالية رفيعة المستوى بشأن سوريا التي استضافتها بعثة سوريا الدائمة، إن مبادرة لا مخيمات تعني

0: ليس فقط إغلاق المخيمات بل القضاء على الحاجة لمخيمات من خلال توفير الظروف التي تسمح للناس بالعودة بشكل فعلي ومستدام. الأسر بحاجة إلى منازل آمنة، بحاجة إلى مدارس ومستشفيات وفرص عمل وسبل معيشة وخدمات الحماية وإزالة الألغام. والأهم من ذلك الشركاء في المجال الإنساني والتنموي والمالي ينبغي أن يعملوا معا ومع الحكومة لتلبية هذه المتطلبات الأساسية ولتلبية الاحتياجات الإنسانية بقدر الإمكان. والهدف ليس فقط أن نساعد الأسر على العودة بل أن نساعدهم كي يبقوا ويعيدوا بناء حياتهم. السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا. ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفا. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانيا، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة. يجب الاستثمار في الخدمات الأساسية والشروط الضرورية للعودة المستدامة، وعلينا أن نستثمر في اقتصاد يقدم للسوريين مستقبلا مستقرا. أخيرا، علينا أن نحمي سوريا من تجدد انعدام الاستقرار والمحافظة على التقدم الذي أحرز أصلا. فالشعب السوري يستحق فرصة النجاة، ولكن أيضا إعادة البناء والازدهار. علينا ألا نفوت هذه الفرصة. شكرا. شكرا للسيد يحيى على هذه على هذا البيان. الكلمة الآن للسيد جورج بطاح. السيدة الرئيسة، شكرا على هذه الفرصة لمخاطبة المجلس. اسمي جورج بطح، وأنا مؤسس منظمة تمكين الشباب السوري، وهي منظمة أنشأناها في العام 2016 من قبل طلاب سوريون ولاجئون في الولايات المتحدة. ونحن أنشأنا هذه المنظمة على أساس معتقد بسيط: التعليم فرصة شخصية، ولكن أيضا هي ركيزة من ركائز سوريا السلمية والمزدهرة والمعتمدة على الذات. وساعدنا أكثر من 400 طالب سوري للوصول إلى التعليم العالي، كما ساهمنا في جمع أكثر من 90 مليون دولار في منح دراسية في جامعات أساسية في 12 بلدا، ما في ذلك هارفارد، MIT، ستانفورد، كامبريدج، جامعة بريتش كولومبيا وكورنيل. هؤلاء الطلاب ليسوا فقط متلقين للمنح الدراسية، هم أطباء ومهندسون ومدرسون وباحثون مستقبليون، وبالتالي هم جزء من الجيل الذي سيساعد في إعادة بناء سوريا. لأكثر من 14 عاما الشعب السوري عانى من الحرب والنزوح والدمار والخسائر الكبيرة، فنظام الأسد دمر المجتمعات ودمر البنية التحتية للتعليم، وساهم في وفاة مئات الألاف من الأشخاص، وألزم الملايين من السوريين إلى اللجوء إلى دول العالم مثلي أنا. ولكن هذا لم يدمر تصميم الشعب السوري، ولم يدمر التزامنا بالتعليم، ولم يكن بإزالة تاريخ سوريا وحضارتها ورغبتها في المساهمة في العالم. أفتخر لأنني أخاطبكم اليوم من دمشق بعد 14 عاما بعيدا عن أسرتي وبلدي وشعبي، ويمكن أن أقول لكم أنه في البلد طاقة ممتازة.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا معكم جلسة لمجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في سوريا، وسنستكمل معكم خلال نشرة الأخبار متابعة مجريات هذه الجلسة وأبرز ما جاء إلى الآن جاء على لسان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قال بأنه يجب تحويل الفرص المتاحة لسوريا إلى دعم مستدام من أجل ضمان تعافيها، وأيضا أكد بأنه سيتم تمثيل سوريا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وأكد بأن أسعار الأغذية ازدادت بنسبة 30% بعد رفع أسعار المحروقات في سوريا، وأيضا رحب بإعلان السلطات السورية إجراء تحقيقات في الحادثة، ومن المهم تفادي عمليات الانتقام، وهي إشارة إلى ما وقع في الشهر الماضي من قتل عدد من أبناء الطائفة العلوية بحسب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في حمص إثر مهاجمة حافلة. أما عن التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السورية، قال كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، قال بأن إسرائيل تنفذ بشكل مستمر عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف بأن إسرائيل قتلت شخصا قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، وبأنه يوجد الآن 49 سوريا ما يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية. هذه أبرز النقاط التي جاءت في جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة التطورات في سوريا، والتي سنستكمل معكم مشاهدين متابعة مجريات هذه الجلسة، وننتقل الآن إلى متابعة أخبار هذه الليلة، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوة عسكرية إسرائيلية اختطفت شابا من قرية رسم سند بريف القنيطرة عقب توغلها في المنطقة. وذكر المراسل أن دوريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي تضم أكثر من 6 عربات عسكرية محملة بالجنود توغلت جنوبي بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، كما شهدت المنطقة توغلات لقوات الاحتلال باتجاه بلدات كودنا ورسم سند وبريقة وبئر عجم. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي،

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية من بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
1: رسمية شعبية، اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: بس بدنا نصيغ في ماء.
4: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية.

0: باشرت كاسحات الألغام في وزارة الدفاع إزالة مخلفات الحرب والذخائر غير المفجرة في قرية الحماميات ومحيطها بريف حماة، وذلك بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان. وكانت القرية شهدت قبل أيام وقفة احتجاجية للأهالي للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في مناطقهم، وذلك بعد إصابة طفل بجروح بليغة إثر انفجار أحد الألغام. ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في ريف حماة ينضم إلي. مرحبا بك ياسر، ما هي تفاصيل إزالة مخلفات الحرب؟
1: نعم حسام، يعني بالفعل اليوم بدأت في ريف حماة وتحديدا في قرية الحماميات التي تعتبر كانت في السابق معسكر لقوات النظام المخلوع، وكانت يعني القرية جميع سكان القرية كانوا خارج القرية، وكانت القرية بأكملها معسكر لقوات النظام، وكان يعني هناك يعني العديد من الألغام أو شبكة من الألغام في هذه القرية في الحقول والمنازل. طبعا حسام في العام الماضي يعني كان هناك حملة واسعة في ريف حماة لإزالة الألغام، ولكن هذه القرية كونها كانت معسكر فظل بعض الألغام تحت الركام، ركام المنازل وبعض الأراضي الصغيرة. اليوم بدأت وزارة الدفاع وكتيبة الهندسة في وزارة الدفاع بإزالة هذه الألغام ضمن الأحياء والمنازل القريبة في هذه البلدة. طبعا جاءت هذه الحملة حسام بعد مناشدات من الأهالي ووقفات احتجاجية بعد انفجار عدد من الألغام بأهالي القرية. اليوم كان آخرها يعني الطفل عكرمة الذي توفى متأثرا بجراحه أثناء انفجار اللغم. يعني كان هناك بحسب الأهالي 6 حالات بعد إزالة الألغام منذ العام الماضي إلى اليوم، ويعني كانت آخرها الطفل عكرمة الذي توفى، وكان يعني إصابته بليغة أدى اللغم إلى بتر أطرافه اليدين وطرف القدم، وكان هناك إصابات بليغة في الوجه والعينين، وتوفى متأثرا بجراحه. وانتفضت القرية يعني منذ أيام بوقفة احتجاجية وطالبت الجهات المعنية بإزالة الألغام. اليوم الأهالي في ريف حماة يعني يعودون إلى يعني يعودون المخيمات إلى مدنهم وقراهم، وتحديدا في بلدة الحماميات هناك العديد من المزارعين لم يستطيعوا من زراعة أراضيهم بسبب الألغام. هناك أيضا الأهالي عدد من الأهالي لم يستطيعوا من ترميم منازلهم بسبب وجود يعني ألغام يعني تحت الركام. اليوم بدأت هذه الحملة في بلدة الحماميات ومستمرة إلى يوم غد لإزالة كافة الألغام الموجودة داخل القرية.
0: شكرا لك ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في ريف حماة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي تنفذها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12.7 ملم وكمية من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. أحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات قالت إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين الرئيسيين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاجون و250 جراما من مادة المرجوانة. وبحسب الإدارة جرى إحالة المضبوطات والموقوفين إلى القضاء المختص.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصاد العامل على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 حبة كبتاجون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين عثرنا داخل دولاب سبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل تسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاجون.

0: تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص انضم إلي. مرحبا بك أنور. إذن إحباط جديد لفرع مكافحة المخدرات لشحنة مخدرات تدخل إلى سوريا من لبنان، التفاصيل عن إحباط هذه الشحنة.
2: نعم حسام، بالفعل عملية أمنية جديدة قام بها فرع مكافحة المخدرات هنا في حمص، ليست الأولى من نوعها ولكنها خلال الفترة الأخيرة تعتبر إحدى أكبر العمليات التي تم من خلالها ضبط ومصادرة كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع كبتاجون. وصل عدد الحبوب المصادرة إلى 250 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى كمية من مادة الحشيش أو الماريجوانا المخدرة أيضا. طبعا هذه الكمية تم رصد قدومها من لبنان بداية، وكان هناك متابعة دقيقة لمن سيقوم باستلامها من عصابات الاتجار بالمخدرات. كان هناك شخصين وتم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية التي رصدتهم أيضا، وهم بالجرم المشهود يقومون بنقلها من المكان الذي استلموه فيها على الحدود السورية اللبنانية، وصولا إلى محاولتهم تخزينها داخل الدولاب السبير ووضعه داخل السيارة تحسبا لوجود حوادث على الطريق. ولكن قوات فرع المكافحة كانت أسرع، وصلت إلى المكان حيث كانوا يقومون بهذه العملية في إحدى المزارع المهجورة على الطريق بين الحدود السورية اللبنانية ومحافظة حمص. تم رصدهم وتم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وهم الآن رهن التحقيق للوصول إلى آخرين من هذه العصابات التي باتت تنشط مؤخرا بشكل مكثف في محافظة حمص، ربما لعدة أسباب. قالت الإدارة بأن أحد أهم هذه الأسباب هو موقع محافظة حمص على مقربة من الحدود السورية اللبنانية الطويلة والمعقدة وذات التضاريس الجغرافية الصعبة التي تمكن عصابات التهريب من استمرارها محاولة إدخال مثل هذه المواد عبر هذه الحدود. طبعا الحدود التي شهدت خلال الفترة الماضية ليس فقط تهريب مخدرات، ولكن أيضا على الجانب الآخر كان هناك تهريب محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى لبنان، ولكن المخدرات يكون تهريبها عادة بالعكس من لبنان إلى سوريا التي باتت بمحافظاتها وخصوصا حمص محطة لإيصال هذه المواد ليس فقط إلى الداخل السوري ولكن أيضا إلى دول الجوار كما حصل في عمليات سابقة. كان هناك إلقاء القبض على عدد من المنتمين لهذه العصابات والذين كانوا من جنسيات أخرى يعني غير سورية كجنسيات لبنانية وعراقية وغيرها، وبالتالي هي عصابات منظمة باتت تشكل شبكات تهريب دولية تنشط عبر الحدود حمص التي كما ذكرت بسبب موقعها الجغرافي هي باتت المسرح الأكبر لنشاط مثل هذه العصابات. وأيضا بالمقابل نشاط الفرع في مكافحة الاتجار بهذه المواد المخدرة طبعا خلال الفترات الأخيرة كان هناك عدة عمليات حصلت مشابهة، وكلها كان الرابط بين أن كميات الحبوب التي كان يتم مصادرتها هي بكميات ضخمة جدا تتجاوز حتى يعني أعمال المروجين ونشرها داخل الأراضي السورية وبين الشباب السورية إلى دول أخرى. وبالتالي نحن أمام تحدي حقيقي كما يبدو أمام هذه الأجهزة الأمنية لضبط مثل هذه التجاوزات وهذه الأعمال الممنوعة ليس فقط على مستوى الحدود هذا النشاط، ولكن يظهر أيضا من خلال عمليات مكثفة تقوم بها الإدارة هنا في داخل المحافظة بإلقاء القبض بشكل متكرر خلال الآونة الأخيرة على أشخاص يمتهنون الإتجار بالمخدرات. خلال بعض هذه العمليات أيضا حصل تبادل نار وحصلت حوادث أمنية كان سببها الرئيسي هي عملية الإتجار بالمواد المخدرة، والتي تقول الإدارة الأمنية وقيادة الأمن الداخلي بأن مكافحة مثل هذه الآفة بات ضرورة ورئيسيا لا يمكن التنازل عنه. وتقول أيضا بأن مكافحته لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية ولكن أيضا بوسائل التوعية عن طريق جميع المؤثرين المجتمعيين لوقف انتشار مثل هذه المادة المواد السامة بين الشباب، إضافة إلى ضبط ومكافحة حتى التبليغ عن أي من العصابات التي تنشط هنا في حمص والتي كما ذكر تكرر نشاطها بشكل مكثف خلال الأونة الأخيرة.
1: نعم شكرا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص. قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرق لبنان. موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. وبحسب الجيش اللبناني جرى تسليم المواد المضبوطة للجهات المختصة، وأشار إلى استمرار التنسيقية لتوقيف المتورطين. قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن المجلس الدستوري في لبنان رد الطعن المقدمة ضد قانون العفو العام رقم 70 مع إدخال إبطال جزئي وإيضاحات تفسيرية لبعض مواده ليصبح بذلك نافذا وقابلا للتطبيق. وبحسب المراسلة فقد أقر قانون العفو في 12 من آب من العام الجاري، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 من آذار، في حين يقدر عدد المستفيدين منه نحو 4000 شخص، من بينهم متعاطو ومروجو المخدرات غير المنظمين وبعض حالات إخلاء السبيل. ويستثني العفو جرائم القتل والإرهاب والاعتداءات على الجيش والفساد، إضافة إلى أحداث مرفأ بيروت. هذا وأعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. هذا وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو، معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الأقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية قالت إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني قال إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل أن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى جانب الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. وأضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي يتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. هذا وبحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي، بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن لقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الأكراد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرغدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرغدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال أن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربع بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة المعتمدة بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026. وينص المرسوم على إجراء تعديلات تشمل التوصيل

0: الصفة والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وينضم إلي الدكتور باسل الطحاو، مستشار وخبير اقتصادي معي من الشرق. مرحبا بك يا دكتور باسل، ما تعليقك على المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع لتعديل بعض بنود التعرفة الجمركية وشملت منها الأقمشة وزيت الزيتون وأدوات السباكة بالإضافة إلى مواد أخرى؟
1: مساء الخير، شكرا أستاذ حسام على الاستضافة، تحية لك ولجميع مشاهدين تلفزيون سوريا. الحقيقة بكل قانون بيدخل فيه تعرفة جمركية بيكون فيه نوع من أنواع المتابعة أو المراجعة. فبهذا القانون الجديد نزل حوالي 55 بند. طبعا البنود كانت بين تعديل وبين حذف وبين إضافة وبين تخفيض، وفي شغلات بقيت مثل ما هي ما صار في عليها أي تعديل بالنسبة لرسم الاستيراد، أما انضافت عليها رسوم تصدير. فبشكل عام بإمكاننا نقول أنه هذا القانون إجا مكمل لضمن رؤية اقتصادية لدى الحكومة السورية لبعض الشغلات اللي ممكن هي تكون رافضة للاقتصاد.
0: نعم، برأيك دكتور لماذا جاء المرسوم في هذا التوقيت، مرسوم تعديل الأسعار والتثبيت على البعض منها؟
1: والله سيدي الكريم استاذ حسام، برايي الشخصي انه في بعض البنود كان بحاجه الى تعديل، منها مثلا المواد السنيه يلي شملها كثير تخفيض عالي جدا، اجهزه السنيه للمواد السنيه لاطباء الاسنان كان رسومها جمركيه عاليه جدا، وهذا كان عم ينعكس بالاخير على المواطن السوري بالنسبه لتكلفه العلاج. فإجا هذا التخفيض بمحله مناسب جدا، ودائما الدولة بالمنظور الاقتصادي بتحاول دائما تعمل مراجعة ضمن خطتها لشوف سبر الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. بالنسبة للبنود كانت طبعا مختلفة متدرجة مثل ما حضرتك تفضلت، بين زيت الزيتون وبين بعض الأقمشة وبين بعض المعدات، ولكن اللافت بالأمر هو كان إضافة بنود خاصة بالطاقة الريحية، وكأن سوريا تذهب إلى شيء اسمه الطاقة النظيفة. الحقيقة كان في إضافة بنود مع ترتيباتها وتخفيضاتها، كانت بالتعريفة القديمة غير موجودة هذه البنود، وبالتالي كانت حوالي تقريبا شيء 14 بند انضاف ودخل على التعريفة بشكل جديد، بينما انحذفت بعض البنود اللي بالأصل لأوضاع ترتيبية، وفي بعض حوالي تقريبا شيء 12 بند لم يجري عليهم اي تعديل، ولكن انضاف رسم صغير ورسم تصدير عباره عن 2 دولار بتصور هذا هو. والتخفيضات بصراحه اجت على 12 بند متفاوتين بعده مجالات، اهمهم كانت مثل ما قلت لك موضوع الاجهزه الاشعه السينيه، كمان كانت موضوع الموضوع مكملات بعض المنتجات، خليني أقول مستلزمات الإنتاج للمياه أو سدادات المياه الأغطية إجت كمان فيها الموضوع. حاد اللافت بالأمر كان أنه حصر السيارات المصفحة بالاستيراد الحكومي، ما عاد في واحد أي شخص عادي يستورد سيارات مصفحة، صارت حصرة فقط، تخفضت رسوم الجمركية وتم حصرها بالجهات الحكومية فقط. إذا هذا هو كان مجمل عمليا المرسوم يلي صدر تحت رقم 118.
0: نعم دكتور باسل، هذا التعديل كيف سينعكس على الأسواق برأيك، خاصة يعني تشهد سوريا ارتفاع كبير في الأسعار خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك الأمر هناك بطء في عجلة الإنتاج ويرجع الكثير من الصناعيين هذا بسبب الاستيراد؟
1: نعم سيدي، هلأ إذا اطلعت للمواد ونظرت لها بتمعن وبتحليل بتجد أنه هي عبارة عن مواد جزئية ما هتأثر التأثير الكبير، ولكن أنا شفتها بتأثر أكثر شيء بالشغلات الطبية. يعني أنا بعتقد مفروض أطباء الأسنان عنا بالنسبة أو المشافي بالنسبة للعلاجات السنية، لأنه الانخفاضات كانت وصلت لأرقام كبيرة كبيرة جدا، يعني من 300 ل 100

0: من 5000 ل 3000، فهذا رقم كتير جيد بينعكس فقط على هذا الموضوع. أما بالنسبة سيدي للمواد المعيشية أو فما شفت أنا بالنسبة للمرسوم شيء يعني بيعطي، لأنه كانت المواد عبارة عن 55 بند فقط، فهذا ما بتعمل هالتأثير كتير كبير، وما له تأثير على المحروقات أو ما له تأثير على أي شيء تاني. مثل ما قلت لك الموضوع موضوع كان محصور بالنسبة للسيارات المصفحة، تم فقط حصر استيرادة بالنسبة للقطاع الحكومي فقط. فأنا بوجهة نظري ما فيها التأثير الكبير. زيت الزيتون تم موضوع التصدير يعني رسوم الاستيراد مثل ما هي، بس ضافوا عليها تصدير عبارة عن 2 دولار، أوكي؟ فأنا مالي شايف حيكون التأثير الإمباكت العالي بهذا الموضوع.
1: جيد، شكرا لك على هذا الإيضاح دكتور باسل الطحان، مستشار وخبير اقتصادي، كنت معي من الشارقة. نعود معكم مشاهدينا لمتابعة جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة آخر التطورات في سوريا.
2: الطائفي، وننوه سوريا على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب بما في ذلك جهود السلطات السورية الرامية إلى إحباط هجمات داعش على دور العبادة. لقد شجعنا أيضا إدماج قوات الديمقراطية السورية في الجيش السوري، وندعو إلى ضمان إصلاح القطاع الأمني، ونتطلع إلى الحصول على تحيينات بشأن العملية الإصلاحية. العمليات السياسية الشاملة لجميع فئات المجتمع المدني حيوية لضمان السلام الدائم. ندعم الجهود الرامية لضمان الانتقال السياسي بما في ذلك عمليات العدالة الانتقالية الشاملة وفق المعايير الدولية، فينبغي أن ننفذ ذلك وفقا لخريطة طريق واضحة وشفافة مع ضمان التحقق والرصد. بعد وقت من الحرب نحن نعترف بحدة الاحتياجات الراهنة، لا سيما تلك المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار، ونضم صوتنا إلى نداء الرئيس الشارع في الجمعية العامة لعقد شراكات مع سوريا. نشكر مقدمة الإحاطة المجتمع المدني الذي قد ركز على أهمية التعليم لمستقبل سوريا. فجيل الأطفال السوريين قد فقد سنوات من التمدرس، والتعافي لن ينجح إلا إذا ما تمت معالجة ذلك. نحث على ضمان وضع التعليم في عصب التعافي الوطني وضمان حماية الأطفال وكذلك الوصول الآمن إلى المدارس في كل أنحاء البلاد، إضافة إلى توفير الدعم والتمويل الضروري لهذا القطاع. الدنمارك والاتحاد الأوروبي قد بذل الجهود في هذا المجال. منذ أسبوعين الممثل السامي للاتحاد الروسي زار سوريا وشدد على دعم أوروبا للجهود الرامية إلى ضمان العودة الكريمة والطوعية، وقد شددت أيضا على ضرورة إجراء هذا الانتقال ناجح الذي يقوم على المصالحة الوطنية والمساءلة، إضافة إلى المساعدة الشاملة للاتحاد الأوروبي. لقد دعمنا بصورة ثنائية تعافي سوريا في 2026، مساهمتنا ستصل إلى 76 مليون دولار بواسطة مجموعة من الأنشطة الخاصة بالمهاجرين والمساعدات الإنسانية والاستقرار والتعافي. نحن على استعداد لدعم المبادرات بما في ذلك التي تتم بواسطة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدنماركية لضمان تفكيك الألغام، وكذلك تعزيز جهود السلطات الوطنية لتعزيز القدرات والتدريب في هذا المجال. نؤيد أيضا مبادرة لا مخيمات لتعزيز أو بواسطة تعزيز الجهود الإنسانية والمشاريع الخاصة بالتعافي. سوريا على المسار الصحيح لرفع التحديات، والأسرة الدولية ينبغي أن تبذل قصارى جهدها لضمان إنجاحها، إلا أننا لا نزال نشدد على تحد أساسي يهدد العملية الانتقالية، لا سيما وجود إسرائيل في الجنوب السوري، ما يشكل تهديدا لاستقرار سوريا والمنطقة برمتها. ندعو إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة والامتثال للموجبات وفقا لاتفاق فض الاشتباك 1974. نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لسيادة سوريا واستقلاليتها ووحدة أراضيها. نعيد التأكيد على دعمنا لحل دبلوماسي للحالة الأمنية في جنوب سوريا، ونأمل أن تستأنف المناقشات الإسرائيلية السورية لتحقيق هذه الغاية. أشكر ممثلة الدنمارك على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لباكستان. شكرا سيدة.

0: رئيس. نشكر السيد كوردوني نائب المبعوث الخاص ومساعد الأمين العام السيد يحيى. نأخذ علما أيضا بإحاطة السيد بطاح ومعلم، ونرحب بمشاركة تركيا وليبيا وكذلك الجمهورية العربية السورية. في ظل تحديات التعافي وإعادة الإعمار، نرى أن الأمل قد أعيد إحياؤه في هذه الدولة التي شهدت على عقود من النزاع، والتي باتت تستعيد مركزها في المنطقة وضمن الأسرة الدولية. فالتعاون الدبلوماسي المتجدد وكذلك تعزيز مؤسسات وطنية واستئناف الأنشطة الاقتصادية تشكل بداية فصل جديد في سوريا. نتشارك هذا التفاؤل مع سوريا، فعلاقاتنا لا تزال تتطور، وقيادة دولتين قد التقتا على هامش الأسبوع رفيع المستوى وقد شددتا على ضرورة مواصلة هذا الانخراط. اسمحوا لي أن أشير إلى نقاط أربعة. نحن نرحب بجهود الجمهورية العربية السورية لضمان المصالحة الوطنية والحوكمة الشاملة وكذلك المضي قدما بالانتقال السياسي. فوحدة سوريا وتنوعها متلازمان. نرحب بالتقدم المحرز مع القوات الديمقراطية السورية، ونأمل أن هذه الحالة سيتم معالجتها بواسطة الحوار وكذلك التعاون البناء في احترام كامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. ثانيا، التعافي الاقتصادي السوري يستوجب دعما من الأسرة الدولية ورفع الجزاءات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك تعزيز التعاون مع الدول الشريكة والشقيقة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تقدم الدعم لزخم التعافي. في الوقت عينه، المساعدات الإنسانية المستدامة أساس للوفاء باحتياجات الشعب السوري. تهديد داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى بما في ذلك المقاتلين الأجانب تدعونا إلى دعم روسيا سوريا في تعزيز وحدة أراضيها واستقلالها. فيما تسعى سوريا إلى ضمان المصالحة الوطنية والتعافي الاقتصادي، الأنشطة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تهدد ذلك، فهذه الأعمال غير المشروعة لا تشكل فحسب انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولوحدة أراضي سوريا، وإنما أيضا تشكل تهديدا للاستقرار والسلام الإقليمي. فيما تسعى سوريا إلى تعزيز التعافي، هذه الانتهاكات تتسبب بالمزيد من التحديات. ينبغي إذن أن تتوقف. ندعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاق فض الاشتباك. فالجولان السوري لا يزال أرضا سورية وفقا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك 338 و497. نرحب بانخراط القيادة السورية في الجهود الرامية لمعالجة التحديات في ظل هذا السياق المعقد. باكستان ستواصل الاطلاع بدور الشريك الثابت لسوريا. علاقاتنا الأخوية القائمة على احترامنا المتبادل ستتعزز وتزدهر باستمرار. شعب باكستان.
1: إذن أبرز ما جاء إلى الآن في هذه الجلسة، جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة آخر التطورات في سوريا، ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن قالت بأنه لدينا شريك في دمشق مستعد للعمل على إنهاء تهديد داعش، وأضافت بأن داعش لم يعد يسيطر على أي أرض في العراق أو في سوريا. وأيضا رحبت بالتقدم الذي تحرزه الحكومة السورية في التعامل مع الأولويات الإنسانية، وأكدت بأن الولايات المتحدة شاركت في إعادة 36 قطعة أثرية من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري. وممثلة روسيا لدى مجلس الأمن قالت بأن روسيا تدعم التزام دمشق في حماية حقوق جميع المواطنين من دون أي استثناء، وأكدت بأنها تدعم جهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش. وأضافت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن بأن تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بقدرات قتالية في سوريا.

0: وينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. مرحبا بك يا شعبان. إذن جلسة لمجلس الأمن المخصصة لمناقشة آخر التطورات في سوريا، وكان هناك العديد من النقاط التي تم التركيز عليها، ومنها يجب أن يكون هناك دعم للشعب السوري والاستثمار في الشعب السوري، وأيضا قضية الدخول المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب السوري، وأيضا بأنه ما زال هناك وجود لداعش في سوريا بحسب مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن، وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بأنه لدى أمريكا شريك مستعد العمل على إنهاء تنظيم داعش.
1: نعم حسام، يعني أولا أغلب الكلمات أكدت على أولا فيما يخص يعني المنظمة الأممية، نائب المبعوث الأممي أكد على يعني موضوع أهمية استمرار الدعم المالي والدولي لسوريا، لكن بنفس الوقت أشار إلى أنه لم تحصل سوريا يعني والمنظمات العاملة إلا على نحو 32% من حجم التمويل المطلوب، وهو رقم زهيد وقليل جدا. بنفس الوقت تحدث أيضا عن المخاطر التي تواجه عودة السوريين اللاجئين أو النازحين إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، من بينها خطر الألغام. تحدث عن عدد من السوريين الذين قضوا بسبب هذه الألغام. إذا هناك تحديات لها علاقة بالبنية التحتية، لها علاقة بحجم التمويل المطلوب يعني دوليا من الأطراف المساهمة. وفيما يخص المسائل الأخرى المتعلقة بداعش، كان هناك يعني شيء لافت حسام، فيما أن المندوبة الأمريكية قالت أنه لم يعد هناك وجود لداعش، تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، وأن هناك شريكا في سوريا مستعد للعمل على إنهاء هذا التنظيم. كانت المندوبة الروسية تتحدث عن يعني احتفاظ تنظيم داعش إلى الآن بقدرات قتالية. بغض النظر ربما يكون هناك خلايا نائمة، لكن المندوبة الأمريكية يعتقد أنها تتحدث بشكل عام، يعني لم يعد للتنظيم هذا الوجود، بمعنى لا يوجد بقعة جغرافية يسيطر عليها، وهذا يختلف تماما عن مفهوم الخلايا النائمة، وهم عبارة عن أشخاص موجودين ضمن خلايا ويستطيعون التنقل، لكن المقصود أنه لم يكن هناك يعني لم يعد هناك بقعة جغرافية أو أماكن يسيطر عليها التنظيم، هذا هو المقصود. من ناحية ثانية، أغلب الكلمات أكدت على أهمية وضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية. بعض الكلمات مندوبة الدنمارك، مندوبة الباكستان وغيرهم توقفوا عن موضوع التوغلات الإسرائيلية، وطالبوا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي يعني تدخلها، و طالبوا باحترام يعني خط فض الاشتباك في عام 1974. أغلب الكلمات أكدت على ذلك، وهو تكرار لمواقف سابقة، مواقف دولية سابقة فيما يخص موضوع هذه التوغلات الإسرائيلية. نعم، إليك حسن.
0: شكرا لك على هذه القراءة شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. طالب مجلس أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية، والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك أن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية، وعدم وضوح الأدوار والحقوق

0: والالتزامات. ينضم إلي حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق عبر الهاتف. مرحبا بك يا حازم. إذا مجلس أمناء حيي جوبر والقابون رفضوا المخططات التي قدمت من قبل محافظة دمشق لإعادة إعمار الحيي.
1: نعم حسام، حقيقة يعني هذا الرفض جاء بعد فترة طويلة من الأخذ والرد ما بين يعني أهالي جوبر والقابون وبين محافظة دمشق. كان هناك عدة اجتماعات حقيقة خلال الشهر الحالي الذي نحن فيه، وكانت هناك عروض سابقة وعروض لاحقة قدمت للأهالي، آخرها مشروع أو يعني عرض قدم من قبل شركة فيها مستثمرون سوريون أيضا. لكن يعني في كل مرة كانت تطرح العروض على الأهالي كانت تصطدم ببعض التفاصيل. آخر التفاصيل مثلا بآخر عرض قدم كان هناك اعتراضا على المهل الزمنية، وأيضا لها علاقة بحصة السكان من مجمل البناء السكني الذي سيشيد في المنطقة. هناك بعض النقاط الرئيسية التي تقف عائقا أمام أي مشروع يتمسك بها السكان، بينما لم يحصل السكان حتى هذه اللحظة على عرض يلبي هذه الطموحات، ومنها يعني حصولهم على 50% من نسبة الإشغال السكني كما قلنا. أيضا يعني لديهم تأكيد على حصتهم في السكن، كل متر مثلا سيؤخذ من السكان يجب أن يحصلوا بدلا منه على متر مقابل في السكني. الأمتار الزراعية مثلا مقابل كل متر 60 سنتي، بالتنظيم بالمناطق التنظيمية كل متر 80 سنتي، إضافة إلى تمسكهم بهوية المنطقة وبكثافة السكان في الهكتار الواحد، إضافة إلى الثوابت التي لها علاقة بالنسيج الاجتماعي والحفاظ على الهوية. بالتالي هم منفتحون حاليا على عروض أخرى، لكنهم يقولون بأن العروض التي قدمت حتى هذه اللحظة لا تلبي يعني مطالب السكان. نعم حسان،
0: شكرا لك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقمي 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيد المسابقة سيفتتح في الفترة بين 18 و19 من تشرين الأول الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية إعلام الحسكة، قال إن قافلتين ستنطلقان غدا لعودة نحو 500 عائلة نازحة بين رأس العين والحسكة، تنطلق صباح غد عند الساعة 8 قافلة لعودة نحو 450 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في محافظة الحسكة، وذلك بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة من نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية عملها على إنشاء 8 سدود في عدد من المحافظات بالتوازي مع صيانة منشآت قائمة وتأهيلها. وأوضح المدير العام للهيئة أحمد الكوان، أوضح أن المحافظات التي يجري إنشاء السدود فيها تشمل اللاذقية وطرطوس وإدلب وحلب، كما لفت المسؤول إلى استمرار أعمال إنشاء سدات مائية في منطقة أدريكيش بريف طرطوس وعين التينة بريف اللاذقية، إضافة إلى سدة مرمين في منطقة الحولة بريف حمص وسدة كفر عقيد في مصياف بحما. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا وتصبحون على خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا

الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مساء الخير.
1: هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. في محورنا الأول، تحركات دبلوماسية وسياسية خارجية على وقع التطورات الإقليمية بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية. فلماذا يتم زج اسم سوريا في صراعات المنطقة؟ وكيف ترسم دمشق سياستها الخارجية في ظل التطورات الإقليمية؟ لدينا في محورنا الثاني زيارة لأعضاء مجلس الشعب إلى محافظة القنيطرة، تعد الزيارة الرسمية الأولى إلى المحافظة، فكيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟ في محورنا الثالث نناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية بمحافظة الحسكة، بينهم رئيس الاستخبارات ومسؤول عن الأمن العسكري وآخر مسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب. فما معايير تعيين قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية حساسة في الحسكة؟ أما في محورنا الأخير فنناقش مصادرة أراض ووضع اليد على أخرى من قبل شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي. فمن هي شركة اكتفاء؟ وما الصلاحيات القانونية لها في إدارة أراضي المتغيبين؟ مرحبا بكم

0: تكرر طرح اسم سوريا في سيناريوهات التدخل العسكري في المنطقة بين تقارير عن ضغوط إقليمية ودولية ونفي رسمي سوري، في حين تواجه دمشق معادلة الحفاظ على علاقاتها الجديدة وتجنب الانخراط في صراعات المنطقة.
1: تحركات دبلوماسية وزيارات متتالية تتصدر المشهد السياسي الخارجي لسوريا على وقع تطورات إقليمية يتصدرها اليمن، بالتزامن مع حديث متكرر عن دعوات لإرسال قوات سورية إلى السعودية، ما يعيد زج اسم سوريا في صراعات متفرقة بالمنطقة. تقارير نشرتها وكالة رويترز وموقع أكسيوز جاء فيها أن دمشق تلقت طلباً سعودياً لتقديم مساعدات عسكرية إلى المملكة في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، بما يشمل نشر قوات سورية في مهام هجومية على الأراضي اليمنية، في حديث تزامن مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الرياض. المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد زيدان نفى ما ورد، في حين قالت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية، لكن الأولوية الأساسية للحكومة تتمثل في الشؤون الداخلية، وإن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات سيجري حصراً عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقات الثنائية الناظمة للعلاقات بين البلدين. دمشق التي ما تزال تعمل على تشكيل جيشها من مجموعات كانت جزءاً من تحالف الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد المخلوع، سبق أن رفضت بوضوح طلباً أمريكياً للمساعدة في قتال حزب الله في لبنان، إذ أثار حينئذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحاً يتمثل في زج الجيش السوري إلى الصراع، قائلاً إنها ستؤدي المهمة على نحو أفضل. بين التصريحات العلنية والتقارير والنفي السوري، نجحت دمشق إلى اليوم في تجنب الانخراط بصراعات المنطقة بما فيها الحرب مع إيران، لأسباب قد تكون مرتبطة بأبعاد عقائدية وانقسامات قد يخلفها أي تدخل سوري في اليمن أو لبنان على حد سواء، إلى جانب التركيز على جهود التعافي والبناء الداخلي. ليبقى السؤال مفتوحاً هنا، هل تنجح سوريا باستمرار النأي بنفسها عن أي نزاع مسلح بموازاة الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والدولية؟
0: ينضم إلينا الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. دكتور أحمد، لماذا تقحم سوريا في كل صراع يزج باسم سوريا في كل الصراعات تقريبا في المنطقة، تارة بالحديث عن تدخل ضد حزب الله في لبنان، تارة عن الحشد الشعبي في العراق، ومؤخرا عن الحوثيين أيضا في اليمن؟
2: دعني أقول أنه ربما قد يكون السبب في ذلك والأداء الملفت للانتباه والمميز الذي قامت به قوات التحرير عندما أسقطت نظام بشار الأسد، وهذا ما دفع الكثيرين من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تقوم سوريا بدور مماثل لضرب حزب الله أو ضرب الحوثيين، وأيضا من منطلق أن هؤلاء المقاتلين لهم خبرة طويلة على مدى 14 عاما من القتال في مواجهة النظام السوري والمواجهات المباشرة، وكل هذا يدفع الكثير من الدول إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن نمون على السوريين وأن ندخلهم في هكذا قضايا في ظل وضع اقتصادي صعب وفي ظل وجود العديد من اللقاءات والتقاربات التي تحصل كمبدأ من مبادئ الخارجية السورية. لكن أنا تقديري أن المبادئ الأساسية للخارجية السورية لا تسمح بهكذا قضايا أن تأخذ طريقها، وكما قلت من قبل عندما طرح موضوع دخول سوريا إلى لبنان بأن هذا لن يحصل، وفعلا لم يتدخل السوريون في لبنان لأن المخاطر الناجمة عن هذا التدخل هي أكبر بكثير، فضلا عن أهمية التركيز على الداخل السوري.
0: لم تتدخل حتى الآن سوريا في أي ملف خارجي، لكن يعني هل سيستمر ذلك برأيك دكتور أحمد؟
2: ولن تتدخل. قلت لأسباب متعددة، منها أهمية الوضع الداخلي والعدد المطلوب للعمل في الخارج هو عدد كبير بالتأكيد، ولا يمكن إخراج خيرة المقاتلين الموجودين المدافعين على الأمن في سوريا والجيش والحدود إلى خارج سوريا من أجل تنفيذ مهمات خارجية، رغم العلاقات القوية جدا سواء مع الأخوة اللبنانيين أو مع الأخوة السعوديين. نهج ثابت أننا ندرس المسألة بجدية وتؤخذ من جميع النواحي ويؤخذ بعين الاعتبار المخاطر، يعني هل سوريا تستطيع الوقوف في مواجهة ضربات إيرانية يمكن أن تضرب سوريا بحيث أن تكون ضربات مدمرة؟ هل المجتمع الدولي وخصوصا عندما تم طرح تدخل السوري في لبنان لديه الاستعداد لتقديم السلاح النوعي لسوريا، وإسرائيل تتهم سوريا بأنها ذات نظام حكم إرهابي؟ هل يمكن للمجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة تأمين قبة حديدية تحمي سوريا من الضربات الإيرانية التي يمكن أن تصيب سوريا؟ كل هذا لم يحصل. نحن بأمس الحاجة بنفس الوقت إلى دعم اقتصادي، ومع الأسف حتى المجتمع الدولي لا يقدم مثل هذا الدعم الاقتصادي بحيث أنه يقنع السوريين بإمكانية النظر في هكذا قضايا. لكن أريد أن أقول أنه من حيث المبدأ سوريا تنظر إلى المسألة من زاوية أنها لا تريد التدخل بأوضاع البلدان المجاورة أو البلدان العربية الأخرى، وأن التنفيذ ينبغي أن يتم على الداخل والتحقيق الأمني طيب. والاستقرار في الداخل والنهوض اقتصاديا بهذا البلد المنهك نتيجة حكم 60 عاما من نظام البعث.
0: أستاذ بسام، سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن دعا سوريا، اقترح تدخل سوريا في لبنان. مؤخرا هناك حديث عن يعني طلب سعودي من سوريا للتدخل ضد الحوثيين، وإن كان هناك نفي رسمي لذلك، لكن هذا يطرح سؤال مجددا، لماذا يطرح اسم سوريا دائما ويطلب منها أو تجد نفسها في هذا الموقف أنها قد تتدخل في ملفات خارج حدودها؟
3: شكرا لك أول شيء. ثاني شيء، شوف كل دول المناطق اللي عم نتكلم عنها، حزب الله كان محتل سوريا، الحشد الشعبي كان محتل سوريا، الحوثيين كانوا موجودين بسوريا يتدربون، يعني هذه المناطق المحور الإيراني كان مركزه في سوريا، مركز تدريبه كان في سوريا. الحوثي عندما سقط النظام وبعد التحرير ذهب إلى العراق، قوات الحوثي اليوم موجودة في العراق على الحدود السعودية والحدود السورية. فبالتالي قد يكون يتبادل بعض الأشخاص، يعني مثل الرئيس الأمريكي لما كان عم يقول إنه سوريا بتفوت، كان هو أكثر دعاية إعلامية لحظ اللبناني، الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق أكثر ما هو رغبة أمريكية بدخول سوريا إلى لبنان. كان يعني تحط بعض السياق تزبط أكثر من أنه سوريا فعلاً عندها القدرة أن تذهب إلى لبنان وتحارب حزب الله، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل أجزاء من سوريا يعني ويتمدد إلى آخره. فبالتالي بدنا نفرق بين الحديث الإعلامي الصحفي الذي يستفاد منه لدفع مفاوضات تجري في مكان آخر، مثل تصريح ترامب على دخول سوريا إلى لبنان، وبين فعلاً أن السوريين لديهم معرفة مفروض تكون وزارة المخابرات، وزارة المخابرات، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، لديها كثير من المعلومات عن نشاطات هذه الفرق، حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيين، ماذا كانوا يفعلون في سوريا، ليس على مستوى الجرائم، على مستوى التنظيم، مستوى الإدارة، مستوى التمويل، مستوى التسليح. هذه مواضيع جدا مهمة تفيد الصراع أو تستفيد في مقاربة هذه الصراع في مناطق أخرى. فبالتالي عندما السعودية تطلب من سوريا المساعدة، طبعا السعودية يعني من أسبوعين اشتروا 6 مليارات دولار ذخيرة، فهي ماذا يعني بالمقياس ليسوا بحاجة سوريا بأي مقياس إن كان، ولكن في كثير من الأشياء التي تستطيع سوريا أن تعطيها للسعودية بهذه المعلومات. المشاركة الرمزية مع السعودية جدا مهم. السعودية لولا السعودية ما احنا ما وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم من علاقة مع الولايات المتحدة. يعني علاقتنا مع الولايات المتحدة هي رعاية سعودية تركية، لا نستطيع أن نقول احنا ما دخلنا. فبالتالي لا أعتقد أنه أحد يطلب من السوريين إرسال جيوش بآلاف مؤلفة إلى السعودية. أعتقد الموضوع أكثر رمزي، ولكن مرة أخرى ما تملكه سوريا من معلومات استخباراتية بوزارة الدفاع والمخابرات والخارجية عن كل جهود هذه المنظومة، بعيداً عن القتل الذي كان يقوم به ضد الشعب السوري بشكل يومي، توريد السلاح، المال، التدريب، القيادات، أسماء الأشخاص، هذا موضوع مهم جداً.
0: طيب لكن أستاذ بسام، يعني أنت تشير إلى هذا الأمر، وأنه واضح أنه هناك ما يشبه التفاهم الدولي والإقليمي على إنهاء نفوذ إيران في المنطقة. إلى أي درجة سوريا تستطيع عد يعني مقاومة الضغوط إن مورس عليها ضغوط لإرسال جنود إلى بعض الجبهات، يعني بغض النظر عن العدد حتى لو كان أعداد رمزية أو غير ذلك؟
3: شوف، سوريا تحت ضغطين قاسيين بنفس الوقت، يعني محور إيران يضغط على سوريا، يعني حزب الله لساته موجود، يعني مبارح كان مشهد الفان اللي فيه مفجرات كميته ونوعيته وشكله بتشبه كثيرا ما نتكلم فيه عن اغتيال الحريري الله يرحمه. قد يكون الهدف هو الشام، قد يكون الهدف هو رئيس الشرع، يعني عرفت. فحزب الله مو تاركنا، يعني بمعنى حتى لو نحن قلنا للعالم لمن يهم الأمر نحن مكتفين ببناء داخل السوري ولدينا مشاكل ما يكفي، هذا لا يعني أن الطرف الآخر سيتركنا بحالنا. الحشد الشعبي والحوثي موجود على الحدود السورية، في قوات من السهيل الحسن ودلة موجودين في اليمن لتصنيع أسلحة كيميائية وتطوير صواريخ، موجودين في اليمن هربوا من السوري. هل يعمل لك أنه في كثير معلومات السوري يستطيع أن يقدمها أو قدمها إلى السعودية إلى اليمن كجزء من مشاركته في الحرب، ليس بالضرورة أن تكون مشاركة إبعاث 10,000 عسكري، ما بعتقد السعودي بحاجة هذه الأرقام. وشي في شيء رمزي إعلامي صحيح، ولكن حقيقة هي شيء موضوع مختلف تماما، يعني لكن درون السوري محترف، يعني درون دام التركي والأوكراني بعتقد في مساحات شاسعة، مع كل احترامنا للسوريين، ولكن في اشياء يعني متطوره جدا صار

0: أعتقد هذا هو جوهر الموضوع. وبنفس الوقت نحن إذا يعني أقنعنا نفسنا أنه لسوريا نحن لسنا بحاجة لفتح جبهة جديدة، هذا لا يعني أن الطرف الآخر الحشد أو إيران بكل مجموعاتها سيتركون سوريا بحالها.
1: طب أستاذ بسام أريد أن أسألك،
0: يعني سوريا تحت ضغطين، ضغط أنه يجب أن تذهب وضغط أنه أنا يجب أن أبقى، ولكن مرة أخرى يعني الله يعين البلد شو تتحمل تتحمل يعني.
1: طيب تتحدث عن ضغطين، لكن بعيد سقوط الأسد كانت يعني التصريحات الرسمية أن سوريا لا تريد الاصطفاف في أي محاور والنائب نفسها، لكن السؤال الآن مع خاصة هذا المحور الجديد الذي يعني يبدو أقوى من ذي قبل، والذي يشار إليه أحيانا بأنه محور دول سنية متحالفة مع الولايات المتحدة، نتحدث تركيا السعودية وبقية دول الخليج والولايات المتحدة، سوريا هل فعليا الآن أصبحت محسوبة على هذا المحور؟
0: يعني أنا ما بسمي محور، بسمي حالة طبيعية فرزتها المنطقة. يعني عرفت يعني اليوم رجعت أنت كسوري، رجعت لوضعك طبيعي أنه أنا عربي، أنا مسلم، أنا سني، أنا عربي، أنا بدك يا بدي يعني، ولكن أنا لست إيران، ماني شيعة، ماني ولاية الفقيه، ما في عرفت كيف يعني الموضوع، لست أنا مع الطرف الثاني بمعنى أنه محور، ولكن هذا الأمر الواقع الموجود اليوم. سوريا أقرب إلى تركيا والسعودية أكثر بكثير كشعب وناس من قربة لإيران. هل هو محور؟ ما بعتقد أنه هو محور، ولكن
1: وحتى المحور الإيراني
0: بمعنى
1: يعني
0: بمعنى السياسي
1: فيه
0: يعني
1: مثلا كان سوريا محسوب عليه حماس
0: يعني
1: مثلا،
0: أنا ما بعتقد الحوثيين سوريا
1: ليسوا اثني عشرية مثلا، يعني هو فيه ليس هي فكرة فقط شيعي سني،
0: ما بدنا نفوت بالتفصيل، بس أنه يعني الجو العام السوري ارتباطه سواء كان المسيحي السوري المسيحي أو السوري الإسلامي، ارتباطه أكثر بالدول المحيطة فينا أكثر من ارتباطه بإيران، سياسياً اجتماعياً تاريخياً يعني بسمي بدك إياه. أنت رجعت مكان فيه راحة أكثر من وجودك ضمن محور إيران أو روسيا، رجعت على محور فيه قبول أكثر، فيه راحة أكثر، تنتمي إليه أكثر. هلا في عندك محور سياسي طبيعة الحال ضد إيران، ولكن مثلا أود نمشي خطوة لقدام، هل تعتقد أن سوريا ستنضم لمحور باكستان الهند باكستان السعودية؟ اتفاق ما كان بلك لن تنضم سوريا لهذا الاتفاق، لا تستطيع أن تنضم
1: ليش
0: هذا الاتفاق، لأنه هذا صار محور نحن ما بدنا نكون فيه، نحن ندعمه وحيكون جزء منه كثير، وإسرائيل عندك جزء محتل من سوريا كل يوم، لا تستطيع فتح جبهات على هذا المحور الثلاثي بوجود حرب اليمن. فبالتالي مرة أخرى في عندك توازن سوري كما يعني معروف، أنه نحن علينا أن نبني حالنا بنفسنا دون أن نكون جزء من شيء أكبر من طاقة سوريا أن تستوعبه، طاقة طيب. الجغرافية وطاقة العسكرية وطاقة المالية. فبعتقد ما بعتقد أنه جزء من المحور بمعنى المحور السياسي، بعتقد جزء من المحور بمعنى الطبيعي، بمعنى المر السياسي الطبيعي الاجتماعي الثقافي أكثر ما هو محور مثل محاور أيام زمان، أنه محور الناصري ضد محور الهاشمي أو الكلام هذا، بعتقد إحنا رحنا مكان مختلف تماما اليوم.
1: طب اسمح لي أخذ رأي دكتور أحمد في موضوع حلف مكة، لأنه وزير الخارجية نفسه أسعد الشيباني حين زار باكستان في شهر آب الماضي قال ندرس احتمالية الانضمام لهذا الحلف، وبالتالي هل هذا كلام واقعي ما يزال مطروح على الطاولة دكتور أحمد؟
2: يعني هو بالتأكيد مطروح دائما، وربما هناك رغبة متبادلة في الانضمام إلى هذا الاتفاق أو هذا التحالف، ودعني أقول ما هو أكبر من ذلك. من المؤكد أن هناك محور صيني روسي إيراني يواجه محورا غربيا أمريكيا أوروبيا خليجيا، وسوريا جزء بالتأكيد من هذا المحور. لا نستطيع أن نقول أن سوريا لا تريد الاصطفاف إلى أي من المحورين، لأن الذي لا يصطف إلى محور من المحاور يعني كما يقال تدوسه الأفيال.
1: لكن التصريحات كان في يعني الشهور الأولى لسقوط الأسد أنه نحن لا نريد سياسة المحاور، كانت
2: حتى ولو كانت هذه التصريحات بهذا الشكل، لكن عمليا سوريا علاقتها ممتازة جدا مع المملكة العربية السعودية وجيدة جدا مع دول الخليج، وتدخل في تحالفات وتفاهمات كبرى مع الولايات المتحدة. ثم النقطة الأكثر أهمية أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا قد كسر الهلال الشيعي، والهلال الشيعي هو المقدمة لذلك المحور الصيني الروسي المتقدم.
1: طيب يعني دكتور أحمد أنت ما تقوله إذن هذا يرجح من

0: جديد إمكانية إرسال مقاتلين سوريين إلى جبهات أخرى؟ لأنه إذا انضمت إلى هذا المحور أو التحالف أو حتى حلف مكة، هي لا تملك سوريا السلاح النووي مثل باكستان، لا تملك السلاح الصناعات العسكرية المتطورة مثل تركيا، وبالتالي ما الذي تستطيع تقديمه سوى الجنود والمقاتلين؟
1: أن تكون جزءا من محور كبير لا يتطلب بالضرورة أن ترسل مقاتلين. أنا لا أزال عند رأيي أن السياسة في سوريا، القيادة في سوريا لن ترسل مقاتلين إلى لبنان، ولن ترسل مقاتلين إلى السعودية، والأوضاع كما قال صديق الأستاذ بسام لا تتحمل. يعني سوريا ما الذي تريد أن تفعله في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل أوضاع أمنية معقدة، في ظل احتمالات مخاطر كبيرة؟ والإيرانيين حتى هذه اللحظة يمكن أن يقوموا بضربات صاروخية على سوريا، وهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. ليس من الحكمة أن نأخذ الأمور بالعواطف، الأمور تؤخذ بروية بالحسابات الدقيقة. ما هي المصالح الاستراتيجية الكبرى؟ ما هي المخاطر التي يمكن أن تحيط بالبلد بشكل عام؟ ما هي النقاط الضعف التي عندنا؟ ما هي نقاط القوة التي ينبغي أن نقويها؟ ثم طيب. فوق كل هذا وذاك، اتفاق مكة كما تعلمون يشمل تركيا والباكستان، ولديهم من القوات أعداد هائلة، واتفاق مكة بالأصل ينص على أنه اتفاق دفاعي، فيمكن فعلا هذه الدول أن تقوم بإرسال مقاتلين. فلماذا يطلب من سوريا؟ ومع دعني أقول الخلاصة، مهما كان الطرح سواء كان واقعيا أو كان حقيقيا أم لم يكن كذلك، فسوريا لن ترسل بتقديرنا الخاص أي مقاتلين الخارج، والتركيز الأساسي في سوريا على إنقاذ الوضع في الداخل لكي يستقر، لكي تبدأ البلاد بنهضة، طيب. لكي تعيش الاقتصاد إلى آخره.
0: طيب، هناك طرف آخر لابد من يعني الحديث عنه دكتور أحمد، ليست إيران وميليشياتها فقط من تزعزع الاستقرار، هناك إسرائيل التي تعتدي بشكل شبه يومي وتنتهك السيادة السورية. كيف يعني يمكن أن تتعامل السياسة الخارجية؟ ما هي رؤية الخارجية السورية في هذه الحالة لردع الغطرسة الإسرائيلية؟
1: بالتأكيد أنت تعلم أن إسرائيل تقوم بتوغلات مستمرة في سوريا وتنتهك السيادة السورية. هل من المنطق السياسي أو العسكري أنك بظل وضع تواجه فيه مخاطر جمة بهذا الاتجاه أن ترسل قوات إلى الخارج؟ لا أعتقد ذلك، يعني لا يوجد منطق يسوغ مثل هذا الطرح، هذا إذا كان الطرح صحيحا. ربما لا يكون الطرح صحيحا، وأنا ما نقلت وكالة إيكيوس ورويتر ربما لم يكن له أساس من الصحة، وخصوصا أن الخارجية السورية والقيادة السورية لم تعلق على هذا الموضوع لا سلبا ولا إيجابا.
0: لكن في قضية الاحتلال الإسرائيلي يعني ليس هناك أي مواجهة أو صدام يحصل مع القوات الاحتلال الإسرائيلي
1: مثلا، ولكن لو لم يكن هناك قوات على الإطلاق ربما يكون التوغل أكبر، ربما يكون الانفلات الإسرائيلي يصل إلى مناطق قريبة جدا من دمشق.
0: هو المشكلة أنه هذا التمدد الإسرائيلي مستمر حتى مع وجود يعني الجيش السوري الحالي،
1: ومع ذلك وجود العديد من القوات السورية المتاهبة لابد أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار، فضلا عن قوة التحالف الأمريكي السوري حاليا الذي يلجم الإسرائيليين ويضغط عليهم من أجل العودة لاتفاق 1974. ما أريد أن أقوله كخلاصة لما سبق أنه من الناحية الاستراتيجية من المؤكد أن دابر إيران قد قطع في سوريا. من الذي قطع دابر الإيرانية في سوريا ومنع إيصال أسلحتهم إلى حزب الله ومنع توغلهم في الأراضي السورية؟ بالتأكيد الحكم الجديد، وهذا يحسب له حسابه. يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية تشعر بإيجابية على أنه تخلصت من واحد من أعتى الإشكالات التي كانت تواجهها. علينا أن نعرف تاريخيا أن المملكة العربية السعودية تريد أن تطمئن في شمالها وفي جنوبها، وتعتبر أنه بارك الله لنا في شامنا وفي يمننا. اليمن تسيطر عليه الحوثيون حاليا، أما الشام فقد أخرجت إيران.

0: نهائيا من سوريا بالرغم من كل المحاولات الإيرانية لزعزعة
1: ولذلك
0: وضع.
1: يعني أمن المنطقة مرتبط ببعضه. لكن أعود إلى قضية الاحتلال الإسرائيلي أستاذ بسام، من الواضح كما قال دكتور أحمد ما تزال سوريا تعول على دور أمريكي للجم الإسرائيلي، لكن حتى الآن لا يحصل هذا الحقيقة. يعني التوغلات الإسرائيلية تتمدد يوما بعد يوم وتسيطر على مناطق جديدة، الجنوب السوري كله تقريبا في يعني هناك شبه سيطرة عسكرية إسرائيلية، مو بس قنيطرة بشكل أساسي لكن حتى ريف درعا درعا وصولا إلى السويداء أيضا.
2: لا لا ولن يحصل. يعني انا تصوري انه الاعتماد على الامريكي انه يلجم الاسرائيلي او يعيد اسرائيل للنقاط التي كانت عليها قبل التحرير، بعتقد يعني نوعا ما خسار رهان اقرب الخساره منه، ما نقول 100% خسران، ولكن 60% هو لن يعطي ثماره. يعني توم باراك عنده سلطه كبيره، ولكن عندما تصل الى امن اسرائيل سلطته تقف. عنده مونة على ترامب بشكل كبير جدا، هذا يعني صديق قديم له إلى آخره، ولكن عندما يعود الأمر إلى موضوع أمن إسرائيل وحسابات إسرائيل الأمريكية وحسابات إسرائيل الأمريكية الداخلية هي أكبر بكثير من قدرة توم باراك على أن يحركها. فبالتالي الفكرة أنه الأمريكي بخلال هذه الإدارة والإدارة القادمة يستطيع أن يضغط على الإسرائيلي ليقوم بذلك، بعتقد مثل ما قلت لك 60% خسار رهان خاسر، 40% قد يكون شيء ما. يعني اليوم في أصوات إسرائيلية بالمعارضة الإسرائيلية بتقول لك نحن مستعدين نعمل سلام مع إسرائيل بضمان مع سوريا بضمانة كاملة، ولكن شروط مجحفة جدا، يعني شروط صعبة جدا القبول بها بالوضع الحالي الانتخابي.
1: وبالتالي ما المقاربة التي تعتمدها
2: ولكن
1: الخارجية؟
2: ولكن أنا بعتقد المقاربة الأسهل للسورية للحكومة السورية هو فصل موضوع الهجري عن موضوع السويدة وجذب السويدة إلى سوريا وإبقاء موضوع الهجري. يعني لا يعني موضوع السويدة إذا يجب معالجته اليوم، طريقة معالجة تصور يجب أن تكون مختلفة تماما. في مجموعة موالية لإسرائيل عم ترفع أعلام إسرائيل وإلى آخره، موجودة بالاسم والأشكال معروفة، وتأخذ سلاح من إسرائيل وتنزل طيارات إسرائيلية بتعطيهم سلاح وأكل وشي، وهذا شيء موثق ومعروف، ولكن هذا لا يعني أن كل أهل السويدة هن الهجري. بعتقد يجب سحب موضوع السويدة، إعادة السويدة إلى سوريا، ومعالجة الموضوع الهجري بشكل منفصل عن موضوع السويدة. هذا يضعف الإسرائيلي، كلما عاد السويدة إلى سوريا إسرائيلي تضعف حجته على الأرض.
1: شكرا
2: لكم. لا يمكن الاعتماد أنه نحن يجب أن نعمل سلام مع إسرائيل حتى ترجع السويدة لسوريا، هذا يعني خاطئة جدا 100%، ولكن الباب مفتوح جدا أن سوريا الحكومة السورية تستطيع أن تعيد الجزء الأكبر من سويدا شعبا وجغرافيا إلى الأراضي السورية، إلى الوطن الطبيعي، إلى مكان الطبيعي لها، ومعالجة موضوع الهجري وجماعته كحالة منعزلة عن أهالي سويدا. أعتقد هذا سيؤدي إلى ضغط على إسرائيل، هذا الشيء الحقيقي. أما بيانات وقانون دولي ومجلس الأمن وتجمع 20 سفير ويقول لك نحن ضد إسرائيل، يعني إسرائيل لم تؤمن أبدا بقانون الدولي ولا بالمؤسسات الدولية، تؤمن بالأرض، بالواقع على الأرض، وبالتالي الواقع على الأرض يجب أن يتغير بدون أن يكون هناك صدام عسكري.
1: شكرا لكم بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، والدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي من دمشق. بعد الفاصل نناقش كيف تعالج الحكومة ومجلس الشعب التحديات في القنيطرة؟

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة.
1: رسمية وشعبية، اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتهم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز. ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: ينضم إلينا جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، ومحمد الشتاوي عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة. مرحبا بكما أستاذ جمال. في أي إطار تأتي زيارة أعضاء مجلس الشعب هذه إلى القنيطرة؟
4: مساء الخير لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة هذه الزيارة تأتي في سياق الدعم لهذه المحافظة التي هي اليوم بمنزلة القلب من الأرض السورية بشكل عام.

0: وليس كما يظن البعض أنها في أقصى أطراف الدولة السورية، إنما هي اليوم منزلتها منزلة القلب. الآن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، إن كانت على صعيد توغلات الكيان الإسرائيلي في الجولان أو على صعيد الخدمات التي تعاني منها المحافظة منذ أيام النظام البائد السابق، ولا زالت حتى الآن تعاني بعض هذه القضايا الخدمية في سياقها العام. فالرسالة العامة من مجلس الشعب الذي هو مجلس تشريعي يريد أن يؤسس لقوانين تضمن إن شاء الله حياة جيدة وتنمية مستدامة وتصون الحقوق والحريات للشعب السوري، من هذه الزاوية جاءت زيارة المجلس اليوم بما يحتويه من نواب يمثلون غالب أطياف الشعب السوري ومحافظته.
1: أستاذ محمد، ما المنتظر من هذه الزيارة فعليا؟
2: أسعد الله مساك أستاذ محمد ولضيفك الكريم. أولا، من المنتظر، المحافظة تعاني من شقين. الأول هو الشق السياسي الذي يتعلق بالتوغلات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي أصبح كابوسا جاثما على نفوس أبناء هذه المحافظة التي عانت ما عانت طول السنين الماضية. وثانيا، نأمل من السيد المحافظ الكريم ومن أعضاء مجلس الشعب أن يوسعوا قنوات الاتصال والتواصل السياسي للجم هذا الاحتلال. نحن نعلم وندرك بأنها كلها محاولات استفزازية لإيقاع سوريا في هذا الوقت الحرج بما لا تحمد عقباه، كما نتمنى منهم أن ينظروا إليها بتخفيف القوانين. الجميع يعلم بأن هذه المحافظة محافظة ضعيفة وفقيرة بإمكانياتها، لكنها غنية بمواردها وموقعها الجغرافي، غنية بأمطارها، غنية بهوائها العذب، غنية بتربتها، وسكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي. كما نتمنى أن يفسح لها المجال وتخفيف القيود التي وضعها ذلك النظام البائد، القيود الممنهجة من منع الاستثمارات وبناء المصانع وبناء وصنع اليد العاملة في هذه المحافظة. نتمنى منهم أن ينظروا إليها بما تستحق من مكانة وبما قدمته من قوافل شهداء في هذه المرحلة الماضية.
1: أستاذ جمال، يعني سمعت هذا الكلام، تبدو فعلا يعني قنوات الاتصال بين يعني دمشق الحكومة المركزية والقنيطرة ضعيفة جدا مقارنة مع أي محافظة، وهناك شبه غياب حكومي عن القنيطرة، ما تفسير ذلك؟
0: الحقيقة لا أتفق معك بهذا التصور مطلقا. أنا أرى أن التواصل الحكومي من المركز من دمشق مع القنيطرة هو تواصل جيد وجيد جدا، حتى في إطار الظرف الذي يحكم المنطقة الآن. يعني القضية اليوم ذات شقين، كما تكلم أخونا الأستاذ محمد بأن هناك شق سياسي يتعلق بالتوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي هي قضية ذات بعد دولي، والحكومة تبذل اليوم جهد كبير في هذا الاتجاه من أجل إيقاف هذه التوغلات وما ينجم عنها من أثار سلبية على محافظة القنيطرة. التواصل قائم وبشكل جيد أنا بقناعتي. يعني المعلوم أن السيد المحافظ غسان السيد هو تم تكليفه منذ بضعة أشهر، والرجل لا يألو جهدا، هو والمكتب التنفيذي وبعض المدراء، إضافة إلى أعضاء المجلس الذين يعني يباشرون الزيارات الميدانية والوقوف على الاحتياجات بشكل رئيسي، ومن ثم العمل على تأمين تلك الاحتياجات إن كانت صحية أو كانت خدمية أو كانت بشكل عام. لكن لا يخفى على الجميع أننا لازلنا في سوريا اليوم يعني في طور ما نسميه التعافي الأولي. فالإمكانيات هي في إطار محدود، ليست لدى الحكومة اليوم الإمكانيات المطلقة المفتوحة حتى تلحظ أنت هذا التغيير أو الفارق الكبير بين الحالة السابقة والراهنة. فالتواصل موجود، إضافة إلى أن القرارات التي تتخذ بحق تغيير التغييرات والاستحداثات من استحداث مديريات جديدة في القنيطرة أو نحو ذلك، أو من على سبيل المثال اليوم نحن في المجلس بدأنا بدراسة الموازنة عام 2027 والتي يعني تفصل احتياجات المحافظات والوزارات بشكل رئيسي، وسيكون إن شاء الله لمحافظة القنيطرة في هذه الموازنة إن شاء الله النصيب الجيد الذي يعني يلبي جزء من احتياجات المواطنين. بالنسبة للاستثمارات، الحقيقة أنا يعني وأنا كنت عضو سابق في يعني مؤتمر الاستثمار للجنوب، لا تألو الحكومة وهيئة الاستثمار والمجالس الاستثمارية جهدا في جلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة، هي لا تمنع، بالعكس هناك تسهيلات كثيرة تطرحها، وحتى أن القيادة الحالية والمحافظ والمكتب التنفيذي الحالي يقدمون تسهيلات في سبيل تحقيق أي نوع من الاستثمارات التي من الممكن أن تنشأ على أرض المحافظة. لكن لا يخفى على الكثير أن كثير من الاستثمارات ذات الطابع المؤثر في المنطقة إنما هي مرتبطة بشكل كبير في قضية الاستقرار الأمني والسياسي بشكل عام. طيب. لذلك أنا أقول لا، يعني أخو محمد لا يتخوف من هذه القضية، نحن في طور إن شاء الله دراسة والإعداد لمشاريع استثمارية جيدة ترتبط إن شاء الله في حالة استقرار قريبة إن شاء الله نشهدها.
1: طيب المنطقة. لدينا جانبان إذن أستاذ محمد، جانب سياسي يتعلق بالاحتلال كما قلت، وجانب وأمني وجانب خدمي. إذا أردنا التفصيل في الجانب الخدمي، ما الاحتياجات يعني الفعلية للمحافظة؟
2: المحافظة اليوم هي تحتاج كما تحتاج سوريا كاملة من إعادة إعمار. ثانيا المواضيع الخدمية في المحافظة ما زالت شبه متوقفة، لا أقول يعني أنها متوقفة كاملة لكن أنها شبه متوقفة. يعني أعطيك مثالا عن قرية في القطاع الأوسط من المحافظة سميت أو استحدثت ما قبل الثورة بسنتين أو ثلاث، كان اسمها الدوحة. لأجل اسمها وحقد هذا النظام على دولة قطر كونها كانت من المساندين الأوائل للثورة السورية، دمرت هذه القرية عن بكرة أبيها، وما زالت إلى اليوم لا يوجد فيها خدمات، لا من ماء لا من كهرباء، لا يوجد منها من أي شيء. هذا واحد. كما باقي قرى محافظتنا الحبيبة. ثانيا تكرم السيد المحافظ باستثناء عن رسوم أو ضريبة ما يتجاوز عن 100 متر بناء ب50%، نأمل أن يكون هذا كافة قرى المحافظة لأنها محافظة فعلا تستحق الوقوف معها، كما تحتاج إلى مستوصفات بباقي القرى، كما تحتاج إلى موضوع الماء والكهرباء كباقي وأسوة في باقي المناطق.
1: أستاذ جمال، سمعت هذا الكلام، والحقيقة يعني دعم الجانب الخدمي هو أولا حق لأهالي القنيطرة، وهو أمر ضروري أيضا لدعم صمود هؤلاء الأهالي في وجه الاحتلال أيضا، صحيح؟
0: نعم، الحقيقة لا شك بأن هذا الكلام الذي تتفضل به وتفضل به الأخ محمد كلام صحيح ومحق، وأن تقديم الخدمات هي واجب وبالنسبة لهذه القرى وبالنسبة لأهلنا في هذه المناطق. لكن نحن نتكلم عن تقديم الخدمات في حدود الإمكانيات المتاحة. أقول اليوم حالة الحالة العامة في على أرض الدولة السورية بعمومها وفي القنيطرة وفي تجمعاتها الموجودة منتشرة في ريف دمشق ودمشق ودرعا بشكل خاص، تعاني من عملية التدمير الممنهج التي تعرضت له إبان الثورة. من المعلوم فقط، يعني أنا أتكلم عن أرقام أولية فقط، وأنا أيضا عضو في هيئة في لجنة الاستثمار في المجلس حاليا، أن أقل الدراسات التي تحدثت عن إعادة الإعمار في على مساحة الجمهورية العربية السورية تتكلم عن احتياج في حدوده الدنيا يصل إلى 400 مليار دولار، ونحن نتكلم عن موازنة لعام 2026 هي بحدود 10.5 يعني 10.5 مليار دولار. الاحتياج كبير جدا جدا، الإمكانيات هي قليلة، لكن الطموح والهمة عالية إن شاء الله لدى كامل الشعب السوري، يعني حكومة وشعبا ومفكرين وعاملين ومهندسين، الكل يطمح، ونحن نأمل إن شاء الله عز وجل أن نرى تغييرا ملحوظا قادما في الأيام القادمة أو في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله يبدأ التغيير يلحظ على عموم الجغرافيا السورية وأخص القنيطرة إن شاء الله فيها. الخدمات في القنيطرة أنا أرى وتجمعات أرى أنها في تحسن، يعني اليوم هناك يعني الحملة أطلقتها المحافظة يعني برعاية السيد المحافظ وهي جولان يستاهل، فبدأت ببعض الخدمات التي قدمتها في بعض البلديات في الشريط الحدودي، وستتوجه الآن في الفترة القادمة إلى التجمعات الموجودة في ريف دمشق ودرعا من أجل تقديم دعم مزيد من الخدمات، وعلى رأسها خدمات النظافة وخدمات المياه بشكل رئيسي في هذه المناطق إن شاء الله.
1: أستاذ جمال، لماذا برأيك لا يكون هناك يعني زيارات أكبر زيارات لمسؤولين حكوميين، وزراء الحكومة أو حتى الرئيس الشرع ذاته أسوة بباقي المحافظات؟
0: يبدو أنه لا يتم متابعة، يعني يبدو، ما أعرف السؤال هل هو عن جهل بأن الزيارات الوزارية مكوكية في القنيطرة منذ 3 أيام. وزير الصحة كان، وزير الإعلام سبقه قبل ذلك، وزير الصحة أيضا، وزير التربية، وزير الأوقاف. أنا أتكلم عن زيارة أكثر من 7 أو 8 وزراء زاروا، إضافة لأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى رؤساء هيئات كثيرة. أتكلم عن،
1: لكن سمعت كلام الأستاذ محمد، يعني لا تزال الخدمات في وضع سيء. ذكر المستوصفات، ذكر المياه، هناك تقارير كثيرة تقول مثلا الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة على موارد المياه في القنيطرة.
0: لا، أنا أجيب بأرقام ووقائع الآن أستاذي الكريم. اليوم في زيارة وزير الصحة مشكورا الأخيرة، تم اعتماد ترميم المشفى وتزويده بمحولة كهربائية ضخمة تصل قيمتها إلى حوالي 98,000 دولار، إضافة إلى اعتماد ترميم لثلاث مستوصفات في الشريط الحدودي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في التجمعات. هذا كان منذ بضعة أيام فقط. بذات في سياق نفسه كانت زيارة لمعالي وزير الأوقاف، وقد تم إنشاء ثانوية شرعية واعتماد أكثر من معهد شرعي وتدعيم وترميم، اعتماد بعض المساجد التي سيبدأ بترميمها خلال الفترة القريبة القادمة. وهذا كان، وهذا ناتج عن الجولات المكوكية للسادة الوزراء. إضافة لذلك أيضا وزير التربية في زيارته السابقة أيضا سيتم دعم بعض المدارس وترميمها وتزويدها ببعض الاحتياجات التي تنقصها بشكل رئيسي. أنا أتكلم أن الاحتياج كبير جدا، وأن أن ما يقدم لا يسد الاحتياج، لكن هناك بذل الجهد الممكن ومن فوق الممكن من أجل تحقيق يعني وتحسين الخدمات في المحافظة، إن كان في أرض المحافظة وإن كان في التجمعات. يعني تعلم أخي الكريم أن أكثر من 75% من سكان محافظة القنيطرة يعيشون في التجمعات التي موجودة في ريف دمشق وفي درعا وفي دمشق بشكل رئيسي، وهذه التجمعات تعاني معاناة أكبر. يعني الحالة في على أرض المحافظة ولله الحمد يعني نحن نقول أنها تعتبر جيدة أسوة بمحافظات أخرى في محافظات المنطقة الشرقية أو محافظات أخرى موجودة في سوريا، أو أسوة بمناطق كالغوطة الشرقية أو كالحجر الأسود أو مخيم اليرموك أو غيره.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة هذه الزيارات الحكومية تأتي بنتائج إيجابية فعلا؟
2: نعم، نحن ندرك بأن القيادة بشكل عام الجديدة لا تدخر جهدا، ونعلم مدى الإمكانيات من بلد يخرج من تحت الأنقاض، ونعلم السيد المحافظ وأعضاء مجلس الشعب هم أبناء هذه المحافظة ولا يدخرون جهدا للنهضة بها، لكن ما نأمل به هو تكثيف الجهود ويعني حلحلة بعض القيود أو القوانين أو الروتين التي كبلها فعلا النظام السابق، النظام البائد، كبل باقي المحافظات السورية. أعطيك مثالا، هناك تجمع عرطوز الظخرة للنازحين، سكانه عدده 40,000 نسمة، يغلق فرن يخدم الناس لأجل مخالفة، والمخالفة هذه بالترقين من قوانين النظام السابق. نحن هنا لا ندافع عن المخالفة ولا المخالف، ولكن نتمنى أن تخدم هذه المنطقة. يقطنها أكثر من 40,000 نسمة من أبناء الجولان، يجب أن تعالج، يعني يعالج هذا الموضوع. الخبز تعرف هو يعني استهلاك يومي، فلا بد من معالجة هذا الموضوع. كما باقي التجمعات إلى الآن نرى يعني النظافة، نرى الخدمات معدومة كليا في هذه التجمعات.
1: وبالتالي يعني هناك يعني تفاوت في الخدمات الحكومية المقدمة من منطقة إلى أخرى أستاذ محمد؟
2: لا أقول ذلك، ولكن يعني يوجد تقصير. يعني ممكن إذا تكلمنا عن الإمكانيات المادية، الكل يعلم بأنها ممكن أن تكون إلى حد أو سقف معين، وإنما في روتين وقوانين يقيد أبناء المحافظة كاملا.
1: أستاذ جمال، يعني هل يمكن النظر بعين الاعتبار لهذه المسألة وأهمية يعني محافظة القنيطرة والمعاناة التي تعانيها كما ذكر أستاذ محمد، وبالتالي يعني ربما مراعاة ذلك لتقديم المزيد من حيث ما يؤمن احتياجات أهل المنطقة؟
0: صحيح، الأخ محمد يعني وضع يده على الجرح في قضية القوننة. القضية التي يجب أن يعني يدركها الإخوة بشكل كبير، المستمعين وأبناء المحافظة وغيرهم، أن ما يحكم أننا جميعا محكومون الآن قانونيا بما يسمى بالإعلان الدستوري الذي هو سقف القوانين. وهذا الإعلان الدستوري الذي أبطل الدساتير السابقة وعطل القوانين أشار إلى أنه لا سيبقى العمل بالقوانين السابقة قائما حتى صدور قوانين جديدة أو تعديلها، أو وهذا ما يعمل عليه المجلس اليوم. اليوم نحن مكبلون بقوانين قديمة نعمل عليه الآن ليل نهار، مجلس الشعب يعمل على المقترحات التي تقدم الوزارات والهيئات ذات الاهتمام والتي والمعنية
1: بها. وما هي المقترحات التي تدرسونها فيما يخص البنية
0: والوصول؟ القانون هو قانون ليس لا يخص القنيطرة في بشكل لوحدها بشكل عام، لكنه يكون لعموم الجمهورية العربية السورية، وقد يكون في طيات هذا القانون ما يراعي خصوصية المنطقة الحدودية باستثناءات أو بأشياء من هذا القبيل، يعني قضايا الرسوم، قضايا النظافة، قضايا التوظيف، قضايا التعليم، قضايا الالتحاق بالجامعات، قضايا القبول، هذه القضايا كلها تدرج في القوانين أو في ملحقاتها أو في ما يسمى بشروحات القوانين التي تلحظ المصالح التي تحتاجها هذه المحافظة أو تلك بشكل عام. أعود إلى قضية جديدة الظهرة، يعني أنا كنت قبل أسبوعين تقريبا أنا وفد برلماني كان من دمشق وريف دمشق والقنيطرة، وكنا في لقاء موسع يعني دام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات مع الفعاليات الموجودة ومدراء المدارس والناشطين، وتم عرض بعض المشاكل وتم معالجة بعض المشاكل من فورية التي كانت قابلة للحل من فورية، وبعض المشاكل التي تحتاج إلى وقت أبلغنا الإخوة أنها تحتاج إلى وقت ونحتاج بعض الصبر حتى تتم معالجتها. الآن أنا أقول عملية المعالجة تتم الآن، هي بطيئة في مكان وأسرع في مكان آخر، ذلك مرتبط بالكم السكاني الكبير، ذلك مرتبط بالإمكانيات المتاحة لكل بلدية. أنا يعني أبشر الأخ محمد أنه سيرى في الأسبوعين القادمين تغيرا ملحوظا في قطاع النظافة. اليوم يعني أنا ومن شاشتكم يعني أنقل لأهلنا في تجمعات القنيطرة أن ملف النظافة سينتهي العمل منه أو الإشكالية منه إن شاء الله بشكل شبه كلي، وذلك الآن بتلزيم اليوم هذه الخدمة ودعمها بشكل كامل، وسيباشر السيد محافظ المكتب التنفيذي إجراء التعليمات والعقود اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة في هذه التجمعات، ولعلنا سنلحظ إن شاء الله تغييرا جيدا إن شاء الله في واقع الخدمي للنظافة على وجه التحديد في هذه التجمعات إن شاء الله.
1: أستاذ محمد، إلى أي درجة الاعتداءات الإسرائيلية تعيق الحياة الطبيعية بالنسبة لأهل القنيطرة؟
2: طبعا هي لم تصبح بس بمجرد الإعاقة، هي أصبحت كابوس جاثم على نفوس أبناء المحافظة. اليوم أبناء المحافظة يعيشون رعبا من هذا الاحتلال الغاشم، توغلات بشكل يومي، يعني منذ سقوط النظام البائد إلى اليوم أعتقد أنه بحدود 3000 توغل قد حصل، بناء حواجز وتوغلات في كل القرى الحدودية، فأصبحت كابوسا ليست عائق، كابوسا بمعنى الكلمة. نتمنى أن تكثف القنوات الدبلوماسية من القيادة إلى المؤثرين في الملف السوري حتى يلجموا هذا الاحتلال ويعود إلى اتفاقية فضل اشتباك 74.
1: أستاذ جمال، ما هي أدوات دمشق فعليا لردع الاحتلال الإسرائيلي؟
0: اولا قبل رده انا اريد عبر يعني شاشتكم ان احيي يعني اهلنا في الجولان وفي القنيطرة على ارادتهم التي ولن تنكسر ان شاء الله رغم كل ما يفعله العدو الاسرائيلي اليوم من هذه التوغلات وعمليات الارهاب التي يعني يتعرض لها سكان المنطقة بشكل دائم، من اتلاف للمزروعات وقتل للمواشي واعتقال للاشخاص بشكل عام. ومع ذلك فانا يعني اطمئنك وابشرك بان الارادة لم تنكسر، وان اهلنا متشبثون بارضهم والامال لديهم منعقدة على ايام قادمة ملأها يعني الخير، ويعني تكون ايام واعدة وجيدة بالنسبة لهم. اما بالنسبة للادوات أنا أقول فقط لو يتم مراجعة الحركة الدبلوماسية السورية خلال الفترة الأخيرة فقط، إن كانت على الصعيد الداخلي مع المنظمات والهيئات ذات الصلة، أتكلم الأمم المتحدة، أتكلم قوات الأندوف، أتكلم أو الحراك داخل مجلس الأمن أو مع الدول الصديقة والحليفة أو داخل المؤتمر الإسلامي أو داخل جامعة الدول العربية، سنلحظ إذا رصدنا ذلك أن هناك تحركا يعني يساوي بأضعاف مضاعفة كل التحرك الذي سبق في الحقبة

0: سيئة السابقة أضعاف مضاعفة خلال هذه الفترة. فالحراك هو مستمر يعني بشكل كامل مع المنظمات المعنية المتحدة. تعرف يعني منذ عدة أشهر كان في زيارة القنيطرة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى قيادة الأندوف التي زارت المنطقة لأكثر من 3 أو 4 مرات. أتكلم عن المكتب الرئيسي للأندوف وزيارات الاتحاد الأوروبي وغيره، إضافة إلى الحركات التي يقوم بها الدبلوماسية السورية ويقوم بها معالي وزير الخارجية مشكورا، والحراك الكثيف والمكثف مع الدول المعنية والضاغطة، إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كان مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع دول العربية والدول الصديقة فيه. فالحراك قوي، ونحن نأمل أننا إن شاء الله يعني في غضون يعني الأشهر القادمة أن نصل إلى إنهاء هذه الاعتداءات في المنطقة، ونعود إلى حالة من الاستقرار إن شاء الله والهدوء لأهلنا في هذه المنطقة بإذن الله.
1: أستاذ محمد، أختم معك بأن نسمع مطالبكم. ما هي مطالبكم من الحكومة في القنيطرة؟
2: طبعا مطالبنا كمطالب باقي الشعب السوري وأسرة الشعب السوري عامة، نرجو منهم تقديم الخدمات وأن ينظروا إلى هذه المحافظة التي عانت ما عانته طول هذه السنين، وأن يخففوا. أعود وأركز بموضوع الإمكانيات، كلنا يعلم بأننا دولة وليدة وما زلنا في الخطوات الأولى لهذا المولود، لكن أعود وأكرر موضوع القوانين، يجب أن يكون هناك استثناءات حتى ولو كانت آنية بينما يصدر تشريع آخر يخفف عن أهالي المحافظة وعن باقي سكان سوريا، وأخص المحافظة لأن المحافظة لها خاصية، ودعم هذه المحافظة يعني صمود أهلها في وجه هذا الاحتلال، ويجب أن يدعم هذا الصمود حتى يبقى الشعب متمسكا بأرضه. وبالرغم من ذلك لن تهون ولن يكسر أبناء هذه المحافظة مهما توغل العدو ومهما حاول استفزاز سوريا قاطبة، فستبقى هي الشوكة في حلق هذا العدو الغاشم. وشكرا لك.
1: شكرا لكما. محمد شتاوي، عضو تجمع أبناء الجولان من القنيطرة، وجمال النميري، عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق. فاصل ونعود لنناقش تعيين 3 قياديين سابقين في قسد بمناصب أمنية في الحسكة.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالوا يا شباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي و 17.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية

0: نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا بكم مجددا. قالت صحيفة العربي الجديد إن الحكومة عينت 3 قياديين سابقين في قوات سوريا الديمقراطية بمناصب أمنية في محافظة الحسكة ضمن الترتيبات الجارية لدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة. نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في الحسكة وأخرى مقربة من قسد تسلم مالك بشار المعروف باسم هافال دمهات رئاسة الاستخبارات العامة في الحسكة، في حين عين كاوا ديريك مسؤولا عن الأمن العسكري، وكلف دجوار عامودة بملف مكافحة الإرهاب ضمن جهاز الاستخبارات العامة. جاءت التعيينات عقب زيارة وفد أمني سوري رفيع إلى الحسكة في 27 الأول برئاسة رئيس الاستخبارات العامة عبد القادر الطحان وبرفقة رئيس الاستخبارات الخارجية عبد الرحمن الدباغ. تناول الوفد بحسب التقرير ترتيبات استلام الأفرع الأمنية والسجون في محافظة الحسكة. ينضم إلينا سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، شيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مرحبا بكما. شيروان، كيف يمكن قراءة قرار تعيين 3 من مسؤولي قسد في مناصب أمنية حساسة في الحسكة؟
1: مساء الخير عزيزي محمد وأستاذ سامر وجميع المشاهدين. القرار الذي تم نشره فقط يعني موقع العربي الجديد الذي تحدث عن هذا الموضوع. طبعا حتى قبل مشاركتي في هذا البرنامج يعني أجرينا بعض الاتصالات، هناك يعني ما يدعو إلى التأكيد بأن هذه التعيينات يعني غالبا قد تكون صحيحة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رسمي. ولكن لو افترضنا أنه بالفعل أن هذا القرار رسمي، فأعتقد الحالة طبيعية بموجب اتفاقيات الدمج التي تحصل بين الطرفين، خاصة أن هناك محاصصة في بعض هكذا، ليس في بعض، في جميع هكذا مناصب حساسة ومن الناحية الأمنية والعسكرية. يعني تقريبا كل هذه المواضيع عادة يكون المسؤول من هذا الطرف والنائب من الطرف الآخر. لذلك يعني نحن بانتظار يعني خروج تفاصيل أو تأكيدات رسمية وكذلك تفاصيل حول هذا الموضوع. ولكن كما قلت يعني حتى هذه اللحظة الحالة تبدو جزءا من عملية الدمج التي تحدث وتوزيع المناصب بين الطرفين. هناك نقطة أخرى أريد الإشارة لها، وهو أن قوات هات يعني وتعني اختصار يعني قوات مكافحة الإرهاب التي كانت تشكيلا عسكريا ضمن قسد، هذه القوات كانت وما زالت تتبع بشكل مباشر لقوات التحالف الدولي والجانب الأمريكي، سواء من ناحية الرواتب والتعيينات وكذلك حتى من ناحية الأوامر والتعليمات العسكرية. لذلك أعتقد سيكون لها يعني مستقبل.

0: قبل أو وجود أكثر ربما حتى في مناطق سورية أخرى في ما بعض العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، كون الجانب الأمريكي هو الذي يسيطر بشكل تفصيلي أكثر حول مصير هذه القوات أو هذا التشكيل بالذات.
1: لكنها يعني لا
0: ولكن
1: تتبع الآن للمؤسسة العسكرية والأمنية السورية؟
0: لا لا، بموجب حالة الدمج وتشكيل عسكري تابع لقسد من الناحية العلنية، وقسد كلها اندمجت أو تندمج مع مؤسسات الحكومة السورية. ولكن أنا يعني فقط كتفصيل خاص يعني تحدث عن هذا التشكيل بالذات، يعني بالعامية مدلل أمريكيا خلينا نقول، ومدرب أيضا من الناحية الأمريكية. لذلك القرار المصيري يخص أيضا هذا الجانب بموجب الترتيبات الخاصة بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب،
1: طيب أستاذ،
0: وسوريا كدولة عضو فيها يعني. وهذا الموضوع أعتقد أصبح مرتبطا بدمشق بذات نفسها يعني، وكما قلت يعني بانتظار التأكيدات حول هذه التعيينات وكذلك التفاصيل. تفضل.
1: سامير، ما هي أصداء هذه التعيينات في الشارع في الحسكة؟
2: نعم، مساء الخير محمد لك وللأستاذ شيروان. حقيقة هذه التعيينات هي طبيعية متوقعة يعني، لا يوجد فيها شيء جديد، لكن هناك يعني أعتقد بعض المعلومات المغلوطة التي وردت من العربي الجديد بخصوص الشخصية الثانية، يمكن اسمه كاوديريك، لأنه جهاز الأمن العسكري أصلا موجود ويقود قيادي القيادي ثائر بلال أبو عمر، وهو من أبناء الحسكة أيضا. ربما كان هذا معاونه مثل قيادة الأمن الداخلي العميد مروان والعميد سيمند معاونه. فأعتقد هذه التفصيلات يعني لابد من التدقيق فيها، وتسرعت العربي الجديد بنشر هذه الأخبار.
1: هو تقول
2: أعتقد بالنهاية
1: مسؤول
2: هي
1: عن
2: أخبار
1: الأمن
2: عسكرية
1: العسكري،
2: وتصدق.
1: وبالتالي غير واضح المنصب بالضبط، تقول مسؤول عن الأمن
2: لا
1: العسكري.
2: لا لا لا لا لا، قيادة الأمن العسكري وتفصيل الأمن العسكري موجودة في الحسكة منذ عدة أشهر يعني، وشباب يعني البعض نعرفهم شخصيا، فما في أعتقد شيء جديد. الموضوع الصدى، هلا الناس يعني لا يهمها كثيرا موضوع التعيينات، بالنهايه انا ما شفت حدا اعترض على تعيين السيد مظلوم عبده مستشار الرئيس، او حتى العميد سيمند، او حتى المحافظ يا سيدي. الموضوع يعني تعدى ذلك، والناس جميعا ادركت انه هي عمليه دمج واقرب الى المحاصصه، ولكن هذا الدمج هو دمج قسد مع يعني داخل الدوله، وليس الدوله تتقاسم مع قسد. هي في شوي بعض الإشكاليات عند بعض الشباب اللي كانوا مقربين من قسد، كان دائما يقولون أنه تقاسم حصص أو أنه قسد تدير كل المحافظة والدولة لا دخل لها فيها، هذا غير واقعي. بالنسبة لموضوع هات، أنا أتفق مع شيروان أنها كانت الطفلة المدللة للولايات المتحدة حينما كانت موجودة في سوريا، الآن الولايات المتحدة خارج سوريا، ولا يوجد حسب علمي لا يوجد أي فصيل عسكري يتلقى راتب أو مستحقات مالية من التحالف الدولي، إلا المستحقات الرسمية بما أن سوريا عضو بالتحالف تذهب لوزارة الدفاع والداخلية، وهناك تعاون بالموضوع، وهناك وحدة لمكافحة الإرهاب أصلا في سوريا موجودة في وزارة الداخلية، فغير المنطقي ذلك. لكن هات المعلومات أنها ستندمج ضمن الجهاز الأمني السوري ضمن ترتيبة معينة، لأنه هناك لها قرين اعتقد، هي وحده مكافحه الارهاب التابعه للداخليه، او حتى المهام الخاصه التابعه للامن العام ممكن دمج بعض العناصر فيها الذين تتوافر فيهم الشروط. اما يعني معليش انا اسف يعني، بس انا سمعت من يومين ثلاث بعض المثقفين والشباب والاصدقاء الكرد انه هات امريكيه هات امريكيه، طيب ايه وهات امريكيه، وين المشكله يعني؟ نحن بنحكي عن اتفاق وطني ما له علاقة كثير ارتدادات دولية اليوم يتم تنفيذه، ما في ضباط أمريكيين عم يشرفوا على الدمج، في مسؤولين سوريين وعم يشرفوا على الدمج والأمور تسير بسلاسة موضوع الدمج. لكن نعود للشارع اليوم، الشارع محمد يعني لا يكترث بموضوع تعيين قيادي أو إلى آخره،
1: لكن هناك أصوات بصراحة سامر، يعني أنت
2: بموضوع
1: سامر بالعادة أنت بتكون أخذ نفس مختلف اليوم، كثير يعني يعني مرحب بهذه
2: لا
1: الفكرة.
2: لا لا لا،
1: ما
2: بس
1: يقوله
2: أنا بدي أحكي لك
1: بس
2: ليش،
1: اسمح لي لك سؤال،
2: مو
1: ما يقوله
2: مرحب
1: بعض
2: عفوا عفوا
1: سواء عرب أو كرد، أنه جرى وأنت ذكرت هذه الكلمة وشيروان ربما، أنه في محاصصة، وبالتالي البعض يقول محاصصة بين قسد والحكومة
2: طبعا
1: المركزية في دمشق، والآخرون السكان وبقية الأطراف لا شأن لهم، لا حص لهم يعني في هذه المحاصصة.
2: طبعا يا محمد يا محمد، اليوم حتى جرت

0: انقضات من قصد. المشكلة البعض يظننا نعترض على تعيين كردي بمنصب قيادي بالدولة، وهذا خطأ. اليوم القضاة في منهم عرب وفي منهم سريان اللي تم تعيينهم، طيب جزء منهم متهم بالفساد ومسموعياته السيئة خلال السنوات الماضية،
1: طيب
0: وجزء من هذول لا بأس بذلك تقول 15 حكم على بعض السوريين أنهم من داعش ونقلهم للعراق، مع أنه العراق نفسه أعاد حسب الأخبار أكثر 200 شخص أحكامهم خاطئة، لا زال يجري التحقيق بالبقية. نحن اليوم مشكلتنا مش مشكلة شخصية مع الأكراد أو العرب أو السريان، نحن موضوعنا موضوع الدولة كدولة أن تكون المناصب لكفاءات ولا يتم المحاصصة. أنا ضد المحاصصة، وأنا أقول لك علنا الموضوع اللي عم يصير بالحسكة هو محاصصة سيئة، ويعني للأسف إلى الشباب الأكراد راضين ولا الشباب العرب راضين. لكن المشكلة اليوم بمدينة الحسكة بعد المظاهرات الأخيرة، هناك فصيل مسلح خارج نطاق الدولة وخارج قسد، على فكرة يعني خارج قسد المندمجة، يمارس الترهيب والإرهاب بالشارع على المدنيين. هذا الفصيل المسلح يجب إيجاد حله. أنت بتسألني اليوم
1: شو دخل التعيينات هاي بتنظيم تقصد الشمال الثورية؟ أعتقد
0: طبعا هذول فصيل الدولة وصفتهم أنهم خارجون عن القانون.
1: طب شو دخل التعيينات الجديدة برأيك تساعد في معالجة هذا الملف؟
0: أعتقد يعني ملف منفصل. اليوم بيان أنا يعني أود أشير لبيان مديرية الأمن الداخلي بالحسكة صدر عصر اليوم، بيان مهم جدا بمنع حمل السلاح والتجول في الأحياء في مدينة الحسكة، وحصل في دوريات الآن بدأت تسير من أجل حسب الوعود من أجل اعتقال وتحجيم والقضاء على نفوذ هذه المجموعات غير المنضبطة. حتى قسد قيادة قسد نفسها على فكرة أنا سمعتها من عدد من الناس اللي شافوا قيادات قسد اللي اندمجت غير راضين، وبالعكس يرون أن الشبيبة الثورية تشكل خطر حتى على الأكراد. يعني من يوم البارح لسه تم تسليم جثة معلم مدرسة الأستاذ حسن كلش، لأنه كان يدرس المنهاج الحكومي، تم اختطافه من قبل مجموعة خارج عن القانون وتم تعذيبه ثم تسليم جثته. معظم الأخبار من الشباب الأكراد على الأقل يقولوا أنه هذا الشبه الثورية هي عملت هيك، وهذا أسلوبها على فكرة. طيب فالموضوع الآن أصبح مزعج للشارع العربي والكردي، أنه في ناس فصيل مسلح تمارس المافيوية في الشارع بينما الحكومة وقسد يعيشون شهر العسل بتقاسم المناصب.
1: طيب يعني اسمح لي أنقل هذه النقطة لشيروان، لأنه كما قلنا هناك انزعاج الحقيقة من جزء على الأقل من أهل الحسكة في قضية توزيع المناصب التي أشرت إليها شيروان، أنه المسألة من كان يملك السلاح قسد، وطبعا يعني الآن الحكومة المركزية، هناك تقاسم للمناصب في مقابل هناك تهميش للآخرين، وتوزيع المناصب يعني ليس بالضرورة على أساس الكفاءة. بعض يعني من استلم مناصب ربما لديه اتهامات بارتكاب انتهاكات سابقة.
2: انت ليش مصر انا وسامر نتخانق يعني؟
1: لا مو
2: يعني الاصوات القليله يلي بنحاول نتفاهم يعني على كل العفو.
0: لا
2: بخصوص المحاصر.
1: نعم. لا انا بس مستغرب من الهدوء يعني الزايد. بالعاده قبل يومين كان معنا سامر فكان يعني نفسه مخ يعني شديد.
2: لا جرت العاده انا هو بنتفاهم يعني.
0: انا نفسي واحد يا محمد يعني. انا نفسي
1: يعني
0: واحد.
1: نتمنى يعني ان تكون الامور رايقه وفي سلام واستقرار. تفضل.
2: ان شاء الله. على كل بخصوص ان المحاصصه سيئه، نعم انا ايضا اتفق مع الاخ سامر، وسبق يعني حتى في حوارات مشتركه مع حضرتك او على شاشه تلفزيون سوريا، نعم المحاصصه سيئه، لكن مؤقتا انا ساقبل بها انه خيونتوا الطرفين المسلحين، اتفاهموا هلا بالاول ولا تتقاتلوا على حساب شعارات وما الى ذلك. بعدها لكل حادث حديث. في النهايه ما يحتاجه السكان أو الشعب أو المكونات في تلك المنطقة هي الحالة المعيشية بالدرجة الأولى، لذلك فليتقاسموا المناصب، المهم النتيجة وليس توزيع المناصب كما كان موجودا سابقا أيضا، يعني سواء بحالة الإدارة الذاتية أو حالة ما كان يسمى بالمحرر أو حتى حكومة الإنقاذ وإشراك أطراف عديدة، ولكن كنا نجد كيف أن يعني حالات هنا وهناك كانت تحدث وخاصة فيما يخص الحالة المعيشية. توضيح نقطة أخرى يعني بخصوص أنا قلت هات يعني قوات مكافحة الإرهاب، أنا قلت في نهاية كلامي وأكدت أنه كانت مدللة ومقربة أمريكيا، ولكن بما أنه سوريا كدولة أصبحت جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، فالعلاقة أصبحت عن طريق دمشق. هذه أمور تخص

0: التحالف الدولي، وشئنا ما بين، نعم موضوع السيادة الوطنية وهكذا أمور نعم أن نراعيها، ولكن هناك يعني بعض النقاط الأخرى هي أمر واقع سواء في سوريا أو في العراق فيما يخص يعني مكافحة الإرهاب وبعض التشكيلات العسكرية الوطنية التي لها علاقة من نوع خاص مع التحالف الدولي. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولو قد ربما تكون على حساب بعض الأمور الوطنية وما إلى ذلك. أما بخصوص الفصيل المسلح أو حركة الشبيبة الثورية، نعم الكرد عانوا منها قبل العرب، يعني هي أساسا يعني كانت اليد الضاربة ضد الشارع الكردي. ولكن فقط كتوضيح، يعني الأستاذ حسن كلش خطف من قبل يعني إرهابيين مجرمين، حتى هذه اللحظة الموضوع يعني قيد التحقيقات، ليس هناك جهة متهمة، ولكن بما أن هناك سوابق على هذا الأساس من الممكن اتهامهم. ونأمل أنه في الفترة القريبة يعني الحكومة السورية ككل يعني مندمجين مع بعضهم في شارع سليم، أي يقوم بإظهار تحقيقات بالفعل يعني تكشف عن مصير هذا الشخص المسكين البريء، وإلا من حق الناس أن تتهم هذه الجهة كون لديها سوابق.
1: طيب شيرا، أريد أن أسألك فقط يعني يعني موضوع التعيينات اللي هو موضوع حلقتنا بالدرجة الأولى، بين ما قلت يعني موضوع التحالف

0: قم بفرضها. يعني على سبيل المثال الحصر، وجدنا كيف أن المحافظ ونائبه وقائد الأمن تعرضوا مثلا لبعض الهجمات المدنية طبعا وليست الهجمات المسلحة حينما زاروا رأس العين سريكاني، وهناك بعض الأمور التي تحدث. يعني ربما السيد المحافظ بذات نفسه قد يعني ما يكون فيه له موانع على منطقة الشدادة، بذات الوقت النائب المحافظ لا يجد تلك الصلاحيات التي تليق بمنصبه في منطقة ديرك على سبيل المثال لا الحصن. هذه المواضيع سنعاني منها حتى ربما سنة أخرى، يعني لحين يعني بلورت الأمور بشكل واضح أكثر. ولكن كما قلت يعني قصة المرحوم الشهيد حسن كلش الذي يعني تم اغتياله بطريقة إجرامية قبل أيام، الجميع يعلم ما هي القوة التي تسيطر على تلك المناطق. ولكن هنا بكل تأكيد من الناحية الرسمية سنطالب الحكومة السورية بالكشف عن التحقيقات. حينما لا توجد تحقيقات يعني مرضية للشارع، طبعا من حق الجميع أن يتهموا الشبيبة الثورية أو يتهموا قاسد بنفسه أو يتهموا الأمن العام بنفسه، كما حصل
1: طيب
0: في سجن كوباني، كما حصل مع قصة المقاتل سيبان الذي تم اختطافه على الأساس أن هناك دية عشائرية أو ثأر عشائري، وكل هذه الأمور
1: طيب
0: تبقى عالقة. كل هذه الأمور العالقة تفتح التكهنات والتوقعات السيئة، والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بقيادة الشارع كردا وعربا وغيرهم
1: طيب
0: ومستقلين وما إلى ذلك نحو أمور متطرفة لا يحسب عقباها على الجميع وتكون سيئة على الجميع. تفضل.
1: طيب سامر، ما هي المعايير المعتمدة لاختيار المسؤولين في الحسكة فعليا؟ يعني مثل هؤلاء تحديدا الثلاثة الذين كانوا قياديين في قسد وأصبحوا الآن قياديين في الملفات الأمنية.
2: يعني هذا السؤال مو لي يا محمد، هذا السؤال بدك تسأل الحكومة، أنا شو عرفني؟ يعني
1: وبالتالي تعتقد هي
2: يعني
1: مجرد
2: ما فينا نعرف شو المعايير؟
1: يعني ليس هناك معايير
2: لا
1: كفاءة،
2: لا هي
1: مجرد
2: في
1: أمر
2: حصص.
1: سياسي.
2: أنا لا بتصوري إنه هذا المنصب من حصة قسد، وقسد تقدم الرجل المناسب الذي تريده. لذلك رأينا إقصاء كبير للمكون السرياني والمكون الكردي والعربي من تعيينات قسد، واقتصرت الأمور على الموالين لها فقط. كل المديريات اللي أخذتها قسد الآن، أعطيني مديرية اللي أخذتها قسد أو حتى مدراء المناطق اللي من طرف قسد، كلهم كوادر كانوا. يعني الموضوع يعني صار واضح، ما بدنا نحكي فيه أكثر. ولما نحكي مع الحكومة يقول لك اتفاق سياسي ولتجنب الدم. يا أخي الدم شو دخلوا أنك تجيب واحد يكون مع شوي تاريخ نظيف؟ معقولة ما في عندهم ضابط كويس مسمعياته جيدة؟ يعني أنا هذا السؤال، المعقولة ما في قاضي، ما في محامي جيد، ما في شهادة جيدة من الكفاءات الكردية المحترمة يجي يستلم مديرية التربية أو غير مديرية؟ في مشكلة بصراحة. أنا ماني معترض، أرجع أقول لك، ما حدا بالشارع الحسكاوي لا عرب ولا كرد وسريان معترضين على أنه يكون في كردي وسرياني وأشوري وعربي وابن عشائر وابن مدن، ما حدا معترض. الاعتراض هو على المسمعيات السيئة. يعني أنا بدي أجيب حدا تاريخه سيء وبسلمه إدارة حساسة؟ يعني هاي مشكلة بصراحة، وهاي
1: وهذا يقودنا
2: المشكلة
1: أيضا
2: اللي
1: سامر
2: اليوم
1: إلى أي درجة هذه
2: بتزعزع شوي
1: التعيينات
2: بثقة المدنيين.
1: تؤثر أيضا، تتزامن هذه التعيينات مع الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة، وبالتالي إلى أي درجة قد تؤثر؟
0: لا لا منفصل منفصل.
2: يعني أنا بصراحة والله حسب ما شفت الناس، بعض الناشطين يعني شعروا بخيبة أمل. نحن بنطالب الحكومة بفرض سيادتها وسلطتها لحتى نخلص من الانتهاكات ونخلص من الشبيبة الثورية، بتجيبوا لنا ناس ربما كانوا هم يقودون الشبيبة الثورية بتعينوهم هون؟ هاي ملاحظات يعني موجودة، لكن الحكومة لا يوجد رد كالعادة، يعني الهاتف صامت. فبالتالي يعني الناس بدأت للأمانة بعد حادثة الأستاذ حسن كلاش وغيره، الناس بتشوف أنه قسد على فكرة المنطقة اللي مسيطر عليها، يعني أخي شيروان حكى هي منطقة تحت سيطرة قسد، لا يوجد حكومة بهذه المنطقة، لكن الحكومة مطالبة أنه هي تتحمل مسؤوليتها. وهذا نداء أيضا للشباب الكرد. يعني لما قتل سيبان بالحسكة خرجت المظاهرات بالآلاف تطالب بالثار لسيبان وأخذ حق سيبان، ومع أنه اللي قتلته مو الحكومة، ناس كان الحكي على ثار عشائري أو غيره. اليوم قتل هذا الزلمة، هذا أيضا كردي ومدني وأستاذ مدرسة وبسمعيات ومحترم الزلمة وسياسي، كيف يعني قتل بدم بارد؟ ولما بتقولهم الشبيبة الثورية بيقول لك لا خلينا نستنى نتائج التحقيق. ليش؟ ليش ما يكون الشارع يطلع ويطالب بكشف مصير الزلمة مخطوف 10 أيام وآخر شيء تسلم جثته عليها تعذيب؟ هذا مين مسؤول عن الموضوع؟ ما بعرف أنا بصراحة. اليوم على كل، نرجع لمدينة
1: طيب.
2: الحسكة بس محمد ضروري.

0: مدينة الحسكة بعد مظاهرة الجمعة ربما بعض الشباب الكرد لديهم ملاحظات على المظاهرة. طيب الأمن يتعامل مع إذا في حدا انتهك أو طلعت صور، مع أنه أنا برأيي أنه المظاهرة كانت نظيفة إلى حد كبير بصراحة، يعني غير متوقعة مشان نكون واضحين، نتيجة تراكم المظلوميات والقصص والاصطفافات كانت منضبطة إلى حد جيد. لكن ردة الفعل أنه في مجموعات مسلحة ظهرت باسم الكرد، وهي شباب الثورية الكرد منها براء طبعا، وبدأت تنكل. البارحة اعتقلوا الشاب وحاولوا يخطفونه، اليوم محاولة خطف، اليوم لجأوا بعض السكان مثل حي العزيزية والنشر وغيرهم لإقامة حواجز مدنية، ومسكوا سيارات فيها مسلحين. اليوم اضطرت الدولة أو الأمن الداخلي أنه يعلن بيان منع السلاح من أجل ضبط حركة الشباب الثورية. محمد بس طيب. للتوضيح، الشباب الثورية المدنيين ما بيروحوا لعندهم على مراكزهم، هن بيتجولوا بسيارات مدنية ويمارسوا التشبيح على المدنيين بالشوارع، طبعا على الكرد والعرب بس أيضا، لكن الآن بالحسكة يستفحل الأمر كثيرا على الحارات العربية يعني بصراحة.
1: طيب.
0: فاليوم مطالب الأمن الداخلي بتنفيذ بيانه وبالحزم والصرامة تجاه، أنا من جهتي، أي مسلح تشوفوه بالشارع يجب محاسبته.
1: طيب.
0: لكن المجموعات المنظمة المسلحة بهذه الطريقة واللي في غطاء حزبي عليها لازم يتم الحل بسرعة. طيب. لأنه الناس رايحة لانفجار آخر، أنا أحذر، الناس رايحة لخيار آخر وهذا سيء. واليوم الحوادث المدنية هذا يعني ما كنا نتمنى أن نصل إليه، لكن هناك عجز بقيادة قسد عن احتواء هذه المجموعات الخارجة عن القانون.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى سؤال.
0: أنت شو دخلك بغويران وبالعزيزية والنشوة يعني؟
1: وجه لها شيروان، هل هذه التعيينات الجديدة لثلاثة قياديين من قسد في يعني مناصب أمنية في الحسكة سيؤدي إلى استقرار أم ربما إلى اضطرابات ومزيد من الغليان في الشارع؟
2: موضوع الحفاظ على السلم الأهلي لا يتعلق بالمناصب، كون يعني هناك جهة يعني المناصب تمثل جهات الاتفاق، وليس أنه الأمر النهي على الحالة الأمنية. يعني الأستاذ سامر تحدث عن حركة الشبيبة الثورية أو هؤلاء الشباب الذين يقومون بأعمال خارج عن القانون. نعم، هذه الحالة موجودة، هناك حالات أخرى حتى في التظاهرات، يعني هناك خروقات واضحة تم تصويرها ونشرها. نعم، يعني المظاهرة كانت لديها مطالب محقة وأغلبها كانت محترمة، ولكن التجاوزات والشعارات
0: بس المتظاهرين ما شالوا سلاح، بس للملاحظة عزيزي السلاح يعني
2: عزيزي باعتبار الأمن كان موجود طبعا، ما راح يقدروا يشيلوا السلاح. في راس العين قبل فتره وجدنا كيف ان العوائل التي عادت برعايه الحكومه كيف يعني تم التعامل معها، وحتى هذه اللحظه يعني قوافل يعني 90% من نازحي عفرين عادوا الى مناطقهم، ولكن بسبب ذات المجموعات الشبيهه بالشبيبة الثوري الموجوده في راس العين تمنع عوده الاف النازحين العرب والكرد الى الى هذه المناطق. هذه حقيقه واضحه.
0: رجعت 250 عائلة يا أستاذ شروان، رجعت عوائل الأسبوع الماضي، نعم، وبكرة في 250 عائلة أخرى راجعة.
2: نعم، ما زالت المخاوف موجودة. لماذا يعني عفرين التي تبتعد 600 كيلو متر عن المنطقة وعادة 90% منها، ولكن رأس العين بنفسها جزء من المحافظة وقش تلف يعني مثل ما بيقولوا بضعة كيلومترات، وحتى هذه اللحظة لا يمكن العودة بسبب وجود هذه المجموعات هناك أيضا. هذه الحالة موجودة. نعم،
0: بدأت القوافل ترجع، في ناس أيضا
1: هذا كله
0: في ناس برأس العين أيضا نازحين مهجرين يعني.
1: هذه كلها مشاكل أمنية صحيح، وهذا يعيد إلى السؤال، هؤلاء الآن التعيينات الجديدة مسؤولون أمنيون، هل يعني سيسهم ذلك في ضبط الأمور والاستقرار أم العكس؟
2: لا، ليس العكس ولا ضبط الاستقرار. موضوع تعيين المناصب هي قوننة الحالة العسكرية الموجودة،
1: لكنهم في مناصب أمنية يعني هذه مسؤوليتهم ستكون.
2: نعم، ستكون مسؤوليتهم، ولكن تعيين هذا وإلغاء هذا لا يعني أن الأمن سيستتب أو الأمن سيذهب بمنحة سيئة، بقدر ما أن الحالة مرتبطة بالاتفاق السياسي والعسكري الذي سيفرض على المنطقة، وليس هذا في هذا المنصب أو في ذاك المنصب. ذات المشاكل موجودة في الحسكة، بالرغم من أنه كل مناصب الدمج والاتفاق جرت في الحسكة. في المقابل هناك مناطق أخرى يعني من طرف واحد، يعني سواء من طرف الحكومة أو من طرف قسد، ولا يوجد فيها مشاكل. لا توجد مشاكل في تل حميس وجميعها خاضعة لسيطرة الحكومة، ولا توجد مشاكل في مثلا في تربسبية أو المعربة إلى القحطانية أيضا، و تقريبا يعني 100% تخضع لسيطرة قسد المنحلة. لا يعني أن المسؤول من

0: هذا الطرف وما إلى ذلك، بقدر ما أنه يحتاج إلى اتفاق سياسي. ومدينة الحسكة بالذات ونوعا ما القامشلي، يعني هذه المدن بسبب الخليط الواسع فيها، أنا هنا أقصد الخليط السياسي أيضا وليس خليط المكونات كونه موجود في كل المحافظة، يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة السورية ومن ضمنها طبعا القسد التي اندمجت.
1: طيب يعني شيروان، بس يعني مثلا
0: العديد
1: على
0: من
1: سبيل
0: المثال
1: أحد الجوانب اللي ذكر سامر هي موضوع تنظيم الشبيبة الثورية الآن، وهو يحملون سلاح، يعني تنظيم عسكري ومسلح. الآن مثلا من استلم كاوا ديريك هو في الأمن العسكري، ليس المدير كما قال سامر، ربما معاون، لكن هو موجود في الأمن العسكري مثلا، وبالتالي هل سيلعب دورا في ضبط هذا التنظيم مثلا؟
0: أنا قلت ليس مرتبطا بشخص المنصب بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي. هل قسد المنحلة تستطيع ضبط هؤلاء والحكومة السورية أم لا؟ بغض النظر عن المنصب، يعني أنا خلينا نعين حضرتك كمان، هل لديك الإمكانية أو القرار أو الأمر النهائي بهذه الحالة؟ هذا الموضوع مرتبط بالجهة ككل وليس بشخصية.
1: هذا في يعني صلب يفترض مهامه.
0: عزيزي نعم في صلب المهام، ولكن كما قلت لحضرتك ليس هناك هؤلاء مسؤولون من الدرجة الثانية والثالثة، ليسوا يعني الآمرين الناهين عن هكذا حالة موجودة نعاني منها منذ أكثر من 12 سنة، حتى حينما كانت القبضة بيد قسد لوحدها، وهناك بعض يعني أصدقائي يعني الذين تحاوروا مع السيد مظلوم عبد وما إلى ذلك حول الخروقات التي كانت تنتج عن هذا التنظيم، ولم يستطيعوا يعني مكافحة هذا التنظيم الذي كان عبئا عليهم بنفسهم يعني، وليس فقط على المدنيين وما إلى ذلك. لذلك الموضوع أعيد وأكرر المرة الرابعة والخامسة، ليس مرتبطا بالمناصب الجديدة إن ثبت يعني الحديث عنها، بقدر ما أنه يجب على الدولة السورية ككل إصدار قرار فعلي وليس شفوي حول حالة فوضى السلاح، سواء تنظيم الشبيبة الثورية أو غيرهم إن نتج عنها، كما كحالة اختطاف يعني المقاتل سيبان أيضا، يعني تم على الأساس تم يعني هناك ثوب عشائري للحادثة، ولكن تم خطفه من منطقة تخضع يعني مطلقا لسيطرة قسد، مر بمنطقة مندمجة يعني سيطرة مشتركة، وتم تصفيته في منطقة تخضع أيضا لسيطرة مطلقة للحكومة السورية. طيب، كل هذه الأمور بحاجة إلى قرارات يعني من الجهات العليا، قرارات فعلية وليست شكلية. نعم القرار صدر بأنه حصر السلاح بيد الدولة، هل هذا السلاح بالفعل سيتم يعني تطبيق القرار على هؤلاء؟ بغض النظر أن كاوا ديريك او وما الى ذلك من هذه الاسماء موجوده في هذه المناصب.
1: طيب خليني اسال سامي دقيقه اخيره الان، يعني مشان نفهم المشاهد الان، الملف الامني في الحسكة بيد من؟ بيد الحكومه ام لا؟ في دقيقه بس سامر.
2: طبعا الملف الامني بيد الحكومه، يعني الاجهزه الاستخباراتيه والامنيه هي موجوده قبل اتفاق الاندماج مع قسد، والان تم دمج بعض القيادات ضمن هذا الملف، لكن قيادة الملف الآن هي فيني يقول لك ثلثين بثلث تقريبا الآن، يعني ثلث من المندمجين من قسد وثلثين من قيادات اللي كانوا ضمن الحكومة، بيناتهم العميد مروان وعدد كبير من القيادات الآن مستلمين الشرطة العسكرية والأمن العسكري والأمن الداخلي.
1: وبالتالي يجب أن تسأل الحكومة يعني في حال يعني عن الوضع الأمني بشكل عام.
2: نعم. الحكومة مو مسيطرة، يعني هاي المشكلة، مشكلتنا هي بالسيطرة والسيادة. ليش الناس طلعت مظاهرة؟ لأنه اليوم إذا اعتدوا الشبيبة الثورية على ناس بيروحوا على المقفر يشتكوا، المقفر ما عنده لسه أصلا مفاعل، الأمن العام مو فاعل، ما يقدر يوصل لكل الحارات، ما يقدر يوصل لكل المدن، هاي المشكلة. اليوم المطلوب فعليا هو أنه تكون مظلة الدولة قائمة سواء مع المندمجين أو بالحكومة ككل.
1: طيب.
2: الموضوع الآن حساس، أنا أحذر ولا أدعو لأي تصعيد، لكن الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة إن لم تتم معالجته.
1: شكرا لكم.
2: الناس ضاقت ذرعا بما يحصل.
1: انتهى الوقت. سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل الصلاحيات القانونية لشركة اكتفاء التابعة للصندوق السيادي في إدارة أراضي المتغيبين.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم. بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: وجهت اتهامات لشركة اكتفاء للاستثمار الزراعي التابعة للصندوق السيادي بالاستيلاء على أملاك وأراض تعود ملكيتها لمتغيبين عن مناطقهم. قال مدير شركة اكتفاء في حماة لتلفزيون سوريا إن الشركة وضعت يدها على أراض في قرى خالية من سكانها بهدف الحفاظ على الملكيات، وأبلغت أصحابها بإمكانية استلامها فور تقديم وثائق الملكية. وأضاف أن أراضي المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين تخضع للحجز الاحتياطي، موضحا أن ملف هذه الأراضي يرتبط بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشكل مباشر. وأكد أن الشركة أعادت نحو 40,000 دونم لأصحابها بعد تقديم وثائق الملكية.
1: كانت محجوز الأرض، قامنا تراجع الاقتصادي بحماة، جينا لهون وطلبوا أوراق رسمية منا، لبينا الأوراق وجينا لهوني والحمد لله مش الحال، يعني حلت المشكلة.
0: ينضم إلينا المهندس منذر الزهوري مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حماة من حماة، وباسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما أستاذ منذر. لماذا صادرت شركة اكتفاء أراضي واسعة في ريف حماة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: أول شيء إحنا ما رح نسميها مسمى أنه هي مصادرة، هي عبارة عن وضعيات مثل ما مراسلكم اجى لعنا واعطينا تقرير كامل بانه تم وضع اليد على هي الاراضي ناس متغيبين ما نعرف عن حالهم اي شيء ابتداء. ففي حاله نحن كضبط المنطقه هناك من الفوضى اللي موجوده وضعنا يدنا على كل الاراضي، ورحت من سنتين تقريبا اجتمعت مع المتغيبين من منطقه مصياف فابلغتهم انه اي احد متغيب يجيب اوراق ثبوتيات لعنا على المكتب على حماية يقدمها، عندما متحقق من صحتها طبعا بده يكون شرط مانو مرتبط بالنظام البائد باي عمليات بحق السوريين. فمباشره اجراءات روتيني بمر على المحافظه بجيب لنا تحويل اللي عندنا لهون، فنحن بتم تسليم الاراضي لصاحب المتغيب فورا وسلمنا عدد كبير من الاراضي على هذا الاساس.
0: طيب استاذ منذر، بس بالعاده يعني لا يفترض ان يكون هناك اساس، ما هو الاساس القانوني وكيف تتم التأكد؟ يعني تقول مثلا مرتبط بالنظام البائد، من سيحاكم؟ من سيقرر ذلك؟
2: يا غالي الاعتماد طبعا على جهاز الأمن ابتداء، يعني جهاز الأمن، ومثل ما بقوله خلينا نقول كل منطقة مثل خلينا نقول في قرية اسمها خطاب وليكن الناس كلها بتعرف أنه فلان من الناس وليكن أحمد العمر هذا مشهور بإجرامه بحق السوريين، تمام؟ بالإضافة التأكيد بيكون عن طريق مين؟ عن طريق الدراسات الأمنية كمان بحق هذا الشخص، عندما بتضارب الجهات

0: كلها وبتاكد بانه هذا الشخص عليه اشكالات مع الدوليه، فنحن من عندنا ما لنا علاقه، فبكون هو مراجعته للكسب غير مشروع، والكسب غير مشروع هن بوجهوا لنا اخر شيء هن الجهه المعنيه بهذا الامر، اما باكدوا موضوع وضع اليد او انه بيبعثوا لنا كتاب رفع اليد.
1: هو بس يعني هكذا امر يحتاج الى يعني قرار محكمه، قانون، قضاء. استاذ
0: صح
1: منذر، مو
0: صح
1: موضوع
0: يا
1: امن
0: طيب،
1: يعني.
0: صح صح صح صح يا طيب. لا، في عندنا شيء اسمه اللجنه الاقتصاديه، تمام؟ كان عندنا شيء اسمه اللجنه الاقتصاديه، هي اللي وضعت اليد وحولت لعنا ابتداء قبل تشكيل لجنه الكسب غير المشروع، تمام؟ بعد ما تشكلت لجنه الكسب غير المشروع صار اي وضع يد في اي مكان في سوريا هو حصرا عن طريق قرار من الكسب غير المشروع. نحن الان شركه فقط مستثمره، فريق شركه استثمار زراعي، اما الجهه اللي بتحول القرار لعنا هي الكسب غير المشروع، تمام؟
1: يعني أستاذ منذر، شركة اكتفاء هي شركة خاصة غير حكومية؟
0: لا طيب، هي شركة عامة، هي شركة عامة
1: حكومية؟
0: حكومية، شركة عامة، شركة استثمار زراعي تتبع للصندوق السيادي، تمام؟ الترتيبي كيف؟ ترتيبي في عندنا شيء اسمه لجنة كسب غير المشروع، تمام؟ هي اللي بتاخذ القرارات. لجنة كسب غير المشروع بتحول قراراتها لوين؟ على الصندوق السيادي، كل واحد مثلا الارض على شركة اكتفاء، في شركات ثانية وقطاعات ثانية، مثلا هذا اللي اصدر القرار بحقه، فشو عنده مثلا مصادرات او وضعيات، فبوزعوها كل واحد حسب اختصاصه، نحن شركة استثمار زراعي فقط، ما لنا علاقة بأي شيء آخر.
1: يعني هي ذراع حكومي للصندوق السيادي.
0: طبعا يا غالي، هي جهة عامة.
1: ومن يدير الشركة؟
0: الأستاذ محمد هنوف هو المدير العام للشركة.
1: طيب، أخذ رأي أستاذ باسم سالم، مساء الخير. ما هو التقييم
2: مساء النور،
1: القانوني
2: أهلا وسهلا.
1: لهذا يعني وضع اليد على هذه الأراضي؟
2: يعني سيدي بصراحة أنا يعني ما بقى في عندي كلام أحكي قانونيا أمام حكي الأستاذ، وأتمنى أن لا يكون هناك أي مستثمر عربي أو وطني يسمع هذا الكلام، لأنه هذا كلام مخيف. يعني نحن نهدد الملكية الخاصة اللي حماها الإعلان الدستوري اللي وقع عليه فخامة الرئيس أحمد الشرع. نحن في عنا مواد، في عنا المادة 8 اللي تحركت عن اللي حكت عن عودة النازحين، المادة 11 اللي تضمن الحياد في الاستثمار، ونحكي عن المادة 42 والمادة 43، وماذا أتكلم عن المادة 16 أو عن المادة 17. يعني الأستاذ خرق الدستور بكل مواده. إذا ما حكينا عن كمان نحن عن نفسه، هو إذا فعلا كانت هي شركة اكتفاء أو هي شركة عامة أو تتبع للصندوق السيادي، حتى الصندوق السيادي بحسب المرسوم 113 الصادر عن رئيس الجمهورية يحدد صلاحياته، لا يحق له نزع ملكية خاصة، وإنما أن يدير أملاك دولة، ويجب أن يتقدم بتقرير ربع سنوي وسنوي، ويجب أن يحدد مصادره. نحن اليوم عم نتفاجأ كلياتنا أنه شركة اكتفاء هي جزء من الصندوق السيادي. الصندوق السيادي صار له من تاريخ إعلان المرسوم الذي أعلن عنه فخامة الرئيس، هو إلى الآن لم يتقدم بأي مشروع، حتى بالمرسوم الذي أعلن وأنشأ الصندوق السيادي 113 يجب أن يحدد مصادره. طيب أين هذه المصادر؟ من يحدد أن هذه الأراضي هي تتبع للصندوق السيادي؟ متى تم وضع اليد عليها؟ يعني أنت ذكرت حضرتك وأنت إنسان يفترض ذات خلفية إعلامية وليست خلفية قانونية، سألت الأخ أنه طيب ويجب أن تكون هناك محاكمات، من يحدد إذا هذا كان مطلوب؟ أنا أقول له حتى لو كان بشار الأسد نفسه صاحب الأرض، لا يحق للصندوق السيادي أن يضع يده على الأرض إلا بحكم محكمة يحدد هذا الشيء. يعني لا يكون أنه أهل القرية اتفقوا على أن فلان هو مطلوب فأنا أقوم شركة من هذه شركة اكتفاء؟ هل هناك تعريف قانوني بحسب المرسوم 113 الذي حدد الصندوق السيادي وصرح الصندوق السيادي أن شركة اكتفاء هي أحد فروعه؟ وحتى لو صرح بهذا، هي ليست صاحبة صفة أمنية أو قضائية أو اقتصادية تتبع لوزارة الاقتصاد ليتم الحجز على أملاك المواطنين الملكية الخاصة. أكرر، المرسوم 113 حدد وأعطى الصلاحيات للصندوق السيادي بإدارة الأملاك العامة للدولة فقط، وليست الأملاك الخاصة والأراضي الخاصة المتعلقين أو النازحين. أساساً هدول يعتبر جزء من النازحين، كما تقوم شركة اكتفاء بالأراضي في عفرين وغيرها، الآن في أراضي مصياف وغيرها من هذه المناطق. المادة الثامنة من الدستور حامتهم، هذه الأراضي ملكيات خاصة لا يجب المساس بها نهائياً. والآن أنا أريد أن أعلم، هل أتعامل مع الأستاذ بحسب المرسوم 113

0: الذي اصدره فخامه الرئيس واعتبر هي جزء من الصندوق السيادي لابدا الحوار، ام اتعامل معها كشركه خاصه لها سوق وتداول واسهم وبورصه على منصات تليجرام؟ يعني كمان نحن لا نعلم، هناك كثير اذرع لشركه اكتفاء. حدد لي الهيئه، يعني حتى انا هلا دخلت على الويب سايت تبع شركه اكتفاء يقول عنها شركه خاصه مقرها في ادلب، هكذا تعلن عن نفسها. انا لا اعلن عليها، لا اعلن عنها، هي من تعلن عن نفسها بهذه الصفه.
1: استاذ منذر، فعلا يعني دخلت ايضا للموقع شركه اكتفاء، تقول هي شركه استثمار، تبدو شركه خاصه، لكن الان تقول تتبع للصندوق السيادي وهي ذراع حكومي، وبالتالي هناك صفه ملتبسه. الان هذه الاراضي مثلا هي ملكيه خاصه كما قال استاذ باسم، تحولونها الى ملكيه عامه، كيف ذلك؟
2: بس خلينا نرد بعد اذنك على الاستاذ. اول شيء مين نزع الملكيه الخاصه؟
1: ما انتم وضعتوا اليد عليها.
2: هي مو نزع ملكيه، اسمها حمايه للاراضي.
0: شو اسمها؟
2: لحين عوده اصحابها واستلام الاراضي. هي مو نزع ملكيه.
0: مين حضرتك تحمي الاراضي لو سمحت؟
2: نزع الملكية
1: بتاع
2: انه انا
1: شيء الملكية. باسم يسأل سؤال، انه شيء، شو الصفة القانونية لشركة اكتفاء اللي هي شركة استثمار ما لها علاقة ب يعني الاستيلاء على اراضي؟ كيف شو الصفة القانونية؟
2: هي الصفة القانونية هي الكسب غير المشروع. نحن شركة استثمارية نتبع قضائيا، تجينا قرارات من الكسب غير المشروع، ونحن علينا الشركة تنفيذ فقط. هذا القانون عند الكسب غير المشروع. في الأستاذ يروح يراجع الكسب غير المشروع يسألوا كيف عم ياخذوا القرارات. أما نزع الملكية مشان ما يغير المسميات، نحن ما نعم نزع ملكية أحد ولا نعم نخالف دستور السيد الرئيس نهائيا. نحن عندنا وضع يد مؤقت لحين حضور أصحاب الأراضي، بيستلموا الأراضي وبيمشوا مباشرة. يعني إجراءات سهلة وسلسية.
1: طيب بس يعني أنتم بهالحالة تفترضون مسبقا يعني مصادرة الأراضي، ومن ثم إذا واحد لا طلع غلط تقول تعيدون الأراضي؟ يعني
2: ليس مصادرة، هي عبارة عن وضع يد مؤقت لحين حضور أصحابها، لأنهم هن متغيبين. وإحنا اليوم إذا عندنا أرض ما في أحد شاغلة، تمام؟ أنت هيك تصور، إن كان الأستاذ عم يحكي، إن كان بيعرف شيء بعلم الزراعة، الأرض بس انهملت شيء يضرب دي بس.
1: طيب بس لكن يعني هذه ملكيات خاصة تصبح ملكية عامة للدولة؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، هي ملكية خاصة تبقى ملكية خاصة حتى حضور صاحب العلاقة بيمشي، باستثناء اللي بيصدر بحقه قرار كسب غير مشروع، تمام؟ أما العموم هني ملكية خاصة تبقى ملكية خاصة لحين حضور وحضره. وعندنا أرقام خيالية 40-50 ألف درهم تم إرجاع لأصحاب استلامها، وهن الآن شغالين فيها ومستثمرينها وأصحابهم، ما أحد نزع ملكيتها.
1: أستاذ باسم يقول الأستاذ يعني أنه هو ليس استيلاء على الأراضي، هو وضع يد لمتغيبين غير موجودين حاليا، هكذا يقول.
0: وأنا برجع بطرح يعني أنا الفكرتي أنه مو أروح أسأل الكسب المشروع أو أروح أسأل الصندوق السيادي، لأنه ضعنا بصراحة بالتوصيفات والكيانات. أنا عم بتعامل مع قانون، مع مراسيم صدرت من رئيس الجمهورية حدد صلاحياته بتلك المراسيم. من تلك المراسيم أنا أتعامل الآن، أتكلم عن صندوق سيادي لا أتكلم عن اكتفاء. لا يحق للصندوق السيادي أن يفترض كل أصحاب الأراضي فلول حتى يثبت العكس. يعني هذا مو منطق، هذا ضد القانون وضد شرعة حقوق الإنسان وضد الشرع والدين نفسه. ولا يحق لك إذا تركت الأرض أكثر من سنة أو سنتين أن تضع يدك عليها، وأنت بتعلم إذا أنت ناشط بالزراعة وأنت شخص متدين وملتحي، لا يحق لك أن تستملك أرض غيرك حتى لو كان الزرع تلف إلى خلال مدة معينة تعود ملك للدولة. هذا إذا بحكي شرع دين، شرع إمام مالك أو شرع إمام أبو حنيفة يعني، تمام؟ يعني ما بعرف على أي أنا دومين رح أمشي مع الأستاذ، هل أتعامل معه مع القانون ومراسيم ودساتير أصدر السيد رئيس الجمهورية، أم أتعامل معه عن شرع ودين وعرف وقانون؟ بصراحة لأنه أنا إلى الآن طيب بحسب الشرع والدين لو سمحت حضرتك، وكونك إنسان متدين متى يحق لك الشرع أن تضع يدك على يد؟ عزيزي أنا كلام عم بحكي معك صار فضيح، بحسب الشرع والدين وكونك إنسان متدين متى يحق لك وضع اليد على أرض خاصة؟
2: أنا بقول لك ليش؟
0: ما تقولي ليش؟ أنت جاوبني هلا. أنا
2: يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها، يتفضل صاحبها يروح يستلمها، أنا ماني ماسك عن استلامه. ليك أنا موجودي، يتفضل
0: يشتغل فيها. مين قال لك أنه الأرض ما لها صاحب؟ عزيزي لو سمحت مين قال لك إذا شفت سيارة صيفة بالشارع أو بيت فاضي انه هذا ماله صاحب؟ مين افترض هذا الكلام؟

0: انت كيف عم تفترض انه هي الارض ما لها صاحب؟
1: لانه
0: والدليل حضرتك انه انت اجى اكثر من 40 منهم او هكتار
1: اصحابه وقرروا انه هي الارض لها. نفس الشجر مالكها؟ اذا قريه خالي نهائيا ما فيها احد اطلاقا، ما فيها بشر، مين اللي بده يشتغل هاي الاراضي؟ نخلي البيت هو يروح يتحرك يشتغل الشجره مثلا؟
0: لا، في وزير، في وزير للزراعه، في اداره الزراعه، في ناس بتشتكي
1: طبعا.
0: في
1: نحن اداره الزراعه نحن معنا توجيه من السيد المحافظ تمام، ومعنا توجيه من التسبب المشروع، معنا توجيه من اداره الشركه.
0: القانون لا يعلم مخافات، القانون لا يعلم مخافات.
1: تحكي بالقانون بالقانون
2: هو استاذ منذر. يا استاذ منذر، هي الفكره الاساسيه اللي عم يقولها الاستاذ باسم، يعني هي كما قلنا ملكيه خاصه، يعني حتى لو صاحبه مو موجود هلا
1: الاستاذ باسل جاي يهجم يهجم ويعمل لنا نقل ملكيه ونزع ملكيه. الموضوع لا في نقل ملكيه ولا في نزع ملكيه، اراضي الان ما فيها، ما موجودين اصحابها، بغض النظر عن عندهم مشاكل مع الدوله بيروحوا بتابعوا امورهم مع الدوله، اما اللي ما عنده مشكله مع الدوله بيجي مباشره لعنا وهي ارض موجوده.
2: طب استاذ منذر، هذا هذاك حتى
0: مين انت؟ حتى
1: لا في نزع ملكيه ولا ما في مسميات غير مسمياتها.
2: أستاذ منذر، هي الفكرة يعني هو المشكلة كمان، لأنه حتى لو افترضنا وجود تقول مشكلة مع الدولة، يعني لا يجوز بسبب رأي سياسي مثلا تجريم سحب ملكية من شخص.
1: هي لجنة مختصة اسمها الكسب غير المشروع، هي اللجنة المختصة وهي صاحبة القرار. اليوم عندنا لجنة اسمها لجنة الكسب غير المشروع اللي هي معينة بقرار جمهوري، بقرار رئاسي، هي المعنية بهي الأمور. فإن كان أحد عنده مشكلة من هدول الناس بروح براجعها. نحن جهة منفذة فقط، نحن جهة مستثمرة
2: بس عم تحطوا الإيد، وضع اليد على الأراضي.
1: لا، نحن وضعنا حماية لملكيتون مؤقتا، اليوم حضروا بيروح بيستلموا أراضين وبيمشوا.
2: طيب أستاذ باسم،
0: يعني أفهم
2: هل هناك حالات
0: سؤال سؤال بس يعني أفهم من الأستاذ. لا أنا بس أفهم سؤال من الأستاذ، هل هيئة الكسب الغير مشروع المعلنة بمرسوم من رئيس جمهورية ترسل لك كتاب رسمي ممهور من مدير هيئة الكسب الغير مشروع بمصادرة تلك الأرض أو الاحتفاظ بها مؤقتا؟
1: نعم نعم.
0: عندك هذا الكتاب تفرجينا يا إذا بتريد؟
1: عندي هذا الكتاب، إيه نعم موجود وحالات
0: يا ريت أشوفه، لأنه بتكون أنتوا مو بس خالفتوا الدستور، أنتوا خالفتوا كلام فخامة رئيس الجمهورية نفسه، يعني لأنه لا يحق لأحد إلا بحكم قضائي حتى وضع اليد لمدة ساعة أو استملاك يجب أن يكون بقانون يصدر من رئيس الجمهورية.
1: ما لها جهة قضائية أنت برأيك؟ يعني مثلا لجنة الكسب غير المشروع ما نقل
0: لا أكيد ما لها جهة قضائية. ممكن تذكر لي اسم قاضي موجود بهيئة الكسب الغير مشروع؟
1: حضرتك مو أنت قاعد بباريس تجي لعندهم على الكسب غير المشروع بيعرفوك على حالهم.
2: لا هو أستاذ باسم، يا أستاذ منذر، هو أستاذ باسم يتحدث عن إجراءات قانونية، يعني
1: وهي قادرة تصدر القرارات هاي وهي المعينة بقرار جمهوري من سيادة الرئيس تمام؟
2: إيه بس يقول أستاذ باسم ليس لديها الصلاحية القانونية هي من ضمن مهامها.
1: لا لا لا، عنده صلاحية، لو ما عنده صلاحية تماما كان السيد الرئيس وقفا عن العمل.
2: لو يعني ما عنده القرار
0: يعني عم تحكي يعني انه انت انه ما يجري الان موافقة السيد الرئيس
1: على عملهم تمام وموافق عملهم تمام،
0: هذا منه انه ما يجري الان
1: وهني جهة قانونية.
0: ما يجري الان هو بموافقة السيد الرئيس تماما.
1: يا حبيبي الكسب غير المشروع جهة تابعة ومعينة بقرار من السيد الرئيس تمام؟
0: أنا اتفقت معك، اتفقت معك وأنت إجراءاتك عم تقوم فيها.
2: نحن يعني بس أخذ خلص الوقت. أستاذ منذر، أستاذ باسم، أستاذ منذر أبدأ معك 30 ثانية، نصف دقيقة بس تعليق على الموضوع.
1: نعم،
2: لأنه انتهى الوقت. أنتم تعملون يعني تقول يعني صلاحية قانونية.
1: نحن نعمل، نحن جهة مستثمرة زراعيا، تأتينا قرارات بالكسب غير المشروع للصندوق السيادي يعمم على القطاعات، نحن جهة مستثمرة فقط. عندكم الأرض الفلانية بتسلموها بقرار وبنشتغلها وهذا شغلتنا. أراضي المتغيبين اللي ما عليهم شيء مشاكل مع الدولة بيحضروا بأي لحظة أراضيهم موجودة بيستلموها وبيمشوا.
2: طيب أستاذ باسم، تعليق أخير منك في أقل من دقيقة.
0: نحن في دولة لا قانون ولا دستور ولا أحد لا يحترم الدستور ولا القانون للأسف بحسب كلام الأخ، وعلى الأرض بحسب الواقع بصراحة. يعني هو حكى بصراحة وأنا حكيت معه بصراحة. حبيت نحكي على أرضية قانونية أو دستورية، لكن للأسف على أرض الواقع وبحسب التعليمات عنده الأستاذ بعيد عن هذا الموضوع نهائيا.
2: باسم سالم، المحامي والمستشار القانوني من باريس، والمهندس منذر الزهوري، مدير شركة اكتفاء للاستثمار الزراعي فرع حما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن سوريا، والأمم المتحدة تقول إن أكثر من 5 ملايين شخص ما زالوا نازحين بداخلها وبحاجة إلى الدعم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف شخصاً بريف القنيطرة وينفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ. الرئيس أحمد الشرعي يصدر مرسوماً يعدل بنوداً في جدول التعريفة الجمركية. المستشفى الوطني بدير الزور يسجل 63 حالة اختناق بسبب العاصفة الغبارية. أهلا بكم مجددا. قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى، قال إن أكثر من 5.5 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليا في سوريا في وقت لا يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 نسبة 32%.
1: السيدة الرئيسة، إن خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لعام 2026 ممولة بـ 32% فقط، وليس من المفاجئ أن ذلك يؤثر في العمل والدعم الإنسانيين. على الرغم من النقص الحاد في التمويل، تستمر المنظمات الإنسانية في التسليم في أرجاء سوريا، ومنذ بداية العام إن قرابة 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدة في حالات الطوارئ في كل شهر، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وخدمات الحماية والغذاء والملجأ في حالات الطوارئ. المنظمات السورية في صلب هذه الجهود، وهي تشكل 60% من الشركاء على الأرض. الفرصة في سوريا حقيقية، ولكن من دون استثمارات قد نفوت هذه الفرصة. السيدة الرئيسة، إن طلباتي واضحة. بداية، التمويل الإنساني المستدام والدعم للأكثر ضعفاً. الملايين ما زالوا يعتمدون على مساعدة منقذة للأرواح، وفصل الشتاء يقترب بسرعة. ثانياً، ينبغي الاستثمار في الشعب السوري والحلول الدائمة، بما في ذلك مبادرتي لا مخيمات لا ألغام التي أطلقتهما الحكومة.
0: قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، قال إن إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات قصف وتوغل واحتجاز في جنوبي سوريا، وأضاف أن شخصاً قتل قرب موقع إسرائيلي في ريف القنيطرة، مشيراً إلى أن 49 سورياً لا يزالون رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.
2: إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا مستمرة بشكل يومي، وهي تشمل ورشات بناء ونقاط تفتيش وحالات قصف واحتجاز. أؤكد على الشواغل التي أشار إليها المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أثر هذه الأنشطة على المدنيين، بما في ذلك مقتل شخص بمقربة من موقع للجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر. ثمة كذلك حالات اعتقال، 49 شخص أفيد بأنهم لا يزولون حاليا رهن الاحتجاز في إسرائيل.
0: قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قال في رسالة وجهها لأهالي القنيطرة وريف درعا مما يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن سوريا لا تنسى شعبها ولا تساوم على حقوق أبنائها. وأضاف علبي في رسالة وجهها لإسرائيل بأن للأمن طريقا واحدا عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وليس قتل السوريين واقتحام منازلهم.
3: وأقول لأهلنا الشجعان في القنيطرة وفي ريف درعا الذين يواجهون التوغلات والاعتقالات والاعتداءات بصورة شبه يومية، وللإعلاميين الأبطال الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في

0: توثيق الحقيقة ونقلها. أقول لهم إن سوريا الجديدة لا تنسى شعبها، ولا تساوم على حقوق أبنائها، ولا تغفل قضاياها الوطنية في أهم محفل دولي. أما لمن يطلق النار على المدنيين والصحفيين فأقول: حري بمن يدعي البحث عن الأمن أن يقتل السوريين داخل أراضيهم، ولا يقوم باقتحام منازلهم واعتقال أبنائهم وتغييبهم قسراً. حري بأن يعلم جيداً أن للأمن طريقاً واحداً عنوانه الشرعية الدولية وقرارات مجلسكم، وهو ما أكدتموه جميعكم مجدداً من خلال العناصر الصحفية التي أصدرها المجلس قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، لقد باتت المفارقة التي تكرسها إسرائيل باعتداءاتها واضحة أمامكم جميعاً، ففي كل مرة تطلق النار فيها على سوريا فإنها، وكما شاهد العالم في الوقت ذاته، تطلق النار على نفسها محلياً ودولياً.
1: أكدت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس على ضرورة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق 30 بين سوريا وأمريكا والأردن حول السويداء. كما أشارت بروس إلى أن انخراط واشنطن في دعم الحوار والجهود السلمية بين دمشق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السويداء أعدنا التأكيد على دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلن عنها كل من الولايات المتحدة وسوريا والأردن، ونحض كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والاستمرار بتنفيذ خارطة الطريق نحو المساءلة والأمن والمصالحة والعودة الآمنة للنازحين السوريين. ما زلنا نشجع إسرائيل وسوريا على ممارسة ضبط النفس والسعي وراء التخفيض من التصعيد. إن الولايات المتحدة منخرطة مع البلدين لدعم الحوار والحلول السلمية. شكرا.
1: ورحبت المندوبة الأمريكية بتعاون الحكومة السورية مع التحالف الدولي ضد داعش، مشيرة إلى أن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات السيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا في مستقبل بلدهم.
2: فداعش ما عاد يستولي على أراض في العراق وفي سوريا، وحطمنا صفوفه في البلدين. احتفلنا بهذا التحالف واعتبرنا أن لدينا شريك في دمشق يعترف بخطر داعش وهو مستعد للعمل مع التحالف للقضاء على هذا التهديد. إن السلام الدائم في سوريا يعتمد على عودة مؤسسات دولة ذات سيادة قادرة على حماية كل المجتمعات لكي يشاركوا جميعا في مستقبل بلدهم.
1: كما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين في سوريا تمثل أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تتعاون مع سوريا بهذا الملف. كما دعت المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا لمنع ورصد أي عمليات إتجار بالآثار.
2: إن العدالة والمساءلة عن الأمريكيين المفقودين هذه أولوية أمريكية، والولايات المتحدة وسوريا تشاركا في استضافة فعالية لتسليط الضوء على أصوات أهالي المفقودين وحاجتهم إلى الإجابات والحاجة للمساءلة. كما سررنا بالمشاركة في إعادة 36 من الإرث السوري المسروق إلى الشعب السوري، ونشجع دول الأعضاء على التعاون مع سوريا لمنع ورصد أي اتجار بالآثار، ليس فقط للمحافظة على إرث سوريا ولكن أيضا لمنع الإرهابيين والمجرمين من الحصول على هذا المصدر للتمويل.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا مباشرة من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذن حسب اطلاعك شعبان، ما هي الملفات الأبرز التي تمت مناقشتها اليوم خلال جلسة مجلس الأمن؟
3: نعم، مرحبا هبة. يمكن القول أن هناك يعني ثلاثة ملفات أساسية تم التركيز عليها من خلال كلمات المندوبين. أولها الملف الداخلي السوري بشقيه المتعلق بالعملية السياسية ومحاربة تنظيم داعش، إضافة للشق المتعلق بالجانب الإنساني والموضوع يعني عودة اللاجئين والنازحين والصعوبات التي تواجه ذلك وضعف الموارد. كان لافتا أن

0: المساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإنسانية تحدث عن أكثر من 5 ملايين سوري ما زالوا يعتبرون في عداد النازحين الذين يعني يحتاجون إلى المساعدة. بنفس الوقت كان هناك إشارة إلى الصعوبات التي تواجه يعني عملية إعادة البناء وعودة بعض اللاجئين، على سبيل المثال مثل الألغام المنتشرة أو الموجودة والتي تسببت بمقتل نحو 14 شخصا وإصابة العشرات، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالتمويل. كانت هناك إشارة إلى أن يعني خطة التمويل والاستجابة لم تلقى دعما سوى بنحو 32%، وهو رقم زهيد جدا مقارنة بالاحتياجات التي تحتاجها سوريا. وبنفس الوقت كان هناك الشق المتعلق بالعملية السياسية والأوضاع في محافظة السويداء. كان هناك يعني إشارة إلى دعم أمريكي على سبيل المثال لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، أو بموجب يعني مش اتفاق أو خطة سورية أمريكية أردنية العام الماضي تم التوقيع على خارطة هذا الطريق. وهذا يعني يفصح الرؤية الأمريكية لحل موضوع السويداء، لا حل في السويداء بدون إلا من خلال خارطة أو تنفيذ خارطة هذه الطريق هذه. بنفس
1: نعم.
0: الوقت كان هناك العنوان الأبرز هذا موضوع الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية. المندوب السوري توقف عن ذلك كثيرا، إضافة إلى إدانة هذه التوغلات، أكد على أن الأمن في المنطقة والأمن لإسرائيل ذاتها لن يتحقق من خلال هذه السياسة التي تتهجها إسرائيل، سياسة التوغلات الأمنية
1: كيف كانت
0: وعدم
1: ردود
0: احترام.
1: الفعل شعبان فيما يخص هذا الملف، هذا الموضوع، فيما يخص ازدياد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية؟
0: لا يوجد ردود فعل في مجلس الأمن، يوجد يعني ناس تلقي كلماتها، مندوبين يلقوا كلمات ويعبرون عن مواقف دوليهم في إزاء هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال كان هناك نوع من التعاطف أو نوع من التأكيد من قبل مندوبي بعض الدول مثل مندوب الدنمارك، مندوب باكستان، المندوب الروسي أيضا، الجميع أجمعوا هما على أن
1: نعم.
0: على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى خط فض الاشتباك لعام 1974، وعلى ضرورة وأهمية احترام السيادة السورية، وأهمية ذلك ليس يعني لاستقرار سوريا والعملية السياسية، إنما لاستقرار كل دول جميع دول المنطقة. هذا ما ذهبت إليه أغلب كلمات المندوبين. المندوبة الأمريكية تحدثت يعني كررت الموقف الأمريكي، طالبت الطرفين بضبط النفس، وتحدثت يعني على أهمية الحوار والخيار الدبلوماسي لمعالجة المشاكل بين الطرفين بين الجانب السوري والإسرائيلي، وقالت أن الولايات المتحدة لطالما شجعت الحوار بين الجانبين تعود وتحث من جديد على يعني الحوار بين الجانبين، والحلول الدبلوماسية هو الخيار الأمثل حل جميع المشاكل. في نفس الوقت المندوبة الأمريكية أشادت بالتقدم الذي يعني حققته الحكومة السورية، وخاصة فيما يخص موضوع محاربة تنظيم داعش، أيضا التقدم الذي تحققه في العملية السياسية والاستجابات الأمنية. بنفس الوقت أيضا شهدت بالمناسبة المندوبة الأمريكية بحضور الرئيس أحمد الشرع، لقاء الرئيس ترامب ومجموعة دول وزعماء دول المنطقة
1: نعم.
0: دول خليجية ودول عربية على هامش اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك توقفت عند التعاون السوري الأمريكي وكيف أن الولايات المتحدة استقبلت مسؤولين من وزارة المالية السورية والمصرف المركزي السوري، وناقش هؤلاء المسؤولين السوريين الشهر الماضي مع نظراء لهم أمريكيين عملية إعادة ربط سوريا بالنظام المالي الدولي. كان هناك يعني إشادة أمريكية بالتقدم الذي حققته سوريا، وبنفس الوقت كان هناك أيضا حديث عن أن داعش لم يعد موجودا لا في كل من العراق وسوريا، فيما المندوب الروسي قال أن يعني تنظيم داعش لا زال يحفر في زوم قدرات قتالية في سوريا. ربما يحيي هذا الكلام أن هناك اختلافا أو تناقضا بين كلام المندوب الأمريكي والمندوب الروسي، لكن المندوبة الأمريكية كانت تقصد بالضبط أنه لم

أفاد مراسل تلفزيون سوريا باعتقال الاحتلال الإسرائيلي شخصا خلال توغل دورية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، كما توغلت دورية للاحتلال شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش للمنازل، إضافة إلى توغل مماثل في المنطقة الواقعة جنوبي بلدة الرفيد بريف القنيطرة، حيث منعت آلية تعمل في حفر أساسات مزرعة تعود لأهل أهالي البلدة من مواصلة أعمالها، وأوقفت أيضا الدورية أعمال الحفر ومنعت الآلية من استكمالها مشترطة الحصول على موافقة من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل السماح بمواصلة العمل في الموقع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وأضاف أن قوات الاحتلال فجرت سكنة عسكرية مهجورة في تل حربون قرب بلدة بيت جن.

0: زار وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، شملت عددا من المواقع الأثرية والخدمية بينها خان أرنب الأثري ومشفى الجولان، إضافة إلى لقاءات مع الأهالي للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي واحتياجات أبناء المحافظة، في خطوة تعكس تضامن الوفد معهم واهتمامه بأوضاعهم.
1: رسمية شعبية، اليوم انتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتاكيد نحن كاعضاء برلمان كاعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقه زملائي بمجلس الشعب لناكد انه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينه، والمدينه جزء لا يتجزا عن سوريا، ونحن رافضين اي شكل من اشكال التوغل الاسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينه. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
3: طبعا رسالتنا نحن نقول نحن في القنيطرة، نحن هنا متجذرون في أرض الوطن، نحن إنسانيون وطنيون عروبيون بل قوميون، نحب الإنسان، نحرم التعدي منا ونحرم التعدي علينا، هذا دستور وهذا مبدأنا. نحن نقول نحن نمج سور الثقة والمحبة بين أطياف الشعب السوري كافة، ونخص بالذكر أبناء محافظة القنيطرة، قنيطرة العز والأباء، قنيطرة الشرف والكرامة والشهداء، تقبل الله شهدائهم وشاف جرحاهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان ربوع وطننا العزيز، ونقول نحن منكم وإليكم أبناء محافظة القنيطرة، نحن أخوانكم، نحبكم في الله، ونقول نحن وإياكم يد بيد لما فيه صالح البلاد والعباد.
0: وللحديث أكثر ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأمنية الأستاذ رشيد حوراني معنا من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ رشيد. إذا استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل والانتهاكات والحفر وإنشاء سواتر في القنيطرة، برأيك ما هي السيناريوهات المتوقع أن نشهدها خلال الفترة المقبلة؟
4: حياتي لك ولكافة المشاهدين.
0: أهلا بك.
4: على الاستضافة، حقيقة أن التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا باتت تدل على أنها عملية متدرجة وعملية منهجية يقوم بها الكيان الإسرائيلي سواء بطبقته السياسية أو العسكرية، ويعني هناك توائم بين الطبقة السياسية والعسكرية في هذا الاتجاه. أيضا هناك يعني يربط البعض أن التوغلات الإسرائيلية متعلقة بالانتخابات الإسرائيلية في داخل الكيان الإسرائيلي، لكن استطلاعات الرأي بشكل عام تدل على أن هناك يعني تشدد وموقف من السكان الإسرائيلي أو من المجتمع الإسرائيلي باتجاه هذه القضايا، بمعنى

0: آخر أنه لا يعني لن يكون هناك تراجع عن هذه السياسة باتجاه التوغلات الإسرائيلية. ويبدو أن الحكومة الكيان الإسرائيلي العسكرية والأمنية تريد من وراء هذه التوغلات خلق واقع ميداني جديد وتقوم بموجبه وبفرضه كواقع أو أمر واقع على الحكومة السورية. وهذا الواقع الميداني الجديد يرتبط بمحيط الجولان وجبل الشيخ بشكل خاص، وهذا الواقع يتمثل بتعظيم وتكبير القوة العسكرية الموجودة في محيط الجولان وجبل الشيخ للحفاظ. يعني هم يريدون، الكيان الإسرائيلي يريد من وراء هذه التوغلات أن يجعل، يعني لنوضح الصورة بشكل أكبر، إقامة منطقة عازلة خاصة بالجولان وجبل الشيخ في داخل الأراضي.
1: إذن برأيك هو لا يندرج ضمن المخاوف الأمنية، هو له أبعاد أخرى؟
0: نعم له أبعاد أخرى، وخاصة يعني أن التوغلات التي جرت أو العمليات التي جرت في كل من منطقتي أو بلدتي قلعة جندل وبيت جن تثبت على أن الكيان الإسرائيلي لا يقتصر على إقامة منطقة أمنية خاصة في محافظتي القنيطرة وريف درعا الغربي، بل يتوجه في ظل يعني اعتماد الحكومة السورية على العمل السياسي والدبلوماسي فقط في مواجهة الكيان الإسرائيلي، يتوجه إلى الاقتراب والمسير باتجاه الشمال والاقتراب من مناطق ريف دمشق الغربي ليقيم فيها منشآت عسكرية ونقاط عسكرية. هذه النقاط تجعل الكيان الإسرائيلي أو جيش الكيان الإسرائيلي أكثر قدرة على التأثير ومحاور التحرك، خاصة أن المنطقة التي يسيطر عليها الآن في مدينة القنيطرة وريف درعا الغربي بالإضافة إلى هذه المناطق في ريف دمشق الغربي أيضا توفر له إمكانية الرصد والإنذار المبكر وأيضا المراقبة الدقيقة لكافة محاور التحرك والطرقات التي تصل سوريا في لبنان وتصل أيضا المناطق السورية المذكورة مع الحدود الأردنية. لذلك هو يريد تكثيف وجوده العسكري من أجل ضبط المنطقة ومراقبة تحركاتها. ونلاحظ أن كافة المناطق التي يتقدم عليها تتميز بأنها مرتفعات، جبل الشيخ والمرتفعات التي تحيط به ليحكم السيطرة بشكل أكبر على المنطقة. وتأتي خطورة إحكامه للسيطرة على هذه المنطقة من قرب هذه المنطقة من العاصمة السياسية للدولة السورية، التي يعني لا تزال تعاني من العديد من المشاكل الداخلية التي تتعلق ببناء أجهزتها الأمنية والعسكرية وتأمين التسليح المناسب لهم. بالإضافة إلى
1: طب أمام هذه المعطيات وأمام هذه الخطورة، كيف يمكن اليوم للمجتمع الدولي أن يقف بوجه هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
0: يعني اليوم المجتمع الدولي ومن خلال جلسات مجلس الأمن المتعددة والأمم المتحدة، هناك كثير من الدول التي طلبت من إسرائيل، يعني كما ذكر الأستاذ شعبان في مداخلته، طلبت من إسرائيل بوقف توغلاتها. وهذا يعني إنجاز التعبير لنا أن الحكومة السورية نجحت في المعركة السياسية ضد الكيان الإسرائيلي. وهناك مقاربة أخرى يعني تظهر مؤشراتها سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، من الممكن أن يعني تشهر في وجه الكيان الإسرائيلي أو جيش الكيان الإسرائيلي خلال توغلاته في الساحة السورية، لأن هناك يعني مبدأ أمني يقول أن القوة لا تصنع، الواقع الحقيقي لا تصنعه القوة في لحظة تنفيذ مهامها، إنما بما تتركه من أثر. اليوم الجيش الإسرائيلي يدخل إلى جنوب سوريا، يعني يعتقل المواطنين، يمنع المزارعين من سلوك الطرق المؤدية إلى مزارعهم وأرزاقهم. كل هذه التصرفات تجاه المدنيين تترك آثارها التي تخلخل و وتزعزع الوجود العسكري والأمني الإسرائيلي في جنوب سوريا.
1: أستاذ رشيد، برأيك أيضا يعني بالنسبة للمواطنين الذين يعانون بتلك المناطق، ما دلالة زيارة وفد من مجلس الشعب إلى القنيطرة والاطلاع على أوضاعهم؟
0: نعم، حقيقة يعني تصرفات الحكومة السورية تعددت خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بسكان القنيطرة وأبناء المدينة، سواء الموجودين في مدينة دمشق أو في زيارة أعضاء مجلس الشعب، هي رسالة تأكيد للسكان أن السورية أو الإدارة السورية لن تترك هذا الأمر على غاربه وتحت رحمة جيش الكيان الإسرائيلي، وربما مرحليا سيتم التعامل مع هذه التوغلات والاعتداءات، سواء سياسيا أو من خلال إنشاء مقاومة شعبية، وفق ما يعني أتابعه ووفق تقديراتي، وأن الدولة السورية تعتبر مدينة القنيطرة جزء من الجغرافيا السورية كغيرها من المدن السورية الداخلية والساحلية والشرقية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد حوراني الخبير في الشؤون الأمنية، شكرا لك، كنت معنا من دمشق. هذا وأقرت محافظة القنيطرة تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 50% في عدد من القرى الحدودية المحاذية للجولان السوري المحتل، وجاء القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعتها المحافظة بالتعاون مع نقابة المهندسين ليشمل 14 قرية ومزرعة، ويقتصر على المساحات التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي وتعزيز استقرارهم في المناطق الحدودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وسط مطالبات بتوسيع نطاق القرار ليشمل بقية قرى وبلدات المحافظة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة منع حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة وحظر إطلاق النار لأي سبب كان، كما شددت المديرية على حصر السلاح بالقوى الأمنية والعسكرية الرسمية، وذلك أثناء أداء مهامها في المحافظة. وقالت المديرية إن مخالفي القرار سيواجهون إجراءات صارمة تشمل مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور على مخبأ للأسلحة وذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، وأوضحت القيادة أن المضبوطات التي عثر عليها خلال عمليات البحث والتمشيط التي نفذتها قوات الأمن في المنطقة شملت رشاشا من عيار 12 ملم فاصلة 7 وكميات من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى بدلات عسكرية من مخلفات النظام المخلوع. هذا وأحبط فرع مكافحة المخدرات في حمص محاولة إدخال وترويج شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها نفذت عملية استباقية أسفرت عن توقيف 2 من المهربين الرئيسيين، كما أسفرت عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون و250 جراما من مادة الماريجوانا.
2: جاءت العملية بعد ورود بلاغ من أحد الرصانة العاملة على الأرض بدخول إحدى السيارات المشبوهة إلى منطقة المزارع المهجورة. من خلال توجيه وحدات الاستطلاع قمنا برصد السيارة المذكورة وتوجيه وحداتنا بعد أخذ النيابي بالاعتقال، وبعد عملية القبض عثرنا داخل السيارة على كمية مواد مخدرة تقدر بحوالي 50 ألف حبة كبتاغون. بعد اصطحاب السيارة والموقف إلى داخل الفرع وأحضار وحدة الكيناين، عثرنا داخل دولاب السبير على كمية مجهزة من أجل الترويج أو من أجل التسفير خارج حمص، قدرت الكمية مجملة بحوالي 250,000 حبة كبتاغون. تواجد حمص وتمركزها داخل العمق السوري يجعل منها خط عبور وتهريب وارتكاز وتغليف.
1: قال الجيش اللبناني إنه ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، في حين فر المهربون باتجاه الداخل السوري. وأوضح الجيش

اللبناني أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، موضحا أن العملية جاءت ضمن مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. هذا وأعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والأدوية الذي استمر 30 يوما عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال المتحدث إن إنهاء الإضراب جاء بعد اتضاح مصير القانون، مشيرا إلى خيبة أمل لدى بعض السجناء من تفسيرات المجلس التي رأى أنها طالت جوهر مواد في القانون وأدخلت عليها تعديلات فعلية. وهنأ المتحدث السجناء الذين سيشملهم قانون العفو معربا عن أمله في أن تفتح أبواب السجون أمامهم قريبا، مؤكدا أن إنهاء الإضراب لا يعني توقف التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة أهمية تطوير العلاقات السورية القطرية وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي، بحث الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة. وقال مكتب بارزاني إن اللقاء بين الطرفين في أربيل سلط الضوء على مستقبل الكرد في سوريا ومسار الحوار والجهود المبذولة لحل الخلافات وضمان الاستقرار. قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إن تضمين حقوق الكرد وجميع المكونات في الدستور السوري أمر مهم. وأضاف بارزاني خلال ملتقى ميري في أربيل إن اندماج المقاتلين الكرد في الجيش السوري تطور كبير، مشيرا إلى انضمام 13,000 مقاتل إلى الجيش إلى جانب آلاف آخرين في الأجهزة الأمنية. كما أضاف بارزاني أن الرئيس أحمد الشرع يريد معالجة جميع المشكلات في البلاد بما فيها قضية حقوق الكرد، موضحا أن مظلوم عبدي بتجنب الأخطاء التي ارتكبت سابقا في إقليم كردستان العراق. أقرت الإدارة العامة للشؤون المدنية مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تجنيس المواطنين الكرد والمشمولين بالمرسوم رقم 13. وقالت الإدارة إن باب استكمال الإجراءات للمتغيبين عن مواعيدهم السابقة سيفتتح في الفترة بين 18 و19 من الشهر الجاري، مضيفة أن استكمال الإجراءات سيتم عبر مراكز في دمشق وحلب والرقة والحسكة والقامشلي. قال عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي لمديرية إعلام الحسكة إن قافلتين ستنطلقان اليوم الثلاثاء لعودة نحو 500 عائلة نازحة بين رأس العين والحسكة، وستنطلق اليوم قافلة لعودة نحو 500 عائلة نازحة من رأس العين إلى مناطقها الأصلية في محافظة الحسكة بالتزامن مع تسيير دفعة أخرى تضم نحو 50 عائلة نازحي الحسكة المقيمين في رأس العين باتجاه منازلهم في مدينة الحسكة.

أصدر الرئيس أحمد شرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 متضمنا تعديلات على بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة، ويقضي المرسوم بتعديل بنود في الجدول المعتمد بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إجراء مباحثات بشأن مشروع لربط شبكات الكهرباء ما بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. وقال بيرقدار في تصريحات على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي في الرياض، قال إن المشروع يتضمن إنشاء خط ضخم لنقل الكهرباء بين الدول الأربعة بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. هذا وأفادت الشركة السورية للبترول بأنها باشرت بربط ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن وتفريغها في مستودعات بانياس، في حين تنتظر ناقلة أخرى دورها. وقالت الشركة إنها رفضت تفريغ ناقلتين أخرتين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مضيفة أنها نسقت مع مصفات حمص لزيادة إنتاج المازوت وتأمين احتياجات المحافظات مع اقتراب فصل الشتاء. وتوقعت الشركة تحسن استقرار توفر المازوت مع انتظام التوريدات وعودة مصفات بانياس إلى العمل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوجود نقص حاد في المحروقات ولا سيما مادة المازوت في مدينتي حلب وإدلب، ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود بسبب نفاذ مخزونها من البنزين والمازوت. وأوضح مراسلنا أن المحطات التي لا تزال تعمل تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات في ظل شح مادة البنزين وتوفرها بكميات محدودة. وفي ذات السياق تحدثت مصادر محلية عن توقف توريد البنزين بسبب تدني جودة الكميات المتوفرة في المحطات وسط ترقب لوصول إمدادات جديدة.

0: إلي ساعتين واقف على الدور، رحنا على الكازية القبل هاي، ما زاد فيها بنزيل ما فيها، هاي فيها بنزيل والطابور تفرج، لا دوار الموت.
1: إيه والله هو المشكلة إنه البنزين مو صار فيه، يعني ما هو بنزين نظامي عم يجي، في سيارات كتير عم تتعرض لأضرار كتير كبيرة، اللي عم ينزل محرك، اللي عم ينزل اللي عم يصير أضرار في سيارته وعم بدل المحرك ممكن، يعني صار أضرار للشعب، أضرار مباشرة.
2: قال رئيس الأطباء المقيمين في المستشفى الوطني بدير الزور محمد الباش، قال إن قسم الإسعاف استقبل 271 حالة منذ ساعات فجر الاثنين، بينهم 63 مصابون بحالات اختناق ناجمة عن العاصفة الغبارية التي ضربت المحافظة. وأضاف الباش أن الكوادر الطبية واصلت تقديم الرعاية الصحية للمراجعين رغم الضغط الكبير الذي شهدته المستشفى نتيجة لتزايد أعداد المتأثرين بالعاصفة. كما شهدت محافظة دير الزور عاصفة غبارية كثيفة تسببت بتدن ملحوظ في مستوى الرؤية، فيما امتدت الأجواء السديمية والمغبرة إلى مناطق في الرقة والحسكة وسط تحذيرات من آثارها على مرضى الجهاز التنفسي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع عدد من الإصابات من جراء حادث سير على طريق تدمر السخنة بعد تشكل سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
3: يا ابو امير هاي نوع السياره السوزو وهي نمرتها السياره السوزو.
2: هذا وحذر الدفاع المدني من أجواء سديمية ومغبرة تشهدها محافظات

رقة ودير الزور والحسكة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. ودعا الدفاع المدني المواطنين وبخاصة مرضى الجهاز التنفسي إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية وضرورة استخدام الكمامات الطبية والنظارات الواقية، إضافة إلى دعوة السائقين لتخفيف السرعة وإضاءة مصابيح المركبات. وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور قررت تعليق الدوام اليوم في جميع مدارس المحافظة، وأوضحت أن القرار يأتي بسبب الظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

أغلقت وزارة الصحة مشفى النهضة الخاص في حمص مؤقتاً بعد رصد حالات إنتان متكررة وتلوث جرثومي بين المرضى، وفق ما أكده مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي لتلفزيون سوريا. وأوضح الحمصي أن القرار جاء عقب جولات تفتيشية وأخذ مسحات جرثومية كشفت عدم التزام المشفى بمعايير التعقيم ومكافحة العدوى، رغم توجيه إنذارات سابقة لإدارة. وأكد أيضا أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المرضى والحفاظ على السلامة العامة، مشيرا إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الصحية ومتابعة تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى. طالب مجلسا أمناء حيي جوبر والقابون محافظة دمشق بإيقاف مقترح إعادة إعمار الحيين بصيغته الحالية، والعمل على إعداد بدائل تراعي حقوق الأهالي وتحافظ على التركيبة السكانية والنسيج المجتمعي. وقال المجلسان في بيان مشترك إن دراسة المقترح الذي طرحته محافظة دمشق بالتعاون مع فرق محلية من الحيين أظهرت وجود فجوة بين العرض الحالي وتطلعات الأهالي والحد الأدنى من مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بنسب الاستثمار والكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المجتمعي، مشيرا إلى أن المقترح شابه قصور في التوضيح تمثل في عدم إتاحة الصيغة المكتوبة والمخططات منذ البداية وعدم وضوح الأدوار والحقوق والالتزامات.

0: يحتضن بازار تراثنا حضارتنا في دير الزور منتجات تراثية وغذائية وأشغالا يدوية من صنع سيدات محليات، وذلك بهدف دعم المشاريع المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة.
1: العباية الحبر إحدى أبرز قطع الأزياء التراثية التي تعرضها وفاء في بازار تراثنا حضارتنا المقام في محافظة دير الزور، في محاولة للحفاظ على الموروث الذي ما زال حاضرا في ذاكرة أبناء المنطقة.
2: اليوم نحن في كثير عنا من الألبسة والزي التراثي الفراتي القديم اللي نحن كنا نعتز به، ولكن يمكن شوي صعب على الصبايا أنه يلبسوه بظروف الحياة. حاولنا من خلال هاي الماركة أنه نحن نشتغل على تراثنا بديزاينات شوي حديثة، بحيث أنه تقدر كل صبية تلبس هذا الزي بدون ما تحس أنه حيلبكها بحياتها أو يعني سياق عملها.
1: تنوعت المعروضات بين المونة الديرية والأطعمة التراثية والأشغال اليدوية وغيرها في مشهد يعكس تنوع مهارات السيدات وقدرتهن على تحويل الأعمال المنزلية إلى مشاريع إنتاجية تفتح لهن آفاقا جديدة للعمل والتسويق.
3: احنا دربتنا الفاو، بعدين تجمعنا 145 سيدة وصرنا نصنع غذائيات مثل ما تشوف، مقدوس، بامية، كشك، سمنة عربية، طحينة صافية، طبعا كله بدون إضافات وبدون أي مواد حافظة.
4: صانعة كيماويات ومواد تجميل، أهم صناعاتنا اللي نشتغل بها اللي هي الصوابين، بالإضافة لوجود الكريمات العلاجية، طبعا كله ضمن مجال الكوزماتيك.
1: البازار الذي احتضنته غرفة التجارة برعاية محافظ دير الزور وبمشاركة مجلس سيدات أعمال المحافظة جمع سيدات حولن منازلهن إلى ورشات عمل صغيرة ليقدمن منتجات متنوعة.
5: مثل هاي الفعاليات هي تدعم الحركة التجارية في دير الزور والصناعية البسيطة اللي تدعم بعض الأسر وخصوصا النساء وتمكين النساء بالعمل التجاري.
1: يهدف البازار إلى تمكين المرأة اقتصادياً وفتح نوافذ تسويقية أمام منتجاتها تسهم في دعم الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع المحلي.
6: خطوة تؤكد أن سيدات دير الزور قادرات على صنع الفرق، فمن قلب المنزل بدأت الحكاية، وفي بازار تراثنا حضارتنا اكتملت الصورة، منتج ديري بامتياز يبحث عن مكانه في السوق. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: افتتحت شعبة لطب النفس للأطفال واليافعين في مستشفى الأطفال في دمشق بخطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية والتأهيل والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى الرعاية المتخصصة لهذه الفئة، بما يؤكد أهمية الصحة النفسية للأطفال إلى جانب الرعاية الصحية الجسدية.
7: تم افتتاح منذ قليل مركز طب نفس الأطفال في مشفى الأطفال الجامعي، وهو مركز أول مركز أكاديمي يفتتح بسوريا يعنى بطب نفس الأطفال، وهذا الاختصاص الذي أصبح جزء لا يتجزأ يعني أو يدل بشكل رئيسي أن صحة الطفل هي جزء من الصحة الجسدية له. وهذا المركز سيكون ليس فقط مركز للتشخيص والعلاج، هو مركز للدمج والتأهيل والتعاون بين الأسرة وبين المشفى، إضافة إلى كونه مركز للبحث العلمي والابتكار، سنتطلق منه العديد من الدراسات اللي راح يكون جزء من إعادة الإعمار، وهو بحقيقة أهم جزء من إعادة إعمار سوريا، هو إعمار الإنسان قبل إعمار البنيان بإذن الله، فسيكون هو استثمار في مستقبل سوريا، في مستقبل الطفولة بإذن الله عز وجل.
0: قال مدير المركز التخصصي للأمراض المعدية في دمشق الدكتور أحمد حباس لتلفزيون سوريا، قال إن المركز يقوم بترصد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الإيدز المحولة من قبل عيادة الفحص ما قبل الزواج وبنك الدم والمشافي والأطباء، ليتم إجراء التحليلات اللازمة للتأكد من إصابتها أو خلوها من المرض.
8: مركز تشخيص الأمراض السارية بدمشق هو مركز معتمد لترصد وإصدار شهادات الخلو من مرض الإيدز. بالنسبة للترصد بنرصد وجود حالات الإيدز من خلال الحالات المشتبهة المحولة من مركز الفحص الطبي عيادة الفحص الطبي ما قبل الزواج ومن بنك الدم. كمان بيجينا حالات من المشافي من الأطباء بنحللها وبنتأكد إنه إذا في حالة إصابة بالإيدز أو لا. كمان هو مركز مسؤول عن إصدار شهادات للخلو من مرض الإيدز. هدول بيراجعونها سوريين أو أجانب بغرض أنه يأخذوا هاي الشهادة. كل واحد مثلاً السوريين مشان موضوع الإفادة خارج قطر، الأجانب لغرض تجديد الإقامة. الحالات اللي بتطلع معنا إيجابية بتتابع عن طريقنا وعن طريق وزارة الصحة ومركز المشورة اللي هو المركز المشاور لنا مجاور لنا. المركز المشورة خدماته مجانية طوعية وسرية. العلاج بنصرفه للمرضى مع متابعة الحالة مخبريا. بنصرف العلاج مجاني وهو وفق أحدث البروتوكولات العالمية.
0: أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس أطلقت الضبوط التموينية الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريع QR في خطوة تهدف إلى رقمنة العمل الرقابي وتسريع الإجراءات وتعزيز دقة توثيق

0: تحقيق المخالفات ومتابعتها.
1: الاجتماع حاليا هو بهدف الإعلان بشكل واضح وصريح عن انطلاق مرحلة التحول الرقمي في مديرية التجارة الداخلية في كلا المحافظتين في اللاذقية وطرطوس، انتقال إلى عملية التحول الرقمي وكتابة الضبوط إلكترونيا. هذا الأمر هو بصراحة هو نقلة نوعية في عملية في إجراءات الإدارية للعمل الرقابي، وفي مواكبة يعني التطور الحاصل في العالم، ما يجعل لدينا قدرة كبيرة على تحليل البيانات وتحديد الأهداف بدقة أكثر. عندما نتحدث عن التحول الرقمي، بالتأكيد يعني الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل اليوم في كل شيء، يعني من خلال الأرقام التي تصل والبيانات التي تصل إلى دائرة التقني في كل مديرية، نستطيع تحليل البيانات واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن الخلل والتقصير بدقة ومعالجتها بسرعة قياسية إن شاء الله تعالى.
0: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟
1: رجعنا تلقونا الشماية الهربانين، قالهم الشباب تراهم اجتلم خذم سبعة وطمشوهم وساقوهم.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة. جرائم بلا تحقيق وأسئلة تقود إلى الأسد وإيران.
2: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هي وال 17.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
2: أن يكون في مفاوضات.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

تحية طيبة مشاهدينا أينما كنتم، وحلقة جديدة من ريبوست نستعرض فيها وإياكم اليوم أبرز ما جذب اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. قبل ساعات امتلأت قوائم وآخر الأخبار السورية بمقاطع وصور لمحافظ طرطوس